0: وناقلات النفط، ولكن ما تزال الرؤية الإيرانية تذهب إلى فرض السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، مما يمثل مشكلة وأزمة ليس فقط لدول المنطقة وإنما للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأمته. فيما يتعلق بالملف النووي أيضا، ما هنالك الكثير من التعقيدات. كان أخيرها على سبيل المثال للحصر أن إيران رفضت أن تكون هنالك زيارات مفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأماكن أو في المواقع التي قصفت مثل موقع نطهان أو موقع أصفهان. وبالتالي إذا ما عدنا إلى كل القضايا التي هي مسار الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، لا نجد أن هنالك تنازلات كبيرة من قبل الجانب الإيراني، ولا نجد أن هنالك استجابة كاملة لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأن الصعب ما زال قائما، والفجوة ما بين مواقف الطرفين ما تزال قائمة حتى الآن. بذلك من الصعب جدا القول بأننا نسير بشكل سريع نحو الوصول إلى اتفاق. نعم هنالك تقدم بطيء للغاية في بعض التفاصيل هنا وهنالك، ولكن في الإطار العام ما تزال الصعوبات كبيرة والفجوة كبيرة ما بين مواقف هذين الطرفين.
1: نعم، على ذكر مضيق هرمز، لماذا يعد ملف مضيق هرمز الأكثر تعقيدا في هذه المرحلة، وما مدى إمكانية التوصل إلى صيغة ترضي الطرفين؟
0: أيضا لأن إيران اكتشفت بأن هذا المضيق هو يمثل عمق العالم دعنا نقول، وبالتالي الحصار ومنع مرور السفن التجارية كان له تأثيره الكبير خلال الأسابيع الماضية، وهو عمليا الذي أثر بقوة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المجتمع الدولي، ودفع الولايات المتحدة الأمريكية ربما إلى إيقاف الحرب أصلا. وهذا ما تحدث به الرئيس الأمريكي صراحة وعلانية عندما قال لو كنا انتظرنا عدة أيام أو أسبوعين لو وصلنا إلى حالة من الكساد العالمي. وهنا لا يوصف الاقتصاد الأمريكي ولكن يوصف الاقتصاد العالمي. وبالتالي من هذه الزاوية إيران اكتشفت مدى أهمية المضيق على الأقل في التوقيت الراهن، لأنه ربما في المستقبل هنالك أحاديث عن مشاريع أخرى ربما تعمد إلى فتح ممرات أخرى تجارية بالنسبة لدول الخليج على الأقل. المسألة الثانية وهي ذات أهمية بالغة أن المطالب الإيرانية تطورت خلال الفترة الماضية. كان هنالك حديث عن رسوم، الآن يتم الحديث عن طلب سيادة إيرانية على مضيق هرمز بالإضافة طبعا إلى سلطنة عمان. المسألة الثالثة وهي فرض رسوم على تلك السفن التجارية، وبمعنى تعديل الوضع التجاري في هذه في هذا الممر وتعديل الوضع القانوني، لأنه كما تعلم هذا الممر يخضع لاتفاقية أعالي البحار أو قانون أعالي البحار، وبالتالي لا يحق لإيران فرض أي رسوم على أي سفن تجارية من أمره. ولكنها الآن وبطبق التطور الذي شهدناه أو بطبق ما تم على الأرض من حرب قاسية خاضتها إيران وخاضتها المنطقة، أصبح لدى إيران حضور عسكري مؤثر في مضيق هرمز. الجانب الأمريكي الحقيقة الآن يرى بأن تقديم أي تنازل للجانب الإيراني سوف يعتبر هزيمة بالمعنى السياسي للكلمة للحرب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن هذا تغيير الوضع لم يكن قائما أصلا قبل الحرب وسوف يعتبر من نتائج هذه الحرب. والرئيس الأمريكي واضح تماما في هذا الإطار، لا يريد أن يكون هنالك نصر استراتيجي للجانب الإيراني أو نصر سياسي. ومن هنا الحقيقة لب الصراع الموجود حاليا والذي كان قبل ذلك الملف النووي، ولكنه الآن هو مضيق هرمز لأنه أداة للتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، على التجارة الدولية، على الاقتصاد العالمي، وكذلك على المجتمع الدولي بأمته.
1: نعم، وما أهمية ملف الأموال الإيرانية المجمدة في مسار التفاوض، وهل يمكن أن يسهم الإفراج عنها في تعزيز فرص التفاهم؟
0: إذا ما تم الإفراج عن هذه الأموال ورفع تجميم الأرصدة الإيرانية الموجودة في الدول الأوروبية الدول الغربية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مختلف دول العالم، فإن ذلك بالتأكيد سوف يسهل الوصول إلى تسوية، ولكن ذلك بالمقابل أيضا سوف يعتبر ذخيرة بيد الحزب الديمقراطي، ونحن على أعتاب انتخابات نصفية تخوضها الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية حزبين الجمهوري والديمقراطي. كما تعلم يوسف فايز فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أثناء حملته الانتقالية كان يركز على نقطة أساسية أن الحزب الديمقراطي، ويتحدث عن الرئيس الأسبق باراك أوباما هو الذي أعاد الأموال إلى الجانب الإيراني، وهو الذي مول إيران نتيجة الاتفاق العام 2015. وبالتالي الانتقادات التي ساقها ترامب خلال السنوات المضت كلها كانت تهاجم الحلم الجمهوري، لأنه أفرج عن الأرصدة أو رفع التجنيد عن الأرصدة الإيرانية في الخارج. الآن عندما يقوم الرئيس الأمريكي بالإجراء نفسه، لا شك بأن ذلك سوف يكون مدعاة

0: بالقضاء على البنية التحتية من الناحية العسكرية أتحدث، أو القوى البحرية أو الدفاع الجوي، سوف يتم إعادة بنائها مرة أخرى بالأموال التي يتم الإفراج عنها، وهذا أيضا سوف يعتبر انتقادا كبيرا. لكن بالمقابل أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وكما عبر عن ذلك الرئيس الأمريكي في تصريحاته أثناء اجتماع مجموعة السبع، من أن هذه الأموال الإيرانية في نهاية المطاف وهو يعيد هذه الأموال وحسب، وبالتالي أعتقد بأنها لن تكون تلك هي العقد الأساسية، هنالك عقد ربما تكون أكبر، وأعتقد بأن هنالك إرادة أمريكية للإفراج عن هذه الأموال ربما لمحاولة التحكم بها، لأن كما تعلم هنالك 7 مليارات سوف يتم الإفراج عنها من قطر خلال الفترة القادمة، ولكن هذه الأموال سوف يتم شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة الأمريكية ومنتجات أولية وأساسية، وبالتالي هنالك محاولة أمريكية للتدخل، لكن يبدو أن هنالك مرونة أمريكية في هذا الإطار، لكن الصعوبة كما تحدثنا في البرنامج النووي من جهة، في مضيق هرمز من جهة أخرى، في دور إيران في المنطقة، في حزب الله والتزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، في كثير من القضايا التي هي مسار خلاف ومسار تباين كبير ما بين واشنطن وقطر.
1: نعم، رغم أن الملف النووي لم يبحث في جولة الدوحة، هل يمكن فصل هذا الملف عن بقية القضايا في أي اتفاق مستقبلي؟
0: أعتقد أنه كآلية للتفاوض نعم يمكن ذلك، يمكن تأجيله، وهنالك حديث على أن سوف يكون هنالك تأجيل للنقاش حول هذا الملف بعد 60 يوما، والآن سوف تكون هنالك قضايا معينة لتطبيق مذكرة التفاهم التي جرى الحديث حولها أو جرى اتفاق حولها خلال الفترة الماضية، لذلك من حيث آليات التفاوض نعم يمكن تأجيلها إلى فترة لاحقة، وأعتقد أن هذا ما يحصل عالميا وعلى أرض الواقع، بالرغم من أن هنالك بعض النقاش الفني حول بعض القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن على الأقل الدخول في التفاصيل ربما يكون في مرحلة لاحقة، ومع ذلك الحقيقة سوف تبقى هذه من القضايا الأساسية، لأن كانت الرؤية الأمريكية على الأقل قبل وقف إطلاق النار من أنه يجب أن تتخلى إيران بشكل كامل عن المشروع النووي، وأن تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم المفصل سواء بنسب عالية أو بنسب أقل من ذلك، لكن الآن يبدو أن هنالك تراجع من الجانب الأمريكي، وهنالك قبول بوجود مشروع نووي لكن متحكم به من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طبعا هذا يعني بالنسبة للإيرانيين أن إيران يمكن أن تصل حدود العتبة النووية، والعتبة النووية يعني أن لديها يورانيوم ولديها يورانيوم مخصب، ولديها مصانع للماء الثقيل، ولديها أجهزة الطاقة المركزي، ولديها بنية بشرية من العلماء القادرين على تسيير المشروع النووي، ولديها بالطبع مفاعلات نووية في أكثر من مكان، وبالتالي إيران تريد الوصول إلى هذه العتبة، ليس بالضرورة الوصول إلى السلاح النووي، ولكن الوصول إلى هذه العتبة يعني أن الوصول إلى السلاح النووي يصبح قرارا سياسيا وليس قرارا تقنيا، معنى أنها تمتلك اقتصاديا على الأقل كل الشروط والأسس للوصول إلى هذا الهدف إذا ما أرادت ذلك، وإذا ما غيرت رؤيتها، لأنه حتى الآن تعلن وبشكل واضح أنها لا تريد الوصول إلى هذه النقطة. لذلك نعم باعتقادي أن إيران يمكن أن تضع حدودا للبرنامج النووي، ولكن يجب أن تمتلك كل عوامل هذه الصناعة.
1: متابعات إخبارية. استشهد طفل فلسطيني وأصيب 2 آخرين بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية عليهما في أثناء تعبئتهما المياه شرقي مدينة غزة. وفي وسط القطاع أكد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. بداية، كيف تقرأ استمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار؟
2: يعني الأبرز هو وصلنا إلى نقاط حين استهدفوا حي غزة القديم، حين بعض الأطفال يبحثون عن الماء، وأيضا وصول لخيام النازحين في المواصي، وبدء ترجمة سيناريو نتنياهو 70% ميدانيا، تقطيعات بداخل موضوع توسيعة منطقة الخط الأصفر، يعطيك مؤشر أن كلما

0: اتجهت نقول خطوات مجلس السلام، لا أقول تسريباتها، باتجاه أن يكون لديها خطة ما قبل نزع سلاح حماس، أن الصهيونية ستسعى إلى تغيير الجغرافيا الديموغرافية، كيف في استمرار عمليات عسكرية مميتة، يعني قد تؤدي هذه التغييرات إلى نقول مستقبل لغزة كارثة على صعيد الجغرافيا الفلسطينية. نحن نتحدث عن مزيد من الشهداء، مزيد من الجرحى، 1000 يوم والقتال مستمر، وأيضا نحن أمام قمة بين نتنياهو وترامب قد يكون لغزة نصيب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أدخلت قوات نقول حفظ السلام في غزة بعض الآليات، وأيضا هناك اجتماع في القاهرة. كل هذه العوامل، في هناك مرونة وأيضا خلافات على السلاح والإدارة والانسحاب الإسرائيلي. أنا أعتقد أن إسرائيل ستستمر بطريقة جنونية بموضوع الممنهج لإيصال تغييرات ميدانية تضع غزة أمام 3 سيناريوهات: سيناريو احتلال إسرائيلي، وهذا التطور يعتبر تثبيت، وأيضا قوات دولية داخل المنطقة الصفراء، وأيضا موضوع حماس التي إلى الآن موجود سلاحها ودخل وألاف من المقاتلين، وترفض كلمة نزع السلاح إلى شيء اسمه تجميع السلاح هذا مستقبلا. لكن أنا أعتقد آلة الحرب حين تبدأ البوارج الإسرائيلية وأيضا المسيرات وأيضا الموضوع الميداني هو استمرار لإنهاك الإنسان الفلسطيني لإيصاله إلى معادلة كما ذكرنا تغييرات ديموغرافية، نخشى نستفيق على هذا الثلاثي، يعني نقول 3 مناطق تحت سيطرة 3 جهات، وهذا يشتت لا أقول جهود السلام إذا ذهبوا إلى ما يسمى منطقة تل الأصفر تل السلطان في موضوع إعادة البنية التحتية من 3 إلى 6 شهور، وهذا ممكن كمناطق تجريبية بغطاء نقول استمرار آلة الحرب، لأن الناس تبحث عن البقاء على قيد الحياة. هذا ما تريده إسرائيل من استمرار الخروقات اليومية، المسيرات وإدعاءات اغتيالات هنا أمنية لقادة حماس. أنا أعتقد أن المشهد بات اليوم بعد صور الفلسطيني الذي كان له صدى عالمي ودولي، وأيضا غوتيرش وصرخاته الأممية قبل يومين، غزة اليوم تتجه إلى هذه المعادلة. لذلك إسرائيل هناك وكان الحال يقول ضوء أخضر أمريكا عن استمرار الخروقات، لكن هذه الخروقات ليست خروقات، هذه أنا أعتقد هي إيصال ممنهج منذ شرم الشيخ إلى اليوم، إلى أن يصل البنية التحتية والإنسان الفلسطيني إلى القبول، قبول أي شيء. وأعتقد أن بدء التسريبات هنا وهناك ليس لجلسة النبض، لتهيئة الرأي العام بداخل غزة أن طوق النجاة هو الذهاب إلى ما يسمى المنطقة الصفراء، وهذه تعتبر تغييرات ديموغرافية تجزئة غزة.
1: نعم، أمام هذه الظروف كيف تقيم أداء المجتمع الدولي في التعامل مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين في غزة، وما الأدوات التي تمتلكها المؤسسات الدولية للضغط من أجل وقف هذه الانتهاك؟
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا بكم ثانية، نواصل معكم ما تبقى من هذه الجولة. تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية بوتيرة متصاعدة مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات الجوية والصاروخية بين الجانبين، في وقت تتعثر فيه جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تحقيق أي تقدم على المسار السياسي وسط تصاعد الخسائر البشرية واتساع رقعة المواجهات. المزيد من خلال هذا التقرير.
2: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية بوتيرة متصاعدة مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات الجوية والصاروخية بين الجانبين، في وقت لا تزال فيه جهود التواصل إلى وقف لإطلاق النار أو إحراز تقدم في المسار السياسي تواجه تعثرا وسط تصاعد الخسائر البشرية والميدانية. هذا وقد أعلنت روسيا تحقيق تقدم ميداني جديد في شرق أوكرانيا، مؤكدا سيطرة قواتها على قرية جديدة في منطقة دينيبرو بيتروفسك بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من السيطرة على القرية في إطار العمليات العسكرية الجارية على الجبهة الشرقية، كما أعلنت تحييد نحو 1500 جندي أوكراني خلال أسبوع في مناطق القتال. وفي تطور آخر، أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو من دون الإعلان عن وقوع أضرار أو إصابات، كما كشفت موسكو عن أحدث حصيلة لعمليات تبادل جثامين القتلى، موضحة أنها سلمت أوكرانيا أكثر من 20,000 جثة لجنود أوكرانيين، فيما تسلمت من كييف نحو 600 جثة لجنود روس قتلوا خلال المعارك. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف مبنى سكنيا في منطقة سومو شمالي شرق أوكرانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة 3 آخرين. وجاء الهجوم بعد يوم واحد من أعنف الضربات الروسية على العاصمة كييف منذ بداية الحرب، والتي أسفرت وفق السلطات الأوكرانية عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا. من جانبها، أعلنت السلطات الروسية مقتل 2 في هجمات أوكرانية استهدفت منطقتي بيلغورد وبراينسك

0: القريبتين من الحدود، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية وشبه جزيرة القرم. وفي ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين موسكو وكييف، تبدو فرص التواصل إلى تسوية سياسية قريبة أكثر تعقيدا، مع تمسك كل طرف بمواقفه ومواصلة العمليات الميدانية، وبينما تتزايد الخسائر البشرية وتتوسع رقعة المواجهات، يبقى المسار الدبلوماسي يواجه تحديات كبيرة وسط ترقب دولي لأي تطورات قد تسهم في احتواء الحرب ووضع حدة لتداعياتها المتواصلة.
1: وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. بداية، ما دلالات التقدم الميداني الذي أعلنت عنه روسيا في منطقة دونيبرو بتروفسك، وهل يمكن أن يغير مسار المعارك؟
2: يعني هناك الضربة الجوية الروسية الأخيرة على الأوكرانية كما تبعن خلال الساعات الأخيرة كانت من أكثر هجمات كثافة تأثيرا دلاء الحرب، وهذا كما أشرت قبل قليل، يعني هذا الهجوم يأتي في سياق متسارع ما بين موسكو وكييف، خاصة هناك يعني تتجاوز حدود الميدان المباشر وتؤثر بشكل كبير في تشكيل معادلات الردع القائمة على مدى السنوات الأربعة الماضية. أستطيع أن أقول بأن يعني حاليا الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ممكن أن نقول أو نصفها هي مرحلة استنزاف عسكري وسياسي معقد، خاصة هناك دبلوماسية لكن هذه غير مكتملة كما تبعناها على مدى الأشهر الأخيرة الماضية من دون أي مؤشرات حاسمة على نهاية قريبة، على الرغم من حديث موسكو دائما المتكرر عن اقتراب الحسم، لكن الأمور تقول ذلك في ظل هناك أيضا يعني ضربات من قبل أوكرانيا سبقت هذا الهجوم، وأيضا غربي متواصل في أوكرانيا.
1: نعم، وهل تشير الهجمات الأخيرة على كييف وسومي إلى التغيير في طبيعة الاستراتيجية العسكرية الروسية؟
2: من دش أعتقد هذا الهجوم الروسي هو يشير إلى أوجه رسالة واضحة بأن روسيا ما زالت هي الأقوى وهي ما زالت هي التي تسيطر على الميدان، خاصة وأنا أقول انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيدا تقوم على استنزاف المتبادل، توسيع نطاق الضربات داخل العمقين العسكري والمدني، وايضا كان هناك على مدى الاشهر الاخيره الماضيه لاحظنا هناك عامل المخيرات تطلق من كلا الطرفين، وهي الابتعاد عن نوعا ما عن الجبهات، هي من ناحيه عسكريه اقل تكلفه واكثر ضررا لدى كلا الطرفين، وكما اشرت لك يعني بأن يعني هذه الأمور أو هذه الحرب يعني الدار ما بين البلدين هي من دون أي حسم واضح أو لأي طرف من الأطراف، على الرغم من التقدم الكبير اللي لاحظناه وتبعناه للروس خلال الفترة الأخيرة الماضية.
1: نعم، ولماذا ما زالت جهود وقف اطلاق النار تراوح مكانها رغم التحركات الدولية المتواصلة، وما أبرز العقبات التي تمنع استئناف مفاوضات جادة بين موسكو وكييف؟
2: يعني أتصور أعتقد حتى هذا اللحظة ممكن نقول ميزان القوة يميل يعني إلى حالة من التجميد لا الحسم، بمعنى روسيا تمتلك أفضلية عددية وأيضا أسلحية أو نارية في بعض الجبهات، أوكرانيا على الطرف الآخر تعتمد على التكنولوجيا والغربي وأيضا موضوع المسيرات، لذا أنا أتصور أعتقد هناك حالة من الهشاشة في عملية التوازن أو التوازنات ما بين الطرفين يمنع الحسم، لكن هو يمنع القتال والضربات، وكما نتابع يعني منذ في الفترة ما زالت هناك في ضرب كلا الطرفين، لذا أنا أتصور أعتقد يعني السيناريو الأرجح حاليا على مدى الأشهر القادمة هو استمرار حالة من الاستنزاف ما بين الطرف الروسي والأوكراني دون تغيير جذري في خطوط عملية التماس. أيضا كما تعلم يعني هناك الدول الأخرى وخصوصا بين قوسين المتحدة

0: الأمريكية التي نوعا ما كانت هناك بعض التحركات الدبلوماسية، لكن ممكن هذه التحركات تتوقف نوعا ما بسبب انشغالها حاليا بموضوع إيران وموضوع مفاوضات مع طهران، بالإضافة إلى هناك استحقاقات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وخاصة للرئيس ترامب.
1: نعم، وكيف أثرت الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية على سير الحرب؟
0: من دون شك هي هذه الضربات هي وصلت إلى العمق الروسي، وأيضا يعني لها تأثير حتى داخل يعني الشارع الروسي. هناك ممكن أن أقول شعبية بوتين حسب الاستطلاعات الأخيرة حالة من التراجع تابعنا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، على الرغم من أن دائما الكرملين يدي بتصريحات بأنه لن يتخلى عن الأهداف التي وضعتها روسيا في الأيام الأولى من الحرب، وما زالت مستمرة أو تتحدث من يعني هناك من سقف عالي جدا، لكن هذا له تأثير بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، على الوضع، ممكن يكون له تأثير أو تداعيات على الشارع الروسي الذي هو يتابع بشكل كبير. وعندما تتأثر يعني الاقتصاد الروسي نلاحظ هناك الأصوات تخرج بقوة، وهذا تبعناها كما أشرت لك من خلال الاستطلاعات التي أشارت إلى تراجع شعبية الرئيس بوتين على الرغم من أنه كانت مرتفعة خلال الأشهر الأخيرة الماضية.
1: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
2: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
1: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

ليس كل كتاب نقرأه يتحول إلى محطة تغير نظرتنا إلى الحياة، وليس كل كلمة نسمعها تستقر في الوجدان، فبعض الكلمات تمر كما يمر الغيمة، وبعضها ينزل على الروح كالمطر، يحيي ما ذبل ويوقظ ما غفل ويشعل ما خمد. هنا نقف مع كتاب يحمل عنوانا يبدو بسيطا في ألفاظه، لكنه عميق في دلالاته. افتح النافذة، ثم تضوء. ليست الحياة كما تتمنى، ولكنها كما تتعامل معها. لعل من أجمل الرسائل التي يغرسها هذا الكتاب في النفوس أن الحياة لا تكون يوما كما نريدها على الدوام، ولن تخلو من المنعطفات ولا من الخسائر ولا من الألم ولا من المفاجآت التي لم نكن ننتظرها. لكن الفرق الحقيقي بين الناس ليس في حجم ما يمرون به، بل في كيفية تعاملهم مع ما يمرون به. فهناك من تكسره أول عثرة فيعلن استسلامه ويقنع نفسه أن الحياة لم تعد تحمل له شيئا، وهناك من يقف على أنقاض تجربته ويقول لعل الله يريد أن يعلمني ما لم أكن سأتعلمه في أيام الرخاء. من هنا يدعون المؤلف إلى أن نغير نظرتنا للمحن، فالمحنة ليست دائما نهاية، والخسارة ليست دائما هزيمة، والتأخير ليس دائما حرمانا. هنا نقف مع كتاب يحمل عنوانا يبدو بسيطا في ألفاظه، لكنه عميق في دلالاته. افتح النافذة، ثم تضوء. ومن هنا يدعون المؤلف إلى أن نغير نظرتنا للمحن، فهي ليست دائما نهاية، والخسارة ليست دائما هزيمة، والتأخير ليس دائما حرمانا. فكم من باب أغلق ليفتح بعده باب أوسع وأجمل، وكم من أمنية لم تتحقق ليكتشف الإنسان بعد سنين أن عدم تحققها كان من أعظم النعم. هذا الكتاب كما يراه البعض يربي في القارئ قدرة عظيمة على إعادة تفسير الأحداث، فلا ينظر إلى الحدث بذاته، بل ينظر

إلى الرسالة التي يحملها؟ ماذا تعلمت؟ ماذا اكتسبت؟ ما الذي أصبحت أعرفه اليوم ولم أكن أعرفه بالأمس؟ فالحياة كما يصورها المؤلف ليست سلسلة من الأحداث، بل مدرسة كبرى، وكل يوم فيها درس جديد. ثم ينتقل إلى فكرة تستحق التأمل طويلا، وهي أن أخطر ما يصيب الإنسان ليس الفشل بل الاعتياد، أن يعتاد التأجيل، أن يعتاد التذمر، أن يعتاد الكسل، أن يعتاد أن يعيش أقل من إمكاناته الحقيقية. فإن العادات الصغيرة التي نستهين بها هي التي تشكل مستقبلنا على المدى البعيد. لذلك يدعون الكتاب إلى أن نراقب أنفسنا كل يوم، لا لنؤنبها بل لنصحح مسارها. فالنجاح ليس قفزة واحدة، بل هو تصحيح مستمر للاتجاه. يذكرنا المؤلف أيضا بأن الإنسان لا ينبغي أن يبالغ في جلد ذاته، فالخطأ من طبيعة البشر، والكمال ليس للإنسان. لكن المهم هو أن يبقى قلبك حيا وعقلك متعلما وإرادتك متجددة. وما أروع الصورة التي يرسمها الكتاب حين يشبه الأمل بالنافذة، فإذا أغلقت النافذة ظننت أن الدنيا كلها ظلام، ولكن الظلام ليس في الخارج بل في النافذة المغلقة، فافتحها سيدخل الضوء وسيدخل الهواء، وسترى أن الأفق أوسع مما كنت تظن. هذه الرسالة الكبرى التي يتكرر صداها بين سطور الكتاب: لا تجعل ظروفك سجنا لأحلامك، فإن الأمل يبدأ بفكرة، والفكرة تبدأ بقرار، والقرار يفتح النافذة، وما إن تفتح حتى ترى أن ثمة ضوءا كان ينتظرك طول الوقت. ولا يزال في رحلتنا مع هذا الكتاب محطات أكثر عمقاً.

خطوات اقترب الوصول، وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه. الوقت

الورقون. ليس كل كتاب نقرأه يتحول إلى محطة تغير نظرتنا إلى الحياة، وليس كل كلمة نسمعها تستقر في الوجدان، فبعض الكلمات تمر كما يمر الغيم، وبعضها ينزل على الروح كالمطر، يحيي ما ذبل ويوقظ ما غفل ويشعل ما خمد. هنا نقف مع كتاب يحمل عنوانا يبدو بسيطا في ألفاظه، لكنه عميق في دلالاته. افتح النافذة، ثم تضوء، الضوء الذي يسكن في داخلنا. بعد هذه الرحلة الطويلة بين صفحات هذا الكتاب، نصل إلى المحطة الأخيرة، لكنها ليست نهاية الحديث، بل لعلها بداية حديث جديد بين الإنسان ونفسه.

إن الكتاب على كثرة موضوعاته وتنوع أفكاره وتعدد قصصه يلتقي كلها في رسالة واحدة تستحق أن تبقى في الذاكرة طويلا، وهي أن الإنسان لا يولد عظيما بل يصنع عظمته بقراراته اليومية وبالأفكار التي يسمح لها أن تسكن عقله وبالقيم التي يتمسك بها في كل مرحلة من مراحل حياته. فليس النجاح ومضة تظهر فجأة، ولا هو ضرب من الحظ، ولا مكافأة ينالها بعض الناس دون بعض، بل هو حصيلة صبر وانضباط وتعلم وإصلاح مستمر للنفس. ولعل أجمل ما في هذا الكتاب أنه لا يشعرك أنك ضعيف، بل يذكرك بأن فيك قوة لم تكتشفها بعد، ولا يقنعك أن العقبات نهاية الطريق، بل يعلمك أنها الدرجات التي يصعد عليها الناجحون، ولا يجعلك تنظر إلى الناس بعين المنافسة بل بعين التقدير، وإلى نفسك بعين المحاسبة لا بعين الاحتقار. إنه كما يقول البعض يربي في الإنسان عقلا يفكر وقلبا يرحم وإرادة لا تنكسر عند أول امتحان. تعلمنا أن الأمل ليس شعورا عابرا بل هو موقف من الحياة، وأن التفاؤل ليس تجاهلا للصعوبات بل إيمان بأن لكل صعوبة مخرج، وأن الإنجاز ليس كثرة الكلام بل صدق العمل، وأن السعادة لا تشترى ولا تورث ولا تستعار بل تبنى يوما بعد يوم بالرضا والقناعة وحسن الظن والعمل النافع. وبعد أن يطفئ القارئ آخر صفحة من هذا الكتاب يكتشف أن الكتاب لم ينتهي بل بدأ داخله، فكل فصل يتحول إلى سؤال، وكل قصة تتحول إلى مراجعة للنفس، وكل فكرة تدعوه إلى أن يكون أفضل مما كان عليه بالأمس. وهذا هو أعظم ما يمكن أن يقدمه، إن الدنيا لا تتوقف لأحد، والأيام ستمضي سواء عملنا أم تكاسلنا، والفرص ستمر سواء اغتنمناها أم أضعناها، فلنجعل من كل يوم خطوة نحو أفضل نسخة من أنفسنا، ولنتعلم أن نصالح أنفسنا ونحسن إلى الناس وندير أوقاتنا بحكمة ونحفظ قلوبنا وعقولنا من التشاؤم وألسنتنا من الكلمة الجارحة، لنؤمن أن كل بداية عظيمة كانت في يوم من الأيام خطوة صغيرة، وأن كل نجاح كبير كان في أصله قرارا صامتا اتخذه صاحبه بينه وبين نفسه، وأن كل ضوء نرى في حياة المبدعين والمنجزين كان وراءه صبر طويل ومجاهدة للنفس وإيمان لا يتزعزع. هكذا يتركنا هذا الكتاب أمام سؤال يستحق أن نحمله معنا بعد انتهاء القراءة: هل سأبقى أنتظر أن يتغير العالم من حولي أم سأبدأ من نفسي؟ فإن بدأنا بأنفسنا وأصلحنا أفكارنا وارتقينا بأخلاقنا وأحسننا استثمار أوقاتنا، فسنجد أن النافذة التي دعانا المؤلف إلى فتحها لم تكن نافذة في جدار، بل كانت نافذة في عقولنا، في قلوبنا، في نظرتنا إلى الحياة. وما دامت النافذة مفتوحة فإن الضوء سيبقى حاضرا. إلى هنا نصل معكم إلى الختام، دمتم بود.

نغادر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تضوء.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: توفر.
1: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
2: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
3: ساطت والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
2: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد الفنيطيس. يوجد مسجد الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير، ويقع مسجدنا هذا في قرية من قرى القصور وهي الفنيطيس التي تبعد 29 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة. سميت بهذا الاسم لوجود خزان ماء صغير فيها اسمه الفنيطيس، ولعدم توفر مياه عذبة بالكويت سابقا كان هناك من يجلب هذه المياه من شط العرب عن طريق السفن إلى الكويت، وكانوا يفرغون هذه المياه عند وصولهم للشاطئ بخزانات. فكان الخزان الأول كبير، خزان وهو باللغة العربية فنطاس، وكان الخزان الثاني صغير. وعادة أهل الكويت أن يعبروا عن الصغير بزيادة الياء، فكانوا يطلقون اسم خزين أو فنيطيس على هذا الخزان. لا نزال معكم نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. مستمعين الكرام، طلب السيد سعد بن سعد الزمانان العجمي من الشيخ عبد الله الجابر الصباح أرض لبناء مسجد في منطقة الفنيطيس، ثم قام الساكنون قرب المسجد ببنائه معه، فتم البناء في عام 1942 للميلاد. وكان للمسجد عدة تجديدات، فتجديد الأول عندما أعادت بناءه من جديد دائرة الأوقاف العامة، وذلك في عام 1955 للميلاد الموافق في عام 1374 للهجرة. وقد بلغت تكاليف البناء 19811 روبية. وأما التجديد الثاني ففي عام 1986 تم بناء مسجد جديد باسم عياض بن غنم، وتمت إزالة المسجد القديم حتى سطح الأرض. وإلى هنا نودعكم مستمعين الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وإلى اللقاء.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران وافقت على مطالبهم وأن القوة العسكرية لإيران انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. استشهاد فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين في سلسلة هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: استقرار سوريا كما حرص على كما حرصت سوريا على استقرار لبنان. رحب بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالحهما معا، وأثنى أيضا على موقف الرئيس السوري أحمد الشرع تجاه لبنان وتأكيده أن دور سوريا في لبنان لن يكون كما كان في السابق، وأن صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين.
3: مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة. في أمان الله.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.

حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف،

0: التعديات داخل ممرات الطوارئ. التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة. التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية. التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. النزاهة تقاس كمبدأ باختلاف الموقف وحجمه، وبكل قرار تأخذه وانت بمكانك قاعد تكتب سطر في قصتك المهنية. احرص على تصرفاتك واختار النزاهة.
1: وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس 5 أو 10 سنوات وغرامة 5,000 أو 10,000 دينار كويتي كل من دس للغير المخدرات أو المؤثرات العقلية لاتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.

0: الحداثة في مثل هذا اليوم.
1: الرابع من يوليو، بقيادة صلاح الدين الأيوبية، انتصر المسلمون في الرابع من يوليو من العام 1187 على الصليبيين في معركة حطين التي أسفرت عن تحرير القدس ومعظم الأراضي التي احتلها الصليبيون في بلاد الشام.

في مثل هذا اليوم من عام 1776 أعلن الكونغرس القاري الأمريكي استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا بعد تبني وثيقة أعلان الاستقلال التي أكدت أن المستعمرات الثلاث عشرة أصبحت ولايات مستقلة ولم تعد جزءا من الإمبراطورية البريطانية، ويعرف هذا اليوم باسم يوم الاستقلال.

في مثل هذا اليوم من عام 1886 تم تدشين تمثال الحرية في ولاية نيويورك، وهو عمل نحتي أهدته فرنسا إلى الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى المئوية الأولى للثورة الأمريكية. ويحمل التمثال في يده اليسرى لوحا نقش عليها تاريخ 4 يوليو عام 1776، وهو يوم إعلان استقلال الولايات المتحدة.

في مثل هذا اليوم من عام 1944 بدأت هجمات الكاميكاز اليابانية ضد السفن الأمريكية في المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية. وكلمة كاميكازي تعنى باليابانية الريح الإلهية أو الريح المقدسة، وقد أطلقت على الطيارين الذين نفذوا هجمات انتحارية بطائرات محملة بالمتفجرات، مما أدى إلى إغراق وإلحاق أضرار كبيرة بعدد من السفن الحربية الأمريكية.

في مثل هذا اليوم من عام 1946 حصلت الفلبين على استقلالها من الولايات المتحدة بعد نحو 381 عاما من الحكم الاستعماري الأجنبي، وأصبح مانويل روكساس أول رئيس للفلبين بعد الانتخابات التي أجريت في أبريل من العام نفسه.

في العام 1979 أطلق سراح الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة الذي اعتقل في العام 1965 إثر انقلاب عسكري قاده ضد وزير الدفاع هواري بومدين.

في العام 1993 فاز منتخب الأرجنتين لكرة القدم على نظيره المكسيكي وأحرز كأس كوبا أمريكا.

في العام 1997 وفي يوم عيد استقلال الولايات المتحدة هبط المسبار الفضائي باث فايندر على سطح المريخ بعد رحلة بين الكواكب دامت 7 أشهر.

في العام 2004 بدأ العمل ببناء برج الحرية في مدينة نيويورك بارتفاع قدره 541 مترا. افتتح هذا البرج في العام 2014 ليحل محل برجي مركز التجارة العالمية اللذين تعرضا للتدمير في أحداث 11 سبتمبر من العام 2001.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعيا ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

عملك مرآة نزاهتك، التزامك جودة أعمالك، كفاءتك وقراراتك، خلها تتسم بصفة النزاهة.

0: هل يولد الإنسان في داخله مجرما؟ لأن الجريمة شيء يتعلمه مع الوقت، كما يتعلم الكلام. حين قتل قابيل هابيل لم يكن هناك قانون ولا شرطة، كانت الأرض وحدها هي الشاهد. منذ ذلك اليوم صار القتل ممكن، وصارت الجريمة احتمالا يسكن في كل نفس. انتظر فرصة أو لحظة ضعف. لم تعد الجريمة حادثا غريبا، بل أصبحت جزءا من تاريخ الإنسان، تتكرر بأشكال مختلفة، لكنها تنبع من جذور واحدة: رغبة، غضب، طمع أو خوف. ومع كل جريمة يتطور سؤال العدالة، ويتقدم العلم، وتتشكل أدوات جديدة لكشف الحقيقة. في هذه الحلقة نعود إلى أول جريمة عرفها التاريخ، لا لنرويها فقط، بل لنفهم معناها ونتتبع أثرها في فهمنا الحديث للجريمة. من هناك بدأت الحكاية، ومن هناك يبدأ الشاهد الصامت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يتساءل البعض، من هو الشاهد الصامت؟ دلت البحوث العلمية والدراسات في هذا المجال على أن في كل جريمة، في كل مسرح جريمة، هناك شاهد صامت يقبع في ركن من أركان هذا المسرح، وهذا الشاهد يحتاج إلى شخص متمكن ومتمرس في مجال المعاينة ليتحدث مع هذا الشاهد ويستقي منه المعلومات ذات العلاقة بمعرفة كيفية وقوع الجريمة ومن ارتكب هذه الجريمة. لكن دعونا نبدأ ابتداء بتعريف الجريمة. وما هي الجريمة؟ الجريمة هي كل فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون. ويقول علماء الاجتماع بأن طالما هناك قيم وقوانين في المجتمعات، فهناك من يقوم بمخالفة هذه الأعراف وهذه القوانين. فقد دلت إحصائيات الأمم المتحدة على أن هناك مجتمعات تقع فيها الجريمة بشكل كبير جدا، يصل إلى 3,000 لكل 100,000، وهناك مجتمعات ذات إحصائيات قليلة في ارتكاب الجرائم. ففي دولة الكويت تدل إحصائيات الأمم المتحدة وإحصائيات الجرائم على أن نسبة وقوع الجريمة في دولة الكويت تصل إلى 0.25% لكل 100,000، وهذه من النسب المتدنية جدا، والتي تدل على الأمان الذي تنعم به دولة الكويت. الجريمة كذلك تؤثر في الأشخاص وتؤثر في المجتمع حتى وإن لم يكن لهم علاقة في هذه الجريمة. ولعل دخول وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام فيما يتعلق في الجريمة تحديدا في تتبع أخبار المجرمين ومشاهدة المسلسلات ذات العلاقة بالجرائم له تأثير كذلك على الناس في المجتمعات وفي الدول. قد يتسأل البعض، متى عرفت البشرية الجريمة؟ ومتى وقعت أول جريمة على وجه الأرض؟ لقد بدأت الجريمة مع بداية نزول أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى هذه الأرض. بدأت الجريمة بين الابن البكر لأبينا آدم ومع شقيقه الذي يصغره. بدأت الجريمة ليست بقتل قابيل لأخيه هابيل، وإنما بدأت عندما قال له لأقتلنك، وهذا بتعريف القانون اليوم يعتبر

جريمة التهديد بالقتل. ثم بعد ذلك كما يذكر القرآن بأن بعد كلمة لأقتلنك جاءت النفس وطوعت له قتل أخيه فقتله. والتطويع من النفس هنا كأن الشخص يطوع الحديد، والحديد يطوع بالنار وبكثرة الطرق، وكأن نفس ابن آدم هنا زينت له هذا الفعل وأعطته تبريرا كافيا لقتل أخيه فقتله، فوقعت هنا جريمة القتل الأولى على وجه هذه الأرض. وما حصل ما بين قابيل وهابيل في جريمة القتل الأولى يتكرر في كل مرة تقع فيها جريمة قتل، إذ يصدر الأمر ابتداء بتهديد ووعيد، ثم بعد ذلك يكون هناك فترة ما بين هذا التهديد والفعل، فترة استرجاع بإمكان الشخص ألا يفعل أو يقدم على الفعل. ولعلنا نذكر على سبيل المثال قضية حصلت عندما قامت معلمة ابتداء بتهديد التلاميذ في حال عدم سكوتهم ستلقي بهم من النافذة، ولما لم يسكت التلاميذ قامت بفتح الشباك وإلقائهم من الدور الأول ليسقطا على الأرض ويصابا ببعض الكسور. وهذه القصة تذكرنا كذلك برد هابيل على أخيه عندما قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.

لقد مر التحقيق والبحث الجنائي وتطور في عدة مراحل يذكرها الدكتور عبد الوهاب حومد في كتابه الوسيط في شرح قانون الإجراءات والجزائية الكويتي والذي صدر عام 1970. يذكر أن العالم مر بأربعة مراحل في التحقيق والإثبات الجنائي. المرحلة الأولى وهي مرحلة عصر القوة، حيث كان الحق يستند إلى القوة وكان القوي هو من يأخذ حقه، أما الضعيف فلا حق له. ثم بدأ الناس بعد ذلك تلجأ إلى هذا القوي ليأخذ حقها من الآخرين. ثم بعد عصر القوة بدأ عصر الآلهة والمعتقدات الدينية، حيث بدأ الناس باستخدام وسائل جديدة تتعلق بالعقائد الدينية التي كانوا يتبعونها، حيث أبرز مثال على ذلك مسألة حلف اليمين. المسألة الأخرى، كانت هناك في المجتمعات الوثنية وبسبب هذه العقائد كانوا يؤمنون بآلهة للعدالة، فكانت هذه العدالة هي التي تفصل، وكان المعتقد السائد يقول بأن الآلهة تقف مع المجني عليه ولا تقف مع المتهم، فكان يؤتى بالمتهم ويربط من يديه ومن رجليه ويلقى في الماء، فإذا ابتلعه الماء فهذا دليل على قيامه بالفعل الإجرامي، وإذا طفى على الماء فإنه بذلك يكون بريئا من التهمة التي نسبت إليه. وفي المجتمعات التي كانت تقدس النار كان يؤتى بقطع من الحديد وتسخن، فيؤمر المتهمون بعد ذلك بحمل هذه القطع الساخنة والمشي فيها لثلاث أو أربع خطوات، فإذا ظهرت آثار الحريق على أيدي المتهمين اعتبر ذلك دليلا على قيامهم بالفعل الإجرامي. ولما ضاقت المجتمعات بهذا النوع من الامتحان أو بهذا النوع من وسائل الإثبات، بدأوا بتوظيف طريقة جديدة أو وسائل أخرى للإثبات الجنائي، وسمي بعصر الأدلة القانونية، حيث اشترطوا ثلاث شروط وأدلة قانونية لإثبات التهمة على الفاعل أو على المتهم. فكانوا يشترطون ابتداء وجود عدد من الشهود، ثانيا حيازة المتهم للمسروقات، ثالثا الاعتراف. هنا بدأ ما يسمى بأن الاعتراف سيد الأدلة، وفي حال عدم حيازة المتهم للمسروقات أو عدم وجود شهود لارتكاب الفعل الإجرامي كانوا يلجؤون إلى إجبار المتهم على الاعتراف، وهذه تسببت بعد ذلك بوجود غرف خاصة للتعذيب بجوار غرفة القاضي ليجبر المتهم على الاعتراف. وقد انتشر هذا النوع من وسائل الإثبات في العصور الوسطى في أوروبا وبعد سقوط الأندلس في محاكم التفتيش، إذ كان المتهمون يجبرون على اعترافاتهم باستخدام وسائل متعددة في الاعتراف، وظهر بعد ذلك بقرن من الزمان مع بداية القرن التاسع عشر بدأ توظيف العلوم لخدمة العدالة، وكان ابتداء في عام 1690 عندما اكتشفت الخلية، والذي امتد بعد ذلك إلى أن وصلنا إلى الدي ان اي في عام 1984. في القرن التاسع عشر بدأ توظيف نوع جديد من العلوم وهو اكتشاف البصمة والبصمات، حيث تم اكتشاف ذلك
على يد العالم البريطاني الذي كان يعمل في الهند، وعمل تصنيف لأصناف البصمات وقسمها إلى أنواع على حسب الشكل وعلى حسب العلامات المتميزة فيها. بعد ذلك بدأ نوع جديد يظهر أيضا فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو اكتشاف فصائل الدم ثم توظيفها في مجال الجريمة وفي مجال الإثبات الجنائي، وكذلك التعرف على الأشخاص. ثم بعد ذلك بدأ عهد جديد من توظيف علوم الكيمياء والتحليل للتعرف على أنواع السموم وأنواع المخدرات وأسباب الوفاة فيما إذا كانت جنائية أم كانت أسباب طبيعية ووفيات طبيعية. واستمر عصر العلم في الإثبات الجنائي إلى عام 1984 عندما تم اكتشاف الDNA أو البصمة الوراثية. بعدها مع نهاية العقد الثامن من القرن العشرين بدأ عهد جديد فيما يتعلق بوسائل الإثبات باستخدام المعرفة، حيث بدأ تقسيم البصمات وتخزينها على قواعد بيانية ثم العودة واسترجاعها بعد ذلك عند الحاجة ومقارنتها مع ما يتم العثور عليه في مسرح الجريمة. فدخلنا بعهد جديد. في العهد السابق كنا نقوم بمقارنة بصمة شخص إلى بصمة من مسرح الجريمة، يعني واحد إلى واحد. في هذا العصر دخلنا في عصر المعرفة، وبدأنا بتوظيف المعرفة بأن نقوم بمقارنة بصمة واحدة إلى عدد لا نهاية له من البصمات ليتم تحديد صاحب البصمة التي عثر عليها في مسرح الجريمة. وهكذا تم العمل بعد ذلك مع كثير من الأدلة المادية يتم تقسيمها وحفظها واسترجاعها في قواعد بيانية. استمر العالم في ذلك في مسألة عصر المعرفة إلى فترة قريبة جدا، إلى عام لما دخلنا في الربع الأول من القرن 21، حيث بدأ عصر الذكاء الاصطناعي وتوظيف هذا الذكاء في خدمة العدالة. هذا الذكاء الاصطناعي له دور في مسألة مهمة جدا في مسألة التحقيق والإثبات الجنائي، أنه اختصر الوقت والعمل الذي كان يستغرق أيام بل في بعض الأحيان أسابيع، اختصره الذكاء الاصطناعي ليتم أدائه خلال دقائق وثواني معدودة. والعبرة من هذه القصة أن الجريمة تحصل مرتين، المرة الأولى في العقل وداخل الذهن من خلال التهديد والوعيد، وفي المرة الثانية تقع في الواقع عندما يبدأ الشخص بتنفيذ هذا الوعيد أو هذا التهديد. وعلى الشخص عندما يصدر تهديدا أو وعيدا أن يجعل مساحة للتفكير ما بين تهديده وما بين فعله حتى يحافظ على حياة الآخرين وعلى حياته في نفس الوقت.

ولو أخذنا مراحل الإثبات التي مر بها العالم وطبقنا هذه المراحل على دولة الكويت لوجدنا بأن دولة الكويت مرت في تلك المراحل جميعها حتى وصلت إلى عصر الذكاء الاصطناعي في عام 2025. ففي البداية وفي عام 1900 حصلت قضية سرقة لواحد من محلات الذهب في منطقة المباركية، حيث عمد الجاني بعد أن استأجر غرفة مجاورة لمحل الذهب بأنه قام بعمل فتحة في جدار المحل ودخل على محل الذهب وقام بسرقة 1000 ليرة ذهب بالإضافة إلى بعض الأمانات الموجودة في المحل. وباهتمام من الحاكم في تلك الفترة الشيخ مبارك صباح رحمة الله عليه أنه أرسل رجال الأمن في تلك الفترة لمعاينة الموقع، وفعلا عثروا في داخل المحل على سيخ من الحديد، احنا نسميه في لغتنا الكويتية الهيب، فطلب من رجال الأمن أن يقوموا بالمرور على محلات الحدادة أو ورش الحدادة في تلك الفترة، وفعلا تعرف أحد الحدادين على الصيخ وأبلغ عن من اشتراه، وكان من اشتراه هو السارق. وهذا يدل على الحس الأمني في تلك الفترة عند الشيخ مبارك وعند الأفراد اللي يعملون معه. وفي عام 1937 وقعت حادثة أخرى وكانت قبل إنشاء قوة الشرطة النظامية عام 1938. في هذه الحادثة كان هناك صاحب مطعم اسمه عبد المطلب اتهم بأنه يبيع لحم قطط للزبائن، وقد سجلت هذه الواقعة

الوظيفي لدى المعتمد البريطاني، وذكرها كذلك الدكتور ستانلي في مذكراته، واللي كان يعمل في المستشفى الأمريكاني. في هذه الحادثة انتقل كذلك رجال الأمن إلى مطعم عبد المطلب ليعثروا على بعض العظام التي تشبه أن تكون من القطط، بالإضافة إلى شعر كان يوجد على واحدة من الطاولات في المطعم. وبنباهة رجال الأمن في تلك الفترة أخذوا هذا الشعر وذهبوا بالشعر للدكتور ستانلي في المستشفى الأمريكاني، حيث قام بفحص الشعر تحت الميكروسكوب ليكتب تقريرا بأن الشعر يعود إلى القطط. هنا تم محاسبة عبد المطلب على فعلته. هذه الحادثة مثلها الله يرحمه الفنان عبد الحسين عبد الرضا في درب الزلق فيما يتعلق ببيع لحوم الكلاب. طبعا استخدمت الكويت كذلك وسائل علمية أخرى، منها قصاص الأثر ما يسمى بالمري، واستخدم ذلك توظيفه في قضية سرقة بيت زهرة ديكسون عام 1946، واستطاع هذا المري أن يتتبع خطوات السارق ويتم اكتشاف مكان بيعه للمجوهرات التي سرقت، وتم التعرف عليه كذلك وتم محاسبته. وبدأ توظيف العلوم بشكل رسمي في دولة الكويت عام 1954، عندما قام نائب الشرطة في تلك الفترة الشيخ سعد العبد الله رحمة الله عليه بأنه قام بإنشاء قسم متخصص في البصمات لتسجيل سوابق أصحاب السوابق والمبعدين من البلاد. ثم في عام 1956 قام الشيخ سعد العبد الله بإنشاء قسم خاص لمعاينة الجرائم ورفع البصمات المتخلفة في مسرح الجريمة، وكان ذلك في عام 1956. والمراسلات التي حصلت بينه وبين الشركة الموردة في تلك الفترة أكبر دليل على ذلك. في عام 1960 صدر قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، والذي تضمنت نصوصه ضرورة وجود جهاز متخصص يقوم بفحص المصابين والمجني عليهم والقتلى في جرائم القتل، بالإضافة إلى فحص متعاطي الكحول ومتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى فحص المواد التي يشتبه فيها مع فحص السموم والأسلحة النارية. فتم على ضوء ذلك إنشاء إدارة متخصصة في البصمات وأخرى متخصصة في المختبرات الجنائية، وكان مكان هذه الإدارة في المستشفى الأمريكاني. في عام 1970 تم دمج هاتين الإدارتين لتصبح إدارة الأدلة الجنائية. ثم في عام 1985 بدأ موضوع آخر يتعلق بحفظ وتخزين البصمات لجميع المواطنين والمقيمين ممن يزيد عمره على 18 عام. هذه كانت واحدة من الأمور المهمة في تلك الفترة، واستمر ذلك حتى وقوع الغزو العراقي الغاشم، لتبدأ الكويت بعد ذلك بعد مرحلة التحرير بإنشاء مختبرات جنائية جديدة واستخدام وسائل التقنيات فيما يتعلق في عصر المعرفة، إذ تم جمع جميع البصمات الموجودة على الأوراق وتحول إلى نظام أوتوماتيكي فيما يتعلق بتخزين وحفظ واسترجاع البصمات، وتم ذلك فعلا في عام 1994، واستمر العمل لندخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة توظيف الدي ان اي في خدمة العدالة في دولة الكويت، وأنشئ مختبر الدي ان اي في عام 2000 ليفتتح رسميا في عام 2001،

وكانت قضية الأسرة هي القضية الأولى التي اهتم بها هذا المختبر، واستمر العمل في مختبر الدي ان ايه والتعرف على الأسرة، وتم تسليم رفاتهم لذويهم حيث بلغ عدد ما تم التعرف عليه باستخدام الدي ان ايه أو البصمة الوراثية للأسرة إلى قرابة 300 أسير. وبعد عام 2000 بدأت الكويت مرحلة جديدة من مراحل توظيف واستخدام العلوم، وفي عصر المعرفة تم بداية توظيف المعرفة والجمع ما بين المعلومة بالإضافة إلى الآثار والأدلة المادية في قسم الأسلحة النارية وفي البصمات وفي الدي ان ايه، بالإضافة إلى أقسام الكيمياء التحليلية مع أقسام المخدرات. استمر العمل إلى أن وصلنا إلى عام 2020 ودخلنا مرحلة جديدة من مراحل تكوين أرشيف خاص لما يسمى بالبيانات البيومترية، وهي أن يتم التعرف على الأشخاص من عدة وسائل تتعلق بالحصول على المعلومات منهم، ثم تخزينها في قواعد بيانية وتوظيفها بعد ذلك في أمور مدنية، وعند الحاجة يمكن استخدامها في التعرف على الأشخاص. وكان ذلك في العهد القريب في عام 23. دخلنا الآن مرحلة جديدة وهي مرحلة بناء مختبر وإدارة متخصصة على مستوى عصري يضاهي ما هو موجود في العالم وليس في المنطقة العربية فقط، بإنشاء مبنى خاص للإدارة العامة للأدلة الجنائية ومختبرات خاصة تكفي لعدد 3500 عامل. وهذا المبنى عند افتتاحه سيكون صرح ومعلن بارز من المعالم التي تخدم العدالة وتخدم القضاء وجهات التحقيق.

ونختم هذه الحلقة بأن جميع وسائل الإثبات وتطور هذه الوسائل كان للإجابة على ثلاث أسئلة هي محور عمل الأدلة الجنائية وعمل الشاهد الصامت: هل وقعت جريمة؟ كيف وقعت الجريمة؟ ثم من ارتكب هذه الجريمة؟

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. يجوز للمحكمة زيادة العقوبة القانونية عن الحد الأقصى المقرر بشرط ألا تتجاوز ضعف هذا الحد إذا ارتكب الشخص جريمة عنيفة أو تميزت بالتهديد أو إذا تسببت في إيذاء أشخاص آخرين أو تخريب ممتلكاتهم وكان مرتكب الجريمة تحت تأثير المخدرات أو المواد المؤثرة عقلياً.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

0: مرحبا بكم مشاهدينا في برنامج جمال وأعمال. هناك لحظات يظن فيها الإنسان أنه يفهم العالم، ثم تأتي الأسواق لتقترح رواية أخرى. الأرقام لا تكذب لكنها لا تقول كل شيء، فهي تخفي خلفها قرارات وانتظارات واحتمالات لا ترى إلا بعد أن تترك أثرها. في هذا المشهد المتغير يبرز الذهب كملاذ تقليدي يعكس مخاوف المستثمرين وتوقعاتهم كذلك، فنحاول أن نقرأ ما يحدث بعيدا عن الانطباعات وقريبا من المعنى الذي تصنعه الأسواق بكل ما فيها من تعقيد وتغير مستمر. دعونا مشاهدينا الكرام نرحب بضيفتنا في الاستديو أستاذة فاطمة الحربي، محللة في أسواق المال، للحديث أكثر في هذا الملف. حياة الله معنا أستاذة فاطمة.
1: الله يحييك يا زينب.
0: أهلا بك معنا أستاذة فاطمة. رغم أن الذهب سجل ارتفاعات قياسية قبل الحرب، لكنه تراجع بالفعل مع زيادة التوترات العسكرية، كيف تفسرين هذا التحرك برأيك؟
1: بالضبط، الذهب صعد بالضبط بالملي تقريبا 5/1/2026.
0: نعم،
1: صعد قريب 25% صعود، وصل لمستويات 5600.
0: نعم،
1: يعني قريب 56 دينار للأونصة. تمام، فالناس استغربت يعني شلون حرب وشلون الذهب بعدها انهار. صح،
0: صحيح،
1: يعني سؤال حير الناس بشكل جدا كبير.
0: صحيح،
1: بس الإجابة جدا سهلة. قبل الحرب شنو كان فيه؟ كان فيه تحركات، تصاعد جيوسياسي،
0: وكان هناك أيضا أخبار هنا وهناك أن الحرب على الأبواب. صحيح،
1: بالضبط.
0: نعم،
1: في 2025 نهايته شهر 12،
0: نعم،
1: كانت هناك تحركات للسفن الأمريكية والقوات الأمريكية.
0: نعم،
1: صوب المنطقة. هذا الشيء معناته أن السوق قرى الحدث قبل ما يصير، أو يسمونه أن السوق امتص التأثير، فدخلوا وايد مستثمرين وراحوا اشتروا الذهب بشكل كبير قبل ما تصير الحرب.
0: نعم،
1: فعلا هذا الشيء يعتبر يعني شيء اساسي. نعم، لصعود اسعار الذهب قبل الحرب.
0: نعم،
1: حلو. شنو اللي زاد الشيء زياده؟ موضوع خفض الفائده اللي كنا متوقعين انا وياك من 2024.
0: صحيح،
1: كنا متوقعين ان سنه 2026 تلمع عيوننا على شيء اسمه خفض الفائده.
0: نعم،
1: فجاه دخلت علينا شنو؟ ارتفاعات في التضخم سبت الأزمة،
0: إغلاق مضيق هرمز.
1: الله عليك، تاريخ 30 يناير.
0: نعم،
1: 2026 انهار الذهب يوم الجمعة، والكل يتذكر هذا اليوم، ما حد ينسى هذا اليوم، يوم الجمعة تاريخ 30 يناير 2026.
0: نعم،
1: شنو السبب؟ طلع عندنا خبر ترشيح كيفن وارش رئيسا للفدرالي الأمريكي. طيب شنو يعني رئيس كيفن وارش؟ هذا شنو؟ منو هذا كيفن وارش؟ سمعته تشددية في

0: موضوع السياسة النقدية.
1: نعم.
0: يعني ما يحب خفض الفائدة، ركزي، ما يحب خفض الفائدة،
1: له سياسة معينة،
0: له سياسة تجديد رفع الفوائد.
1: نعم.
0: فلما يجي ريال، تفكير الناس أو تفكير الاقتصاديين والسياسيين والاقتصاديين إن هذا رجل متشدد، شو راح يقرأ الذهب؟ يقرأ هبوط.
1: نعم.
0: يقرأ هبوط، وفعلا انهار الذهب، لأن خلاص خذوا سمعة كيفن وارش إنه هو راح يرفع الفائدة لسنة 2026. اللي زاد الطين بلة ارتفاع معدلات التضخم.
1: نعم، اللي شاهدناه خاصة في الفترة الأخيرة بالضبط. من بعد إغلاق مضيق هرمز.
0: بالضبط بالضبط.
1: نعم أستاذة فاطمة، لماذا لم يستفد الذهب من تصاعد الحرب كما جرت العادة في أوقات الأزمات السابقة؟ تعودنا في الأزمات السابقة أن يكون ليس بهذه الطريقة.
0: صحيح. الأوضاع السابقة، لو نتكلم عن مثال بعيد عن الأزمة الحالية،
1: نعم.
0: روسيا وأوكرانيا.
1: نعم.
0: الأزمة كانت جيوسياسية أكثر منها تكون اقتصادية، صح؟
1: صحيح.
0: وكان موضوعها على القمح أظن، وارتفع القمح يومها بشكل جدا كبير. بس الأزمة الحالية أزمة نفط، أزمة مضيق هرمز، أزمة ارتفاع النفط بشكل جدا مهول، هذا الشيء يساوي ارتفاع التضخم. فالناس الحين قارين الصورة، أو الناس الواعيين اللي باعوا الذهب قارين الصورة اقتصاديا وليس جيوسياسيا.
1: نعم.
0: فالموضوع الحالي هي أزمة اقتصادية بحتة وبس.
1: نعم. ما هي العوامل التي دفعت أسعار الذهب إلى التراجع رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي؟
0: بالضبط. الأسباب واضحة جدا وأرقام، يعني زينب لو تبيني أقول لك أرقام راح تفهمين قصدي.
1: نعم.
0: إحنا عندنا ثلاث أمور نتابعها كاقتصاديين، تمام، كمحللين في أسواق الذهب. إحنا عندنا مؤشرات التضخم. أول مؤشر مهم للفدرالي الأمريكي هو CPI، أسعار المستهلكين. هدف الفدرالي من أسعار المستهلكين أنه يوصل 2%.
1: نعم.
0: وفعلا ترى، تذكرين آخر لقاء لنا كان واصل 2.4.
1: صحيح.
0: ويعني أوكي قاعد يكسر 3%. اليوم إحنا وصلنا 4.2.
1: نعم.
0: 4.2، يعني شنو؟ يعني تضخم.
1: نعم.
0: يعني بداية تضخم، هذا
1: للـ
0: CPI. مسكي. نعم. CPI. المؤشر الثاني لصندوق التضخم اللي هو الـ BCE، أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هذا المفروض يكون تحت الاثنين بعد.
1: نعم.
0: وصل اليوم 3.4، يعني ارتفاع في شنو؟ التضخم. أو بداية ارتفاع تضخم. المصيبة العظمى أسعار المنتجين، هذا آخر شيء من صندوق التضخم. أسعار المنتجين يسمى BPI ارتفع كم؟ 6.5. يعني شنو؟ يعني تضخم جدا جدا عالي. فأنت كفدرالي أمريكي مع هذه البيانات ما تقدر اصلا تخفض الفائده، راح تستبعد خفض الفائده.
1: نعم. ايضا كيف قرا المستثمرون هذه الازمه وقبل الازمه؟
0: شلون قروها قبل الازمه؟
1: نعم.
0: لما ارتفع الذهب بعدين.
1: نعم.
0: هبط.
1: نعم.
0: شفتي لما تحركوا السفن الامريكيه؟ شفتي لحظات لما كانت في هناك تهديدات وتصريحات؟
1: صحيح.
0: الناس قروا هذه التهديدات وراح ركضوا، ترى يمكن ما كانوا حاسين، بس مع ارتفاع الذهب لما انطلع عن 4000 وخرج عن 4200 4300، قروا إن خلاص الذهب متجه لل 5000.
1: نعم.
0: طيب هم في بعض، ما راح أقول الكل، البعض اللي دارس واللي فاهم قرأ إن الموضوع جيوسياسي فراح اشترى الذهب، بس الواعي قرأ إن الموضوع اقتصادي ولازم يبيع من هالمنطقة بسبب التضخم.
1: نعم.
0: وفعلا باعوا بعدين. هذه هي على قولتهم الخريطة اللي تحرك فيها سوق الذهب مع تأثير الناس.
1: أستاذة فاطمة، تنصحين بشراء الذهب هذه الفترة؟
0: لا لا،
1: يعني خطة مؤجلة؟ أبداً.
0: شوفي، يعني أنا ممكن أنصح أول شيء لما تنتهي الحرب، بس مو على طول. أول ما تنتهي الحرب نروح على طول إحنا نراقب مؤشرات شنو؟
1: مع العلم أن الآن هناك يعني هبوط في أسعار الذهب.
0: هبوط حلو، أنا ما أقولش لا.
1: نعم.
0: هبوط حلو، اللي عنده وده يشتري يشتري. أنا ما يعني ما أبداً، من عرفتيني وأنا دائماً أقول الذهب للشراء، صح؟
1: صحيح صحيح.
0: ومثل ما كنا ب 2000 دولار اللي هو 20 دينار.
1: نعم.
0: اوكي. 21 22 دينار، وشفنا بعدها ال 40 دينار وال 50 دينار، لا تستبعدون ال 60 وال 70 وال 80 دينار.
1: ممكن ان نصل الى 60
0: و70. عادي 100 دينار يوما ما. يعني ما راح اقول لك السنه هذه او السنه اللي بعدها، لا، الذهب دائما للصعود واي نزول هو فرصه للشراء. بس اكيد الحين الناس قاعد يسمعون ها فاطمه قالت شراء، لا لا لا، لما تنحل المواضيع، لان الذهب ممكن ينزل اكثر. يعني اليوم احنا كم؟ احنا قريب ال 4000 دولار.
1: صحيح.
0: يعني 40 دينار.
1: نعم.
0: فانا ما اتوقع ان هذا مستوى شرائي.
1: قبل الحرب مباشره كان 41.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: انا اتوقع راح

0: نرجع نشوف 36 دينار
1: ممكن أن يصل إلى 36 مرة أخرى.
0: أتوقع مع استمرار الأزمة ومع ارتفاع أسعار النفط.
1: نعم.
0: وإذا ما نحل موضوع مضيق هرمز راح نشوف هذه الأرقام. ولكن إذا تم الحل.
1: نعم.
0: إذا تم الحل وما يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا تم حل هذه الأزمة فجأة السوق راح يقرأ شنو؟ ركزي على الكلمة. فجأة السوق راح يقرأ أن تم انتهاء الأزمة. يلا التضخم أو مؤشرات التضخم اللي قالت عنها فاطمة راح تنزل. مفروض نروح قبل ما يطلع الخبر نشتري الذهب. فهمتي علي؟
1: نعم.
0: فأنا أتوقع ممكن شهر 9 تتضح الصورة أكثر. ماكو ترى قليل على شهر 9 صح؟
1: إن شاء الله نشوفكم
0: شهر 9 بإذن الله.
1: بإذن الله. أستاذة فاطمة، هل يمكن أن تؤدي تداعيات الحرب يعني وارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيل الفيدرالي لقرار خفض أسعار الفائدة؟
0: نعم.
1: إلى أي مدى؟
0: لما تتضح الصورة أن هناك سيطرة على التضخم ومؤشرات التضخم.
1: نعم.
0: أو أن نشوف أن النفط يكسر مستوى على الأقل 50 دولار. الآن النفط يعني قريب الـ 60 دولار. وفي احتمال وفي قراءات كثيرة تقول أنه ممكن تعود الأزمة ويرتفع سعر النفط إلى 200 دولار. وهذا الشيء مرعب لأسعار الذهب إذا صار مرعب.
1: نعم.
0: بس فيش جانب آخر قاعد يفسرون الناس. لو فاطمة الأزمة كبرت. تمام؟ لو الأزمة كبرت ولكن خرجت عن السيطرة، بمعنى أن الفيدرالي ما قدر لا يرفع فايدة ولا يخفض فايدة وما عرف يعطي إجابة حق الأسواق.
1: نعم.
0: ممكن زينا بندخل في أزمة عالمية، ولما تقولين أزمة عالمية معناته الذهب هو المستفيد الأكبر.
1: نعم.
0: يعني الحين إحنا قاعد نمشي الموضوع اقتصادي صح؟
1: صحيح.
0: اقتصادي واضح الأزمة نقدر نسيطر عليها. مرة توقف مرة ترجع، يعني في سيطرة. بس لما الأمر يطلع عن خارج، يعني يطلع عن خارج السيطرة، أنت كفيدرالي ما تقدر تسوي شيء. التضخم راح يرتفع بشكل جدا كبير.
1: نعم.
0: وممكن يسبب أزمة مالية، المستفيد الوحيد هو الذهب وقتها. هذا إذا صار.
1: ممكن إلى أي مدى يصل لصعود الذهب؟
0: أتوقع الآن أنا يعني بتكلم عن ليمت. إذا استمرت الأزمة ممكن ينزل لتقريبا 3600-3800. عادي جدا يلامس يعني ما يستقر. يلامس يلمس كذي هذا لمسة. 3000
1: الفرصة
0: هذه الفرصة عاد ما أدري من يصيدها. 3500.
1: نعم.
0: وبعدها يصعد لليمت 4300. إذا خرج عن 4390 وثبت فوقها هني معناتها راح تعطينا الأسواق خلاص انتهت الأزمة وممكن يتم خفض الفائدة. تمام. أو ممكن يكون شيء ثاني، ممكن تكون أزمة مالية كبيرة والله يستر، يعني عرفتي هذا الشيء ممكن يخلي الذهب يطير. وين ممكن يوصل؟ يوصل للقمة اللي نزل منها، القمة اللي يوصلها 5600 اللي هي 56 دينار للأونصة للجرام 24.
1: نعم.
0: إذا طلع منها تذكروها. تذكروها هذا أنا وزينة تذكروها إن شاء الله بعيد
1: اللقاء.
0: إذا خرج منها لا استبعد 6200 دولار للأونصة.
1: يعني ارتفاع مو بسيط.
0: قلتيها قبل الفضة.
1: ارتفاع مو بسيط صحيح. تكلمنا قبل الهواء مباشرة على هذه النقطة بالتحديد أستاذة فاطمة.
0: صح صح
1: صحيح.
0: كان 40% صح؟
1: تقريبا.
0: نعم. ما في شيء مستحيل عند المعادن لما يكون في عندنا أزمة. تمام. ولكن لازم نفكر هل هذه الأزمة اقتصادية أو جيوسياسية، تفرق.
1: هل حاليا يعتبر هذا الوقت أفضل وقت للاستثمار في الذهب أم التأني؟
0: بشكل اقتصادي يعني.
1: نعم.
0: يعني تقدرين تحجزين الحين شراء بس لا تحطين كل فلوسك. أنا عادي احتمال ينزل أكثر فتحجزين مرة ثانية. وتقولين هنا عاد الله على فاطمة. لأنه ما يصير. نعم. تشترين من منطقة هي ما تعتبر فعلا شرائية 100%.
1: نعم.
0: ولا حتى 90%. لأن احنا بأزمة يا زينب، لأن احنا عندنا أمور
1: الرؤية ضبابية ومو واضحة.
0: صحيح. بالضبط بالضبط بالضبط. نعم. فاحنا اللي بنصح الناس لا تقدرون تشترون بنظام يعني أكثر من مرة.
1: نعم.
0: تمام. وفي ناس تقول لك أنا خايف أخلي فلوسي ودي روح اشتري ذهب.
1: إيه.
0: زينة بعد شنو؟ زينة.
1: صحيح.
0: بالضبط.
1: في حال عاد التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى، هل يبقى احتمال رفع أسعار الفائدة قائما؟
0: نعم وبشكل ممكن كبير. الآن مطروح زينب أنه ممكن يتم خفض الفائدة.
1: نعم.
0: هذه السنة لو مرة واحدة.
1: نعم.
0: يعني مرة واحدة حلوة هذه تنزل الذهب، هذه تنزل الذهب. نعم. رفع الفائدة. بس لحد متى تنزل الذهب؟ لحد وين تنزل الذهب؟ هذا لازم نراقب احنا شنو اسعار الذهب
1: الى اي مدى.
0: بالضبط. نعم. مثل ما قلت لك في احتمال 3600-3500 يعني هذا الليمت ممكن ينزل اذا تم رفع الفائده. متى ما ندري. للحين الاحتماليه 30%.

0: البيئة راح يعتمد على مؤشرات التضخم القادمة اللي هي شهر 7 بإذن الله.
1: شهر 7 القادم بإذن الله. نحن الآن في شهر 7 سابقات منع. كيف تؤثر أسعار النفط المرتفعة في توجيهات الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية؟
0: أسعار النفط كل ما ارتفعت يرتفع التضخم.
1: نعم.
0: إذا ارتفع التضخم أنا كفيدرالي لازم على طول أشوف رقم التضخم، خرج عن السيطرة لازم أرفع فائدة.
1: نعم.
0: هذه سياستي الصحيحة الاقتصادية الصحيحة. ولكن لما أنا أشوف أن لا أسعار النفط قاعدة تتراجع راح أشوف مؤشرات التضخم قاعدة تتراجع.
1: نعم.
0: هني أطرح في الطاولة خفض الفائدة.
1: نعم.
0: فلما يصير خفض الفائدة هذا جيد للذهب، لما يصير رفع الفائدة غير جيد للذهب. هذه هي العلاقة السهلة عشان أشرحها بشكل سهل.
1: نعم.
0: فكل ما ارتفع النفط حط في بالك أن ارتفاع تضخم، سهلها على نفسك. كل ما شفت النفط يتراجع كل ما تضخم إيش تراجع أكثر. تمام. تضخم يتراجع يعني شنو؟ يعني خفض فائدة. تضخم يرتفع يعني إيش؟ رفع فائدة.
1: نعم. بس خلينا ناخذ أكثر من سيناريو.
0: قول.
1: إذا تم الوضع الراهن نفس ما هو، لا يوجد تصعيد في التوترات العسكرية أو الإقليمية ولا يوجد حلول أو حلول حقيقية يعني نستطيع أن نراها على أرض الواقع، ما هو وضع الذهب؟
0: راح نظل متذبذبين من
1: صعود وهبوط.
0: بالضبط. نعم. بالضبط. وطبعا لا تنسين يعني في شيء اسمه تحليل فني.
1: نعم.
0: والتحليل الفني يساعدنا احنا ويساعد حتى الاقتصاديين ان يعرفون وين الارقام راح تروح، لان التاريخ يعيد نفسه في التاريخ في التحليل الفني.
1: صحيح.
0: عشان كذا انا لما اقول ارقام انا الارقام هذه ما جبتها كذي، جبتها من تحليل فني. تمام. فالتحليل الفني راح يبين لي في مناطق اذا تم كسرها، اذا تم كسرها الذهب ما راح ينتظر اي خبر ثاني، راح يقراها كتحليل فني. الآن إحنا عند 4,000 و3,960. إذا كسر 3,960 راح نشوف اللي مثل ما قلت لك 3,600 اللي هي 36 دينار، وإذا كسر 3,600 راح نشوف 3,500، وممكن بعدها أنا أظن أن هذا مستوى وايد مهم فني عندنا. هذا مستوى قمة.
1: نعم.
0: قمة سابقة تم تجاوزها وطار الذهب بعدها طيران مو طبيعي.
1: متى؟
0: تقريبا كنت انا طالعه في مال واعمال نفس الوضع.
1: نعم.
0: كان وقتها خفض الفائده.
1: نعم.
0: كان خفض الفائده 50 نقطه اساس. وفعلا تم تخفيض الفائده مره واحده في شهر 9 2024. قاعد اتذكر خفض الفائده 50 نقطه اساس وطار الذهب من بعدها لانه كان مستوى مرعب جدا، وطلع ما رجع له 3500 تقريبا، في ناس راح تقرا 400 وكسور.
1: نعم.
0: فهذه منطقة جدا مهمة.
1: ذكرتي قبل قليل أستاذة فاطمة تحليلات عبر المؤشرات، إلى أي مدى ممكن أن تكون المؤشرات حقيقية بالفعل لقراءة المشهد ومؤشرات الذهب؟
0: ممتاز. أول شيء لازم نقول شنو هذا التحليل الفني، شنو هذه المؤشرات.
1: نعم.
0: شنو هذه الشموع؟
1: شرح مفصل
0: حيل سهل راح أقول لك.
1: نعم.
0: الشموع يا زينب هي تحركات الناس المستثمرين. يعني أنت قاعدة تبيعين، أنت شمعة حمراء، أنا أشتري أنا شمعة خضراء. هذه الشموع اللي تتحرك، وحركة السوق هي نفسية الناس، تفاؤل والتشاؤم.
1: نعم.
0: فحسب كمية الناس المتشائمة يتحرك السوق، حسب كمية الناس المتفائلة يتحرك السوق. في ناس تقول إن النخبة يعرفون تحركات السوق قبل حتى نشرات الأخبار.
1: نعم.
0: فتلقون فجأة التحليل الفني
1: من التسريبات يعني استضافات
0: تسريبات تقريبا.
1: نعم.
0: تقريبا. وفي ناس كبار يعرفون انه بتصير كذي بيصير كذي بيصير كذي بيصير كذي، قرار الفدرالي تلقينا رفيج الفدرالي تلقينا يعرف راح يسوي كسياسه
1: ودراسه.
0: فالشارت او التحليل الرسم البياني.
1: نعم.
0: يسوي التاثير قبل ما يطلع، مثل سالفه روسيا واوكرانيا.
1: نعم.
0: كنا احنا محللين فني ان
1: صحيح
0: ان اذا طلع من هنا راح تصير مشكلة. او راح تصير ازمه.
1: نعم.
0: مثل كورونا. أنا ما أنسى كورونا. كورونا كنت شايفة اختراق مستوى فني، إذا طلع بتصير شغلة. شنو هي أنا ما أدري، أنا ما أعلم الغيب.
1: هل ممكن أن نشهد هذه الفترة نفس فترة كورونا في مؤشرات الذهب؟
0: فعليا كل ما تذبذب أكثر، حط المعلومة هذه براسك، كل ما السعر تذبذب أكثر وقاعد شهور متذبذب في نطاق واحد، هو قاعد يكون نموذج فني. إحنا كمحللين فنيين نقول هذا النموذج إذا تم اختراقه وطلع عن النموذج، يعني سواء كان مثلث، قناة سعرية، أي نموذج فني أنت ترسمينه في الرسم البياني، إذا خرج عنه معناته بدأت الأزمة اللي راح تقرينها بعد ساعات.
1: نعم.
0: بالضبط. فالتحليل الفني يسبق الأخبار. ليش؟ لأن نفسيات الناس، أو مو بس نفسيات الناس، مثل ما قلت في تسريبات تصير، في ناس تعرف هالتسريبات فتروح تشتري بكميات كبيرة.

0: نعم، فيتحرك السوق فجأة. تحرك السوق فجأة شنو معناته؟ معناته هم ما عرفوا انه بيصير هذا الشيء. فالتحليل الفني يعطيك هذه النتيجه، او يعطيك الخبر انه يلا زين بروح اشتري. فجأة تشترين تقولي والله صار، ليش؟ لان التحليل الفني عطاك.
1: نعم،
0: فالتحليل الفني مهم جدا.
1: حاليا هناك توجهات كبيره من قبل العديد لشراء الفضه ايضا وليس فقط الذهب. كلمينا بالموضوع.
0: تذكرين 27؟
1: نعم بالطبع، صحيح
0: 27 دولار
1: وخذينا فضة،
0: كانت فرصة جميلة.
1: صحيح
0: ما
1: صحيح.
0: تكرر. شوفوا، برجع وأقول الفضة جميل، بس الآن ديروا بالكم، أنا كنت أحذر الناس أن الفضة لا صحح تصحيحة جدا يعني عنيف علينا ويذبح
1: بطيء.
0: لا لا لا، قوي يعني ينزل أكثر من الذهب. يعني نعم. الذهب الحين لو نزل، الحين نزل 20% الذهب، الفضة نزل أكثر قريب 50%، يعني دبل نزول الذهب، فقاسي علينا نزول الفضة. الفضة عشان تشترون اشتروا من مناطق صح، رقم واحد. اثنين، لازم تتابع حركة الذهب. إذا الذهب تحرك 10% ترى الفضة عادي يتحرك 20-30%، يعني صعوده سريع أسرع من الذهب ونزوله أسرع أقصى. فأنا ما أنصح الآن في الفضة،
1: يعني مو نفس بعض، نفس
0: لا لا لا لا.
1: الصعود والهبوط.
0: أوكي، حركة واحدة بس كنسبة،
1: ولكن النسبة أعلى.
0: النسبة أعلى كفضة
1: في الهبوط والصعود.
0: الله
1: أيضا.
0: عليك.
1: نعم.
0: بالضبط. الذهب شوية راكد. راكد حلو كذي، ما يخرع. فضة يخرع. لا الفضة يخرع. فضة أنا أشوف إذا انتهت الأزمة ومؤشرات التضخم تراجعت، راح ترجعون تقولون إيه فاطمة قالت إذا صعد هذا 10% هذا يصعد 20. تمام. بس لما يجي واحد يقول لا لا أنا أبي استثمار مدى بعيد. مثل ما وصل 120 من 27 ل 120، ما نستبعد ال 150 ولا نستبعد ال 180 للفضة. بالشروط لازم تنحل أول شيء اللي هي شنو؟ أزمة التضخم، الأزمة الاقتصادية تنحل، يبدأ الفدرالي يخفض الفائدة، لأن الفائدة الآن كم؟ 3.75
1: تقريبا
0: تقريبا.
1: نعم.
0: فإذا خفضها 50 نقطة روح اشتري فضة، روح اشتري فضة.
1: إيه راح يكون الصعود كبير.
0: حلو راح يكون.
1: حلو
0: راح يكون جميل. نذكركم كم سعره الحين؟ قريب ال
1: 700 الكيلو 700
0: تقريبا. إيه تقريبا 70 دولار، 70 دولار 68 دولار. بس قاعد يذبذب ترى الفضة الحين من 70 من 700 ل 600 ترى. شفتي هذا الليمت؟
1: صحيح، متراوح بينهم.
0: إيه بس في توقع يوصل 500، في توقع يوصل
1: قبل 500. بداية الحرب كان الكيلو واصل 1200. نعم،
0: شهر واحد 5/1/2026.
1: صحيح
0: بالضبط.
1: صحيح. صح. ارتفاعاته قياسية سبب فاطمة.
0: صح. عشان كذا الواحد لازم يدير باله وينتبه وما يتخذ قرار عشان قرأ نشرة أخبار إنه بيصير هالشيء. لازم يدرسه يتمهل. وبالأكيد زينب لازم يتعلم تحليل فني، لأن التحليل الفني مو بس حق المتداولين، حتى اللي بيستثمرون، يعني حتى اللي بيستثمرون وبيتعلمون حركة الأسواق لازم يتعلم تحليل فني، لأنه راح ينقذه إنقاذ كبير إنه ياخذ فرصة جميلة.
1: نعم. ما السيناريو المتوقع لتحركات الذهب إذا استمر التصعيد العسكري خلال الفترة المقبلة؟
0: تمام.
1: تحدثنا عن إذا تم يعني الأوضاع الراهنة نفس ما هي. نتحدث الآن إذا أصبح هناك تصعيد
0: أكبر
1: في الفترة المقبلة.
0: مثل ما قلت لك سابقا، هذه الأزمة إذا كبرت بشكل كبير وخرجت عن السيطرة ممكن ندخل في أزمة مالية عالمية.
1: يعني تبعاتها على السوق الذهب
0: إيجابية.
1: يعني فيها بيع.
0: إيه فيها. فيها. أنا أشوف نزول الذهب الآن طبيعي تمام عشان التضخم، بس التضخم ما راح يظل يسمع يسمع يسمع بإذننا، راح ينتهي. أنا عندي ثقة كبيرة أن التضخم راح ينتهي.
1: صحيح.
0: تمام. ولكن الأزمة إذا كبرت راح تخرج عن النطاق الاقتصادي وتدخل في النطاق الجيوسياسي. فإذا دخلت خلاص الذهب راح يفلت. والفضة بعد.
1: أهم شيء الفضة. أستاذة فاطمة، فتح مضيق هرمز الأيام القليلة الماضية كيف كان له تأثير على الذهب والفضة؟
0: صعد بشكل ضئيل،
1: ليس بشكل كبير
0: أبدا. ليش؟ لأن ما انحلت بشكل كامل.
1: صحيح.
0: ما انحلت.
1: صحيح.
0: يعني طلعت وايد أخبار.
1: نعم.
0: أنها أوكي.
1: وفتح المضيق كان محدود أيضا.
0: محدود جدا بالضبط.
1: نعم.
0: وصارت
1: نعم.
0: فيه مناقشات كثيرة، تصاريح سلبية وإيجابية بنفس الوقت.
1: نعم.
0: فصار السوق حتى هو السوق بنفسه ما عارف شو يسوي.
1: نعم.
0: فدخل في تذبذب. فهذا التذبذب بنظل فيه مثل ما قلت لك كتحليل فني. لما ندخل في نموذج فني يكون واضح، إذا اخترق هني إن شاء الله بإذن الله أن نطمنكم أن الشراء جاي. إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. نسبة التضخم الآن مقارنة ببداية الأزمة؟

0: بداية الأزمة لا كانت جدا متراجعة،
1: صحيح
0: يعني كان 2.4 اللي هو السي بي اي، وكان هذا مؤشر أساسي للفدرالي الأمريكي يتابع بكل اجتماع. بس شنو كان هدفه الفدرالي عشان يخفض الفائدة؟ كان ناطر 2% بالضبط، 2%، احنا قريبين من 2%، يعني ماكو شيء. بس فجأة بيوم وليلة تقريبا بشهرين التضخم انفجر الى 4.2. والله يستر من شهر 7.
1: نعم
0: انا اتوقع
1: توقعاتك لشهر 7 ارتفاع بالفائدة.
0: نعم ارتفاع، انا اتوقع ان هناك ارتفاع لمعدلات اسعار المستهلكين بالذات. انا اكثر مؤشر اتابعه للامانه مؤشر اسعار المستهلكين.
1: لماذا؟
0: لانه دائما الفدرالي الامريكي في اجتماعاته يتكلم عنه. نعم. وهو اصلا لما انت تكتبين حتى في في في مؤشر في مواقع البحث،
1: نعم،
0: ما هو هدف الفدرالي الامريكي للتضخم؟ بس اكتبي كذي، ما هو هدف الفدرالي الامريكي للتضخم؟ راح يطلع لك هدف الفدرالي الامريكي 2%.
1: نعم. تروحين كان هناك توقعات ان يتم تثبيتها،
0: ثبتت الفائده. تدرين ليش زينب يثبتون الفائده؟ لما يشوفون البيانات تتضح اكثر.
1: صحيح.
0: لانه هو ما يقدر لا يخفض ولا يقدر يرفع. لما يشوف البيانات خلاص اوكي التضخم خرج عن السيطره، يلا ارفع فائده. لا التضخم تحت السيطره، خلينا نثبت. لا التضخم وصل للهدف اللي احنا نبيه، يلا نخفض فائدة. نعم. فهمتي علي؟ تثبيت الفائدة يسبب تذبذب لأسعار الذهب، لا صعود ولا نزول، عشان نختصر على المستمعين.
1: نعم. إذا استمرت الحرب وارتفعت معدلات التضخم، أيهما سوف يكون المستفيد الأكبر، الذهب أم الدولار؟
0: استعيدي لي.
1: الذهب أم الدولار المستفيد الأكبر إذا استمرت الحرب وارتفعت معدلات التضخم كذلك؟
0: قلت لك اذا خرج عن السيطره والفدرالي، يعني عشان هي لازم نكون واضحين، عشان نكون واضحين.
1: نعم.
0: اذا الفدرالي ما تدخل ولا رفع الفائده، راح تصير ازمه صارت قبل في السبعينات. الازمه هذه شنو؟ تضخم ارتفع بشكل كبير جدا جدا. كان المفروض الفدرالي ايامها كان ريتشارد نيكسون يوم فك ارتباط الدولار بالذهب.
1: نعم.
0: ارتفع التضخم بشكل مرعب، مفروض هني الفدرالي الامريكي ايامها يرفع الفائده، ما رفع الفائده ولا يعني كانه خفض الفائده. دخل الاقتصاد في شنو؟ في ركود. والركود هذا شنو معناته؟ معناته صعود لاسعار الذهب بشكل كبير.
1: نعم.
0: بعدها يا بالثمانينات بول فولكر الفدرالي الامريكي، وكان يسمونه محارب التضخم، رفع الفائده 20 نقطه اساس، 20%.
1: انت عارفه قفزه نوعيه، يعني
0: إيه؟
1: قفزه نوعيه
0: يسمونه محارب التضخم.
1: نعم.
0: فلما سوى 20% هو يدري انه قاعد يدمر الاقتصاد، كانه يدمر بنيان عشان يبنيه من اول وجديد. فعلا هو اللي عالج الاقتصاد الامريكي، ومن بعد الثمانينات امريكا صارت امريكا.
1: تعشت. صحيح.
0: صح.
1: نعم. يعني نستطيع ان نقول المستفيد الاكبر من التضخم الذهب ام الدولار؟
0: في عدم تدخل الفدرالي اكيد الذهب، بس اذا تدخل الفدرالي ورفع الفائده، وهذا انا اذكركم، الذهب راح ينزل. لان هني حزتها لما يتم رفع الفائده زينب، من المستفيد؟ عوائد السندات الامريكيه.
1: صحيح.
0: فانت لما تقولين عوائد السندات قاعده تستفيد، اكيد الذهب ما راح يستفيد، راح ينزل. بس لما الفدرالي ما يتدخل ولا يرفع الفائده، تمام، ويقول لك انا بثبت ولا التضخم يخرج عن السيطره ويطلع بارقام جدا اكبر من 4% او 5%، هني الذهب راح يرتفع.
1: مع كل هذه المؤشرات والصعود والهبوط والفدرالي والتضخم وكل هذه الأحداث اللي نشهدها حاليا أستاذة فاطمة، ما زال الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين؟
0: دوم. أقول لك شلون؟ أختصرها على الناس كلها. نرجع قبل كورونا، كم سعره؟ 18؟ اوكي 18 كان غالي.
1: أرقام ما قبل
0: 18 كان غالي. اوكي خلي قبل كورونا، بعد ارجعي ورا. 16 كان غالي.
1: نعم.
0: 15 كان غالي. ايام الشيخ جابر الله يرحمه، يا رب
1: الله يرحمه،
0: كان 3 دنانير. انا كنت صغيره اروح مع امي، دينارين 800. اليوم لما تشوفونه بهالسعر لا تستخفون بسعر الذهب، دائما للصعود، لا تخافون، اشتروه. حتى الفضه ما كان السعر حتى 20 دولار،
1: ما كان في توجه
0: ابدا كانوا من يشتري فضه.
1: صحيح.
0: فضه والذهب راح يرتفعون وراح يطلعون على الارقام الحاليه اللي قاعد نتكلم عنها في هذا اللقاء، تمام. بس تنحل الامور الاقتصاديه والجيوسياسيه، راح تشوفون ارتفاع وراح تشوفون طلب جدا كبير، وخاصه بالفضه عشان موضوع

0: الذكاء الاصطناعي؟
1: يعني هذا كان سؤالي. توجه الناس حاليا في الفترة الأخيرة للفضة غير مسبوق، يعني ما كنا نشوف توجه للفضة يمكن آخر 5 سنين.
0: بالضبط، عشان دخل في موضوع الذكاء الاصطناعي. نعم. والشرائح الإلكترونية و و و الأمور هذه كلها.
1: هل ممكن نشوفه بعد أكثر وأكثر في الأيام القليلة القادمة أو السنوات القادمة؟
0: هو طلب وعرض. تمام. كل ما صار في تطور في العالم وطلب أكثر على صناعة الأمور في الذكاء الاصطناعي، راح يتم استخدام الفضة بشكل كبير. تمام. والفضة مو بس بالذكاء الاصطناعي، أمور كثيرة لو تدرسين موضوع الفضة
1: والصناعات
0: كثيرة. صحيح. كثيرة كثيرة. تمام. حتى في الطاقة الشمسية وغيرها وغيرها. فلما تتكلمين عن الفضة لا تستهينين فيه أنه يصعد أكثر، ونزوله هذا اقتصاديا طبيعي عشان التضخم، لان الناس
1: صحيح.
0: توجهت للسندات الامريكيه بسبت انه خلاص انه ممكن يتم رفع الفائده عشان الازمه قاعد تكبر، بس هذا كله مؤقت.
1: نعم.
0: نزول الذهب والفضه مؤقت، والقادم اعلى من اللي شفته.
1: نعم. يعني سؤالنا يعني قبل الاخير استاذة فاطمة، في ظل هذه التطورات المتسارعة، ما الرسالة اللي حابة توجهينها للمستثمرين لإدارة استثماراتهم خلال المرحلة الحالية والقادمة؟
0: تمام. نصيحتي لا تتخذون قرار بشكل جدا سريع.
1: في ناس تعتبرها فرصة استاذة فاطمة.
0: لا ولو بس
1: إنه
0: يدرسها.
1: إنه الهبوط فرصة.
0: يدرسها. مو صعب. مو صعب إنك تدرسها. بالعكس، الحمد لله إحنا وصلنا الحين في زمننا هذا كل شيء ندرسه سهل.
1: نعم.
0: كل شيء سهل، مو نفس أيام قبل تدورين المعلومة تتعبين عليها.
1: نعم.
0: مواضيع صارت سهلة.
1: صحيح.
0: أنت بس خلي عندك هدف. إذا عندك هدف وإذا عندك هدف حاولي وفري حق نفسك ساعة في اليوم. يبقى ساعتين في الأسبوع. يلا مو اليوم.
1: لدراسة السوق والمؤشرات.
0: إيه عشان تقدرين تستفيدين. الاستفادة هذه ما تجيب نصيحة مرة واحدة تسمعينها.
1: نعم.
0: والواحد لما يعتمد على نفسه ويقرأ الأمور ويبحث عنها راح يتخذ قرار بدون ما يرجع لأحد.
1: صحيح.
0: بالضبط.
1: صحيح.
0: بالضبط. فلا تقرون نشرات الأخبار، بمعنى أنكم تتخذون قرار عشان نشرة خبر معين
1: السياسية.
0: أو خبر معين ادرسوه. الشيء اللي قرأتوه ادرسوه.
1: نعم.
0: ارجعوا للتحليل الفني، لان مثل ما قلت التحليل الفني يحرك الكبار.
1: يعني الاخبار مو مؤشر رئيسي لتحركات السوق.
0: نعم.
1: في اسعار الذهب.
0: نعم. اول شيء التحليل الفني.
1: نعم.
0: انا قبل ما كنت اؤمن بالتحليل الفني.
1: نعم.
0: بس من بعد سالفه كورونا وتوقعي انه والله بتصير ارتفاعات، كان 16 دينار، كان
1: 16 صحيحه. نعم.
0: كان 16. فكل الناس كان قلت لهم انه راح يوصل 20 دينار. حتى الوالده قالت لي مستحيل يمه، شنو 20 دينار وايد؟ قلت لها لا راح يوصل يمه، وراح تودعيني. نعم. ال 20 دينار كنت أقولها مو على الأمور الأساسية والبيانات الاقتصادية، كنت.
1: نعم.
0: أقولها على تحليل فني. وفعلا صار زينب. فمعناته أنت عشان تأخذ النصيحة الصح أدرس التحليل الفني لو كان بشكل بسيط جدا.
1: نعم.
0: تمام. يعني الموضوع مو صعب، والله سهل جدا. تمام. وبعدها أدرس المواضيع اللي هي البيانات الاقتصادية.
1: نعم.
0: متابعها وبس وسلامتكم.
1: يعني استاذة فاطمة شكرا جزيلا على هذا الشرح المفصل. استاذة فاطمة الحربي محللة في اسواق المال، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات.
0: شرف لي. بالعكس يا زينب.
1: شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم الى ختام حلقة اليوم، على امل ان نلتقي بكم من جديد في موعدنا الاسبوع المقبل. في امان الله.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، الفرص القانونية والإعفاء من العقوبة. التقدم الطوعي للعلاج في مركز علاج الإدمان دون تسجيل سابقة جنائية. تقديم بلاغ الإدمان لعلاج المتعاطي أو المدمن من قبل الأهل حتى الدرجة الثالثة دون إقامة دعوى جزائية. الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 10,000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين. كل من أفشى أي بيانات أو معلومات خاصة

كل تصرف تسويه داخل دوامك محسوب، توقيعك، ترشيحك، حتى سكوتك عن الفساد يا تسجله في موضع النزاهة يا ينكتب في موضع الفساد.

Oh.

0: نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. والأوطان مهما كبرت لا تشيخ وأنت لها، والتحديات مهما تضخمت لا تخيف وأنت لها، والآمال مهما عظمت أنت لها، والطموحات مهما بعدت أنت لها، والصعوبات مهما تكالبت أنت لها. مشعل وتصغر في عين العظيم العظائم، وأنت لها حين تتنوع الطرق وتختلف الوجهات وتتضارب التوجهات، نجتمع بك مثلما اجتمعنا عليك، مسارا واحدا وقائدا أوحدا، وأنت لها. وإذا الأخطار أطلت والأطماع تجلت والخطوب ادلهمت، نحن من غنى قديما كلما زادت المحن حولها أوقس الزمن، لها مشعل وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. مشعل وتفعل فوق ما فعلوا وأنت لها.
1: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
2: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
1: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، نرحب بكم ويسعدنا أن نقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها على مسامعكم سعاد الموسى.

تسهل نشرتنا بموجزها. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول إن إحاطة البحرين أمام مجلس الأمن تعكس التزامها بالمسارات الدبلوماسية والقانونية تجاه الاعتداءات الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران مستمرة وإن القوة العسكرية لإيران انتهت. الرئيس الفرنسي يعلن نشر كاسحات وفرقاطات في مضيق هرمز وإعادة حاملة الطائرات من المنطقة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة اثنين آخرين في سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة. نبدأ نشرتنا هذا الصباح من الرياض، حيث قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي إن الإحاطة الطارئة التي قدمها وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة تعكس التزام البحرين بالمسارات الدبلوماسية والقانونية واطلاع المجتمع الدولي على خطورة تلك الاعتداءات وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة. وأوضح البداوي في بيان أن الإحاطة التي تضمنت عرضا للوقائع والآثار الإنسانية والأمنية المترتبة على الاعتداءات الإيرانية أكدت نهج مملكة البحرين القائم على احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحرصها على معالجة التحديات عبر المؤسسات الدولية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وجدد تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين وتأييده لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء يستهدف إحدى دول المجلس يعد اعتداء على جميع دوله. ودعا البداوي المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات بما يضمن وقف الأعمال التي تهدد أمن المنطقة واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ونبقى في الرياض، حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن تصريحات الميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني. وذكر المالكي في بيان أن الميليشيا الحوثية تسعى من خلال تصريحاتها إلى تصدير المشكلات الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني التي تسببت فيها إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار، وأكد أن مثل هذه المزاعم تأتي امتدادا للتصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية ومحاولاتها تقويض الأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن المملكة والتحالف والشركاء الدوليين عملوا على اتخاذ مبادرات وجهود لرفع معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية. وأوضح أن الميليشيا الحوثية قامت بتعريض مقدرات الشعب اليمني للاستهداف والتدمير الشامل بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء الدولي، وشمل ذلك أيضا مقومات البنية التحتية لمحطات الكهرباء والمصانع وغيرها من المقومات الاقتصادية للشعب اليمني. وننتقل الآن إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تظل جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر.
وشدد ترامب على أن إغلاق مضيق

هرمز كان سيترك أثرا اقتصاديا واسعا وسيؤدي إلى أزمة عالمية في أسواق الطاقة بسبب مرور نحو خمس النفط العالمي عبره. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وجهت سلسلة من الضربات إلى أهداف داخل إيران خلال الأسابيع الماضية وأن القوة العسكرية لإيران انتهت. في باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مؤكدين أن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق تمثل مسألة ذات اهتمام عالمي. وأضافت باريس ولندن في بيان مشترك أن سلطنة عمان وافقت على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان أن تكون مياهها الإقليمية السيادية آمنة للملاحة. من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر قطع بحرية فرنسية متخصصة في إزالة الألغام بمضيق هرمز في خطوة تهدف للمساهمة الفعالة في حماية ضمان العبور الآمن للسفن في الممر الاستراتيجي بالخليج العربي. وقال ماكرون إن هذه القطع ترافقها فرقاطتان وطائرة دورية بحرية، وهي على أهبة الاستعداد للمساهمة مع الشركاء في الاستئناف الكامل للملاحة البحرية وضمان سلامة حركة المرور في مضيق هرمز. كما أعلن ماكرون أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول ستعود إلى قاعدتها البحرية في مدينة طولون، فيما ستبقى قطع إزالة الألغام والقوات المرافقة لها منتشرة وجاهزة للتحرك بالتنسيق مع الشركاء. إلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع إسرائيل لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية في بلدة صديقين بقضاء صور قبل أن تعاود شن غارة ثانية على المكان نفسه، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين. هذه الأنباء لا تزال تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في قطاع غزة، استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي أمس على شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. في الضفة الغربية المحتلة، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم بالضفة، تزامن ذلك مع إصابة فلسطينيين بجروح وردود مختلفة خلال هجوم مجموعة من المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين شرق مدينة القدس المحتلة. من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ننتقل إلى الشأن السوداني. حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض في ظل احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة، مما قد يؤدي إلى تصعيد النزاع. ودعت كوبر المجتمع الدولي إلى إنهاء العنف والقتال في السودان قبيل انطلاق الجلسة العاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا تحقيق تقدم ميداني جديد في شرق أوكرانيا، مؤكدة سيطرة قواتها على قرية جديدة في منطقة دنيبرو بيتروفسك. وأكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو من دون الإعلان عن وقوع أضرار أو إصابات. بالمقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي استهدف مبنى سكني في منطقة سومي شمال شرقية أوكرانيا. في ليما، أعلنت أعلى سلطة انتخابية

في البيرو أمس كيكو فوجيموري رئيسة منتخبة للبيرو بعد أيام من انتهاء فرز الأصوات في انتخابات اتسمت بمنافسة حادة.

على أن الحوار مع بكين ينبغي أن يقترن بتحقيق تقدم فعلي في معالجة الاختلالات التجارية بين الجانبين. في ختام نشرتنا إليكم إعادة لموجزها، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول إن إحاطة البحرين أمام مجلس الأمن تعكس التزامها بالمسارات الدبلوماسية والقانونية تجاه الاعتداءات الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران مستمرة وإن القوة العسكرية لإيران انتهت. الرئيس الفرنسي يعلن نشر كاسحات وفرقاطات في مضيق هرمز وإعادة حاملة الطائرات من المنطقة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة اثنين آخرين في سلسلة هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرشد أمته إلى مكارم الأخلاق وحذرها من سوء الأقوال والأفعال. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي شذرات، البرنامج الذي نتأمل من خلاله في القيم الإيمانية والتوجيهات الشرعية التي تصلح القلوب وتهذب السلوك وتعين المسلم على سلوك طريق الخير والاستقامة. وفي هذه الحلقة نتوقف عند قضية عظيمة الأثر في حياة الإنسان، قضية قد تبدو صغيرة الحجم لكنها كبيرة النتائج، إنها آفات اللسان. فاللسان ترجمان القلب، وبكلمة واحدة قد يرتفع الإنسان عند الله درجات، وبكلمة أخرى قد ينزل فيقع في الخطأ والندم. ومن هنا جاءت العناية الإسلامية بحفظ اللسان والتحذير من الغيبة والنميمة والكذب والسخرية وسائر الآفات التي تفسد العلاقات وتنقص الأجور. وفي هذه الحلقة نستمع إلى كلمة مباركة لفضيلة الشيخ دغش بن شبيب العجمي يتحدث في

0: عن آفات اللسان وآثارها وسبل الوقاية منها في ضوء الكتاب والسنة. فكونوا معنا، نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعل ألسنتنا عامرة بذكره محفوظة من الزلل والخطأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النبي عليه الصلاة والسلام من عظمها قال: لا يدخل الجنة قتات، كما في الصحيحين، وفي لفظ قال: لا يدخل الجنة نمام. النميمة نقل كلام الغير على وجه الإفساد، تأتي لشخص فتقول له: فلان يتكلم فيك، قال فيك كذا كذا، على وجه التحريش بينهم. هذه نميمة محرمة، لا يدخل صاحبها الجنة، نسأل الله عليه وسلم، لأن من كبائر الذنوب. وتوعد الله سبحانه وتعالى صاحبها بالعذاب العظيم: حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال العلماء: لا يمكن أن يتصف بالنميمة إلا شخص بلغ من السوء مبلغا عظيما، وإلا النمام ما يقع من شخص يعني فيه تدين أو رجل فيه كرامة الرجال أبدا، ما يقع إلا من أسافل الناس، أسوأ الناس خلقا هو اللي يقع من النميمة. تكون هذه وظيفته، يأتي عند هذا يحرش الكلام، يذهب إلى الثالث فيقول: فلان تكلم فيك، ماذا رأيت فعل كذا كذا، على وجه النصيحة، وهو أصلا كذاب، إنما على وجه التحريش، لأن في نميمة جائزة ليست محرمة. النميمة الجائزة أن تحذره من صاحب شر يريد الإفساد، هذه ما تعتبر نميمة محرمة، إنما هذه جائزة. وإن كان بعض العلماء يقول هذه تسمى نميمة لغة، ليس كذاب من نمى خيرا، قال عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا نقل على وجه الإصلاح تعتبر هذه نميمة، لكنها ليست محرمة. لكن النميمة أطلقت على ماذا؟ على المحرمة، أصبح هذا اسم للنميمة المحرمة. أما لو كان ينقل الكلام على وجه الإصلاح أو لتحذير صاحب له من صاحب شر وفساد، هذا ليس فيه حرج. تعرفون قصة رأس المنافقين بن سلول لما قال: إن رجعنا إلى مدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، سمع أحد الصحابة فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فهذا نقل الكلام صح، لكن ليس على وجه الإفساد، إنما على وجه بيان شر هذا المنافق، والنبي ما أنكر عليه. ولما قال بعض الصغار الأنصار رضي الله عنهم: عجب لرسول الله أعطاهم ولم يعطنا، سوفنا تقطر من دمائهم، أخبر أحد الصحابة رضي الله عنه، ما عد هذا نميمة، لأنه على وجه دفع الشبهة أو على وجه الإصلاح، فهذا ليس فيه حرج. ينبغي عليك أنك إذا أتاك رجل ونمى إليك خبر قالك: فلان صاحبك ترى تكلم فيك اليوم في المجلس، ماذا يجب عليك؟ تذهب لصاحبك وتقول له: والله لماذا قلت فيني كذا وكذا كذا؟ لا، يقول علماء: الواجب عليك أولا ردع هذا الشخص، أول شيء يقول لك تنكر عليه، تقول: هذا الفعل لا يجوز وهذا من النميمة المحرمة، لأنك الآن نقل الكلام هذا تفسد بيني وبينه، وهذه النميمة المحرمة. ثانيا أن تزجره وتهجره، لأنه قد نقل الكلام على وجه فيه إفساد. ثالثا أن تذكر صاحبك بالجميل أمامه، قل: هذا صاحبي لا أعرف عنه الخير ولا يذكرني إلا بالجميل، حتى لو حلف لك يمين إنه صادق لا تصدق. رابعا قال العلماء أن لا تظن بأخيك إلا الظن الحسن، ما تروح تقول: أنت قلت فيني كذا كذا، أبد انسى الموضوع واعتبر أن هذا إن شاء الله ما يقول إلا الصدق وهذا لا يقول إلا الخير، ودافع عن عرض أخيك قل: لا أعرف عنه إلا الخير، ذب عنه، لأن هذا هو الواجب الشرعي. للأسف بعض الناس حتى لو منع المتكلم قال: لا أنا ما صدقك، وهذا يقع في قلبه شيء على صاحبه، وذاك هو تكلم فيني، جاني خبر أنه تكلم فيني، لا هذا ما ينبغي، ينبغي أن تحسن الظن فيه وأن تذب عن عرضه. الآن للأسف يا أخوان يجيك شخص ما تعرفه، أحيانا رسالة بالهاتف وأحيانا اتصال يقول: فلان ترى قال عن كذا وكذا كذا، الله المستعان، هذا موقف من صاحب ويمكن صار يتكلم عليه. طيب أنت المتكلم هذا تعرفه؟ قال: لا والله، هو دق علي ما قال عشان ما بيعرفني عن الإحراج وعن كذا وكذا، ما بلغني. هذا مجهول، والمجهول تقبل روايته ولا ما تقبل يا أخوان؟ ولا يقبل قوله أصلا، كيف تأخذ قول مجهول في رجل تعرفه وتعرف صدقه؟ هل هذا جائز شرعا؟ ما ينبغي لك، بل يجب عليك أن تقول له: أنت مجهول وأنت لا أثق بك مهما حلفت لي، زين، مهما قلت ما قلت، وهذا صاحبي لا أعرف عنه إلا الخير ولا أذكره إلا بالجميل. إن قال لك: والله بعض المرات أحيانا يتصلون الناس يقول لك: والله يا أخي أنا بك تنصح صاحبك يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، من أنت؟ قال لك: أنا والله بنصيحة فقط. يقول: طيب، يروح صاحبه مثلا أو ما ينصحه، يقع في قلبه شيء، لماذا يفعل هذا المنكر؟ يقول: صاحبك يفعل منكرات كذا وكذا، يقع في قلبه شيء على صاحبه، أنه على خلاف ما يصور لي أنه رجل صالح، وطالع الرجل يفعل كذا ويفعل كذا، يجي في نفس الشيء، يمكن يمسك يكلمه، إذا كلمه وأنكر صاحبه يقول: أكيد هذاك الرجل متأكد، يقع في قلبه شيء على صاحبه. لا، بل الواجب عليك، واجب عليك أن ترد قول هذا المتكلم، وقل: إذا عندك شيء بارك الله فيك، النصيحة الله سبحانه وتعالى ما جعلها مربوطة في

0: الأقارب ولا أصحاب. في آية في القرآن تقول أنك أنصح قريبك ورحمك ولا تنصح البعيد. يا أخوان ما في. في أي إنسان رأى منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. معناته إذا رأيت المنكر أنت رأيته وسمعته ورح أنكر عليه، لا تخبرني. ما فائدة الأخبار؟ تعرفون ما فائدة الأخبار يا أخوان؟ والغالب الأعم فائدتها التحريش فقط، هذه فائدتها. لأن لو كان صادقا ناصحا لذهب إليه ونصحه، قال والله ما استجاب لي، انصح مرة ثانية، انصح مرة ثالثة، أنت تخبرني عنه وتحرشني عليه فقط، ليس إلا. إن عجز عنه وهو تعرفه ثقة، ذيك الساعة تنتقل مرحلة ثانية. لكن أنا ما أعرفك وتريدني أصدق في كل ما تقول، لا. وللأسف أن بعض طلاب العلم وليس العامة يصدق أي متكلم. أحيانا يجي رسالة من مجهول يصدقها ويتهم إخوانه ويعني يقلل من أمرهم لأجل إنسان ليس بثقة. فهذا أمر آخر من آفات اللسان، النميمة. يا إخوان ينبغي الإنسان أن يكف لسانه ولا يتكلم، وليس من واجبك أنك تنقل الكلام عند فلان فلان، بالعكس أن تترفع عن هذا، وهذه صفة مستقبحة ولا يرضى بها يعني العاقل. نسأل الله عز وجل أن يحسننا إياكم من ضلال الفتن، وأن يشغلنا وإياكم بذكره وطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: أيها الأحبة الكرام، هكذا ندرك أن الكلمة ليست أمرا عابرا يمر دون أثر، بل هي أمانة ومسؤولية، بها تبنى العلاقات وتحفظ الحقوق وتسمى الأخلاق، كما أن سوء استخدامها قد يورث الندم ويوقع في الإثم ويفسد ما بين الناس. فلنحرص جميعا على أن يكون لساننا رطب بذكر الله، عامرا بالخير، بعيدا عن كل قول لا يرضي الله تعالى، ولنجعل من الصمت عن الباطل عبادة، ومن الكلمة الطيبة صدقة، ومن حسن القول منهجا في حياتنا. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقيكم بإذن الله في شذرة جديدة من شذرات الخير والإيمان. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيش، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم فضاء المعرفة. في عالم يتسارع فيه تدفق المعلومات وتتجدد فيه الاكتشافات يوما بعد يوم، تبقى المعرفة مفتاحا لفهم ما يدور حولنا وجسرا يربطنا بمستقبل أكثر وعيا وإدراكا. ومن هنا نلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة نستعرض خلالها عددا من الموضوعات العلمية والمعرفية التي تحمل بين طياتها الكثير من الفائدة والإثارة.
2: مستمعين أهلا بكم، سنسحبكم خلال هذه الدقائق في رحلة ممتعة بين الحقائق والدراسات والأفكار الحديثة لنقدم محتوى يثري الفكر ويضيف إلى رصيدكم المعرفي.

0: بأسلوب مبسط وشيق. فمرحبا بكم مرة أخرى، ونتمنى لكم متابعة ممتعة في حلقة جديدة من فضاء المعرفة.
1: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا بفضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
2: خبراء التغذية يكشفون حقيقة الآيس كريم في الصيف بين الفائدة والخطر. يقبل كثيرون على الآيس كريم مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً بحثاً عن الانتعاش وتخفيف وطأة الحر، غير أن خبراء التغذية يؤكدون أن الأمر أكثر تعقيداً من مجرد الشعور الفوري بالبرودة، إذ يجمع هذا الغذاء بين فوائد غذائية محتملة ومخاطر صحية مرتبطة بالإفراط في استهلاكه.
0: انتعاش سريع لكن مؤقت. بحسب تقارير غذائية حديثة، يعود الإحساس الفوري بالانتعاش إلى درجة الحرارة المنخفضة للآيس كريم التي تبرد الفم واللسان مؤقتا وتمنح شعورا سريعا بالراحة في الأجواء الحارة، بيد أن هذا التأثير قصير الأمد ولا يعني بالضرورة انخفاض حرارة الجسم الداخلية لفترة مطولة، إذ تنشط عملية الهضم التمثيل الغذائي داخل الجسم بعد ذلك.
2: فوائد غذائية قد تغيب عن الأذهان. ورغم تصنيفه ضمن الحلويات، يحتوي الآيس كريم المصنوع من الحليب على عناصر غذائية مهمة، أبرزها الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، إلى جانب فيتامينات A وD وB2، وتتبين قيمته الغذائية بحسب المكونات المستخدمة، إذ قد تحتوي بعض الأنواع على مضادات أكسدة من الشوكولاتة الداكنة أو معادن مركبات مفيدة من المكونات الطبيعية الأخرى، كما يعد مصدراً سريعاً للطاقة بفضل محتواه من السكريات، مما قد يمنح بعض الأشخاص شعوراً مؤقتاً بالنشاط عند انخفاض مستويات طاقتهم.
0: هناك تأثير على المزاج والحلق. يرتبط تناول الآيس كريم لدى كثيرين بمشاعر الراحة والذكريات السعيدة، وتشير بعض الدراسات إلى أن الأطعمة المحببة وتحفز إفراز مواد كيميائية مرتبطة بشعور بالرضا وتحسن المزاج، كما قد يساعد الطعام البارد على تخفيف الانزعاج المؤقت الناتج عن التهاب الحلق أو تهيج الفم بفضل تأثيره الموضعي المهدأ، وإن كان لا يعد علاجاً طبياً لهذه الحالات.
2: عزيزي المستمع، متى يتحول الآيس كريم إلى خطر صحي؟ يحذر الخبراء من أن المشكلة الأساسية تكمن في الإفراط في الاستهلاك، إذ تحتوي معظم أنواع الآيس كريم التجارية على كميات مرتفعة من السكر والدهون والسعرات الحرارية، مما قد يسهم في زيادة الوزن ومشكلات التمثيل الغذائي. فضلاً عن ذلك، تحتوي بعض المنتجات على إضافات صناعية ومحليات ومنكهات متعددة، مما يجعل قراءة الملصقات الغذائية أمراً ضرورياً قبل الشراء.
0: إذن الاعتدال هو الحل. يؤكد المختصون أن أفضل طريقة للاستمتاع بالآيس كريم هي تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مع إيثار الأنواع على الأقل احتواءً على السكر كلما أمكن. ويشددون على أن الآيس كريم لا يمكنه أن يحل محل الماء أو الفواكه والخضروات الغنية بالسوائل، التي تبقى الخيار الأمثل للحفاظ على ترطيب الجسم في فصل الصيف.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ بفضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
2: دراسة بريطانية: متابعة المباريات الرياضية تخفض الشعور بالوحدة وترفع الرفاهية النفسية. كشفت دراسة حديثة أن متابعة الأحداث الرياضية مثل كرة القدم قد تحسن الصحة النفسية وتخفض الشعور بالوحدة. وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أنجليا روسكن البريطانية أن الأشخاص الذين يتابعون أو يحضرون المنافسات الرياضية يتمتعون بمستويات أعلى من الرفاهية النفسية مقارنة بالذين لا يتابعون الرياضة.
0: وسندت الدراسة إلى بيانات شملت 7209 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و85 عاماً في إنجلترا، حيث أظهرت النتائج أن المشاركين الذين حضروا أحداث رياضية شعروا برضا أعلى عن حياتهم وأقل شعوراً بالوحدة.
2: ولم تقتصر الفوائد على حضور المباريات فقط، بل أظهرت الأبحاث

0: علاقة إيجابية بين مشاهدة الرياضة عبر التلفزيون أو الإنترنت وانخفاض معدلات الاكتئاب. المشاركون الذين يتابعون الأحداث الرياضية بانتظام أبلغوا عن إحساس أعلى بالإنجاز والرضا في حياتهم، ويرتبط التأثير الإيجابي بمفهوم الانتماء الاجتماعي، حيث يشعر المشجعون بأنهم جزء من مجتمع أكبر، مما يعزز الدعم العاطفي والاجتماعي.
1: كما أظهر دراسة يابانية باستخدام تصوير الدماغ أن المتعة المرتبطة بمشاهدة الرياضات الجماهيرية تنشط مناطق المكافأة النفسية بشكل أكبر. في الختام، يؤكد الباحثون أن فوائد متابعة كأس العالم أو أي حدث رياضي تمتد تأثيراتها إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، خاصة عند مشاركة التجربة مع العائلة والأصدقاء.
2: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: أعزائي المستمعين، حذرت الدكتورة مارينا ستودينيكيا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، من أن تناول القهوة على معدة فارغة قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس خلال شهر واحد فقط.
1: وأوضحت في تقرير نشره موقع غازيتا رو الروسي أن هذا الخطر يتضاعف لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات سابقة في المرارة أو القنوات الصفراوية، مؤكدة أن خطورة القهوة العادية قائمة حتى وإن كانت خالية تماما من السكر.
0: وعن كيفية حدوث هذه المخاطر قالت ستودينكيا: تناول فنجان قهوة صباحي على معدة فارغة يحفز العديد من التفاعلات في الجسم، بما فيها تحفيز إفراز الصفرة. هذا التحفيز المفاجئ لدى المصابين بحصى المرارة أو اضطرابات الحركة الصفراوية يتسبب في ارتجاع العصارات الهضمية نحو قنوات البنكرياس بدلاً من الأمعاء، ومع تكرار العملية تصاب أنسجة البنكرياس بالتلف والالتهابات المزمنة.
1: ويتسبب التهاب البنكرياس المزمن بالإصابة بالاعتلال الإنزيمي، وهو ضعف إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن الهضم، مما يؤدي إلى أعراض مزعجة تشمل الانتفاخ وآلام البطن المستمرة، بالإضافة إلى الإسهال أو الإمساك وفقدان الوزن غير المبرر. وعلى المدى الطويل، حذرت الطبيبة من أن تدهور وظائف البنكرياس يقلل من قدرته على إفراز الأنسولين، مما يرفع احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
0: كما أن استمرار ارتفاع جلوكوز الدم يهدد بتلف الأوعية الدموية، مما ينعكس سلباً على صحة القلب، الدماغ، الكلى والعينين. رغم تأثير العوامل الوراثية في تحديد مدى قابلية الجسم للمرض، إلا أن السلوك اليومي يظل هو المحرك الأساسي، حيث أكدت الطبيبة الروسية: قد يكون الاستعداد لخلل وظائف البنكرياس وراثياً، ولكن نمط الحياة غالباً ما يكون العامل الحاسم، وبناءً على ذلك ترتبط سلامة الجهاز الهضمي ارتباطاً وثيقاً بكميات السكر المستهلكة، مما يجعل تعديل العادات الصباحية خطوة محورية للوقاية من الأمراض المزمنة.
2: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
1: مستمعين الكرام، المكسرات الكاملة تتفوق على الزبدة 30 جراما يوميا، تقلص مخاطر القلب 25%. كشف استشاري أمراض القلب وقصرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن المكسرات الكاملة تتفوق على زبدة المكسرات من الناحية الوقائية للقلب، مستندا إلى ما أثبتته الدراسات العلمية الكبرى في هذا المجال.
0: وأوضح الدكتور النمر أن الدراسات العلمية أجريت على تناول حفنة يومية تعادل نحو 30 جراماً من اللوز أو الجوز أو الفستق، وأثبتت أن هذه الكمية تقلل خطر الإصابة بأحداث القلب بنسبة تصل إلى 25% وفق نتائج الدراسات الكبرى.
1: وأشار إلى أن زبدة المكسرات الطبيعية الخالية من الإضافات تعد خياراً مقبولاً لمن يجد صعوبة في تناول المكسرات الكاملة، غير أن الأدلة العلمية الداعمة لها أضعف وأقل مباشرة مقارنة بالمكسرات في صورته الطبيعية.
0: عزيزي المستمع، خبراء يحذرون 6 إجراءات ضرورية لحماية كبار السن من موجات الحر الشديدة. نصح خبراء ب6 إجراءات أساسية

0: يجب القيام بها لحماية كبار السن من مخاطر الطقس الحار، محذرين أنهم من أكثر الفئات عرضة للمضاعفات الصحية خلال موجات الحر بسبب التغيرات الطبيعية المرتبطة بالتقدم في العمر والأمراض المزمنة.
1: ووفقا لتقرير على موقع ميشيغان ميديسن، يمكن لأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والرئة أن تقلل قدرة الجسم على تنظيم حرارته والتكيف مع الطقس شديد الحرارة، لذا فإن الوقاية المبكرة يمكن أن تمنع مخاطر الجفاف والإجهاد الحراري والمضاعفات المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.
0: وينصح الخبراء كبار السن أو من يقوم على رعايتهم باتباع شرب الماء بانتظام، حيث يمثل الترطيب المستمر خط الدفاع الأول ضد الجفاف، خاصة أن كثيراً من كبار السن لا يشعرون بالعطش بالدرجة الكافية. ينصح بتناول السوائل طوال اليوم مع قيام أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية بتذكير المسنين بشرب الماء بانتظام، خصوصاً خلال فترات الحر الشديد.
1: ثانياً، البقاء في أماكن باردة. البيئة معتدلة الحرارة من أهم وسائل الوقاية، وذلك من خلال استخدام أجهزة التكييف أو المراوح وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات الذروة، وتجنب الأنشطة التي ترفع حرارة المنزل. ويمكن أن تساعد الحمامات الفاترة أو المناشف المبللة بالماء البارد نسبيا في خفض تأثير الحرارة على الجسم.
0: وكذلك تجنب المجهود خلال ساعات الذروة، حيث يوصي بتأجيل الأنشطة الخارجية والتمارين البدنية إلى ساعات الصباح الباكر أو المساء عندما تكون درجات الحرارة أقل، كما ينصح بالحد من المشروبات الغنية بالكافيين خلال موجات الحر.
1: أيضا مستمعين الكرام، الانتباه إلى العلامات التحذيرية، حيث تشمل أبرز الأعراض التي تستوجب الحذر الدوخة والصداع والغثيان والإرهاق الشديد وتسارع ضربات القلب. أما التغيرات المفاجئة في السلوك أو الارتباك الذهني أو ضعف التركيز فقد تكون مؤشرات خطيرة تستدعي الحصول على رعاية طبية عاجلة.
0: وأيضا من النقاط المهمة الحفاظ على التواصل الاجتماعي. كبار السن الذين يعيشون بمفردهم يواجهون مخاطر أكبر خلال موجات الحر، لذا يعد التواصل المنتظم مع الأقارب والأصدقاء والجيران وسيلة مهمة لاكتشاف أي تدهور صحي مبكرا.
1: أخيرا مستمعينا، تحذير بشأن الأدوية التي تزيد الحساسية للحرارة، حيث يؤكد المختصون أهمية مراجعة الطبيب أو الصيدلي بشأن الأدوية المستخدمة لعلاج ضغط الدم أو أمراض القلب والسكري، إذ قد تؤثر بعض العلاجات في قدرة الجسم على التعرق وتنظيم الحرارة، ما يزيد من خطر المضاعفات خلال موجات الحر الشديدة.
0: عزيزي المستمع، إلى دراسات أخرى تكشف كيف تتحكم الحواس الخمس وطريقة عرض الطعام في اختياراتنا الغذائية وكمياتها. كشفت دراسات حديثة أن اختيارات الإنسان الغذائية لا تعتمد فقط على الجوع أو الرغبة في الأكل، بل تتأثر بشكل كبير بما تلتقطه الحواس من ألوان وروائح وأصوات وأشكال وطريقة تقديم الطعام، مما يفتح المجال أمام استراتيجيات بسيطة تساعد على تناول غذاء أكثر صحة. وأوضح باحثون أن الدماغ يبدأ في تكوين انطباعاته عن الطعام قبل تذوقه اعتماداً على مظهره وصوته ورائحته، وهو ما ينعكس على مستوى الاستمتاع به والكمية المستهلكة منه.
1: وأشار الخبراء إلى أن العبوات ذات الألوان الزاهية واللامعة تجذب الانتباه بشكل أكبر، ما قد يدفع المستهلكين إلى اختيار منتجات أقل فائدة غذائية، فيما ترتبط الألوان الخضراء والبنية والبيضاء غالبا في أذهان الناس بالخيارات الصحية.
0: كما لفتوا إلى أن مواقع عرض المنتجات داخل المتاجر تؤثر على قرارات الشراء، إذ تميل الأغذية الموضوعة قرب صناديق الدفع أو في مستوى النظر إلى تحقيق معدلات شراء أعلى، مما يجعل تجاهل العروض السريعة والبحث في الرفوف الأقل بروزاً خطوة مفيدة لاكتشاف بدائل صحية.
1: وبينت الأبحاث أن طريقة تقديم الطعام تلعب دوراً مهماً في تعزيز الشعور بالرضا والشبع، حيث تجعل الأطباق المرتبة بشكل جذاب والغنية بالألوان الطبيعية الأطعمة الصحية أكثر قبولاً وسساغة.
0: وفي جانب آخر، أظهرت الدراسات أن استخدام أوعية وأدوات مائدة أثقل وزناً قد يعزز الإحساس بالشبع والرضا عن الوجبة.

0: فيما يسهم الابتعاد عن المشتتات مثل التلفاز والهواتف المحمولة أثناء تناول الطعام في تقليل الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.
1: لذلك نصح مختصون بزيادة حجم الوجبات عبر إضافة الخضروات والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، ما يساعد على الشعور بالشبع مع استهلاك كمية أقل من الطاقة. كما أكدوا أن تحسين العادات الغذائية لا يتطلب تغييرات جذرية، بل يحتاج إلى فهم أعمق لتأثير البيئة المحيطة والحواس على السلوك الغذائي اليومي.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
0: دراسة تكشف عن عقار تجريبي جديد لعلاج التهاب الكبد الدهني. كشفت دراسة أمريكية جديدة عن عقار تجريبي قد يوقف تطور مرض التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي MASH، وهو أحد أخطر أشكال أمراض الكبد الدهني وأكثرها ارتباطاً بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.
1: ووفقاً لتقرير على موقع ساينس ديلي، نشرت نتائج الدراسة في مجلة The Lancet، حيث أظهرت أن الدواء الذي يحمل اسم ION224 نجح في تحسين صحة الكبد وتقليل الالتهاب والتليف لدى المرضى حتى من دون فقدان وزن كبير، وهو ما يميزه عن كثير من العلاجات الحالية التي تعتمد أساسا على خفض الوزن.
0: ويعتمد العقار الجديد على إيقاف عمل أنزيم يعرف باسم DJAT2 الذي يتولى إنتاج وتخزين الدهون داخل خلايا الكبد، ويعتقد العلماء أن تراكم هذه الدهون يمثل الشرارة الأساسية التي تؤدي إلى الالتهاب وتلف الأنسجة ثم التليف مع مرور الوقت.
1: وقال الباحث الرئيسي للدراسة روهيت لومبا من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، قال إن العقار يستهدف السبب الجذري للمرض من خلال وقف تراكم الدهون والالتهاب مباشرة داخل الكبد، واصفا النتائج بأنها خطوة محورية في مكافحة المرض.
0: ويعد مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي من أسرع الأمراض انتشارا عالميا، وتشير التقديرات إلى أن واحدا من كل 4 بالغين قد يعاني شكلا من أشكال المرض، وغالبا ما يتطور بصمت لسنوات قبل أن يؤدي إلى تليف الكبد أو فشله أو حتى سرطان الكبد.
1: يرى باحثون أن نجاح العقار في التجارب الأكبر مستقبلاً قد يوفر أول علاج موجه قادر على إيقاف تلف الكبد، وربما عكس مساره قبل وصول المرض إلى مراحل مهددة للحياة، مع إمكانية دمجه لاحقاً مع أدوية إنقاص الوزن وتحسين التمثيل الغذائي لتحقيق نتائج أفضل.
0: دراسة بريطانية تقول أنواع محددة من الفواكه والخضار أهم من الكمية لحماية القلب. أجرت مجموعة من العلماء في جامعة ريدينغ البريطانية دراسة حول الأنظمة الغذائية لأكثر من 30,000 شخص من بريطانيا والولايات المتحدة، ووجد الباحثون باستخدام المؤشرات الحيوية أن معظم الناس لا يحصلون على كمية كافية من الفلوفانولات، وهي مواد تعرف بقدرتها على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية حتى مع تناول الحصص 5 الموصى بها يومياً من الفواكه والخضروات.
1: الأطعمة الأكثر غنى بالفلافانولات لكل حصة تشمل الخوخ والتوت البري وتوت العليق وشاي الأخضر والفاصوليا والكرز والتفاح بقشره. وأشار الباحثون إلى أهمية اختيار أنواع معينة من الأطعمة أكثر من الكمية الإجمالية، بإضافة حفنة من التوت أو كوب من الشاي الأخضر أو كمية قليلة من الفاصوليا يمكن أن تحسن بشكل كبير من تناول هذه المركبات المفيدة.
0: ويرى مؤلفو الدراسة أن على التوصية الحالية بخصوص 5 حصص غذائية يومياً أن تراجع، حيث أن الاختيار الدقيق للأغذية قد يساهم في جعل هذه الإرشادات أكثر فعالية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل فعلي. وكانت دراسة سابقة من علماء من بريطانيا وتركيا قد أشارت إلى أن تناول مستخلص ثمار الكشمش الأسود يمكن أن يحسن وظائف الأوعية الدموية لفترة قصيرة لدى بعض الرجال الأصحاء.
2: لكل معلومة عالمها ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: مستمعينا، هناك دراسة

0: اليابانية تربط الإرهاق المزمن بنقص فيتامين B12 وحمض الفوليك وتدعو للفحص الطبي. كشفت دراسة أعدها باحثون بجامعة أوساكا اليابانية أن نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك فيتامين B9 قد يكون أحد الأسباب الخفية للشعور المستمر بالإرهاق وفقدان الطاقة. يسلط هذا الضوء على أهمية الفحوصات الطبية والتغذية المتوازنة عند استمرار أعراض الإجهاد دون سبب واضح.
1: ووفقا لتقرير على موقع سيساي تيتش ديلي العلمي، أوضح الباحثون أن الإرهاق لا يرتبط دائماً بقلة النوم أو ضغوط الحياة اليومية، بل قد يكون مؤشراً على نقص عناصر غذائية ضرورية لإنتاج الطاقة والمحافظة على الوظائف الحيوية للجسم.
0: دور فيتامين B12 في إنتاج الطاقة. حسب التقرير، يؤدي فيتامين B12 دوراً أساسياً في تكوين خلايا الدم الحمراء ودعم صحة الجهاز العصبي، كما يساعد الجسم على تحويل الغذاء إلى طاقة قابلة للاستخدام. وعند انخفاض مستوياته قد تظهر أعراض تشمل التعب المستمر وضعف التركيز والشعور بالوهن العام. أما حمض الفوليك أو فيتامين B9 فيعمل بالتكامل مع فيتامين B12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتجديد الخلايا، ما يجعله عنصرا مهما للحفاظ على النشاط البدني والذهني.
1: نقص الفيتامينات وزيادة الإرهاق. أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين B12 أو حمض الفوليك كانوا أكثر عرضة للإرهاق مقارنة بمن يتمتعون بمستويات طبيعية. كما أشار الباحثون إلى أن تصحيح النقص لدى المصابين قد يساهم في تحسين مستويات الطاقة وتقليل الشعور بالإجهاد.
0: أعراض تستدعي الانتباه والفحص الطبي. حدد الخبراء مجموعة من العلامات التي قد تشير إلى نقص هذه العناصر الغذائية، من بينها الإرهاق المزمن وضعف التركيز والدوخة وشحوب البشرة وضيق التنفس عند بذل المجهود، إضافة إلى الشعور بالوخز أو التنميل في الأطراف. ومع ذلك، شدد تقرير على أن هذه الأعراض ليست دليلاً قاطعاً على نقص الفيتامينات، إذ قد ترتبط أيضاً بمشكلة صحية أخرى مثل فقر الدم أو اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص فيتامين د.
1: الفئات الأكثر عرضة للنقص. أشار التقرير إلى أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات امتصاص الغذاء ومن يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً صارماً، إضافة إلى بعض المرضى الذين يستخدمون أدوية معينة لفترات طويلة، يعدون من أكثر الفئات عرضة لنقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك. ويؤكد الأطباء أن تناول المكملات الغذائية يجب أن يتم بناءً على تشخيص طبي وتحاليل مخبرية دقيقة، لأن التشخيص الصحيح يبقى الخطوة الأهم لمعالجة الإرهاق المزمن وتحسين جودة الحياة.
0: الدعامة ليست نهاية الخطر. استشاري قلب يحذر من سبب رئيسي لتكرار الجلطات. حذر استشاري أمراض القلب وقصرة الشرايين الدكتور خالد النمر من الاعتقاد الشائع بأن تركيب الدعامة القلبية يغني عن الاستمرار في علاج الكوليسترول، مؤكدا أن الدعامة ليست بديلا عن السيطرة على عوامل الخطر المسببة للجلطات.
1: وأوضح النمر أن بقاء مستوى الكوليسترول الضار LDL مرتفعا يزيد من احتمالية تكرار الجلطات القلبية، حتى لدى المرضى الذين خضعوا لتركيب دعامات في الشرايين التاجية. وأشار إلى أن الهدف العلاجي لمرضى الشرايين والقلب يتمثل في خفض مستوى الكوليسترول الضار إلى أقل من 55 ملغرام ديسيلتر والمحافظة عليه بشكل مستمر، مبيناً أن تحقيق هذا المستوى يسهم في تقليل مخاطر الانسدادات الجديدة والحد من احتمالية التعرض لجلطات متكررة. وأكد أن الالتزام بالأدوية الموصوفة إلى جانب اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني يمثلان ركيزة أساسية لحماية القلب وتعزيز صحة الشرايين على المدى الطويل.
0: مستمعينا، هناك طبيب قلب يحذر: مراقبة كمية الماء ضرورة لمرضى القلب في الصيف. حذر الدكتور أندري كوندراخين أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية من الإفراط في تناول السوائل لدى مرضى القلب خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أن زيادة السوائل ترهق القلب وتضعف أداءه.
1: وأوضح الطبيب أن تراكم السوائل الزائدة يؤدي إلى

0: إبطاء تدفق الدم وتراكمه، مما يتسبب في ظهور التورمات ويرفع العبء على عضلة القلب ويصعب عليها ضخ الدم بالكفاءة المطلوبة. ولفت إلى أن أطباء القلب يلجؤون في بعض الحالات إلى وصف مدرات المثانة للتخلص من السوائل الزائدة المتراكمة بين الخلايا، مع الحرص على الحفاظ على الحجم الضروري من السوائل داخل مجرى الدم.
1: وأشار إلى أن المعدل اليومي المعتاد لاستهلاك الماء يبلغ نحو 30 مللترا لكل كيلوغرام من وزن الجسم، مع إمكانية خفض هذه الكمية مؤقتا وفقا للحالة الصحية وتوصيات الطبيب المعالج، مؤكدا ضرورة أن يكون أي تعديل في كمية السوائل تحت إشراف طبي متخصص.
0: مستمعينا الكرام، قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فضاء المعرفة، بعد أن تجولنا معا بين عدد من الموضوعات والمعلومات التي نأمل أن تكون قد نالت اهتمامكم وأضافت إلى معارفكم شيئا جديدا.
1: شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاستماع.
0: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

تمام السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول إن إحاطة البحرين أمام مجلس الأمن تعكس التزامها بالمسارات الدبلوماسية والقانونية تجاه الاعتداءات الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران مستمرة وإن القوة العسكرية لإيران انتهت. الرئيس الفرنسي يعلن نشر كاسحات وفرقاطات في مضيق هرمز وإعادة حاملة الطائرات من المنطقة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة اثنين آخرين في سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة

شرق أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة. انتهى الموجز، شكرا جزيلا لكم.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
0: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

مع إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الأمراض النادرة. طور فريق من العلماء نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي قادراً على التنبؤ بمدى خطورة الطفرات الجينية البشرية غير المعروفة سابقاً، في خطوط وصفت بأنها قد تحدث تحولاً كبيراً في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة التي تصيب مئات الملايين حول العالم. يعتمد النموذج الجديد الذي يحمل اسم بوب إيف على بيانات تطورية مستمدة من مئات الآلاف من الأنواع الحيوانية، ما يمنحه دقة عالية تتفوق بحسب الباحثين على النماذج المنافسة، بما في ذلك نموذج ألفا ميسنس التابع لجوجل ديب مايند. ويهدف هذا الابتكار إلى تزويد الأطباء بأداة مساعدة لفهم حالات طبية معقدة غالبا ما تكون غير مسبوقة، خاصة لتلك المرتبطة بعوامل وراثية دقيقة. وقال الباحث في مركز تنظيم الجينوم في برشلونة جوناثان فريزر إن وجود عدد هائل من الطفرات الجينية غير المفهومة يجعل التشخيص صعباً للغاية، مضيفاً هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تؤدي بها المتغيرات الجينية الفردية إلى المرض. نأمل أن نكون قد قدمنا أداة عامة جداً لتوجيه عملية التشخيص والعلاج. وجرى تطوير النموذج بالتعاون بين علماء من برشلونة وزملائهم في كلية الطب جامعة هارفارد، استناداً إلى خوارزمية سابقة من عام 2021 تعرف بإيف، وقد نشرت نتائج الدراسة في مجلة Natural Genetics. يعتمد النموذج على تحليل كيفية تأثير الطفرات المغلوطة على تكوين البروتينات التي تشكل أساس وظائف الجسم الحيوية. ولمعايرة دقة النموذج، دمج الباحثون البيانات التطورية للحيوانات مع قواعد بيانات بشرية مثل البنك الحيوي البريطاني وجينوم اي دي، مما ساعدهم على التمييز بين الطفرات الضارة وتلك التي يمكن للجسم البشري تحملها دون ظهور مرض. واختبر النموذج على بيانات وراثية ل 31,000 عائلة لديها أطفال مصابون باضطرابات نمو شديدة. نجح في تحديد الطفرة الأكثر ضررا بدقة وصلت إلى 98% من بين 513 طفرة جينية جديدة كلياً، كما كشف عن 123 جيناً لم تكن مرتبطة سابقاً باضطرابات النمو لكنها تتفاعل مع بروتينات معروفة بتسببها في الأمراض. أكد الباحثون أن بوب إيف تفوق على النماذج المنافسة في القدرة على التنبؤ بشدة المرض، خصوصاً لدى أفراد من أصول غير أوروبية، وهي فجوة لطالما عانت من النماذج القائمة. كما أشاروا إلى أن النموذج لا يحتاج إلى طاقة تشغيل كبيرة، ما يجعله مناسباً للاستخدام في الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، وقد أثبت فعاليته بالفعل في حالة طبية في السنغال، من بينها مساعدة مريضة على علاج ضمور عضلي عبر جرعة معززة من فيتامين بي 2. ووصف أستاذ علم الجينوم الحاسوبي في جامعة كوين ماري بلندن داميان سميدلي النموذج الجديد بأنه توسع كبير لقدرات نموذج إيف الأصلي، قائلاً القدرة على تقييم جميع المتغيرات في جينوم المريض بشكل منهجي تعد مفتاحاً لتحقيق الوعد الكامل لتسلل الجينوم في الرعاية الصحية. ويتوقع أن يفتح هذا التطور آفاقاً جديدة في الطب الوراثي، ويمنح الأطباء والباحثين فرصة أفضل لفهم الأمراض النادرة ووضع خطط علاجية تعتمد على تحليل دقيق وشامل للتركيبة الجينية لكل مريض.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا أنا وزميلي معكم.
1: أكثر من 20 نوعا من الأطعمة تخفف من شعورك بالتوتر. إذا كنت تعتقد بأن الشوكولاتة وغيرها من أنواع الحلويات فقط يمكن أن يخفف من شعورك بالتوتر فأنت مخطئ. نشر الموقع الإلكتروني كليفلاند كلينيك في أمريكا مجموعة من المغذيات التي قد تساهم بشكل خاص في تخفيف حدة القلق، ومن أبرزها أحماض أوميغا 3 الدهنية، البروتين، الألياف، فيتامين B12، المغنيسيوم، البروبيوتيك. يوجد أكثر من 20 نوعا من الأطعمة التي تحتوي على واحد أو أكثر من هذه الخصائص، مثل أسماك السلمون، أسماك السردين، البيض، البروكلي، الجزر، الفاصوليا الخضراء، الدواجن واللحوم، الموز، بذور الشيا، الشوكولاتة الداكنة، زيت الزيتون، البكر الممتاز، بذور الكتان، الكفير، حبوب الفطر المدعمة، وأيضا غيرها مثل العدس ودقيق الشوفان والجوز.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: الذكاء الاصطناعي يخترق عقلك ويحلل نفسيتك.

نجحت جامعة جورجيا في إنشاء نظام ذكاء اصطناعي قادر على تحليل أنماط الصوت لتحديد السمات النفسية للإنسان، ما يمكن من الكشف عن الأبعاد المعرفية والعاطفية والسلوكية للأفراد بدقة ملحوظة. وبحسب ما نشرت وكالة رويترز، فإن الابتكار من إنتاج جامعة الأعمال والتكنولوجيا BTU في تبليسي بجورجيا، يقوم بفحص تفاصيل الكلام البشري بما في ذلك النبرة، الإيقاع، الرنين، السرعة، التوقفات والتقلبات العاطفية لبناء ملف نفسي مفصل. هذا الملف يعرف الناتج باسم الرمز النفسي، يعمل كمؤشر يرسم كيف يفكر الشخص ويشعر ويتفاعل، كشفا عن أبعاد الشخصية التي كانت صعبة القياس سابقا. يوفر الرمز النفسي منظورا جديدا لفهم الوعي البشري، وأصبح هذا الإنجاز ممكنا من خلال دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع أبحاث التحليل النفسي الصوتي. يسمح الرمز النفسي للمتخصصين بتفسير السلوك والدوافع وإمكانة النمو. هذا النهج لا يعزز البحث الأكاديمي فحسب، بل يفتح أيضا أبواب للتطبيقات العملية في الصحة النفسية والتعليم والتنمية الشخصية. ومن خلال تحويل إشارة الصوت إلى بيانات قابلة للقياس، يساهم نظام BTU المسمى باسم الجامعة في تقدم كل من علوم الإدراك والذكاء الاصطناعي. يؤكد الباحثون أن التقنية صممت لتكمل عمل علماء النفس وليس لاستبداله. من خلال اختراق العقل البشري عبر الصوت، يفتح النظام إمكانيات للبحث العلمي والتطبيقات العملية، محولا الطريقة التي يفهم بها الناس أنفسهم.

السويد أول دولة في العالم خالية من التدخين. تخطو السويد خطواتها الأولى من أجل أن تصبح أول دولة في العالم تكون خالية من التدخين. ووفقاً لمجلة شبيغل الألمانية، فإن سويسرا اتخذت على مدار السنوات الماضية إجراءات صارمة للحد من استهلاك التبغي والتدخين، وتتضمن هذه الإجراءات زيادة الضرائب على منتجات التبغ وتنفيذ حملات توعية شاملة حول المخاطر الصحية للتدخين. وبفضل هذه الجهود الحثيثة تم تحقيق تراجع كبير في معدلات التدخين في البلاد، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به لبقية الدول. تعتبر هذه الخطوة تحولاً كبيراً في السياسة العامة للسويد في مجال الصحة، وتهدف إلى تحسين صحة المواطنين وتقليل الأمراض المرتبطة بالتدخين. وتستند هذه الإجراءات إلى البحوث العلمية والدراسات التي تثبت آثار التدخين الضارة على الصحة العامة، وتتوقع الحكومة السويدية أن تحقق هذه الخطوة تحسناً كبيراً في جودة الحياة وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية المرتبطة بالتدخين. مع تشييد الإجراءات اختفى الدخان المحتوي على النيكوتين أكثر فأكثر من الحياة اليومية في السويد، وانهارت مبيعات السجائر هناك، ولم يعد التدخين يبدو طبيعياً في السويد، بل على العكس من ذلك، كلما قل عدد المدخنين الباقين كلما زاد الضغط لوقف السلوك غير المرغوب فيه. ومع ذلك فهذا الأمر ليس سهلاً. مع ذلك لا يزال هناك تحديات تواجه سويسرا في تحقيق هدفها للحصول على دولة خالية من التدخين، ومن بين هذه التحديات التصدي لتجارة التبغ غير القانونية، والتأكد من توفير بدائل صحية وفعالة للمدخنين الحاليين الذين يسعون للإقلاع عن التدخين. وتود دول أخرى اللحاق بالسويد، حيث تهدف نيوزيلندا إلى تحقيق ذلك بنهاية عام 2025، وبريطانيا عام 2023، وفرنسا عام 2032، وكندا عام 2035. وقد حدد الاتحاد الأوروبي ككل هدف إنهاء وباء التبغ بحلول عام 2040. وفي حين أن نيوزيلندا لديها بعض فرص النجاح، فإن الأمور تبدو أسوأ بالنسبة للأوروبيين، ولا يزال معدل المدخنين عند مستوى مرتفع أوروبيا، حيث تبلغ النسبة حوالي 20% من السكان، أي ما يقرب من 4 أضعاف ما هو عليه في السويد.

مع تقدم العلاجات المنزلية، فإن خل التفاح معروف إلى حد ما بأن له العديد من الفوائد المفترضة، والتي تتراوح من زيادة الطاقة إلى تحسين الحالات الصحية المزمنة. ويشير أحد الإدعاءات الشائعة إلى أن خل التفاح فعال في إنقاص الوزن. أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الدكتورة نيهاريكا كالاكوتا قالت: يبحث الناس دائماً عن طرق سهلة لفقدان الوزن وتحسين مجالات أخرى من صحتهم. من المؤكد أن خل التفاح هو أحد أهم هذه الطرق، والتي أقول دائماً لمرضاي: إذا كنت ترغب في تجربتها فجربها، ولكن يجب أن تكون التوقعات واقعية. يرجى ألا تشربها أبداً بدون تخفيف. فوائد خل التفاح: تشمل الفوائد الصحية لخل التفاح وفقاً لما أظهره تقرير مصور بثه موقع USA Today ما يلي: إنقاص الوزن، الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، تخفيف الحموضة المعوية، خفض الكوليسترول. وتستطرد الدكتورة كالاكوتا قائلة أن هناك مجالين يمكن أن يلعب فيهما خل التفاح دوراً صغيراً، هما تنظيم نسبة السكر في الدم والحفاظ على الكوليسترول. وتشير الدراسات التجميعية إلى أن خل التفاح قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في نسبة الجلوكوز أثناء الصيام، ويعتبر ارتفاع مستوى الجلوكوز في الصيام مؤشر لمرض السكري من النوع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بعض الدراسات زيادة طفيفة في البروتين الدهني عالي الكثافة HDL، والذي يشار إليه أحياناً باسم الكوليسترول الجيد، على الرغم من أنها لم تظهر أي تأثير على البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أو الكوليسترول الضار. الآثار السلبية لخل التفاح: تتضمن قائمة الآثار السلبية تآكل الأسنان الحمضية وزيادة الحموضة المعوية. تقول الدكتورة كالاكوتا أنها فوائد رائعة إذا كانت صحيحة حقا، لكنها أشارت إلى أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن خل التفاح يساعد في إنقاص الوزن ما لم يقترن بنقص في السعرات الحرارية، أي ما لم تكن تتناول سعرات حرارية أقل مما يحرقها الجسم. وتشرح الدكتورة كالاكوتا قائلة إن شرب خل التفاح ثم تناول ساندويتش برجر ضخم وبطاطا مقلية لن يجدي نفعا. وتؤكد الدكتورة كالاكوتا أن خل التفاح يحتوي على حمض الأستيك، أي أن استهلاكه يساهم فقط في زيادة الحمض في المعدة، والذي يسبب مشاكل بالفعل يمكن أن يؤدي فقط إلى تفاقم ارتداد الحمض. أفضل طريقة لتلافي المخاطر: تنصح الدكتورة كالاكوتا قائلة إن أهم شيء يمكن معرفته عن خل التفاح هو أنه لا ينبغي أبداً تناوله دون تخفيفه بالماء أولاً، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأسنان أو الإصابة بمرض المريء التآكلي بسبب الطبيعة الشديدة الحموضة لخل التفاح، مؤكد أن الكمية التي يمكن تناولها بحد أقصى هو ملعقة أو ملعقتين ممزوجتين في كوب من الماء باعتدال. وتضيف أن الشرب خل التفاح بالإضافة إلى وجبة غذائية يساعد لأن بطانة المعدة تكون محمية بدرجة أكبر قليلاً من الحمض نظراً لوجود طعام آخر هناك. تختتم الدكتورة كالاكوتا نصائحها قائلة أن شرب كوب من خل التفاح لا يجلب نفس فائدة تناول تفاحة، موضحة أنه عند تناول تفاحة كاملة يحصل الشخص على الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات، وهو ما لا يتوافر في تناول عصير تفاح أو خل التفاح.

ما أكبر من كلمة لا، فهي فعلا سلاحك الذي ينقذك في المواقف الحرجة. إذا وضعت في موقف لا تجامل ولا تتردد، ارفض التورط بشيء لا تريده ولا تقتنع به، واستخدم سلاحك كلمة لا. كلمة لا هي سلاحك الذي تستخدمه لتقاتل الضغوط السلبية، صغيرة كانت أو قوية. ولا تنسى أن بعض الضغوط الصغيرة إذا استهنت بها ولم تقل لها لا، فهي تكبر وتستعد لافتراسك حتى تصبح ضغوطا كبيرة قد لا تستطيع مواجهتها. قل لا لأي ضغط سلبي مهما كان شكله ونوعه وحجمه والمصدر الذي يأتي منه. درب نفسك على رفض الخطأ وعلم نفسك حتى تصبح مناعتك قوية. كن صادقا مع نفسك وقيمك وأهدافك، ولا تجامل أحدا على حساب نفسك. فهل ترضى أن تجامل الآخرين وأنت تعلم أنهم على خطأ؟ لما تجاريهم بالخطأ وكل ما عليك أنك تقوله هو كلمة لا؟ وحتى تقول لا بكل جرأة يجب أن تتحمل مسؤولية موقفك ونتائج عملك بشجاعة. فكلمة لا كلمة مكلفة ولها ضريبة غالية، لكن فوائدها كبيرة ونتائجها مضمونة. من المؤكد أنه من السهل عليك أن تقول نعم لأي ضغط سلبي، لأن كلمة نعم لا تحتاج جهد أو تعب، ولكن الناس الضعفاء هم الذين يقولون نعم دائما حتى إذا لم يوافقوا على أمر ما. إذا كنت قادرا على أداء شيء طلب منك، فنعم هنا كلمة جميلة لكنها دين، أي إذا قلت لشيء نعم فيجب أن تكون عند كلمتك. إذا كنت إنسانا طيبا ومحبوبا من الجميع وطلب منك أن تتدخل في الإصلاح بين اثنين مختلفين وقلت نعم، فلا بد أن تسخر طيبتك وعلاقتك في الإصلاح بينهم. هذه نعم الإيجابية، وهناك نعم السلبية، وهي نوع من أنواع الاستجابة للضغط. فقد تستجيب للضغط وأنت مكره، وقد تستجيب للضغط من غير إكراه. هذه هي النعم المذمومة. فلو أنك مثلا رأيت بعض الناس يتصرفون خطأ ورحت تجاريهم وتقلدهم وليس بضغط أو تشجيع منهم، فأنت قلت نعم من غير أن يطلب منك أو من غير أن تكره على ذلك، هذه النعم هي المرفوضة. تذكر أن الكبار هم أصحاب النفوس الكبيرة والإرادات العظيمة، والأبطال لم يصبحوا أبطالا بلمسة سحرية. هم ليسوا كبارا لأنهم قالوا لا لضغوط صغيرة، وإنما نجحوا في رفضها وقهرها. كانوا على أتم الاستعداد لرفض وقهر الضغوط الأكبر. غالبا ما يقول الناس كلمة نعم أسرع كثيرا من كلمة لا. فمثلا إذا أراد أحد أصدقائك أن ينتقل من بيته ويطلب مساعدتك، فأنت توافق فورا من غير تردد في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الراحة يومين في بيتك في جو من الهدوء. وأحيانا يطلب منك مديرك أن تنجز له عملا في وقت محدد، ويريدك أن تعمل لساعات إضافية بينما لديك ارتباط عائلي. كثير من الناس سوف يجيبون بنعم في مثل هذه المواقف بشكل تلقائي دون تفكير في مصالحهم الخاصة ومشاعرهم. بعدها يلومون أنفسهم لأنهم ظلموا أنفسهم بهذه الكلمة، كلمة نعم. ولكن كلمة لا تتطلب شجاعة منك وقدرا كبيرا من الممارسة للنطق فيها. فكلمة نعم عادة ما تكون أسهل من كلمة لا، لأنك ترى نتيجة نعم ابتسامة شكر من الشخص الذي يطلب منك تقديم خدمة له. لكن المشكلة
أنه في حالات معينة يكون الإنسان غير متأكد إذا كان حقاً قادراً على تقديم المساعدة، لكنه أيضاً يتردد في الموافقة على تقديم المساعدة، وتكون النتيجة أن يقول نعم رغم أن هذه الكلمة قد تسبب له معاناة فقط ليرضي الآخرين. هذا الأمر فعلاً يثير التفكير، لأن الكل يستطيع أن يقول لا، ولكن لما لا يستخدمها إذا كانت ستريحه؟ ولكن ماذا نقول في من يفكر في الغير وينسى نفسه وينسى معها كلمة لا؟

استطاع علماء الكواكب بأن يكتشفوا عبر صور فوتوغرافية التقطها مسبار تشانغ إي 1 وتشانغ إي 2 ما يزيد عن 110 ألاف حفرة.

جديدة ناجمة عن سقوط النيازك والكويكبات عن سطح القمر، وذلك باستخدام شبكات الأعصاب الاصطناعية. ويذكر بأن أثار سقوط نيازك صغيرة تختفي بسرعة من وجه الأرض تحت تأثير عملية اجتراف التربة، لذلك فإن علماء الجيولوجيا لا يستطيعون الاستفادة منها لدراسة التاريخ البعيد لكوكبنا. أما القمر فإنه لا يواجه مشاكل اجتراف التربة، وبقي هناك عدد هائل من الحفر على الرغم من عمرها الذي بلغ 4 مليارات عام. واستخدم العلماء الصينيون لهذا الغرض شبكات الأعصاب الاصطناعية فائقة الدقة التي حددت كذلك عمر الحفر استنادا إلى لون الصخور. واكتشفت خوارزمية الذكاء الاصطناعي على سطح القمر ما يزيد عن 117,000 حفرة غير معروفة سابقا بقطر يزيد عن كيلومتر 1. وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده بأن غالبية تلك الحفر نشأت منذ 3.92 إلى 3.85 مليار عام، أي في عصر القصف الثقيل، حيث تعرضت كواكب المنظومة الشمسية للقصف المستمر من قبل كويكبات كبيرة وصغيرة الحجم.

قال باحثون أن الأشخاص الذين لا يغسلون أسنانهم مرتين يومياً يزيد لديهم خطر الإصابة بمرض القلب، ليضيفوا بذلك ثقلاً علمياً لنظريات القرن التاسع عشر بشأن صحة الأسنان والمرض المزمن. ودرس باحثون بريطانيون نحو 12,000 بالغ في اسكتلندا، ووجدوا أن من كانوا يعانون من سوء صحة الفم زاد لديهم خطر الإصابة بالقلب بنسبة 70% مقارنة بهؤلاء الذين كانوا يغسلون أسنانهم مرتين يومياً، والذين قل لديهم احتمال الإصابة بأمراض اللثة. وقال ريتشارد وات من جامعة كوليدج لندن، والذي قاد هذه الدراسة، أن الأشخاص المصابين بأمراض في اللثة يزيد لديهم احتمال الإصابة بالقلب والسكري، لأن الالتهاب في الجسم بما في ذلك في الفم يلعب دورا في زيادة انسداد الشرايين. وأضاف أن نسبة خطر الإصابة بالقلب زادت إلى 135% لدى المدخنين. وعلى الرغم من أن مجمل الخطر كان منخفضا مع حدوث 555 نوبة قلبية أو مشكلات أخرى خطيرة في الشريان التاجي بين 11,869 شخصاً، فإن تأثير غسل الأسنان بشكل منتظم كان ملموساً. وقال وات عند المقارنة مع أمور مثل التدخين والنظام الغذائي السيء، وهما عاملا الخطر الرئيسي بشكل واضح في الإصابة بمرض القلب، إننا لا نزعم أن هذا في نفس الفئة. ولكن حتى بعد السيطرة على كل هذه الأمور، تظل هناك علاقة بين الإجراء البسيط جدا المتعلق بغسل الأسنان ومرض القلب. إنها قصة قديمة تماما بشكل فعلي بطريقة ما، لأنه بالعودة إلى بداية القرن التاسع عشر كانت هناك نظرية تسمى الأنتان البؤري، وكان الناس يعتقدون أن الإصابات في الفم تسبب المرض في الجسم كله، ونتيجة لذلك اعتادوا اقتلاع أسنان الجميع. وقال وات أن مثل هذه الاستجابة كانت مثيرة إلى حد ما، ولكن هذه النتائج أشارت إلى أن غسل الأسنان مرتين يومياً فكرة جيدة.

هل لاحظتم مستمعين أن بعض الناس لا يسمنون مهما أكلوا ومهما بلغ بهم الكسل وقلة الحركة؟ هل لاحظتم أن البدناء يقفون دائماً عند وزن معين ورقم ثابت لا يسمنون بعده مهما أكلوا؟ وهل لاحظتم أيضاً أن كل من عمل رجيماً يعود بسرعة إلى وزنه السابق ثم يستقر عنده؟ كل هذه الحالات تؤكد وجود رقم معين ومؤشر خاص ووزن مفضل يتوازن عندها الجسم ويستقر عليه، رغم وجود عوامل كثيرة تحدد لكل إنسان مؤشرها الخاص، إلا أن العامل الأساسي والحاسم هو ما يعرف بمعدل التأيض. التأيض كلمة تطلق على عملية تفكيك المواد الكيميائية في الطعام لاستخراج الطاقة التي يحتاجها الجسم، وانخفاض معدل التأيض يعني انخفاض معدل حرق السعرات الحرارية المستخرجة من الطعام وبالتالي تخزين المتبقي كشحوم، وهي المشكلة التي يعاني منها البدناء عموما. أما ارتفاع معدل التأيض فمعناه زيادة حرق السعرات المستخرجة من الطعام وبالتالي عدم توفر فائض يمكن تخزينه في الجسم، ولهذا السبب لا يسمن بعض الناس مهما أكلوا. وبما أن الكثيرين جربوا شتى أنواع الرجيم والحرمان، فقد آن الأوان للتفكير بطريقة مختلفة للتخلص من السمنة تعتمد على تنشيط عملية التأيض لديهم وخفض مؤشر الوزن الذي يرتاح الجسم عنده. وهناك طرق كثيرة للرفع من عملية التأيض، اخترنا لكم منها أربعة. الطريقة الأولى لرفع عملية التأيض هي أن تتناول إفطاراً جيداً من حيث الكم والنوع، فقد ثبت أن عدم تناول الإفطار ينبه مركز الجوع في الدماغ فيعتقد أنك تمر بحالة مجاعة فيخفض معدل التأيض، وهو ما يشعرك بالوهن كما يعمد لتخزين معظم ما ستتناوله لاحقاً لاستعماله وقت الطوارئ. أما حين يحدث العكس وتتناول إفطاراً جيداً فيشعر بالاطمئنان ويصرف معظم الطعام كطاقة خلال النهار دون تخزين شيء منها، وهو ما يشعرك بالنشاط ويتعامل مع أي وجبة تالية بنفس الفعالية والمستوى. الطريقة الثانية فهي مراعاة فترات ارتفاع وانخفاض عملية التأيض خلال اليوم، فتناول إفطار جيد لا يفيد فقط في طمأنة مركز الجوع في الدماغ ويخرج من حالة الاستعداد للمجاعة المفترضة، بل وأيضا لأن أجسادنا تكون في أول النهار أكثر استعداد لحرق معظم السعرات الحرارية كي يتاح استخدامها والاستفادة منها لآخر النهار. أما حين يحل المساء فينخفض معدل التأيض حيث لا يتبقى في اليوم ما يكفي لاستخدامها، وبالتالي يعمد الجسم لتخزين الفائض منها، وهو ما يثبت خطأ أكل الوجبات الدسمة ليلا. الطريقة الثالثة فهي تناول الأطعمة والأشربة التي ترفع معدل التأيض فعلا. هذه النصيحة تتطلب منك مراقبة المستجدات والنصائح الطبية الخاصة بهذا الموضوع، فقد وردت أخبار تؤكد دور القهوة والشاي الأخضر وقرون الشطة في الرفع من نسبة التأيض وحرق السعرات الحرارية، فقد أثبتت دراسة نشرته إحدى المجلات العلمية أن من يتناولون القهوة يرتفع لديهم معدل التأيض بنسبة 16% أكثر من غيرهم، كما ثبت أن الشاي الأخضر يسرع من حركة الأمعاء والتخلص من الطعام قبل امتصاصه لآخر قطرة. أما قرون الشطة فيعتقد أنها مسؤولة عن رشاقة الهنود كونها ترفع معدل حرق السعرات الحرارية بما يعادل المشي لمسافة 80 دقيقة يومياً. الطريقة الرابعة والأخيرة لرفع عملية التأيض فهي الإقلال من السكريات والنشويات ومقابل البروتينات والدهون، فالنشويات والسكريات سريعة الاحتراق لأنها كذلك يحرقها الجسم قبل غيرها، وحين يكتفي منها يعمد لتخزين الدهون والبروتينات كشحوم،
وهناك دراسة كثيرة أثبتت أن التأيض المصاحب لتناول البروتينات والدهون ضعف التأيض المصاحب لتناول النشويات والسكريات، وأن الذين يركزون في غذائهم على البروتينات والدهون الصحية يرتفع لديهم معدل التأيض بعد 10 أسابيع من تطبيق الفكرة. لاحظوا أننا لم نتحدث مطلقاً عن أي رجيم أو حالة حرمان من الطعام، فالرجيم بطبعه حالة مؤقتة وفترة نجاح محددة تعود بعدها للوزن الذي يرتاح الجسم له. أما هذه النصيحة فبمثابة برنامج صحي طويل المدى يتيح لك التمتع بالطعام، ويعمل خلال شهر على رسم مؤشر وزني جديد ومنخفض يقف عنده جسمك إلى الأبد. نتمنى أنكم قد أفدناكم في هذه الفقرة لمعرفة ما ينفعكم لتقليل أوزانكم وإيصالكم إلى الرشاقة التي تنشدونها.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم سعاد الموسى.

0: في جولتنا هذا الصباح، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول إن إحاطة البحرين أمام مجلس الأمن تعكس التزامها بالمسارات الدبلوماسية والقانونية تجاه الاعتداءات الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران مستمرة وإن القوة العسكرية لإيران انتهت. الرئيس الفرنسي يعلن نشر كاسحات وفرقاطات في مضيق هرمز وإعادة حاملة الطائرات من المنطقة. استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 2 آخرين في سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. كيكو فوجيميرو تفوز رسميا في الانتخابات الرئاسية للبيرو. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة. نبدأ نشرتنا هذا الصباح من الرياض، حيث قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي إن الإحاطة الطارئة التي قدمها وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة تعكس التزام البحرين بالمسارات الدبلوماسية والقانونية واطلاع المجتمع الدولي على خطورة تلك الاعتداءات وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة. وأوضح البداوي في بيان أن الإحاطة التي تضمنت عرضا للوقائع والآثار الإنسانية والأمنية المترتبة على الاعتداءات الإيرانية أكدت نهج مملكة البحرين القائمة على احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحرصها على معالجة التحديات عبر المؤسسات الدولية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وجدد تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين وتأييده لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء يستهدف إحدى دول المجلس يعد اعتداء على جميع دوله. ودعا البداوي المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات بما يضمن وقف الأعمال التي تهدد أمن المنطقة واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ونبقى في الرياض، حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن تصريحات الميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني. وذكر المالكي في بيان أن الميليشيا الحوثية تسعى من خلال تصريحاتها إلى تصدير المشكلات الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني التي تسببت فيها إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار. وأكد أن مثل هذه المزاعم تأتي امتدادا للتصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية ومحاولاتها تقويض الأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن المملكة والتحالف والشركاء الدوليين عملوا على اتخاذ مبادرات وجهود لرفع معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية. وأوضح أن الميليشيا الحوثية قامت بتعريض مقدرات الشعب اليمني للاستهداف والتدمير الشامل بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء الدولي، وشمل ذلك أيضا مقومات البنية التحتية لمحطات كهرباء والمصانع وغيرها من المقومات الاقتصادية للشعب اليمني. وننتقل الآن إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تظل جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر. وشدد ترامب على أن إغلاق مضيق هرمز كان سيترك أثرا اقتصاديا واسعا وسيؤدي إلى أزمة عالمية في أسواق الطاقة بسبب مرور نحو خمس النفط العالمي عبره. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وجهت سلسلة من الضربات إلى أهداف داخل إيران خلال الأسابيع الماضية وأن القوة العسكرية لإيران انتهت. مراسلنا في واشنطن والتفاصيل.
1: كرر الرئيس ترامب مجددا أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز ولا يمكن السماح لها بحيازة أسلحة نووية، وأكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن المحادثات النشطة مع طهران تتواصل على مستويات رفيعة بشأن كافة جوانب مذكرة التفاهم. ودافع الرئيس ترامب في مقابلة مع شبكة CNBC عن قراره خوض الحرب مع إيران

0: موضحا أنها كانت حملة لنزع القدرات النووية الإيرانية. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يرى أن هجمات شاملة جديدة ضد إيران قد تعرقل فرص تفكيك البرنامج النووي الإيراني. وأضافت الصحيفة أن الرئيس ترامب راض حاليا عن الضربات المحددة ضد إيران عندما تنتهك مذكرة التفاهم. هذا وأعلنت بريطانيا وفرنسا الجمعة استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع موافقة سلطنة عمان على التعاون مع البلدين لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وقال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك أن مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا للاقتصاد العالمي. وأضاف البيان أن سلطنة عمان وافقت على العمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان سلامة مياهها الإقليمية السيادية للملاحة. هذا وسوف تشكل هذه المبادرة تحد جديد لمحاولة إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: في باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مؤكدين أن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق تمثل مسألة ذات اهتمام عالمي. وأضافت باريس ولندن في بيان مشترك أن سلطنة عمان وافقت على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان أن تكون مياهها الإقليمية السيادية آمنة للملاحة. من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر قطع بحرية فرنسية متخصصة في إزالة الألغام بمضيق هرمز في خطوة تهدف للمساهمة الفعالة في حماية ضمان العبور الآمن للسفن في الممر الاستراتيجي بالخليج العربي. وقال ماكرون إن هذه القطع ترافقها فرقاطتان وطائرة دورية بحرية، وهي على أهبة الاستعداد للمساهمة مع الشركاء في الاستئناف الكامل للملاحة البحرية وضمان سلامة حركة المرور في مضيق هرمز. كما أعلن ماكرون أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول ستعود إلى قاعدتها البحرية في مدينة طولون، فيما ستبقى قطع إزالة الألغام والقوات المرافقة لها منتشرة وجاهزة للتحرك بالتنسيق مع الشركاء. نتحول إلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع إسرائيل لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ميدانياً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية في بلدة صديقين بقضاء صور قبل أن تعاود شن غارة ثانية على المكان نفسه، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنين. من بيروت وافتنا مراسلتنا سحر بشارة بهذا التقرير.
2: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار التي وقعها لبنان مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وتساءل، هل يعقل أن يبسط الجيش سلطته بوجود الاحتلال؟ الرئيس عون لفت إلى أن غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقا بل إطارا يتطرق إلى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية، واعتبر أن الصيغة التي تم التوصل إليها ليست مثالية بل هي أفضل الممكن، مشددا على أن هدف الجميع هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي. وقال إن البعض جرب تحقيق ذلك بالطريقة العسكرية ولم ينجح، فليعطوا الخيار الدبلوماسي فرصة. رئيس الجمهورية رأى أن المشكلة لدى البعض تكمن في القرار السيادي بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني الأمريكي، وأن البعض اعتاد على أن يكون تحت الوصاية، مشددا على أن هذا الأمر قد انتهى. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 من مارس إلى 4301 قتيلا و12199 جريحا، إذ تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث استهدفت غارة من مسيرة بلدة النبطي الفوقة، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدات حداثة و

0: متوترا رغم تراجع مستوى العنف مقارنة بالفترات السابقة، وقالت إن قوات اليونيفيل تواصل رصد انتهاكات في المنطقة، محذرة من أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد الاستقرار القائم. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في قطاع غزة استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي أمس على شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. وحول استمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة، يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود:
2: وصلنا إلى نقاط حين استهدفوا حي غزة القديم، حين بعض الأطفال يبحثون عن الماء، وأيضا وصول خيام النازحين في المواصي، وبدأ ترجمة سيناريو نتنياهو 70% ميدانيا، تقطيعات بداخل موضوع توسعات منطقة الخط الأصفر. يعطيك مؤشر أن كلما اتجهت نقول خطوات مجلس السلام، لا أقول تسريباتها، باتجاه أن يكون لديها خطة ما قبل نزع سلاح حماس، أن إسرائيل ستسعى تغيير الجغرافيا الديموغرافية، كيف في استمرار عمليات عسكرية مميتة، يعني قد تؤدي هذه التغييرات إلى نقول مستقبل لغزة كارثة على صعيد الجغرافيا الفلسطينية. نحن نتحدث عن مزيد من الشهداء، مزيد من الجرحى، 1000 يوم والقتال مستمر، وأيضا نحن أمام قمة بين نتنياهو وترامب، قد يكون لغزة نصيب لأن الولايات المتحدة الأمريكية أدخلت قوات نقول حفظ السلام في غزة بعض الآليات، وأيضا هناك اجتماع في القاهرة. كل هذه العوامل، في هناك مرونة وأيضا خلافات على السلاح والإدارة والانسحاب الإسرائيلي. أنا أعتقد أن إسرائيل ستستمر بطريقة جنونية بموضوع الممنهج لإيصال تغييرات ميدانية.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم بالضفة. تزامن ذلك مع إصابة فلسطينيين بجروح وردود مختلفة خلال هجوم مجموعة من المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين شرق مدينة القدس المحتلة. من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. مراسلنا حسن جعفر والتفاصيل.
3: اعتبرت السلطة الفلسطينية مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 13 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية بالتصعيد الخطير الذي ينصب في إطار سياسة الضم الزاحف في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وأن حكومة الاحتلال تسعى ومن خلال المصادقة على بناء مستوطنات جديدة إلى فرض سياسة الأمر الواقع بمحيط مدينة القدس المحتلة وتحويل القرى الفلسطينية إلى جيوب معدولة. كما أكدت السلطة الفلسطينية بأن حكومة الاحتلال تستغل الاضطرابات الإقليمية والدولية عبر مشاريع لتهويد وللاستيطان وتصعيد الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. وعلى هذا الصعيد، أصيب العشرات من الفلسطينيين من جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على عدة بلدات بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع هدم 11 بناية سكنية في أماكن متعددة من الأراضي الفلسطينية ومنها مدينة القدس المحتلة. وكان نتنياهو قد منح صلاحيات التوسع الاستيطاني ودعم المستوطنين إلى وزير ماليته المتطرف الذي يسعى إلى تنفيذ المخططات الاستيطانية التي تصادق عليها حكومة الاحتلال. حسن جعفر.

0: دولة الكويت القدس المحتلة.
1: ننتقل إلى الشأن السوداني، حيث حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض في ظل احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة، مما قد يؤدي إلى تصعيد النزاع. ودعت كوبر المجتمع الدولي إلى إنهاء العنف والقتال في السودان قبيل انطلاق الجلسة العاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قواته على مدينة كوستيانيتيفكا الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري باسكوف أنه تمت السيطرة بالكامل على مدينة كوستيانيتيفكا، مؤكدا أن المدينة أصبحت الآن بأكملها تحت سيطرة القوات الروسية. بالمقابل أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في منطقة سومي شمال شرقية أوكرانيا. مراسلنا في موسكو وهذا التقرير.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة جديدة في دنيبرو بتروفسكي لتصبح البلدة 10 التي تستولي عليها القوات الروسية خلال الأسبوع الأخير في شرق وجنوب شرق أوكرانيا. وأضافت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن القوات المسلحة الروسية شنت 6 ضربات جماعية، من بينها ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة بعيدة المدى على مصافي النفط الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل والمطارات ومراكز الخدمات اللوجستية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، وقضت على نحو 10,000 جندي أوكراني وأسقطت 3,870 مسيرة خلال أسبوع. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين بأن روسيا بحاجة إلى تسوية تحقق سلاما دائما ومستداما في المنطقة من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني، متهما في الوقت ذاته الدول الغربية بالتسويف لكسب الوقت من أجل تعزيز القوات الأوكرانية وإعادة تنظيم صفوفها. من جهة أخرى صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن الاتحاد الأوروبي يتحول بشكل واضح إلى كتلة عسكرية سياسية اقتصادية ويعمل على تطوير هوية عسكرية، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ينفق مبالغ طائلة على عسكرة اقتصادات دوله. هذا هو الواقع القائم في أوروبا حاليا حسبما قال الكريملين، ولكن موسكو تأخذ هذا الأمر في الحسبان. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في ليما أعلنت أعلى سلطة انتخابية في البيرو أمس كيكو فوجيموري رئيسة منتخبة للبيرو بعد أيام من انتهاء فرز الأصوات في انتخابات اتسمت بمنافسة حادة. في بوركينا فاسو أعلن الجيش قتل أكثر من 400 مسلح خلال رد فوري وحازم على هجمات منسقة استهدفت مواقع عسكرية في 3 مناطق نهاية الشهر الماضي. وأوضح الجيش أن الضربات الجوية الدقيقة والاشتباكات البرية ضد المسلحين مكنت من مصادرة كمية كبيرة من المعدات وذخائر حربية ووسائل اتصال. وحول العلاقات الأوروبية والصينية، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن أملها في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين نتائج ملموسة، مشددة على أن الحوار مع بكين ينبغي أن يقترن بتحقيق تقدم فعلي في معالجة الاختلالات التجارية بين الجانبين. ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، قال هان تشينغ نائب الرئيس الصيني إن بكين ستغتنم المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والاجتماع رفيع المستوى بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي كفرصة لتعزيز التبادلات والتعاون مع جميع الأطراف من أجل بناء نظام عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي يستند إلى

توافق واسع. ودعا تشينغ إلى تعزيز الحوكمة في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. وأوضح نائب الرئيس الصيني أن بلاده طرحت المبادرة العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتي تدعو إلى اتباع نهج يركز على الشعوب وتطوير الذكاء الاصطناعي لأجل مصلحة البشرية.

0: وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة مقبلة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 2:16 الظهر، والجزر الساعة 9:12 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا أيضا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام اليوم ولعدة أيام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول إن إحاطة البحرين أمام مجلس الأمن تعكس التزامها بالمسارات الدبلوماسية والقانونية تجاه الاعتداءات الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران مستمرة وإن القوة العسكرية لإيران انتهت. الرئيس الفرنسي يعلن نشر كاسحات وفرقاطات في مضيق هرمز وإعادة حاملة الطائرات من المنطقة. استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة اثنين آخرين في سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. كيكو فوجيموري تفوز رسميا في الانتخابات الرئاسية للبيرو. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام الجولة الصباحية لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أنا محدثتكم سعاد الموسى ومخرج الجولة لهذا اليوم الزميل محمد الحريص. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار.
2: صدقوني يا ثابر لين أنا أسوي، وإذا عزم أحقق حيل.
1: نبني وطن جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.
3: ترى الإنسان بنى الأوطان وكويت.
1: نبني وطن، إعداد يوسف كاظم. تقديم يوسف كاظم
4: وفاطمة أبو حمد.
1: تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
5: كويتي أنا، كويتي أنا، كويتي
6: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. مثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقات برنامجنا، نسعى نسلط الضوء على نخب مميزة من شخصيات كويتية مبدعة في مجالات متعددة. هؤلاء المبدعين راح يقدمون لنا رؤى، تطلعات، مبادرات، أفكار تتعلق بكيفية تطوير هذا الوطن. خلكم معنا في حلقة اليوم من برنامج نبني وطن، معايا يوسف كاظم، وأكيد راح تكون زميلتي معاي في حلقة اليوم فاطمة أبو حمد. حياك الله.
7: الله يحييك يوسف، وحياكم الله معنا مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نبني وطن، من خلال زوايا كثيرة تهمكم وتهمنا في بناء الوطن. اليوم راح نسلط الضوء على التسويق، لكن مو أي تسويق، مو تسويق تقليدي، التسويق الإلكتروني.
6: ضيفتنا بحلقة اليوم الدكتورة أمل أبو قماز، متخصصة في التسويق الإلكتروني، وهي كذلك عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم والتطبيق والتدريب. حياك الله دكتورة معنا في استديو إذاعة الكويت وبرنامج نبني وطن.
8: يا هلا مرحبا فيكم، أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، وشكرا أستاذ كاظم وشكرا أستاذة فاطمة على هذه الاستضافة الصباحية الجميلة.
7: دكتورة أمل، راح نرجع فيك بالذكريات شوي لأيام الدراسة، وخاصة في جامعة برايتون في بريطانيا وتخصصك بالتسويق. هل هذا الشيء وهذا التخصص غير رؤيتك لتطوير بيئة الأعمال بشكل عام؟
8: طبعا أكيد، يعني أنا من لما كنت طالبة في جامعة الكويت كنت تخصص تسويق في كلية العلوم الإدارية، حرصت في هذا الوقت أن أدرس وأتفوق، والحمد لله تخرجت مرتبة شرف، وكان هدفي أن أنا أقدم بعثة من دولة الكويت وأبتعث في الخارج على أساس أن أكمل دراستي. شاءت الأقدار أن أتزوج وأجيب عيال، ما قدرت أحقق الهدف بسرعة، ولكن الحمد لله أصريت على تحقيقه لما تم ابتعاثي إلى بريطانيا من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. أوجه لهم كل الشكر على هذا الابتعاث، وطبعا الشكر موجه لحكومة دولة الكويت بشكل عام.
6: دكتور أمل، يمكن ما شاء الله خذيت البكالوريوس من جامعة الكويت بمرتبة الشرف، رحت بريطانيا، رحت برايتون، وهناك يعني اطلعت على جوانب جديدة تتعلق في عالم علم التسويق. شو اللي خذيتي هناك من بريطانيا حسيت إنه هذا الشيء احنا ما عرفناه بالكويت؟
8: الاحتكاك بالجامعات العالمية يثري فكرنا الأكاديمي. فهناك في كثير من مثل الطلبة من كل الدول، من الصين، من ألمانيا، من اليونان، من إيطاليا، فالشيء يخلينا نتعلم من الثقافات الأخرى
6: وتجاربهم
8: وناخذ منهم الأشياء، خلينا نقول المفيدة حقنا، ونطبقها في الكويت بناء على قيمنا وبيئتنا. فلما رديت الكويت حرصت ان احنا نطبق الامور اللي تناسب بيئتنا، مثلا طريقة التفكير النقدي، البحث العلمي، الكيس ستاديز العالمية اللي كنا ندرسها وننتقدها ايضا،
7: يعني كل الادوات خذيتيها ويبتيها عندنا في الكويت، حطيتيها باطار يناسب المجتمع الكويتي.
8: طبعا
7: حلو. فناخذ
8: الاشياء العالميه ونطبقها على الكويت بشيء اللي يناسب بيئتنا الكويتيه. ولما درست في التطبيقي، لان احنا تطبيقي، فالروح حق الجانب التطبيقي اكثر من الجانب النظري، فحرصت ان اربط الجانب النظري في الكيس ستاديز، في سوق العمل الكويتي، فخليتهم يناقشون حالات موجودة في سوق العمل الكويتي. فمثلا يروحون حق المشاريع، خلينا نقول يقول لي مثلا مشروع، يتكلمون عنه شلون بدأ وشلون نجح وكذا. وأيضا كنا أيضا نستضيف ناس اشتغلت ونجحت عندنا بالكلية، وشون هم نجحوا وشون يقدرون يكونوا قدوة حق الطلبة.
6: قصص النجاح
8: أيضا نتكلم عنها في عندنا في المقررات.
7: نعم دكتورة، يعني بعيد عن القاعات الأكاديمية، خلينا نتجه حق مسارك في التدريب الخاص بالتسويق الرقمي. شو اللي خلاك تسعين أنك تكونين في هذا المسار ودربين في هذا المجال؟
8: خلينا نقول أن الجانب الأكاديمي والجانب العملي مكملين حق بعضهم البعض، فالجانب النظري يكون نظريات، بينما الجانب العملي هو تطبيق حق هذه النظريات. نعم، اللي احنا قاعدين ندرسها. فدائما انا احب ان اربط الجانب النظري في الجانب العملي، خاصه في التسويق، لان جانب كبير من التسويق يهتم في سلوك المستهلك الكويتي، شلون المستهلك الكويتي قاعد يشتري، وين قاعد يروح وكذا. فدائما هالجانبين مرتبطين في بعضهم البعض.
6: دكتورة، يمكن لما نتكلم عن المستهلك في الكويت، يعني احنا انا اعتقد بان احنا حاله خاصه، قد لا تنطبق عليها كل النظريات ومو كل الكيس ستديز او مثل الحالات الدراسيه اللي ندرسها لي مثلا مشروع شلون نجح شلون قام، مو بالضروره يطبق في الكويت. وكذلك عندنا في الكويت حالات خاصه لمشاريع، واحنا في الكويت ما شاء الله شطار على مستوى اطلاق المشاريع، رياده الاعمال. هذا الدمج بين الجانب النظري العلمي وبين واقع المجتمع الكويتي، هل كل شيء ينطبق في الكويت أو في شغلات بس الكويت متخصصة فيها والكويت تتفرد فيها، بأن بالكويت لازم تحط في اعتبارك بأن المستهلك، الجمهور، الشريحة المستهدفة يبون كذا وكذا وكذا؟
8: طبعا أكيد كل مشروع له عميل مستهدف، خلينا نقول، فكل شريحة مستهدفة لها تعامل خاص، طبعا في التسويق، في المنتج، في السعر، خلينا نقول
6: في البراندينج، في البراندينج،
8: في الشكل، في التعامل معهم، شلون نقدر نوصل لهم بالضبط حسب عمرهم، حسب وظيفتهم، حسب خلينا نقول
6: مدخولهم
8: طبعا. كل هذه الأمور تدخل في التسويق حق هذه المشاريع. فإحنا طبعا بالكويت لنا بيئة خاصة مختصة فيها الكويت، مو كل شيء طبعا ينطبق على دولة الكويت، ومو كل شيء أيضا نقدر نطبقه على كل المشاريع. فكل مشروع له شيء خاص ينطبق عليه.
7: نعم أكيد لكل مشروع في طبيعة خاصة وتوجه معين وجمهور معين. إذا نبي نتكلم عن موضوع جدا مهم، يعني هل التكنولوجيا ساعدت فإن أي صاحب مشروع يكون قريب من الفئة المستهدفة؟ يعني ساعات وايد ناس يقولون لما نمسك التليفون أحس التليفون فاهمني، يطلع لي إعلانات أنا قاعد أدور عليها.
8: طبعا أكيد، يعني خلينا نقول التسويق الرقمي وايد ساعد المشاريع أنها توصل بشكل كبير حق شريحة كبيرة من العملاء،
6: صحيح،
8: مو شرط داخل الكويت، أيضا خارج الكويت. بس في أشياء مهمة جدا في التسويق الرقمي، إنه لازم الويب سايت يكون يوزر فريندلي، إذا يقدر المستخدم يستخدمه بطريقة سريعة، بطريقة مثلا سهلة ما تكون صعبة عليه. ممكن ان نحط مثلا الرد يكون في في, في الاي اي يرد عليه بسرعه اذا كان عنده اي استفسار او اي شيء. طريقه مثلا الدفع الالكتروني تكون سهله بما فيها الابل باي.
7: يعني الاي اي حتى يرد على الناس على العملاء؟
8: طبعا اكيد.
7: يا سلام.
8: يرد على العملاء ويكلمهم، وطبعا نختار مثلا احنا شنو الاسئله اللي بالضبط نحطها عشان يرد عليهم ويكلمهم، الا اذا كان مثلا العميل محتاج ان نكلم الموظف ديك الساعه هناك نقدر نحوله حق الموظف.
6: دكتور امل بوغمال ضيفتنا في هذه الحلقه من برنامج نبني وطن، عندنا سؤال فايد تتعلق بالتسويق الالكتروني وكذلك عالم الرقمنه شلون غير من طبيعه الاعمال في الكويت، هذا واكثر في حلقه اليوم من برنامج نبني وطن، لكن هنطلع فاصل ونرجع لكم من جديد.
9: خدمات حكومية أسرع، معاملات إلكترونية أسهل، رؤية وطنية واضحة نحو كويت الرقمية، هذا هو جوهر برنامج نبني وطن.
7: مستمرين معكم مستمعينا في برنامجكم الأسبوعي نبني وطن.
6: فاطمة، يمكن لما خذينا الجولة هذه مع دكتورة أمل بوغماز تفتحت عندنا أشياء شيء لها علاقة، لأن وايد منا في باله وده يسوي مشروع، صح. على باله أن التسويق للمشروع هو أكاونت إنستغرام، أكاونت تيك توك، وأكاونت في سناب، أعطي حق مشهور وأقول له سوي لي دعاية، لكن التسويق هو شيء أكبر من هذا بكثير. اليوم عالم التكنولوجيا وما يحتوي من أدوات من ممكن إحنا نعتمد فيه على أنفسنا من خلال مشروعنا أن نقوم بطريقة سليمة، نبني بطريقة سليمة، صحيح. ونسوق له بطريقة سليمة. دكتور أمل بوغماز ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج أبني وطن، متخصصة في مجال التسويق الإلكتروني، وكذلك هي عضو هيئة تدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. دكتورة، في ناس وايد تقول عندي فلوس، عندي فكرة، هذه الهبة أبي أسوي مشروع، فبالتالي وتدري شلون التسويق ترى سهلة لعبته، عط مشهور يسوق لك وما إلى ذلك. هذا اللي قاعد يصير، ما تحسين أنه راح يكون خطر على مجموعة من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في المستقبل القريب؟
8: طبعا أكيد التسويق خطوة تبدي قبل الواحد يفكر أنه هو يسوي مشروع.
6: قبل
8: إيه نعم قبل، لأنه هو في فترة التخطيط يفكر شنو اللي لازم ينتجه، شلون ينتجه، شنو مثلا الشريحة المستهدفة اللي هو عنده، منو هي، شلون بيخطط حق هذا المنتج، شلون يبي ينتجه، من هم الموردين، شلون بيوفر رأس المال، شلون بيروج عن هذا المشروع، وين بالضبط الشريحة المستهدفة قاعد تدخل، وين قاعد تروح، وين بيحط المنتج نفسه، هل فعلا في محل أو فقط أونلاين. فكل هذه الأمور لازم تكون من ضمن خطة موجودة يسمونها دراسة الجدوى بشكل مبسط، وممكن تكون بزنس بلان أيضا بشكل أكبر، فلازم كل هذا يكون قبل لا هو يفكر يسوي المشروع.
7: نعم دكتورة أمل، يعني من الأمور اللي وايد نسمع عنها ومصطلح صار الحين دارج اللي هي الخوارزميات، هل الخوارزميات هي اللي تتحكم فينا كتسويق لأي مشروع أو أي بروفايل إحنا نسويه في السوشيال ميديا، ولا ممكن إحنا نبرمج ونتعامل مع الخوارزميات بطريقة تخدم أكاونتاتنا؟
8: طبعا هذا الشيء مهم جدا حق أي مشروع. طبعا هذا الخوارزميات تتعلق بالتسويق الإلكتروني، فإحنا لما نتعامل مع أي برنامج في السوشيال ميديا، خلينا نقول على سبيل المثال جوجل، فعندنا جوجل أناليتكس. إحنا مثلا كمطعم خلينا نقول مختصين في شيء معين، فأي أحد يسوي سيرش عن هالاسم راح يطلع له أول واحد بالسيرش، فهم أصلاً حاطينه في الجوجل أناليتكس على أساس يطلع أول واحد بالسيرش. نفس الشيء خلينا نقول
7: يكون مدفوع حق جوجل، طبعاً
8: مدفوع حق جوجل أساس أساس
6: عشان يرزه،
8: أساس يرزه يطلع أول واحد. نفس الشيء مثلاً إذا إحنا دخلنا في الإنستغرام سوينا سيرش عن شغلة معينة، كل الدعايات اللي راح تطلع راح تطلع لي نفس اللي هو اللي إحنا سوينا عليه سيرش بالبداية. أي فهذه اسمها الخوارزميات اللي تخدم المشاريع الصغيرة أو خلينا نقول اللي موجودة قاعد تستخدم السوشيال ميديا.
6: يمكن يعني على كلام فاطمة في ناس وايد يعني أنتوا تعلمونهم كأكاديميين ومتخصصين بأن لازم تعرف شنو تستخدم من كلمات، من عبارات، من أمور تحطها في بروفايلك في موقعك علشان الناس تقدر توصل لك وتوصل حق منتجك أو خدمتك. بمعنى أن اليوم أنا ممكن أدفع حق بعض المنصات وبعض الخدمات الموجودة المدفوعة في بعض المنصات السوشيال ميديا وحتى في محركات البحث عشان أنا أكون في الاختيار الأول أو أكون ضمن الإجابات الأولى إذا أنا عندي استفسار شنو أحسن مطعم يقدم المنتج الفلاني أو الطبق الفلاني، أو إذا بلقى مثلا نوعية معينة من الملابس أو غيرها ذلك من الخدمات والبرودكت المنتجات. اليوم دكتورة شلون تشوفين تفاعل طلبتك وتدربينك فيما يتعلق بفهم هذا العالم، عالم ان انا اليوم علشان اسوق

0: ترى لازم أدفع ولازم أعرف شنو قاعد أحط حتى أعرف بنفسي.
1: طبعا أكيد. أول شيء أنا دائما أدقق أو خلينا نقول دائما أقول لهم لازم نتكلم أو لازم نركز على هوية المشروع.
0: هوية المشروع
1: بالضبط نفسها اللي هي البراندينج أول شيء، البراند، ألوانه، شكله، شخصية المشروع. مثل ما كل واحد عندنا منا عنده شخصية، حتى لو نتكلم نفس الموضوع نفس الشيء المشروع، كل مشروع لازم يكون عنده شخصية معينة. مثل الألوان، خلينا نقول
2: حتى الاسم ساعات يعبر عن هوية أي مشروع،
0: وساعات يعلق بالرأس.
2: صح
1: طبعا. حتى خلينا نقول الصوت نفسه، تون الصوت، مستوى الصوت اللي يعبر عن المشروع نفسه. فلما نخلي مثلا أحد يتكلم عن المشروع، خلينا نقول على سبيل المثال يتكلم عن سبا، لازم النبرة تكون هادية. غير لما نتكلم عن مشروع تعليمي، فالنبرة تكون أكثر. مثلا
0: خلينا نتكلم عن شيء رياضي،
1: يكون رياضي سريع أكثر طبعا. كل هذه الأمور ترتبط في هوية المشروع نفسها بالضبط. وبعدين عندنا أيضا خلينا نقول حتى مصاريف التسويق الإلكتروني دائما إذا نقارنها بالتسويق التقليدي تكون يعني أرخص وأقل.
2: وايد
1: أقل جدا، لأن التسويق التقليدي يحتاج إلى أجار محل، راتب موظف، مخزون أكثر. فالتسويق الرقمي أو الإلكتروني حتى لو ندفع حق بعض البرامج، ولكن مقارنة بالتسويق التقليدي تكون أقل.
2: نعم. هل التسويق الرقمي صار بديل للتسويق التقليدي ولا لازال يعني التسويق التقليدي مهم وموجود في السوق؟
1: خلينا نقول حسب الشريحة المستهدفة. التسويق الرقمي طبعا يعني صار منتشر بشكل كبير بين الناس، والناس طبعا دائما مقبل عليه لأنه دائما متوفر 24 ساعة. نقدر ندش الويب سايت نشوف شنو فيه، حتى لو الواحد مثلا قبل النوم قاعد يتسوق يشوف شنو.
0: صح.
1: الأشياء الموجودة.
0: أي
1: فيعني يعني سهل جدا، مريح جدا. ولكن لا زال التسويق التقليدي موجود لشريحة معينة من الناس اللي عندها وقت، تبي تسوق، تبي تقايس، تبي تجيس الخام. الكافيهات، المطاعم ايضا.
0: نعم.
1: موجوده. حتى لو خلينا نقول الابلكيشنات موجوده توصل توصل حق المطاعم، ولكن لا زال هناك اقبال على المطاعم، على القعده فيها، وايضا على قعده الكافيهات.
0: لان هذه سلوك،
1: يعني هذا سلوك،
0: هذا سلوك فعلاً. سلوك مستهلك.
1: الدكتور
0: عامل بوغماز اليوم يعني يمكن بالحديث عن سلوك المستهلك، احنا مجتمع متكون من عدد كبير من الاجيال المتداخله.
1: نعم.
0: في عندنا جيل، ما بتكلم عن جيل الطيبين، تكلم عن الجيل الاكبر من جيل الطيبين، لا زال يخاف ويخشى استخدام التكنولوجيا. هل من الممكن ان هذا يعيق بعض اصحاب المشاريع اللي تكون ضمن شريحته المستهدفة؟ هذول الناس الكبار في العمر، لكن يقول أنا ما عارف شلون أوصل لهم لأنهم ما يستخدمون اللي يستخدمه من أدوات.
1: أي طبعا خلينا نقول التعاون ما بين الأجيال جدا مهم. مثلا إذا واحدة معها أمها بالبيت كبيرة بالسن، فتساعد أمها من خلال طلبات الأونلاين. تطلب لها أونلاين، مثلا إذا كان عندها عزيمة تطلب لها للبيت مثلا السيرفيس، خلينا نقول المطعم، الأطباق. فالشيء يساعد أن الجيل الأصغر يساعد الجيل الأكبر أن
2: يعلمهم
1: مثلا
2: أو يعرفهم
1: بهذه الأمور اللي هي موجودة، وتسهل عليهم هذا الشيء.
0: هل نصيغ رسالتنا على أساس أن احنا مو قاعد نكلم الأم، نكلم البنت أن تساعد أمها؟
1: أكيد يصير؟ طبعاً أكيد. مثلا وايد دعايات تحفز الأبناء أن يشترون حق مثلا أبائهم أمور معينة.
0: لأن هدفهم الكبار لكن يحاجون الأصغر. هذا التسويق.
2: أكيد راح نكمل إن شاء الله سوالفنا معك دكتور أمل، لكن خلينا نطلع هذا الفاصل وبعدها نواصل معكم مستمعينا.
3: الرقمنة اليوم ليست خيارا بل ضرورة تتبناها الكويت لتواكب المستقبل. برنامج نبني وطن يأخذكم إلى عالم التحول الرقمي وأثره في حياتنا اليومية.
0: رجعنا معكم الجديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، وفي ضيافتنا دكتورة أمل بوغماز المتخصصة في مجال التسويق الرقمي والإلكتروني، وهي عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
2: مكملين معك دكتور.

0: دكتورة، سوالفنا عن التسويق الإلكتروني والرقمي. هل التكنولوجيا وتسارع تطور التكنولوجيا الحين الـ AI والذكاء الاصطناعي في كل مكان يتطلب كونك متخصصة وأكاديمية في هذا المجال أن بعد تواكبين التطور اللي قاعد يصير في بعض الدورات أو الكتب أو الندوات اللي تصير بشكل عالمي؟
1: طبعا أكيد إحنا كدكاترة أكاديميين لازم أن نواكب التطور بشكل كبير. يعني مطلوب منا أن إحنا نحضر مؤتمرات وأن نسوي أبحاث بحيث أن إحنا نواكب التطور بشكل سريع. حتى أيضا الأعمال مثلا اللي نعطي فيها دورات مهم جدا أن إحنا نواكب التطور. مهم جدا أن خلينا نقول نشجع الناس ان هي تستخدم التسويق الرقمي، الابليكيشنات، الويب سايتات. هذه الامور كلها تساعد على انتشار المشاريع بشكل اكبر.
2: دكتور، قبل 30 سنه لما واحد يقول بسوي ويب سايت يقول ايش له ويب سايت؟ المحل موجود والناس بالكويت. أكثر وأسهل طريقة للترويج والتسويق word of mouth.
1: طبعا
2: الكويت الكبر، كل من يقول حق كل من، فبالتالي تنتشر الفكرة. اليوم هل ترين بأن اليوم المشاريع خصوصا المشاريع الصغيرة المتناهية الصغر من الضروري يكون لها هوية رقمية؟ من خلال هذه الهوية تعرف الآخرين ويكون عندها قنوات سواء واتساب، تشات بوت، بيع أونلاين، متجر أونلاين، وبالتالي يشتغلون أونلاين بعيد عن العالم التسويق التقليدي.
1: لا طبعا التسويق التقليدي موجود ولا زال موجود، ولكن نقدر نكمله في التسويق الرقمي. يعني كل محل موجود لازم يكون عنده ويب سايت، عنده أبليكيشن، عنده سوشيال ميديا، أكيد أكاونتات في السوشيال ميديا. فالتسويق الرقمي يكمل التسويق التقليدي وما يكون معزول عنه. وطبعا نشوف في مشاريع فل إلكترونية.
2: اي هذا اللي انا بقوله، في ناس انه ما عندي مكان، انا شغلي كله اونلاين.
1: اي طبعا هذه المشاريع تكون جديدة، ما تكون مثلا ما يكون عنده محل اصلا. وعندنا بعد محلات سكرت واشتغلت فقط على الاونلاين عشان توفر في المصاريف،
2: مصاريف تشغيلية،
1: في مصاريف تشغيلية طبعا. ولكن أنا أشوف أن وجود المحلات ضروري حق بعض المشاريع وغير ضروري حق المشاريع الأخرى. يعني حسب المشروع نفسه إحنا نقدر نحدد المشروع. حسب طبيعة المشروع، طبيعة العملاء المستهدفين، نحدد بالضبط شنو اللي هو المهم لهذا المشروع.
0: بس التوسع في عالم التسويق مهم، يعني أنا وجهة نظر تحترمها، بس أشوف أن المشروع إذا بلش صغير حلو أنه يفكر في أنه يتوسع، يكبر، يصير له محل باكر مجمع، يصير له أفرع يعني في بلدان مختلفة. هذا نوع من التوسع والنجاح. ولا تشوفين أنه لا، مو كل المشاريع قابلة أساسا أنها تأخذ هذه الخطوة في التوسع؟
1: التوسع المشاريع يعتمد على طبيعة المشروع وطبيعة المنتجات اللي قاعد يبيعونها أو الخدمات اللي قاعدين يقدمونها، وحسب الخطة أيضا الموضوعة. في مشاريع ممكن تتقدم أنها تفتح محل، إذا كان خلينا نقول مطعم قد يكون يبدي بمطبخ سحابي وبعدين ممكن أنه يفتح مطعم. في مشاريع فقط تكون إلكترونية، تبدي بدولة الكويت وبعدين ممكن تتوسع أن هي توصل حق العالم كله. فحسب طبيعة المشروع وحسب طبيعة المنتجات والخدمات اللي يقدمها المشروع.
2: نعم الدكتورة، يمكن احنا ودنا نتعلم ونعلم الناس اللي يسمعونا اليوم وايد من أسرار التسويق الإلكتروني خصوصا للمشاريع في حلقة اليوم. اليوم إذا أنا ببلش مشروع أكيد لازم يكون عندي خطة، يعني بزنس بلان، يكون عندي دراسة جدوى وما إلى ذلك، لأن هذه اليوم أثبتت كل شيء، أثبت أن اليوم إذا تسوي هذا الشغل بدون تخطيط بالتالي راح تخطط للفشل وراح تسكر. لكن اليوم كأكاديمية كمتخصصة إذا أنا ببلش مشروع، وين تقول لي دكتورة أمل بوغماز أبدأ من هني؟
1: طبعا كل شخص يختلف حسب قدراته، حسب مهاراته، ودائما في وقت مناسب ان الشخص يبدي. مو شرط ان الشخص يكون بيرفكت عشان يبدي، ممكن انه يبدي وبعدين يقدر يعدل في الخطه شوي بناء على السوق، بناء على مثلا المستهلكين، بناء على البجت اللي هو حاطه.
2: من وين يجيب فلوس؟ صدق من وين يجيب فلوس؟ ودي اسوي مشروع بس ما عندي فلوس.
0: راس مال لازم.
1: طبعا في ناس خلينا نقول مو شرط الواحد يبدي كبير، ممكن الواحد يبدي صغير، يبدي من خلال راس مال قليل بالسوشيال ميديا. ممكن في ناس وايد بدت من اكونت صغير بالسوشيال ميديا، شوي شوي كبروا. فلازم طبعا يكون من ضمن الخطه انه هو يجمع جزء من البادجت اللي عنده اساس يقدر يكبر ويتوسع.
2: حلو
0: دكتور امل، ما شاء الله الوقت معاك بسرعه مره، ولكن في ختام حلقه اليوم ودنا نعرف منك شنو القيمه اللي دائما تحبين تقدمينها وتزرعينها في طلبتك والمتدربين عندك.
1: هذا السؤال مهم جدا. أنا ودي صراحة أن كل واحد من الجيل القادم لما يشتغل يكون عنده قيم في العمل نفسه. القيمة المهمة اللي ودي أن توصل حق كل الأجيال القادمة قيمة أن العمل أمانة.
0: نعم.
1: فكل واحد يشتغل سواء كان في قطاع حكومي أو قطاع خاص مؤتمن على العمل اللي هو قاعد يقدمه، مؤتمن على كل شيء داخل وقت العمل نفسه.
0: نعم.
1: فالوقت هذا يكون مخصص للعمل فقط. خلينا نقول إذا كان في أجهزة ممتلكات يكون هو مؤتمن عليها. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني قيمة الإصرار. أن أنا وايد أستانس لما أحد الطلبة يوصل حق اللي هو يبي يقدم مشروع ناجح، يكمل دراسته مثلاً. وأنا طبعاً سعيدة جداً إن في جزء من الطلبة قاعد يكملون وهم كبار بالعمر، يعني فوق 50 فوق 60. فهني هم
0: ما شاء الله
2: النجاح ما يعرف عمر.
1: فالنجاح ما يعرف عمر، وأنا سعيدة بإصرارهم على إن هم يكملون دراستهم حتى بعد التقاعد.
2: نعم. دكتورة أمل أبو قماز، أمانة حمستينا وايد على فكرة إن الواحد من الممكن إن يلقى الفكرة اللي تتناسب مع تطلعاته ويكون عنده أخلاقيات عمل وإثكس من خلالها يقدر يبني حق نفسه سمعة حق مشروعه القادم المستقبلي. ماكو شيء يوقفنا، بس إحنا ودنا إن ما نوقف عند هذه الحلقة ويكون عندنا حلقة ثانية وياك نتكلم فيها أكثر عن الرقمنة والتحول الرقمي وأثره على بيئة الأعمال. توعديننا؟
1: إن شاء الله أتشرف فيكم.
2: إن شاء الله. دكتورة أمل بقماز كانت معنا في حلقة اليوم، الأستاذة في الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب والمتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني. استأنستي على سؤالك؟
0: وايد وايد استأنست واستفدت بصراحة، لأن عندي أفكار كثيرة وحابة أطبقها في عالم التسويق الرقمي. والأفكار مثل ما قلت يوسف كثيرة في عالم التكنولوجيا والتسويق، بس الأهم القيمة اللي نقدمها في هذه الفكرة، قيمة تبني وطن.
2: أكيد. وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامج تبني وطن، إن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج تبني وطن. فمان الله.
3: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل يوسف كاظم،
4: فاطمة أبو حمد،
3: أبرار لمطوع، نبني وطن للمخرج مشار الرباح.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
2: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
1: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
3: هنا الكويت،
1: ولا زلنا نواصل المسيرة.
0: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا ومشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
4: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت
5: 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المواجهة مع فنزويلا حسمت في يوم واحد، وإن بلاده وجهت ضربات قاسية للغاية لإيران، ويؤكد أن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، وتؤكدان أن استعادة العبور الآمن عبر المضيق تمثل مسألة ذات اهتمام عالمي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الرئيس الروسي يعلن السيطرة على 133 بلدة في أوكرانيا منذ بداية العام، بما في ذلك مدينة استراتيجية في شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يتعهد بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. رئيس وزراء غرينلاند يقول إنه تلقى معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي تراجع عن فكرة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة. انتهى الموجز، دمتم في أمان الله.
4: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إذاعات عربية. إذاعات عربية.
6: إعداد مريم العوضي، تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي، إخراج سالم الراشد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بعيون عربية.
1: أهلا بكم بالطبع مستمعينا الكرام بحلقات جديدة ومتجددة عبر أثير إذاعة دولة الكويت ببرنامج بعيون عربية. إن شاء الله سنكون معكم بهذه الرحلة الجميلة أنا وزميلتي مريم لنحدثكم عن هذه الرحلات وهذه المدن. نبدأ فقراتنا بهذا اليوم حول هذه المدينة يا مريم.
0: بالفعل زميلي علي، سنذهب معكم في رحلة عبر الزمن، نمر فيها على مدن لم تكن مجرد أماكن على الخريطة، بل كانت عواصم للحضارة ومراكز للتجارة ومنارات للعلم ومحطات التقاء بين الشرق والغرب. حلقتنا اليوم عن مدينة من أقدم مدن العالم، مدينة ارتبط اسمها بالذهب والحرير والتجارة وبالعلماء والرحالة وبالقصور ذات القباب الزرقاء التي تشبه السماء حين تنعكس على الأرض. إنها مدينة سمرقند التي لم تكن مجرد مدينة، بل كانت فكرة اسمها العالم المتصل.

عندما نتحدث عن سمرقند فنحن لا نتحدث عن مدينة ظهرت فجأة، بل عن مدينة صنعتها الجغرافيا قبل أن يصنعها الإنسان. تقع سمرقند في قلب آسيا الوسطى في منطقة تعرف اليوم بأوزباكستان، وهي واحدة من أقدم المناطق المأهولة التي استمرت فيها الحياة دون انقطاع تقريباً عبر آلاف السنين. لكن سر هذه المدينة الحقيقي لم يكن في عمرها، بل في موقعها الذي جعلها نقطة عبور إلزامية على الطريق الحرير، ذلك الطريق التجاري الأسطوري الذي ربط الصين بالهند وفارس والعالم العربي وصولاً إلى أوروبا. كانت القوافل تمر من هنا محملة بالحرير والتوابل والذهب والفضة، لكن الأهم من ذلك أنها كانت تحمل الأفكار واللغات والمعارف والعادات. ومع كل قافلة كانت سمرقند تتغير قليلاً وتكبر قليلاً وتصبح أكثر تنوعاً وأكثر تعقيداً، حيث تحولت المدينة من مدينة بسيطة إلى عالمية قبل أن يظهر مفهوم العالمية نفسه بقرون طويلة.

0: سمرقند قبل الإسلام مدينة الحضارات المتداخلة.
1: قبل دخول الإسلام إلى المنطقة كانت سمرقند مدينة غنية بالتنوع، لكنها في الوقت نفسه كانت تعيش حالة من التغيير المستمر في الحكم والثقافة، فقد تأثرت بالحضارة الفارسية بشكل كبير، وكانت ضمن مناطق النفوذ التي شهدت صعوداً وسقوطاً للإمبراطوريات المتتالية، كما وصلها تأثير اليونان بعد حملات الإسكندر، وامتزجت فيها أيضاً بعض المعتقدات والتقاليد المحلية. هذا التنوع جعل سمرقند مدينة مليئة بالحياة الفكرية والتجارية، لكنها لم تكن مستقرة بشكل دائم، إذ كانت تتغير السلطة فيها من فترة إلى أخرى. ومع ذلك بقيت المدينة محافظة على أهميتها التجارية، لأن موقعها لم يكن يمكن الاستغناء عنه، فهي بوابة لا يمكن تجاوزها في قلب آسيا.

مع الفتوحات الإسلامية في القرن الثامن الميلادي، دخل الإسلام إلى سمرقند ضمن حركة توسع كبرى في آسيا الوسطى. لكن دخول الإسلام إلى المدينة لم يكن مجرد تغيير ديني، بل كان تحولاً حضارياً شاملاً، فقد بدأت اللغة العربية تنتشر كلغة علم وإدارة، وبدأت العلوم الإسلامية والدينية تأخذ مكانها في المجتمع، وتم بناء المساجد والمدارس، وظهرت حلقات العلم التي جذبت طلاب المعرفة من مختلف المناطق. ومع مرور الوقت أصبحت سمرقند جزءاً من شبكة حضارية واسعة تمتد من الأندلس إلى الهند، مما جعلها مدينة محورية في العالم الإسلامي. وهنا بدأت ملامح سمرقند الجديدة تتشكل، مدينة تجمع بين التجارة والعلم والدين والثقافة،

إذا كان هناك فصل حاسم في تاريخ سمرقند فهو بلا شك عصر القائد الشهير تيمور لنك. في هذا العصر تحولت سمرقند من مدينة مهمة إلى عاصمة إمبراطورية ضخمة امتدت عبر آسيا الوسطى ومناطق واسعة من الشرق. لكن الأهم لم يكن فقط القوة، بل الرؤية التي أراد تيمور لنك أن يتركها خلفه، أن تكون سمرقند مدينة لا تنسى. لذلك بدأ مشروعاً عمرانياً ضخماً جلب له أفضل المعماريين والحرفيين من مختلف المناطق ليحول المدينة إلى تحفة فنية متكاملة. فقد شيدت القصور الضخمة والمجمعات الدينية والساحات الواسعة والمباني التي لم تكن مجرد مبان بل رسائل قوة وجمال في نفس الوقت.

ومن هنا بدأت هوية سمرقند المعمارية الشهيرة تتبلور، تلك الهوية التي ما زالت تبهر العالم حتى اليوم.

0: عند الحديث عن سمرقند لا يمكن تجاهل العمارة، فهي ليست مجرد جزءا من المدينة، بل هي روحها البصرية. أكثر ما يميزها هو استخدام اللون الأزرق بشكل واسع في القباب والجدران والزخارف، مما يعطي إحساسا وكأن المدينة قطعة من السماء على الأرض. كما تتميز بالمباني في سمرقند بالدقة الهندسية العالية، حيث تتكرر الأشكال الهندسية بشكل متناسق، وتستخدم الفسيفساء بطريقة تجعل الجدران تبدو كلوحة فنية ضخمة. ومن أبرز سمات العمارة هناك أنها لم تكن عشوائية أو وظيفة فقط، بل كانت تحمل رسالة أن الجمال جزءا من القوة، وأن الفن جزءا من الدولة. ولهذا بقيت سمرقند حتى اليوم واحدة من أجمل المدن التاريخية من الناحية البصرية في العالم.
1: سمرقند مدينة وصفت بأنها البوصلة التي تعيد الشرق إلى توازنه، واعتبرتها اليونسكو ملتقى ثقافات العالم وبوتقة تفاعلها. هنا في قلب آسيا الوسطى تلتقي القباب الفيروزية بالمآذن الرائعة والأسواق النابضة، ويروى التاريخ بلغة الحجر والخزف والضوء.

0: بخطى واثقة نتقدم إلى ساحة ريغستان، قلب سمرقند النابض، حيث تقف ثلاث مدارس ينظر بعضها إلى بعض في صمت أزلي. مدرسة أولوك بيك بنجومها الفلكية وأنماطها الهندسية المبهرة، مدرسة شيردور بزخارفها التيجانية والنمور الشمسية، ومدرسة تيلاكور حيث يلتقي الذهب بلازورد ويعكس الغروب وهجاً كأن السماء تعانق الجدران. هنا صارت ريغستان بطاقة تعريف سمرقند وأشهر ساحاتها في آسيا الوسطى.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: على بعد خطوات يتبدى مسجد بيبي خانوم بحجارته الضخمة وعقوده الزرقاء التي تلمع تحت شمس النهار، شاهدة على حكاية معمارية ترويها الأسطورة.

في الجانب الآخر ترتفع قبة غور أمير المضلعة، حيث يرقد تيمور وأحفاده في صمت مهيب يملأه صدى المجد الغابر.

وبين أطلال الزمن يطل علينا مرصد أولوك بيك، بقايا قوس رخامي شاهق كان في يوم ما عين سمرقند التي تقرأ النجوم وترصد حركة السماء. نصعد بعدها عبر درب حجري ضيق نحو مجمع شاه زندة أو الملك الحي، حيث تصطف أكثر من 20 قبة وضريحاً تتلألأ بالبلاطات الفيروزية والكوبالتية. هنا يبدو الممر كشق في السماء، وكل قبة تحكي سيرة أمير أو عالم أو أميرة من البلاط التيموري. وفي القلب مقام ينسب إلى قثم بن العباس ابن عبد المطلب، جعل مزاراً خالداً على مر العصور.

مع شروق الشمس تعبق أزقة المدينة برائحة خبز النون السمرقندي الشهير، أرغفة مسطحة منقوشة في الوسط تحتفظ بملمسها الطازج لأيام. وفي السوق المركزي تسكن الألوان والنكهات قدور ضخمة من بلوف سمرقندي، ترتب فيها طبقات من الأرز والجزر ودهن الخروف، يطهى دون تقليب وتزينه حبات الزبيب ورؤوس الثوم التي تمنحه طابعاً لا يضاهى. وفي مشهد يجمع بين ماضي الأسطورة وحاضر الحداثة يطل علينا مجمع طريق الحرير سمرقند الذي افتتح عام 2022 ليكون نافذة أوزبكستان السياحية على القرن الحادي والعشرين بمبانيه المستلهمة من الأسواق والحارات القديمة ومرافقه الحديثة التي احتضنت مؤتمرات وقمما دولية.

0: هكذا بين تنور الخبز ومحاريث المستقبل تثبت سمرقند أنها مدينة لا تتوقف عند حدود الزمن. تحمي إرث الأجداد في أسواقها وتبني جسور الغد بأنامل حرفيها وتظل تدهش كل من تطأ قدمه ترابها.
1: العلم والفلك، سمرقند مدينة الحسابات الدقيقة،

إلى جانب جمالها كانت سمرقند مدينة علم بامتياز، خصوصا في المجالات في الفلك والرياضيات، فقد ظهرت فيها مدارس علمية متقدمة، وتم إنشاء مراصد فلكية كانت من بين الأهم في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. كان العلماء يدرسون حركة النجوم والكواكب ويضعون جداول دقيقة لحساب الزمن والميقات، وهي أعمال كانت متقدمة جدا بالنسبة لعصرها. كما أصبحت المدينة مركزا علميا يقصده العلماء من مختلف المناطق، حيث كان العلم فيها لا يحفظ فقط بل يناقش ويطور ويبنى عليها.

الفنون في سمرقند لم تكن منفصلة عن الحياة، بل كانت جزءا منها في كل تفاصيلها. ففي العمارة ظهرت الزخارف الزرقاء التي أصبحت رمزا عالميا للمدينة، وفي الفنون البصرية ظهرت دقة مذهلة في النقوش الهندسية التي تملأ الجدران والقباب، كما امتزجت فيها الثقافات الفارسية والتركية والعربية والهندية، مما خلق هوية فنية غنية ومختلفة لا تشبه أي مدينة أخرى. وكانت الثقافة جزءا من الحياة اليومية، حيث تنتشر المجالس العلمية وتقام النقاشات وتنتقل المعرفة بين الناس بشكل طبيعي، وكأن المدينة كلها لا تعمل في إنتاج الفكر والجمال في نفس الوقت. الحياة اليومية في سمرقند، مدينة القوافل.

الحياة في سمرقند كانت مرتبطة بشكل مباشر بطريق الحرير، ولذلك كانت المدينة دائما مليئة بالحركة. القوافل كانت تصل في كل اتجاه، محملة بالبضائع من الصين والهند وفارس والعالم الإسلامي، مما جعل الأسواق في سمرقند من أكثر الأسواق تنوعاً في العالم القديم. وكانت الأصوات واللغات والروائح والبضائع كلها تختلط في مكان واحد، مما يعطي المدينة طابعاً فريداً لا يشبه أي مدينة أخرى. كما كانت هناك حياة اجتماعية نشطة، فيها مجالس تجار ومجالس للعلم، مما جعل سمرقند مدينة لا تهدأ أبداً.

0: مع مرور الزمن وتغير موازين القوى في آسيا الوسطى، بدأت سمرقند تفقد جزءاً من دورها الكبير، لكن رغم ذلك لم تختلف هذه الأهمية، بل بقيت مدينة نشطة تجارياً وثقافياً، واستمرت القوافل تمر منها، واستمر تأثيرها في المنطقة. لكن مع صعود قوي جديد وتغير طريق التجارة لاحقاً، بدأ هذا الدور بالتراجع تدريجياً دون أن تفقد مكانتها التاريخية.
1: تقع أوزبكستان وسط آسيا الوسطى، وقد شهدت أحداثاً كثيرة عبر التاريخ وأساطير عدة. إنها بقعة فسيحة تضم صحارى وواحات وقصوراً كتلك التي يحكى عنها في قصص ألف ليلة وليلة. منذ العصور الوسطى أطلق على مدينة سمرقند الواقعة على طريق الحرير لقب لؤلؤة العالم الإسلامي، وكانت هذه المدينة منارة للمعرفة والحضارة وملتقاً لأعظم المفكرين وأفضل الحرفيين، واشتهرت برخائها واستقلاليتها، فكانت محطة يتوقف فيها المسافرون بعد عناء السفر. لقد اختار الكاتب الفرنسي اللبناني أمين معلوف هذه البوتقة الفكرية والفنية لتتمحور فيها أحداث رواية سمرقند التي نشرت في العام 1988، ويروي فيها الكاتب سيرة عمر الخيام في سمرقند. والخيام هو أشهر عالم وشاعر فارسي في القرن الحادي عشر. لم تظهر سمرقند في قلم أمين معلوف الذي جمع بين الواقع والخيال، مدينة ساحرة وأخاذة وخاطفة للألباب فحسب، بل اعتبرها البعض من نسج خيال المؤلف، والسبب هو أنه لم يمكث فيها إلا أسبوعاً واحداً، لكنه نجح في نقل ألوان سمرقند وروائحها في أحياء روعة مدينة لا تزال تجمع حتى اليوم بين حضارات مختلفة وتتقبلها.
0: إرث سمرقند، مدينة لا تزال حية. حتى هذا اليوم ما زالت سمرقند تعتبر واحدة من أهم المدن التاريخية في العالم، فهي ليست مجرد آثار قديمة، بل ذاكرة حضارة كاملة امتدت عبر قرون طويلة، وقد بقي تأثيرها واضحا في العمارة والفن والثقافة، وما زالت قبابها الزرقاء ومساجدها ومبانيها شاهدة على عصر كان فيه الجمال والعلم جزءا من الحياة. ولهذا تبقى سمرقند مدينة لا تموت، بل تتحول إلى رمز دائم للحضارة الإنسانية. أصدقائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة، في نهايتها، تبقى سمرقند أكثر مدينة تاريخية، فيها قصة طريق للحرير، وقصة حضارات التقت، وقصة مدينة جمعت بين التجارة والعلم والفن والجمال، مدينة صنعتها القوافل فخلدها التاريخ، وما زالت حتى هذا اليوم تروي للعالم حكاية الإنسان حين يبني الجمال والمعرفة معا. إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بعيون عربية.
2: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوابي، علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.
3: هنا الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم. العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وغذاؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. العلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية، ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نستعرض فيه آخر الإنجازات العلمية. الطريق إلى العلم، إعداد عبد الله الميموني، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة، ونبدأ تحت هذا العنوان: الملل، ولماذا يهرب الإنسان منه باستمرار؟
1: يعتبر الملل واحدا من أكثر المشاعر التي يحاول الإنسان تجنبها في حياته اليومية، حتى أصبح كثير من الناس يشعرون بالضيق فور وجود لحظة فراغ قصيرة دون هاتف أو حديث أو نشاط يشغل الانتباه. ورغم أن الملل يبدو شعورا بسيطا وعابرا، فإنه في الحقيقة حالة نفسية معقدة ترتبط بطريقة عمل الدماغ وطبيعة الحياة الحديثة وعلاقة الإنسان بنفسه وبالوقت من حوله.
2: في الماضي مستمع الكريم، كانت حياة البشر تعتمد على الإيقاع البطيء نسبيا، وكان الفراغ جزءا طبيعيا من اليوم. أما اليوم فقد أصبحت الحياة مليئة بالمؤثرات السريعة والمحتوى المتجدد باستمرار، مما جعل العقل يعتاد على التحفيز الدائم، ولهذا أصبح الصمت أو الانتظار أو التكرار أمورا يصعب تحملها لدى كثير من الناس. فبمجرد الوقوع في طابور أو الجلوس لدقائق دون استخدام الهاتف، قد يخلق هذا شعورا سريعا بالضيق والملل.
1: يرى علماء النفس أن الملل لا يعني فقط غياب النشاط، بل يرتبط أيضا بغياب المعنى أو الاهتمام. فالإنسان قد يكون مشغولا طوال اليوم لكنه يشعر بالملل، لأن ما يقوم به لا يمنحه الحماس أو الإحساس بالقيمة. لهذا فإن بعض الأشخاص يشعرون بالإرهاق النفسي رغم أنهم يعيشون حياة مليئة بالأحداث والمهام. كما تشير الدراسات إلى أن الدماغ البشري يبحث بطبيعته عن التجديد والتحدي، وعندما لا يجد ما يثير اهتمامه يبدأ في الشعور بالملل. لكن المفارقة أن التكنولوجيا الحديثة رغم أنها وفرت قدرا هائلا من الترفيه، جعلت الإنسان أقل قدرة على تحمل الفراغ. فالعقل الذي يعتاد على الانتقال السريع بين المقاطع القصيرة والتنبيهات والإشعارات يصبح أكثر صعوبة في التعامل مع اللحظات الهادئة أو الأنشطة التي تحتاج إلى صبر وتركيز طويل.
2: ومن الجوانب المهمة أيضا أن الملل قد يكون دافعا للإبداع أحيانا، فالكثير من الأفكار والاختراعات والأعمال الفنية ظهرت في لحظات هدوء وفراغ ذهني، لأن العقل البشري عندما لا يكون منشغلا بشكل كامل يبدأ في البحث عن أفكار جديدة وربط الأمور بطريقة مختلفة. ولهذا يرى بعض الباحثين أن التخلص الكامل من الملل قد يحرم الإنسان من فرصة التفكير العميق والتأمل.
1: كما يرتبط الملل بالحالة النفسية والاجتماعية للإنسان، فالأشخاص الذين يعيشون في عزلة أو روتينا قاسيا قد يكونون أكثر عرضة للشعور بالفراغ الداخلي وفقدان الدافع. وفي المقابل فإن وجود أهداف واضحة أو اهتمامات شخصية أو علاقات اجتماعية جيدة يساعد على تقليل الشعور بالملل ويمنح الحياة معنى أكبر. من اللافت أن الأطفال في العصر الحديث أصبحوا أقل قدرة على التعامل مع الملل مقارنة بالأجيال السابقة، بسبب الاعتماد الكبير على الأجهزة الإلكترونية والألعاب السريعة. ففي الماضي كان الطفل يبتكر الألعاب والأنشطة من أبسط الأشياء المحيطة به، بينما يعتمد كثير من الأطفال اليوم على الترفيه الجاهز والمستمر. وهذا التغير أثار قلق بعض المختصين الذين يرون أن القدرة على تحمل الفراغ مهمة لتطوير الخيال والإبداع.
2: كما أن الملل مستمع الكريم قد يدفع بعض الأشخاص إلى سلوكيات غير صحيحة، مثل الإفراط في الأكل أو التسوق أو قضاء ساعات طويلة على الإنترنت فقط للهروب من الشعور بالفراغ. ولهذا يؤكد علماء النفس أهمية فهم أسباب الملل بدلاً من الهروب منه، لأن المشكلة أحياناً لا تكون في قلة الأنشطة بل في غياب التوازن والمعنى. وفي النهاية لا يبدو الملل عدواً دائماً كما يظن البعض، بل قد يكون إشارة يحتاج الإنسان إلى فهمها، فهو أحياناً يعكس حاجة العقل إلى التغيير أو الراحة أو البحث عن هدف جديد. وربما تكمن الحكمة في أن يتعلم الإنسان كيف يعيش بعض لحظات الفراغ دون خوف، لأن العقل لا ينمو دائماً وسط الضوضاء والانشغال المستمر، بل يحتاج أحياناً إلى الهدوء حتى يكتشف نفسه من جديد.
1: قد تبدو الكلمات شيئاً بسيطاً يقال وينتهي خلال لحظات، لكنها في الحقيقة تمتلك تأثيراً عميقاً على نفسية الإنسان وسلوكه وحياته بالكامل. فكلمة واحدة قد تمنح شخصاً ثقة تدفعه للنجاح، بينما قد تترك كلمة أخرى جرحاً يبقى في الذاكرة لسنوات طويلة. لهذا كانت اللغة دائماً من أقوى الأدوات التي استخدمها البشر للتأثير والإقناع وبناء علاقات أو هدمها. منذ الطفولة يبدأ الإنسان في تشكيل صورته عن نفسه من خلال الكلمات التي يسمعها من والديه ومعلميه والمحيطين به. فالطفل الذي يسمع التشجيع والدعم ينمو غالباً بثقة أكبر وشعور إيجابي تجاه قدراته، بينما تؤدي الكلمات القاسية أو الإهانات المستمرة إلى بناء خوف داخلي وضعف في تقديرات الذات. لهذا يؤكد علماء النفس أن أسلوب الحديث مع الأطفال لا يقل أهمية عن التربية نفسها.
2: كما أن للكلمات أثراً مباشراً على الحالة النفسية والجسدية، فقد أظهرت دراسات أن الإنسان عندما يتعرض لعبارات سلبية أو مهينة ترفع لديه مستوى التوتر والقلق، بينما تساعد الكلمات الإيجابية والداعمة على تحسين المزاج والشعور بالأمان. ولهذا فإن العلاقات الإنسانية الناجحة تعتمد بدرجة كبيرة على طريقة التواصل والاحترام المتبادل.
1: وفي الحياة اليومية قد لا يدرك الإنسان أحيانا حجم تأثير كلماته على الآخرين، فبعض العبارات التي تقال على سبيل المزاح قد تترك أثرا مؤلما، خصوصا إذا تكررت باستمرار. وفي المقابل فإن كلمة شكر أو تقدير أو تشجيع قد تغير يوم شخص بالكامل وربما مسار حياته أحيانا. كما تلعب الكلمات دورا مهما في بناء المجتمعات والثقافات، فالخطابات والكتب والشعارات والأغاني والقصص جميعها ساهمت عبر التاريخ في تشكيل أفكار الشعوب ومشاعرها. وقد استخدمت الكلمات في نشر العلم والسلام، كما استخدمت أيضا في التحريض وبث الخوف والكراهية. لهذا فإن تأثير اللغة لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد إلى المجتمعات بأكملها. في العصر الرقمي ازدادت قوة الكلمات بسبب سرعة انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتعليق واحد أو منشور قد يصل إلى آلاف الأشخاص خلال دقائق، وهو ما جعل للكلمات أثرا أسرع وأوسع من أي وقت مضى. لكن هذه السرعة نفسها أدت أحيانا إلى انتشار الإساءة والتنمر الإلكتروني والشائعات، حيث يكتب البعض كلمات قاسية دون إدراك للأثر النفسي الذي قد تتركه على الآخرين. ويرى المختصون أن الإنسان غالبا لا ينسى الكلمات المرتبطة بالمشاعر القوية سواء كانت إيجابية أو سلبية، لهذا تبقى بعض العبارات عالقة في الذاكرة لسنوات طويلة لأنها ارتبطت بلحظة مؤثرة في الحياة. وقد يتذكر شخص طوال عمره معلما شجعه بكلمة بسيطة، كما قد يحمل آخر أثرا نفسيا بسبب جملة جارحة قيلت له في وقت حساس.
2: ومن الجوانب المهمة أيضا أن طريقة حديث الإنسان مع نفسه تؤثر على حالته النفسية، فالأشخاص الذين يكررون الأفكار السلبية أو جلد الذات باستمرار يكونون أكثر عرضة للقلق والإحباط، بينما يساعد الحوار الداخلي الإيجابي على رفع الثقة بالنفس وتحسين القدرة على مواجهة الضغوط. ولهذا يؤكد الخبراء أهمية الوعي بالكلمة قبل قولها، لأن اللغة ليست مجرد أصوات عابرة، بل وسيلة تحمل مشاعر ومعاني وأثاراً قد تستمر طويلاً. فالكلمة قد تكون سبباً في بناء إنسان أو كسره، وفي تقريب القلوب أو إبعادها، أو في نشر الطمأنينة أو خلق الألم. وفي النهاية تبقى الكلمة من أقوى ما يملكه الإنسان رغم بساطتها الظاهرة، فهي قادرة على ترك أثر لا يرى بالعين، لكنه يبقى حاضراً في النفوس والذكريات. ولهذا فإن أجمل ما يمكن أن يقدمه الإنسان للآخرين أحياناً ليس شيئاً مادياً، بل كلمة صادقة تخرج في وقتها المناسب.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم الطريق إلى العلم.
0: اكتساب العلم عملية مستمرة تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الإنسان وتستمر معه طوال حياته، وقد تعددت اليوم وسائل التعلم بشكل كبير، فأصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى بفضل التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة. وتعد القراءة من أهم وسائل اكتساب العلم، فهي تفتح آفاقاً واسعة أمام الإنسان للتعرف على الأفكار والتجارب والخبرات المختلفة، كما تسهم في تنمية اللغة وزيادة الحصيلة المعرفية وتعزيز القدرة على التفكير والتحليل. ومن الوسائل المهمة أيضاً الاستماع إلى المحاضرات والبرامج التعليمية ومتابعة المختصين والخبراء في مختلف المجالات، فهذه المصادر تساعد على نقل المعرفة والخبرات بطريقة مبسطة تسهل فهمها والاستفادة منها، كما أن طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات يمثلان جزءاً مهماً في عملية التعلم، فالفضول المعرفي يدفع الإنسان إلى الاستكشاف والتجربة، وهو ما يسهم في توسيع مداركه وزيادة فهمه للعالم من حوله. وعندما يجمع الإنسان بين القراءة والبحث والتجربة والممارسة، فإنه يبني قاعدة معرفية قوية تساعد على تطوير ذاته وتحقيق أهدافه العلمية والعملية.
2: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج الطريق إلى العلم. ونبدأ معكم مستمعين الكرام هذه الفقرة تحت هذا العنوان: العادات الغذائية الحديثة وتأثيرها على صحة الإنسان.
1: شهدت العادات الغذائية لدى الإنسان تغيرات كبيرة خلال العقود الأخيرة نتيجة التطور السريع في أسلوب الحياة وانتشار الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة. ففي الماضي كانت الوجبات تعتمد بدرجة أكبر على المكونات الطبيعية والطهي المنزلي، أما اليوم فقد أصبحت الحياة السريعة تدفع كثيراً من الناس إلى الاعتماد على الأطعمة الجاهزة والمشروبات الغنية بالسكر والدهون، وما ترك أثراً واضحاً على الصحة العامة في مختلف أنحاء العالم. ويلاحظ الأطباء أن أمراضاً مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أصبحت أكثر انتشاراً مقارنة بالماضي، ويرتبط جزء كبير من ذلك بنمط الغذاء الحديث وقلة النشاط البدني. فالإنسان المعاصر يستهلك كميات كبيرة من السعرات الحرارية يومياً، لكنه في المقابل يتحرك أقل بكثير بسبب طبيعة العمل المكتبي واستخدام السيارات والأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة. من الجوانب المهمة أن كثيرا من الأطعمة الحديثة تعتمد على الإضافات الصناعية والمواد الحافظة التي تساعد على تحسين الطعم أو إطالة مدة التخزين، لكنها قد تؤثر سلبا على الجسم عند الإفراط في تناولها. كما أن بعض المنتجات الغذائية تصمم بطريقة تجعل الإنسان يرغب في تناول المزيد منها بسبب التوازن العالي بين السكر والدهون والملح، وهو ما يفسر تعلق كثير من الناس بالوجبات السريعة والمقرمشات والمشروبات الغازية. كما أثرت الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي على الثقافة الغذائية بشكل واضح، حيث أصبح بعض الوجبات تربط بالمتعة أو أسلوب الحياة العصري، بينما تراجعت مكانة الطعام الصحي لدى بعض الفئات، وأدى ذلك إلى انتشار عادات غذائية غير متوازنة خصوصا بين الأطفال والمراهقين الذين يتأثرون بسرعة المحتوى الإعلاني والاتجاهات المنتشرة عبر الإنترنت.
2: ومن الناحية النفسية ترتبط علاقة الإنسان بالطعام وبالمشاعر أيضا، فبعض الأشخاص يلجؤون إلى الأكل عند التوتر أو الحزن أو الملل كوسيلة للهروب المؤقت من الضغوط النفسية، ولهذا يرى مختصون أن مشكلة التغذية لا تتعلق فقط بنوعية الطعام بل بأسلوب الحياة والحالة النفسية والعادات اليومية بشكل عام. وفي المقابل زاد الوعي الصحي في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، وأصبح كثير من الناس يهتمون بقراءة المكونات الغذائية وممارسة الرياضة وتنظيم الوجبات، كما انتشرت مفاهيم مثل التغذية المتوازنة والصيام المتقطع والاعتماد على الأطعمة الطبيعية، وبدأت بعض الحكومات والمؤسسات الصحية بإطلاق حملات توعوية للحد من السمنة والأمراض المرتبطة بسوء التغذية، كما أكدت الدراسات الحديثة أهمية التوازن بدلا من الحرمان القاسي، فالجسم يحتاج إلى تنوع غذائي يشمل البروتينات والخضروات والفواكه والكربوهيدرات الصحية والدهون المفيدة. أما الأنظمة الغذائية القاسية فتعتمد على المنع الكامل، فقد يؤدي أحيانا إلى نتائج عكسية أو مشكلات صحية ونفسية.
1: من الجوانب الجميلة أيضا أن الطعام يرتبط بالهوية الثقافية والاجتماعية للشعوب، فلكل مجتمع أطباقه التقليدية التي تعكس تاريخه وبيئته وعاداته، ولهذا فإن الحفاظ على المطبخ التقليدي الصحي يعد جزءا من الحفاظ على التراث والثقافة المحلية. في النهاية يبقى الغذاء واحدا من أهم العوامل التي تؤثر على صحة الإنسان وجودة حياته، فالطعام ليس مجرد وسيلة للشبع بل عنصر أساسي في بناء الجسد والطاقة والمناعة وحتى الحالة النفسية. لهذا فإن الوعي بالعادات الغذائية واختيار الطعام بشكل متوازن قد يكون من أهم الاستثمارات التي يقدم الإنسان لنفسه على المدى الطويل.
2: وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة جديدة تحت هذا العنوان: النجاح ولماذا يختلف تعريفه من شخص إلى آخر.
1: يعد النجاح من أكثر المفاهيم التي يسعى إليها الإنسان طوال حياته، لكنه في الوقت نفسه من أكثر المفاهيم اختلافا وتعقيدا. فبينما يرى البعض أن النجاح يتمثل في المال أو الشهرة أو المناصب، يعتقد آخرون أن النجاح الحقيقي يكمن في الاستقرار النفسي أو العلاقات الجيدة أو تحقيق الشغف الشخصي. لهذا فإن مفهوم النجاح ليس ثابتا أو موحدا، بل يتغير بحسب شخصية الإنسان وظروفه وتجاربه وطريقة نظرته للحياة. في المجتمعات الحديثة ارتبط النجاح لفترات طويلة بالإنجازات المادية والمكانة الاجتماعية، فأصبح ينظر إلى الشخص الناجح باعتباره من يمتلك وظيفة مرموقة أو دخلا مرتفعا أو شهرة واسعة. ومع مرور الوقت بدأت هذه الصورة تؤثر على كثير من الناس، حتى أصبح بعضهم يقارن حياته باستمرار بحياة الآخرين ويشعر بالإحباط إذا لم يحقق المعايير المنتشرة اجتماعيا للنجاح.
2: ولكن علماء النفس يرون أن هذه النظرة الضيقة قد تكون سببا في القلق وفقدان الرضا الداخلي، لأن الإنسان قد يحقق إنجازات كبيرة من الخارج لكنه يشعر بالفراغ أو التعاسة من الداخل، ولهذا بدأت الدراسات الحديثة تركز أكثر على مفهوم النجاح المتوازن الذي يشمل الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية والشعور بالمعنى إلى جانب الإنجازات العلمية. ومن الجوانب المهمة أيضا أن النجاح لا يحدث غالبا بشكل مفاجئ، بل يكون نتيجة تراكم طويل من المحاولات والخبرات والأخطاء. فكثير من الشخصيات الناجحة مرت بفترات فشل أو إحباط قبل الوصول إلى أهدافها، لكن الفرق الحقيقي كان في قدرتها على الاستمرار والتعلم من التجارب بدلا من الاستسلام.
1: كما يلعب المجتمع دورا كبيرا في تشكيل مفهوم النجاح لدى الأفراد، ففي بعض البيئات يتم التركيز على التفوق الدراسي أو الوظائف التقليدية، بينما تشجع بيئات أخرى على الإبداع والمغامرة والعمل الحر. لهذا قد يشعر بعض الأشخاص بالضغط لأنهم يعيشون وفق توقعات الآخرين لا وفق ما يناسب شخصياتهم وطموحاتهم الحقيقية. من الأمور اللافتة أن النجاح قد يتغير مع تقدم العمر، فما يراه الإنسان مهما في العشرينات قد يختلف تماما عما يراه مهما في الأربعينات أو الخمسينات. ففي المراحل الأولى من الحياة قد يركز الفرد على الإنجاز والطموح المادي، بينما يصبح الاستقرار النفسي والصحة والعائلة أكثر أهمية مع مرور السنوات. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت بشكل كبير على صورة النجاح في أذهان الناس، فالكثير من المنصات تعرض حياة مثالية مليئة بالسفر والإنجازات والمظاهر الفاخرة، مما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن النجاح يجب أن يبدو دائما بصورة معينة. لكن الحقيقة أن ما يعرض عبر الشاشات لا يعكس غالبا كل جوانب الحياة أو التحديات التي يمرون بها. ويرى مختصون أن أحد أهم عناصر النجاح الحقيقي هو الشعور بالرضا الداخلي والقدرة على عيش حياة بطريقة متوازنة. فالإنسان الذي يحقق أهدافه لكنه يفقد صحته أو راحته النفسية أو علاقاته المهمة قد لا يشعر بالسعادة رغم كل ما حققه.
2: كما أن النجاح لا يرتبط دائما بالأمور الكبيرة فقط، بل قد يظهر

0: في تفاصيل بسيطة مثل القدرة على تجاوز الظروف الصعبة أو تربية الأبناء بشكل جيد أو الحفاظ على المبادئ والقيم رغم الضغوط. ولهذا فإن بعض أشكال النجاح لا تقاس بالأرقام أو الشهرة، لكنها تظل ذات قيمة عميقة في حياة الإنسان. وفي النهاية يبقى النجاح رحلة شخصية تختلف من إنسان لآخر، ولا يمكن اختصارها في صورة واحدة أو معيار واحد، فكل شخص يمتلك طريقته الخاصة في تحقيق ذاته وبناء حياته. والأهم من الوصول إلى صورة مثالية للنجاح هو أن يشعر الإنسان بأنه يعيش حياة تحمل معنى يناسبه، لا مجرد حياة ترضي توقعات الآخرين.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: تعد القراءة واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الإنسان في اكتساب العلم وتطوير قدراته الفكرية والثقافية، فمن خلال القراءة يستطيع الفرد الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة عبر السنوات. وتتميز القراءة بأنها تمنح الإنسان فرصة التعلم الذاتي في أي وقت ومن أي مكان، كما تساعد على اكتشاف مجالات جديدة ربما لم يكن يعرف عنها الكثير من قبل. ولهذا توصف القراءة دائما بأنها نافذة تطل على العالم واسعة المعرفة. وتسهم القراءة المنتظمة في تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والاستنتاج، كما تعزز القدرة على التعبير والتواصل وفهم الأفكار المختلفة، وهي مهارات أصبحت ضرورية في عصر المعرفة والتطور التقني. ولا تقتصر القراءة على الكتب الورقية فقط، بل تشمل أيضا الكتب الإلكترونية والمقالات العلمية والدوريات المتخصصة والمصادر الرقمية المتنوعة التي أصبحت متاحة للجميع عبر الإنترنت. ولذلك فإن تخصيص وقت يومي للقراءة ولو لفترة قصيرة يعد من أفضل العادات التي يمكن أن يحرص عليها الإنسان الراغب في تنمية معارفه وتطوير شخصيته.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الطريق إلى العلم. نبدأ معكم تحت هذا العنوان: العقل البشري وكيف يتعامل مع الذكريات. يعد العقل البشري واحدا من أكثر الأشياء تعقيدا وغموضا في هذا العالم، ورغم التقدم العلمي الهائل ما زال العلماء يكتشفون جوانب جديدة تتعلق بطريقة عمل الدماغ والذاكرة والمشاعر. ومن أكثر الأمور إثارة للاهتمام قدرة الإنسان على الاحتفاظ بالذكريات لسنوات طويلة، حتى إن بعض اللحظات القديمة قد تعود فجأة بسبب رائحة معينة أو أغنية أو مكان يمر به الإنسان قبل عقود. هذه القدرة على تخزين الذكريات واستعادتها لا تشكل فقط تاريخ الفرد الشخصي، بل تؤثر بشكل مباشر على شخصيته وقراراته وطريقة رؤيته للحياة. فالذكريات ليست مجرد صورة محفوظة داخل الدماغ كما يظن البعض، بل هي عملية معقدة يشارك فيها عدد كبير من المناطق العصبية. فعندما يعيش الإنسان موقفا معينا يقوم الدماغ بتحويله إلى إشارات كهربائية وكيميائية تخزن لاحقا بدرجات مختلفة بحسب قوة التجربة والمشاعر المرتبطة بها. لهذا يتذكر الإنسان المواقف العاطفية القوية بشكل أوضح من التفاصيل العادية اليومية. كما أن الذاكرة البشرية ليست ثابتة أو دقيقة بشكل كامل، بل تتغير مع مرور الوقت، فالإنسان يتذكر موقفا قديما لا يستعيده كما حدث تماما، بل يعيد بناءه جزئيا بناء على مشاعره الحالية وتجاربه الجديدة. لهذا تختلف أحيانا روايات الأشخاص لنفس الحدث رغم أنهم عاشوه معا. وقد أثبتت الدراسات النفسية أن بعض الذكريات يمكن أن تتأثر بالتكرار أو بالقصص التي

0: يسمعها الإنسان لاحقا حتى يختلط الواقع بالخيال تدريجيا. ومن الجوانب المهمة أيضا أن الدماغ لا يحتفظ بكل شيء بنفس الدرجة، فهناك معلومات تنتقل إلى الذاكرة طويلة المدى بسبب التكرار أو الأهمية العاطفية، بينما تختفي تفاصيل كثيرة لأنها لم تكن ضرورية أو مؤثرة. ولهذا يتذكر الإنسان أحيانا موقفا حدث قبل 20 عام وينسى ما فعله قبل يومين فقط. وفي العصر الحديث أصبحت التكنولوجيا تؤثر على طريقة تعامل البشر مع الذاكرة، فالهواتف الذكية أو التطبيقات الرقمية جعلت الإنسان يعتمد بشكل أكبر على التخزين الخارجي للمعلومات، سواء في حفظ الأرقام أو الصور أو المواعيد. ورغم أن ذلك سهل الحياة اليومية، فإنه غير أيضا طريقة استخدام الدماغ لبعض قدراته المرتبطة بالحفظ والاسترجاع، كما لعب التصوير المستمر دورا مختلفا في علاقاتنا بالذكريات. ففي الماضي كان الإنسان يعيش اللحظة ثم يحتفظ بها في ذاكرته، أما اليوم فأصبح كثير من الناس منشغلين بتوثيق كل شيء عبر الصور والمقاطع القصيرة، حتى إن بعض المختصين يرون أن الإفراط في التصوير قد يقلل أحيانا من عيش اللحظة نفسها بعمق. في النهاية تبقى الذكريات جزءا أساسيا من التجربة الإنسانية، فهي التي تمنح الحياة معناها واستمراريتها، وهي التي تربط الإنسان بماضيه وأحبائه وتجربته الخاصة في هذا العالم. وربما لهذا السبب تظل بعض الذكريات حاضرة في القلب حتى بعد مرور سنوات طويلة، لأنها لا تعيش فقط داخل العقل بل داخل مشاعر الحياة. إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الطريق إلى العلم. نلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. إلى اللقاء.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: عبد الله الميموني، محمد مزيد.
2: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المواجهة مع فنزويلا حسمت في يوم واحد، وإن بلاده وجهت ضربات قاسية للغاية لإيران، ويؤكد أن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، وتؤكدان أن استعادة العبور الآمن عبر المضيق تمثل مسألة ذات اهتمام عالمي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الرئيس الروسي يعلن السيطرة على 133 بلدة في أوكرانيا منذ بداية العام، بما في ذلك مدينة استراتيجية في شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يتعهد بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. رئيس وزراء غرينلاند يقول إنه تلقى معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي تراجع عن فكرة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع فرصة للغبار العالق على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 2:16 ظهرا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 9:12 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 47 درجة، لنويصيب 44، الوفرة 47، أم المرادم 48 درجة، جزيرة جارو 35 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 28، لنويصيب 29 درجة، الوفرة 26، أم المرادم 32 درجة، جزيرة جارو 31 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:51. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية. إعداد وتقديم ناصر العجمي. تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية، يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالعهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديرا لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعنا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية، يعد العمل الخيري والإحسان إلى الآخرين سمتين بارزتين في دولة الكويت. فمنذ القدم جبل الكويتيون على حب الخير وحرصوا على الإحسان إلى الآخرين ومساعدة المحتاجين تقربا إلى الله عز وجل، فكانوا يفرحون بحب الناس ودعائهم لهم بالخير والفلاح. فقدم هؤلاء نماذج رائعة في الأعمال الخيرية داخل الكويت وخارجها، أبرزها عمارة المساجد وكفالة الأيتام وتأسيس عدد من المدارس الإسلامية. فأنفقوا على الفقراء والمساكين وذوي القربى وأبناء السبيل وبنوا المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات ودور الأيتام وحفروا الآبار، فملأت سيرهم العطر الآفاق. ونحن مستمعين الكرام من خلال هذا البرنامج نستذكر في حلقاتنا عن بعض هذه الشخصيات وهذه النماذج. في بداية حلقتنا والجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نتحدث عن صالح فضالة علي الفضالة، أحد رواد العمل الخيري في دولة الكويت. هو صالح فضالة علي الفضالة المولود في منطقة شرق بمدينة الكويت عام 1272 للهجرة الموافق 1855، ينتمي إلى أسرة كريمة هي أسرة الفضالة من النصر السليطي. التحق بالكتاب منذ صغره فحفظ فيه ما شاء الله له أن يحفظ.

أبوا مبادئ الحساب. حرص صالح فضالة علي الفضالة على أن يتخلق بالأخلاق الحسنة والخصال الكريمة التي أوصى بها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد عمل رحمه الله في مجال الغوص على اللؤلؤ في سن مبكرة، فمن الله عليه برزق وفير من هذا العمل ودع عصيته في هذه المهنة، وأصبح من النواخذ المعروفين في ذلك الوقت. تزوج المحسن صالح فضالة علي الفضالة مرتين، وكانت الزوجة الأولى هي السيدة منيرة العدواني، وقد رزق منها بولدي فضالة وصقر. أما زوجته الثانية هي السيدة سارة المطيرات، وقد أنجبت له 3 ذكور هم علي ويوسف وفهد الذي توفي في شبابه، كما رزق منها ببنتين. وقد كان صالح فضالة علي الفضالة صديقا شخصيا للمرحوم الشيخ مبارك الصباح، وهو أول مدير للجمارك آنذاك، وكان يسمى الودي، وكان هو المسؤول عن استضافة أهل البادية القادمين من البر، أي بمعنى مسؤول الضيافة في الحكومة. مستمعنا الكرام، الإحسان إلى الناس والإنفاق على الفقراء والمساكين خلق إسلامي كريم وسلوك إنساني عظيم، بهما تسود الرحمة في المجتمع وينتشر الحب بين الناس جميعا، ولهذا أمرنا الله تعالى بهما في كتابه الكريم. ولذلك حرص المحسن صالح فضالة علي الفضالة على العمل بهذا التوجيه الرباني، فكان يؤدي حق الله عليه في ماله الذي رزقه الله إياه من عمله في مجال الغوص على اللؤلؤ، إذ كان العمل في هذا المجال يدر رزقا وفيرا آنذاك. وقد تعددت أوجه الإحسان في حياته رحمه الله، ونذكر منها مستمعنا الكرام: كان صالح فضالة علي الفضالة رحمه الله مدركا لأهمية المسجد البالغة ورسالته السامية ومدى حاجة الناس إليه، وكذلك كان طامحا في ثواب بناء بيت لله رب العالمين لينال الوعد الذي جاء في قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي رواه عنه ابن عباس أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. ولما كانت منطقة المرقاب مأهولة بالسكان الذين يأتون إليها لقضاء حوائجهم سواء من أهل نجد أو من أهل البادية، ولما كانت شبه خالية من المساجد آنذاك، فقد سارع المرحوم صالح فضالة عليه الفضالة إلى أن يبني بيتا لله تعالى بجوار منزله الكائن في هذه المنطقة، وقد أتم بناء هذا المسجد الجامع وتجهيزه في مدة وجيزة عام 1900 للميلاد، فكان من أوائل المساجد التي بنيت في هذه المنطقة بعد مسجد العتيقي الذي تم إنشاؤه عام 1892 والمشهور باسم مسجد المطران. وقد كانت تقام في مسجد الفضالة صلاة الجمعة وصلاة العيد، إذ كان من أكبر المساجد في منطقة المرقاب. مستمعنا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن الرجل الخير صالح فضالة علي الفضالة، أحد رواد العمل الخيري في دولة الكويت. كنا قد تحدثنا مستمعي الكرام عن مولده ونشأته والإحسان في حياته وبنائه للمساجد، ونكمل ما بدأنا به مستمعي الكرام في الحديث عن إعادة بناء المسجد. مستمعنا الكرام، لقد أعاد المرحوم صالح فضالة علي الفضالة بناء المسجد عام 1908 بعدما تهدم بسبب تزاحم الناس لمشاهدة إحدى الجنائز، وقد كان توفيقه في هذا العمل من عظيم من الله تعالى وسعة عطائه له، وقد جددته دائرة الأوقاف العامة عام 1372. الجدير بالذكر هنا المستمعين الكرام المواصفات العامة للمسجد، إذ كانت مساحته الكلية 1000 متر مربع، كما يتسع ل650 مصليا، وارتفاع المئذنة 18 مترا. ولقد بني المسجد على طراز مساجد الكويت القديمة في منطقة تجارية قرب المنطقة التجارية 9. ولأن الوقف عمل خيري دائم الثواب وشجرة وارفة دائمة الإثمار، يجري ثوابه على صاحبه طوال حياته وبعد مماته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعملا بتلك المعاني السامية ورغبة في نيل ثواب الصدقة الجارية، فقد أوقف المحسن صالح فضالة علي الفضالة رحمه الله منزلا وعدة دكاكين بجوار المسجد الذي أسسه بمنطقة المرقاب مسجد الفضالة، وذلك لخدمة الإمام والإنفاق على المسجد حتى يظل مؤديا دوره كمنارة هداية وموطن عبادة ومحطا لأفئدة المؤمنين المشتاقين للقاء رب العالمين. كفالة الأيتام. لكفالة اليتيم ثواب كبير عند الله عز وجل، ألا وهو الجنة، وقد أكد ذلك الثواب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أكثر من حديث، ووعد كافل اليتيم بشرف جواره في الجنة حين قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه، يعني السبابة والوسطى. ومن هنا اهتم صالح فضالة علي الفضالة رحمه الله باليتامى، حتى إنه تكفل بتربية أحد الأيتام في منزله فعاش بين أولاده كواحد منهم. ولأن الإسلام حض على رعاية الفقراء والمحتاجين وجعلهم من المستحقين للزكاة، وقد كان المحسن صالح الفضالة قارئا لكتاب الله العظيم وحافظا الكثير منه، فتعلم منه هذه المعاني السامية، فرق قلبه وفاضت مشاعره، وأراد أن يطبق هذه الآيات، فتعهد بعض الفقراء بتحمل كافة نفقاتهم طوال حياته، بل وأوصى أبنائه بذلك قبل وفاته. مستمعينا الكرام، كان صالح فضالة علي الفضالة يبحث عن أبواب الخير المختلفة كي يطرقها ويتحرى طرقها ليسلكها، وكان يعلم أهمية السكن وضرورته لأي إنسان، فحرص صالح فضالة على أن يساهم في إسعاد الفقراء غير القادرين على شراء بيوت أو دفع إيجار المسكن، وذلك بأن قام ببناء عدة مساكن في مدينة الكويت وتجهيزها لبعض الفقراء، وخاصة الذين قاموا بخدمته أو خدمة أولاده وتربيتهم. كم من غريب تتقطع به السبل فيشعر بالجوع ويبحث عن لقيمات يقمن صلبه، وكم من فقير أو مسكين ينفد ماله ويجوع عياله، وقد يمد يده إلى الناس من أجل إطعامهم وتلبية حوائجهم. لهذا رقت قلوب المؤمنين

الذين فتح الله عليهم بالأرزاق وحرصوا على إطعام الطعام الذي هو من أفضل الأعمال وأثقلها في ميزان المسلم. وكان من هؤلاء المحسن صالح فضالة علي الفضالة رحمه الله، الذي حرص على أن يكون ديوانه مضافة مفتوحة للجميع، وخاصة الفقراء الذين كانوا يقصدون ديوانه العامر فيطعمون ويشربون، بل كانوا يمكثون به عدة أيام أو أسابيع حتى يقضوا حوائجهم، وبعدها ينصرفون سعداء داعين لهذا المحسن الكريم بالقبول وسعة الرزق. كما لعب هذا الديوان دورا اجتماعيا مهما، إذ اتخذه كثير من أهل المرقاب مقرا اجتماعيا تجتمع فيه الأسر الكويتية لعقد قران أبنائها وبناتها، ثم تنطلق منه مواكب الأعراس، إذ تقوم تلة من أقرباء وأصدقاء العريس بمرافقته من مقر الزواج إلى بيت الزفة الزوجة، وتسمى هذه المرافقة باسم الإصلاح بين الناس. عرف صالح فضالة علي الفضالة رحمه الله بحب الإصلاح بين الناس، فكان يسعى دائما إلى جمع الشمل وتقوية الصف وإزالة أسباب الشقاق بين المتخاصمين، وكثيرا ما كان يلجأ إليه أقاربه وأهل الحي الذين يقطنه، بل الأحياء الأخرى لحل منازعاتهم، وذلك لما اشتهر عنه رحمه الله من صلاح وتقوى. فقد كان يدفع من ماله الخاص ما يرضي به المتخاصمين إذا تعثر الصلح، فيخرجون من عنده راضين بحكمه وعدله، حتى إن بعض أعيان البلاد كانوا يرسلون إليه بعض المتخاصمين للإصلاح بينهم، وذلك لعظيم ثقتهم به ولما يعرفونه عنه من عدل وتقوى. ولسوف ينال إن شاء الله تعالى عن هذه الأعمال والجهود المباركة الأجر العظيم والثواب الكريم من الله تعالى. بعد حياة امتدت قرابة 75 عاما، حرص خلالها المحسن صالح فضالة علي الفضالة على فعل الخيرات قدر استطاعته، ما بين إعمار المساجد وكفالة الأيتام ورعاية الفقراء وإطعام الطعام والإصلاح بين الناس. لقي وجه ربه الكريم عام 1930، نسأل الله تعالى أن يتقبل منه أعماله ويثيبه عليها خيرا، وأن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة، في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

طاقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومن الرجل الخير صالح فضالة علي الفضالة إلى الحديث عن محمد المنيع، قامة فنية أسهمت في نهضة الفن الكويتي لقب بعمدة الفنانين الخليجيين. محمد المنيع قامة فنية كبيرة أسهمت في نهضة الفن الكويتي وتقدمه لأكثر من نصف قرن، وقد أثر المكتبة الفنية الكويتية والخليجية بعشرات الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية التي تركت بصماتها على أجيال متتابعة. المنيع فنان كويتي كبير من مواليد الكويت، منطقة جبلة كما تسمى بالمحلية. اتجه للعمل بعد أن ترك الدراسة، فعمل في العديد من المهن في بداية حياته، بدأها بمهنة لحام الأكسجين وإصلاح الخزانات الخاصة بالنفط، وانتقل بعد ذلك إلى قسم العمال وشغل وظيفة مسجل وملاحظ، ثم عمل في حفر أنابيب النفط إلى أن انتقل إلى دائرة المعارف مشرفا على التغذية، ثم عمل في قسم المباني المدرسية في وزارة التربية، وبعدها تقاعد من العمل الحكومي. كان محمد المنيع من محبي التمثيل منذ صغره، إذ كان التمثيل من الأنشطة المدرسية المهمة في حينها، وكانت بداية اهتمامه بالتمثيل عندما كان طالبا في المدرسة القبلية، وتعد مسرحية حرب البسوس أول مسرحية شارك فيها، وكانت باللغة العربية الفصحى، وشاركه فيها عبد العزيز النوري وإبراهيم المكهوي ويعقوب الحميضي ويوسف المهنا، وتم عرضها على مسرح المدرسة المباركية بحضور المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، نائبا عن والده المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. وقد لقي التشجيع من ناظر المدرسة حينها الراحل عبد الملك الصالح الذي قام بإخراج المسرحية. مستمعين الكرام، وبعد أن شاهده الفنان المرحوم محمد النشمي في مسرحية حرب البسوس، أعجب بأدائه كما شجعه ونصحه بأن يركز على التمثيل وأن يعمل على صقل موهبته، خاصة في أدوار الأب والجد. انضم محمد المنيع بداية إلى فرقة المسرح الشعبي التي انبثقت من فرقة الكشاف الوطني الذي كان يرأسها المرحوم محمد النشمي، وكان عضوا في اللجنة الإدارية والمالية الخاصة بالفرقة، وشارك في أعمال عدة مع المسرح الشعبي، أبرزها مسرحية فرحة العودة عام 1963 من تأليف وإخراج محمد النشمي الذي شارك في التمثيل أيضا. أسس محمد المنيع بعد ذلك مع عدد من الفنانين حسين الصالح ومحمد النشمي وعبد الرزاق النفيسي ومحمد القصار، أسس فرقة المسرح الكويتي، وعينه مجلس إدارة الفرقة مسؤولا عن العلاقات العامة للفرقة، واختير عضوا في مجلس الإدارة بين عامي 1965 و1969، وخلال تلك الفترة اختير نائبا لرئيس مجلس الإدارة في موسمي 1966 و1967 وحتى عام 1968. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل معكم الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن الفنان محمد المنيع، قامة فنية أسهمت في نهضة الفن الكويتي لقب بعمدة الفنانين الخليجيين. مستمعينا الكرام، لقب الفنان محمد المنيع كما ذكرنا بعمدة الفنانين الخليجيين، وقد عمل إلى جوار الرواد الكبار أمثال المغفور لهم محمد النشمي وعقاب الخطيب وحسين الصالح الحداد وعبد الرحمن الضويحي وغيرهم. شارك في العديد من الأعمال الدرامية، وكان يرفض تجسيد جميع أدوار الشر على مدى مشواره الفني، إذ يؤدي في أدواره جانبا من شخصيته الحقة التي تعكسها ملامح وجهه، فشخصيته تتصف بالطيبة والهدوء ومحبة الناس. ومنذ أطلع على الجمهور عرفوا عنه الأب الحنون والجد الناصح. للمنيع كوكب من الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، فقد شارك عام 1972 في أول فيلم كويتي روائي بس يا بحر مع سعد الفرج ومحمد المنصور وحياة الفهد والراحل علي المفيدي، وهو عن قصة عبد الرحمن الصالح وإخراج الراحل خالد الصديق. وقد حصل الفيلم على عدة جوائز، منها الجائزة الأولى في مهرجان دمشق السينمائي وجائزة النقاد الدوليين في مهرجان فينيسيا الدولي. كما شارك الفنان المخضرم في العديد من الأفلام التي جمعته مع كبار الفنانين مثل فيلم أوراق الخريف من إنتاج تلفزيون دولة الكويت الذي عرض في عام 1974، ويعتبر آخر عمل صور بالأبيض.

الأبيض والأسود، وفيلم الفخ والوجه الآخر، وليلة القبض على الوزير، وبقايا بشر، ودانا، وغيرها من الأفلام الكويتية. شارك محمد المنيع في بطولة أكثر من 30 مسرحية، بداية من حظها يكسر الصخر وعام 1963، من تأليف وإخراج وبطولة محمد النشمي، وكان معهما الراحلتان عايشة إبراهيم وطيب الفرج، والفنانة سعاد عبد الله وعبد العزيز الحداد. وقدم بعدها بغيتها طرب سارت نشب مع سعاد عبد الله، ثم النواخذة ولعبة حلوة مع سعاد حسين، وسهارة مع الراحلة مريم الغضبان، والتالي ما يلحق أمام الراحلة عايشة إبراهيم وعلي جناح التبريزي مع محمد المنصور والراحل غانم الصالح وسعاد عبد الله. وقد عرضت في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970، وكانت مسرحية رسائل قاضي أشبيلية من المسرحيات المتميزة التي قدمها مع جاسم النبهان وسعاد عبد الله عام 1975، وجسد فيها شخصية قاضي أشبيلية، كما شارك في السدرة مع حياة الفهد وسعاد عبد الله ونورة وفرسان المناخ. وامتد نشاطه إلى السينما في الفيلمين التلفزيونين لا ثمن للوطن أمام جاسم النبهان عام 1991، ومجنون بأثر رجعي أمام عبد الله الحبيل. تميز الفنان الكبير محمد المنيع طوال مشواره الفني بمشاركته في بطولة ما يقرب من 100 مسلسل وسهرة درامية تنوعت ما بين الاجتماعية والتاريخية والرومانسية والكوميدية، وبدأها بمسلسل طيبة وبدر أمام الراحل خالد النفيسي وسعاد عبد الله، ثم الإبريق المكسور والرحيل ودنيا الدنانير وأبلة منيرة وبدر الزمان وغدا تبدأ الحياة وفتى الأحلام وعلي بابا. مستمعين الكرام، في منتصف الثمانينيات جسد ببراعة أدوار الأب في عدد كبير من المسلسلات، منها مثلث الحب وعائلة فوق النور الساخن والجوهر والصياد والمغامرون الثلاثة وبيت الأوهام والناس وأجناس وحكايات من التراث الشعبي، وهو عمل تراثي بأجواء ألف ليلة وليلة، عرض في عام 1995، وأعد القصص سميح القلاف ومنير الفارس، وقام بإعدادها وكتابة السيناريو والحوار نورة خالد العتال، وأخرجها الراحل كاظم القلاف. وجسد الفنان محمد المنيع هذا العمل شخصية الجد الذي يحكي القصص لأحفاده، وهي قصص مأخوذة من التراثين الكويتي والعربي، كما قدم أدوار الرجل الحكيم لوجهه البشوش الذي يبعث على الارتياح والحكمة العميقة، فقام بدور قاضي القضاة في مسلسل علي بابا، ووالي عدلستان في مرآة الزمن، والوالي في ديوان السبيل، كما شارك في مسلسلات زمان الإسكافي ومدينة الأمان وساهر الليل، وشارك في حال مناير مع حياة الفهد وجاسم النبهان ومسلسل سموم المعزب، إلى جانب الفنان الكبير سعد الفرج الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمال التراثية الكويتية، وتدور أحداثه بين الكويت وعمان والهند، وهو الجزء الثاني من مسلسل المعزب. مستمعنا الكرام، بعد توقف لعدة سنوات يعود المنيع في الدراما الإنسانية يا زينة عيوني، ويناقش المسلسل مشكلات أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، إذ يجسد فيه دور الجد الذي يساعد الأحفاد للتغلب على إعاقتهم وآلامهم خلال الاندماج معهم والاقتراب منهم وتخفيف معاناتهم. يذكر أن المسلسل شارك فيه أيضا باقة من النجوم، منهم جاسم النبهان ومحمد جابر وهدى الخطيب ومحمد العجيمي، ومشاركة فخرية من الشعراء المتميزين سامي العلي وأحمد الشرقاوي وعلي مساعد وساهر وعلي المعتوق وبدر الزوير وفاتن المهيني وسفير المعاقين عبد الكريم العنزي والإعلامية التونسية وفاء بوكيلا. مستمعينا الكرام، كرم الفنان المنيع في مهرجان الخليج السينمائي بجائزة تقديرية خاصة بدورته الرابعة لعام 2011، احتفاء بإنجازاته في الفن ولدوره الرائد في فنون المسرح والتلفزيون في الكويت على مدار عقود مضت. وكرم أيضا بجائزة تقديرية من قبل وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في مهرجان القرين التاسع عام 2013، كما كرم الفنان الكبير محمد المنيع من قبل فرقة المسرح العربي احتفاء به كصاحب بصمة في الساحة الفنية المحلية والخليجية، أثرى بها المكتبة الفنية الكويتية والخليجية بعشرات الأعمال المسرحية والدرامية، كما حصل على درع فنان المسرح الأول ودرع وميدالية رواد الحركة المسرحية بدول الخليج. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعطاء.

العمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونصل معكم إلى الجزء الثالث بعد أن تحدثنا مستمعي الكرام في الجزء الأول عن الرجل الخير صالح فضالة علي الفضالة، وأيضا تحدثنا مستمعي الكرام في الجزء الثاني عن محمد المنية، قامة فنية أسهمت في نهضة الفن الكويتي عمدة الفنانين الخليجيين. نتوقف مستمعي الكرام في هذه الفقرة للحديث عن أول منطقة كويتية تهبط عليها الطائرات. الدسمة عرفت بمنطقة واو وفق تقسيم الحروف الأبجدية قديما. مستمعين الكرام، تحكي كل منطقة من مناطق الكويت قصة نشأتها وأسباب تسميتها وارتباطها بالكويت القديمة وتاريخ الأجداد والآباء الذين عاصروها في تلك الفترة. وقد أطلقت مسميات هذه المناطق في المحافظات الست على أحداث الماضي وما ارتبط بها من شخصيات وأماكن اشتهرت بها. وتعد منطقة الدسمة من المناطق التي ارتبطت في ذاكرة البلاد بأحداث مهمة في تاريخ الكويت، إذ أنها كانت موضعاً وشاهداً على أولى عتبات التطور في الكويت بوصفها المنطقة التي شهدت انطلاقة النقل الجوي بين الكويت والعالم، بعد أن أنشئ فيها أول مطار في الكويت عام 1927 لتكون أول منطقة كويتية تهبط عليها الطائرات. وكان مطار الدسمة القديم يقع خلف سور الكويت آنذاك بجانب بوابة البريصي، وبدأت بها أولى الرحلات المنتظمة بعد الانتهاء من إنشائه في عام 1932. كما استخدم المطار آنذاك كمحطة للتزود بالوقود، وذلك قبل أن يتم نقله إلى موقع المطار الحالي في محافظة الفروانية بعد زيادة حركة الطيران وأعداد الطائرات التي تنقل الركاب من الكويت وإليها. وكان بعض المؤرخين ممن عاصروا تلك الفترة قد وصفوا الأجواء التي صاحبت إنشاء مطار الدسمة القديم لأن رؤية الطائرات كانت سبباً لتجمهر سكان المنطقة قريباً من المطار، وهم يتطلعون إلى السماء ترقباً لرؤية طائرة تقترب لتهبط في المدرج ليكونوا أول من يشاهدونها وهي تهبط. ومنطقة الدسمة من المناطق السكنية في محافظة العاصمة التي تقع بالقرب من ساحل الخليج العربي في الجهة الشمالية من عاصمة الكويت، ويحدها من الشرق منطقة بن هيدلقار، ومن الغرب المنصورية، ومن الشمال المرقاب، ومن الجنوب الدعية. وسميت بهذا الاسم وفق بعض المؤرخين لأنها كانت منطقة ذات ربيع أخضر تربتها دسمة، أي التربة الخضراء الدسمة، وكانت تتسم بوفرة النباتات والأعشاب وبخاصة في فصل الربيع. لكن البعض يقولون إنها سميت بهذا الاسم المشتق من كلمة دسومة، ويقصد بها الماء المر المروق، أي الأقل عذوبة. وفي بداية تسميات المناطق في دولة الكويت كان هناك تقسيم أبجدي للمناطق، وكانت الدسمة تابعة أو يطلق عليها المنطقة واو، لأن كل منطقة كانت تحدد بحرف قبل الاسم الخاص بها. ومن جهة أخرى فقد كانت المنطقة مثيرة للإعجاب، لأن كلمة واو حين تنطق بالإنجليزية تدل على الانبهار أو الإعجاب، فقد استخدمت تسمية منطقة الواو للدلالة على أنها المنطقة التي تثير الإعجاب. وفي الذاكرة الشعبية ترتبط المنطقة ببعض القصص التي تردد أن الأجداد قديما كانوا يقولون عنها إن من يدخلها لا يخرج منها إلا وهو محمل بالدسم أو ممتلئ بالدسم، أي بالخير الكثير، وأن هذا ما دعا لتسميتها باسمها المعروف، وهو الاسم نفسه الذي أشار إليه المؤرخ الكويتي عبد العزيز رشيد في كتابه تاريخ الكويت قائلا: وفي الشرق بن هيدلقار، وهو أيضا ملجأ للسفن من الزوابع، وفي جنوبيها الدسمة وهي من موارد الكويت سابقا، وفيها سدرتان، وقد كانت في الأيام الخالية مبرزا للقوافل التي تزمع الرحيلة إلى الرياض والإحساء. وبذلك تكون منطقة الدسمة

0: إحدى المناطق التي روت جزءاً من ماضي الكويت، ولا سيما كونها شاهدة على فترة بداية عصر النقل الجوي بالطائرات، وهو حدث دونته كتب التاريخ. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

خالد صالح غنيم لغنيم. ولد المرحوم بإذن الله تعالى خالد صالح غنيم لغنيم في فريج الغنيم بالحي القبلي بمدينة الكويت عام 1911 ميلادي، والتحق منذ طفولته المبكرة في المدارس الأهلية وتعلم اللغة العربية والقرآن الكريم، ثم واصل تعليمه في المدرسة المباركية، وكان ممتازاً في مادتي الحساب والرياضيات. وفي 18 من عمره أصبح مشرفاً على السفن التي تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، وتولى مهمة إدخال هذه السفن إلى المراسي أو ما يسمى بالنقعة، بالإضافة إلى مسؤولية الإشراف على توزيع وبيع المياه في بداية الثلاثينيات من هذا القرن. ركب المرحوم خالد الغنيم البحر وأصبح أستاذاً على السفن التي تذهب إلى الهند وشرق أفريقيا للتجارة، ثم أصبح نوخذة وتولى قيادة سفن السفر التجارية، وكان على دراية تامة في شؤون البحر والخطوط الملاحية وقراءة الخرائط البحرية واستخدام الأدوات البحرية التي لا يستغني عنها كبار النواخذة. واستمر برحلاته التجارية البحرية حتى عام 1937 ميلادية، حتى ترك البحر. عمل بعد ذلك لدى تاجر الكويت المشهور ثنيان الغانم.

حيث أصبح مشرفاً ومسؤولاً عن سفنه التجارية، بالإضافة إلى إدارة أعماله التجارية والواسعة النطاق. في عام 1956 افتتح المرحوم خالد الغنيم مكتباً تجارياً، وتخصص بالإضافة إلى أعماله التجارية الأخرى بالإسمنت والحديد والخشب. وفي بداية عام 1957 تم تعيينه مدير عام لدائرة الأشغال العامة، ثم ترك العمل الحكومي في عام 1961. في سنة 1963 انتخب نائباً في أول مجلس نيابي في الكويت، وشارك في جميع المجالس النيابية حتى عام 1976. خلال عمله بالمجلس وتوليه الرئاسة، شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، وترأس الوفود البرلمانية لمعظم الدول العربية والقارتين الأمريكيتين وبعض دول شرق آسيا مثل اليابان والصين، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية.

0: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المواجهة مع فنزويلا حسمت في يوم واحد، وإن بلاده وجهت ضربات قاسية للغاية لإيران، ويؤكد أن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس. الجيش السوداني يعزز انتشاره حول مدينة الكرمك في إقليم النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع إثيوبيا مع اشتداد وتيرة القتال. الرئيس الروسي يعلن السيطرة على 133 بلدة في أوكرانيا منذ بداية العام، بما في ذلك مدينة استراتيجية في شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يتعهد بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. الصين تعلن إرسال دوريات بحرية قبالة الساحل الشرقي لتايوان، وخفر السواحل التايواني يقول إنه نشر زوارق مراقبة وسيستخدم جميع التدابير اللازمة لطرد السفن الصينية. رئيس وزراء غرينلاند يقول إنه تلقى معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي تراجع عن فكرة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة. فنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت. عيد للكلمة معنى، وللفكرة أثر، وللحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب، ونسمع عبارات، ونعيش مواقف تبدو عابرة، لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق، ومعاني أبعد، وحكايات تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، من كتبه وذاكرته، من علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعيا دون أن نشعر. في بين السطور لا نكتفي بما يقال، بل نحاول أن

نقرأ ما وراء القول، نفتح كتابا، نتأمل فكرة، نضيء سلوكا، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة ويفهم المجتمع بروح إنسانية ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء.

0: برنامج بين السطور، إعداد يوسف محمد، تقديم مساعد السوارج ومنيا الحجي، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي. فلنبدأ معا قراءة جديدة لا تقف عند العنوان بل تمضي أبعد إلى ما وراء الكلمات، إلى ما بين السطور.
1: صباحا يقترب من الذاكرة أكثر مما يقترب من الساعة. صباحا نفتح فيه نافذة صغيرة على ما تخفيه الأيام خلف سرعتها، وما تتركه التفاصيل العابرة في داخل الإنسان من أسئلة لا تقال دائما، لكنها تبقى حاضرة تنتظر من يصغي إليها بهدوء.
2: هنا في بين السطور لا نقرأ الكلمات وحدها، بل نقرأ ما وراءها. لا نقف عند ظاهر الحكاية، بل نحاول أن نلمس خيطها الخفي، ذلك الخيط الذي يربط الكتاب بالحياة، والفكرة بالسلوك، والموقف اليومي بما في أعماق النفس.
1: في زمن تتزاحم فيه الأصوات وتتنافس فيه الشاشات على انتباه الإنسان، يصبح التوقف فعلا نادرا، ويصبح التأمل حاجة لا ترفا. فليس كل ما نراه نفهمه، وليس كل ما نسمعه ندرك معنى. وبين الصورة والمعنى، وبين الحدث وأثره، توجد مساحة واسعة اسمها القراءة الهادئة.
2: وحلقتنا الأولى ليست بداية برنامج فحسب، بل دعوة إلى أن نعيد علاقتنا بالأسئلة. لماذا نركض أحياناً دون أن نعرف إلى أين؟ لماذا نتكلم كثيراً وننصت قليلاً؟ لماذا نقرأ الأخبار بسرعة وننسى أن نقرأ وجوه الناس من حولنا؟ ولماذا يحتاج الإنسان مهما امتلك إلى معنى يضيء داخله؟
1: سنقترب اليوم من الإنسان في حياته اليومية، من حاجته إلى الفهم، من علاقته بالكلمة، بالصمت، بالكتاب، بالسلوك، وحتى بالمجتمع. سنحاول أن ننظر إلى أشياء مألوفة نظرة مختلفة، لأن المألوف حين يقرأ بوعي يكشف لنا عن معان لم نكن ننتبه لها.
2: ولأن البرنامج يقوم على فقرات ثابتة، سنبدأ معكم رحلة تتكرر في الشكل ولكنها تتجدد في الموضوع، فقرة للكتاب والفكرة، وفقرة للسلوك الاجتماعي، وفقرة للنفس، وأخرى للمفاهيم التي صنعت أثراً، ثم نمر على الحياة كما نعيشها، وعلى المجتمع كما يعكسنا ونعكسه.
1: في بين السطور لا نبحث عن إجابات جاهزة، ولا نقدم أحكاماً سريعة، بل نفتح باباً للتأمل، نترك

0: وللفكرة أن تمشي بهدوء، وللمعنى أن يصل دون ضجيج، وللمستمع أن يشاركنا القراءة من زاويته الخاصة.
1: فلنبدأ هذه الرحلة من السؤال الأوسع: كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على معناه في عالم سريع؟ وكيف يمكن لكلمة أو فكرة أو موقف بسيط أن يعيد ترتيب الداخل؟ من هنا تبدأ حلقتنا الأولى من بين السطور.
0: قراءة بين السطور. في كل كتاب جيد لا نجد صفحات فقط، بل نجد مرايا. فالكتاب لا يمنحنا معرفة خارجية فحسب، بل يضعنا أحياناً أمام أنفسنا. نقرأ جملة فنظن أننا مررنا بها سريعاً، ثم نكتشف أنها بقيت معنا لأنها لم تلمس العين وحدها، بل لمست منطقة عميقة في الذاكرة.
1: ولذلك كانت القراءة أكثر من عادة ثقافية، إنها طريقة في الإصغاء إلى التجارب الإنسانية. حيث نقرأ نحن لا نغادر واقعنا تماماً، بل نعود إليه أكثر قدرة على فهمه. فالكتاب يعلمنا أن الحياة ليست سطحاً واحداً، وأن كل موقف له خلفية، وكل إنسان يحمل قصة لا تظهر كاملة من النظرة الأولى.
0: في موضوعنا اليوم، الإنسان بين الضجيج وحاجته إلى المعنى. تبدو القراءة مساحة للنجاة الهادئة، ليست نجاة بمعنى الهروب، بل بمعنى استعادة التوازن. فالإنسان حين يقرأ يمنح عقله فرصة أن يتنفس بعيدا عن التشتت، ويمنح قلبه فرصة أن يرى الحياة ببطء.
1: نحن لا نحتاج إلى القراءة لأننا نجهل فقط، بل نحتاج إليها لأننا ننسى. ننسى أن الإنسان ليس رقما في جدول، ولا صورة في شاشة، ولا اسما في قائمة انتظار. ننسى أن داخل كل واحد منا أسئلة قديمة عن الخوف والطمأنينة والحب والفقد والعمل والنجاح والوحدة.
0: والكتاب الجيد لا يفرض علينا معنى واحداً، بل يفتح أمامنا احتمالات متعددة للفهم. قد يقرأ شخصان الكتاب نفسه فيخرج كل واحد منهما بفكرة مختلفة، لأن كل قارئ يدخل النص ومعه تجربته وجراحه وأحلامه وأسئلته الخاصة.
1: ومن هنا تأتي أهمية القراءة بين السطور. فالمعنى لا يكون دائماً في الجملة مباشرة، بل أحياناً فيما توحي به الجملة. قد يكتب المؤلف عن مدينة فنقرأ نحن عن الغربة، وقد يكتب عن صديق فنفكر في الوفاء، وقد يكتب عن رحلة فنكتشف أننا نبحث عن طريقنا الداخلي.
0: في زمن السرعة تعيدنا القراءة إلى البطء الجميل، تعلمنا أن الفهم يحتاج إلى وقت، وأن الإنسان لا يختصر في انطباع عابر. تعلمنا أن الأسئلة الكبيرة لا تجاب دائما بسرعة، وأن بعض الإجابات تحتاج إلى نضج، وبعض المعاني تحتاج إلى صبر.
1: لذلك نبدأ برنامجنا من الكتاب، لا لأنه بعيد عن الحياة، بل لأنه قريب منها بطريقة أعمق. فالكتاب حين يكون صادقاً لا يسكن الرف، بل يسكن التجربة. ومن القراءة ننتقل إلى السلوك، لأن الفكرة التي لا تظهر في التعامل اليومي تبقى فكرة ناقصة.
0: سلوك تحت الضوء. من أكثر السلوكيات التي تحتاج إلى تأمل في حياتنا اليومية سلوك الاستعجال في الحكم على الآخرين. نرى موقفاً صغيراً فنمنحه تفسيراً كبيراً، نسمع كلمة عابرة فنحملها نوايا كاملة، نلتقي

0: نلتقط جزءاً من الصورة ثم نتصرف كأننا امتلكنا المشهد كله.
1: وهذا السلوك لا يولد من فراغ، أحياناً يصنعه التعب، وأحياناً تصنعه التجارب السابقة، وأحياناً تصنعه السرعة التي نعيش فيها، حيث يكون الإنسان مضغوطاً يصبح أقل قدرة على التمهل.

0: يضرنا نحن أيضا، فهو يغلق باب الفهم ويجعل العلاقة بين الناس قائمة على الظنون لا على المعرفة. وربما كان كثير من سوء الفهم في حياتنا نتيجة للحظة لم نمنحها حقها من التروي.
1: لو تأملنا علاقاتنا اليومية لوجدنا أن كثيرا من الخلافات بدأت من تفسير مستعجل وشخص لم يرد على رسالة فظنناه متجاهلا، آخر تحدث بنبرة متعبة فظنناه متكبرا، قريب قل سؤاله فحسبناه ناسيا، بينما قد يكون منشغلا بما لا نعرفه من هموم.
0: السلوك النضج لا يعني أن نلغي ملاحظاتنا للأشياء ولا أن نبرر كل تصرف، لكنه يعني أن نترك مساحة للاحتمال، أن نقول لأنفسنا ربما هناك جانب لا نراه، ربما وراء الصمت تعب، ووراء الانفعال خوف، ووراء الغياب ظرف قاس لا يريد صاحبه أن يشرحه.
1: وهنا يظهر المعنى الإنساني العميق، فالمجتمع لا يقوم على القوانين وحدها، بل يقوم أيضا على الرحمة في التفسير، وعلى الرفق في التعامل، وعلى القدرة على وضع النفس مكان الآخر قبل إصدار الحكم عليه.
0: إن قراءة السلوك بين السطور تعني ألا نأخذ الظاهر وحده باعتباره الحقيقة الكاملة، فكما أن النص يحتاج إلى فهم فإن الإنسان أيضا يحتاج إلى فهم، وكما أن الجملة قد تحمل أكثر من معنى فإن التصرف الواحد قد يحمل أكثر من سبب.
1: حين نتأنى في الحكم نحن لا نحمي الآخرين فقط، بل نحمي قلوبنا من القسوة ونحمي علاقتنا من الانكسار، فكم من علاقة بقيت لأنها وجدت من يفسرها بلطف، وكم من علاقة ضاعت لأنها وضعت تحت ضوء الظن لا ضوء الفهم.
0: ومن السلوك نقترب أكثر من الداخل، فكل تصرف ظاهر له جذور في النفس، وكل علاقة مع الناس تمر أولا من علاقتنا بأنفسنا. لذلك ننتقل الآن إلى فقرة داخل النفس، حيث نسأل ماذا يحدث في أعماق الإنسان حينما يضيع منه المعنى.
1: داخل النفس،
0: داخل كل إنسان غرفة هادئة لا يدخلها أحد بسهولة، قد يبتسم في الخارج ويتحدث بثقة ويمارس يومه كالمعتاد، لكن في داخله أسئلة تتحرك بصمت. هل أنا في الطريق الصحيح؟ هل ما أفعله يشبهني؟ هل هذا التعب له معنى؟ هل يسمعني أحد حقا؟
1: هذه الأسئلة لا تعني ضعفا، بل تعني إن الإنسان كائن يبحث عن الدلالة، فهو لا يريد أن يعيش الأيام متشابهة فحسب، بل يريد أن يشعر أن لحضوره أثراً، وأن لجهده قيمة، وأن لما يمر به معناً يمكن احتماله.
0: أحياناً لا يكون ما يتعب الإنسان هو كثرة العمل فقط، بل شعوره بأن العمل منفصل عن روحه، ولا يكون ما يرهقه هو المسؤوليات وحدها، بل إحساسه بأنه يؤدي أدواراً كثيرة ولا يجد وقتاً ليسأل نفسه أين أنا من كل هذا؟
1: وحين يبتعد الإنسان عن معناه الداخلي تبدأ النفس بإرسال إشارات خفيفة، ضيق لا يعرف سببه، ملل رغم كثرة الانشغال، رغبة في العزلة، حساسية زائدة من الكلمات، أو شعور بأن اليوم يمضي دون أن يترك أثراً واضحاً.
0: لكن النفس لا تحتاج دائما إلى حلول كبرى، أحيانا تحتاج إلى لحظة صدق صغيرة، أن يجلس الإنسان مع نفسه دون قناع ويسألها ما الذي أتعبك؟ ما الذي تفتقدينه؟ ما الذي

0: لم تقولي له وداعاً، وما هو الشيء الذي ما زلت تنتظرينه بصمت؟
1: إن المعنى لا يأتي دائماً من الإنجازات الكبيرة، قد يأتي من علاقة صادقة أو عمل نافع أو كلمة طيبة أو شعور الإنسان بأنه لم يمر في حياة غيره مروراً بارداً، وقد يأتي من قدرة الإنسان على أن يرى في التفاصيل اليومية شيئاً يستحق الامتنان.
0: والنفس حين تجد معنى تصبح أكثر احتمالاً للتعب، فالمعنى لا يلغي الصعوبة لكنه يمنحها وجهاً يمكن فهمه، والإنسان لا يطلب حياة بلا مشكلات لكنه يحتاج إلى سبب يجعله قادراً على الاستمرار.
1: لذلك فإن العناية بالنفس ليست ترفاً ولا انشغالاً زائداً بالذات، بل هي شرط للعلاقة السليمة مع الحياة، فمن لا يصغي إلى داخله قد يظل يركض في الخارج دون أن يعرف لماذا يشعر بالفراغ.
0: وفي بين السطور نؤمن أن فهم النفس بداية لفهم المجتمع، فالقلق الفردي حينما يتكرر في نفوس كثيرة يصبح ظاهرة، والحاجة إلى المعنى حينما تسكن قلوب الناس تتحول إلى سؤال عام. ومن هنا ننتقل إلى فكرة صنعت أثراً في حياة الإنسان، إن القيمة لا تقاس بما نملك فقط بل بما نمنحه من معنى.
1: فكرة صنعت أثراً.
0: هناك أفكاراً لا تبقى في الكتب لأنها تخرج منها إلى الحياة، تلمس طريقها بطريقة تفكير الناس وتغيير نظرتهم إلى أنفسهم، وتعيد ترتيب السؤال القديم: ما الذي يجعل الحياة جديرة بأن تحاش؟ ومن بين هذه الأفكار فكرة المعنى بوصفه حاجة إنسانية أساسية.
1: فالإنسان لا يبحث عن الراحة فقط، ولا عن المتعة وحدها، ولا عن النجاح بمعناه الخارجي فقط. قد يمتلك أشياء كثيرة ومع ذلك يشعر أن شيئا ناقصا في داخله، وقد يعيش حياة بسيطة لكنه يشعر بطمأنينة عميقة لأنه يعرف لماذا يعيش ولمن يعمل وما القيمة التي يريد أن يتركها.
0: هذه الفكرة صنعت أثراً لأنها نقلت النظر إلى الإنسان من الخارج إلى الداخل. لم تعد الأسئلة تدور حول ما يملك فقط بل حول ما يؤمن به. لم تعد القيمة في عدد ما يحققه الإنسان أمام الناس بل في صدقه مع ذاته وفي الأثر الذي يتركه في من حوله.
1: نرى ذلك في تفاصيل حياتنا اليومية. أم تسهر على أبنائها فتتعب ولكن تعبها له معنى. معلم يشرح الدرس كل يوم وقد لا يلتفت أحد إلى أثره سريعاً لكنه يزرع معرفة في العقول. موظف يؤدي عمله بأمانة فيبدو عمله روتينياً لكنه يحفظ نظاماً ويخدم حاجة ويشارك في بناء لا يراه كاملاً.
0: المعنى يمنح الأشياء الصغيرة عمقاً، يجعل الكلمة الطيبة أكبر من مجرد لفظ، ويجعل الالتزام أكبر من عادة، ويجعل الصبر أكبر من انتظار. وحينما يغيب المعنى تكبر الأشياء في ظاهرها وتصغر في داخل الإنسان.
1: ولهذا كان سؤال المعنى حاضراً في التربية والعمل والإعلام والثقافة والعلاقات، فكل مؤسسة وكل أسرة وكل مجتمع يحتاج إلى أن يسأل: ما المعنى الذي نزرعه؟ ما القيم التي نحميها؟ ما الإنسان الذي نريد أن نصنعه؟
0: الفكرة التي تصنع أثراً ليست دائماً فكرة معقدة، أحياناً تكون بسيطة.

0: بسيطة جدا لكنها تضيء مكانا مظلما، مثل أن يدرك الإنسان أن وجوده ليس عبئا، وإن صوته يمكن أن يساند، وأن حضوره يمكن أن يخفف، وإن حياته ليست مجرد أيام تحسب، بل مواقف تترك.
1: في زمن يربط القيمة كثيرا بالمظهر والسرعة والنتائج الفورية، تأتي فكرة المعنى لتقول لنا: تمهلوا، ليس كل ما يلمع عميقا، وليس كل ما لا يرى بلا أثر. فبعض الأشياء العظيمة تعمل في الصمت، مثل الجذور التي لا تظهر لكنها تحمل الشجرة كلها.
0: ومن الفكرة نعود إلى الحياة، لأن الأفكار لا تكتمل إلا حينما نراها في موقف إنساني بسيط، فربما تكشف لنا حكاية عابرة ما لا تكتشفه الشروح الطويلة.
1: من الحياة:
0: في أحد الأيام كان رجل يجلس في قاعة انتظار مزدحمة، وجوه كثيرة، هواتف مضاءة، أصوات متداخلة، وكل واحد ينتظر دوره، كأنه ينتظر خلاصا صغيرا من ضيق الوقت. كان الرجل متعبا ينظر إلى ساعته كل دقيقة ويتأفف بصمت.
1: بالقرب منه جلس شاب يحمل أوراقا كثيرة تبدو عليه علامات القلق، كان يراجعها مرة ثم يطويها ثم يفتحها من جديد. لم يكن بين الرجل والشاب أي معرفة، لكن القلق حين يظهر على الوجه يصبح لغة مفهومة حتى لمن لا يعرف القصة.
0: رن هاتف الشاب فأجاب بصوت خافت. لم يسمع الرجل كل الكلام، لكنه التقط جملا قليلة: لا تخافين، سأحاول، ادعي لي. وبعد أن أغلق الهاتف بقي الشاب ينظر إلى الأرض طويلا، كأن الأرض وحدها تعرف ثقل ما يحمله.
1: كان الرجل قبل تلك اللحظة غارقا في ضيقه الشخصي، يرى الانتظار مزعجا والزحام عقوبة وتأخر الدور مشكلة كبيرة. لكنه حين لمح قلق الشاب تبدل شيء في داخله، فجأة تذكر إن كل إنسان في هذا المكان لا ينتظر رقما فقط، بل ينتظر نتيجة أو خبرا أو فرصة أو طمأنينة.
0: اقترب الرجل قليلا وقال للشاب بهدوء: تبدو محتاجا أن تسمع كلمة مطمئنة، الأمور بإذن الله تتيسر. لم تكن الجملة طويلة ولم تحمل حلا عمليا، لكنها وصلت إلى الشاب مثل كوب ماء في لحظة عطش.
1: رفع الشاب رأسه وابتسم ابتسامة خفيفة وقال: كنت أحتاج إلى أن يقول لي أحدا هذا الكلام. هنا لم يتغير النظام، ولم تقصر مدة الانتظار، ولم تختف المشكلة، ولكن معنى صغير دخل إلى المكان، معنى يقول إن الإنسان لا يحتاج دائما إلى من يحمل عنه الحمل كله، بل يحتاج أحيانا إلى من يشعر به.
0: بعد دقائق نودي اسم الرجل، قام وهو أكثر هدوءا مما كان. لم يتأخر الوقت في الحقيقة، لكن نظرته هي التي تغيرت. لقد دخل القاعة وهو يرى نفسه وحده في الضيق، وخرج وهو يدرك أن الناس من حوله يحملون قصصا صامتة.
1: هذه الحكاية البسيطة تعلمنا إن الحياة ليست في الأحداث الكبيرة وحدها، أحيانا يتغير يوم إنسان بسبب كلمة، وأحيانا يستعيد أحدهم قوته لأن شخصا غريبا منحه شعورا بأنه مرئي، وأن قلقه مفهوم، وأن وجوده ليس معزولا.
0: بين السطور كل موقع

0: موقف يومي يحمل فرصة للمعنى، في الطريق، في العمل، في البيت، في الانتظار، في السلام العابر، وفي السؤال الصادق. لسنا مطالبين دائما بأن نصنع المعجزات، لكننا قادرون على أن نترك أثرا صغيرا لا نعرف مداه.
1: ومن الحكاية الفردية نصل إلى المرآة الأوسع، المجتمع. فالمجتمع ليس شيئا بعيدا عنا، إنه مجموع كلماتنا وتصرفاتنا وطريقة نظرنا إلى بعض. مرآة المجتمع ورسالة الحلقة.
0: المجتمع مرآة كبيرة لا تعكس وجها واحدا، بل تعكس وجوها كثيرة، تعكس طريقة لحديثنا، وطريقة لاختلافنا، وطريقة لمساعدتنا، وطريقة لصمتنا أيضا. وما نراه في المجتمع ليس بعيدا عما نزرعه نحن في تفاصيل هذه الحياة اليومية.
1: حين يسود الضجيج لا يعني ذلك أن الناس فقدوا حاجتهم إلى الهدوء، بل ربما يعني أنهم لم يجدوا مساحة كافية له. وحين تضعف العلاقات لا يعني ذلك إن الإنسان استغنى عن الآخر، بل قد يعني إن السرعة أخذت من العلاقات وقتها، وإن الانشغال ترك بين القلوب مسافات غير مرئية.
0: في مرآة المجتمع نرى أن الحاجة إلى المعنى ليست شأنا فرديا فقط. الأسرة تحتاج إلى معنى يجمعها، والعمل يحتاج إلى معنى يرفع قيمته، والإعلام يحتاج إلى معنى يحترم وعي الناس، والتعليم يحتاج إلى معنى يصنع إنسانا لا مجرد ذاكرة ممتلئة.
2: قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت. كان معكم يوسف محمد من الإعداد، ومساعد السوارج ومنيا الحجي من التقديم، ومساعد عواض من التنفيذ. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله لانزي.
3: حين تنبض القلوب بحب الوطن، يعلو صوت الحقيقة،
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الشاعر خالد سعود الزيد. ولد الشاعر خالد سعود الزيد في مدينة الكويت، وفيها عاش عمره العامر بالمؤلفات، فقد برزت مؤلفاته حتى وصلت إلى أقطار الوطن العربي. التحق بالمدرسة القبلية عام 1943، فحصل على الشهادة الابتدائية.

الابتدائية عام 1952، ثم انتقل إلى المدرسة المباركية فدرس فيها بنجاح عاما واحدا. انتقل بعده إلى ثانوية شويخ عام 1953، وظل فيها حتى العام 1957 دون أن يتجاوز الصف الثاني الثانوي لانكفائه على القراءة وانشغاله بنظم الشعر. خالد سعود الزيد كان أحد مؤسسي رابطة الأدباء في الكويت، وانتخب أميناً عاماً للرابطة خلال فترة من عام 1967 حتى عام 1973، كما كان عضواً في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وهو أحد مؤسسي مجلة البيان التي تصدرها رابطة الأدباء، كما كان رئيساً لجمعية الفنانين الكويتية في عام 1967، وعضو في المجلس الاستشاري لوزارة الإعلام، وفي جمعية مكتشفي حضارة الإنديز في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت له مشاركة بقصائده وبحوثه في مؤتمرات الأدباء العرب، له العديد من الدواوين والمؤلفات، كما حصل على جائزة الكويت التقديرية في الأدب والفنون عام 1983 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وفاز بجائزة معرض الكويت عامي 1982 و1984، كما حصل على وسام المؤرخين العرب عام 1990 وجائزة الدولة التقديرية في الثقافة للعام 2001.

0: شخصية من بلادي. المخرج والكاتب المسرحي صقر رشود، كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في عام 1940. تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته، وعمل موظفا بدائرة المعارف بالكويت.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لأجلكم نعمل، كل أسبوع بنفس هذا الموعد لأجلكم نعمل، كونوا معنا.

0: في هذا العالم المليء بالتحديات والفرص، نعمل من أجلكم، لأننا نؤمن بأن البناء الحقيقي يبدأ من دعم الشباب وتنمية المجتمع وتعزيز روح العمل الخيري والإنساني. من هنا ننطلق لنكون صوتاً يضيء مسارات الأمل وحلقة وصل بين الأفراد والمبادرات التي تصنع الفرق. برنامج لأجلكم نعمل، نافذتكم على المشاريع التنموية وعرض لقضايا الأسرة ودور الإعلام في تمكين الأجيال ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية. برنامج لأجلكم نعمل، إعداد حمد لسهيل، تقديم محمد نزيد وحمد لسهيل، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج
1: طلال مالالله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم هذا موعدكم وبرنامج لأجلكم نعمل، موعدناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد مع نخبة مميزة جدا، شخصيات وأكاديميين وأيضا رياضيين وجميع المجالات في دولة الكويت. نغطي كثير من القضايا وكثير من أيضا الأمور اللي تهم المجتمع الكويتي، وخاصة اليوم نتكلم في حلقة اليوم نتكلم عن العمل الخيري وأيضا العمل الإيقافي وكيف بدأ وكيف يستمر وينجح بالتعاون والشراكة المستمرة دائما بين الجمعيات الخيرية وأيضا مؤسسات الدولة الحكومية. بالتأكيد اليوم مستمعينا الكرام سنركز على دور جمعية نماء الخيرية، هذه التي لها دور كبير جدا وأيضا نجاحات عديدة وأيضا أنشطة وفعاليات كثيرة جدا. سنتحدث اليوم مع أحد المختصين في هذا الجانب، نتحدث بالتأكيد عن أيضاً التحديات اللي تواجههم وأيضاً المحطات اللي بدأوا فيها وأيضاً النجاحات والخطط الاستراتيجية وأيضاً عدد القطاعات اللي يعملون فيها من خلالها أيضاً مع التعاون كثير من الجمعيات الخيرية وأيضاً مؤسسات الدولة. سنتكلم أيضاً عن دور الشباب الكويتي وأيضاً دور العمل التطوعي وكذلك كيف بدأ الشباب الكويتي اليوم في الدخول وأيضاً المساهمة في نجاح أكيد مثل هذه الجمعيات الخيرية ومشاركة معهم في كثير من الفعاليات. ضيفنا من بعد الفاصل ونتواصل في برنامج لأجلكم نعمل.
1: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل برنامج لأجلكم نعمل، وباسمي باسمكم أرحب في الأستاذ وليد سامي البسام، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والحوكمة في نماء الخيرية. حياك الله أستاذ وليد.
2: الله يحييك ويسلمك إن شاء الله.
1: سعيد بتواصل معك وشاكر لك قبولك دعوة حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل. وبالتأكيد اليوم راح نتحدث ونتكلم عن كثير من القضايا في العمل الخيري والعمل الإغاثي، وأيضا خاصة عن نماء الخيرية ومشاركاتها العديدة. بداية، كيف تصف لنا منظومة الحوكمة في نماء الخيرية وما الذي يميزها عن غيرها من المؤسسات الخيرية؟
2: في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكركم أخي الكريم على هذه الاستضافة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يزيدنا في هذا البلد أمنا وأمانا وسلما وإسلاما في ظل قيادتنا الرشيدة بإذن الله. أخي الكريم، يمكن الناظر إلى قطاع العمل الخيري قد يمكن يكون شاهد يمكن في بداياته، في بداية يمكن الستينات وبداية السبعينات، النوايا الطيبة اللي بدأت من يعني ناس طيبين، ناس خيرين، أئمة مساجد حابين أنهم يوصلون بعض التبرعات اللي تمنوا عليها بعض المتبرعين وإيصالها إلى الناس المحتاجة في الحي وبالفريج وبالمنطقة اللي هم متعارفين عليها. ولكن بعد التطور ويمكن الحداثة اللي صارت لنا وتغير الكثير من معالم الدولة، بدأت تتطور مثل هذه اللجان الخيرية ولجان الزكوات اللي كانت منتشرة في كل مناطق دولة الكويت، حتى وصلنا إلى المرحلة هذه ولله الحمد اللي بدأنا نتكلم عن الامتثال وعن الحوكمة في ظل هذه أو الضوابط واللوائح والنظم اللي بدأت تقر يعني على هذه اللجان. على الله تبارك وتعالى أن يعني يأجرنا ويأجر صراحة حتى الجهات الرقابية اللي فرضت على هذه يعني الجمعيات الخيرية هذا الأمر. في البداية أخي الكريم، بدنا نتكلم عن معنى الحوكمة. والحوكمة يعني بمصطلح بسيط هي يعني إطار شامل للقوانين والنظم واللوائح اللي تسهل إجراءات العمليات داخل هذه المؤسسة في معايير معينة لازم تحافظ عليها، على العدالة والشفافية، حتى تحقق أهداف هذه المؤسسة وتضمن استدامتها في أكبر يعني أطول مدة ممكنة. هذا معنى الحوكمة. لذلك احنا حريصين على ان نقوم بالامتثال في مثل هذه اللوائح وهذه القوانين، خاصة اذا كانت هذه القوانين قد تكون مرات دولية وعالمية، وهناك قوانين هم كذلك من بلدنا الحبيب الكويت، هناك قوانين من الوزارة وتعاميم كثيرة تصل الى الجمعيات. هم كذلك يمكن الناظر الى القطاع الخيري هو قطاع مالي وله الكثير من المعاملات المالية، البنوك والتحويلات المالية سواء الداخلية أو الخارجية، فلذلك لابد أن تكون هناك لوائح ونظم تضمن وصول هذه التبرعات بعيدا عن دعم الإرهاب وغسيل الأموال واللي قاعد نسمع عنه في التغيرات هذه اللي قاعد تصير في العالم كله. لذلك احنا حريصين على أن نكون دائما يعني محتكمين إلى هذه اللوائح وهذه النظم، وهذا ما يسمى الحوكمة.
1: اليوم مثل ما تفضلت موضوع الحوكمة وأيضا أهميته وأيضا تعزيز الثقة الأفراد، أهمية الامتثال للأنظمة واللوائح في تعزيز الثقة المجتمع بالعمل الخيري. اليوم كثير من الناس بحاجة أن يثق في هذا العمل الخيري، وكثير من عندهم يعني واثق في العمل الخيري، وخاصة أنه تحت رقابة أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية. فاليوم أيضا عندكم تعاون كبير جدا مع كثير من المؤسسات الدولة، فأهمية الامتثال لهذه الأنظمة واللوائح.
2: الامتثال هو الـ مثل ما يقولون الجهة الثانية من موضوع الحوكمة. احنا لو يكون عندنا مثال نضربه، اللي هو لو عندنا فريق كرة قدم وعندنا مدرب يحاول

0: يحط خطه حق يعني حق كره القدم حق اللعبه حق الشوط او المباراه اللي قاعد يلعبونها. هذه هي الحكمه. الامتثال وهو طلب طلب من اللاعبين ان يطبقون هذه الخطه. هذا هو الامتثال، ان احنا نطبق اللوائح ونطبق النظم ونطبق ونمتثل للوائح والقوانين ويعني لكل ما صدر من الجهات الرقابيه على يعني المؤسسات القطاع الخيري سواء كانت نما او غيرها من الجمعيات الخيريه. فالامتثال هو مثل ما يقولون العصب الاساسي والضروري والمهم اللي يطبق الحوكمه في كثير من مؤسسات القطاع الخيري.
1: نعم، اليوم احنا بحاجه لكل شخص عنده خطه عنده امل انه فعلا يمتثل مثل هذه اللوائح وهذه الانظمه اللي ينظمها ايضا في خطه عمله، في خطه مشروعه، في خطه نجاحه، في اي عمل كان حتى في العمل الخيري. اليوم عندك انت خطه وعمل واستراتيجيه لمده سنه، انا والله بتعاون مع كثير من الجمعيات الخيريه، لابد اني امتثل لهذه اللوائح اللي انا حطيتها داخليا بيني وبين نفسي اني اطبقها. اخلفت في عمود من الاعمده، انا ضيعت النجاح ايضا هذه الخطه اللي راح ابدي فيها. كيف نوازن سيده وليده سامي البسام رئيس قطاع الشؤون الماليه والاداريه والحوكمه في نماء الخيريه ضيفنا في حلقه اليوم، يعني احنا اليوم كيف نوازن وكيف توازن تحديدا النماء الخيريه بين سرعه الاستجابه الانسانيه والالتزام باجراءات الحوكمه والرقابه؟
0: في البدايه لابد من وضع خطط لكل عمليات اللي تقوم فيها قطاعات المؤسسه. هناك خطط تشغيليه وخطط استراتيجيه لابد من لتنبه وتبين الاهداف اللي احنا راح نحققها ان شاء الله بعد 3 سنوات او 5 سنوات. هذه الخطط اخي الكريم ترسم لنا اقصر طريق لتحقيق مثل هذه الاهداف، وكذلك وضع خطط نقدر نقول عنها احتياطيه وجانبية لمثل هذه الاحتياطات، على وعسى نتحقق هذا الهدف بالطريقة اللي احنا راسمينه، أو أن تكون هناك خطط يعني احتياطية ممكن أن تطبق فيها هذه الأمور. هذا الأمر. الأمر الآخر أخي الكريم هو التعاون بيننا وبين المؤسسات الرقابية. لما يكون هناك تعاون بين المؤسسة وبين وزارة الشؤون، بين المؤسسة وبين مثال الوزارات الأخرى، بين المؤسسة وكذلك المثال احنا يمكن حاطينها على أنفسنا، المثال المكتب القانوني أو المكتب الشرعي اللي يراقب على المؤسسة، أو كذلك المكتب المحاسبي اللي يحاول دائما وأبدا بين فترة والثانية يراجع حساباتنا بيننا وبين المؤسسات الأخرى. هذه الأمور أخي الكريم تساعد على الاستعجال وعلى تسريع كل هذه العمليات. هذا أمر. الأمر الآخر أخي الكريم ولله الحمد أخواننا يمكن كذلك في تطبيق مثل هذه المشاريع اللي قاعد يقومونها سواء داخل الكويت أو خارج الكويت تكون مرسومة منذ السابق ومنذ يعني بداية السنة.
1: ضيفنا في حلقة اليوم السيد وليد سامي البسام رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والحوكمة في نماء الخيرية. بالتأكيد احنا مستمرين معك في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، لكن نتوقف لهذا الفاصل ونعود بإذن الله.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل وبرنامج لأجلكم نعمل، ونرحب بضيفنا في حلقة اليوم من جديد السيد وليد سامي البسام، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والحكم في نماء الخيرية. حياك الله من جديد. نتكلم اليوم في الجانب الإداري والمالي، وأيضا شو ممكن أرتب خطة ودراسة أستمر عليها وأحقق من عندها من خلالها نجاحات عديدة، وأيضا أعزز ثقة الأفراد في هذه المؤسسة، وخاصة ما يتطلب الموضوع يكون بين العمل الخيري وأيضا التعاون مع المساهمين أو أيضا أصحاب الأيادي البيضاء من أصحاب أهل الخير. خلنا نتكلم سيد وليد، يعني اليوم دور الذي يلعبه قطاع الحوكمة في إدارة الموارد المالية والبشرية داخل نماء الخيرية دور كبير جدا، وخاصة هو اللي يرسم خطة العمليات في هذه المؤسسة، فكلمني عنها.
2: التعاون يمكن جميع القطاعات في المؤسسة هو من الأمور الأساسية، ولكن الاهتمام في ما يقوله بعض المستشارين، ولله الحمد يمكن عندنا في نماء الخيرية خاصة مستشار الخطة، ولله الحمد يمكن كان هذه السنة وضعت خطة استراتيجية غير الخطة الخمسية السابقة اللي مضت ولله الحمد بنجاح. هذه الخطة ولله الحمد وضعت يمكن في بداية هذه السنة لمدة 3 سنوات، قد تكون المدة أصغر من المدة السابقة، لأننا يمكن ارتأوا قيادة المؤسسة بأن الآن التغيرات صارت سريعة ومضطربة، والحال ما ممكن أنه يستمر 5 سنوات على نفس الأهداف ونفس الخطط. لذلك اختصرنا أهدافنا إلى مدة 3 سنوات لنواكب التغيرات اللي قاعد تصير في العالم كله وليس فقط في بلدنا الحبيب. هذا الأمر أخي الكريم يدعونا إلى أن ننصف مسارنا بوضوح لكل المتواجدين معنا في نماء الخيرية، من قيادتها إلى أصغر موظف عندنا، وكل موظفين ما شاء الله أكبر. هذا يجعل العمل واضح ومفهوم وفي شفافية، وكل البيانات يعني مسموح فيها حق كل الناس اللي حابينهم يطلعون عليها. هذا يعطي طمئنان أخي الكريم حتى حق المتبرعين. ولله الحمد في فترة سابقة كان تواجد ممثل عن وزيرة الشؤون عندنا في نماء الخيرية، والاطلاع على ما تسير عليه نماء الخيرية ووجود مركز المعلومات عندنا ولله الحمد عطى الكثير من المتواجدين أريحية وراحة بصفاء كل البيانات واضحة. التبرع من أول ما يدخل المؤسسة إلى أين يتجه، ومن ثم كيف يصرف، وما هي الجهات الرقابية اللي قاعد تساهم في توجيه مثل هذا التبرع. يعطي اطمئنان حق كل المتبرعين بأن ولله الحمد أموالكم وصلت بأيدي أمينة وتصل إلى أكثر مستحقينها سواء كان داخل الكويت أو خارج الكويت، وتنفذ على حسب شروط المتبرع اللي نص عليها يعني في تبرعه، إن كانت مثال مشروع الأضاحي في الفترة السابقة أو في مشروع إفطار الصائم أو مشروع مثال بناء مسجد خارج دولة الكويت أو بناء أبار. هذه كلها ولله الحمد قاعد تنفذ حسب ما يطلب منا المتبرع، وحسب يعني مثل ما يقولون حسب الشروط والمواصفات، وكذلك يعني الاهتمام في المدة الزمنية المتفق عليها مع المتبرع.
1: بما أنك تطرقت سيدة وليد البسام لموضوع بعض المشاريع، إذا يحضر في بالك الآن عدد من المشاريع اللي تم إنجازها في الفترة السابقة، وأيضا الخطة القادمة ل3 سنوات القادمة من خطط وأيضا مشاركات ممكن بحاجة اللي يسمعنا الآن أنه ممكن يساهم ويشارك في هذه المشاريع.
2: أخي الكريم، نحمد الله تبارك وتعالى، يمكن نحن في نماء الخيرية في جمعية الصلاح الاجتماعي يمكن نعمل في تقريبا أكثر من 30 دولة في الفترة السابقة، 5 سنوات الماضية يمكن انتشرنا في أكثر من 50 دولة، وكذلك يمكن تعاوننا مع أكثر من 100 جهة خارجية، كل هذا تحت مظلة وزارة الخارجية وكذلك وزارة الشؤون. لكن الكثير من المشاريع سواء كانت الدينية مثل بناء المساجد، كفالة الأمة، أو المشاريع التعليمية لبناء المدارس، دور الأيتام، كفالة طلبة العلم، كفالة طلبة الجامعيين وكذلك طلبة المدارس، بناء المجمعات التعليمية، وهذا ولله الحمد اللي نسعى إليه واستمراره إن شاء الله في الفترة القادمة، إضافة إلى يمكن بعض المشاريع

0: التمكين اللي تعطي الأسرة مشروع معين تبدأ فيها حياتها وينقلها من حالة العوز إلى حالة الاكتفاء، وهذا أمر أساسي. قلنا ومن ثم بدأنا ندرس حالة المشاريع هذه كلها على بعضها، لقينا بأن من أهم الأمور اللي يعني تنقل المجتمع من يعني مجتمع محتاج إلى مجتمع يكفي نفسه ذاتيا في البداية، ومن ثم يكون هو مصدر لمثل هذه يعني الطاقات، الاهتمام في الجانب التعليمي، وكذلك المشاريع التنموية المستدامة مثل المجمعات التعليمية أو القرى السكنية الكبيرة، تكون متكاملة، بيوت ومسجد ومدارس ومستوصف وبير ماء يخدمها، وكذلك إذا كان هناك جنريتر يحاول يغذيها للكهرباء، أو نطلب من مثال الحكومة، حكومة الدولة نفسها أنها تمدها في الكهرباء. التكامل هذا كله أخي الكريم يجعل من المجتمع هذا مجتمع متطور بعض الشيء مقارنة مع اللي حوله من المجتمعات، إضافة إلى يمكن الاهتمام في الجانب التعليمي أخي الكريم، وهو اللي ينقل الحالة المحتاجة إلى حالة العلم، وكذلك ومن ثم يكون هو من يكفي نفسه ويكفي أسرته، ومن ثم يكون هو أحد موظفين يمكن المؤسسة في المستقبل، وكذلك يمكن قد يكون موظف دولة ومن كبار موظفين الدولة في بلده. هذا الأمر أساسي أخي الكريم، وهو اللي نحرص عليه، وهو استدامة مثل هذه المشاريع، وأن تكون دائما مشاريعنا مستدامة ومفيدة في المجتمعات، ويكون لها مدى أطول وأثر مستدام.
1: نعم بالتأكيد، اليوم كثير من الناس كثير من عندنا يروح كثير من المطاعم، كثير من الأماكن السياحية ولآخر، فندفع كثير من المبالغ، لله الحمد نعم من الله سبحانه وتعالى. فلذلك اليوم شنو يضر لو أنت وفرت وجبة عشاء أو وجبة غداء طلع لي أحد المولات، وهذه الوجبة اللي هي راح تكلفك ربما، وأنا أتكلم في النسبة البسيطة الآن اللي قاعد نشوفها حاليا في كثير من المجمعات، من 20 إلى 30 دينار إذا أنتوا شخصين أو ثلاثة أشخاص. فلذلك لو وفرت هذا اليوم ما طلعت مثلا وقلت هذه 30 أنا بتصدق فيها لأسر، تخيل هذه 30 ربما تكون في شهر رمضان هي أفطارك شهر كامل لهذه الأسرة، أو ربما أسرتين. هذه 30 ربما توفر مكينة خياطة لأحد النساء،
0: صحيح،
1: تبدي فيها مشروع وعمل ونجاح وفتحت لها باب رزق. فنتخيل الأرقام هذه البسيطة كيف تؤثر في أسرة كبيرة، لكن في شيء كبير جدا في حياته.
0: صحيح.
1: فلذلك لابد من عندنا كل واحد يراجع نفسه يوميا، يقول أنا اليوم صرفت ووديت وحطيت. أنا ما أقول لا راح أدفع وروح وجمعيات خيرية لا لا لا، إحنا اليوم صدقة، كيف نصل للصدقة، كيف اليوم نساهم في الصدقة. كثير من عندنا ودنا يتصدق، وربما كثير من عندنا قاعد يتصدق، وسبحان الله والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن اليوم احنا نذكر اشياء بسيطه جدا قاعد نعملها في حياتنا ما نشوفها شلون تاثر في بعض الاسر. تخيل ال 20 او ال 15 دينار، انا في احد اللقاءات مع كثير من الجمعيات الخيريه التقينا معهم، يقول لي نفتح البصر، نرد البصر من بعد الله سبحانه وتعالى للكثير من المرضى. البصر تخيل انه ما يشوف في المرض المالي،
0: عمليه العيون،
1: عمليه العيون تكلفتها 20 دينار، فانت تخيل من بعد الله سبحانه وتعالى انت تساهم في هذا ال 20،
0: صحيح،
1: ترد للبصر. فما هذا الدعاء اللي راح يجيك في ظهر الغيب؟ فاليوم ننظر في هذا الجانب سيد وليد البسام، في هذا الجانب شلون ممكن نقدم هذه الصدقات، هذه المبالغ البسيطة جدا. تفضلت وقلت الجانب العلمي، فما أجمل الصدقة لما تكون في العلم،
0: صحيح،
1: وانت تساهم في أحد المسلمين وتعطيه، تصل لمرحلة علمية، وهذه الصدقة تستمر معاك ومعاك ومعاك، لأن انت ساهمت في جانب دراسته.
0: صحيح.
1: كلمني على هذه المشاركات اللي قاعد تشوفها ايضا من أصحاب اليد البيضاء.
0: أخي الكريم، الصدقة معنى عظيم وحث عليه ديننا الحنيف، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر كثير من الحديث في فضل الصدقة، قال مثل الصدقة يعني تطفئ غضب الرب، وقال مثال حتى في المرضى أن داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة لها بركة في العمر، ولها بركة في المال، لها بركة في الأبناء، لها بركة حتى في المحافظة على، لا سمح الله، يمكن مرات الله سبحانه وتعالى يكف عنك حادث، يكف عنك أذى، يكف عنك شر بسبب صدقة معينة، دينار يمكن شفتها أعطيتها الفقير المسكين اللي يمكن قابلت أنت في الطريق. هذا أمر أساسي وأمر مهم وأمر ضروري، لابد من إحنا حتى كذلك يمكن نربي أبنائنا على أن يكون ولو جزء بسيط من مصروفهم، لو 1%، يعني إذا كنت أنت تعطي دينار، لو 100 فلس بس، يعتبرها صدقة منه هو، ويضعها في يد الفقير ويضعها في يد الله.

0: سبحانه وتعالى قبل الله يضعها في يد الفقير. يعني سيدتنا عائشة رضي الله عنها كانت تطيب الأموال قبل لا تتبرع فيها، لأنها تعلم بتقول أن تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد الفقير. هذا الأمر لابد أن نربي في أنفسنا في البداية ونربي في أبنائنا. إحنا ولله الحمد يمكن في بلد الخير ما ما ما شفنا الحالات، يمكن اللي زار معنا يمكن في بعض الرحلات السابقة يشوف أن إحنا ولله الحمد ولله الحمد نسبح في بحر من النعم، من أول إحنا ما نقوم من النوم إلى أن ننام مرة ثانية، وإحنا كل كل كل كل ثانية من من من حياتنا هي بنعمة. ملابسنا نعمة، بيتنا نعمة، فراشنا نعمة، عيالنا حولنا نعمة، وأنت بكرامة حتى تكرم الحمام تدخل الماء البارد والماء الحار نعمة، وأنت وجود تكرم حمام يعني غرفة للخلاء هذه نعمة. في بعض القرى ما تلقى فيها أي شيء من هذه، يعني من هذه الأسماء اللي قلناها. فإحنا ولله الحمد يعني يمكن كانت هذه أول رحلة لي وأثرت فيني وايد. رحنا بنغلاديش وكانت لنا زيارة في أحد المخيمات اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار، وقعدنا يمكن في المنطقة هذه 3 أيام وزرنا المخيم 2 و4 وشفنا الحالة المزرية للإخوان اللاجئين اللي عايشين في أرض يعني حرشة ما ليست يعني متجانسة، محاصرين في مكان معين، وبيوتهم عبارة عن نقدر نقول عنها بيوت قش، وآلاف بل قد يمكن حسب الإحصائيات ممكن وصلوا لأكثر من 1,000,000، ويعتبر أكبر مخيم للاجئين. أول عودة لنا للفندق بعد المخيم، يمكن قعدت على الفراش الفندق وأنا قاعد أفكر بروحي أنا وين كنت، شنو اللي شفناه، وأنا الحين ويني، شنو النعمة اللي أنا موجود فيها؟
1: مشان يعني في هذا حلم عند كثير من الناس.
0: ولا يطري في بالهم يعني فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا وصف الجنة. هم يشوفونك إن أنت في الجنة، كل شيء متوفر عندك، الماي سهل عندك. هم هناك الكثير من الطلبة والكثير من يعني الأسر يمنعون أبنائهم من الذهاب للمدارس عشان يأتونهم بالماء بمسافة 4 كيلو و5 كيلو، لأن إذا هذا ما راح ياب الماي من هالمسافة هذه اليوم راح يموتون، لأن ما عندهم ماي غير هالماي هذا.
1: فيتوقف العلم بسبب
0: لتوفير المياه.
1: نعم.
0: وللأسف لا عندهم دواب تساعدهم ولا عندهم سيارات ولا عندهم أي وسيلة للنقل، فلذلك هم مستعدين هم يأخذون 5 كيلو أو 10 كيلو وهذه على ريولهم بشيلهم على ظهورهم المياه هذه حتى يوفرون كمية الماء اللي تكفيهم هذا اليوم بالمسافة هذه كلها. لذلك احنا دائما وابدا نقول الحمد لله، يعني ان الله نعم علينا في هذا الجانب، ولا بد ان نستشعر هذه النعم ونحاول ولو جزء بسيط نوفره لاخواننا المحتاجين. قد يمكن الواحد يقول ليش انا اطلع فلوسي برا الديار؟ هناك اسر متعففه عندنا داخل دوله الكويت ومحتاجين، والكثير من الاسر مسجلين خاصه وزاره المال الخير، اخواننا في وزاره الشؤون الاجتماعيه وضعت منصه للأسر المتعففة للتسجيل فيها، واطلاع كثير من الجمعيات الخيرية عليها، واللي حاب أن يساعد يقدر يساعد من خلال هذه المنصة اللي نشكر عليها صراحة وزارة الشؤون الاجتماعية.
1: منصة واضحة، منصة يدخل الاسم، وكل جمعية خيرية تقول هذا ممكن يكون مساهم معنا في تغذية مثل هذه الخدمات معنا في الجمعية. فاليوم أنا ذكرت أرقام بسيطة جدا، فبالك اللي قاعد يتبرع بالألاف والمئات.
0: صحيح.
1: فاليوم يعني تخيل أنك تتبرع كل شهر دينار، شوف شو بسيط، دينار يعني باليوم أقل من 50 فلس، يعني شيء بسيط جدا. فتشوف الصورة لما اليوم أنت تقدمها للعمل الخيري، شوف ردة الفعل. اليوم كثير ما عندنا لما يعمل ويشتغل في جانب تطوعي غير مقابل، راح تشوف حلاوة العمل اللي أنت سويته. ليش؟ أنت كنت حاب هذا الشيء تسويه، استمتعت فيه، لما الإفطار الصائم وتقديم وجبات وتقديم مساعدات وغيره. اليوم خلنا نتكلم مثال بسيط، السيد وليد البسام، على موضوع أنت في أحد مؤسسات الحكومية جاك أحد الرجال الكبير بالسن أو أحد الشباب أو أي شخص سألك على مكتب فلان، وين المكتب؟ وأنت في دور وهو في دور، فأنت راح تقول الدور الفلاني ولا ممكن أنت ممكن تواصله؟
0: صحيح.
1: يعني كرم منك تكون ممكن تواصله، تقول خلنا أنا نازل خلنا أخذك على دربي وأنزلك عندي. تخيل انت بتوصل، ايش راح يرد عليك؟ راح يعطيك كلمه حلوه جميله جدا. هذه الكلمه تكفيك في يومك، انت مش ماشي ومستانس مستمتع. فما بالك انت اليوم لما تقدم هذه الصدقه لاسر فعلا مثل ما تفضلت فيها سيد وليد البسام، يعني ما تحلم فيها مثل هذه الاشياء، ما يحلم في ماكينه خياطه، ما ما يحلم.

0: في ثلاجة، ما يحلم في فراش مريح، ما يحلم في أشياء كثيرة. أنت اليوم لو ساهمت في هذه الأشياء، تخيل والله العظيم والأجر عند الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بيكفيك كثير من الأمور، بيفتح لك أبواب كثيرة من بعد الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء العلم عند الله سبحانه وتعالى بالأول والأخير دائما، لكن علينا أن نبادر ونعمل ونجتهد في هذا الجانب، والأجر عند الله سبحانه وتعالى. سيد وليد سامي البسام، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والحوكمة في نماء الخيرية، ضيفنا في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل. أنا بكمل معك حديث أكثر وأرد وأرجع حق موضوع إلى أي مدى ساهمت الحوكمة في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان وصولها للمستحقينها، يوم كثير من هذه الأدوار مهمة جدا.
1: نعم، مثل ما تفضلنا أخي الكريم يمكن في بداية حديثنا بأن الحكمة تحاول تحط لنا الأطر الأساسية اللي تمشي عليها إجراءاتنا في تنفيذ المشاريع. نضمن ولله الحمد وصول هذه التبرعات إلى المؤسسة، هذا أمر. الأمر الآخر إيصال هذه المبالغ إلى مستحقينها سواء كانت داخل الكويت أو خارج الكويت، وهذا يعطي ثقل للمتبرع وكذلك ثقل من يعني من المستفيد للمؤسسة هذه، بأن هذه المؤسسة إجراءاتها سليمة وإجراءاتها واضحة وإجراءاتها شفافة، ممكن الاطلاع عليها الواحد يعلم بأن والله اللي حصل موافقة لمبلغ معين من راح يساعدونه أن خلال 3 أيام راح يوصل المبلغ هذا في حسابه. المتبرع هم كذلك خلال مثال 3 أيام أو 4 أيام أو الفترة الزمنية يعني المتفق عليها راح يوصل له تقرير بتنفيذ مشروعه. كل هذه الأمور الحوكمة هي اللي ضبطت مثل هذه الجدولة، حددت لها مواعيد معينة، حددت من الصلاحيات الأشخاص اللي هم يبدون ينفذونها أو يعطون قرارات في تنفيذها، عطوا صلاحيات للمحاسبة هم كذلك والمساءلة، إذا في أحد أخطأ أو في أحد تأخر لابد أن تكون هناك مساءلات وممارسات حتى يتم كل أمر من الأمور حسب الجدولة وحسب الدليل الإجراءات اللي وضع لكل عملية من العمليات في المؤسسة. لذلك احنا حريصين على أن يكون هناك كل قسم من الأقسام يحدد كل عمليات اللي هو يقوم فيها، وكل العمليات هذه لها فترة زمنية لتحديدها، ومن له الصلاحيات للموافقة عليها أو رفضها. لذلك تكون كل العمليات مدروسة بحيث أن المبلغ هذا إذا وصل حق القسم الفلاني خلال يومين أو 3 أيام لابد أن يكون هناك التبرع جاهز أو واصل حق المستفيد. خلال هالأمور هذه كلها تكون مدروسة ومبرمجة آليا، فيكون عندنا مركز المعلومات يبين إجراءات التبرع هذه. في تبرع تأخر راح يبين أنه والله في تبرع الفلاني تأخر، أو التبرع الفلاني للحين ما وصل للقسم الفلاني عشان يتم تنفيذه، أو الشخص الفلاني ذاك اليوم مثال كان في إجازة وللأسف يمكن ما أعطى صلاحية حق أحد غيره، فيبين معانا في كل هذا في أمور الأتمتة وأمور الآلية في مركز المعلومات يوضح لنا كل هذه الأمور، إذن سواء كانت أمور إيجابية سواء في تسريع العمليات أو كذلك إذا كان هناك تأخير أو في بطء في العمليات نحاول نتدارك هذا الأمر حسب ما نص عليه دليل الإجراءات.
0: أتكلم معك أيضا على موضوع التعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في اعتماد وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل الكويت، لكن قبل أدخل على هذا الموضوع بتكلم على اليوم في بعض التبرعات تكون مستمرة، ممكن سنة سنتين ممكن شهر مرة واحدة ممكن نصف سنة، وحسب أيضا مرحلة دراسية أو حاجة التبرع. فشنو الاختلاف ما بين هذه وهذا، وشنو المقاييس والمعايير اللي تتطلبها أن تكون فعلا في عمليات تبرع؟ ومثل ما تفضلت في اعتماد أيضا اسم يدخل في وزارة الشؤون ومن خلاله يعرض على الجمعيات الخيرية، ومن خلال الجمعيات الخيرية يتم اختياره من مؤسسة واحدة أو جمعية واحدة فقط، فما راح يأخذ في جمعية ألف وجمعية باء، راح يكون المختص هي جمعية واحد. فاليوم المعايير والشروط المطلوبة للاستمرار في دعم، ممكن لفترة ممكن لنصف عام ممكن لشهر ممكن لمرة للحاجة،
1: يمكن أنا ممكن بتكلم لك عن النماء الخيرية. كون إحنا عند يعني يمكن أنا مطلع على لوائحها، نماء الخيرية والله الحمد لله من أكبر المساهمين في منصة العمل الإنساني التابعة لوزارة الشؤون، لديها الكثير من المساعدات اللي تقدمها حق الأسرة المتعففة داخل دولة الكويت. صاحب الأسرة أو رب الأسرة يدخل ويسجل بياناته ويضع المستندات المطلوبة منه ويضع احتياجاته، سواء كانت هذا الاحتياج مثال تعليمي، مساعدة مثال بالأجار، أو مساعدات مقطوعة، أو مساعدات طبية. الأمر هذا تطلع عليه كل الجمعيات الخيرية، وأي جمعية من الجمعيات حابة أن تسحب هذا الطلب إن كان عندها مثال مبلغ للريع لجانب معين ممكن يسحبون التبر يعني الطلب هذا ويحاولون

0: ويساعدونا حسب يعني لوائحهم المتواجدة عندهم. نحن في الأمواء الخيرية يمكن ما عندنا يمكن المساعدات المستمرة أو اللي نقدر نقول عنها الكفالات إلا يمكن لنوعين من أو شريحتين من شرائح المستفيدة. الشريحة الأولى هي شريحة الأيتام، هذه تمشي لها كفالة شهرية لمدة قد يمكن تصل إلى سنوات حتى يستكمل يعني اليتيم مرحلة أو سن 18 سنة. النوع الآخر من الكفالات الشهرية اللي تكون هي كفالة المعاقين، وكفالة المعاقين تكون متجددة كل سنة أو سنتين، نطلب منهم تجديد لإثبات أن الحالة إلى الآن كان يعني مستمرة في الوضع، إضافة إلى أن قد يمكن تكون هناك مساعدات للمعاقين قد تكون مثال طبية في بعض أجهزة ببعض الاحتياجات اللي تساعدهم في حالتهم. أما بقية المساعدات تكون هي مساعدة مرة واحدة مقطوعة لحاجة معينة، سواء كان للإيجارات أو للعلاج أو للتعليم أو كذلك إذا كانت عليه ديون أو غارمين. كل جمعية من الجمعيات لديها لوائح ولديها نظم، ولكن المسجل في منصة وزارة الشؤون يمكن وزارة الشؤون يمكن حط يعني الضابط، وهو أن اللي حصل مساعدة يحق له أن يقدم على المساعدة مرة ثانية بعد مدة 45 يوم، حتى تكون أكبر شريحة من الشرائح يستفاد منها في هذا الجانب، ولا يكون يعني التبرعات أو يعني المستفيدين قليلين يتركز فيهم.
1: في شروط وأحكام يتم إدخالها أيضا من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، أتوقع من خلال المستفيدين.
0: نعم.
1: من أوراق وإثباتات وأمور كثيرة يتم الطلب فيها ويتم دراستها ومراجعتها بشكل دقيق. صحيح. جدا
0: لازم لابد أن تكون هناك مثال البطائق المدنية موجودة، كشف حساب لمدة 6 أشهر حق رب الأسرة أو يعني الموظفين اللي عنده، البطائق المدنية حق الأسرة كاملة، إن كان عنده مثال بنات لابد من بيان خلو الزوجية إنهم مو متزوجين، إن ما عندهم أحد يكفلهم، وتبين يعني الأوراق الحالة، إن كان عنده أجرات يجيب لنا مثال وصول الأجرات اللي متأخر عليه، أو إذا كان عليه ديون مثال من الغارمين يضع مثال حكم محكمة أو شيء معين يبين الدين اللي عليه، إن كان هناك مثال مساعدات طبية يجيب تقرير مثال من المستشفى الحكومي يبين حالته الصحية. وإحنا والله الحمد يمكن في نماء الخيرية لدينا يمكن 3 مشاريع نعالج فيها الحالات المرضية غير المساعدات اللي يمكن قد تدفع، مساعدة مرضى السرطان، مشروع الأمل لعلاج مرضى السرطان، ومشروع مشروع بشراكم لعلاج مرضى الروماتويد، وكذلك مشروع التصلب العصبي. هذه 3 أمراض أخي الكريم يمكن الملاحظ منها أمراض مزمنة ومؤلمة وعلاجها مكلف، وللأسف في بعض الشرائح داخل بلدنا الحبيب ما ممكن يعالجونهم في المستشفيات الحكومية، لذلك لابد أن نساعدهم في هذا الجانب في الجانب المادي حتى نوفر لهم يعني الأدوية والعلاجات في حسب ما شرط عليه التقرير الطبي اللي خرج من المستشفيات الحكومية.
1: تختلف ما بين الشخص صاحب 50 عام إلى صاحب الشخص 70 عام يعمل تتبرع
0: بالسن، يعني
1: بالسن بالعمر
0: بالسن ما أظن يختلف. هو حسب الحاجة، الحاجة تدرس، كل حالة من الحالات تدرس وتوضع لها ميزان معين. يفرق معانا مثال حجم الأسرة، الأسرة اللي بتكون من 2 أو 3 غير اللي بتكون من 10 أو 9.
1: صحيح.
0: فهذه كلها مبلغ معين وهذه كلها مبلغ معين، ولكن يمكن العمر والسن لا يختلف يمكن عليه أكثر من واحد.
1: راح أتكلم أكثر عن المشاريع يوم شوي. تم التنسيق والتعاون ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا النماء الخيرية في تنفيذ مشاريع داخل دولة الكويت.
0: وزارة الشؤون والله الحمد يمكن من الوزارات يمكن المتعاونة مع الكثير من الجمعيات الخيرية وخاصة النماء. نحن والله الحمد يمكن نأخذ تراخيصنا لعمل مشاريعنا منذ بداية السنة. كل مشاريعنا اللي وضعت في خطتنا الاستراتيجيه وكذلك خطتنا التشغيليه ناخذ عليها ترخيص بحيث ان نعمل فيها سواء كانت في مواسم معينه او طوال هذه السنه. المشاريع الموسميه مثل افطار صايم او مشروع الاضاحي او الزكاه، مشاريع مثال الموسميه قد تكون مثال حق المدارس او مثال برد عليهم مثال في الصيف نوزع بعض الاجهزه التكييف، او مثال في الشتاء عندنا مشروع عنده شتاء دافئا نوفر اجهزه التدفئه والبطانيات حق بعض الاسر. هذه مشاريع موسميه، وهناك مشاريع تستمر معنا طول اليوم. ممكن احنا نسوي مثال حمله لعلاج مثال المياه البيضاء في مثال بافريقيا، فهذه يمكن نسويها في أكثر من موسم من المواسم، فهذه تكون مستمرة معنا هذه السنة. فنأخذ التراخيص في البداية على كل مشاريعنا من وزارة الشؤون، ومن ثم تبدأ جدولة هذه المشاريع خلال هذه السنة. أخوانا جزاهم الله خير في إدارة التسويق يأخذون المشروع الموافق عليه، ومن ثم يبدأ تسويقه والإعلان عنه حسب شروط وزارة الشؤون، وتوضع الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، في يمكن توصلنا عبر الرسائل والواتساب، كلها تكون حسب ما شرطت عليه وزارة الشؤون، توضع فيها كثير من البيانات المهمة والضرورية في الصورة وفي الإعلان حسب ما شرطت عليه وزارة الشؤون هم كذلك. ومن ثم كل الريح هذا يكون مدروس وواضح ويرفع إلى وزارة الشؤون بأن هذه الحملة حصلنا فيها المبلغ الفلاني وينفذ إن شاء الله في المكان الفلاني، سواء كان إذا كان داخل الكويت أو خارج الكويت. ومن ثم إذا كان هناك تعاون مع جهات معينة لتنفيذ هذا المشروع داخل دولة الكويت، هم كذلك يؤخذ الموافقة من وزارة الشؤون حتى نتعاون مع جهات داخل بلدنا الحبيب. يعني مثال مشروع الأضاحي اللي نفذ مثال في الفترة السابقة، كان لنا تعاون مثال مع شركة المواشي، كان لنا تعاون مع شركات أخرى للمواشي توفر لنا نوعيات أخرى، ومن ثم لابد هم تعاون مثال مع شركات معينة توفر لنا مثال سيارات الثلاجات حتى نوزع هذه على الأسر المتعففة. كل هذه الأمور ولله الحمد تكون تحت مظلة وزارة الشؤون وبعلمها، وتكون كل هذه المبالغ اللي جمعت في هذا المبلغ مرفوع من وزارة الشؤون، وكذلك الصرف يكون تحت مظلة وزارة الشؤون.
1: نعم الأمور واضحة بالتأكيد، ونتمنى نغطي أيضا الصورة كاملة للمستمع الكريم ويكون واصلة عند الفكرة أكثر وأكثر. وبالتأكيد من خلال اللي حابين يتعرف أكثر على مشاريع الأعمال الخيرية بإمكانه أن يدخل على الإنستغرام أو تويتر، منصة إكس عفوا، الآن يعني دخول على المنصات في التواصل الاجتماعي وكتابة الأعمال الخيرية، ويجد أيضا حساباتهم ويطلع أيضا أكثر على مشاريعهم القادمة وأيضا المشاريع التي تم تنفيذها في الفترة السابقة. ضيفنا في حلقة اليوم السيد وليد سامي البسام، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والحوكمة في نماء الخيرية. توقف لهذا الفاصل ونعود في برنامج لأجلكم نعمل.
2: دعمك للشباب هو استثمار للوطن.

0: برنامج لأجلكم نعمل، نافذتكم على المشاريع التنموية وعرض لقضايا الأسرة ودور الإعلام في تمكين الأجيال ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية. أهلا
1: بكم مستمعينا الكرام، من بعد هذا الفاصل برنامج لأجلكم نعمل، وضيفنا في حلقة اليوم سيد وليد سامي البسام، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والحوكمة في نماء الخيرية. حياك الله من جديد. تحدثنا عن العمل داخل الكويت بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وهناك عمل أيضا متعاون مع وزارة الخارجية، المشاريع الخارجية أجل موافقات أيضا أمان أيضا ذاهبين إلى هذه الدول، وخاصة ما تتكلم على بعض الدول اللي ربما تواجه مشاكل داخلية أو أماكن غير مصرح لها بالخروج، فيكون في أيضا تنسيق مع وزارة الخارجية سواء كانت في أفريقيا أم في شرق آسيا أو أي في دولة كانت في العالم. اليوم التعاون مع وزارة الخارجية، حدثنا عن هذا التعاون المشترك ما بين نماء الخيرية ووزارة الخارجية.
2: نماء الخيرية والله الحمد يمكن مثل ما تفضلنا، يمكن لديها يمكن كثير من الدول اللي تقوم فيها مثل هذه المشاريع، تجاوز عددها يمكن تقريبا 30 دولة. نحمد الله تبارك وتعالى وندعو الله تبارك وتعالى كذلك أن يتقبل منا ومن جميع المتبرعين اللي ساعدونا في تنفيذ مثل هذه المشاريع. كل هذه المشاريع والله الحمد كانت تحت مظلة وزارة الشؤون مثل ما تفضلنا، وكذلك وزارة الخارجية، كون أن المكاتب الخارجية اللي إحنا نتعاون معها لابد أن يكون مصرح لها من وزارة الخارجية، وأن تكون مرخصة، وأن تكون تحت أو يعني نازلة في منصة العمل الإنساني التابعة لوزارة الخارجية. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، التحويلات والمبالغ، جزاهم الله خير وزارة الخارجية، كل التحويلات الخارجية قاعد تكون تحت مظلتهم، فتنزل في حساباتهم ومن ثم تحول إلى مكاتبنا في تلك السفارات، ومن ثم تحول إلى المكاتب اللي يعني رخص لها في أنها تعمل في مثل هذا الجانب. هذا أمر. الأمر الآخر والله الحمد يمكن اللي موجود عندنا في وزارة الخارجية وخاصة في منصة العمل الإنساني، وهو منصة أو النافذة يسمها المسافر الآمن. أي واحد من المؤسسة أو أي وفد من الوفود اللي حاب إنه يروح يشارك في عمل خيري خارج بلدنا الحبيب الكويت، يسجل في هذه المنصة المسافر الآمن، يضع كل بياناته وكل برنامج اللي راح ينفذه ومن اللي راح يستقبله هناك، حتى يكون يعني تكون سفارتنا في هذا البلد مطلعة على أن من اللي راح يستقبلك، من اللي راح يوصلك، من اللي راح يوديك، شنو المشروع اللي انت راح تقوم فيه، حتى هم بعد ذلك يحاولون يستمرون في متابعة هذه المشاريع حتى استكمالها، ويكونون وتكون المبالغ هذه تحت نظرهم، حتى يعني احنا نطمئن وكذلك المتبرعين يطمئنون على تنفيذ هذه المشاريع.
1: واضح بالتأكيد العمل المشترك وأيضا التعاون المستمر مع مؤسسات الدولة وزارة الشؤون أو وزارة الخارجية، تأكيد مثل هذه الأعمال تخدم أيضا المؤسسات وتخدم أيضا كجميع الجميع، يعني يكون العمل آمن والعمل أيضا حريص بكل الحرص بإيصال هذه المساعدات إلى المستحقين. بالتأكيد سيد وليد سامي البسام ضيفنا في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، بالتأكيد العمل الخيري يمر في تحديات وظروف، وخاصة لو مرينا في زمن في الماضي نرجع إلى الذاكرة ونقول جائحة كورونا، الحروب، كثير من القضايا اللي مرت في الدول العالم، كثير من الأشياء هذه تحديات وتعطيل لبعض المشاريع وأيضا تأخير في بعض المشاريع، لكن هذه التحديات وجدنا أن فعل المؤسسات الخيرية عملت ووضعت خطط طوارئ ووضعت خطط متكاملة لإيصال مثل هذه المساعدات فعلا مستحقينها، وأيضا المساعدة وعدم توقف العمل الخيري والعمل الإنساني، وخاصة ما نذكر أن دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني عالميا، وطيب الله ثراه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني. هذا العمل وهذه الرسالة العالمية التي يصدق عليها العالم بكامل وبأسرة، بتأكيد العمل الخيري والعمل الإنساني في دولة الكويت مستمر كل هذه التحديات. وأيضا نجد أن هناك الشباب الكويتي من جميع الشباب والبنات جميعهم بالفرق التطوعية مساهمة دون مقابل وتعمل بجهد ونشاط، فكلمي عن التحديات في العمل الخيري تواجهكم.
2: قد مرات تكون التحديات يعني ننظر لها من جانب آخر، هي فرص للعمل في جوانب أخرى. قد يمكن نلاحظ مثال في جائحة كورونا، قد يمكن يكون وقف العمل الخيري الخارجي، ولكن فتح لنا عمل خيري داخل دولة الكويت. الكثير من المناطق، عشان تذكر حوصرت بمناطق معينة صحيح. بسبب الأوئة، وانقطع عنها يمكن الكثير من التموين اللي كان يوصل له. لذلك كان لابد من تدخل مثل هذه الجمعيات ومثل هذه الفرق لتوفير هذه المؤن للساكنين هذه المناطق. والله الحمد يعني كان لجمعيات الخيرية ونماء الخيرية هم كذلك مساهمة كبيرة وعظيمة في مثل أو التواجد في مثل هذه المناطق. قد يمكن يكونون كانوا معرضين للأمراض، قد يكونون معرضين لأي شيء يمكن يصيبهم في هذا الجانب، ولكن تعاونهم والله الحمد مع مؤسسات الدولة في ذلك الوقت، وزارة الصحة كذلك، وزارة الداخلية اللي كانت تأمن لهم مثل هذه الأماكن. الكثير من الصور اللي كانت توصل لنا تشوف الجموع الغفيرة اللي كانت تنطر السيارات لدخولها مثل هذه المناطق. هذيل لو ينتركون يمكن مو يأكلون اللي بالسيارة، يأكلون حتى الأوادم. لكن تواجد مثل أخواننا في وزارة الداخلية وكذلك وزارة الصحة يأملون أن مثل هذا المكان حتى يجعلونا نعمل براحة أكثر. أخواننا جزاهم الله خير، وكذلك الفرقة التطوعية اللي ساعدونا ما كانوا يفكرون في أي مقابل أو في أي أجر في في في مثل هذا الجانب، كانوا يطلعون إلى الأجر من الله سبحانه وتعالى ومساعدة هؤلاء الناس اللي للأسف هم بيننا، ولكن يعني صارت لهم الظروف هذه اللي ما يقدرون يطلعون من مناطقهم. لذلك إحنا لابد أن نوصل لهم احتياجاتهم في مثل هذا المكان. هذا التحدي أخي الكريم مثل ما بينا كان في من جانب كثيرين كانوا يرونه تحدي، لكن يرونه بعض الأخوان والفرقة التطوعية فرصة للأجر والمثوبة صحيح. من الله سبحانه وتعالى وللعمل. يمكن الكثير من الناس في هذه الفترة وفي العطلة يمكن كانوا حاسين في الملل، لكن أخواننا اللي كانوا يشتغلون في مثل هذه الأعمال كانوا يتمتعون. ويمكن هذا يمكن ذكرناه يمكن في بداية حديثنا، وهو أن مرات الواحد يلقى لذة إذا أخذ شيء، ولكن اللذة أكبر في العطاء. المعطي يجد لذة في قلبه أكثر من لذة الآخذ، واللي يحس فيها هو اللي يشارك هؤلاء الناس متعتهم وابتسامتهم، ويعني نظرة الحنية في في في في في في, في طفل قد يمكن أنت تخفف عنه ألم معين، أو امرأة قد يمكن ساعدتها أنت في مبلغ معين تحاول تشيل أسرتها أو أرملة، كذلك مسن كبير ممكن ساعدتها أنت في مكان معين أو بحركة معينة أو علاج مثال مرض معين. هذا هذا هذا يراها الواحد والله الحمد إن شاء الله يعني في في في مستقبله يوم القيامة وفي ميزان حسناته أكثر من ما يرى الوناسة والأنس والبركة إن شاء الله الله في الدنيا هذه.
1: بالتأكيد العمل الخيري عمل كبير جدا ومتعة فيه كثيرة جدا في مختلف يعني مجالات اللي تقدمها. لما تحدث على الأطباء كلنا نعرف الأطباء ضغطهم وعملهم والعمليات وأيضا الدروس وكثير من الأشياء، لكن تجد لما يقول له أحد المؤسسات الخيرية يقول له ممكن تشارك معنا في حملة توعوية أو مشاركة في علاج بعض المرضى في الدولة الفلانية، أخذ إجازة وكون معك.
2: صحيح،
1: كثير من الأطباء
2: نعم.
1: تخيل
2: نعم.
1: يعني ترك الوظيفة وراح أخذ إجازة من راتب الخاص وراح معاك من غير مقابل ليقدم هذا العمل الإنسان وهذا العمل الخيري. فبالك أنت اليوم قاعد ومرتاح وعندك أمور كثيرة، لكن بإمكانك أنك تساعد في كثير من الأشياء، يعني أنك تدخل في العمل التطوعي وتساعد وتساهم في التطوع، أو أنك تقدم ما اللي تقدر عليه.
2: صحيح،
1: اللي تقدر عليه. فالصدقة لم تحدد، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لم تقدر بدينار أو بعشر أو بعشرين. فاليوم أنت بإمكانك فعلا أنك تقدم هذه الصدقات بشكل يومي بشكل أسبوعي، وغالك إذا كنت تقدمها يوميا.
2: نعم.
1: كثير من الأشخاص يقول والله كنت أطلب صمون لما ذكرها، أخذ صمون أطلب نفسها وقدمها حق أقرب واحد جنبي. نعم. يحتاج مثل هذه الصمون، نفس الصمون تعطي وأروح فصدق. فما بالك أنت اليوم إذا حسبت حسابك كل يوم، أنت مو شخص، أنت شخصين تقدم مثل هذه الأشياء أو مثل هذه وجبة الغداء أو وجبة العشاء أو الفطور إن كانت. فالمساهمة مهمة جدا. أرد ونكرر، عمر يمشي، الواحد فينا ما يدري كم طولة العمر جميعا، ما يدري متى الموت يأتي قافلة. إحنا بحاجة لاستعداد في هذه الأمور. اليوم منصات مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير جدا بإيصال مثل هذه الفيديوهات أو هذه الرسائل التوعوية وهذه الأمور، وساهمت أيضا بشراكة الأفراد والمجتمع في وضع مثل هذه الخطط الاستراتيجية وطرح الأفكار وأيضا المساهمة ببعض المواضيع. فأكلمي على أهمية منصات مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم موضوعكم معكم في الجانب الإداري سيد وليد سامي البسام، أو أيضا بإيصال بعض الأفكار أو بعض القرى، وبالتأكيد اليوم حتى الجمعية الخيرية تم التنسيق مو احنا جمعية ألف وجمعية باء نروح نفس المكان، لا لا لا، في تنسيق في ترتيب مع وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا وزارة الخارجية ومع الجمعيات الخيرية يتم تحديد فيها مواقع تقديم مثل هذه المساعدات. فكلمنا على تأثير منصات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم معكم.
2: ممكن وسائل التواصل الاجتماعي أهم سلاح ذو حدين مثل ما يقولون. قد يمكن الناظر لها من جانب يقول إنها والله هي وسيلة لضياع الوقت أو أمور مثل هذه، ولكن هم الناظر لها من جانب آخر يراها وسيلة للانتشار ووسيلة لنشر الوعي وفتح باب خير للناس قد يمكن ما يقدر يوصل لهم هو بشخصيته. الدعايات السابقة اللي كنا نشوفها بالجرائد ولا بالتلفزيون صارت قديمة، والجيل الجديد بدأ يصير عنده الأمر هذا سهل اللي هو وسائل. نعم بالضبط، كل واحد بيده تليفون وتوصل له الكثير من الرسائل، سواء كانت حملات توعوية ولا كانت حملات خيرية لجمع التبرعات لإيصالها للمتبرعين، أو نبين مثلا فتح باب للتطوع اللي حاب أن يشاركنا في حملة معينة، خاصة يمكن في فترة الصيف الحين يمكن تكثر فيها بعض الفرق التطوعية اللي يحاولون يسوون أيام حق الأيتام، مثال يحجزون مكان ترفيهي حق
1: كبار السن
2: او حق كبار السن، او زياره المستشفيات حق المرضى خاصه الناس اللي ما يحصلون زيارات.

0: فهي وسيلة من الوسائل ولا الحمد نقدر نوصل فيها حق شريحة كبيرة ما كنا نقدر نوصلها بالجرائد أو بالتلفزيون. لذلك احنا حريصين على يمكن أن نستغل مثل هذه الأمور ونوصل لها، وكذلك هم من باب هم تسهيل التبرع. يعني في السابق قبل لازم الواحد يروح الفرع عشان يتبرع، الحين بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي يحطوا لك رابط، ادخل على الرابط هذا وتبرع بالمبلغ اللي انت حاب انك تبرع فيه. هذا تسهيل من جانب التبرع. أهم كذلك الجانب الآخر وهو حتى المستفيد يعرف شنو مشاريعنا اللي احنا مقدمين عليها. احنا اللي فتحنا باب مثال لتسجيل مثال الطلبة اللي عليهم رسوم دراسية، أو مثال النماء الخيرية فتحت باب التسجيل يروحون يسجلون أبنائهم حتى يحصلون على مثل هذه المساعدات. إذا فتحنا باب مثال لتسجيل المرضى يعلمون الأخوان المستفيدين من هذا المشروع يروحون يسجلون حتى يستفيدون من هذه المساعدات، ودواليك كل المشاريع اللي احنا مقدمين عليها بإذن الله. فلذلك المتبرع هو مستفيد، وكذلك نحن مستفيدين لنشر الوعي ونشر الثقافة، وكذلك بالأخير هم كذلك المستفيد هم يكون مستفيد أن توصل له مثل هذه الحملات المقدمين عليها بالمستقبل.
1: قواكم الله. شاكر لك السيد وليد سامي البسام رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والحكمة في نماء الخيرية، هذه الساعة اللي تفضلت فيها وتحدثت فيها في برنامج أجلكم بنعمل، نتمنى فعلا وصلنا رسالة إيجابية للمستمع الكريم تحديدا في دولة الكويت أو خارج دولة الكويت من خلال اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة دولة الكويت البرنامج العام 89.5 FM أو 540 AM. يعني اليوم نتمنى فعلا أن وصلنا هذه الرسالة الإيجابية، نتمنى أن فعلا حاولنا نغطي كثير من القضايا كثير من الأمور، أو إذا ما وصلنا رسالة بالتأكيد نوعد المستمع الكريم في حلقات قادمة راح نغطي كثير من القضايا المهمة جدا أو تساؤلاتهم اللي يحبون تعرفون فيها من خلال الجمعيات الخيرية والعمل الخيري، أو أيضا الجانب الحوكمة في الجانب العمل الخيري والعمل الإنساني أو أي في مؤسسات الدولة. فرسالتك الأخيرة سيد وليد سامي البسام للمتبرعين أو أيضا للشباب والفرق التطوعية، رسالة ختامية تتمنى إيصالها فعلا وتكاتف الأيادي للعمل الخيري.
0: رسالة يمكن أخيرة حق أخواننا مثال اللي حابين يشاركونا في مثل هذا الأمر، سواء بالدعاء أو بالكلمة الطيبة أو بالمبلغ، أو حتى إذا كان عنده وقت مناسب يمكن يستفيد منه في تطوع معين في مشروع معين، إحنا أيدنا مفتوحة لهم. نماء الخيرية يمكن في جمعية الصحة الاجتماعي أبوابها مفتوحة حق أي شخص حاب أن يساهم في هذا الجانب. مركز نماء للتطوع هم كذلك، والفرق التطوعية موجودين، واللي حاب أن يشاركهم في هذا الجانب وأي مبادرة من المبادرات يمكن المستقبلية بإذن الله، يعني احنا نسعى في يمكن استقبال اي شخص ممكن حاب ان يساهم معنا. نشكركم اخي الكريم على يمكن مثل هذه الاستضافه، وندعو الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم كونكم انتم يمكن رسالتنا عبر الاثير اللي توصلونها حق كل الناس اللي احنا قادرين علينا نوصل لهم، مساهمين ان شاء الله ويانا في الاجر والمثوبه، كونكم انتم وسيلتنا لوصولنا لهؤلاء الناس.
1: شاكر لك بالتاكيد، وهذا دورنا، وايضا وزاره الاعلام في جميع قطاعاتها تقدم العمل الخيري والعمل الانساني في جميع انحاء العالم بالتاكيد، وخاصه تكون جمعيات خيريه لدوله الكويت تقديم مثل هذه المساعدات. نتمنى فعلا وصلنا رساله ايجابيه للمستمع الكريم، نتمنى فعلا ان كل ولي امر الان قاعد يسمعنا انه عنده ابناء في فتره الصيف يحاول يدخلهم في فرق تطوعيه، فرق تعمل في الجانب الخيري والعمل الانساني، يحاول ينمي فيه هذا الشعور وهذا العمل الإنساني، راح يعزز جانب كبير جدا في حياته، راح يغطي شيء آخر في حياته هو فارق وودي يغطيه، لكن راح يجده في العمل الخيري والعمل الإنساني. خاصة إذا كان عندك أحد أبنائك تشوفه عصبي، تشوفه دائما يتنفس، تشوفه، حاول راح تدخل في العمل الخيري والعمل الإنساني، راح تشوفه يهدى تماما، بيكون مسالم تماما بإذن الله. شكر لك على هذه الساعة وعلى هذا اللقاء الجميل المتميز، تحياتنا بالتأكيد لجميع الأعضاء في جمعية نماء الخيرية على عملهم وعملهم الإنسان وعمل الخير اللي يقدمونه، وأيضا خاص شكر كبير جدا للمتبرعين في جميع مؤسسات الدولة، في جميع جمعيات الخيرية والجمعيات التطوعية والفرق التطوعية كذلك. أتمنى وصلنا رسالة إيجابية لكم مستمعي الكرام، نحن استمعكم في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمة، يجد اللقاء بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الموعد، وذلك حين إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج لأجلكم نعمة. في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج حمد لسهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع. من أجلكم نعمل، للمخرج
1: طلالنا لله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم السبت، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المواجهة مع فنزويلا حسمت في يوم واحد، وأن بلاده وجهت ضربات قاسية للغاية لإيران، ويؤكد أن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، وتؤكدان أن استعادة العبور الآمن عبر المضيق تمثل مسألة ذات اهتمام عالمي. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الرئيس الروسي يعلن السيطرة على 133 بلدة في أوكرانيا منذ بداية العام، بما في ذلك مدينة استراتيجية شرق أوكرانيا. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على سانت بطرسبرغ ولينينغراد، وتستهدف منشآت عسكرية ونفطية. الصين تعلن إرسال دوريات بحرية قبالة الساحل الشرقي لتايوان، وخفر السواحل التايواني يقول إنه نشر زوارق مراقبة وسيستخدم جميع التدابير اللازمة لطرد السفن الصينية. رئيس وزراء غرينلاند يقول إنه تلقى معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي تراجع عن فكرة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ومؤكدا سموه حفظه الله الحرص الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحتهما المشتركة، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وراجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. إلى الرياض، حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن تصريحات الميليشيات الحوثية ضد السعودية لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني، وتسعى من خلال ذلك لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني التي تسببت فيها وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار.
وأكد المالكي أن التحالف سيستمر ويضرب بكل حزم وقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده حطمت عزيمة إيران القتالية. وقال الرئيس ترامب في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة إن بلاده حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية للغاية لإيران. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مؤكدين أن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق تمثل مسألة ذات اهتمام عالمي. وأضافت لندن وباريس في بيان مشترك أن سلطنة عمان وافقت على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان أن تكون مياهها الإقليمية السيادية آمنة للملاحة. وأكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر المهمة العسكرية متعددة الجنسيات الأوسع دعما لحرية الملاحة في مضيق هرمز. وجددت لندن وباريس التزامهما المشترك بالاستقرار الإقليمي واحترام سيادة جميع الدول واستعدادهما للحفاظ على تعاون وثيق مع الشركاء بما يدعم الأمن العالمي وحرية الملاحة والقانون الدولي. في لبنان أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ليس نهائيا وإنما خطوة نحو استكمال المفاوضات. وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن حصر السلاح ليس مطلبا خارجيا فحسب، بل حاجة لبنانية لإقامة دولة طبيعية. إلى الشأن الفلسطيني، أصيب 12 فلسطينيا في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت محافظة القدس أن مجموعة من المستوطنين شنوا هجوما على قرية التبنة الفلسطينية ذات الطبيعة البدوية في محيط منطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة. في القاهرة، دان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الضفة الغربية بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، معربا عن الرفض القاطع لسياسات الضم والاستيطان باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لفرص تحقيق حل الدولتين. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزيرها عبد العاطي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين. وأضاف أن الجانبين تبادلا كذلك الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية المصري على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية وصولا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاطلاع بمسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. في السودان، قالت مصادر عسكرية إن الجيش السوداني عزز انتشاره حول مدينة الكرمك في إقليم النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع إثيوبيا وسط تصاعد القصف المدفعي الذي ينفذه داخل المدينة لاستهداف قوات الدعم السريع. وأضافت المصادر أن الجيش يستهدف مواقع قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك بالقصف المدفعي المستمر والطائرات المسيرة، مشيرة إلى اندلاع معارك برية في القرى المحيطة بالمدينة بما ينذر بامتداد الاشتباكات إلى داخلها خلال الساعات المقبلة.
في جديد الحرب الأوكرانية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيطرة على 133 بلدة في أوكرانيا منذ بداية العام، بما في ذلك مدينة كوستيا نيتيني فيكا في شرق أوكرانيا، وهي منطقة استراتيجية طالما سعت موسكو إلى الاستيلاء عليها في إطار تقدمها عبر منطقة دونيتسك، وأشار إلى إنشاء مناطق عازلة بسبب هجمات المسيرات الأوكرانية على منشآت الطاقة بروسيا. وأضاف أن الجيش الروسي يحافظ على زمام المبادرة في مختلف محاور القتال، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، كما قال أن القوات الروسية اضطرت إلى توسيع نطاق المناطق الأمنية ردا على تكثيف الضربات الأوكرانية بعيدة المدى التي تستهدف بشكل رئيسي قطاع النفط الروسي. في كييف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف قادرة على إنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. وأوضح زيلينسكي أنه أصدر تعليماته لوزارتي الخارجية والدفاع بالتركيز على التعاون مع الشركاء الذين يمكنهم توفير تمويل إضافي لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا. إلى ذلك أعلن الرئيس الأوكراني أن الجيش الأوكراني استهدف منشآت عسكرية ونفطية في سانت بطرسبرغ، وتعرضت سانت بطرسبرغ ثاني أكبر مدن روسيا ومنطقة ليلينغراد المحيطة بها لهجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة خلال الليل، فيما أفادت تقارير بتعرض ميناء على بحر البلطيق يستخدم لتصدير النفط إلى هجوم، وذلك في أعقاب أعنف هجوم روسي على كييف هذا العام أودى بحياة 30 شخصا. في برلين استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الصيني في برلين، وذلك على خلفية تقارير حول ما قيل أنه تدريب بكين جنودا من الجيش الروسي على أراضيها. وأكد متحدث باسم الوزارة أن كل ما يتيح لروسيا مواصلة حربها ضد أوكرانيا يمثل تهديدا لأمن أوروبا، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه جهات حكومية وعسكرية صينية تقدمه لموسكو ينعكس بشكل مباشر على استقرار القارة. حول قمة حلف الناتو، أكد مشروع البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها الأسبوع المقبل في أنقرة تمسك قادة الحلف بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتزام راسخ بمبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من ميثاق الحلف. وبحسب وكالة رويترز فقد وافق سفراء الدول الأعضاء في الناتو على مسودة البيان على أن تبقى بانتظار الإقرار النهائي من قادة الدول خلال القمة المقرر انعقادها يومي 7 و8 من يوليو الجاري. كما يتضمن المشروع تعهدا من الدول الأعضاء بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026، مع الالتزام بتوفير مستوى دعم مماثل على الأقل في عام 2027. في بكين أعلنت الصين أنها أطلقت دورية تابعة لخفر السواحل شرق تايوان لتحل محل

على قوة خفر سواحل كان وجودها قبالة سواحل الجزيرة قد أثار غضب تايبي وأثار القلق في بعض العواصم الغربية. وقال خفر السواحل الصيني في بيان إن الأسطول سيقوم بدوريات لإنفاذ القانون في المنطقة، مضيفا أنه سيعزز هذه الدوريات في المياه الخاضعة للولاية القضائية الصينية. بالمقابل،

ضيقات في مياههم بالقوة. خبرنا الأخير من فرنسا. قال رئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسون أنه تلقى معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن فكرة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة. وأشار نيلسون خلال مشاركته في منتدى إكس أن بروفانس الاقتصادي المنعقد في مدينة إكس أن بروفانس جنوبي فرنسا إلى أن غرينلاند تتعرض منذ عامين لضغوط شديدة للغاية بسبب موقعها الاستراتيجي، مؤكدا أن هذه الضغوط غير مقبولة. وأشار نيلسون إلى أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قدما الدعم لغرينلاند في هذه الأزمة. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عدنان حمد فهد لجويعد عن عمر ناهز 60، وسيوارى جثمانه الثراء اليوم السبت بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المواجهة مع فنزويلا حسمت في يوم واحد، وأن بلاده وجهت ضربات قاسية للغاية لإيران، ويؤكد أن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، وتؤكدان أن استعادة العبور الآمن عبر المضيق تمثل مسألة ذات اهتمام عالمي. استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. الرئيس الروسي يعلن السيطرة على 133 بلدة في أوكرانيا منذ بداية العام، بما في ذلك مدينة استراتيجية في شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إن الجيش الأوكراني استهدف منشآت عسكرية ونفطية في سانت بطرسبرغ. الصين تعلن إرسال دوريات بحرية قبالة الساحل الشرقي لتايوان. وخفر السواحل التايواني يقول إنه نشر زوارق مراقبة وسيستخدم جميع التدابير اللازمة لطرد السفن الصينية. رئيس وزراء غرينلاند يقول أنه تلقى معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي تراجع عن فكرة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت الواحدة والدقيقة 18:30 ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، تحالف دعم الشرعية يتوعد الحوثيين برد غير مسبوق على أي استهداف للمملكة، بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في مضيق هرمز، قضايا وأرى في الصحافة العربية.

0: والعالمية. وتقدم روسي في الشرق الأوكراني وزيلينسكي يؤكد مواصلة بناء القوة العسكرية. توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم وقوة غير مسبوق عليه محاولات حوثية تستهدف المملكة العربية السعودية أو تنتهك سيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك على خلفية التهديدات الأخيرة التي أطلقتها ميليشيات الحوثي باستهداف المطارات والمصالح الحيوية في المملكة، فضلا عن إقدام إيران على إرسال رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية الشرعية بالانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية والتحدي السافر للقانون الدولي.
1: أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن تصريحات الميليشيات الحوثية ضد السعودية لا تعدو كونها محاولة يائسة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، وتسعى من خلالها لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة اليمنيين التي تسببت فيها إلى الخارج، وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي المتصاعد الذي تواجهه داخليا. وأوضح المالكي أن التحالف سيضرب بكل حزم وقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات تستهدف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو أي محاولات لانتهاك سيادة اليمن، وبما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية. وفي السياق ذاته عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة رشاد العليمي، ناقش التداعيات الخطيرة لإقدام طهران على تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء، معتبرا ذلك امتدادا لسلوك الميليشيات الحوثية في تقويض فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المبادرات السعودية والجهود الدولية الرامية إلى التوصل لسلام دائم. وأشار البيان الرئاسي إلى أن الميليشيات الحوثية مضت في تصعيدها العسكري واستهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، متسببة في مفاقمة الأزمة الاقتصادية والإنسانية وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية اليمنية وموانئ ومطارات ومنشآت اقتصادية وخدمية، ما جعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحصار الفعلي الذي يعانيه اليمنيون. وحذر المجلس الرئاسي إيران من مغبة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي، محملا إياها والحوثيين المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والشركاء الدوليين إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة توقف الانتهاكات الإيرانية وتشدد الرقابة على قنوات دعم وتسليح وتمويل الميليشيات وتمنع استخدام الأراضي والأجواء اليمنية لخدمة المشاريع التخريبية العابرة للحدود.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الدكتور ناصر المطيري الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
2: أهلا محمد،
0: حياك الله. هناك كما استمعنا إلى التقرير آنفا تهديدات أخيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باستهداف المطارات والمصالح الحيوية في المملكة العربية السعودية، فضلا عن إقدام إيران على إرسال رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء والخاضع كما تعرف لسيطرة الجماعة. بداية، في أي إطار يمكن وضع هذه الأزمة التي افتعلها الحوثيون من أجل زعزعة استقرار المنطقة؟
2: نعم أخي محمد، لا شك يعني أصبح اليوم يعني من المعلوم أنه الحوثيين لا يتحركون بمعزل عن الاستراتيجية اليوم الإيرانية الشاملة في المنطقة، وكذلك افتعال هذه التوترات أعتقد يعني يندرج تحت بند الضغط السياسي والعسكري لصالح هذا المحور الإيراني الذي ينتمون إليه الحوثيون. لذلك هي محاولة يبدو لي تندرج ضمن محاولة فرض واقع سياسي وميداني سياسي في ظل يعني توقيت يعني ملتهب في المنطقة، في ظل تجاذبات إقليمية، في ظل ضغط أيضا أمريكي على إيران. استخدام الذراع الحوثي في هذا التوقيت لا شك هو يندرج ضمن هذه يعني التحركات الإيرانية في المنطقة ومحاولة يعني استنهاض أوراقها أو أوراق الضغط وأذرعها في فرض أمر واقع ورفع يعني

0: مركزها وقوتها التفاوضية في مواجهة الولايات المتحدة.
1: نعم. إذن دكتور، كما أشرت أنه يمثل ضغط سياسي، ضغط عسكري، ومحاولة لوضع واقع ميداني وعسكري كما يراها الحوثيون بهذا التوقيت بالذات، وإلى خلط الأوراق دعنا نقول في منطقة ملتهبة بالأساس. إذن ننتقل إلى توعد تحالف الدعم الشرعية في اليمن بالرد بحزم وقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات تستهدف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية ومحاولات الانتهاك سيادة اليمن، طبعا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد العرفية. ما الذي يمثل هذا التوعد؟
0: طبعا يجب أن يكون هذا موقف مستحق وأساسي، يعني له دلالة كبيرة ومهمة جدا. هذا التوعد من قبل التحالف بالحزم والقوة هو رسالة ردع استراتيجية حاسمة، يعني تحمل عدة أبعاد، منها أنه تأكيد المملكة العربية السعودية والتحالف أنه الأمن المواطنين والمنشآت الحيوية خط أحمر لا يخضع للمساومات، كما أنه التشديد على أنه أي رد سيكون متوافقا مع القانون الدولي الإنساني. هذا يمنع عن أي شك التحالف أيضا الغطاء الشرعي والقانوني الكامل مع المجتمع الدولي للدفاع عن السيادة الوطنية وسيادة اليمن. وكذلك أيضا هو يمثل هذا الردع يعني وهذا التوعد من جانب التحالف لتفويت الفرصة على الميليشيا الحوثي لاستغلال الملف الإنساني للتغطية على تصعيدها العسكري. كما نعلم أنه اليوم يعني هذه الأزمة أيضا ما يفتعلها الحوثي حاليا هو محاولة لتغطية انتهاكاته الجسيمة ضد الشعب اليمني، انتهاكات إنسانية كبيرة كما نعلم حاليا. لذلك هو يأتي هذا التوعد من قبل التحالف بالحزم والقوة لردع هذه المحاولات اليائسة، إضافة إلى استخدامه كورقة إيرانية.
1: وربما يمكن ربط افتعال الحوثي الأزمات الحالية بما يواجه الحقيقة دكتور ناصر في الداخل اليمني من رفض وما فعله بالشعب اليمني ومقدراته. أيضا المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يذكر أن الميليشيا الحوثي اختارت التصعيد بدلا من السلام واستهدفت خطوط الملاحة البحرية، التجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب، كما تسببت أيضا في تدمير واسع للبنية التحتية اليمنية. لماذا تسعى الميليشيات الحوثية إلى تصدير دعنا نقول الأزمة الاقتصادية دكتور ناصر إلى الخارج بدل من معالجتها داخليا وأبعاد هذه الاستراتيجية؟
0: صحيح، الميليشيا الحوثية تسعى لتصدير الأزمة لأنها عاجزة يعني عن تقديم حلول اقتصادية للمناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تدمير البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية مثل موانئ حديدة وكذلك مطار صنعاء. يعني هذا لا شك هو أبعاد عديدة، يعني هي إلقاء اللائمة على الحصار، تحاول أن تلقي اللوم على الحصار المزعوم للتهرب من دفع الرواتب وتوفير الخدمات وتحويل المعاناة الإنسانية كذلك إلى ورقة مساومة سياسية ومالية للضغط على الجوار وخصوصا المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي لتمويل بقائها. لأنه الاعتراف بالأزمة من جانب الحوثي يعني الاعتراف بالفشل. الحوثي لا يملك أخوي محمد مشروع دولة ولا اقتصاد منتج، هو سلطة جباية وسلاح. لذلك يحاول دائما تحويل الانهيار الاقتصادي إلى معركة سيادة إن صح التعبير ومواجهة خارجية حتى يتهرب من مسؤوليته من معاناة اليمنيين. نعم.
1: لنتحدث قليلا عن تأثير استهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب على التجارة العالمية. ما مدى جدية هذه التهديدات الحوثية في هذا السياق دكتور ناصر؟
0: لا شك لها تأثير سلبي واضح، يعني تأثير على التجارة العالمية من خلال استهداف البحر الأحمر ومضيق باب المندب. هذا لا شك يرفع بالتأكيد يعني تكاليف الشحن والتأمين البحري ويعطل أيضا سلاسل الإمداد العالمية، ما يؤثر يعني بالتالي بشكل مباشر على أسعار السلع والطاقة عالميا. كما أنه التهديدات الحوثية كما يبدو لي هي جدية، تستند إلى ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة المقدمة لها من النظام الإيراني. وقد أثبتت بالفعل يعني الحوادث السابقة قدرة الميليشيا الحوثي على الإضرار بسلامة السفن التجارية، ما يجعل هذا الملف بالفعل قضية أمن دولي عاجلة. كذلك اليوم ما نسمعه من الحوثي من تهديدات ضد مصالح المملكة العربية السعودية، لا شك هذه يجب أن يكون لها وقفة ردع حقيقية وواضحة وحاسمة حتى لا يتم يعني خلخلة الأمن في المنطقة يعني بشكل يعني تصعيدي خطير.
1: نعم. قبل الختام دكتور ناصر لنتحول إلى المجتمع الدولي. نعم. البعض يرى كمحللين ومراقبين لهذا الملف اليمني يقول أن المجتمع الدولي دائما يعني إدانة فقط دون إجراءات رادعة. إلى أي حد يمكن هذه المرة للمجتمع الدولي الانتقال من الإدانة إلى الإجراءات الرادعة؟ ما الآليات المتاحة أمام مجلس الأمن برأيك؟
0: يعني للانتقال من الإدانة اللفظية إلى الردع الفعلي أخي محمد، هذا يمتلك مجلس الأمن آليات يعني ما تسمى تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تشمل تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على قيادات الحركة مثلا والميليشيات وشبكات التمويل التابعة لها، فرض حظر بحري وجوي صارم يعني، وتفويض دولي لمراقبة وتفتيش السفن المشتبه بها وبتهريبها السلاح الإيراني، كذلك تصنيف جماعة الحوثي بشكل موحد كمنظمة إرهابية دولية لتقييد حركتها السياسية. يعني لذلك أعتقد المجلس يجب أن يطور الآليات، يجب أن لا يتجاوز الإدارة اللفظية الحالية التي لم تعد رادعة. لكن في النهاية علينا أن نعرف أخي محمد أنه هناك يعني مشكلة في مجلس الأمن نفسه والحسم الدولي بسبب يعني التوازنات الدولية، بسبب استخدام الفيتو، بسبب الخلافات أيضا الجيوسياسية بين الدول الكبرى أمريكا وبريطانيا من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، تحاول يعني هذه كلها يعني دائما تحول دون اتخاذ أي قرارات حاسمة وموحدة. كذلك أيضا مسألة المخاوف الإنسانية، هناك خشية حقيقة من بعض الأطراف الدولية من أن تؤدي الإجراءات العسكرية أو العقوبات القاسية الشاملة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية على الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين. هذه بعض ربما المعوقات الدولية للتعوق أو تحول دون اتخاذ إجراءات صارمة حتى هذه اللحظة، منها طبعا كما ذكرتك حق الفيتو والتباينات الدولية إضافة إلى آليات مجلس الأمن.
1: نعم، إذن من الكويت الدكتور ناصر مطيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. في خطوة استراتيجية بارزة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بأمن الممرات المائية، أعلنت بريطانيا وفرنسا عزمهما بنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز لحماية حرية الملاحة وسط تنسيق وثيق مع سلطنة عمان. يأتي هذا التحرك بعد موجة من الاضطرابات الجيوسياسية الحادة التي وضعت شريان الطاقة العالمي تحت التهديد، مخلفة وراها أيضا ثمنا إنسانيا باهظا طال آلاف البحارة العالقين.
2: مضيق هرمز الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي يعود مجددا إلى صدارة المشهد الأمني والدولي، ففي حراك دبلوماسي وعسكري منسق أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا عن استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لتأمين حرية الملاحة في المضيق وضمان العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر هذا الممر الذي يمثل عصب الحياة لإمدادات الطاقة العالمية. هذا الإعلان المشترك الصادر عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يأتي من فراغ، بل اقترن بضوء أخضر إقليمي، حيث وافقت سلطنة عمان على العمل والتعاون المشترك لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية السيادية، مما يمنح التحرك الأوروبي غطاء قانونيا وسياديا يتماشى مع أحكام القانون الدولي ويحترم سيادة الدول المشاطئة. تأتي هذه الترتيبات الأمنية المستدامة كاستجابة مباشرة لاضطرابات حادة شهدتها حركة الملاحة إبان حرب شملت طهران وواشنطن وتل أبيب، مواجهات ألقت بظلالها الثقيلة على أسواق الطاقة العالمية وتسببت في ارتفاع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق. ورغم أن التوصل إلى اتفاق تهدئة مؤقتة لمدة 60 يوما في يونيو الماضي قد سمح بنوع من الانفراجة وعودة تدريجية للسفن، إلى أن المخاوف من تجدد اشتعال الفتيل دفعت باريس ولندن للاستعداد لسيناريوهات المستقبل بحضور عسكري دولي أكثر استدامة. لكن وراء لغة البيانات السياسية والتحركات العسكرية تختبئ مأساة إنسانية صامتة خلفها أكثر من 100 يوم من تعطل الملاحة، آلاف البحارة وجدوا أنفسهم وقودا لأزمة جيوسياسية ومفاوضات دبلوماسية بعيدة عنهم. تشير بيانات المنظمة البحرية الدولية إلى أن نحو 8000 بحار من خارج دول المنطقة ما زالوا عالقين في مياه الخليج يرقبون أفقا دبلوماسيا يعيدهم إلى ديارهم، بعد أن وصل عددهم في ذروة الصراع إلى نحو 11000 بحار. وبين مطرقة المصالح الجيوسياسية والدفاع عن حرية الملاحة وسندان الكلفة الإنسانية الباهظة، يبقى مضيق هرمز تحت المجهر الدولي في انتظار ما ستسفر عنه البعثة العسكرية الفرنسية البريطانية المرتقبة، وهل ستنجح في صياغة أمن مستدام أم ستفتح فصلا جديدا من فصول التدويل؟
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الأستاذ رجا طلب، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ رجا، بعد التحية، هناك خطوة استراتيجية بارزة نراها تعكس تصاعد الاهتمام الدولي في أمن الممرات المائية هذه المرة، حيث أعلنت كما تعرف بريطانيا وفرنسا العزم بنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. لنتحدث بداية عن الأبعاد الاستراتيجية لاختيار فرنسا وبريطانيا التحرك المشترك في مضيق هرمز في هذا التوقيت بالتحديد، هل يعكس ذلك برأيك، دعنا نقول، رغبة أوروبية في إثبات حضور أمني مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة؟
3: مساء الخير. هو قد يكون ذلك، ولكن الأهم أن هناك مصلحة مباشرة لبريطانيا وفرنسا باعتبارهما من أكبر الدول الأوروبية، والتي يعني معتمدة بصورة أساسية على البترول بالإضافة لألمانيا، ولكن ألمانيا قد تنخرط في مثل هذا العمل لاحقا. أوروبا متضررة جدا، الولايات المتحدة التي تتحدى إيران في مسألة مضيق هرمز، وقد تجعلها تتعرض، أقصد إيران، مرة أخرى لهجمات من الولايات المتحدة، حقيقة هي ليست متضررة بالضرر الكبير المباشر، هي متضررة بصورة غير مباشرة بارتفاع أسعار النفط داخل الولايات المتحدة وبالعالم، ولكن كضرر مباشر لدى الولايات المتحدة مخزون كبير جدا من البترول. لذلك هذه المسألة تهم بالدرجة الأولى الدول الأوروبية، ومن هنا جاء الاهتمام البريطاني الفرنسي من أجل إيجاد صيغة أو إدارة ما أو تنظيم ما لأن يكون مضيق هرمز ممر ملاحي عالمي لا يخضع لاشتراطات أو هيمنة أي جهة من الجهات مهما كانت هذه الجهة مشاطئة أو غير مشاطئة. هذا المضيق لطالما على مدى سنوات طويلة وعقود طويلة كان مفتوحا للملاحة حتى في ظل أزمات كبرى، ولكن الآن تريد إيران أن تضع هذا المضيق وتتعامل معه كورقة تستطيع من خلالها أخذ ما يمكن أخذه على الطاولة السياسية.
1: نعم، اتضحت هذه الرؤية أستاذ رجا، ولكن كيف ينعكس ترحيب وموافقة سلطنة عمان على التعاون مع البعثة الأوروبية على هذا التحرك دولي وأقليمي؟
3: بطبيعة الحال سلطنة عمان دولة في الغالب هي دولة ذات اعتدال كامل، ولا تريد أن تكون طرفا في أي إشكالات لا إقليمية أو دولية، وعلى العكس هي الدبلوماسية العمانية معروفة بأنها دبلوماسية الواسطات والحياد الإيجابي الذي يساهم في تسوية الصراعات والانتقال بها إلى تفاهمات قد تكون استراتيجية وعميقة. فلذلك كان هذا الترحيب. عمان لا ترحب إطلاقا، هذا جزء من سياسة عمان التاريخية منذ أن استقلت السلطنة، هي تتبع هذا النهج في التعامل مع القضايا السياسية الشائكة.
1: نعم، ربما أستاذ رجاء هذا الإعلان الفرنسي البريطاني يساهم هذه المرة في طمأنة أسواق الطاقة العالمية، وستتفاعل بلا شك أسعار الوقود مع هذا الوجود العسكري المستدام، ولكن لنتحدث عن ردود الفعل المتوقعة من الجانب الإيراني تجاه هذه البعثة في ضوء رفض سابق لمقترح فرنسي للمساهمة في تطهير المضيق من الألغام البحرية.
3: أخشى ما أخشى أخي العزيز أن يكون هذا سبب أيضا لأن تتزمت إيران مرة أخرى وأن تقوم بخطوات راديكالية ومتطرفة من أجل تعزيم الموقف أكثر مما هو متعزم، وهذا على بطبيعة الحال لن يساهم، بل سيجعل أسعار النفط والوضع الإقليمي والوضع في الخليج العربي يتعزم أكثر وأكثر. نتمنى أن يكون هناك حكمة من الجانب الإيراني من أجل عدم التعزيم، لأن الآن التعزيم في هذه المرحلة سيجعل من كل السياسات الاحتياطية التي تم اتخاذها والهدوء الذي انتاب معظم دول المنطقة والعقلانية التي سيطرت على دول الخليج العربي بعد الضربات والهجوم والاعتداءات الإيرانية ستعيد كل هذا السيناريو إلى المربع الأول الذي هو أسميه مربع التعزيم والتفجير، ونرجو أن لا نصل إلى هذه المرحلة.
1: إذن في ظل هذا التباين، تباين الالتزامات شركات الشحن بالمعايير الدولية، كيف يمكن أستاذ رجاء التحرك العسكري الفرنسي البريطاني بحماية

0: أحار العاملين لدى الشركات الصغيرة والذين يدفعون كما تعرف الثمن الإنساني الأكبر للأزمة؟
1: يعني لا، هذا موضوع يجب أن تضعه كل من بريطانيا وفرنسا على يعني على طاولة البحث من أجل إيجاد آلية لإيجاد حل لهذا الموضوع. يعني لا يكفي أن تتدخل بريطانيا وفرنسا رغم الحجم الكبير والقدرة الهائلة لدى البلدين بحريا وعسكريا بشكل عام، لا تستطيع أن تنهي هذه الأزمة بالتلويح بالخيارات المنفردة والأحادية والعسكرية فقط. هي تحتاج إلى جهد سياسي، وكان يجب أن يكون هناك جهد سياسي قبل إعلان هذه الخطوة للتمهيد لها، ومن أجل يعني إزاحة كل العراقيل الموجودة لدى الجانب الإيراني، من أجل أن يكون هناك حل يمهد لإنهاء هذه الأزمة وإنهاء الأزمة برمتها، ليس فقط الممر مضيق هرمز، يعني مجمل الأزمة الأمريكية الإيرانية. هذا ما نتمناه، ونرجو أن يكون هناك عقلانية لدى الجانب الإيراني للابتعاد عن التصعيد من أجل إنهاء هذا الإشكال.
0: نعم، إذن من عمان الأستاذ رجاء طلب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: مفاوضات تحتاج إلى ثقة، الخليج الإماراتية، ورقة اللعبة الواحدة، أحمد جعفر، سوء الفهم بين أمريكا وإيران، خالد بن حمد المالك، وقفة مع الصحافة الأردنية، جورج طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الخليج الإماراتية والتي قالت في افتتاحيتها: اختتمت الولايات المتحدة وإيران جولة المفاوضات غير المباشرة الأخيرة في الدوحة على أن تستأنف بعد انتهاء مراسيم تشييع المرشد السابق، لكن بدا أن حالة من انعدام الثقة لا تزال تحول دون تحقيق تقدم ملموس في تطبيق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، على الرغم من إعلان الوسيطين القطري والباكستاني عن إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بالمذكرة، وكتبت تحت عنوان مفاوضات تحتاج إلى ثقة.
1: من الواضح أن المفاوضات تسير بوتيرة بطيئة جداً، وأنها حتى الآن تتم عبر الوسطاء ومن دون لقاءات مباشرة بين الوفدين، ما يعكس حالة انعدام الثقة حتى الآن وسط شكوك متبادلة حول النوايا والأهداف، ما يؤدي إلى تباطؤ في المفاوضات وتناول القضايا الأساسية مثل الملف النووي ووضع مضيق هرمز.
0: وخلصت الصحيفة إلى أن قضيتين لا تزالان تهيمنان على المفاوضات، هما الأرصدة الإيرانية المجمدة وآليات استئناف الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى مضمون البند الأول في المذكرة والمتعلق بإنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية، على أن تتم مناقشة الملف النووي عند التوصل إلى حلول لهذه القضايا. وأضافت:
1: إلا أن عقدة ترتيب مضيق هرمز ووقف الحرب على الجبهة اللبنانية لا تزال قيد المناقشة وتحتاج إلى تدخل من جانب الوسطاء لحلها، مع العلم أن إسرائيل لا تزال تنتهك البند الأول من المذكرة وتعلن أنها لن تنسحب من جنوب لبنان. إن غياب الثقة بين الطرفين يجعل من المفاوضات تسير كالسلحفاة، محققة إنجازات بطيئة ومحدودة وتحمل في الوقت نفسه احتمالات الفشل.
0: في صحيفة الوطن البحرينية قال الكاتب أحمد جعفر: منذ اندلاع الحرب حولت إيران الجغرافيا إلى سلاح اقتصادي لرفع كلفة هذا الصراع في مختلف أنحاء

0: العالم. لم تكن طهران بحاجة إلى إغلاق كامل للمضيق بقدر حاجتها إلى خلق شعور دائم بالخطر على رؤوس المال بهدف دفع شركات الشحن والتأمين إلى إعادة حساباتها، وكتب تحت عنوان ورقة اللعبة الواحدة.
1: وعلى الرغم من أنها لا تسيطر فعليا على هذا الممر المائي الحيوي كما تدعي، فإن إيران تملك القدرة على عرقلة الملاحة البحرية عبر استهداف السفن التجارية أو تهديدها، وهو ما جعل غالبية شركات الشحن العملاقة تتجنب استخدام المضيق.
0: وخلص الكاتب إلى أن طهران لم تعد تنظر إلى المضيق باعتباره ورقة ضغط مؤقتة، بل كأداة لإعادة تعريف موقعها وفرض نفوذ على دول المنطقة والعالم بأسره، وبموجب الاتفاق المؤقت الذي أبرمته مع الولايات المتحدة لإنهاء صراعهما، وافقت إيران على السماح للسفن بالمرور من المضيق لمدة 60 يوما دون رسوم وأضعاف.
1: إن استمرار اللعب بالورقة الجديدة سيعطي دافعا كبيرا للولايات المتحدة وربما للأوروبيين أيضا، وهم مستفيدون رئيسيون من واردات الطاقة من دول الخليج العربي لتشكيل تحالف عسكري لتأمين حركة الملاحة، حتى لو استدعى الأمر الدخول في صراع عسكري يؤمن حركة التجارة البحرية بالقوة.
0: في صحيفة الجزيرة السعودية قال الكاتب خالد بن حمد المالك: قبل أن يجف حبر الاتفاق بين أمريكا وإيران ويبدأ التنفيذ لما نصت عليه مذكرة التفاهم، إذا بنا بعد أول اجتماع عقد بين الجانبين في سويسرا أمام خلافات واتهامات متبادلة ثم ضربات هنا وهناك، كل طرف يدعي أن الآخر خالف الاتفاق ولم يلتزم به، وهذا ما كان متوقعا، فقد جاء مطابقا لما حدث في اتفاقيات سابقة بين الجانبين انتهت بحروب. وكتب تحت عنوان سوء الفهم بين أمريكا وإيران:
1: هذه التطورات جاءت صادمة للدول التي كانت ضد التصعيد وضد الحرب وضد استبعاد خيار الدبلوماسية في تضييق الهوة في الخلافات بين الجانبين، ومع ذلك يبقى هناك أمل في أن تعود واشنطن وطهران إلى طاولة المباحثات وإلى القبول بتنفيذ ما نص عليه الاتفاق باستثمار الوساطة القطرية الباكستانية.
0: وخلص الكاتب إلى أن الطرفين أمريكا وإيران لم يسقطا رغبتهما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتصريحات الأمريكيين والإيرانيين تصب في هذا الاتجاه وترسل إشارات واضحة في التأكيد على هذا التوجه، ولكن بشيء من الحذر ومن خلال تفسيرات تقود إلى مصالح يتبناها كل طرف وأضعف.
1: نحن لا ندري ماذا يتم خلف الأبواب المغلقة وخلف الكواليس، ولكن الأكيد أن لا أحد يريد الحرب، ومن لا يريد الحرب عليه أن يقبل بفتح مضيق هرمز دون شروط وإنهاء برنامج التسليح النووي لدى إيران ووضع اتفاق صارم يلزم الجميع باحترام أمن واستقرار واستقلال دول المنطقة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: تناولت صحيفة الدستور الأردنية الصادرة اليوم ما شهدته بلدتا أبو فلاح ومخماس في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية من اعتداءات من قبل مجموعات من المستوطنين اليهود المسلحين استهدفت المزارعين وأصحاب الأراضي الفلسطينيين، بالإضافة إلى متضامنين أجانب وصحفيين. وقالت الصحيفة أن المستوطنين اليهود أنشأوا 6 بؤر استيطانية جديدة في محيط القريتين، فضلا عن ارتكاب ممارسات شملت إحراق حقول وتخريب أشجار الزيتون وإصابة 9 مواطنين فلسطينيين بجروح. صحيفة الرأي اهتمت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الصحيفة نقلا عن شبكة ABC الأمريكية أن إدارة الرئيس ترامب تمضي في الوقت نفسه لإقامة مراسم توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف في وقت قريب جدا. واهتمت صحيفة الغد أخيرا باللقاءات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، والتي تركزت على عدم رغبة سوريا في التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية واتفاق الإطار الذي وقعه لبنان في واشنطن أخيرا. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

0: مرحبا بكم مجددا. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة القوات الروسية على مدينة كوستيانيفيكا الاستراتيجية في شرق أوكرانيا في وقت أكدت فيه موسكو أن المدينة أصبحت بالكامل تحت سيطرة قواتها. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها الكاملة على المدينة، واصفا ذلك بأنها تطور ميداني مهم في مسار العمليات العسكرية. في المقابل تعهد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده، مؤكدا العمل على إنتاج كميات كافية من الأسلحة عالية التقنية بما يضمن على المدى الطويل تجاوز القدرات العسكرية الروسية. وللمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: حياك الله. بداية أستاذنا الفاضل، لنتحدث عن الأهمية العسكرية، الأهمية الاستراتيجية لسيطرة روسيا على مدينة كوستانيفيكا، وكيف يمكن أن تؤثر في مسار العمليات القتالية شرق أوكرانيا.
1: نعم، يعني طبعا أهمية هذه المدينة أنها تقع في شرق أوكرانيا وفي وضع يعني جغرافي يسمح بارتكاز القوات الروسية بالمدينة ثم انتقالها إلى مناطق أخرى. لكن الأهم من ذلك هو أنه رغم يعني الفجوة العسكرية التي حاول الغرب وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية وقوى أوروبية عدة يعني ردمها بين أوكرانيا وروسيا، لكن مع ذلك يعني هذا لم يؤدي إلى تغيير الاتجاه العام، وهو قدرة القوات الروسية على احتلال المزيد من المدن والمزيد من الأراضي داخل أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك فيعني الوضع الآن على المستوى الدولي يشير إلى انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بملفات أخرى لازالت أكثر أهمية بالنسبة لها بالمقارنة بالملف الأوكراني. كما نعلم هناك يعني الحرب الأمريكية إيران، بالإضافة إلى ملفات أخرى في منطقة الشرق الأوسط الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت توليها اهتمام كبير بالمقارنة بالملف الأوكراني، على عكس ما كان عليه الوضع في بداية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أولى اهتمام كبير بالملف الأوكراني، وكان هناك محاولات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لكن هذا لم يحدث. فبالتالي بالإضافة إلى أهمية سيطرة روسيا على هذه المدينة، لكن السياق العام أو المناخ العام الذي جرى فيه هذا التطور يشير أيضا إلى نقطة تميز لروسيا في مواجهة أوكرانيا.
0: نقطة التميز والسيطرة الأمنية. أستاذ محمد، لنقف عندها، إلى أي مدى تمثل هذه السيطرة تحول ميداني قد يمنح موسكو زخما إضافيا في المرحلة المقبلة؟ إلى أي مدى تمثل هذه السيطرة؟
1: أعتقد إلى حد كبير يعني هذه السيطرة تمثل تحول ميداني مهم، خاصة إذا يعني حرصت القوات الروسية أو إذا نجحت القوات الروسية في تثبيت هذه السيطرة أولا، والانتقال منها أو التعامل معها باعتبارها أنها نقطة ارتكاز لمزيد من السيطرة على أراضي أخرى، لأنه التوسع أو السيطرة على مزيد من الأراضي يتطلب نقاط ارتكاز ويتطلب يعني اعتبارات لوجستية. فبالتالي يمكن أن تركز القوات الروسية على هذه السيطرة على هذه المدينة باعتبار أنها نقطة ارتكاز أخرى. أيضا يجب أن نلتفت إلى التصريح الذي صدر عن الرئيس الأوكراني الذي تعهد فيه أو تحدث عن تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده وإنتاج كميات

0: كافية من الأسلحة ما يضمن محاولة التفوق على روسيا. هذا التصريح في رأيي يشير إلى أن الرئيس الأوكراني بدأ يدرك أنه بدون الاعتماد على القدرات الذاتية لن يمكن لن يكون من الممكن تحقيق تفوق على روسيا، أو بمعنى
1: هل يعكس تحول في استراتيجية كييف العسكرية أستاذ محمد؟
0: بالتأكيد إن لم يكن يعكس تحول في الاستراتيجية العسكرية، لكن على الأقل هذا التصريح يشير إلى أنه لم يعد يراهن كثيرا على الدعم الخارجي سواء الأمريكي أو الأوروبي، لأنه حديثه عن إنتاج كميات كافية من الأسلحة أعتقد أن هذا يعكس عدم يعني قناعة أوكرانية.
1: تضحت هذه الرؤية أستاذ محمد، عفوا، هل نستطيع أن نقول أن هذه التطورات تشير إلى أن الطرفين يتجهان نحو حرب استنزاف طويلة تعتمد على التفوق الصناعي، على التفوق التكنولوجي أكثر من المكاسب الميدانية برأيك؟
0: أعتقد هذا صحيح إلى حد كبير إذا افترضنا يعني ثبات المتغيرات الأخرى المتعلقة بانشغال الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية بملفات أخرى، سواء كانت الملفات في منطقة الشرق الأوسط أو ملفات دولية أخرى. إذا افترضنا ثبات هذا المتغير أو هذا الاعتبار، فأعتقد أنه الطرفي الحرب يعني سيدخل في مرحلة طويلة نسبيا من الاستنزاف المتبادل، وبالتالي الاعتماد على أو محاولة الاعتماد على أدوات أخرى غير تقليدية لحسم هذه الحرب، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الحرب يعني على مدار السنوات الأخيرة لم يتم حسمها عسكريا أو اعتمادا على الأدوات العسكرية التقليدية، الأمر الذي يشير إلى أن موازين القوى بين الجانبين لا تعتمد فقط أو نتيجة الحرب لا تعتمد فقط على موازين القوى التقليدية بينهما، بقدر ما تحتاج إلى توظيف أدوات أخرى.
1: نعم، إذن من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: قبل أن تنطلق الولايات المتحدة الأمريكية في احتفالاتها بالذكرى 250 لتأسيسها، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لغة المواجهة السياسية الحادة، محذرا مما وصفه بمحاولات قد تهير ملامح النظام السياسي الأمريكي إذا عاد الديمقراطيون إلى السلطة، في خطاب طغت عليه الرسائل الداخلية والاقتصادية معا.
3: في خطاب ألقاه من جبل راشمور عشية الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هجومه على الحزب الديمقراطي متهما خصومه بالتخطيط لإجراء تغييرات دستورية وتشريعية من شأنها تقويض فرص الجمهوريين في الفوز بالانتخابات مستقبلا. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تواجه بحسب تعبيره عودة لأفكار شيوعية تهدد الهوية الأمريكية، معتبرا أن الخلاف الدائر في البلاد لم يعد مجرد اختلاف سياسي حول الضرائب أو القوانين، وإنما أصبح مواجهة تتعلق بمستقبل الحرية والنظام الأمريكي. وأشار إلى أن هناك من يتبنى أفكارا تتعارض مع نمط الحياة الأمريكي، محذرا من أن استمرار هذا المسار قد ينعكس على طبيعة النظام السياسي في البلاد. وفي منشور عبر منصته تروث سوشيال، اتهم ترامب الديمقراطيين بالتخطيط لإلغاء آلية التعطيل البرلماني في مجلس الشيوخ، إضافة إلى توسيع عضوية المحكمة العليا إلى 21 قاضيا، معتبرا أن هذه الخطوات تستهدف ترسيخ هيمنة سياسية دائمة تمنع الجمهوريين من العودة إلى الحكم. وفي المقابل استعرض الرئيس الأمريكي ما وصفه بإنجازات إدارته الاقتصادية، مؤكدا أن الولايات المتحدة دخلت بالفعل ما سماه العصر الذهبي، مشيرا إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات وارتفاع وتيرة إنشاء المصانع وتوفير فرص العمل إلى جانب الأداء القوي للاقتصاد والأسواق المالية. وأضاف أن مؤشرات الأسهم سجلت أداء قويا ما انعكس على مدخرات التقاعد للأمريكيين، مؤكدا أن الولايات المتحدة ما زالت من وجهة نظره تمثل نموذجا استثنائيا في تحقيق النمو والازدهار. ويأتي هذا الخطاب في وقت تتصاعد فيه حدة الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة، مع استمرار الجدل بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي

0: بشأن مستقبل المؤسسات الدستورية وآليات إدارة السلطة في مشهد يعكس أن السباق السياسي الأمريكي بات يتجاوز التنافس الانتخابي إلى خلافات أعمق حول شكل النظام السياسي ومستقبل الديمقراطية الأمريكية.
1: حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المواجهة مع فنزويلا حسمت في يوم واحد وأن بلاده وجهت ضربات قاسية للغاية لإيران، ويؤكد أن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف داخل مناطق سيطرته شرق مدينة خان يونس. الجيش السوداني يعزز انتشاره حول مدينة الكرمك في أقليم النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع أثيوبيا مع اشتداد وتيرة القتال. الرئيس الروسي يعلن السيطرة على 133 بلدة في أوكرانيا منذ بداية العام، بما في ذلك مدينة استراتيجية شرق أوكرانيا. الرئيس الأوكراني تعهد بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. الصين تعلن إرسال دوريات بحرية قبالة الساحل الشرقي لتايوان، وخفر السواحل التايواني يقول إنه إذا نشر زوارق مراقبة من الصين سيستخدم جميع التدابير اللازمة لطرد السفن الصينية. رئيس وزراء غرينلاند يقول أنه تلقى معلومات تفيد بأن الرئيس الأمريكي تراجع عن فكرة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلاً. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. يعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة تجمعنا معكم من برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع.
1: نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام في كل سبت من الساعة الثانية وحتى الثالثة مساء. في هذا البرنامج نستعرض معكم العديد من النقاط والأخبار التي تهتم بالجانب الكويتي وما يختص به وكمثل عنوان هذا البرنامج الكويت في أسبوع.
0: بداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وليلى العازمي.
1: وسنكون بصحبتكم من التقديم مشاعل الزنكوي وجابر عزام.
0: ومن التنسيق والمتابعة فجر العبيد.
1: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
0: وتنفيذ على الهواء لحسين الخالدي.
1: كونوا معنا على مدى ساعة كاملة في برنامج الكويت في أسبوع، وهذه تحيات المخرج محمد شمسة.
2: الكويت في أسبوع. من قلب الكويت ومن صوتها المسموع نأخذكم في رحلة أسبوعية نطل فيها على أبرز الأحداث المحلية والعالمية. برنامج الكويت في أسبوع. نفيذتكم على ما يجري في الوطن والعالم من السياسة إلى الاقتصاد ومن الثقافة إلى الرياضة. نرصد التفاصيل ونستضيف الخبراء لنقدم الصورة كاملة برؤية واضحة وموضوعية. الكويت في أسبوع. كونوا معنا كل يوم سبت من الثانية حتى الثالثة ظهراً عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM و 540 AM. الكويت في أسبوع. ملخص الأحداث في دقائق وصوت الكويت إلى العالم.
0: أهلا بكم من جديد ونبدأ معكم والعناوين. سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل الافتتاح التشغيل لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية Q8 بمنطقة الرقة.
1: النائب الأول ووزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية اللبناني تعزيز التعاون والتنسيق الأمني.
0: وزير شؤون ديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير سلطنة عمان.
1: وزير التربية يهنئ طلبة الصف الثاني عشر بتفوقهم ونجاحهم مع إعلان نتائج اختبارات نهاية العام.
0: وزير الصحة يدشن فعاليات يوم المسعف العالمي لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع.
1: وزير النفط صدور المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة البترول نقلة نوعية لتطوير إطارها التشريعي.
0: وزير الكهرباء والماء يشارك باجتماع خليجي استثنائي لبحث مشاريع الربط المائي.
1: وزير الأشغال تتفقد الطرق المؤدية إلى المطار الجديد لمتابعة سير الأعمال ميدانيا.
0: وزير الشؤون الاجتماعية تختتم معرض وطن يحميك وتؤكد استمرار حملة التوعية من المخدرات شهرا كامل.
1: وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي تعزيز التعاون.
0: وزير التنمية والشباب يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الاستدامة.

الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

0: ونبدأ معكم مع أول خبر، حيث سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل الافتتاح التشغيلي لمحطة وقود العلامة التجارية العالمية Q8 بمنطقة الرقة. تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أقامت مؤسسة البترول الكويتية حفل الافتتاح التشغيلي لمحطات وقود العلامة التجارية العالمية Q8 في منطقة الرقة. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي حرص الدولة على دعم القطاع النفطي الكويتي، والذي واصل التطور والنمو بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بالرغم من الظروف الإقليمية الراهنة، مستندا على قيمة في التميز والمهنية وعلى إرثه العريق بالإنجاز في مختلف الظروف. وأشاد سموه بالجهود التي أسهمت في إنجاز 5 محطات للوقود خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة التخطيط وسرعة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير البنى التحتية وتحفيز الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بقطاع الوقود والخدمات اللوجستية. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح شركة Q8 لباكورة محطاتها في البلاد يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، فضلا عن استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يعزز الإيرادات العامة للدولة ويواكب رؤية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
1: النائب الأول ووزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية اللبناني تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما ويسهم في دعم الأمن والاستقرار. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية عقب جلسة مباحثات عقدها الشيخ فهد اليوسف مع الوزير الحجار بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب. وذكر البيان أن جلسة المباحثات تناولت عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتطوير آليات التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في البلدين.

وزير الصحة يدشن فعاليات يوم المسعف العالمي لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع. دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي فعاليات يوم المسعف العالمي الذي يصادف 8

0: قسم التدريب وقسم الإسعاف وقسم اللاسلكي، وألقى كلمة تشجيعية عبر اللاسلكي إلى أخوانه وأبنائه طواقم مركز العمليات في وزارة الصحة، أعرب فيها عن شكره وتقديره لجهودهم في خدمة الوطن. من جهته قال مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة الدكتور فهد الغملاس في تصريح صحفي أن فعاليات يوم المسعف العالمي التي تمتد أسبوعا في أكثر من موقع ابتداء من الأفنيوز مول انتقالا إلى مجمع الخيران مول وانتهاء بمجمع 360 تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور.
1: وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير سلطنة عمان. استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سعادة سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور صالح بن عامر الخروصي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين وسبل تطويرها وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية التي تجمعهما ويحقق تطلعات القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: وزير التربية يهنئ طلبة الصف الـ12 بتفوقهم ونجاحهم مع إعلان نتائج اختبارات نهاية العام. أعرب وزير التربية سيد جلال طبطبائي عن أطيب تهاني لطلبة الصف الثاني عشر على تفوقهم ونجاحهم في اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026 التي أعلنت نتائجها للتعليم العام والخاص بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني. وخطب وزير التربية بهذه المناسبة الطلبة قائلا: أنتم فخر أسركم وثروة وطننا، مشيدا بالدور الكبير الذي قاموا به لإتمام هذه بالمسيرة بالتفوق والنجاح على الرغم من العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت الذي حول الدراسة حضوريا إلى التعليم عن بعد. وأعلن الوزير الطبطبائي أسماء العشر الأوائل من القسم العلمي، حيث حصلت على المركز الأول الطالبة طيبة الهاجري من منطقة العاصمة التعليمية بنسبة 100%، تليها غالية العازمي من الأحمد التعليمية بنسبة 100%، وفي المركز الثالث موضي الدوسري من العاصمة التعليمية بنسبة 100%. وجاءت في المركز الرابع تمارا الهندي من التعليم الخاص بنسبة 100%، والمركز الخامس أنا طيار من التعليم الخاص بنسبة 100%، والمركز السادس حلال الزامل من التعليم الخاص بنسبة 100%، والمركز السابع رشا خضر من التعليم الخاص بنسبة 100%، والمركز الثامن رغد قاسم من التعليم الخاص بنسبة 100%، والتاسع سيد الحسين من التعليم الخاص بنسبة 100%، والعاشر عادل خليل من التعليم الخاص بنسبة 100%.

وزير النفط صدور المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة البترول نقلة نوعية لتطوير إطارها التشريعي. أكد وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي أن صدور المرسوم بقانون المعدل لبعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المؤسسة. وأضاف الرومي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن التعديل جاء بعد أكثر من 46 عاما على صدور القانون الأصلي، ما يعزز قدرة المؤسسة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الصناعة النفطية العالمية، ويمكنها من الحفاظ على مكانتها ومكانة دولة الكويت الرائدة إقليميا وعالميا وتعظيم الإيرادات النفطية. وأوضح أن المرسوم بقانون دخل حيز التنفيذ بما يحافظ على الدور السيادي للدولة في إدارة الثروة النفطية من خلال المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس

مجلس الوزراء وبما يضمن اتخاذ القرارات الاستراتيجية وفقا للاختصاصات المحددة، مؤكدا أن هذا الإطار يعكس توازنا مدروسا بين الحكومة الرشيدة بين الحوكمة الرشيدة والمرونة التشغيلية.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

0: عودة لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامج الكويت في أسبوع، ونستمع إياكم إلى هذا التقرير.
1: ضمن جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري وتعزيز الالتزام بأنظمة البلدية، أطلقت بلدية الكويت حملة توعوية بعنوان الكويت أجمل بلا تعديات، بهدف الحد من المظاهر المخالفة التي تشوه المشهد العمراني وتؤثر في سلامة المرافق والخدمات العامة. وتركز الحملة على عدد من التعديات، من بينها إقامة السياج الأخضر حول المنازل أو الحدائق، وإنشاء أي منشآت ملاصقة لمحولات الكهرباء تعيق أعمال الصيانة، إلى جانب التعديات على مرافق الخدمات العامة، إضافة إلى الديوانيات المقامة على الأرصفة أو بعد حدود الشارع. وتأتي هذه الحملة لترسيخ ثقافة الالتزام بلوائح البلدية والمحافظة على المرافق العامة، وتعزيز الوعي بأهمية التعاون في الحفاظ على بيئة حضارية آمنة ومنظمة، بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت ويجسد شعار الحملة الكويت أجمل بلا تعديات.

0: أهلا بكم من جديد. في إطار جهود بلدية الكويت للحفاظ على المظهر الحضاري وتطبيق اللوائح، انطلقت مرحلة إنذار ورصد التعديات ضمن حملة الكويت أجمل بلا تعديات، تمهيدا لإزالة المخالفات بعد انتهاء المهلة المحددة. وللتعرف على آلية التنفيذ وأهداف الحملة نستضيف المهندس محمد حامد الجلاوي، عضو فريق العمليات المركزي بمكتب مدير عام بلدية الكويت. مهندس محمد، مساء الخير.
1: مساء النور وحياكم الله ومشكورين على الاستضافة.
2: حياك الله مهندس محمد. وفي ظل هذه الحملة أطلقتم مرحلة إنذار ورصد التعديات قبل الإزالة، وبودنا نتحدث في البداية عن أهداف هذه المرحلة وما أهميتها.
1: في البداية الله يعطيكم العافية. للأمانة أهداف الحملة أعلنت البلدية من أول يوم عبر قنواتها الرسمية وعبر تعاون مع طبعا وزارة الإعلام والصحافة. أهداف هذه الحملة هو تعزيز الدور الرقابي وتعزيز القانون وبسط القانون على الواقع وإعادة الأوضاع الموجودة في مناطق السكن الخاص والنموذجي إلى وضعه السليم، والحفاظ على السلامة العامة ويعني على الحفاظ على الخدمات العامة بشكل عام.
0: نعم، ما الآلية التي تتبعها الفرق الرقابية في رصد المخالفات ووضع ملصقات الإنذار؟
1: للأمانة هناك جولات ميدانية من قبل الفرق المختصة تقوم برصد التعديات، يعني موزعة يعني توزيع كامل وإجراءات موحدة على جميع المحافظات الست. يقومون برصد التعديات التي أعلنت عنها البلدية في هذه المرحلة، يقومون بوضع الملصق ولمدة أسبوعين، ومن ثم وضعها في برنامج خاص للبلد أبليكيشن يعني مخصص لبلدية الكويت، توضح فيه طبعا صورة المخالفة واسم المفتش وصورة الإنذار.
2: نعم مهندس محمد، ذكرت أن هناك مهلة أسبوعين تم تقديمها قبل البدء في إزالة التعديات، يعني ما المطلوب من أصحاب المخالفات خلال هذه الفترة؟
1: للأمانة مهلة الأسبوعين هي مهلة كافية ووافية لإزالة المخالفات، يعني مكنت صاحب التعدي من تصحيح وضعه وعطت الوقت الكافي لكي يتلافى يعني العقوبات والإزالة. فالمطلوب هو إزالة التعدي، وهذا يعني هدف من أهداف هذه الحملة، هو تعاون الجميع لإزالة تعدياتهم يعني دون تطرق يعني لموضوع الإزالة أو يعني يعني يعني أول يعني مسؤولية مشتركة مع أخوانهم في بلدية الكويت لإزالة المخالفات.
0: نعم، ما أبرز التعديات أو أنواع التعديات التي تستهدف الحملة في مناطق السكن الخاص والنموذجي؟
1: أبرز المخالفات تم ذكرها مثل ما قلنا في القنوات الرسمية وفي بيانات بلدية الكويت.
0: نذكر
1: إن شاء الله راح نذكرها، اللي هي المخالفات ما بعد الشارع. يعني شنو نوع المخالفات اللي ما بعد الشارع؟ جميع استغلال خاطئ ما بعد الشارع ما عدا المظلات طبعا، إقامة المنشآت، الدواوين، الغرف، الأسوار، الملاعب، أيا كانت التعديات ما بعد الشارع فستتم إزالتها على كافة الساحات. إغلاق ممرات الطوارئ والخدمات العامة، النافذ السك اللي بين البيوت هي حق للجميع، فإغلاقها يمكن يؤدي إلى طبعا أضرار أخرى. الأسوار، السياج الأخضر، التور، حواجب الرأية، أي استغلال أو تعدي على حد الرصيف، يعني مثل ما تشوفون بعض المنحنيات أو بعض الطرق الداخلية بين المناطق، هناك تسكير كامل لا يوجد ارتداد عن الرصيف مترين أو ثلاثة متر، فمما يؤدي إلى عائق مروري أو حاجب للرأية. التعديات على المحولات الكهربائية بكافة أنواعها، بالمظلات، بالدواوين، بالغرف، أيا كانت هذه التعديات.
2: نعم مهندس محمد،
1: أبرز
2: هناك هناك بعض التساؤلات حول أصحاب الدواوين إذا كانت في داخل مساحته، مساحة ارتداد المنزل نفسه، إذا لم يتعدى مثلا على على على الرصيف، هل هو أمر مسموح حتى الآن أم هو من ضمن التعديات
0: أو الساحة الترابية بعد ممكن أن يكون فيه هناك دواوين؟
2: نعم.
1: أما بخصوص الساحات الترابية أو ما بعد الشارع أو الساحات العامة، سترفض دواوينها، يعني هي غير مسموحه حتى وان كانت داخل العقار، هي غير مسموحه قانونيا.
2: نعم.
1: اذا نتكلم بالقانون، ولكن يعني التعديات يعني بشكل بالمرحله هذه هي مرحله اوليه وليس مرحله نهائيه. يعني ارتأت البلديه ان تختار ابرز التعديات واللي تهدد السلامه العامه للمناطق، مما اللي ذكرناها قبل شوي.
2: نعم صحيح.
1: العشوائيات الموجوده. اما في ارتداد العقار
0: اذا كان في حديقه مثلا،
1: في حديقة
0: داخل العقار نفسه،
1: أن يكون تكون الدوانية أو المنشأة في يعني ملاصقة للعقار بعيد عن الشارع، لا تحجب رؤية، لا تعيق حركة المرور. ففي المرحلة الحالية ما أقدر أقول أنها مسموحة، لأن معرض صاحبها للمخالفة في أي وقت.
2: نعم.
1: وإذا استمرت حملتنا بإذن الله بالشكل المطلوب، هناك مراحل ثانية أو هناك يمكن لوائح جديدة تصدر، هذا الملف متروك للإدارة العليا في البلدية. أما الآن هذه المخالفات اللي ذكرناها الخمسة هي المستهدفة، وهي أبرز التعديات اللي يعني تزيد من عشوائية المناطق بشكل خاص وتؤثر على السلامة العامة للمواطنين.
0: نعم. إذن كيف يتم التأكد من أن الإجراءات الإزالة تتم وفق الأطر القانونية والتنظيمية؟
1: يعني من قبل المالك او من قبل، او تبين سلسله الاجراءات القانونيه في البلديه؟ طبعا هي كيف تتم الازاله استاذه؟ الازاله تتم من بدايه من وضع الملصق، ترصد هذه المخالفه مثل ما قلنا، هناك ابلكيشن خاص في بلديه الكويت.
2: نعم.
1: يتم وضع الانذار واسم المفتش ونوع المخالفه وصوره المخالفه بشكل كامل وحداثيه العقار نفسه. تتم هناك جداول لإزالة المخالفات، جداول طبعا منظمة لكل محافظة. تبدأ الخطة زمنية لإزالة المخالفات. تتم مثلا يعني أن تم أن هذا العقار تم استنفاذ مدة إنذارة مدة أسبوعين، فهو مهدد للإزالة في أي وقت. خلاص تمت المهلة، إذا ما تم إزالته من قبل المالك ستتم إزالته من قبل الفرق الخاصة في البلدية.
2: نعم. مهندس محمد، أيضا هناك أكيد تنسيق مع جهات حكومية أخرى لإنجاح الحملة، تستعينون في

0: فيها أثناء انطلاق حملتكم؟
1: يعني بكل تأكيد ما في حملة يعني بمفردها، يعني لازم تعاون الجميع. ما طبعا الجهات الحكومية البلدية تعمل مع الجهات الحكومية بروح الفريق الواحد يعني دائما وأبدا. هناك تعاون طبعا، مشكورين يعني وزارة الإعلام في البداية عندما أعلن عن خطة التعديات على أملاك الدولة الكويت أجمل بلد تعديات، تعاون ملموس من قبل وزارة الإعلام، مشكورين. أكيد راح يتم التعاون مع كل جهة على حدة. الآن في تأمين دور المفتشين في وضع الإنذارات، وزارة الداخلية مشكورين. طبعا راح يكون في تعاون مع وزارة الكهرباء ووزارة الأشغال والمواصلات أو أي جهة على حدة حسب ما تحتاجه الحالة المعينة في الميدان.
2: نعم، إذا ماذا سيحدث بعد انتهاء مهلة الإنذار الأسبوعين؟ هل ستتم إزالة جميع التعديات دون استثناء؟
1: دون استثناء أكيد جميع التعديات التي تم وضع إنذار لها بعد انتهاء مهلتها القانونية ستتم إزالتها ما لم يتم تلافي صاحب التعدي نفسه الإزالة يعني.
0: نعم، هل واجهتم استجابة من أصحاب العقارات؟ ردود أفعالهم كانوا مستجيبين معكم في هذه الحملة؟
1: للأمانة هناك استجابة عالية جدا من قبل المواطنين يعني، وهذا الدور الملموس اللي تطلع له البلدية في هذه المرحلة هو تعاون الجميع يعني أملاك الدولة أو الممرات أو المحولات الكهربائية هي مسؤولية مشتركة للجميع. يعني الهدف واضح أنه مو فرض العقوبة ولا فرض الإزالة، وهذا ما لمسناه من الناس، أنه واضح أن هدف البلدية وصل لهم بشكل صحيح، أن البلدية تسعى للحفاظ على السلامة العامة وإزالة العشوائيات وتعزيز المنظر العام الحضاري للمناطق. هناك تعاون للأمانة ملموس من قبل المواطنين مشكورين، وللأسف هناك فئة قليلة ما زالت لم تصحح أوضاعها وسيطولها طبعا إذا القانون.
2: نعم، حملة الكويت أجمل بلا تعديات، ما هي أبرز الرسائل التي تحملها هذه الحملة للمجتمع؟
1: للأمانة يعني الرسائل مثل ما قلنا يعني سلامة المواطنين وسلامة الناس وسلامة المرافق العامة والخدمات العامة هي أولوية يعني، وأي عشوائيات تعيق حتى التشوهات البصرية في مناطق السكن الخاص يجب أن تنتهي، يجب أن تكون يعني جميع المنشآت والحدائق وما شابه ذلك منظمة وتحت رقابة يعني إخوانهم في الجهات الرقابية. نتمنى تعاون الجميع في يعني في الحملة هذه لتصبح فعلا الكويت أجمل بلا تعديات.
0: نعم، مهندس محمد، قبل أن نختم هذا اللقاء، ما هي نصيحتكم للمواطنين والمقيمين لتجنب الوقوع في المخالفات والمحافظة على المظهر الحضاري للمناطق السكنية؟
1: والله النصيحة يعني تعاونهم، يعني تعاونهم وإزالة المخالفات الطوائية قبل أن تصل أو ندخل في مجال الغرامات، المخالفات، العقوبات، الإزالة، يعني كل هذه الأمور لا تصل في مصلحة صاحب التعدي نفسه. نتمنى من الجميع التعاون يا إخوانه في البلدية، أي استفسار أي يعني شيء بخصوص البلدية من لوائح من نظم هذا يقدر يرجع للمواقع البلدية الإلكترونية، يرجع لأفرع البلدية للاستفسار. إخوانهم في بلدية الكويت يثمنون دورهم بالتعاون وياهم يعني، والحفاظ على السلامة العامة لمناطقنا يعني هم يجب أن تكون مسؤولية مشتركة ليست مسؤولية البلدية.
2: نعم،
1: فنتمنى التزام يعني بالنظم واللوائح وتعزيز المظهر الحضاري.
2: مهندس محمد حامد الجلاوي، عضو فريق العمليات المركزي بمكتب مدير عام بلدية الكويت، كل الشكر لك.
1: العفو.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامج الكويت في أسبوع. ووزير الكهرباء والماء يشارك باجتماع خليجي استثنائي لبحث مشاريع الربط المائي. شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن الاجتماع جاء للاطلاع على قرار المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري 19 لقادة دول مجلس التعاون المنعقد بمدينة جدة في أبريل الماضي بشأن إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس. وأفاد البيان بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على تعزيز العمل الخليجي المشترك في القطاعات الحيوية وترسيخ منظومة أمن مائي قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية والتشغيلية والمناخية وضمان استدامة الخدمات الأساسية للأجيال القادمة.
1: وزير الأشغال تتفقد الطرق المؤدية إلى المطار الجديد لمتابعة سير الأعمال ميدانياً. قامت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بجولة تفقدية ميدانية على الطرق المؤدية إلى المطار الجديد للإطلاع على سير أعمال التنفيذ ومتابعة نسب الإنجاز على أرض الواقع. وأكدت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي خلال الجولة أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ المشاريع، وشددت على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الطرق وفق المواعيد المحددة بما يسهم في تعزيز شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية إلى المطار الجديد بما يتواكب مع حجم المشروع وأهميته. وخلال الجولة التي شملت تفقد عدد من المحاور والطرق الحيوية إضافة إلى الجسور والأنفاق الواقعة ضمن نطاق المشروع، استمعت الدكتورة المشعان إلى شرح من المسؤولين والمهندسين المشرفين على المشروع حول مراحل التنفيذ الحالية وخطط استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

0: وزير الشؤون الاجتماعية تختتم معرض وطن يحميك وتؤكد استمرار حملات التوعية من المخدرات شهرا كاملا. أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اختتام فعاليات المعرض التوعوي للحملة الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات وطن يحميك المقام في مجمع الأفنيوز، وأكدت استمرار برنامج الحملة التوعوية لمدة شهر كامل. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية كونا بمناسبة ختام فعاليات معرض الحملة التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، أكدت الحويلة أن جهود الحملة لا تنتهي مع ختام هذا المعرض، بل ستمتد لمدة شهر كامل من خلال استمرار الحملات والرسائل الإعلامية الهادفة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. وأشارت إلى أن تنفيذ هذا البرنامج الهادف يأتي ترجمة الاهتمام وتوجيهات القيادة السياسية وحرصها الدائم على رعاية الأسرة الكويتية وتوفير كل ما من شأنه حماية المجتمع وتحصين أبنائه.
1: وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي تعزيز التعاون. بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي خلال لقاء مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور السلطان الجابر سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعين الصناعي والاقتصادي. وقالت الهيئة العامة للصناعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن اللقاء الذي عقد بحضور مدير عام الهيئة بالتكليف شملان الجحيدلي وعدد من المختصين بالهيئة تناول أهمية تعزيز استدامة سلاسل الإمداد بالقطاعين النفطي والصناعي بما يسهم في الحفاظ على استمرارية عمليات الإنتاج خلال الظروف الاستثنائية والاستفادة من الدروس المستخلصة من جائحة كورونا والتطورات الجيوسياسية.

وزير التنمية والشباب يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الاستدامة. بحثت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستدامة وإطلاق أول منظومة لقياس الأداء البيئي في المرافق الشبابية والرياضية لترسيخ ثقافة التنمية المستدامة لدى الشباب وتوسيع المبادرات الوطنية المجتمعية. وقالت الوزيرة الفليج لوكالة الأنباء الكويتية كونا خلال الاجتماع المشترك في مقر الهيئة العامة للبيئة أن الجانبين أكدا أهمية الاستدامة التي باتت خيارا استراتيجيا للدولة انطلاقا من حرصها على بناء مستقبل أكثر ازدهارا للأجيال المقبلة. وأضافت أن الجانبين اتفقا أيضا على أهمية إشراك الشباب في المبادرات البيئية وربط الجهود والمشاريع بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس بما يضمن متابعة الأثر وتطوير الأداء بصورة مستمرة.

وزير الأوقاف يبحث مع سفير سلطنة بروناي تعزيز التعاون بمجالات الشؤون الإسلامية. بحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي مع سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى دولة الكويت حاجي سوليني حاجي سعيد سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير الوسمي لسفير سلطنة بروناي، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وسلطنة بروناي دار السلام، لا سيما في الشؤون الإسلامية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين. وأشارت إلى أن الجانبين أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقوم بزيارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد. قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بوريسلي بزيارة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، حيث التقى برئيس الهيئة الدكتور رنا الفارس وأعضاء مجلس الأمناء. وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على التكامل والتآزر بين أجهزة الدولة للوفاء بالإرادة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بوأد كافة أشكال الفساد في البلاد، والتثبيت بأن الهيئة حصن منيع للمال العام تتمتع باليقظة والإخلاص في صون مقدرات الوطن. ورافق المستشار الدكتور بوريسلي خلال الزيارة رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي ونائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان.

بيت الزكاة، توفير مشاريع خيرية ومساعدات داخل الكويت وخارجها يجسد رسالتنا ودورنا الإنساني والاجتماعي. أكد بيت الزكاة الكويتي توفير مشاريع خيرية ومساعدات داخل دولة الكويت وخارجها في إطار تحقيق التكافل الاجتماعي وتجسيدا لرسالته في مد يد العون والاستمرار في أداء دور الإنساني والاجتماعي المنوط به وترجمة عملية لقيم التكافل. وقال المدير العام لبيت الزكاة بالتكليف الدكتور ماجد العازمي لوكالة الأنباء الكويتية كون أن بيت الزكاة يتيح للمتبرعين المساهمة في مشاريع البر الخيري ودعم الأسر المتعففة والرعاية الصحية والتعليمية وتموين الأسر المحتاجة وسقي الماء وغيرها من المشاريع محليا. وأضاف العازمي أن بيت الزكاة يقدم المساعدات للمتضررين حول العالم جراء الحروب والكوارث الطبيعية من الدول التي تحتاج لتبرعات عاجلة من خلال حملات التي تنظمها دولة الكويت بالتنسيق الدائم مع وزارة الخارجية.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا في برنامجكم الكويت في أسبوع، على أن نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم في كل سبت من الساعة الثانية مساء وحتى الثالثة. لكم منا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وليلى العزمي،
1: وهذه تحية تأتيكم من خلف الميكروفون زميلي جابر عزام، محدثتكم مشعل زنكوي،
0: ومن التنسيق والمتابعة فجر العبيد،
1: والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
0: ومن التنفيذ على الهواء حسين الخالدي.
1: الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسة، مع السلامة.

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن، لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئناً، ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دعم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن تصديه لعدد من المسيرات التابعة لقوات الدعم السريع شمال غرب مدينة أم درمان وسط السودان. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على سان بطرسبرغ ولينغراد، تستهدف محطات للنفط. الرئيس الروسي يؤكد مسؤولية بلاده والولايات المتحدة المشتركة في حفظ الأمن والاستقرار العالمي. الصين تعلن إرسال دوريات بحرية قبالة الساحل الشرقي لتايوان. فنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: هنا من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
3: يا مالو يا مالو يا مالو يا مال،
2: لحظة بلحظة
3: وطني،
2: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: سعود عبد الرزاق العبد الرزاق. يعد المرحوم بإذن الله تعالى سعود العبد العزيز العبد الرزاق أحد أعلام الكويت ورجالاتها الذين أسهموا في مسيرة البناء وأسسوا قواعد النهضة لهذا البلد المعطاء. فهو رئيس مجلس الأمة الأسبق الذي قاد سفينة المجلس فسار بها بين الأمواج حتى إذا انتهى الفصل التشريعي الأول وجدنا السفينة قد رست على ميناء آمن وهدأت من حولها الأمواج. فكان رحمه الله محايدا لا يفرق بين نائب وآخر في إتاحة الفرصة للحديث، بل كان ينظر إلى كل الأعضاء وكأنهم أبناؤه. كان سعود العبد الرزاق طيب المعشر، يألف الناس ويألفونه، يتحدث إليهم بأطيب حديث ويستمع إلى ما يقولون بإنصات ويشعرهم بأنه مهتم بما يقولون. ولد أبو بدر في عام 1905 ميلادية في الكويت، وعاش فيها كما عاش أقرانه، ودرس كما كانوا يدرسون في كتاتيبها التي تستقبل كل أبنائها في ذلك الوقت، فتقوم بتدريسهم القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم. لقد كانت دراسته في المدارس الأهلية أو ما يعرف بالكتاتيب، وعندما صار في السنة الثامنة من عمره التحق بالمدرسة المباركية التي افتتحت في نهاية عام 1911 ميلادية. اشترك المرحوم بإذن الله سعود العبد الرزاق في مجلس الصحة، وعندما جرت انتخابات المجلس التأسيسي رشح نفسه له، ثم رشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة عن المنطقة التاسعة، ثم انتخب نائبا للرئيس وأصبح بعد ذلك رئيسا للمجلس، كما تولى عضوية أحد لجان الجنسية عام 1960 ميلادية.

0: الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أقلام كويتية. الكويت منارة للثقافة والفنون والأدب، وموطن احتضن الفكر والإبداع، فاجتمع على أرضه الأدباء والكتاب والمثقفون، وأسهموا في بناء مشهد ثقافي ترك بصمته في الذاكرة الكويتية والعربية. ومن هذا الإرث الثقافي العريق وصلت إذاعة دولة الكويت دورها بوصفها منبراً للأقلام الوطنية، وجسراً يصل بين المؤلفين والقراء، وحاضنة للكلمة التي تنبض بالمعرفة والجمال. ومن هنا يأتي برنامج أقلام كويتية لنفتح معكم صفحات الإبداع، ونسلط الضوء على تجارب المؤلفين والكتاب والمثقفين، ونجول بين أرفف المكتبات وصفحات الكتب والإصدارات الأدبية والفكرية، لنقترب من الحكايات التي ولدت منها النصوص، ومن الأفكار التي صنعتها الأرض.

الأقلام ومن التجارب التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت. أقلام كويتية. إعداد رشا خلف، تقديم سارة نجم، خالد بندر، تنفيذ عباس الفهد. برنامج أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم الثقافي الأدبي الذي يحمل عنوان أقلام كويتية،
1: البرنامج الذي يفتح نوافذ المعرفة على اتساعها ويأخذكم في رحلة بين دفتي الكتب وبين تجارب الأدباء والمؤلفين والمثقفين، لنكتشف معا ما تخبئه الكلمات من حكايات وما تحمله الأقلام من رؤى وأفكار إبداعية.
0: قبل أن يخط الكاتب أول كلمة، وقبل أن تفتح المكتبة أبوابها، وقبل أن تتصدر الكتب رفوف المعارض، كانت الكويت تكتب قصتها بطريقة أخرى.
1: الكويت وما زالت بحكم موقعها الجغرافي وانفتاحها على العالم ملتقى للحضارات والثقافات المختلفة.
0: السفن التي كانت تعود من عواصم مختلفة ومدن وبلدان بعيدة حملت معها قصص الشعوب وأفكارهم وتجاربهم، الأمر الذي أسهم في تكوين مجتمع منفتح على المعرفة، متطلع إلى التعلم وقادر على استيعاب الثقافات المختلفة دون أن يفقد هويته الأصلية.
1: كانت الأمواج تروي حكايات البحارة، وكانت الدواوين تحفظ أخبار الرجال، وكانت المجالس الشعبية أشبه بمكتبات مفتوحة تتناقل الأخبار والقصص والأشعار والحكم.
0: كانت المكتبات تنمو والمجالس الأدبية تزدهر والنقاشات الفكرية تتسع شيئا فشيئا، حتى أصبحت الثقافة مكونا أساسيا من مكونات الشخصية الكويتية الحديثة.
1: لم تكن الثقافة آنذاك مؤسسة ولا مشروعا منظما، لكنها كانت روحا تسكن المجتمع.
0: أدركت الكويت منذ وقت مبكر أن الإنسان لا يبنى بالمال وحده، بل بالعلم والمعرفة.
1: كان الآباء يرسلون أبنائهم إلى حلقات التعليم، وكان الشغف بالقراءة يكبر شيئا فشيئا، حتى بدأت ملامح النهضة الثقافية تتشكل بهدوء كما تتشكل أولى خيوط الفجر قبل شروق الشمس.
0: ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هنا، لماذا اختارت الكويت الثقافة طريقا لها؟
1: لأن الأمم التي لا تكتب تاريخها يكتبه الآخرون عنها، والشعوب التي لا تحفظ ذاكرتها تضيع بين الأزمنة، ومن هنا بدأت الحكاية.
2: الثقافة لا تزدهر إلا حين تجد من يرعاها ويؤمن بها، فقد شهدت الكويت مع مرور السنوات نهضة فكرية وأدبية متنامية انعكست على مختلف جوانب الحياة في الصحف والمجلات، وبرزت الأقلام التي حملت هموم المجتمع وأحلامه، وأصبحت الكتابة وسيلة للتعبير عن القضايا الوطنية والإنسانية. أقلام كويتية.
0: ولادة المشهد الثقافي للكويت. مع بدايات القرن العشرين أخذت الكويت تفتح أبوابها أكثر أمام التعليم والصحافة والفكر، ظهرت المدارس النظامية وبدأت الصحف والمجلات تشق طريقها إلى المجتمع.
1: وكانت أول صحيفة كويتية تحمل اسم الكويت، وقد أصدرها عبد العزيز الرشيد عام 1928، وتعد أول صحيفة تصدر في الكويت في ذلك الوقت. وأما بالنسبة للمجلة التي شقت طريقها وبقوة في عالم الثقافة الكويتية والعربية، فهي مجلة العربي التي صدر عددها الأول عام 1958، وأصبحت

0: أصبحت من أبرز المجلات الثقافية في العالم العربي، وأسهم في تحريرها وكتابة موادها عدد كبير من الأدباء والمفكرين العرب.
1: ولأول مرة لم تعد الكلمة مجرد حديث يقال في مجلس ثم يختفي، بل أصبحت توثق وتقرأ وتتناقل. وهنا بدأت ملامح المثقف الكويتي بالظهور، ذلك الإنسان الذي لا يكتفي بما حوله بل يبحث عما وراء الأفق، يقرأ ليسأل ويكتب ليناقش ويفكر ليغير. ومن رحم هذه المرحلة ولدت أسماء ستصبح لاحقا علامات مضيئة في الثقافة الكويتية والعربية.
0: برز في الكويت ليس من باب الترف ولا التسلية عدد كبير من الروائيين والمؤلفين والشعراء، ومن أبرز الشعراء في ذلك العصر فهد العسكر، يعد من أشهر شعراء الكويت المجددين، واشتهر بقصائد وجدانية واجتماعية.
1: عبد الله فرج من رواد الشعر النبطي والفصيح في الكويت، وله إسهامات أدبية وموسيقية بارزة.
0: صقر الشبيب من أبرز شعراء الكويت في النصف الأول من القرن العشرين، تميز شعره بالحكمة والتأمل.
1: خالد الفرج شاعر ومؤرخ وأديب، أسهم في النهضة الأدبية في الكويت والخليج.
0: الشاعر الكبير أحمد السقاف الذي كان واحداً من الأصوات المؤثرة في الحركة الثقافية.
1: نعم، جميع هؤلاء الشعراء حملوا هموم المجتمع في قصائدهم، وفن الكتابة حملهم إلى التعبير عن قضايا إنسانية في مؤلفاتهم، وروائيون رسموا ملامح الحياة الكويتية في أعمالهم الأدبية، وباحثون ومفكرون أقنوا المكتبة العربية بدراساتهم وإسهاماتهم العلمية.
0: لقد كان الأدب الكويتي مرآة صادقة للمجتمع في مختلف مراحله، ففيه انعكست أحلام الناس وتحدياتهم، وسجلت التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي مرت بها البلاد.
1: ومن خلالها أيضاً استطاع الأدباء أن يوثقوا ذاكرة الوطن، وأن ينقلوا صورة حية عن الإنسان الكويتي وطموحاته وتطلعاته. ومع تطلعات الدولة الحديثة ازدادت العناية بالثقافة بصورة لافتة. وفي مجال الرواية برزت ليلى العثمان التي قدمت أعمالاً تركت أثراً واضحاً في الرواية الخليجية، والأديب عبد العزيز حسين الذي ارتبط اسمه بالمشروع الثقافي والتعليمي في الكويت، والكاتب إسماعيل فهد إسماعيل الذي يعده كثيرون الأب الروحي للرواية الكويتية الحديثة.
0: كما لا يمكن إغفال حضور سليمان الشطي وفاطمة يوسف العلي وغيرهم من الأسماء التي أسهمت في بناء المشهد الثقافي. هؤلاء لم يكونوا مجرد كتاب، كانوا شهوداً على زمن كامل. الرواية ليست قصة للتسلية، والقصيدة ليست كلمات موزونة فقط، الأدب في جوهره مرآة.
1: يعكس أفراح المجتمع ومخاوفه وأحلامه وهزائمه وانتصاراته، وحين بدأ الأدب الكويتي يأخذ مكانه لم يكن بعيداً عن الواقع، بل اقترب من الإنسان الكويتي بكل تفاصيله، من البحر إلى الصحراء، من البيت القديم إلى المدينة الحديثة، من أحلام البسطاء إلى أسئلة المثقفين. فكان الهدف الدائم هو بناء مجتمع واعي ومثقف على مواجهة تحديات العصر بروح منفتحة وعقل مستنير. نعم مستمعنا الكرام، سوف نستكمل معكم الحديث وبرنامج أقلام كويتية، ولكن بعد فاصل قصير.

0: جاءت أهمية المؤسسات الثقافية والإعلامية التي حملت على عاتقها مسؤولية نشر المعرفة وتعزيز حضورها في المجتمع، فقد أدت هذه المؤسسات دوراً محورياً في دعم الكتاب والمؤلفين وتشجيع المواهب الشابة وإيصال النتائج الفكرية إلى القراء والجمهور. أقلام كويتية.
1: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج أقلام كويتية، وصلنا معكم إلى الدراما الكتابية. الدراما الكويتية تعد من أقدم التجارب الفنية في منطقة الخليج، وقد بدأت بوادرها في النصف الأول من القرن العشرين من خلال المسرح المدرسي، ثم تطورت إلى المسرح الاحترافي، وبعد ذلك إلى الدراما الإذاعية والتلفزيونية.
2: المسرح الكويتي في الثلاثينيات من القرن الماضي كانت العروض الأولى تقدم في المدارس، ومن أشهرها مسرحية إسلام عمر التي عرضت في أواخر الثلاثينيات، وفي الأربعينيات ظهر أول نص مسرحي كويتي مكتوب وهو مسرحية مهسلة من تأليف أحمد العدواني، ولهذا يعد العدواني من أوائل كتاب الدراما والمسرح في الكويت.
1: أما بالنسبة للتلفزيون

0: كويتي، فقد انطلقت لدراما فعلياً في الستينيات بعد تأسيس تلفزيون الكويت عام 1961، وبدأت كتابة المسلسلات والتمثيليات التلفزيونية التي ساهمت في شهر الفن الكويتي عربياً. ومن أبرز رواد الكتابة الدرامية في المراحل اللاحقة عبد الأمير التركي، سعد الفرج، ومحمد النشمي.
1: النقد الوجه الآخر للإبداع، ولا يكتمل الحديث عن الأدب دون الحديث عن النقد. فالنقد الحقيقي ليس عدواً للكاتب، كما لعبت الصحف والمجلات الثقافية دوراً بارزاً في تنشيط الحركة النقدية، فقد أتاح صفحاتها لنشر المقالات والدراسات التي تناولت أعمال الشعراء والكتابة بالمناقشة والتحليل، وأسهم ذلك في تشجيع الأدباء على تطوير أساليبهم والتنافس في تقديم أعمال أكثر نضجاً.
0: وكان للنقد الأدبي أثر في تعزيز الوعي الثقافي لدى القراء، حيث ساعد على التعريف بالاتجاهات الأدبية الحديثة وربط الأدب الكويتي بالحركة الأدبية الأوسع، كما أسهم في الحفاظ على اللغة العربية الفصحى وتشجيع الالتزام بجماليتها.
1: ومن اتساع النشاط الثقافي وظهور المؤسسات التعليمية والمجلات المخصصة، أصبح النقد الأدبي أكثر تنظيماً وموضوعية، ومما ساعد على ترسيخ مكانته بوصفه عنصراً أساسياً في تطور الأدب الكويتي وإثراء الحياة الفكرية في تلك المرحلة.
0: وقد لعب النقاد الكويتيون دوراً مهماً في قراءة الأعمال الأدبية وتحليلها ومناقشتها، فالنص الذي لا يناقش يموت، والفكرة التي لا تختبر تضعف. أما الحوار الثقافي النقدي فهو ما يمنح الأدب حياته واستمراره.
1: المؤلفون الشباب، ومع تعاقب الأجيال تغيرت الوسائل وتطورت التقنيات، لكن مكانة الكلمة بقيت ثابتة. شهدت الكويت في العقود الأخيرة ظهور جيل من المؤلفين الشباب الذين أسهموا في تنشيط الحركة الثقافية والأدبية وإثرائها بالمشهد الثقافي الإنتاجي المتنوع، شملت الرواية والقصص القصيرة والشعر وأدب الخيال والغرابة.
0: وتميزت أعمالهم بتناول قضايا معاصرة مختلفة عن الجيل السابق، تمس المجتمع الشبابي، وتوظيف أساليب سردية حديثة مبتكرة ولغة قريبة من القارئ. استفاد المؤلفون الشباب من التطور التقني ووسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بإنتاجهم الأدبي والتواصل مع القراء، مما ساعد على انتشار أعمالهم داخل وخارج الكويت، كما أتاحت معارض الكتب والفعاليات الثقافية فرصاً مهمة لعرض مؤلفاتهم وتبادل الخبرات مع الكتاب والنقاد.
1: وأسهمت المؤسسات الثقافية ودور النشر المحلية في دعم المواهب الشابة من خلال تنظيم المسابقات الأدبية وورش الكتابة وبرامج رعاية المبدعين، الأمر الذي شجع العديد من الشباب على خوض تجربة التأليف والنشر في السن المبكر.
0: وقد أصبح حضور المؤلفين الشباب ملموساً في الساحة الأدبية الكويتية، فقد استطاعوا تقديم رؤى جديدة تعبر عن تطلعات جيلهم وتناقش تحدياته، مما جعلهم عنصراً فعالاً في استمرار تطور الأدب الكويتي وتجدد موضوعاته وأساليبه.
1: فكل كتاب يصدر هو إضافة جديدة إلى رصيد الثقافة الوطنية، وكل مؤلف ينجز عملاً يسهم في إثراء المشهد الثقافي وإنائه. فهناك فكرة ولدت في لحظة تأمل، وهناك تجربة تحولت إلى نص، وهناك سنوات من البحث والقراءة والصبر والعمل المتواصل قبل أن يرى الكتاب النور.
0: وهذه الرحلة الإنسانية العميقة هي ما يجعل الكتاب أكثر من مجرد صفحات مطبوعة، بل تجربة حياة كاملة. ومن هنا تأتي أهمية دعم هذه الأصوات الجديدة ومنحها المساحة التي تستحقها.
1: ومن هنا يبقى السؤال مطروحاً حول مستقبل القراءة والكتاب، وعلى رغم من كثرة التحولات يبقى الكتاب رفيقاً لا غنى عنه لكل من يبحث عن المعرفة، وتبقى الكلمة الصادقة قادرة على الوصول على القلوب مهما تغيرت الوسائل التكنولوجية للعالم من زوايا مختلفة.
0: ننتقل معكم مستمعينا إلى دور النشر. وتأخر ظهور دور النشر الخاصة في الكويت مقارنة بالصحافة والمجلات، إذ كانت طباعة الكتب في النصف الأول من القرن العشرين تتم غالباً في المطابع المحلية أو في دور النشر خارج الكويت، ولا سيما في مصر ولبنان. ومع ازدياد النشاط الثقافي بعد الاستقلال، بدأت تظهر مؤسسات كويتية متخصصة في النشر والطباعة والتعليم.

0: التوزيع،
1: وتعد ذات السلاسل من أوائل دور النشر الكويتية المتخصصة وأكثرها تأثيراً، فقد أسهمت في نشر الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية، كما أتاحت الفرصة للكتاب الكويتيين والعرب لنشر مؤلفاتهم داخل وخارج الكويت.
0: وقد لعبت دور النشر الكويتية دوراً مهماً في تنشيط الحركة الثقافية من خلال المشاركة في معارض الكتاب وتشجيع الكتاب الشباب وإصدار مؤلفات متنوعة تخدم القارئ الكويتي والعربي.
1: وأسهم ذلك في ترسيخ مكانة الكويت بوصفها مركزاً ثقافياً بارزاً في منطقة الخليج العربي.
2: ما زالت هذه الرحلة الأدبية الثقافية مستمرة، فأقلام تكتب والكتب تصدر والمكتبات تستقبل قراءها، والمعارض الثقافية تفتح أبوابها للمبدعين والمهتمين لتؤكد أن الثقافة ليست حدثاً عابراً بل مشروع وطن يتجدد مع كل جيل. أقلام كويتية.
0: دور الإذاعة. منذ سنوات طويلة كان صوت الإذاعة يدخل البيوت حاملاً الأخبار والمعرفة والأدب والفنون. كان للإذاعة الكويتية في منتصف القرن العشرين دوراً بارزاً في دعم الأدباء والمثقفين، إذ وفرت منبراً إعلامياً لنشر الإنتاج الأدبي والفكري والتعريف بالمبدعين الكويتيين والعرب. وقد أسهمت البرامج الثقافية والأدبية في تقريب الأدب من الجمهور وإتاحة الفرصة للاستماع إلى القصائد والقصص والمسرحيات الإذاعية، مما جعلها منبراً إعلامياً يحتضن الثقافة ويقدمها إلى المستمعين في مختلف أنحاء البلاد.
1: كما استضافت الإذاعة العديد من الشعراء والكتاب والنقاد لإجراء الحوارات والندوات الثقافية، مما ساعد على تبادل الأفكار وتعزيز مواهب جديدة وتشجيع الشباب على الاهتمام بالأدب والقراءة والكتابة.
0: وفي الوقت الحاضر تواصل الإذاعة الكويتية أداء دورها الثقافي من خلال تخصيص برامج تهتم بالكتب والإصدارات الحديثة وتغطية الأنشطة الأدبية والمعارض والملتقيات الثقافية، إضافة إلى إتاحة مساحات للمبدعين لعرض تجاربهم وأعمالهم.
1: وبذلك أسهمت الإذاعة الكويتية في القرن العشرين وما زالت تسهم إلى اليوم في دعمهم والمحافظة على الحراك الثقافي وتعزيز الوعي الأدبي لدى أفراد المجتمع، لتبقى وسيلة مؤثرة في نشر المعرفة وخدمة الثقافة الكويتية.
0: ومن هنا جاءت أهمية المؤسسات الثقافية والإعلامية التي حملت على عاتقها مسؤولية نشر المعرفة وتعزيز حضورها في المجتمع.
1: فقد أدت هذه المؤسسات دوراً محورياً في دعم الكتاب والمؤلفين وتشجيع المواهب الشابة وإيصال النتاج الفكري إلى الجمهور.
0: وكان المستمع يجد عبر الأثير قصيدة تلهمه أو قصيدة تأخذه إلى عالم آخر أو حواراً يفتح أمامه آفاقاً جديدة للتفكير، وهكذا أصبحت الإذاعة جزءاً من الذاكرة الثقافية للكويت وشريكاً أساسياً في صناعة الوعي ونشر المعرفة.
1: ولأن للكلمة رسالة، فقد استمرت هذه المسيرة جيلاً بعد جيل يحملها المبدعون والمؤلفون الذين آمنوا بأن الكتابة مسؤولية قبل أن تكون موهبة، وأن الثقافة رسالة تتجاوز حدود الزمان والمكان. وما زالت هذه الرسالة مستمرة حتى يومنا هذا، حيث تتجدد الأقلام وتتعدد الإصدارات وتتسع مجالات الإبداع، بينما يبقى الهدف واحدا هو إثراء العقل الإنساني وبناء مجتمعا أكثر وعيا ومعرفة.
0: وعندما نتأمل المشهد الثقافي الكويتي عبر العقود الماضية نجد صفحات مضيئة سطرها أدباء وشعراء ومفكرون تركوا بصماتهم في الذاكرة الوطنية والعربية، فمن المجالس الثقافية الأولى إلى الصحافة الكويتية الرائدة، ومن المسرح إلى الرواية والشعر والفنون المختلفة، كانت الكويت حاضرة بقوة في صناعة المشهد الثقافي العربي.
1: ومن هذا الإرث الإعلامي والثقافي العريق يولد برنامج أقلام كويتية يواصل الرسالة ذاتها ويمنح الكلمة مساحة جديدة للحضور والتأثير، ففي كل حلقة نقترب من تجربة إنسان آمن بقوة الحرف، ونستمع إلى حكاية كتاب ولد من فكرة أو رواية صنعتها تجربة، أو قصيدة خطتها مشاعر صادقة.
0: إن الكتابة ليست مجرد موهبة، بل رحلة طويلة من البحث والتأمل والتجربة. هكذا تبدأ الحكايات دائماً، من فكرة صغيرة، ومن شغف لا يراه أحد، ومن ساعات طويلة يقضيها المؤلف بين القراءة والبحث والتأمل. ثم تتحول الفكرة إلى مخطوطة، والمخطوطة إلى كتاب، والكتاب إلى أثر يبقى في الذاكرة الثقافية للمجتمع.
1: ومن هنا تأتي أهمية اللقاءات التي يقدمها برنامج أقلام كويتية، فهي ليست مجرد حوارات مع مؤلفين، بل رحلات معرفية نكتشف من خلالها قصص النجاح والإبداع، ونتعرف على تجارب ملهمة يمكن أن تشجع الآخرين على خوض طريقة الكتابة والتأليف.
0: وفي كل مرة نستضيف فيها أديباً أو كاتباً أو ناشراً، فإننا لا نستعرض كتاباً فحسب، بل نفتح نافذة على تجربة إنسانية تحمل الكثير من الدروس والمعاني. فالأدب في جوهره حكاية إنسان، والكتاب مرآة تعكس أفراحه وتحدياته وأسئلته الكبرى. ومن هنا تنبع أهمية الاحتفاء بالمؤلف الكويتي، ليس بوصفه كاتباً فحسب، بل باعتباره شريكاً في بناء الوعي وصناعة المعرفة وحفظ الذاكرة الوطنية.
1: فكل كتاب يوثق التجربة، وكل رواية تحفظ جزءاً من ملامح المجتمع، وكل دراسة تضيف لبنة جديدة إلى صرح الثقافة الكويتية. وهكذا نصل إلى ختام حلقتنا الأولى من برنامج أقلام كويتية، والتي حاولنا من خلالها أن نتوقف عند جانب من تاريخ الثقافة في الكويت، وأن نستذكر رحلة وطن جعل من المعرفة طريقا للتقدم، ومن الثقافة جسر يصل الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل.
0: ومن هنا نعدكم في أقلام كويتية أن نواصل هذه الرحلة معكم، رحلة نلتقي فيها بالمؤلفين والأدباء والناشرين والمثقفين، نستمع إلى تجاربهم ونقرأ ما بين سطور كتبهم، ونكتشف معاً كيف تصنع الكلمات عالمها الخاص. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، تقبلوا أطيب التحيات، إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج أقلام كويتية. تقبلوا تحيات فريق العمل: رشا خلف، سارة نجم، خالد بندر، عباس الفهد. أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن تصديه لعدد من المسيرات التابعة لقوات الدعم السريع شمال وغرب مدينة أمدرمان وسط السودان. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على سان بطرسبرغ ولينغراد، تستهدف محطات للنفط. الرئيس الروسي يعلن مسؤولية بلاده والولايات المتحدة المشتركة في حفظ الأمن والاستقرار العالمي. الصين تعلن إرسال دوريات بحرية قبالة الساحل الشرقي لتايوان. فنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقاهي الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى كل بيت.
14: لكل إنسان رحلة تبدأ بخطوة وتكبر بحلم، وتصنعها المواقف والتجارب والنجاحات وحتى التحديات. وبين محطة وأخرى تتشكل الحكايات وتولد الذكريات وتكتب فصول من عمر لا يتكرر. في برنامجكم رحلة عمر نصحبكم في جولة إنسانية ملهمة، نلتقي من خلالها بضيوف تركوا بصمتهم في مجالاتهم المختلفة، لنستمع إلى قصص البدايات ونتعرف على محطات النجاح والدروس التي صنعت منهم ما هم عليه اليوم. رحلة نبحر فيها بين الأمس واليوم، نستكشف فيها الشغف والإصرار، ونؤمن أن خلف كل إنجاز قصة تستحق أن تروى. فأهلاً وسهلاً بكم في رحلة عمر، حيث لكل رحلة حكاية ولكل حكاية أثر.

برنامج رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزاد وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصالح. في هذه الحلقة من برنامج رحلة عمر نستضيف شخصية جمعت بين القانون والفكر والبحث العلمي، واستطاعت أن تترك بصمة مميزة في أكثر من مجال. فأهلاً وسهلاً بالأستاذة تهاني الضفيري، ونورتي برنامج رحلة عمر.

لكل إنسان رحلة، ولكل رحلة محطات صنعت شخصيته ورسمت ملامح الطريق. ضيفتنا اليوم استطاعت أن تجمع بين القانون والفكر والبحث العلمي، فكانت المحامية التي جعلت من الكلمة مسؤولية، ومن العدالة رسالة، ومن المعرفة

0: طريقا للتطوير والتميز. هي محامية ومستشارة قانونية وباحثة مهتمة بالقانون الدولي والذكاء الاصطناعي وكاتبة صحفية في الشؤون الاقتصادية والدولية. إلا أن خلف هذه الألقاب رحلة طويلة من الاجتهاد والتحديات والتجارب الإنسانية التي صنعت شخصيتها وأثرت في مسيرتها. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نرافقها في هذه الحلقة من برنامج رحلة عمر، لنقترب من البدايات ونستمع إلى الحكايات التي لا تكتب في السيرة الذاتية، ونكتشف الإنسانة التي تقف خلف هذه المسيرة المميزة. مستمعينا الكرام، نرحب بضيفتنا الأستاذة تهاني الضفيري. أستاذة تهاني، ساعة المباركة.
1: ساعدكم مبروك وشكرا على الاستضافة. والله يعني أنا بس ما قلتوا لي مجرد فكرة البرنامج أنا وايد اتشجعت، لأنه حلو إن إحنا نشوف بعض من غير مسميات من غير ألقاب كجانب إنساني، لأن إحنا بالنهاية كلنا إنسان بعض. فممكن قد تكون أنت قصتك تلهم شخص آخر وهو مقارب لظروفك أو بيئتك أو حتى لتحدياتك، فتكون أنت ملهم له وتعطيه مثل دعم إنه هو فعلا يكمل وفعلا يستمر وما يوقف على عثرة واحدة أو حاجز واحد بينه وبين هو الطموح اللي يبيه، اللي قد ممكن الناس اللي حوالينك تشوف انه هو بسيط او تافه او يشوفون انه يعني لا قيمه له، لكن انت بالنسبه لك يمكن هذا اكبر شيء انت تبيه، او ان هذا اللي هو يمسك او يعني يناسبك في كافه مثلا طموحك احلامك شعورك. بالنسبه لك هذا يمثل لك الشغف الحقيقي ان انت تستمر من خلاله وتستمر ان انت فعلا تعيش وتكون لك اثر، لان بالنهايه احنا شفنا يعني يمكن خاصه أنا بغيت أتكلم على مناهجنا التربوية، لأن إحنا أساساً في المدارس الحكومية يعني تقذينا على السير الشخصيات الملهمة العربية سواء الإسلامية أو إذا بغينا نتكلم من التاريخية كمن ناحية أدباء طه حسين إحنا درسنا أنت من جيلي، فهذا كله يبين لك إن إحنا فعلاً تقذينا على هذه الشخصيات، نما عندنا الفكر العقلي من سنواتنا المبكرة، فهذا كله عكس علينا يعني مثل ما تقول صار عندنا من الطموح العالي ونفس الوقت من الإصرار والثبات. إحنا نعرف إن ما في شيء يجيب سهولة، فصار صحيح. إن أنت وأنت قاعد تتحدى أنت قاعد تستمتع في رحلتك، ما قاعد تحس إن هذا إرهاق أو إن هذا مانع، ما في شيء يمنعك. عشان كذي في مقالة أنا من 20 سنة سويتها ونشرت في جريدة القبس، من يقول إني لا أستطيع؟ ما في شيء انك ما تقدر عليه طالما ان انت مؤمن فيه ومؤمن ان رب العالمين راح يحقق لك اياه، مجرد ما ان انت قاعد تجتهد وتبذل الاسباب ما في شيء راح يوقف. والحمد لله من 20 سنه اللي كنت انا ابي اليوم انا وصلت له.
0: الله يبارك لك ان شاء الله، ومنها للاعلى اكثر واكثر. للامانه مستمعينا الكرام، كميه خلينا نقول الايجابيه اللي انا قاعد احس فيها بالاستديو من الاستاذه ضيفتنا الاستاذه تهاني، تبارك الرحمن تبارك الرحمن، شيء وايد حلو. خندش على موضوعنا أستاذة تهاني.
1: اي نعم تفضل.
0: منو تهاني بعيدا خلينا نقول عن الألقاب وبعيدا عن الرسمية، منو تهاني؟ كلميني عن تهاني.
1: إنسانة بسيطة محبة للحياة محبة للناس، أؤمن أن إحنا لابد أن نتعاون وليس نتنافس. هذا المفهوم يعني على ما أنه بسيط أو كشعار ينقال، لكن هو في حقيقة الموضوع هو عميق، هو يعطينا الترابط والتكاتف. تخيل أن كل إنسان يعني متواجد في أي مكان يشوف الشخص الآخر معه هو يعني معاون له أو مساند، أنهم فعلا يبذلون كروح الجماعة أن يحققون إنتاج معين أو يحققون نجاح معين. هذا الشيء أساسا يسهل عليك العقبات، ونفس الوقت راح يكون في مثل ما تقول النجاح راح يكون يعني مشاركة بينه وبين بعض، فما راح يكون في الحسد، ما راح تلاقي الأمور اللي هي السلبية اللي قد للأسف إحنا قاعد نشوفها تطغى يعني على وايد مجتمعات أو فئات حتى بيئات العمل، لأن صار فيها منافسة بشكل كبير ما صار فيها روح التعاون. فأنا الإنسانة البسيطة المتعاون المحبة، يعني نجاح الآخرين لا يفسد مني يعني ولا يأخذ من نجاحي شيء، بالعكس إحنا كلنا ندعم بعض. وأثق بالله أن أنت أساساً يعني اللي أنت تبي تسوي شنو الهدف منه؟ إذا كان الهدف هدف عام غاية نبيلة إنسانية، الله راح يبارك لك فيه، وصدقني كل من حولك راح يدعمك، والدليل اليوم أنا موجودة عندكم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. مستمعي الكرام، الحوار الشيق راح يكمل إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفصل.

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام مع هذا الحوار الشيق والممتع واللي فعلا ينطق عليه حوار إيجابي مع ضيفتنا الأستاذة تهاني الضفيري. أستاذة تهاني، لابد في مرحلة من لها تأثير على شخصيتك، على حياتك، على قراراتك. شنو أكثر مرحلة خلينا نقول اللي شكلت شخصية تهاني؟
1: مرحلة أكيد لما أنت تأخذ قرار مصيري، يعني خاصة إن أنت مثلا أي تخصص بتروح، لأن أساسا أنا ما دشيت جامعة الكويت، أنا دفعة 2002 كنت أنا متجهة إلى الكليات العلمية، لأن أساسا يعني كنت أنا من قبلها أطمح إن أنا أكون فعلا تخصصي أو حتى في مجال عمل.

لي كان كمجال التخصصات العلمية، لكن القرار المصيري اللي خذيته كان فيه جرأة وكان فيه تحدي، إن أنت شلون مثلا ماشي في تخصص وتبي تروح تحول تخصص آخر مغاير تماما، يعني ككلية أدبية ينظر لكلية الحقوق يعني. فكان هذا التحدي أو هذا القرار اللي أنا مثلا كنت فيه مثلا يعني فيها جرأة وفيها كان مجازفة بذاك الوقت، وما لقيت فيه يعني دعم من

0: فكرة أي شخص أحسه مظلوم ما تحمل فكرة أن الشخص انظلم. فمن هذه الفكرة، وخاصة يعني كان لي أنا من ضمن الطلبة اللي كان يعني لي نشاط الانتخابي وكذا، فيشوفون أنه لا لي شعبية لي حضور يعني أتكلم في الحقوق. فبناء على الشخصية اللي كانت يعني ظاهرة أو بارزة يعني بذاك الوقت بسن 18 سنة 19 سنة، بناء عليه خذيت قرار أن أنا أتجه إلى كلية الحقوق. وأنا اليوم بعد يعني الحين أنا خذيت القرار، يمكن الحين صار 22 سنة من خذيت القرار،
1: تبارك الرحمن.
0: أنا اليوم فخورة أن أنا قدرت أن أخذ هالقرار المصيري، وتشجعت وما خذيت يعني انطباعات السيئة اللي كانت حوالين إن كلية أدبية، أنت علمي، أنت متفوقة، أنت فحلو إن أنت عارف رؤيتك، عارف إن أبعاد الأشياء أو القرار اللي أنت تتخذه. فأعتقد إن يعني فترة الجامعة هي الفترة اللي هي شكلتني بشكل كبير.
1: حلو. أستاذة هاني، اللي لفت انتباهي أنك أنت محامية مستشارة قانونية وباحثة مهتمة بالقانون الدولي.
0: نعم.
1: ثلاث شغلات لهم علاقة في بعض اللي هو الجانب
0: جانب
1: القانوني.
0: القانوني صحيح.
1: شلون دخل معاهم الذكاء الاصطناعي؟
0: من جاوبتك بالسؤال اللي قبله لما قلت لك انا اساسا كنت يعني كليات العلميه، تمام، وانا يعني اساسا من عشاق الفيزياء من كنت صغيره يعني،
1: فمن ايام التخصص القديم فاستمر معك.
0: بالضبط، اكيد استمر، لانه بيقول لك شغله، اذا كان انت اساسا شغفك المواد العلميه وانت دائما باحث وتشوف الابتكارات وتشوف الاختراعات وتشوف خلاص عقليتك. يعني انا دائما اقول لهم انا دخلت الحقوق بعقليه علميه، فتلاقيني يعني انا اي شيء مثلا لابد ان انا افهمه، لابد ان انا احلل. حتى اللي انا بقول لك شغله، حتى احنا عندنا يعني في الجانب العلمي الرياضيات ترى هو قائم على المنطق.
1: صحيح.
0: فبناء عليه اساسا العقليه العلميه خلت، حتى انا بقول لك شغله، ممكن انا في ناس مثل وايد انا، لان حتى يعني درست يعني في عندنا كليه دراسات تجاريه قسم القانون، تم تدابي على يعني مدى فوق سنتين تقريبا درست. فحتى لما درست لو تسال الطلبه الكل كان يشوف ان اسلوبي سهل بسيط، فدائما يقول لك شنو الاسلوب العلمي يكون يعني سهل الممتنع بحيث تقدر توصل المعلومه، فانت دائما تمركزك على المعلومه وليس في الاسهاب والشرح بشكل كبير. فالشخصيه العلميه او الطريقه العقليه العلميه في مثلا شلون تتبنى المعلومه وشلون تقوم بارسالها مره ثانيه، فهذه لما الحين موجوده هي عندي. فبناء عليه اساسا يعني حتى انا داعم للمخترعين، يعني انا في عام 22 يعني 2022 انا كنت المنسق العام للوفد الخليجي المشارك في بطوله كأس العالم للاختراعات والبحث العلمي اللي كان في تونس.
1: تبارك الرحمن.
0: فيعني أنا مجال العلمي ما زلت هاوية له وداعمة لكافة العقول اللي هي فعلا قاعد تنتج وتبتكر في هذا المجال. فهذا مجالي، لأن بالنهاية يعني أنا ما أشوف في فرق، يمكن الناس اللي من برا يشوفون، لكن أتوقع الآن بعد ما أنا يعني وضحت الصورة.
1: حلو.
0: صار يعني في اندماج.
1: ربطتي خلينا نقول مجال علمي وطريقة استخلاص المعلومات، خلينا نقول من المجال
0: لأن خلاص
1: العلمي،
0: العقلية العلمية تشكلت عندي، فبناء عليه أنا دخلت القانون في العقلية العلمية اللي عندي أصلا.
1: جميل جدا. أستاذة هاني، شنو أول موقف مريتي فيه حسيتي فيه أن القانون مو مجرد تخصص، القانون أنا رسالة؟
0: أنا أساساً من البداية أؤمن أن بالرسالة الإنسانية في كافة المهن أو كافة المجالات، لأن أساساً يعني مثل حضرتك أنت شفت من البداية سرت، أنا أساساً بالصحافة يعني من جريدة آفاق إلى جريدة القبس إلى الآن في جريدة الأنباء. فأنا أساساً يعني تقريباً ما يجاوز 20 سنة أنا في الصحافة. فالصحافة هي أساساً هي كمهنة إنسانية، بحيث أن أنت شلون تتبنى القضايا اللي هي تمس الشارع العام، تمس الشخص مثل في حياته في يومه. فبناء عليه لقيت مثل أغلب الناس مثلاً يشتكون مثلاً والله عدم مثل تطبيق القانون بشكل يعني في عدالة أو مساواة ما بين كافة الأمور، خاصة مثل كطلبة أو لما حد يتكلم في مجال عمله، أو مثل حتى الشخص البسيط اللي بالشارع مثل يتأذى في استهتار مثلا قائدي مركبات في حال هم ما قاعد يلتزمون بالقانون. فبهني عرفت يعني بداية محاكاتي مع الناس ومع همومهم واعتبرنا قضايا، عرفت ان الكل حياتنا اليومية انت مجرد
1: رسالة.
0: ما انت تقعد من النوم لين انت بتروح ترد تنام انت قاعد تطبق القانون بشكل يعني في كافة تفاصيل حياتك. فهني أنا عرفت أهمية القانون وعرفتها من الصحافة بداية وقبل أن أنا أخوض في القانون كممارسة وكمهنة.
1: نعم. مستمعين الكرام، الحوار شيق، ولكن نأخذ هذا الفاصل ونرجع مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعي الكرام مع الأستاذة تهاني من يعني إيجابية، خلينا نقول أنا بضيف على المسميات اللي عندها، هي إنسانة إيجابية، محامية ومستشارة قانونية وباحثة مهتمة بالقانون الدولي والذكاء الاصطناعي وكاتبة صحفية تبارك الرحمن، الأستاذة تهاني الضفيرة. أستاذة تهاني حياك الله معنا.
1: الله يحييك وشكرا لك. أنا أساسا مستمتعة في الحوار معك، أنت قاعد تردني حق ذكريات قديمة شوية، وأنا من خلال الحين حديثنا مع بعض أنا فعلا فعلا أنا بودي أوجه شكر لكل شخص هو قدر إنه يساهم بشكل إيجابي في شخصيتي اليوم اللي أنا قادرة الحمد لله يعني أوصل فيها مرحلة السلام الداخلي، لأن كل إنسان مريت مثلا أو كان له دور في رحلتي أو في مسيرتي اللي أنا يعني قدرت الحمد لله إن أنا أشكلها أو أجتازها خلال السنوات الماضية.
0: حلو.
1: يعني صدقني كان في ناس داعمة لي، وحتى الناس اللي مثلا خيبوا ظني بمواقف معينة صدقني علموني درس، والدرس هذا أنا قدرت إن أنا أستفاد منه، وقدرت إن فعلا إن أنا أتجاوزه بحيث إن أنا فعلا أعرف أتعامل، لأن بقول لك شغل خاصة لما نكون إحنا يعني إحنا نتكلم إحنا جيل الطيبين، فما كان عندنا الفهم العميق حق الحياة مثل الجيل اللي طالع اللي هو أوريدي يعني منه بسن صغير يعني منفتح على كل شيء، يعني عن طريق المحتويات، عن طريق إحنا ممكن قد إحنا نشوفهم في أمور سلبية لأنهم ما قاعد يعيشون يعني مراحلهم العمرية، لكن إحنا بالنسبة لنا بالنهاية يعني إحنا الحمد لله عشنا البراءة، عشنا مرحلة إن استكشاف الحياة
0: الطفولة،
1: بالضبط
0: الشباب،
1: كل مرحلة
0: ما زلنا
1: مرحلة.
0: شباب يعني للحين،
1: لا
0: ولكن
1: العالم من داخلي الحين طفلة ترى. فهي مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة النضج اللي إحنا اليوم عليه. يعني أنا أحس إن تدري شنو المفارقة؟ إن إحنا وإحنا صغار دائما كان مثلا عندنا فضول، عندنا شغف، نبي نشوف الحياة، فكان أنت هوس عندك الاستكشاف والفضول
0: صحيح
1: حق العالم الخارجي.
0: صحيح.
1: لكن لما توصل مرحلة النضج تكتشف إن عالم الحقيقي هو عالمك الداخلي،
0: صحيح.
1: أما العالم الخارجي هو فقط مسرح، قد يتبدل الأدوار، يتبدل الجمهور، يتبدل الأبطال، حتى المخرجين قد يتبدلون في عالم المسرح الخارجي اللي إحنا نعيشه، فهو يعني وهم. يعني إذا بغيت تتكلم عن الأحلام هي العالم الخارجي، حقيقتك عالمك الداخلي، فقد ما أنت تصنع من داخل من نفسك الإنجاز الحقيقي إنجازك الداخلي، سلامك الداخلي، وليس الإنجازات اللي من برا أو المادية اللي الناس تشوفها. والدليل إحنا بيقولك شغلة، وايد من الناس قد يكونهم حققوا ويعطونك مسيرات أوكي يعني صفحات كتب تمام،
0: صحيح.
1: لكن هو من داخل بينه وبين نفسه ما يقعد ساعة مع نفسه يقدر يكون فيها مرتاح، تلاقي إنه هو من يعني ما يقدر يواجه
0: ما في،
1: ذاته،
0: خلينا نقول السلام الداخلي اللي
1: ما
0: موجود.
1: يقدر يواجه ذاته، لأنه هو أساسا يعني كل اللي سواه سواه من برا، الأشياء اللي بناها بناها
0: الظاهرية.
1: خارجي ما
0: صحيح.
1: بناها داخلي، البنيان الداخلي هو وايد أهم وأعمق، فالعالم الحقيقي عشان أي شخص يعيشه لابد أنه هو يعيشه من داخل.
0: حلو. يا في بالي سؤال ثاني أستاذة تهاني.
1: إيه نعم.
0: تهاني وين تفضل تكون موجودة؟ في السلام الداخلي أو كتهاني كشخصية، ولا تهاني اللي لازم تكون مع مثل ما تفضلتي وسميتيها مع خلينا نقول عالم المسرح أو عالم مع الناس اللي
1: العالم
0: عالم
1: الخارجي.
0: الخارجي خلينا نقول.
1: أنا هذه قبل مرحلة النضج كنت أنا دائما بحيرة، ساعات تلاقيني أنا أميل شوية مثلا إن أنا يعني
0: حلو.
1: كانطواء، وساعات تلاقيني لا أنا عندي انفتاح اجتماعي بشكل كبير، فأنا دائما أقول شنو إن أنا الانفتاح الاجتماعي اللي مثل ما تقول إن أنا اللي أختاره تمام،
0: حلو.
1: لكن في مرحلة النضج قدرت يعني تكون انت عندك يعني اتزان نفسي وين ما تنحط، سواء انت مع نفسك او تكون انت موجود في العالم الخارجي، انت فما راح تحتاج ان انت يعني تظهر شخصية تتناسب مع الشخصيات اللي حوالينك، بمعنى ان انت مثلا تتناسب معاهم، هذه الاشياء قبل مرحلة النضج
0: بعد مرحلة النضج صارت
1: خلاص صار
0: تهاني
1: اتزان نفسي، وين
0: شخص
1: ما
0: واحد،
1: تروح هذه شخصيتك
0: هاي شخصيتك.
1: ما يهمك منو
0: جميل
1: ما
0: جدا.
1: كان،
0: حلو.
1: لأنه بالنهاية هو بيتعامل معاك أنت كذاتك، لأنه بيقولك شغلة، أكبر فخ يقع فيه الآخرين أنه يربط قيمته بقيمة المنصب أو قيمة اللقب اللي هو ياخذه.
0: حلو. ناخذ هذا الفاصل ونكمل هذا الحوار الشيق بعد قليل.

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الشيقة والممتعة جدا مع الأستاذة تهاني الضفيري. أستاذة تهاني، خلينا ندش شوي على الجانب القانوني، لأنك أنت ماخذة الجانب القانوني مع الذكاء الاصطناعي. تحسين أن الذكاء الاصطناعي اليوم صار يفرض تحديات قانونية جديدة على المجتمعات؟
1: أكيد بشكل كبير، وهو أساسا لأن إحنا يعني بقول لك شغلة، مثلا الحين قاعد تشوف في تطبيقات قاعد تظهر وهي قاعد تشكل الهوية، يعني الهوية المجتمعية حق المجتمع حق الشباب. صار خلاص يعني أنت ما تقدر تنتقد تصرف شخص معين أو أخلاقيات جيل معين. ليش؟ لأنه صار هذه المنصات اللي هي معنية بالذكاء الاصطناعي هي اللي قاعدة تشكل وهي قاعدة تفرض أخلاقها وتفرض حتى هويتها على الجيل اللي قاعد يطلع. فإذا ما كان هناك انضباط وما كان في هناك القوانين اللي هي تقدر تلزم أساساً بالنسبة لي المصممين أو حتى المبرمجين أو حتى اللي هم قاعد يستوردون هذه الأجهزة، سواء أجهزة الذكاء الاصطناعي أو نتكلم على كتطبيقات هي موجودة اليوم وسهل التعامل معها في من خلال التليفونات ومن خلال قاعد نشوف للأسف الألواح الرقمية وكذا. فخطورتها كبيرة. أنت دائما إذا بغيت تدخل، يعني حتى بنتكلم من ناحية أمنية، تمام؟ أنت إذا بغيت أن أنت فعلا لا سمح الله أن أنت تمس أمن أي مكان، هزة من ناحية داخلية الأمن الداخلي. فسافت أن الذكاء الاصطناعي هو داش كل بيت، داش بالجيل اللي للأسف يعني إحنا يعني مثل دائما يقول لك أن أنت لما تبني الجيل الصغير، تمام، أنت هني يعني قاعد تعول عليه أن باكر هو اللي يعني هو الجيل المستقبل، هو اللي راح يمسك، هو اللي راح يكون لا يعني ابتكاراته لا إنجازاته في المستقبل. فعشان كذي الصين أساسا يعني وهي اللي قاعد أغلب التطبيقات اللي قاعد تشوفها وأغلب أساسا الأمور اللي هي معنية في الذكاء الاصطناعي موجودة في الصين، هي سنت قانون يمنع تخيل يعني أن يكون هناك من المنصات. لأن إحنا بيقولك شغلة، تدري شو المخاطر؟ أن أنت محتوى ورا بعض، أنت قاعد تلقي أساسا عقل الواعي، أنت قاعد تشتغل على عقل اللاواعي، فأنت قاعد تبرمجه وهو من غير لا يحس. فهو أساسا ألزم من خلال القانون أن ما بين محتوى ومحتوى لابد أن يكون هناك مدة زمنية، فارق زمني. الفارق الزمني هذا يعطيك مجال أن أنت تستوعب، أن عقلك يستوعب المحتوى اللي بعده، فما راح يكون هناك تأثير من غير لا وعي من عندك.
2: هذا قانون موجود في
1: الصين؟ قانون موجود في الصين، إيه نعم. فهذا يبين لك أن هم شلون هم معنا، ترى فكرة هي اللي قاعدة تصدر لنا هذه التكنولوجيا، تمام. وأغلب الحين للأسف التطبيقات اللي قاعد نشوفها 24 ساعة بأيادي الأطفال هي تطبيقات ترى هي يعني من الأساس كمصممين وكمبرمجين ترى من الصين. غير انه اوكي ممكن قد تكون ان انت صاير يعني هو سوق التكنولوجيا صار كبير، فممكن يكون صحيح. هو انشا في مكان بس هو قاعد يعني انباع لشركات اخرى من باب يعني كسوق وتبادل يعني بورصه صحيح. كاوراق صحيح. ماليه وكذا كتكنولوجيا، تعرف الاستثمار التكنولوجيا الحين صار يعني بشكل كبير هو المربح. فاحنا ما نتكلم على هو وين وصل، لكن نتكلم منو الاساس اللي هو صدر هذه التكنولوجيا وكيفيه عمل هذه التكنولوجيا. فوضع القوانين في هذا الموضوع هي في غايه الاهميه، لان راح هي تقدر تضبط عمليه ان انت يعني خاصه احنا نتكلم عن المستخدمين، تمام. فهي تقدر تضبط السلوك، سلوك الاستخدام، بحيث انه ما يكون هناك عندنا التزييف العميق. واحنا شفنا قد نشوف يعني للاسف دائما لما يكون في مراحل يكون فيها مراحل يعني اضطرابات او مراحل يعني حتى شفنا لما صار الموضوع الفتره السابقه شفنا في فيديوهات وشفنا حتى مثل في صور، فما تدري اذا مدى يعني

0: دقيقة هذه الصور،
1: صح،
0: لأن صار
1: بالتالي صح،
0: بالضبط
1: بالتالي راح تسبب
0: مخاطرها
1: مشاكل
0: كبيرة.
1: ثانية،
0: بالضبط
1: مخاطرها كبيرة،
0: بالضبط،
1: صحيح
0: يتمس الأمن القومي يعني.
1: صحيح.
0: فأكيد وضع القوانين هي اللي تقدر تحد من هذه الأشياء وتحاسب الأشخاص، بحيث أن هناك يكون الرد عام قانوني عنها، فيكون نتعرف يعني من يعني أمن العقوبة أساء الأدب
1: صح،
0: للأسف.
1: معنا نكمل معكم هذا الحوار الشيق ولكن بعد هذا الفعل.

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام في هذا الحوار الشيق جدا والإيجابي جدا مع الأستاذة تهاني الضفيري. أستاذة تهاني، امرأة كويتية في مجال المحاماة، شنو أبرز التحديات اللي واجهتيها؟
1: أوكي، إذا بغينا نتكلم قبل 18 سنة كان التحدي الكبير التحدي الاجتماعي، لأن أساساً ما كان الكل يقبل أن كامرأة تدافعين عني مثلاً، خاصة إذا بغينا نتكلم في القضايا الجنائية. فكان يشوف أنه يعني أروح لرجل أفضل وهو بالنسبة له يعني، فكان في تمييز من ناحية تمييز يعني عنصري، يعني إذا مرأة أو رجل في هذا الموضوع، تمام؟ من ناحية اجتماعية أنا أتكلم، تمام؟ اليوم ما قاعدة أشوف فيه تحديات، صار يعني هذا الميدان حميدان، كل واحد يثبت نفسه يعني، بس يعني ما الآن ما أشوف فيه تحديات صراحة.
0: معناته تغيرت نظرة المجتمع،
1: المجتمع بشكل كبير، صار بالعكس يعني قاعدة أشوف إنه في أسر الحين هي اللي تدعم بناتها إنهم تدش حقوق وتصير محامية، فالوضع اختلف يعني. لكن سابقا لا، كان التحدي الأكبر تحدي الاجتماعي. شغلة ثانية أنا أشكر يعني جدا، يعني الحمد لله إحنا محظوظين موجودين في دولة الكويت اللي هي داعمة بشكل كبير للمرأة في توليها في كافة المناصب وكافة المجالات.
0: صحيح.
1: فهي قدرت من خلال القوانين ومن خلال الدعم يعني اللي شفنا في إعطاء المرأة لحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية على كافة أوجه، يعني في مساواة مع فيها الرجل بالضبط، هذا الشيء أساسا ساعد في تغيير النظرة الاجتماعية، فهذه هي ساهمت، لأن أساسا من بعد ما شافوا المرأة صارت وزيرة تقلدت وزير، بعد ما شافوا المرأة صارت عضو في البرلمان تقبل أن تكون امرأة محامية ما عندها مشكلة.
0: صحيح.
1: والحين هم إحنا لا ننسى يعني، يعني إحنا نبارك يعني حق نفسنا وحق كل من تولت مهنة القضاء، وهو يعني مهنة جلية ومهنة فعلا أن أنت تقوم بالعدل يعني فيها، فيعني الله يعطيهم العافية. وبالعكس أنا فخورة، فأكيد وجود المرأة في كافة الميادين هي دعم للمرأة الأخرى.
0: يعني أنا أقول الله يعطيكم الصحة والعافية، النساء بشكل عام، لأن الحياة بدون نساء يعني خلينا نقول أسود أبيض، راح تكون حياة لونها أسود أبيض، ولكن مع وجود النساء في هذه الحياة راح تعطيها
1: حديقة، المرأة حديقة
0: ألوان و...
1: صحيح.
0: طبعا بالإضافة حق جمالية وجود المرأة في حياتها،
1: هي داعمة يعني طبعاً. الرجل داعم للمرأة والمرأة داعمة للرجل.
0: صحيح. تهاني، أستاذة تهاني، شلون قدرتي خلينا نقول تحافظين على توازنك النفسي وسط كونك تبارك الرحمن محامية وصحفية، فلابد في ضغوط موجودة عليك في على الصعيد المهني، على صعيد الحياة، على صعيد المسؤوليات، شلون قدرتي تحافظين على توازنك النفسي وسط كل تبارك الرحمن هذه المسؤوليات؟
1: يمكن هذا أصعب شيء ترى على فكرة، خاصة يعني لما يقولك محاماة شنو، أنت 24 ساعة بس تسمع مشاكل، كلها مشاكل، وغير كذي واحد يتابع، كل واحد عنده قضيته هي قضية اللي أهم شيء بالدنيا، فأنت شلون تقدر توافق ما بين يعني توافق ما بين قضايا كلهم، ما بين مشكلات الناس اللي حوالينك، ونفس الوقت ممكن أنت تكون عندك ظروفك أنت، يعني بالنهاية أنت بشر، عندك حياتك الاجتماعية، عندك حياتك الخاصة، فشلون تقدر توفق ما بين يعني مشاكل الناس وما بين هذيل كلهم؟ فهذا التحدي الأكبر اللي أنا أشوفه، لأن هذا يعني عائق، يعني ترى فكرة الطبيب والمحامي هما يعني مشكلتهم يعني، أو أن مهنتهم تلزم أن أنت تكون يعني ممكن يعني
0: أشياء إنساني زيادة على اللزوم.
1: بالضبط، لأن بيقولك شغلة، تخيل ممكن أنت تعرف معلومات عن شخص ممكن أقرب إنسان له من الدرجة الأولى ما يعرفها، لأن أنت أساساً مصدر يعني ثقة حق هالشخص، ونفس الوقت إنه يعني هو ناطر من عندك واجبات إن أنت تقوم فيها تجاهه يعني.
0: صحيح.
1: فشلون يكون أنت تكون مصدر ثقة وأمان، تكون عندك من الأمانة بحيث إن أنت تلتزم بعدم إخبار أي شخص، إنه هذه الأخلاقيات يعني. مو واحد والله سألوني ويبي يخطبوا البنت لازم أقول له ما يصير، في عندنا أساساً
0: أخلاقيات
1: أخلاقيات المهنة، أخلاقيات المهنة لو شنو ما كان، لو

0: شخص آخر يعني يكون من الدرجة الأولى ما يصير أنت يعني تفشي أي سر لهذا الشخص. بالنهاية احترام لإنسانيته، احترام لآدميته، احترام لحياته.
1: حلو.
0: فبس.
1: إنزين. أستاذة تهاني، إذا رجع فيك الزمن نقول للبدايات.
0: هنا.
1: شنو النصيحة اللي يمكن تقولينها حق تهاني بس نسخة صغيرة؟
0: أوكي.
1: يعني تخيلي أنت واقفة الحين في تهاني.
0: لاحظ بس طالع نفسي بالمراية بس أنا صغيرة. أوكي. لا تتأثرين بكلام الناس.
1: حلو.
0: يعني يمكن هذا أكثر شيء يمكن أنا اللي استوعبته بعدين، إن قيمتك مو الناس تحددها لك، قيمتك أنت تحددها لذاتك.
1: حلو. إنزين، آخر يعني للأمان أنا دائما أقول اللحظات الحلوة أو النقاشات الحلوة دائما يقطعها عامل الوقت، ولكن نبي نستأذن المخرج ونبي نأخذ بعد سؤال بعد إذنك أستاذة تهاني. شنو الرسالة اللي تحبين توصلينها لكل بنت عندها حلم لكن خلينا نقول مترددة نوعا ما؟
0: دائما يقول إذا في تردد معناها ما في وضوح للرؤية. عرفي أنت منو وأنت شنو قدراتك، وبعدها اسعي في هذا الموضوع لو الكل كان ضدك، طالما أن أنت فعلا خذيتي هذا القرار بناء على أن أنت شايفة أنت وين قدراتك، شايفة وين تصوراتك أن أنت تبي تشوفينها مستقبلا، صورتك الذهنية متشكلة أن أنت شنو اللي تبينه. أما للأسف الحين قاعدة أشوف أغلبهم كوبي بيست، يعني كل واحد مثلا يشوف شخص بيكون نفسه، وللأسف نلقى فيه أصوات موجودة يعني عندنا في السوشيال ميديا تدعم سالفة التقليد. أنت لازم تقلد على ما تتشكل لك الشخصية وبعدها أن أنت تشوف شو أنت بي، هذا يمضي على الوقت. فدائما إذا أنت كان صعب عليك أن أنت تحدد مسارك، التجأ إلى أشخاص هم فعلا مخولين أن هم يحددون ميولك ويحددون لك قدراتك، وبناء عليها يعطونك الأوبشن الخيارات اللي هي تتناسب مع قدراتك الحقيقية وليس اللي أنت تتخيلها يعني. وبناء عليها أخدم. لو الكل لأنه بيقولك شغلة بالنهاية ممكن اليوم اللي كان ضدك باكر هو اللي يصفق لك.
1: صحيح.
0: فالناس متغيرة في أهوائها، لكن لابد أن أنت تحدد اتجاهك بناء على قدراتك الحقيقية. إذا أنت ما كنت مكتشفها التجه إلى في اختبارات ميول واختبارات معرفية تقدر تحدد هذا الجانب.
1: نعم.
0: فالتجه إلى أشخاص علميين
1: عندهم القدرة أن يساعدون.
0: بالضبط. والحين قاعد أشوف ما شاء الله وايد فيه كنماذج اختبارات.
1: صحيح.
0: وغير كذي أن الحياة جميلة، وأعرف أن شنو إنجاز مادي ترى هذا ما يشكل حقيقتك، يعني حقيقتك الحقيقية أو إحنا بنقول قيمتك الحقيقية. قيمتك الحقيقية من داخلك ومن ذاتك، ولا تربط نفسك في منصبك أو في لقب، لأن هذيلا كلهم زائلين
1: ولكن أنت اللي باقي.
0: بالضبط.
1: إن شاء الله. المحامية والمستشارة القانونية والباحثة المهتمة بالقانون الدولي والذكاء الاصطناعي والكاتبة الصحفية في الشؤون الاقتصادية والدولية الأستاذة تهاني الضفيري. أستاذة تهاني شكرا جزيلا من الأعماق وجودك معنا وعلى هذه الطاقة الإيجابية.
0: شكرا لكم من الأعماق أيضا، يعني أعطتوني هالمجال ويعني فتحتوا لي أن أنا أتكلم
1: الساعة المباركة
0: بكل شفافية. شكرا.
1: الساعة المباركة.

لحشا ما هي تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف انا فيك اتسلى وانت وجهك قبلتن لي والحكيم انك يداوي كل ضيق وكل حره.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران ستعقد في باكستان في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يؤكد أن وصول المفتشين إلى إيران مرهون بسير المفاوضات مع واشنطن. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل في جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. الجيش السوداني يعلن تصديه لعدد من المسيرات التابعة لقوات الدعم السريع شمال وغرب مدينة أمدرمان وسط السودان. الرئيس الأوكراني ينفي سيطرة روسيا على مدينة استراتيجية شرق أوكرانيا ويعلن أن القوات الأوكرانية استهدفت بنية تحتية نفطية

في روسيا الصين تعلن إرسال دوريات بحرية مقابل الساحل الشرقي لتايوان. فنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.

البيت هو المكان الذي تغرس فيه القيم وتصنع فيه الشخصيات وتبدأ أولى خطوات الانتماء والمسؤولية. فلا شك بأن الأسرة هي نواة المجتمع التي تصنع بها شخصيات أبنائنا ومعارفهم وأفكارهم. وكلما كانت الأسرة قوية متماسكة كان المجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل حين. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم نواة المجتمع. جميعنا نعرف بأن الأسرة هي الحضن الأول للإنسان، ومنها يبدأ الشعور بالأمان والثقة والانتماء. لذلك كانت الأسرة هي بالفعل نواة المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا واجهت التحديات انعكس الأثر على الجميع. من هذا المنطلق يأتيكم برنامجنا نواة المجتمع، اللي راح نناقش فيه القضايا اللي تلامس كل بيت، ونفتح فيه حوار واعي مع المختصين حول كل ما يهم الأسرة والمجتمع. في حلقتنا اليوم راح نسلط الضوء على موضوع يبدأ بصمت خلف الأبواب،

0: لكن يترك أثر عميق في النفوس، ألا وهو العنف الأسري. يسعدني أني أرحب زميلي سعود الفياض اللي شاركني تقديم هذا البرنامج. يا هلا فيك.
1: أهلا وسهلا بزميلتي مريم رشيدي، وإحنا سعداء جدا مستمعينا الكرام أن نكون معاكم على أثير إذاعة دولة الكويت، وأن نكون معاكم دائما وأبدا في هذا البرنامج. راح نسلط الضوء حول مختلف القضايا المجتمعية اللي تهم المجتمع، ألا وهي الأسرة بالدرجة الأولى، الأسرة نواة المجتمع. وفي برنامج نواة المجتمع راح نتكلم بإذن الله تعالى عن الأسرة، عن أهميتها، راح نناقش قضاياها وكل ما يتعلق في هذه الأسرة، سواء من الأبناء، من الأطفال، من المراهقين، الكبار، الأب، الأم، جميع مكونات هذه الأسرة راح نتكلم عنها بإذن الله تعالى. وراح نتشرف بضيوفنا الكرام من المسؤولين، من المختصين في قضايا الأسرة، ليحثونا حول نواة المجتمع. وتأتي هذه الخطوة من إذاعة دولة الكويت إيمانا بأهمية الأسرة وبأنها هي المكون الأساسي وهي حجر الأساس في أي مجتمع، وفي هذا البيت الكويتي هي العمود، نقول عمود الأساس. لا يمكن أن هذه الخيمة تستمر دون وجود هذا العمود ألا وهي الأسرة. لذلك راح نكون معاكم بإذن الله تعالى في نواة المجتمع، وراح نتكلم عن هذه القضايا اللي ذكرتها زميلتي مريم، وراح نتكلم أيضا حول كثير من الجوانب الأخرى اللي تتعلق بالأسرة. ولنا أيضا بإذن الله تعالى أكيد في هذه الحلقة ضيوف كرام راح يشرفونا في نواة المجتمع.
0: نعم، كذلك يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفتنا الكريمة دكتورة زينب الحساوي، استشاري نفسي وتربوي. يا هلا فيك دكتورة، شرفتينا.
2: هلا والله، شرف لي، سعيدة بوجودي معاكم. بإذن الله تكون يعني يكون لقاء هادف ومفيد للجميع.
0: احنا سعيد. يا هلا فيك دكتورة. بداية، كثير من الناس يعتقدون أن العنف الأسري يقتصر على الضرب أو الاعتداء الجسدي، بينما الواقع يقول لنا أكبر من هالشيء بوايد. فشنو المقصود بالعنف الأسري؟
2: طبعا العنف الأسري هو نمط أو سلوك يستخدمه عادة الوالدين، يكون على أحد أفراد الأسرة. فهذا السلوك يكون يشمل الحق أذى، تسلط، تهديد، تخويف، حرمان، هذا كله نسميه عنف أسري. قد يتعرض لأحد الزوجين أو حتى أمه يعرضون أطفالهم لهذا الشيء أو يمارسونه مع أطفالهم. طبعا في أنواع كثيرة من العنف الأسري. عندنا العنف الجسدي، وهو أنه يكون عن طريق الضرب، إلحاق ضرر، إذا يكون بشكل واضح، أو يكون العنف النفسي أو اللفظي بكلمات سيئة، بإهانة مستمرة، أو تهديد، أو حتى عزل أو ابتزاز عاطفي، يكون في مساومة على أشياء عشان يقدر يملكها، مثلا الطفل أو الزوجة تملكها. فهذا كله يشكل عنف نفسي ولفظي.
1: نعم.
2: وهذين النوعين أكثر أنواع العنف شيوعا، بالإضافة إلى العنف الاقتصادي اللي هو أنه يسيطر الشخص اللي هو اللي يعنف، يسيطر ماليا على أموال الضحية، فمثلا يمنعها من العمل، ممكن ياخذ اموالها، يخليها تنفق على اشياء هي ما لها علاقه فيها. هذا ايضا نوع من انواع العنف.
1: نعم.
2: الاهمال المتعمد، انه يحرمهم من اي رعايه او تحرمهم من اي رعايه، اتكلم عن احد الزوجين يعني الوالدين.
1: نعم.
2: فيكون ايضا هما قاعد يمارسون اهمال أو ما يوفر لهم الاحتياجات الأساسية والضرورية، هذا أيضا يعد إهمال يعني متعمد، وهذا يعد من العنف أيضا. كذلك العنف الجنسي، وهو أنه يكون في تحرش، يكون في بالإكراه، ويكون في اعتداء على هذيل الأطفال. هذه كل يعني أغلب أنواع العنف اللي تكون في.
1: أي نعم. لكن دكتورة، لو نتكلم شوي عند هذه النقطة ما يتعلق بأشكال العنف اللي تفضلتي بذكرها، البعض للأسف يعتقد لما نتكلم عن العنف الأسري هو يقصد العنف الجسدي، ونشوف أهمال لكل بقية الأنواع اللي تفضلت بذكرهم ضيفتنا الكريمة الدكتورة زينب الحساوي. وبوجهة نظركم شنو أبرز الأسباب، وما مدى خطورة أهمال بقية أشكال العنف؟ يعني البعض يقول أنا ما ارتكبت عنف، فنشوف بأن يقول أنا ما مديت إيدي، أنا ما اليوم عاقبت هذا الابن بالضرب، هذا ما يعتبر نوع من العنف، لكن شوف أنه يمكن ارتكب عنف نفسي أو شكل آخر من أشكال العنف. تعقيبكم على هذا الموضوع وليش البعض للأسف يتجاهل بقية الأنواع؟
2: هم مو يتجاهل، هم فعلا يجهلون أن قد يكون الكلمة أو التهديد أو الطفل في الأسرة أو تقليل من شأن الزوجة والعكس، يجهلون أن هذه الكلمة ممكن أنها تجرح وأحيانا تؤدي إلى اضطرابات سلوكية في المستقبل. يعتقد أن أنا بس كلمته، لا، هذه الكلمة قاعدة تيلة من والدينا مثلا، هو يثق فيهم، هم اللي يعني أعظم قوة في البيت، أكبر اثنين في البيت، هم اللي موجهينا، فبالتالي عيونه مرتبطة بهذيل الشخصين. لما هذيل يوبخونه بكلمات سيئة راح تهتز ثقته بنفسه وصورته الداخلية عن نفسه أن أنا سيء.
0: صحيح دكتورة.
2: أن أنا مو مفيد، أن أنا مو محبوب، أنا ما حد يحبني، أنا قالوا عني هالكلمة، فيظل طول عمره يفكر في هالكلمة ويبي يصلحها، وحتى لو تتصلح صدقيني ويون أحد من برا يقولوا له ترى أنت ما فيك هذا الشيء، ما يصدقهم.
0: صحيح.
2: لأنه متعلق بالرأي اللي يثق فيه، أول رأي وأول أشخاص احتضنوه وهو موجود معاهم.
0: حابة دكتورة أني وقفتك عند هالنقطة، ما في سلوك يظهر من فراغ، غالبا تكون وراء ظروف أو عوامل معينة دفعت هالشخص للتصرف هذا. فبرأيك دكتورة شنو الأسباب اللي تؤدي إلى ظهور العنف داخل الأسرة؟
2: في أسباب كثيرة، يعني منها مثلا ضغوطات الحياة، البطالة، عندهم أسرة عندها مشاكل اقتصادية، ساكنين في مكان صغير ما قاعد يأخذون حريتهم في المكان نفسه، الأجواء البيئة مشحونة دائما هواش ومشاكل، فهذه ضغوطات حياة وايد تسبب العنف. كذلك في عوامل نفسية، مثلا يكون أحد الطرفين عنده اضطراب سلوكي أو نفسي وما عالج، فيعكس هذا الاضطراب على الأسرة بالعنف. كذلك يمكن أحدهم يكون يتعاطى إدمان كحول مخدرات، وهذا ده يعني وارد وسبب رئيسي كبير أن نشوف العنف بسبب هذا الأمر. كذلك يكون في خلل تربوي، ما في لغة حوار بالأسرة، ما في يعني مهارات تواصل قوية، وتكرار مشاهد العنف، يشوفون مثلا الأبو يطق الأم أو يطقون العاملة بالبيت، أو طريقة ما في كلام، على طول مد الإيد هو أسلوب نقاش مالهم، فبالتالي هذا خلل تربوي كبير.
0: صحيح.
2: راح يسبب أن الأطفال يأخذون هذا، يعتمدونه كطريقة للتفاهم ومش عرفهم، وبعدين ما يقدرون يوخرون عنه لأنه ربوا عليه. أحيانا تكون في أفكار، يعني سيطرة فكرية، أفكار مغلوطة، مثلا والله السلطة الذكورية، أنا ريال بيت أنا ما أسوي كذا، لا هو في تعاون في كذا، أو أنا الريال أطق عادي، أو أنا أمهم أنا والله أطقهم، لا أنت أمهم بس ما يعني
1: بصفتك أم ما تملكين الحق بأن أنت تضربينهم بدون سبب أو لأتفه الأسباب.
0: كذلك لا ننسى دكتورة، كذلك لا ننسى أن البيت المفروض أنه يكون مصدر الراحة والطمأنينة، فإذا دش العنف البيت بلا شك رح يترك أثر عميق على العلاقة بين الزوجين. فمن نظرتك دكتورة
2: الوالد الديني بعد مهم، يعني
0: نعم،
2: كان في رحمة، عندهم مبادئ حقوق وواجبات الأسرة، هذه أخلاقيات كلها لازم الآباء يلتزمون فيها ويتعاملون.
0: صحيح.
2: فيها إذا غابت رح يكون هذا سبب من أسباب العنف. كذلك
0: زين دكتورة، شلون هالشيء ينعكس على الزوج والزوجة؟
2: طبعا إذا كان في عنف بين الزوجين ما رح يصير فيه مودة ورحمة، وفي الزواج إحنا دائما حتى هذا الدعاء اللهم اجعل بيني وبين زوجي مودة ورحمة، فراح تغيب المودة والرحمة، هي ما تفق فيه الحين، لأنه ممكن يعنفها بالكلام أو إنه يمد إيده أو يأخذ فلوسها أو بألفاظ سيئة تستمر معاها، فيكون دائما عندها قلق وتوتر طول الوقت، هي خايفة تحاتي أنها بيطقني بيتهاوش معاها بكذا، هني راح يصير أن تبدأ تدخل في قلق، والقلق كثرته ممكن تسبب لها اكتئاب.
1: صحيح.
2: وكذلك عندها صدمة، أنا شلون مثلا طقني، أنا شلون قال لي هالكلمة، فدائما عندها نوبات هلع وخوف، قاعد تعيش في حالة تأهب مستمر. يعني حتى الحوار، حتى قدام الناس تشوفينها خايفة، لا تتعرض حق هذا أي نوع صحيح. من أنواع العنف. فهذا الأثر نقول مثلا على عليها يعني على الزوجة على بين الزوجين يكون
1: بين الزوجين نعم
2: علاقة. هذه العلاقة راح تكون شبه مدمرة يعني.
1: صحيح دكتورة أنا لو نتكلم عن هذه النقطة من ناحية الأطفال يعني انعكاسات كل ما تفضلت بذكرى دكتورة زينب الحساوي بالنسبة للأطفال، البعض يقول ترى الأطفال ما يفهمون، ترى هم مجرد صغار، أنا قاعد يمكن أعلي صوتي على زوجة، أنا يمكن قاعد أعنفها، أنا يمكن قاعد أرتكب بعض أشكال العنف، ترى الطفل معزول عنه ولا يفهم وهو مجرد طفل صغير وما له أي علاقة.

0: لا هو الطفل يتأثر وايد، هذه الصور كلها تبقى عنده والمعلومات كلها انت في حياته. الطفل في الطفولة هذه هو مثل جهاز كمبيوتر قاعد تحط له انبوت معلومات معلومات وصور صور تستمر عنده، هذه النماذج قاعد يحفظها عنده في عقله ويشوفها ويبدي يتأثر فيها، أحيانا ياخذها قدوة ويبدي يطبقها في حياته. فممكن يروح في المدرسة يبدي يطق الأطفال، يتعامل مع أصدقاء بوحشية، هذه مشاكل. ممكن يصاب إذا كان مراهق مثلا، يصاب باليأس بالملل بالاكتئاب، أنا ما حد يحترمني، أنا ما حد يحبني، أنا كله أعنف جسديا، راح يحس بالعجز وقلق وخوف دايما عنده. بعضهم يصير اضطرابات سلوكية، يروح يدمن، يروح يشرب، يروح يرتكب جرائم، فوايد يصير عندهم صدمات بعد يتعالجون منها. ترى في مرت علينا حالات كبار وكانت مشاكلهم كلها بسبب الطفولة واللي شافوه في فترة الطفولة. ممكن يصاب الطفل بأرق، اضطرابات في النوم، عزكم الله تبول لا إرادي، صورته لذاته لأنه دائما يعني يعنف، فتدمر هذا تقدير الذات عنده، يصير صفر، يدمر تماما. ما راح يشعر بالأمان اللي احنا نبيه، دائما يشعر بالخجل. أكثر شيء المراهقين يعني يحسون بالخجل، بالذنب، أنا ليش ماني قادر أسوي يعني أكون في المستوى اللي أهلي يبونه. ما في حوار طبعا عشان يوضحون له. والطفل على فكرة والمراهق ما يدري أنت شنو اللي ببالك، ولا يعرف أنت ليش قاعد تتصرف معاه بهذه القسوة. لكن لما يكون مثلا في حوار، نقاش على الموضوع، هدوء، ما في عنف، راح توضح له الصورة ويتعدل حتى يغير من سلوكه. فلا أنا يعني ما أتفق مع إن يقولون الطفل ما يفهم، لا الطفل يفهم ويحس، حتى لو ما يفهم يحس ترى، ويكون نماذج سيئة. فأصعب أصعب يعني التربية تكون في السنوات الأولى للطفل، فمهم إن الوالدين يكونون في تكامل بينهم، يحطون خطة مدروسة ونبتعد نهائي عن هذه لقطات العنف في حياتهم.
1: نعم، جميل جدا. وإحنا مستمرين بإذن الله تعالى في الحديث عن الأسرة، مستمرين في الحديث عن ما يتعلق في قضية العنف الأسري بمختلف أنواعه، ونستعرض الأسباب، نستعرض الظواهر، نستعرض الأنواع، ونستعرض كذلك الحلول وكيف يمكن أن يكون هناك حلول جذرية بما ينعكس بشكل إيجابي على الأسرة بشكل عام بإذن الله تعالى. كل هذا وأكثر مع ضيفتنا الدكتورة زينب الحساوي، استشاري نفسي وتربوي، ولكن دكتورة كذلك مستمعين الكرام في برنامج نواة المجتمع. نستأذنكم راح نوقف مع هذا الفاصل وراجعين مرة ثانية على إذاعة دولة الكويت.

0: عين الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج نواة المجتمع، ومع ضيفتنا الكريمة الدكتورة زينب الحساوي، استشاري نفسي وتربوي. ويمكن قبل هذا الفاصل تكلمنا عن كثير من الجوانب، خاصة ما يتعلق اليوم في كثرة هذه المشاكل الأسرية وانعكاساتها على الأطفال، خاصة إذا كان هناك نوع من الغضب، ومستمرين في تساؤلاتنا مع ضيفتنا الكريمة.
1: طبعا أعزائي المستمعين، لا ننسى أن الخلافات بين الزوجين ترى أمر طبيعي جدا، لكن الفرق دائما يكون بطريقة التعامل معها. فدكتورة، شلون يمكن للزوجين إدارة الغضب والخلاف بطريقة صحية تحافظ فيها الأسرة على علاقتها؟
2: صحيح، هو طبعا أهم نقطة في إدارة الخلاف أنه يكون في تواصل بين الزوجين، ويكون هذا التواصل بشكل بناء وبشكل منفتح، بحيث أن كل واحد فيهم يعرف يعبر عن مشاعره الحقيقية. أحيانا يكون أحدهم معصب، ولكن هو يبي يقول أنا والله ناقصني هذا الشيء. طيب أنت بدل ما تصارخ وتعصب، تعال قول أنا ناقصني هذا الشيء. هذا يحتاج إلى تدريب عشان نعبر عن احتياجنا، بدل ما نعرض مشاعر الغضب، لا أنا أقول وأطلب الشيء اللي ناقصني. طيب شنو النصيحة، أو شلون نقدر ندير الغضب؟ أهم شيء إن نأخذ فترات استراحة، لأن كثرة الضغوط والعمل والمهام اللي يقومون فيها الطرفين في الأسرة ترى ثقيلة وصعبة ومو سهلة، فتحتاج إلى أخذ فترات من الراحة. كل طرف يعطي استراحة قصيرة كذي، يهدي أعصابه إذا صارت المشكلة، ويبدي يقلب بأفكاره ويشوف شنو هو فهم من الموضوع. بعدين لما يقعد مع شريكة يقول له أنا فهمت كذا كذا كذا، هل اللي فهمته صح؟ يعني عشان إحنا نقطع سوء الفهم، لا والله أنت فهمت غلط، أنا أقصد كذا، خلص أصدقه، ما أقول له لا أنت، وطلع ملفات عاد اجترار. إحنا عندنا نقطة الاجترار بين الأزواج تبارك الله يعني مبدعين فيها.
0: دكتورة، يمكن هالنقطة هذه لازم نتكلم فيها. للأسف أحيانا يصير في نوع من الخلافات ما بين أسرة، مثل ما قالت مريم، هو طبيعي يحصل نوع من الخلافات ما بين الزوجين، وما في زوجين عاشوا حياتهم كاملة بدون وجود ولو خلاف بسيط، لكن الحل بأن احنا نتحاور. للأسف البعض يشوف بأن احنا لما تصير مشكلة ما قاعد نتناقش بالمشكلة نفسها، ولا قاعد نحط حلول لها، كثر ما احنا قاعد نبطل ملفات قديمه، قاعد نتكلم عن اشياء صارت من سنين طويله، واحيانا اشياء مرت عليها يمكن حتى اكثر من 10 سنوات، ونشوف تتبطل هذه الملفات، وفي كل مشكله قاعد ينعاد نفس الحوار. زين، والمشكله الجديده اللي صارت نشوف ان احنا ما تكلمنا فيها ولا وضعنا لها حلول. شنو تعقيبك على هالموضوع دكتوره، وليش للاسف يتكرر هذا الموضوع مما يؤدي لان الحوار يكون عقيم؟
2: طبعا هو يتكرر لأنهم يتركون المشكلة ويمسكون الفرعيات، يعني فروع ما لها علاقة ولا تحل ولا تربط، جدل مجرد كلام في كلام. وبعدين الملفات القديمة هذه خلاص انت صارت مشكلة حليتيها، قط الملف انسيه علشان الواحد يقدر يكمل حياته. لكن بيقعد يشيل السنة اللي طافت واللي قبلها، وقعد أعاير بعضهم، ولغة الجسد بنظرات وحركات، هذه كلها تخلي الحوار والنقاش وحل المشكلة وإدارة الغضب يفشل. فبالتالي لازم الواحد ينتبه على لغة الجسد، ينتبه أنه ما يجيب مواضيع فرعية. خلينا نتكلم إحنا، أوكي إحنا الحين ناقشنا هذا الموضوع، بس خلينا نرجع حق موضوعنا الأساسي اللي إحنا بنلاقي له حل. يعني كل ما طلع أحد الطرفين عن النقاش، لازم الثاني يكون عنده الكنترول، لا أنت بس خلينا نرجع الحين نتكلم في نقطة اليوم، وخلي اللي صار السنة اللي طافت واللي قبلها خلي الحين على كتر، لا نفتح ملفات قديمة ونقعد نجتر أحداث قديمة، لأنه راح ما تخلينا نحل. وإذا بيستمرون في أن يفتحون ملفات قديمة، ما راح ينجح الحوار الجديد ولا راح يلاقون حل.
1: صحيح،
2: هذه من المشاكل اللي كنا نشوفها أثناء الخلافات بالعكس، الخلافات راح تؤدي للتفاهم بعدين.
0: صحيح،
2: احنا نختلف علشان نعرض افكارنا ونفهم بعضنا ونتفاهم، فالاختلاف هذا شيء طبيعي يعني.
1: صحيح، تقريبا على كلامك دكتورة، اساس الاسرة الناجحة لا تخلو من الاختلاف، لكن شلون نتعامل معها بروح التفاهم والتسامح؟
2: صحيح، والاختلاف يكمل الصورة. يعني ما في صورة تكتمل الا يكون القطع مالتها مختلفة، فمرات الاختلاف يكمل الصورة. أيضا الإنصات كثير، وهذه النقطة يمكن عند السيدات أكثر، وايد يقاطعون في الهواش، يعني تقاطع الدش بسالفة مني فتضيع السالفة الأساسية وتصير في مشاعر، فيبدي أحد الطرفين يزهق وما يبي يسمع ولا يكمل، ويفشل أيضا الحوار وما نقدر ندير الغضب. قلنا نتحكم بلغة الجسد، نبرة الصوت، هذا وايد مهم في إدارة الغضب. أعد احتياجي بشكل صح. إيه ما أحاول ما أحيد كذي، يعني أبحث عن محفزات الغضب، أنا شنو كل هوشة قاعد يخليني أعصب وأغضب ولا أكمل النقاش ولا نطلع بنتيجة. أحط كذي بركة وأقول أنا والله أني أقاطع مثلا، أني أفتح مواضيع قديمة، أني استفز مثلا من حركة معينة، إذا شفتي هذه الحركة شغلي بالك بشيء ثاني، بحيث إذا أنت لا تأخذينها عنك. يعني قولي هذا الإنسان عشان يقلل من التوتر قاعد يسوي الحركة هذه مثلا، يبتسم، لا تنرفزين، لا تأخذينها بمحمل أنه يقصدني. صحيح. هذه يعني هاي سوء ظن فيها، خذي دائما بحسن الظن، هذه هو يبي يقلل من التوتر. في زوجة يعني كانت تقول كل ما بناقشه يقول أنا مشغول ويطلع. أنت إيش تفهمين؟ هي تفهم أنه قاعد ينحاش من الموقف،
0: يتهرب من أي نقاش.
2: اي هو ايش يقصد الزوج لما نكلمنا؟ قال لا والله انا بقصر الشر وبيها تهدى وارجع بعدين اكلمها. فشوف
1: ساعات مثلا تحصل مشكله، فالزوجه هني تقول انا ما راح اكلمه، ابي اخلي ابوي يكلمه عشان هو يستحي منه. فانت شنو رايك لما تتدخل الاطراف؟
2: شوفي هذا يعني دائما يعني حتى بالاستشارات نقول لهم انت عندك اسلحه سواء مع عيالك أو مع زوجك، ما يصير تستخدمين كل الأسلحة. أنت الحين رحتي قلتي تهاوشتي معه، أحيانا تيني زوجك شدي تهاوشت معه وكسرت تليفونه، طلعت من البيت، راحت كلمت أهلها، قالت حق أهلها الله الله الله الله تي سويتي أنت خلاص، يعني قطعت كل جسور
1: يعني هذا ضربني واشتكى وسبق ضربني وبكى وسبقني واشتكى.
2: وأحيانا تكون مظلومة أو يكون مظلوم ولكن تصرف بطريقة غلط. أنا عندي أسلحة كثيرة. صح. أطلع الموضوع برا البيت في حال الموضوع عظيم ماني قادرة أحله ولا قدرت وأخذ فترة طويلة،
0: وبهدف إيجاب يعني بهدف الإصلاح
2: نحتاج حوار. يعني هم والله لو أدفع سالفة تطلع برا البيت تزعج الطرفين.
0: صحيح. إذن إحنا فعلا يعني سعداء في هذه النصائح اللي قدمتيها، ويمكن هذه النصيحة الأخيرة كانت هي مسك الختام لهذا اللقاء، لكن الحديث أبدا ما انتهى مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة زينب الحساوي استشاري نفسي وتربوي، وإحنا سعداء جدا في وجودكم، سعداء في هذا الحوار الأسري اللي جمعنا في برنامج نواة المجتمع، وإحنا نتشرف من إذاعة دولة الكويت نوجه لكم دعوة لحلقة أخرى بإذن الله تعالى تشرفينا وتسعدينا فيها وتكون إضافة كبيرة لبرنامج نواة المجتمع، ونستمر بهذا الحديث بإذن الله تعالى. كل الشكر لكم. إذن مستمعينا الكرام كان هذا مسك الختام، راح نلقاكم بحلقة قادمة بإذن الله تعالى، وكل الشكر لضيفتنا الكريمة الدكتورة زينب الحساوي استشاري نفسي وتربوي.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وتذكروا دائما أن الأسرة هي نواة المجتمع، وكل كلمة طيبة وكل حوار هادي وكل مساحة من الاحترام والتفاهم داخل البيت تسهم في بناء أسرة أكثر استقراراً ومجتمع أكثر تماسكاً.
0: نعم مستمعينا الكرام، هذه الكلمة من زميلتي مريم رشيدي كانت هي مسك الختام لهذا اللقاء بعد هذه الإضافة الكبيرة اللي قدمتها ضيفتنا الكريمة الدكتورة زينب الحساوي استشاري نفسي وتربوي. راح نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من نواة المجتمع، في أمان الله.

0: برنامج نواة المجتمع من إخراج منال الجار الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم مسلسل ويبقى الأثر. إعداد حنان بهبهاني.

0: التقديم ميثم بدر، هلا الدوسري، إخراج عبد الله العميري.
1: في رحلة العلم يكبر الحلم ويكبر معاه الخوف، بين فرحة القبول ودمعة الوداع يعيش الكثير من الأبناء والبنات لحظات مليئة بالتردد والأسئلة، لكن يبقى دعم الأهل هو القوة اللي تدفعهم للأمام.
2: يبا يبا تعال بسرعة.
3: اهدى يا الله يهداك يا منى، شفيك خير؟
2: يبا يبا يبا طلع القبول، انقبلت بالبعثة.
3: الحمد لله، كنت أدري إن تعبك وسهرك ما يضيع.
2: بس يعني يبا ما توقعت أحس بالخوف بهالشكل بصراحة.
3: أفا خوف من شنو؟
2: يبا أفكر بالسفر، يعني فكرة الدراسة بالخارج شوي مخوفتني، يعني أحس إني ببتعد عنكم وعن الكويت وما أدري بصراحة أقدر أتحمل المسؤولية.
3: الله يهداك يا منى يا بنيتي، الخوف طبيعي، بس ترى الإنسان ما يكبر إلا بالتجربة. إحنا ياما تعبنا وربينا ويا اليوم اللي تحصدين فيه تعبك وتحققين حلمك.
2: يعني يبا أوكي، بس الدراسة يعني مو سهلة، ودائما الناس يقولون إن درحتي الغربة مو سهلة، وأنا خايفة بصراحة أتحمل المسؤولية ولا لا.
3: أكيد يبا الغربة أكيد مو سهلة، بس ترى الغربة تغير الإنسان، الإنسان هو اللي يقرر شنو يكون. إذا تربيتك زينة وأخلاقك ثابتة بتظلي نفس البنت اللي نفتخر فيها وين ما رحتي، فلا تحاتين.
2: يا الله شلون يعني لو ما قدرت أتأقلم؟ شلون لو حسيت بالوحدة؟ شلون لو اشتهيت مكبوس أمي؟ شلون أخاف أني ما أتحمل المسؤولية، وبنفس الوقت أفكر في أمي وأبوي، أفكر بديرتي. يا الله ماني قادرة. هلا هلا يبا هلا.
3: ها فيش منى؟ أنت للحين ما نمتي؟
2: لا والله يبا صراحة ما يعني نوم.
3: تعالي تعالي يا بنيتي قعدي يمي تعالي. من يوم وصل قبولك وانت ساكتة مو مثل كل مرة، شفيك؟
2: ما أدري يبا، الفرحة موجودة ومستانسة لكن الخوف مسيطر علي، أحس قلبي يعورني. أول مرة ببتعد عن البيت، أول مرة ببتعد عنك أنت وأمي، أخاف أني ما أعرف أتصرف.
3: خليني أقول لك، ترى هذا شعور طبيعي يا بنيتي، حتى أنا لو مكانك بصراحة بخاف. هاي غرش ترى شنب ولحية ترى وخوافة، أنا جبان، بس ترى الحياة ما توقف عند الخوف، الإنسان لازم يجرب ويخوض الطريق علشان يعرف قدراته.
2: يبا صح كلامك وأنا موافقتك، بس الدراسة برا مسؤولية كبيرة، يعني أفكر منو بيقعدني من النوم، منو بيقولي ريوقك ذاهب، منو اللي بيطمني إذا تعبت، منو بيوقف معاي إذا خفت. يبا
3: انت بس اهم شيء تاكلين صح؟
2: اهم شيء اكل.
3: يبا قلت لك من قبل، هذه هي التجربه اللي بتصنع منك انسانه اقوى، واحنا ترى تعبنا في تربيتك علشان اليوم اللي احنا كلنا ناطرينه، يوم نشوفك واقفه على ريلك وتعتمدين على نفسك. فانسان ما يضيع، احنا ربيناك على الدين والاخلاق والاحترام وهذه الاشياء تسافر معاك وين ما رحتي، فالغربه مو مكان يضيع الانسان، الغربة اختبار يبين معدن الشخص. والحين يلا من فضلك ترى دقمة واحدة أشوفك وتشوفيني، اللي يسمونه فيديو كول أو شيء كذي صح؟
2: أيوة صح.
3: قبل وين إحنا؟ أنا علشان إذا سافر واحد من العيال ولا أخوي سافر وين أقدر أشوفه؟ يبي لي أسبوعين ثلاث ببعيرة أروح له.
2: خلاص يبا تجهزوا، 24 ساعة راح أدق عليكم.
3: إيه فعليك، بس أنت أهم شيء لا تخافين.
2: يا ربي منو قاعدك هالحزة؟ تليفون ما سكت. ألو
4: ألو،
2: هلا والله منى، شلونك؟

0: ايه من صدق ليش ايش صاير؟ ايش قاعد تقولين؟ يعني لهالدرجة؟
1: الوحدة صعبة وكل شيء هناك مختلف. عموما الله يوفقك ان شاء الله ونشوفك متخرجة وبأحسن الجامعات. مع السلامة.
0: مع السلامة. يعني انا بروحي متوترة وهذا يزيدني توتر. لكن انا صدق مو قدها. ما ادري ما ادري ما ادري.

0: يا داش منى، ايش فيك قاعد تحلطمين بروحك انت؟ ايش فيك عنيتي؟ ترى احسك منت الاولانيه متردده.
1: يبا بصراحه الكل قاعد يخوفني، يدقون رفيجاتي ومحسسين ان انا خلاص اذا رحت هناك راح اندثر، ما حد راح يدري عني. يبا وايد قاعد يخوفوني، ويعني هم يبا صراحه صعبه، هي صعبه الدراسه برا.
0: يا بنيتي الناس دائما تتكلم، يا بنيتي لو سمعنا كلام كل الناس كان ما تقدمنا خطوه. انت لا تسمعين الا صوت عقلك وطموحك، اهم شيء انك تتعبين وتتعلمين وتسافرين وترجعين تفيدين ديرتنا.
1: يبا والله احس الحمل كبير علي، يبا احس مرات ان انا ماني قادره.
0: بس عادي يا منى خلاص، ترى انت شلون يبا خلنا اسافر عنك انا، ايش رايك وتتكلميني هنا؟ خلاص عادي يا منى، انت مو رايحه علشان شهاده، انت مو رايحه تحملين اسم اهلك ووطنك، كل تصرف منك هناك راح يمثل تربيتك واخلاقك وديرتك، فلا تخافين. لما تكونين محترمة مجتهدة متعاونة الناس راح تشوف الصورة جميلة عن بنت الكويت. فعليك بس فعليك، تبي الحين ألشطك بالعقال؟ يلا عاد يلا ضحك. إيه ضحكي
1: يبا ضحكي. يبا تدري أقولك شيء؟ والله يبا شكلك راح تطقني آخر شيء. يبا الكلام يخوف أكثر كل ما فكرت إن أنا راح أمثل ديرتي.
0: إيه لا تخافين، خلي دافع ليش، ترى الوطن مو مجرد مكان عيش فيه، الوطن أمان وناس وذكريات وفضل كبير برقبتنا، أقل شيء نقدم له أن ننجح ونرفع اسمه. فعليك بس.
1: تدري يبا بس ما تعصب يعني.
0: لا لا لا تكملي، دام تقولين ما تعصب.
1: يبا خلاص خلاص بس آخر شيء آخر شيء.
0: يلا قولي. يلا.
1: كنت أفكر أن أنا صراحة أعتذر عن البعثة وأكمل دراسة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا شال حاجة هذا، تقولي لا تعصب عاد ليش؟
1: يبا حسيت أن أنا مو قد المسؤولية.
0: اسمعيني عادل عاد، الفرص الكبيرة دائما تخوف، ولو الإنسان ينتظر لين يحس نفسه جاهز 100% يمكن عمره ما يتحرك. انت تعبتي وسهرتي واجتهدتي علشان توصلين هالفرصة، مو معقولة توقفين الحين بسبب خوف مؤقت، ما يصير الحكي.

0: مع اقتراب موعد السفر بدت اللحظات بتصير أثقل وأثقل.
1: يبا يعني أنا أول مرة أجهز جنطتي وأحس إن أنا مو متحمسة كلش.
0: إيه أنا أدري ليش، لأن قلبك متعلق بالبيت.
1: إيه يبا،
0: بس ترى الطيور ما تتعلم الطيران إلا إذا ظلت بالعش طول عمرها.
1: يبا إذا فشلت.
0: الفشل مو نهاية الدنيا، حتى الناجحين مروا بأيام تعب وبكي وضياع، الفرق إنهم ما استسلموا. إذا تعثرتي قومي، وإذا تعبتي ارتاحي شوي وكملي، بس أهم شيء لا توقفين. ويا يوم الوداع، اليوم اللي تختلط فيه دموع الفرح بالخوف.
2: يرجى من حضرات ركاب طائرة رحلة رقم 1-2 الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4.
1: يبا أحس قلبي مو راضي أمشي.
0: طبيعي، بس تذكر إن كل خطوة اليوم تقربك من المستقبل.
1: يبا أحس إن وايد راح أشتاق لكم.
0: وإحنا بعد، ترى إحنا عندنا مشاعر وحاسيس. أنت تحسين اليوم كني بليد؟ لا، إحنا بنشتاق لك. ترى البيت بدونك مو نفسه، بس الشوق يهون لما نعرف إنك قاعدة تحققين حلمك وتصنعين مستقبلك.
1: يلا يبا مي خالف، خل أحاول أغير الجو شوي عشان أنا الحين دموعي راح تنزل. يبا قول لي، شنو أكثر شيء تبيه مني هناك؟
0: أكثر شيء أبيه منك هناك، أبيك تشدين حيلك، ها؟ والغربة كربة ترى، ولا تغرك الناس. إي ولا تكسرك الصعوبات، خلك شديدة مثل أبوك، ها؟ صنديدة. ويعني وما أبي شيء، بس لو يعني ها على كدر تبي لي كاكاو، ويعني تضبطينا.
1: حاضر يبا، عيوني لك. يبا بقولك آخر سؤال ولا تعصب.
0: ترى وايد أسئلتك.
1: أدري والله يبا أدري.
0: ترى
1: بس يعني
0: خليني الحين أفصل عليك. أنا الحين صابر ساكت ومعطي جوك. تشلون؟ قوم المطار. يلا
1: يبا لحظة. يبا بس آخر شيء.
0: يلا قولي.
1: يبا تدريش كذا أنا متعلقة فيك أنت وفي أمي، يعني إذا حسيت بالوحدة
0: دقي. قلت لك أنا فيديو كول، زر واحد، تاتش واحد، دق علي يعني راح تشوفيني. يعني بس اذا كنت يعني مكان مو يعني ما اقدر ارد عليك ما راح ارد، راح اسد ابوي ترى يكون صريح معي. بس دق علي باي وقت يا بنيتي، وتذكر ان الوحده مو ضعف. احيانا الوحده تعلم الانسان يسمع نفسه ويعرف قيمته. واحنا الحين بتطور، الحين بثواني اعجز ويك، فلا تحاتين، لا تروحك انك الوحده ما الوحده. لا سهالات الحين مو نفس قبل. انت لو ملحقه على ايامنا اتوقع راح تموتين. انت ما يعني ما
1: لا ما راح تتحمل يبا.
0: اي مبين ما راح تتحملين. شدي حيلك لا يتطراق على وجهك. لا تشمر يا جفني، شدي حيلك وكلنا وياك.
1: يبا ابي اقول لك شيء.
0: ولا بعد تقولين شيء؟ شنو؟
1: والله شيء زين.
0: شيء ما قلتي انت.
1: شيء زين
0: اكيد. يلا قولي. كلي اذان صاغيه.
1: يبا صراحة أنا وايد محظوظة إن أنت أبوي.
0: وأنا محظوظ إن عندي بنت عندها حلم وطموح. ترى مو كل الناس عندهم الجرأة يطلعون من منطقة الراحة ويبدون طريق جديد، ترى صعبة.
1: أوعدك يبا والله أني راح أتعب وأدرس وأرفع راسكم.
0: مو بس راسنا، رفعي راس اسم الكويت بعد. خلي نجاحك رسالة تقول إن بنات الكويت قد المسؤولية وقادرين يبدعون بأي مكان.
1: إن شاء الله يا يوبا، وبرجع لكم وأنا محققة كل اللي تتمنونه.
0: إن شاء الله، وإحنا من الحين فخورين فيك، سواء نجحتي بسرعة أو تعبتي بالطريق. حتى ترى إذا فشلتي هم راح نفتخر فيك، مع أني أنا أشك إن راح تفشلين. لا لا تشمر يا جفني، يكفينا أن عندك حلم وقاعدة تسعين لها بشرف وتعب. روحي يا بنيتي والقلب داعي لك، الديرة كلها فخورة فيك. وتذكري أن النجاح الحقيقي مو بس بالوصول، لا، النجاح ان الانسان يظل متمسك باصله مهما ابتعدت فيه الدنيا.

وفي الختام انت ذكر دايما ان العلم مو مجرد شهادة نعلقها على الجدار، العلم رحلة تبني الانسان وتكبر فيها الاحلام، ودراسة الابناء بالخارج مو بعد عن الوطن، بل خطوة يرجعون فيها اقوى انضج واكثر قدرة على خدمة ديرتهم ورفع اسمها بين الامم. كل حلم يبدأ بخطوة، وكل نجاح وراء اهل امنوا وادعموا وشجعوا. كونوا دايما السند لابنائكم، وزرعوا فيهم الثقة والطموح وحب الوطن. ونختم بحكمة تقول: من طلب العلا سهر الليالي، ومن زرع الاجتهاد حصد النجاح والفخر.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا يبا.
0: من العصر وانتي قاعدة على هالمكتب، ما مليتي؟
1: يبا الامتحانات قربت ولازم نخلص المراجعة أول بأول.
0: الله يوفقك يا بنيتي، الله يوفقك.
1: آمين يبا، الله يسمع منك.
0: بس شكلك مو مرتاحة، في شيء مضايقك؟
1: يبا الصراحة كل ما أروح المكتبة ألقى ناس يسولفون يسوون إزعاج، ما أقدر أركز من صوتهم العالي.
0: حتى بالمكتبة يسوون إزعاج؟
1: يبا
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وبعض
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. تنرفزت، بس تنرفزت، لأن المكتب مكان حق العلم والقراءة. شنو هذا؟
1: يبا حتى أصواتهم وايد عالية بصراحة.
0: للأسف ما يحسون غير محتاج يركز، المكان هذا حق القراءة مو للإزعاج.
1: عشان كذي يبا تشوفني قاعدة بالبيت وعلى طول قاعدة في المكتبة مالتي.
0: بس المكتبة لها أجواء خاصة بعد وللدراسة.
1: أكيد يبا، بس لو كانت هادية مو لوية وإزعاج وسوالف وضحك كان قعدت فيها.
2: في اليوم التالي وصلت سارة للمكتبة عشان تدرس بهدوء وسكينة.

0: الحمد لله كنا المكان هادي اليوم. دانا انتي موجودة؟ اهلا اهلا لولو، تعالي تعالي بسرعة، عندي سالفة مو طبيعية. قولي ايش صاير؟ تدرين امس شنو صار؟ شنو بعد ايش صار؟ يا كتر سوالفك ما تخلص. اقول لك كنت طالعة مع اهلي وفجأة لا حلفي مو معقولة ابي، لا مو صج مو صج، والله العظيم صدق قسما بالله اقولك هذا ام صار. السلام عليكم. عليكم السلام، لو سمحتوا ممكن شوية هدوء؟ اكيد اكيد، اسفين اسفين.
1: مرت 5 دقائق فقط.
0: اقولك وبعدين امي قالت لي أقولك وبعدين أمي قالت لي إيه والله إيش فيك
2: يا بنات؟
0: نعم خير.
2: المكتبة مو مكان للسوالف، وطوا صوتكم شوي.
0: آسفين.
2: في طلبة وكتاب يدرسون في المكتبة، فلو سمحتوا وطوا صوت.
0: إن شاء الله إن شاء الله رح ننتبه.

0: الحين ننتقل للنقطة الثانية اللي هي تقول إن بعض
1: دانا دانا دانا، شفت النفنوف اللي وردت يا أمس اللي دزيتها لك بالسناب؟ إيه حد عجيب يهبل هبل. زين إيش رأيك نشتريه؟
0: ستوب يا بنات.
1: هلا هلا دكتور.
0: لاحظت إن بعض الطلبة يتكلمون أثناء الشرح، ويمكن يشوفون الموضوع بسيط لكن تأثيره أكبر مما يتوقعون. فإذا عندكم حديث خاص أو حشة خلوها بعد المحاضرة رجاء، لأن لما أشرح فكرة أو معلومة مهمة وينقطع الشرح بسبب حشة صغيرونة وسوالفكم هذه عارفها، مو بس المتحدث يخسر المعلومة، لا لا لا لا، حتى الطلب اللي حولكم يتشتتون وما يركزون. فلو سمحتوا لا تتكلمون وركزوا معي.
2: دكتور، أحيانا يكون السؤال ضروري.
0: إذا كان السؤال عن المحاضرة فأهلا وسهلا، لكن إذا كان حديث جانبي بينكم خارج الموضوع فالأفضل تأجلون إلى نهاية المحاضرة.
1: صح، بصراحة يا دكتور أنا وايد أحاول أركز ويضيع مني جزء من الشرح عشان أصواتهم وسوالفهم،
0: وهذا اللي أبي أوصل له. كل شخص موجود هني له حق يتعلم ويستفيد. دكتور شلون نقدر نحافظ على الهدوء؟ بأشياء بسيطة: إغلاق صوت الهاتف يعني تحطونه سايلن، تأجيل الأحاديث الخاصة يعني الحش، ها فاهميني، واحترام الوقت المحاضرة. خلال فترة الاستراحة اجتمع عدد من الطلبة في ساحة الجامعة قبل بداية المحاضرة التالية.
1: آخ الحمد لله يا رب، محتاجة شوية هالبريك، وأنا بعد بصراحة المحاضرة وايد طويلة وعورت رأسي.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: شلونكم؟
1: الحمد لله.
0: واضح أنكم تتكلمون عن المحاضرة.
1: إيه، وعن الإزعاج بعد اللي قاعد يصير.
0: الإزعاج فعلا صار مثكلة، ما أدري شنو حلها، ما أدري
1: والله، خصوصا بالمكتبة.
0: حتى المحاضرات مرات أقعد أول الصف عشان أركز والقى ناس وراي يتكلمون ويضحكون طول الوقت، أزعجوني
1: بصراحة. كنت أسوي أنا هذا الشيء قبل.
0: صدق؟
1: إيه، وما كنت أحس إنه يأثر على غيري لين ما اكتشفت العكس بالضبط.
0: أنا مرة ضاعت علي معلومة مسكتها بيدي. لا تقولوا ياكم، أنا مرة ضاعت علي معلومة مهمة بسبب الحديث اللي وراي، إيش كثر يقرقون. وسألت الدكتور بعد المحاضرة واكتشفت إنه كان ثارح النقطة أساسية بالاختبار.
1: عشان كذي الهدوء مهم، والأهم بعد إن الواحد يحط نفسه مكان غيره.
0: صحيح، مو كل الناس عندهم نفس طريقة التركيز.
1: في ناس تتشتت من أبسط صوت وحركة،
0: وفي ناس تقطع مسافات وتي المكتبة عشان تدرس،
1: وآخر شيء تضيع عليهم الفرصة بدون ما يستفيدون.
0: فعلا احترام المكان يدل على احترام اللي فيه. يلا المحاضرة كنا ابتدت. يلا
1: بالتوفيق إن شاء الله المرة الجاية بدون إزعاج.
0: شلون الجامعة اليوم؟
1: هلا يبا، والله الحمد لله أحسن شوية.
0: خير؟ صاير شيء؟
1: يبا تذكر لما اشتكيت لك إن المكتبة وايد إزعاج وما أقدر أدرس؟ رحت كلمت البنت اللي كانت تسولف بالمكتبة وتسوي إزعاج.
0: تقبلت كلامك يعني سمعت؟
1: يبا بصراحة قلت لها بطريقة لبقة ومحترمة.
0: زين تسوين يا بنتي، زين.
1: الصراحة يعني بالبداية كنت خايفة يبا شوي أنها تزعل، بس تقبلت الأمر الحمد لله.
0: الأسلوب الحلو يفتح القلوب.

0: ايه وبعدين قلت لها تدرين بعد ايش صار؟
1: لو سمحتوا بنات شوي هدوء، انا مو قادره اركز.
2: هلا،
1: ممكن شوي هدوء؟ اوكي اسفين، ما انتبهنا والله ان اصواتنا عاليه. سارة تدرين؟
0: شنو؟
1: أول يوم كلمتيني صراحة زعلت،
0: توقعت،
1: بس بعدين اكتشفت إن صراحة معك حق، الحمد لله. كنت أعتقد إن الناس تدقق زيادة وتكبر الأمور.
0: إنزين، والحين؟
1: الحين إذا أحد سولف يمي وأنا أدرس أتضايق، تعودت على الهدوء.
0: صار فيك يعني اللي كان يصير فيني، شفت شلون؟
1: إي والله. لولو لولو تعالي. وين هي؟ خلني قاعد بالمكتبة ونسولف شوي قبل لا نروح.
0: لا لا مالي خلق.
1: ليش؟ لأن المكتبة باختصار مو حق السوالف. سبحان الله. منو أنتي؟ وين لولو اللي كانت أكثر وحدة تسولف؟
0: ما عرفتك والله.
1: موجودة بس الحمد لله تعلمت.
0: تعلمتي؟ شن تعلمتي؟
1: إنه مو كل مكان ينفع حق كل شيء، إذا أبي أسولف أروح الكافتيريا أو الساحة الخارجية.
0: ما شاء الله، يعني الحين صرتي خبيرة بالقوانين.
1: لا بس حطيت نفسي مكان غيري.
0: سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: سارة قولي لها إنها تغيرت وايد.
1: هذا شيء زين مو شين. تدرون أول كنت أحسب الناس تبالغ لما تشتكي من الإزعاج.
0: إنزين والحين؟
1: الحين إذا كنت أركز ويا أحد سولف يمي بصراحة أتضايق، لأن جربت الشعور بنفسك.
0: أنا بعد مرات أتضايق إذا كنت أراجع، عشان كذي لازم نراعي بعض.
1: هذا أبوي، أبوي وصل.
3: السلام عليكم يا بنات.
1: وعليكم السلام، هلا عمي.
3: شلونكم؟ عساكم بخير.
1: الحمد لله عمي بخير.
3: واضح أن عندكم نقاش مهم.
1: يبا كنا نسولف عن الهدوء بالمكتبة والمحاضرات.
3: إيه هذا ترى موضوع مهم فعلا.
1: صدق عمي؟ صدق يعني الإزعاج يأثر لهالدرجة؟
3: أكيد مو كل الناس عندها نفس القدرة على التركيز. في ناس ترى مبوشة، يعني سروحها مشايفك ومتنح كذي مخ مكان ثاني.
1: إيه صدق عمي، هذا اللي اكتشفته مؤخرا.
3: إيه وأحسن شيء إن الإنسان يتعلم من أخطائه، هذا أفضل شيء.
1: أنا مرات أشوف ناس يضحكون ويسولفون بالمكتبة وكأنهم مو منتبهين.
3: للأسف لأن بعض الناس ما يفكرون إلا بنفسهم، لكن الشخص الواعي يفكر باللي حوله بعد. في أماكن معينة لازم يكون فيها هدوء تام.
1: وهذا بالضبط يبا اللي أنا كنت أقوله حق لولو.
3: تدرون شنو أجمل شيء بعدي؟
0: شنو؟
3: إن الإنسان إذا احترم المكان يحترم نفسه قبل لا يحترم غيره، والمكتبة للعلم والمحاضرة.

0: كل الفائدة، والكافتيريا حق القرقة والحش والضرب والتنمر. إذا عرفنا الفرق الكل بيرتاح وما حد راح ينزعج.
1: سارة، هلا. مشكورة. على شنو؟ لأنك نصحتيني. أنا ما سويت شيء، هذا واجبي. لو ما كلمتيني كان للحين أنا قاعدة أزعج الناس بسوالفي، وأصلاً أنا مو حاسة إن الناس قاعدة تنزعج مني. يلا الحمد لله أنك اقتنعتي.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا خالد،
0: شلونكم على الاختبار؟
1: الحمد لله مستعدين. أنا والله متوترة شوي.
0: كلنا متوترين تبين الصج،
1: بس أحسن من أول لأني أنا راجعت زين.
0: بس واضح أن الهدوء بالمكتبة ساعدك شان؟
1: تصدق وايد ساعدني. شفتي شلون التركيز يصنع فرق كبير في الدراسة؟
0: صج، مرات ساعة دراسة هدوء تسوى 4 ساعات من الإزعاج،
1: وهذا اللي أنا تعلمته.
0: شنو أهم درس استفدتيه؟
1: إني ما أفكر بنفسي وبس أقعد وما أطالع غيري وأزعج غيري، لازم أفكر باللي حولي قبل أي تصرف أنا أتصرفه.
0: كلام صحيح منطقي.
1: وأنا تعلمت إن النصيحة إذا كانت بأسلوب طيب راح توصل بسرعة.
0: إنزين، يلا يلا بسرعة، وقت الاختبار ترى.
1: يلا يلا، الله يوفقنا. يلا يلا.
0: وهكذا تعلمت لولو أن المكتبة مكان للعلم والمحاضرة مكان للفائدة. أن احترام هدوء المكان احترام لمن فيه، كما تعلمت سارة أن النصيحة الطيبة قادرة أنها تغير السلوك وصناعة أثر إيجابي في حياة الآخرين.
1: وقبل لا نودعكم نترككم مع هذه الحكمة: احترامك لهدوء المكان يعكس احترامك لحقوق الآخرين.
2: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران ستعقد في باكستان في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. الرئيس التركي يقول أن مع التوصل إلى اتفاق إسلامباد بين واشنطن وطهران تنفس العالم الصعداء، ويؤكد دعم بلاده لكل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوتر في المنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني كبير ضد قوات الدعم السريعة. روسيا تعلن سيطرتها على 5 قرى في خاركيف ودونيستك الأوكرانيتين. ورئيس الأوكراني يقول إن القوات الأوكرانية استهدفت بنية تحتية نفطية في روسيا. وفنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية، نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج أحداث رياضية، حيث الرياضة لا تتوقف.

حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج أحداث رياضية. وكالعادة وفي كل أسبوع من برنامج أحداث رياضية نأخذكم في جولة حول أهم وآخر الأحداث والأخبار الرياضية للأسبوع الماضي، سواء محلية أو عربية وأيضا عالمية. بالبداية تقبلوا تحيات فريق البرنامج من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي. ومن التقديم أحمد الطراح وسليمان الكفيفة. ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر. ومن الهندسة محمد الحربي. ومن التنفيذ سعود لسهلي. ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.

0: برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية وأولى مساحاتنا الحوارية في هذه الحلقة، وللمرة الأولى في تاريخها بلغت مصر ثم النهائي كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها على استراليا بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منتخب في دالاس، وضربت موعدا مع الأرجنتين حاملة اللقب التي نجت بصعوبة بالغة من فخ الرأس الأخضر مفاجأة البطولة بعد التمديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وللحديث عن مباراة مصر وأيضا مباراة الجزائر وخسارتها من المنتخب السويسري وحظوظ المنتخب المغربي اليوم أمام المنتخب الكندي، معنا في الاستوديو الإعلامي

0: الكبير والكابتن والمحلل الكابتن مشاري فليج، حياك الله معنا.
1: الله يحييك زميلي سليمان وزميلي أحمد، وطبعا أمسي عليك وعساد المستمعين والمستمعات وطاقم عمل البرنامج.
2: حياك الله زميلنا الرياضي أستاذ مشاري. يعني أول شيء نهني ونبارك للمنتخب المصري أنه يعني تأهل لثم نهائي كأس العالم، وبداية شو تقيم أداء المنتخب المصري أمام أستراليا خلال يعني نقول 120 دقيقة إلى الإضافة إلى ركلات الترجيح؟
1: طبعا المنتخب المصري بالأمس قدم مباراة كبيرة أمام منتخب ليس سهلا، وهو منتخب الأسترالي. من شاهدنا منتخب الأسترالي حتى في بعض فترات المباراة كان ربما الطرف الأفضل، ولكن بشكل عام وبمجمل المباراة المنتخب المصري كان أفضل إذا نظرنا إلى 120 دقيقة. الشوط الأول بشكل عام المنتخب المصري كان أفضل، الشوط الثاني يمكن لفترة ما بعد بعض التبديلات أيضا من قبل المنتخب الأسترالي شاهدنا أيضا تطور في الأداء، يمكن ضغط شوي على المنتخب المصري، ولكن أيضا مع تبديلات المدرب حسام حسن شاهدنا تطور كبير في أداء المنتخب المصري لاحقا، خصوصا مع دخول هيثم لاعب ريال أوفييدو قدم أداء كبير جدا وكان في أكثر ديناميكية. بصراحة أعتقد المنتخب المصري حتى في النسخة الحالية، طبعا موجود محمد صلاح، موجود عمر مرموش، موجود زيكو، موجود تريزيجي، ولكن اللاعب اللي أعتقد هو ربما اللاعب المحوري بشكل أكبر في هذا المنتخب خلال المباريات اللي شاهدناها حتى الآن إمام عاشور. إمام عاشور طبعا هو سجل هدف بالأمس، ولكن حتى خلال اللقاء يتواجد في كل بقعة على أرض الملعب ويبدأ الهجمات من الخلف ويتواجد أيضا في المقدمة. بصراحة أعتقد ربما هو العنصر الأكثر فعالية للمنتخب المصري في هذه البطولة تحديدا. لا بكل تأكيد أيضا محمد صلاح قدم مستوى كبير، ولكن لعب دور مختلف عن دوره في نادي ليفربول، لا يلعب فقط كجناح كما تعودنا في نادي ليفربول، بل يلعب أكثر كصانع ألعاب ويقدم مباريات كبيرة. علامات الاستفهام دائما وأبدا على أداء الكابتن طبعا لاعب ونجم نادي مانشستر سيتي عمر مرموش، اللي حتى هذه اللحظة لم يقدم أوراق اعتماده في البطولة الحالية حتى الآن مقارنة طبعا بزملاء اللي شاهدناهم في المباريات الأولى. ولكن بشكل عام منتخب المصري وأداءه تحت قيادة مدربه حسام حسن اللي فعلا طور من أداء هذا المنتخب بشكل كبير ولا قراءة مميزة، خصوصا مع تبديلاته في كل مباراة كيف تأتي بالنتيجة الجيدة للمنتخب المصري. المباراة ذهبت طبعا للشوطين الإضافيين واستمرت في التعادل، وبضربات الترجيح طبعا أهدر المنتخب الأسترالي ركلتين، وبالتالي المنتخب المصري لأول مرة في الدور ثمن النهائي بعد أن كان لأول مرة أيضا في تاريخ مشاركات المونديالية والمشاركة الرابعة يصل للدور الثاني الذي هو هنا الدور أو دور 32 منتخبا، والآن يصل لدور 16.
0: بالنسبة لل 120 دقيقة كابتن مشاري في مباراة مصر وأستراليا وخلال مشوار المنتخب المصري، هل ترى أن شخصية مدرب انعكست على اللاعبين ولا النتائج اللي قاعد نشوفها بخبرة اللاعبين؟ خلنا نقول
1: بصراحة إن كان لي أن أبدي رأي في هذه المسألة، أعتقد يجب أن نتعلم جيدا سواء في تجربة المنتخب المغربي وكذلك تجربة المنتخب المصري الحالية. في هذه المستويات العالية وفي هذه البطولات تحتاج أحيانا للمدرب الوطني، المدرب الوطني ليس فقط على الناحية التكتيكية وخلافه، لأن هذا الأمر موجود أيضا في المدرب الأجنبي، ولكن المشاعر والوطنية والروح التي يبعثها والحافز كيفية تحفيز اللاعبين لن تجدها ربما في المدرب الأجنبي، ستجدها دائما في المدرب الوطني في هذه المحافل الدولية، وهذا ربما اللي كان الكابتن حسام حسن قادر على إعطاء اللاعبين بخلاف طبعا التأثير التكتيكي، لأن في النهاية هو مدرب كبير أيضا، ولكن نتكلم أيضا على الدور الآخر، الدور المحفز، الدور الوطني أيضا. فعلا بكل تأكيد تجربة المنتخب المغربي وكذلك تجربة المنتخب المصري تؤكد دائما على أن المدرب الوطني مهم جدا في هذه المحافل الوطنية،
0: حتى كشخصية مدرب ولاعب سابق وخبره، وهذا السفير
1: لاعب أسطورة في تاريخ الكرة المصرية،
0: كذلك تاريخيا أعتقد ولا مدرب غير وطني حقق البطولة مع منتخب
1: صحيح.
0: آخر، فهذا يعني يساعد في هذه الفكره.
1: لم يسبق ان حدث ذلك احد المنتخبات، ولذلك حتى في البرازيل يتحدثون دائما صحيح. بان هناك مدرب ايطالي الان في المنتخب البرازيلي، فلا يوجد حتى هذه اللحظه مدرب اجنبي في كاس العالم حقق بطوله كاس العالم، يعني دائما يكون مدرب من نفس البلد.
2: يعني صحيح. ممكن يكون ثغره هذه بالنسبه للمنتخب البرازيلي،
1: يعني قد تكون المره الاولى، ولكن بالنهايه المنتخب البرازيلي ليس مرشحا اول لهذه البطوله.
2: نعم.
1: بكل الاحوال
2: اذا بنتكلم يعني رغم انه يعني المنتخب المصري سجل هدف مبكر، ولكن يعني لاحظ ان في كان تراجع في بعض فترات اللعب، هل تشوف هذا قرار تكتيكي ولا
1: لا؟ المباريات دائما تكون لها يعني كما يقال فيزز او مراحل، في فترة ما في اللقاء مع تغييرات طبعا، وهي في النهاية كأنك تلعب لعبة شطرنج، هناك تكتيك وكل مدرب يحرك اوراقه، في بعض اللحظات يكون هناك يعني غلبة لفريق على آخر، استغلها طبعا المنتخب الأسترالي وسجل، ولكن بعد ذلك استمكن المنتخب المصري أن يعود في اللقاء وهذا هو الأهم.
2: نعم.

0: المهم ليس أن يعني مرحلة معينة في المباراة، بل أنت كيف تسير اللقاء حتى بر الأمان، وهذا ما نجح فيه طبعا المنتخب المصري الشقيق.
1: أخيرا بالنسبة لمحور مصر، يمكن في بعض الناس يقول لك أن في حال تبديل الحارس قبل ركلات الجزاء، هذا يمكن أمر ينعكس عليك، وشفنا أمس مع تبديل الحارس الأسترالي
0: صحيح.
1: يمكن بعض الحراس يكون داخل جو المباراة، فيمكن التبديل هذا يكون عكسي عليك، وشفنا أمس يعني ما تصدى ولا كرة،
0: لم يتصدى، وبالمناسبة الحارس اللي كان موجود تصدى لأكثر من هجمة مصرية خلال المباراة. يعني الحارس اللي كان موجود كان متألق
1: في
0: اللحظات الأخيرة، بدل الحارس ودخل حارس، وكما يبدو على أنه ربما يكون هو يعني الخبير في ركلات الترجيح، ولكن لم نشاهد هذه الخبرة حقيقة في الركلات الترجيحية.
1: جميل، يمكن مثل ما ذكرت تكون عكسية في بعض الأحيان، لكن ننتقل معك كابتن مشاري إلى مباراة الجزائر وسويسرا. يعني شفنا منتخب الجزائر ظهر بصورة غير مناسبة، ومن بداية البطولة منتخب غير مقنع، غير مقبول للشارع الرياضي صحيح. الجزائري بوجهة نظرك أبرز الأسباب التي منحت سويسرا أفضلية الفوز والتأهل إلى دورة 16؟
0: المنتخب السويسري بالمناسبة في السنوات الأخيرة يحتل مراكز متقدمة في تصنيف الفيفا، وبالمناسبة المدرب أو مدرب منتخب الجزائر بيتكوفيتش كان مدرب لمنتخب سويسرا بين 2014 و 2021، وهي كانت فترة مميزة لسويسرا على صعيد تصنيف الفيفا. هو ليس منتخبا ينافس على الألقاب، ولكنه ليس منتخبا سهلا، هو منتخب من المنتخبات المزعجة لأي منتخب كبير. نتذكر في كأس العالم عندما تعادل مع البرازيل، نتذكر بأنه يعقد الأمور على بعض المنتخبات. كأس أمم أوروبا الأخيرة من أخرج إيطاليا من الدور الثاني إلا المنتخب السويسري، ولكن لم يكن مع بيتكوفيتش، كان مع مدرب الحالي اللي هو مورات ياكين. طبعا المنتخب السويسري ليس منتخبا سهلا، وتصدر مجموعته اللي كان فيها طبعا أحد المستضيفين وهو منتخب كندا، وبالتالي أمام المنتخب الجزائري احنا حتى في دور المجموعات لم نشاهد أداء جيد للمنتخب الجزائري بصراحة، لم يكن مقنعا. وبالتالي عندما واجه منتخب سويسرا منتخب منظم، المنتخب الجزائري خلال اللقاء كان اللعب حقيقة لم يكن على المستوى المطلوب، ولم نشاهد يعني أداء اللاعبين الجزائري. ونحن نعلم بأن المنتخب الجزائري تاريخيا يمتلك عناصر عادة تتميز بالقدرة الفردية على الأقل، مثل رياض محرز وغيره من اللاعبين بهذه البطولة، مثلا بلغالي لاعب مميز جدا، ولكن كمنظومة لم نشاهدها داخل أرض الملعب. وبالتالي يعني هي خسارة قد تكون يعني مستحقة، ربما لم يقدم الأداء المطلوب. كنا نتمنى طبعا المنتخب الجزائري أن يذهب أبعد من ذلك، ولكن أعتقد هو لم يقدم أفضل صورة في هذه البطولة
2: أيضا
0: تحديدا.
2: المنتخب السويسري يعني كونه يملك خبرة نقول طبعاً في مجال المنتخبات، يعني نقول إلى أي مدى ساهمت هذه الخبرة في أنه يعني يحسم المواجهة؟
0: المنتخب السويسري كما ذكرت لك في السنوات الأخيرة هو ليس منتخبا منافسا، ولكنه من نقول بأنه من منتخبات الوسط، المنتخبات المزعجة للمنتخبات الكبرى صحيح. ولكنها لا تحقق ألقاب. يعني أخرجت إيطاليا، عقدت مباراة من المباريات للبرازيل في كأس العالم، ولكن بشكل عام هو منتخب قبل سنوات مع بيتكوفيتش مدرب الجزائر الحالي وصل لمرحلة كان السادس في تصنيف الفيفا الشهري، ولفترة طويلة يعني
2: مستوى،
0: لأن مستوى على تحقيق النقاط في التصفيات المؤهلة في ربما في دوري الأمم الأوروبي أيضا، النقاط التي يحققها هي كثيرة، فبالتالي يكون تصنيفه في الفيفا عالي. ولكن هل هو منتخب منافس على اللقب؟ هو ليس منتخب منافس على اللقب، ولكن عندما يواجه منتخبا ربما من المنتخبات الإفريقية على سبيل المثال مثل المنتخب الجزائري يكون له أفضلية نسبية. احنا حتى شاهدنا يمكن في بداية انطلاقته في البطولة الحالية تعادل مع المنتخب القطري الشقيق
2: صحيح.
0: بس وحقيقة الأمر هو صحيح تعادل مع المنتخب القطري الشقيق، ولكن هو كان في المباراة يعني متسيد المشهد، ولكن أنهى اللقاء متعادلا، ولكن في نهاية الأمر هو تصدر للمجموعة وواجه المنتخب الجزائري اللي لم يظهر في دور المجموعات حتى بأفضل صورة له. يعني أفضل صورة للمنتخب الجزائري ربما شاهدناها في كأس العالم، يمكن كأس العالم 2014 عندما تأهل الدور الثاني وواجه منتخب ألمانيا وذهب لأشواط إضافية. وبالنسبة لي على المستوى الشخصي هناك صورة أجمل كان كأس العالم 82، رغم أنه لم يتخطى دور المجموعات، ولكنه تغلب على منتخب ألمانيا الغربية بطل أوروبا وقتها بنتيجة 2-1، وخسر من الجزائر بهدفين نظيفين، ومن ثم تغلب على تشيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان لديه انتصارين يتأهل فقط الأول والثاني، وحدثت طبعا ما يسمى بالمباراة الفضيحة وقتها في كأس العالم بين النمسا وألمانيا الغربية، وحتى الكل تكلم فيها بأنها كانت مباراة يعني كان فيها شبه اتفاق، وخرج المنتخب
1: فضيحة فيخون
0: وعلى طبعا فضيحه خيخون، وطبعا كان وقتها نجوم المنتخب يمكن الاخضر باللومي، كان رابح ماجر الاسطوري طبعا في المنتخب الجزائري، وتغلب على منتخب المانيا الغربيه الثقيله في ذلك الوقت مع كارل هاينز رومانيجا والمجموعه يعني.
1: اكيد وظهور المنتخب الجزائري بعد هذا

0: التاريخ اللي ذكرته كابتن مشاري امر مستغرب وامر غير مرضي بالنسبه للشارع الرياضي صحيح. الجزائري. ننتقل معك الى مباراه احد المنتخبات يعني اللي كل الامل تصب في صالح المنتخب المغربي في مواجهه المنتخب الكندي في دور 16 واولى مباراه دور 16. كيف تقرا هذه المباراه المنتخب المغربي في انتصار معنوي وجاي يعني في نشوه انتصار كذلك المنتخب الكندي فشلون تقراها من ناحيه تكتيكيه والفنيه؟
1: طبعا المنتخب المغربي يدخل لهذه المباراه

0: في 2022 كان ربما مفاجئا وقتها، ولكن الآن المنتخب المغربي من أفضل المنتخبات في العالم. المنتخب المغربي يحتل حاليا المركز السادس في تصنيف الفيفا، وبالمناسبة هو المنتخب الوحيد الذي في النسخة الحالية حتى هذه اللحظة واجه منتخبين من التوب 10 من المنتخبات الأفضل أو منتخبات العشرة الأفضل على العالم. هو واجه منتخب البرازيلي في دور المجموعات وتعادل بهدف لمثله، واجه المنتخب الهولندي في دور الاثنتين وثلاثين وتخطاه بركلات الترجيح.
1: كل مبارتين كان له.
0: وهو المنتخبين أتكلم منتخب البرازيلي الخامس على العالم في تصنيف الفيفا والهولندي السابع على العالم في تصنيف الفيفا. وبالمناسبة مباراة المنتخب المغربي الشقيق مع المنتخب الهولندي، من كان متسيد للمشهد في اللقاء كان المنتخب المغربي. هو من بادر ولديه تسديدات أكبر، لديه استحواذ أكثر. المنتخب الهولندي هو من انتظر في الشوطين الإضافيين حتى ركلات الترجيح. نسبة استحواذ منتخب الطواحين الهولندية في الأشواط الإضافية أمام المنتخب المغربي كانت 17% فقط، أي أن هناك منتخبا دخل 30 دقيقة وهو يطمح للذهاب لركلات الترجيح.
2: يعني نقدر نقول أن المنتخب المغربي راح يدخل المباراة بصفة الأوفر،
0: لديه حظ أوفر
2: للتأهل
0: طبعا. يعني حتى على مستوى التصنيف ما قدمه في البطولة حتى هذه اللحظة، من واجه في البطولة هو واجه منتخبات كبرى، واجه البرازيل، واجه هولندا. عندما تخطط المغرب المنتخب الهولندي، هل كانت مفاجأة؟ قبل 10 سنوات لكان الكل وصفها بمفاجأة، ولكن الآن هي ليست مفاجأة، بل بالعكس كان أمر متقبلا بشدة، لأن أمر اعتيادي أصبح المنتخب المغربي الذي أخرج منتخبات مثل ألمانيا في السابق، منتخب مثل مثلا أسبانيا في السابق، ولديه الآن أصبح المنتخبات الكبرى على صعيد جميع، على فكرة على صعيد جميع المراحل السنية أيضا.
2: شنو أبرز النقاط، القوة اللي يمتلكها يعني بناء ما تفضلت عليه لأهله في هذه النسخة من كأس العالم؟
0: عمل قام فيه الاتحاد المغربي على مدى سنوات طويلة على مستوى الأكاديميات، الاعتماد أيضا على لاعبين ربما أيضا كان بإمكانهم أن يلعبوا في منتخبات كبرى. هناك 6 لاعبين في المنتخب المغربي كان بإمكانهم أن يلعبوا في مثلا في المنتخب الإسباني، هناك لاعبين بإمكانهم أن يلعبوا في المنتخب الفرنسي. فهو لديه الآن يعني كم من اللاعبين ووفرة من اللاعبين، غير العمل اللي قاموا فيه في الأكاديميات أيضا. وبالتالي نلاحظ من بطل كأس العالم تحت 20 عام؟ المنتخب المغربي بالعام الماضي. من صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 24؟ المنتخب المغربي.
1: كذلك كأس العرب.
0: من وصل للدور قبل النهائي في كأس العالم 22؟ المنتخب المغربي. على فكرة وكأس العرب عندما تحقق باللاعبين المحليين دون اللاعبين المتواجدين في أوروبا.
1: كذلك أمم أفريقيا المحليين بطلها المنتخب المغربي.
0: بالضبط. فبالتالي هو عمل كبير. المنتخب المغربي الآن ليس منتخبا مفاجئا، هو هنا بين الكبار. وبالتالي عندما يدخل ليواجه منتخب كندا وهو أحد الدول المضيفة، ولكن لا يلعب داخل ميدانه بالمناسبة لأنه لم يتصدر مجموعته، فبالتالي في الدور الثاني اللي هو دور 32 والدور الحالي يلعب خارج ميدانه، يلعب في الولايات المتحدة تحديدا، يلعب اليوم في مدينة هيوستن.
2: نعم، عساك على القوة أستاذ مشاري، يعني على وجودك وإثرائك للبرنامج. كلمة خيرة تحب تقولها؟
0: طبعا تمنياتنا بالتوفيق أكيد للمنتخب المغربي الشقيق، وأيضا تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب المصري الشقيق، كون أنهما المنتخبين العربيين المتواجدين حتى الآن في طبعا كأس العالم. فتمنياتنا لهم دائما بالتوفيق، وأتمنى للجميع أن يستمتع بهذه البطولة الرائعة الجميلة رغم ساعات السهر الطويل ورغم الأوقات، ولكن هي مرة كل 4 سنوات نتحمل ونستمتع بهذه الأجواء الجميلة وسخونة البطولة من سخونة حرارة الصيف. نعم. كالمعتاد.
2: والأجمل أيضا وجودك وتحليلك لمباريات كأس العالم، وإن شاء الله نكون على تواصل. كل الشكر للأستاذ مشاري الفليج الزميل والإعلام الرياضي معنا. فاصل مستمعينا ونستكمل معاكم برنامج أحداث رياضية.
3: واصل الكرة على الجهة اليسار، أول أهداف الفراعنة وأول خطوة نحو كأس العالم 2026. المنتخب المصري سجل أول أهدافه، تسديدة ثانية أهداف المنتخب المصري. منتخب الفراعنة يتقدم بثنائية، وكرة مصرية، هدف جميل، هدف رائع لمنتخب مصر. يا السلام والفرحة للجمهور المصري، افرح يا عم افرح.
4: ايه العظمة دي، ايه الجمال ده، روعة روعة روعة روعة روعة.
5: يشعل الافراح، هوبا جول لمنتخب مصر في هذه المباراة.
3: ضيع عليان الهدف الاول على كاس العالم، وديني اول اهداف الفراعنة. كاس العالم بنادينا في تصفيات كاس العالم، الملك المصري من صعد بنا الى اعلى مراتب الحلم.
6: الله

برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية. بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعين برنامج أحداث رياضية في ثاني محطاتنا ومساحاتنا الحوارية. يواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل ترتيب أوراقه بسرعة قبل انطلاق الموسم الكروي 2026-2027 في أغسطس المقبل، حيث أعلن عن تعاقده مع المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا ليتولى مهمة قيادة الجهاز الفني للفريق خلفا للمدرب السوري فراس الخطيب. وللحديث أكثر عن استعدادات فريق الفحيحيل للموسم الجديد معانا عبر الاتصال الهاتفي مدير الفريق السيد نجم العنزي. حياك الله كابتن نجم، وسعيدين بتواجدك معانا في برنامج أحداث رياضية.
1: حييك ومسي عليك ومسي على الأخواني الموجودين معاك والمستمعين، وحياك الله طعمك.
0: الله يحييك كابتن نجم. بالبداية يعني نادي الفحيحيل قاعد نشوف تغيير، خلنا نقول يعني بصورة كبيرة على مستوى الطاقم الفني وأيضا بعض اللاعبين، شفنا تعاقدات وشفنا تغييرات كبيرة. إذا تكلم البداية عن أسباب اختيار المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا لقيادة الفريق خلف المدرب السوري فراس الخطيب.
1: أول شيء طبعا نشكر أخوي فراس الخطيب وجهازه الفني المساعد، يمكن 4 سنوات كانت يعني جميلة وما قصروا مع الفريق. طبعا اختيار المدرب مارتن السيفية، يعني دربه في السعودية نادي العدالة والخلود
0: وابها،
1: وطبعا أكيد في متابعة من مجلس إدارة ورئيس النادي أخوي أحمد الدبوس نتائجه والسيفي ماله، وكانت يعني متابعة جيدة، فحبينا أن يكون هو الموجود اللي يقود فريق نادي الفحيحيل في الموسم القادم إن شاء الله، وإن شاء الله يكون موسم ممتاز لنادي الفحيحيل بإذن الله.
0: أكيد مارتن سيفيلا المدرب السلوفاكي 51 عام، مدير فني محترف، خبرة أوروبية وخليجية مثل ما ذكرت، نادي العدالة السعودي، نادي الأخدود، نادي أبها، كذلك الأندية البولندية وسلوفاكيا، فخبرة كبيرة في مجال كرة القدم. إذا تكلم عن يعني شنو اللي يميز من وجهة نظركم كإدارة سيفيلا من الناحية الفنية، وشنو اللي توقعون أن يضيفه لنادي الفحيحيل؟
1: والله شوف، احنا يعني نتمنى ونتأمل ان تكون خطوة متقدمة بإذن الله للفحيحيل وللأمام إن شاء الله، أنه مركز نادي الفحيحيل إن شاء الله احنا نقول يعني في طموح مشاركات خارجية بإذن الله، إذا كان المركز يعني من 3 الأوائل أو 4 ممكن يكون في مشاركة لنادي الفحيحيل، يمكن الكل تابع نادي الفحيحيل في تقدم المستوى. أكيد يمكن الموسم القادم راح يختلف عن باقي المواسم، يمكن الاتحاد الكويتي يعني قدم او قال ان شاء الله راح يكون في 12 فريق
0: صحيح
1: وقسمين، فالوضع راح يختلف عن باقي يعني السنين اللي فاتت. نتامل يعني ونتمنى ان شاء الله بتعاقدات سواء اللاعبين المحليين، اللاعبين ان شاء الله المحترفين، يمكن فيتور وكارلوس متواجدين مع الفريق، بالاضافه ان شاء الله في محترفين 2 يعني شبه خاصين ان شاء الله راح يتم الاعلان عنهم يعني خلال الأيام القادمة.
0: في أي مركز كابتن نجم راح يكونون؟
1: راح يكون في لاعب وسط ومهاجم، وهذول اللي إن شاء الله شبه خالصين، ويبقى لاعب إن شاء الله الأيام القادمة راح يعني الحين ما خلصنا، بس اللاعبين هذول المحترفين إن شاء الله خالصين بإذن الله.
0: شفنا نادي الفحيحيل يعني مستوى مميز خلال السنوات مع كابتن فراس الخطيب، يعني ظهر بصورة كان منافس، كان ند، كان فريق صعب لجميع الأندية المنافسة على اللقب. إذا تكلم عن أهداف نادي الفحيحيل للموسم القادم، الطموح يقتصر على المنافسة أم هناك استهداف لمراكز متقدمة يعني على عكس السنوات الماضية؟
1: والله إن شاء الله احنا بالنهاية علاقتهم نسعى ونجتهد، سواء من رئيس النادي، الجهاز الفني الإداري، طبعا أكيد يمكن إذا ملاحظين نادي الفحيحيل في طموح الصراحة، سواء بطولة يعني خطف بطولة أو مراكز متقدمة، وهذا طبعا مو كلام أخوكم نجم
0: صحيح.
1: لا هذا كلام رئيس النادي واجتمع فينا، وفي طموح بإذن الله وآمال يعني حاطين على الفريق إنه يقدم مستوى، وخاصة إذا تشوف يعني احنا بالنهاية نجتهد يعني هذا بيد رب العالمين النتائج، يعني حتى لو تشوف التعاقدات يعني مميزة لله الحمد، سواء عبد العزيز ناجي، الفارسي، حمد الطويل، الحراسة علي فاضل، تجديد عقود مع اللاعبين من ضمنهم البوص، النصر اللي راح تضامن انه رجع لنا مره ثانيه، هاشم عدنان، عمر المطر، يعني بالنسبه للاعبين المحليين ان شاء الله يكونوا ممتازين، بالاضافه الى يعني هدافنا وهداف الدوري والموسم هذا الموسم السابق اللي هو فيتور، جددنا معه وكارلوس. يعني اللي يتابع نادي الفحيل او يشوف نادي الفحيل واضح شنو اهدافه وشنو يسوي الموسم القادم. يعني حاولنا كذا ما نقدر نجدد مع لاعبين مميزين، واللاعبين اللي ما حالفهم الحظ يعني انهم يشوفون أندية ثانية، لكن حاولنا كذا ما نقدر ان شاء الله نطعم لاعبين محليين بالإضافة إلى المحترفين بإذن الله.
0: مثل ما ذكرت فعلا تعاقدات مميزة على المستوى المحلي، شفنا علي فاضل الحارس، كذلك حمد الطويل وعبد العزيز ناجي، ومثل ما ذكرت هناك صفقتين على المستوى المحترفين. هل انتهت يعني تعاقدات الفحيل المحلي، ولا هناك ايضا المزيد من التعاقدات بالنسبة للاعبين المحليين؟
1: المحليين يعني شبه خالصين، يعني انت تتكلم على يمكن باقي لاعب او لاعبين، وان شاء الله راح يعني يسكروا قائمة، لكن ممكن يعني نشوف الأيام القادمة في لاعبين ممكن راح يطلعون في كذا. احنا نبحث طبعا عن أي لاعب مميز إنه يكون في نادي الفلاحين بإذن الله.
0: وهذا كل التعاقدات يعني برأي المدرب، كان باختيار المدرب؟
1: نعم نعم، طبعا أي لاعب يعرض على المدرب بعد يوافق عليه المدرب، في تواصل مع المدرب مباشر سواء مع الجهاز الإداري أو رئيس النادي، يعرض أي لاعب نبي نتعاقد معه فيديو، يسوي له بحث على الفيديو وبعده يعطينا رايه.
0: جميل، اكيد نادي الفحيل دائما مميز في صفقاته ودائما ما ينهي موضوع ملف الصفقات مبكرا. اذا تكلم عن مساله الاعداد، مساله تجهيز المعسكرات للفريق خارجيا، هل تم تجهيز لها واي وين راح يكون المعسكر، وهل سيتخلله يعني مباريات وديه؟
1: او شوف احنا يعني انا الله يعين الموسم هذا يمكن
0: السابع والله
1: احنا خاصين 29/6 والله يعين اللاعبين الصراحه، اللاعبين يعني ما في راحه يعني كبيره. راح نبلش ان شاء الله في 18/7 اول يوم تجمع للاعبين ومع الجهاز الفني، بعدها ان شاء الله راح يكون في معسكر خارجي، يعني معسكر خارجي بين تركيا وبين مصر، راح جمهوريه مصر ان شاء الله راح نحدده يعني بعد الاعداد بيومين ثلاثة ايام، راح نقعد مع الجهاز الفني ونحدد يعني المكان باذن الله. طبعا راح يكون من اسبوعين الى يعني او ثلاثة اسابيع معسكر، على حسب لانه وضع الدوري هم بعد شوي يعني انت راح تبلش 25/8، فما في وقت صراحه ان تاخذ مده كبيره للاعداد والمعسكر.
0: ابي انتقل معاك الى مساله زياده عدد الفرق، باخذ رايك من ناحيه عدد الفرق الدوري الممتاز، شفنا الموسم الماضي والموسم الماضيه 10 فرق، لكن الموسم هذا لا يوجد هبوط و12 فريق راح يصعد فريقين من الدرجه الاولى، فرايك في هذا الموضوع؟
1: طبعا انا اشوفها ممتازه، وطبعا كان فكره الاتحاد او لما كان في 10 فرق وتوب 6 عدد المباريات يمكن تاخذ الفريق ياخذ عدد مباريات اكثر لتطوير الدوري وتطوير اللاعبين، طبعا انه ياخذ فرصه اكبر باللعب. 12 فريق انا اشوفها مناسبه، واتمنى طبعا يعني لين المواسم القادمه ان شاء الله تكون في زياده عدد انديه بمشاركات الوزارات في عدد الانديه، وان شاء الله نشوف يعني وخاصه احنا قاعد نتابع الدوريات الليبرا ممكن يكونون 14/15 نادي يكون افضل طبعا للدوري، عدد مباريات افضل، الكل يتابع سواء الدوري السعودي القطري الاماراتي اللي حولنا في دول الخليج عدد الانديه اكثر. ف12 فريق انا اشوفها خطوه ممتازه من الاتحاد، نتمنى ان شاء الله زياده عدد الانديه.
0: فعلا زياده موفقه واكيد راح تصب بصالحه يعني بصالح المستوى العام للدوري. كل الشكر لك الكابتن ومدير الفريق الاول لنادي الفحيل السيد نجم العنزي على هذا الشرح الوافي والكافي لاستعدادات نادي الفحيل الموسم القادم، فاذا حاب تكون عندك كلمة أخيرة.
1: طبعا أنا أشكركم صراحة ودائما متواصلين سواء الأخوان الموجودين في الإعداد والاتصال ومتابعتنا نادي الفحيل، كل الشكر لكم، وإن شاء الله على قولتهم تشوفون الفحيل في الموسم القادم مستويات أفضل إن شاء الله. إحنا نتمنى بعد إذا تواصلنا معكم تواصل معكم بطولة إن شاء الله.
0: أكيد أكيد أكيد كل التوفيق لكم الكابتن نجم العنزي مدير فريق الفحيل الأول، وعساك على القوة.

0: برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية.
1: حياكم الله مستمعي الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، ننتقل معكم لمساحة حوارية ثانية، حيث في خضم نجاح باهر أسدلت الستائر على فعاليات بطولة البارح الدولية للشراع في دورتها 32 التي أشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية على امتداد شاطئ بلاج الجزائر بمشاركة 40 متسابقا ومتسابقة. وقد شهد الحفل الختامي الذي قيم يوم السبت الماضي حضور الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى جانب رؤساء البعثات المشاركة، حيث جرى تكريم أصحاب المراتب الثلاث الأولى ضمن جميع الفئات أوبتيمست وألكا 6 وألكا. وللحديث أكثر عن المشاركة الكويتية معنا اتصال على الهاتف مع أمين السر العام بالنادي البحري الرياضي الكويتي الأستاذ خالد الفودري. نقول مساك الله بالخير أستاذ خالد وحياك الله معنا.
2: أمسي عليكم الخير ومسي على المستمعين بالخير، وأقول حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في النادي البحري الرياضي الكويتي.
3: الله يحييك أستاذ خالد. بداية، كيف تقيمون مشاركة المنتخب

0: الكويتي في النسخة الثانية والثلاثين من بطولة البارح الدولية للشراع.
1: الحمد لله رب العالمين. اذا احنا نقول نقيم على عدد اللاعبين احنا اللي شاركنا فيهم، يعني احنا شاركنا في 5 لاعبين، فحصلنا يعني على 4 مراكز ومركز واحد بسبب بعض الظروف، الجو تغيرت او القاء سباق، خسرنا المركز. كان المفروض بطلنا المنصور، عبد العزيز المنصور كان المركز الثالث، لكن شدت الرياح السباق الاخير. المفروض انه يكون في سباق يوم السبت، بسبب الاوضاع الامنيه تم القاء السباق فخسرنا مركز واحد. تقييمنا نقول لهم هم ابطال، وبظروف الجو وبظروف المناخ وبظروف ايقافنا الفتره اللي طافت عن المشاركات او عن المشاركات حتى داخل الكويت والتدريب، يكون هذه المراكز يقول عليهم عافية عليكم اللاعبين انكم حققتوا هذه المراكز.
0: الله يعطيهم العافية، وفعلا دائما النجوم نجوم المنتخبات الوطنية في الكويت دائما ما يقدمون مستويات مميزة. يعني شفنا حقق لاعبو ولاعبات المنتخب الكويتي عدة مراكز متقدمة في البطولة، ماذا تمثل لكم هذه النتائج كأستاذ خالد؟
1: هي تمثل لنا بطولة البارح ونتائج بطولة البارح. احنا ابطال بطولة البارح امتدت من 32 سنة، احنا 32 سنة نحرص على المشاركة في هذه البطولة لأسباب عدة، منها قوة الرياح، المشاركة، الإخوان يعني في مملكة البحرين دائما يشاركون في بطولتنا، فاحنا دائما نحرص على هذه البطولة أنها تكون رمز لبطولة الألعاب الشراعية في الكويت، أن نكون حنا نشارك فيها.
0: جميل. بالنسبة إلى هذه البطولات الخليجية وهذه البطولات الدولية والمشاركة فيها، يعني إلى أي مدى تساهم في تطوير مستوى لاعبين إشراع الكويتيين؟
1: هي تطور، يعني تعرف يمكن قوة الرياح والتيارات البحرية تختلف عن داخل الكويت، وثانيا تعطي اللاعبين الصبر، وتعطي اللاعبين يمكن كانت درجة الحرارة مرتفعة، فتعطي اللاعب يعني صبر انه يصبر على المشاركه، وانه خاصه احنا في ناس وايد ما تجهل لعبه الشراع وتجهل شنو مشاركتنا في البطولات. احنا اذا كان البطوله لمده 4 ايام لازم ننزل 15 سباق، يعني باليوم ننزل تقريبا 3 4 سباقات نشارك فيها. مده السباق تراوح من نص ساعه الى ثلث ساعه على حسب التيار.
2: نعم.
1: اي دوله نطب فيها أو أي شارك في بطولة في لاعبين يخربون البطولة، يعني لما يبدأ يشوفون أمينة شاه متصدرة البطولة فيحاولون يضايقونها بالقانون، يعني يجي قدام اللاعب ويفتح شراعه، وهذا قانون يحق له، لكنه يحاول يأخرها لصالح لاعبين أخرى. يعني اللاعب أمينة شاه يوم يتها السباق الثالث تضحك، ليش؟ تقول الكابتن نفس كل مرة قاعد يسوون فيه، قلت لها شو نسوي؟ قالت لا لا خلهم على راحتهم، أنا أعرف شلون اتصرف معهم.
2: هذه حيل رياضيه على قولتهم.
1: ايه، فهذه يعني مشاركتنا دائما احنا اللاعبين، فاحنا نستمتع كاداريين ان تكون اللاعب او اللاعبه انه عنده الحلول انه يسيطر على القارب ويسيطر على نتائجه.
2: نعم، هذه ايضا يعني من خلال المشاركات الدوليه والخليجيه، يعني البطولات لها نقول يعني فائده ان اللاعب يكتسب خبرات نفس ما تفضلت، ولكن صحيح. إذا بنتكلم يعني كدوركم في النادي البحري في تعزيز أو تنمية الثقافة والرياضات البحرية، حدثنا عن دوركم في إعداد جيل إن شاء الله يعني قادر في المنافسة في البطولات والاستحقاقات الإقليمية والدولية.
1: يمكن في بطولة البارح هذه يعني 3 4 لاعبين جدد، منهم حور خليفو، هذه لعبة جديدة ولاعبة يعني لحد الآن ما تنزل بعمر مو عمرها، يعني القارب اللي عندها أكبر منها
2: ما شاء الله،
1: فحنا حاولنا نزلناها بالرياح أساسا نعرف مستواها، فهذا يعني دليل أن في جيل قادم للعبة الشراع. أنا أقدر أقول يعني ينافسون إن شاء الله لاعبتنا وبطلتنا أمينة شاه، ينافسونها في المشاركات،
0: وما يضر شوي تتعلم من بعض الحيل اللي تكون تحت مظلة القانون.
1: طبعا احنا دائما نحرص بالمشاركات الخفيفة. أنا لما نقول مملكة البحرين قريبة يمنا، يعني ما عندنا مشكلة صحيح. في المشاركة، لكن عندهم جو وتيارات غير عن الجو عندنا، عندهم لاعبين يعني نستفيد من خبراتهم وهم يستفيدون من خبراتنا، فهي عملية المشاركة وعملية الاحتكاك يعني تعطي منافسة وتعطي تعليم للاعب.
0: حتى تغيير مسألة الأجواء يمكن اللاعب يتكيف على أكثر من جو، هذا أكيد ينعكس بالنهاية طبعاً على خبرتك كلاعب.
1: طبعا طبعا، لان انا قلت لك احنا لا ننزل بملابس بحريه يعني وزنها تقريبا 6-7 كيلو زين، وغير انه ما في الا غاز جيت على راس اللاعب يعني الشمس ما في لا مظله ولا في شراع، وتخيل يقعد بالبحر 2-3 ساعات على بطل ماي وعلى بعض الـ يعني الوجبات الخفيفه اللي يكون المدرب يعطي اللاعب لينشط اللاعب. فهذا كله يعني مجهود للاعب انه يستفيد ويعطيه صبر اكثر وتمرين اكثر يعني.
2: جميل. إذا بنتكلم يعني عن مستوى رياضة الإشراع في الكويت، أكيد مرت بمراحل وتطورات أستاذ خالد، فشلون تقيمون مستوى رياضة الإشراع خلال أو مقارنة بالأعوام السابقة؟
1: شوف احنا لما نقول الأعوام السابقة كنا احنا الأبطال، احنا الأول فريق يعني احنا وإخواننا في مملكة البحرين في لعبة الشراع. الحين لعبة الشراع تطورت، الدول الحديثة اللي دشت مثل المملكة العربية السعودية ونبارك لهم الفريق دشوا بقوة، دشوا بقوة الإخوان في سلطنة عمان كذلك.
2: حلو.
1: خذوا المدرسة الإنجليزية وإحنا كنا نسعى من قبل أن تكون عندنا هذه المدرسة. يعني الله يرحمه الملك قابوس قبل الله يعني في حياة حكمه حط أن كل عماني يمارس عملية الإبحار، ونزلوها في المنهج الدراسي أنهم يشاركون في الشراع. فهذا شيء يعني يزيد من عدد اللاعبين. يعني أنت اليوم لما يكون في وزارة التربية هذا فيطلع عندك لاعبين أكثر. الإخوان في المملكة العربية السعودية بدوا يعني من قبل 2 سنين تقريبا، لكن اليوم عندهم فريق ينافس في الأوبتموست. فيو حق الفئة الصغيرة، الفئة الصغيرة يعني إذا نبدي من عمر 11 سنة 12 سنة يعطيك لعمر 18 سنة هو لاعب، يعني بعد 18 يمكن يقطع فترة الدراسة.
2: صحيح.
1: اللي بعد بس يظل يعني استفدت من اللاعب بعمر أكثر غير أنك تبدي بالكبار.
2: نعم.
1: فهذا التطور اللي صار يمكن. نعم. أثر علينا إحنا على
2: بالإيجاب طبعا أكيد أستاذ خالد.
1: نعم طبعا إحنا نسعى أن نكون نافس
2: ان شاء الله. طبعا استاذ يعني خالد الوقت يمكن ادركنا فيما يتعلق، لان ما بقى شيء على الفتره الدينيه لصلاه المغرب. كلمه اخيره باجازه تحب تقولها من خلال برنامجنا.
1: انا اشكركم بدايه واشكر الاخوان في الهيئه العامه للشباب والرياض وعلى راسهم معالي الوزير والاخ المدير العام بشار عبد الله، نقول لهم شكرا على دعمكم لفريق الشراع، وكذلك الشكر موصول لحق.
2: ايضا الشكر لك استاذ خالد يعني الفوديري امين السير العام بالنادي البحري الرياضي الكويتي، عساك على القوه.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية. في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: كذي مستمعي الكرام وصل معكم إلى ختام برنامجكم مشوى أحداث رياضية، على أمل أن يتجدد اللقاء معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي،
0: ومن التقديم سليمان الكفيفة ومحدثكم أحمد الطراح،
1: ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر،
0: ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي،
1: ومن التنفيذ سعود السهلي،
0: وهذه تحيات المخرج إسماعيل أشكناني، ومع السلامة.
1: مع السلامة.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: كل أسبوع معاكم البيت الكبير. بيت يجمعنا بالمحبة ويكبر بالاحترام وتظل الأسرة فيه أجمل الحكايات. البيت الكبير يأتيكم كل يوم سبت من الساعة 7 إلى 8 مساءً.

0: مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، حياكم الله معانا على إذاعة البرنامج العام 89.5، حلقة جديدة من البيت الكبير. الله على الاسم، الاسم الله. بس بحد ذاته
1: أي والله البيت يعني الكبير يحضن
0: إيه تشعر بالدفء والأمان إيه إيه.
1: صح،
0: يعني وخصوصا مع هالأسرة الكريمة اللي يعني نشتغل معاها. وأجمل شيء تدري شنو
1: اللي هو؟
0: إن البرنامج يوم السبت. قولي لي ليش؟
1: ليش؟
0: عادة الناس عندهم زوارات.
1: صح.
0: مثلا في تلاقين الريال المتزوج زوارته يا مثلا خميس يا يمعة، فيوم عند المرة أهل المرة ويوم عند أهله. لكن السبت خلوه لنا، نبيكم عندنا، زوارتكم عندنا، إن شاء الله نقضي وياكم وقت حلو، ساعة جميلة. وعلى فكرة دائما أقول إن الساعة ما نقول إن إحنا نقضي هالساعة نضيع الوقت، لا، إحنا نستثمر هذا الوقت، هذه الساعة نعطيكم معلومة ونضيف لمعلوماتكم معلومات جديدة، ونتشرف بمتابعتكم لنا لأن أنتم النجوم من خلال متابعتكم لنا في برنامج البيت الكبير.
1: أكيد. الله عليك، الله عليك يا نواف. طبعا أسعدتني بهذا الكلام الحلو، وحسسنا إحنا فعلا إحنا داخل البيت الكبير، ومن راح نشوفون أو معنا صح راح يستمتعون معانا ويستمعون على فقرات متنوعة، ونفس الوقت راح تكون مثرية في المعلومات.
0: يا سلام.
1: زين، والأسئلة اللي راح تلامس قلوب كثير بالذات من الأسر الكويتية والأمهات، وطريقة التربية الأبناء، وخاصة في الوقت الحالي الوضع كان وايد حساس بسبب نقدر نقول السوشيال ميديا، التوسع اللي في السوشيال ميديا اللي صاير معانا، بالنسبة حق الأطفال، بالنسبة حق الأسرة، يعني نقول حق الأمهات، نقول حق الأبهات، نقول حق الأخوان، يعني طريقة التكافؤ مثل أول.
0: شوف أنا بختلف وياك من البداية، بختلف وياك. يعني السوشيال ميديا اليوم لا نروح إلى الجانب السلبي فيها، يعني ليش يعني نخوف الأهالي من السوشيال ميديا رغم أن فيها الخير الكثير وفيها الإيجابية الكثيرة؟
1: هو كل جانب فيه الخير وفيه الشر.
0: أنا أقصد لا، عادة أنا لاحظت من عادة لما يطرح هذا الموضوع دائما نروح إلى الجانب السلبي. إحنا رح نأخذ الجانب السلبي، لكن خلنا نعطي الجانب الإيجابي عشان نريح الأهل من الخوف الشديد، خصوصا الأهالي.
1: راح تكون الحلول عندنا اليوم في البيت الكبير يا نواف.
0: اليوم وايد عندنا فقرات كثيرة متنوعة، بس أول شيء

0: ان
1: انتي
0: شاء
1: ما
0: الله.
1: سلمتي علي، اقول لك مساك
0: لا
1: الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. ان شاء الله احنا دخلنا في جو البيت الكبير، فخذينا الاحتواء الحلو اللي فيه والاريحيه اللي في موضوع في البيت الكبير ومسمى البيت الكبير.
1: زين.
0: في البرنامج طبعا احنا ما قلنا، ما ذكرنا حق مستمعينا الكرام، طبعا برنامجنا راح يكون اسبوعي، وهذا البرنامج راح يحتوي طبعا فقرات متعدده وضيوف متنوعين. راح نذكر طبعا المعدين
1: الستاف الجميل.
0: وطاقم الستاف الجميل.
1: شوف،
0: نعم.
1: الشخص الناجح هو من يوصل جهود الآخرين، وهالنجوم اللي على اللي خلف الشاشة هذه أو خلف الجام اللي قاعد يشوفونه الآن، الستاف الجميل هذا بصراحة يعني أسعدني من أول ما جيت. أنا أول حلقة في هذا البرنامج، لكن شعرت بالدفء والحنين، وشعرت أيضا بمحبتهم، هالابتسامة وهالإيجابية اللي جاية، غزلان وليلى وحسين ومخرجنا الجميل والستاف هذا كله الحلو الجميل. لكن لنعطي لكل ذي حق من حقه، خلينا نقول أول شيء فريق هذا البرنامج الإعداد، نعم، الأستاذة ليلى العازمي والأستاذ حسين النعمان.
0: طبعا من التقديم محدثتكم حنان الغريب وزميلي نواف القطان.
1: التنسيق والمتابعة للمبتسمة الإيجابية غزلان الخلفان.
0: وطبعا من التنفيذ على الهواء الجميلة أبرار المطوعة.
1: الهندسة للأستاذ مشعل القحطاني.
0: أيضا ما ننسى أن نأخذ لهذا البرنامج المخرج مشاري الرباح.

0: عودة لكم مستمعين الكرام، نكمل معاكم على إذاعة البرنامج العام وبرنامجنا البيت الكبير 89.5 كل سبت تسمعونا بهالوقت بالتحديد من 7 إلى 8، ومواضيعنا شيقة ومتنوعة. اليوم نتكلم يعني حنان عن قضايا دائما اجتماعية تربوية ثقافية، واليوم موضوعنا واحد من أخطر المواضيع المهمة، لأن اليوم راح نتكلم عن أبنائنا وتأثير السوشيال ميديا على أبنائنا، وهو شلون يعني شيء خطير جدا إذا لم يستخدم السوشيال ميديا بشكل صحيح من الأبناء. وأنا أعتقد لو نرجع شوية لورا، إذا لم يستخدم من الآباء أو إعطاء الفكرة والوعي للأبناء في استخدام السوشيال ميديا، هنا الخطورة راح تكون أكبر. يعني اليوم اللي قاعد يتابعنا يعني مستمعنا الكريم، اللوم علينا إحنا كأولياء أمور أكبر من اللوم على أبنائنا، لأن عندما يعني يطيحون في الخطأ احنا من راح نسال
1: احنا
0: ملامين.
1: نعم صح، لانه هو في كل شيء نواف عموما، في الجانب الايجابي وفي الجانب السلبي. فاحنا اساسا اذا ما كنا كاشراف عام لهذا الموضوع على ابنائنا، في طريقه شلون تعاملهم مع السوشيال ميديا، في طريقه شلون ان احنا ننمي الجانب الايجابي في موضوع السوشيال ميديا بحيث ان تزيد من ثقافتهم، في توعيتهم، في تربيتهم.
0: نعم.
1: في وايد امور حتى حق برمجتهم في حياتهم المستقبليه واهدافهم. فدائما نحب ان نكونون عيالنا باحسن المستوى واحسن ناس.
0: شوفي حنان، انا اتمنى ان احنا لما نقول ندير بالنا ما يكون كلام فقط لمجرد الكلام، ولا يعني عاده في بعض الاحيان بعض الاهالي يبي يجمل الصوره قدام اهله وقدام هذا، لكن في الواقع هو منشغل في حياته في عمله، الشغل ما راح يخلص.
1: أكيد.
0: كذلك عند المراه الطلعات او مثلا او المكياج او حتى المتابعه الافلام وغيرها، ترى ما راح يخلص. اهتمامنا بابنائنا مسؤوليه من الله سبحانه وتعالى، واجب علينا وضروري بما ان يبنى هؤلاء الابناء لابد ان نتحمل المسؤوليه في تربيتهم. مثل الشيره، انت اليوم الشيره لما تحطينها في ارض سليمه وتهيئين كل المواد السليمه، بعدين ما راح تحطين. كذلك الابناء اذا وضعوا في ارضيه سليمه كانت قائمه على يعني على الدين اول شيء والتربيه والاخلاق والمجتمع، بعدين ما راح تحاتي. فلا تيجي بعدين تتعذر وانت في الاساس ما سويت الشيء الصح.
1: اكيد.
0: شوفي عشان نتكلم اكثر في هذا الجانب،
1: أيه.
0: وبشكل عندنا ضيف كريم بشكل قانوني،
1: منورنا اليوم
0: فكره للمستمعين الكرام من خلال هذا التقرير اللي يعرف بضيفنا، ولا انه كبير قدر وشان ومنورنا وابتسامته ما شاء الله تبارك الله ملت هالمكان هذا. نسمع التقرير.

الأستاذ الدكتور معاذ سليمان الملا كانت بداياته في مجال العلوم الشرطية والقانون، حاصل على بكالوريوس العلوم الشرطية من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في عام 1998، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت في عام 2003. استكمل الدراسات العليا في جمهورية مصر العربية وحاصل على دبلوم القانون الخاص والعلوم الجنائية. حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة عين شمس في عام 2013. رسالة الدكتوراه حول أهمية المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام الهاتف المحمول. دور الدراسات القانونية في مواكبة التطورات التقنية والجرائم الإلكترونية. خبرته الأكاديمية في مجالات القانون الجنائي والأدلة الرقمية والتحول الرقمي. شارك في المؤتمرات والندوات والملتقيات القانونية داخل الكويت وخارجها. حاصل على جائزة البحث المتميز لعام 2025 تقديراً لإسهاماته العلمية. صاحب خبرة في مجال التدريب وتأهيل الكوادر القانونية والأمنية. مهتم بتطوير التشريعات لمواجهة الجرائم المستحدثة في العصر الرقمي. دور القانون في حماية المجتمع وتعزيز العدالة وسيادة القانون. مستقبل العمل القانوني في ظل الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي. ضيفنا وضيفكم في برنامج البيت الكبير الأستاذ الدكتور معاذ سليمان الملا.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا في البيت الكبير، ويا هلا ومرحبا فيكم مرة ثانية. طبعا نورتنا وتشرفنا اليوم دكتور معاذ الملا، أستاذ القانون الجزائي في الكلية الكويتية للقانون. نرحب فيك في برنامجنا البيت الكبير.
1: يا هلا ومرحبا فيك دكتور حنان الغريب، وأيضا أستاذ نواف القطان،
0: والسادة
1: اللي خلف الشاشة. وأنا سعيد بلقائكم، وشكرا على هذا التقرير اللي أتمنى أن يترجم على أرض الواقع بي، يعني إعطاء النصائح والتوجيه والتوعية للسادة المستمعين، وشكرا طبعا للسادة المستمعين.
2: ساعة المباركة دكتور، ومنورنا في هذا البرنامج، والبرنامج موجود للنجوم أمثالك.
0: أكيد.
2: يعني من رجال الكويت اللي عملوا بصدق وحب. يعني أقول للمستمعين الكرام أن أنا عادة يعني أكلم الضيف تحت الهواء، الأمانة لو تشوفون هذا الحرص الشديد على الأبناء، على يعني كيفية متابعة الأبناء، وحتى في خلال تدريسه أيضا يعني في الكلية الكويتية للقانون، شلون حب الأبناء، شلون يقول لهم حتى لا تقولوا لي كلموني كأخ كبير أو كأب، فهذا وإندل على حب الشخص لوطنه. فشلون يترجم حب الشخص لوطنه من خلال عمله وأدائه؟ فكل الشكر والتقدير لوجودك معنا دكتور.
1: شكرا.
2: وعندك كأن تعريف لمسمى البرنامج البيت الكبير، يعني وهو مرتبط لموضوعنا اليوم.
1: لغة البيت الكبير هو عنوان.
2: نعم.
1: وأمانة لما نقول البيت الكبير هو ليس بحجم البيت ذاته.
2: نعم.
1: ولكن بمن هم في البيت.
2: صحيح.
1: يعني الأم والأب، وهم طبعا يعني الخط الأول أو الدفاع الأول لي يعني كافة يعني أبناء الأسرة بأعمارهم المختلفة. يعني الكبير الآن يشوفنا ما زلنا صغار.
2: نعم.
0: صحيح.
1: فإحنا نحرص دائما على يعني إن حتى على عيالنا وأبنائنا بي يعني بتوجيههم قدر الإمكان لوضعهم كمسؤولين في المستقبل.
2: يا سلام.
1: لأن خارطة الطريق الآن عندنا ما نضع يعني لغة التعليم تحتاج إلى رافد آخر اللي هو التدريب أو غرس المهارة.
2: نعم.
1: كيفية التعامل مع المحيط، التواصل مع الجمهور، كيفية ترجمة لغة القانون أو لغة التفاهم مع الطرف الآخر يعني بطريقة ما، بحيث أن يكون هذا الشخص مسؤول عن أفعاله ويتحمل نتائج هذا الأمر.
2: نعم. تأثير اليوم السوشيال ميديا، يعني دكتور هل أثرت يعني السوشيال ميديا اليوم على أساليب تربية الأبناء يعني في الوقت الحالي؟ وهل هي يعني بأمانة، هل هي راحت معانا إلى الجانب يعني صعبت المهمة على الآباء والأمهات، أو خففت المهمة وجود السوشيال ميديا اليوم؟
1: أنا من مفهوم طبعا السوشيال ميديا أو شبكات التواصل الاجتماعي غيرت مفهوم التربية.
2: نعم.
1: ونؤمن بذلك بأن الأدوات الآن أصبحت متاحة بيد الجميع. فهذا الأمر أن الأسرة لم تعد قادرة على هذا الأمر. ليش؟ لأن الأطفال بحد ذاتهم يعني يتلقون المحتوى من خلال التلفزيون، من خلال طبعا السوشيال ميديا، من خلال المؤثرين المحيطين في هذه البيئة. طبعا عالم مفتوح.
0: صحيح.
1: ما نستطيع أن احنا نقيد يعني مسار الأطفال أو اللي هم طبعا الحائزين أو المستخدمين. طبعا مفهوم التربية الآن كتربية رقمية انتقل من مفهوم الرقابة إلى مفهوم إيش، فضلا عن الرقابة يعني.
2: نعم.
1: بحاجة إلى توجيه وتوعية.
2: يا سلام.
1: يعني حتى يعني يخلق أن هذا المستخدم يكون مسؤول فيما بعد عنده طبعا التعامل مع تلك الأدوات. فيعني هذا الشيء مثل ما تفضل أستاذ نواف فيما يتعلق بالشق الإيجابي والشق السلبي، يجب أن ينظر إلى الشق الإيجابي قبل السلبي.
0: أكيد أكيد أكيد. طبعا هو هذا الشيء وايد يلامس أكثر شيء اللي يربي عياله واللي وايد مهتم في تربية عياله، فخاصة لما احنا نشوف أن أحيانا يصير في بعض الصعوبات لما احنا نلامسها في طريقة تربية الأبناء والبنات، خاصة لما يكون مثل ما ذكرت دكتور أن كل شيء مفتوح والسوشيال ميديا عالم واسع. في مجال السلبي وفي مجال الإيجابي.
1: صحيح.
0: بس احنا طريقة المراقبة، نبي طريقة التوجيه والمراقبة في الموضوع، حتى أن يكون بيني وبين هذا الطفل أو بيني وبين هذه الشخصية اللي أنا قاعدة أحتويها في بيتي وقاعدة أربيها سواء كان بنت أو ولد، أن بيننا ثقة أساس أن أنا أقدر أن أنا أخليها في مجال السوشيال ميديا تتعلم بعض الأمور، شلون أمارس هذا الشيء معها. طبعا هذا السؤال ترى أنا قاعدة أتكلمها بالنيابة عن كل أم الحين قاعدة تسمعني تقول والله أنا إذا أنا بجاب البنتي ولا بجاب الولدي، شلون أغرس في الثقة أو أغرس الثقة بيني وبينه؟
1: أيضا الأب هو يعني الأم والأب كلاهما.
0: صحيح.
1: إحنا نقول أن لو نظرنا بعين الاعتبار أنه غيرنا مفهوم التربية الآن الرقمية، أصبحنا الآن من مجرد الرقابة إلى التوعية والإرشاد والمتابعة. طبعا إذا وضعت قواعد معينة لو يسأل فيها الطفل أو المستخدم الصغير بأن لك مثلا وقت محدد تستخدم تلك الأدوات أو تكدش من أكافئك بموجبها أنك أنا أفتح لك أعطيك ساعة أو كذا، لازم يتعرف من
0: يعني
1: هو الشخص.
0: يعني تفضل تنظيم التوقات والساعات،
1: تنظيم الأوقات
0: يعني ما يكون معاه أكثر من مثلا ساعتين، ساعة ونص، ثلاث ساعات.
1: نعم نعم. أضف إلى ذلك المحتوى أو التطبيقات اللي موجودة بجهازه.
2: يتابع
1: شنو، يتابع شنو سويت، شنو
0: المحتوى،
1: وليش شنو فائدة التطبيق هذا، أو ومن الأشخاص اللي أنت معاهم. هذا المتابعة بحد ذاتها راح تجعل من الطفل أو المستخدم الصغير يعلم تمام بأن هناك متابعة من أبويه. فإذا يعني إحنا منقول مثل ما نقول بالكويت، إذا تركنا الحبل على القارب خلاص.
2: نعم. صح.
1: ولكن نبي نتابع هذا الأمر بجدية إذا وضعنا مثل هذه القواعد.
2: طيب دكتور، الآن خل نروح إلى الشق القانوني الآن. يعني بعض الأهالي لما الابن يقع في خطأ معين قانوني مثلا ويتم استدعاء الأب، ينصدم الأب وكأنه أول مرة يسمع هذا الكلام،

0: شخص مثل سوى شيء مثلا من الأشياء اللي موجودة على السوشيال ميديا الآن، ألا ترى أن دور الآباء والأمهات أن يكون لهم معرفة أيضا في السوشيال ميديا بحيث أن يواكبون؟ يعني الآن تشوف الأب يواكب، يطور سيارته، يطور ساعاته، مسابيحه،
1: صحيح.
0: الأم كذلك بالمكياج، صحيح. بالجنات، غيرها من السوالف. إلا السوشيال ميديا تجدهم متأخرين، بعض الأهالي مو الكل.
1: نعم.
0: فمن الشق القانوني ودنا نتكلم عن هذا الجانب وخطورته، خطورة الآباء والأمهات عندما ما يكونون عندهم علم. يعني أنت اليوم تقول إشراف على ماذا يتابعون أبنائهم، هو ما يعرف يفتح السوشيال ميديا، هو صحيح. ما يعرف شنو السوشيال ميديا، صحيح. أيضا ما يعرف شنو البرامج اللي موجودة، صحيح. خطورته.
1: إحنا نقول إن دور المشرع أو المقنن لامس هذا الأمر من واقع قانونين اثنين، نعم. قانون الطفل وقانون الأحداث، نعم. طبعا يعني شتان بين القانونين، قانون الطفل معني، شتان بين القانونين، قانون الطفل معني.
2: إنزين منعرف بس الفرق بين.
1: أي القانون الطفل معني بحماية الطفل أو تنظيم حقوقه ومعاملته الجنائية ومعاملته أيضا في وفقا للقوانين والحقوق الأخرى.
2: تمام.
1: لكن قانون الأحداث قانون يعني بالطفل الجانح أو يعني إذا انتقل من مرحلة إلى مرحلة فينظم القانون آخر. الفلسفة اللي يعني تبناها المشرع الكويتي في الآونة الأخيرة، في السابق ما كانت فيها مسؤولية للآباء، كان مجرد فقط تنذير أخلاقي، لكن الآن واقع الحال لا، في فرض مسؤولية ممكن أن ترتقي إلى مسؤولية جزائية توصل إلى الحبس.
0: الأب أم المراهق أو الطفل؟
1: الآباء والوصي أيضا،
0: يعني الأب كذلك ممكن يتحمل مسؤولية،
1: ممكن أن يتحمل وزر هذا الأمر في قانون الأحداث إذا حصل فيه طبعا بعض المسائل. لكن قانون الطفل هو الأشد، ليش؟ لأن نتكلم عن لغة تعريض الطفل حتى لو كان بالأهمال، يعني بحالة الخطأ وبحالة العند. تجد أن قانون الطفل تكلم عن تعريض الطفل للخطر، يعني أولها بدأها في الأهمال، إذا والديه يعني لم يتابعان طبعا الطفل أو لم يعني أهملوا ب يعني عدم متابعة هذا الطفل أو عدم مراقبته أو كذا، راح تقول لهم المسؤولية. لغة القانون في هذا الأمر بأنه يعني فيها إنذار،
0: نعم.
1: للأب، إنذار للأم، أن شلون يقدر يتابع ابنائه.
0: في مثال دكتور ممكن نوضح للمسلمين من خلال قانون الطفل أنه ممكن الأب تعرض للمسؤولية القانونية أو الأم كذلك مثلا، هل هي
1: فيها, فيها ممارسات، نعم. فيها ممارسات، وفيها أيضا قانون الأحداث جاب شيء جديد صراحة،
0: نعم.
1: يعني أنه في ممكن أنا يعني النيابة أو المحكمة تحيل أولياء الأمور إلى برنامج تدريبي في كيفية تعليم الطفل في هذا الجانب، وهذه لغة يعني حديثة، ولغة يمكن لو نشوفها في محيط الدول المستعاون لن نجدها إلا في الكويت،
0: ما شاء الله.
1: وهذا شيء معناته أنها هي قراءة يعني استباقية، فتعطي للأب دور في أنه يجب أن يتابع ابنه في هذا المجال. طبعا إحنا ما نتكلم الآن، إحنا في قضايا كثيرة، عندما نتكلم عن الألعاب الإلكترونية، نعم. الغرز العنف اللي ممكن أن يعني يعي عليه الطفل أو الممارسين بشكل عام.
0: حصلت جرائم دكتور، حصلت جرائم من خلال هذه الألعاب، تخيل، هذه الألعاب كانت هي الدافع، هي المحفز،
1: صحيح.
0: هي التوجيه من خلالها، من خلال الأشخاص الموجودين فيها،
1: وهذه الألعاب حظرت وبدأوا يعني يضعون قواعد
0: قيود
1: للاستخدام،
0: نعم.
1: ولكن إحنا نتمنى أيضا أن طبيعة تلك الألعاب، يعني في قرأت خبر في الآونة الأخيرة إلى أنه خلاص أن ما في سيديات، خلاص راح يشترون الجيمز من خلال
0: الأونلاين، موجود.
1: فهذا الشيء معناته أن السيديات هذا ما راح تنباع، يعني حتى ما إذا ما في يكون حظر إلا أن هذا الشيء موجود ومتاح. فالآن هم كذلك الرسالة ممكن أن تكون للدولة،
0: نعم.
1: يعني أجهزة الدولة معنية في سترة هيئة اتصالات تقنية المعلومات، أيضا جمعيات النفع العام لها دور في يعني متابعة هذه المسائل، يعني ممكن الأسرة ما تستطيع أنها تقيد.
0: كيف دكتور؟ يعني شلون؟
1: يعني مسألة بيع مثلا الألعاب الألعاب الإلكترونية، عندما نتكلم عن النوادي الإلكترونية احنا قاعد نتكلم عن وضع خطير استاذ نواف دكتور،
0: اتفق وياك.
1: نتكلم الان عن لغه الاي اي، يعني الذكاء الاصطناعي في الان قاعد اتفاجئ ان عندي انا ولدي مثلا يجيني يقول لي بقى انا ركبت صوره على صوره، ديب فيك. احنا قاعد نتكلم التطبيقات هذه متاحه، وهذه مشكله اكبر، فانا قلت لا امسح هذا التطبيق. فهذه الاشياء يعني تنذرنا بمخاوف الطفل، متى ما يلو ابوه هذا معناته انه هناك ثقه. اذا الطفل التف بدون أبوه هذا مشكلة ثانية.

0: إذا قرأنا الآن يعني الناس تستجيب إلى فكرة الحظر في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بحظر استخدام السوشيال ميديا لمن هم دون الـ15،
1: وهذا حصل عند إخواننا في الإمارات كذلك سنة. حصل كذلك في إخواننا في الإمارات تحت الـ15 سنة ما يدخل إلا السوشيال ميديا.
0: طيب والـ15 إلى 16؟
1: نعم.
0: والمن 16 إلى 18
2: لا زالوا صغار.
1: أنا أتوقع دكتور يعني إحنا لابد نعول على البداية. يعني إحنا اليوم إذا أسسنا، وهذا أرجع لبداية كلامي،
0: نعم.
1: إذا تم تأسيسك لأبنائك بشكل سليم، يا جماعة خلنا نتعب على عيالنا، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن نتعب عليهم في البداية عشان لا نتعب إحنا في النهاية.
0: صحيح.
1: يعني لا لما يكبرون تقول والله ولدي داق علي مخفر، مشفط بسيارة، مسوي مشكلة هني، مسوي. لو صحيح. أنت ربيته بشكل سليم،
0: صحيح.
1: بشكل سليم،
0: صحيح.
1: واتقيت الله سبحانه وتعالى في أبنائك، راح تلاقي نفسك ترتاح. وهذا شك. أعتقد هذا هو الشق اللي إحنا محتاجينه. الآن نبي نأخذ يعني نريحك شوية دكتور، ونأخذ فاصل صغير، ونرجع من بعد. حنان عندها سؤال، قالت لي هذا السؤال اللي يعني أتوقع هذا السؤال اللي راح يختم المواضيع كلها. سؤال مهم جدا وقوي، لكن بعد الفاصل انتظرونا.
2: إن شاء الله.
1: البيت الكبير.

0: ردينا لكم مستمعين الكرام، كمل معاكم برنامجنا البيت الكبير عبر إذاعة البرنامج العام 89.5، ولازلنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ويعني الأساليب الخاصة في تربيتنا للأبناء من خلال السوشيال ميديا، هل هي إيجابية ولا سلبية، وأبرز المستحدثات في هذا الجانب. وضيفنا الكريم هو الدكتور معاذ الملا، أستاذ القانون الجزائي في الكلية الكويتية للقانون. حنان، كنت مجهزة سؤال؟
1: أنا مجهزة سؤال، أنا لكن طلب مني الدكتور يعني حاب انه يكون عنده متابعه لموضوع قرار الحظر اللي بسن 15 سنه.
0: اي ما يمنع،
1: عنده وايد تعليق حاب انه يتوسع فيه شويه ويتبحر فيه في موضوع الرد في هذا السؤال.
0: يلا نرجع
1: ان شاء الله. رجعنا لك مره ثانيه دكتور معاذ، وحاب نتابع معك ايضا عن قرار الحظر مثل ما ذكرت بالنسبه حق بسن 15 سنه. هل هذا الموضوع او هذا القرار فعلا تحسه مناسب او غير مناسب؟
2: هو امانه يعني انا ليش اصريت على هذا الامر؟ لأن هذا القرار الآن يعني يأخذ حيز كبير وبدأت تتفاعل الناس معه بشكل إيجابي. بس شنو مآثر هذا القرار؟ إذا فرض على أو فرض هذا القيد على المستخدمين الصغار، راح يكون عندي أمرين اثنين، راح أخلق فجوة أو أخلق مشكلة أن فيما بعد قد يكون هذا يعني
0: متأخرين، يصيروا متأخرين.
2: متأخر جدت الوصف في استخدام التقنية، وإحنا حابين أن ننمي التربية الرقمية، هذا جانب. وجانب الآخر أني راح أفتح باب الالتفاف
1: أو باب التحايل،
2: لف الدوران،
1: لف الدوران.
2: وخصوصا وأن بعض أولياء الأمور هم من يمكنون أبنائهم بطريقة غير مشروعة. إذا فرض مثل هذا، فكان لي رأي في هذه المسألة بأنه لماذا لا يمكن؟ هناك مفاهيم جديدة، وأن كانت سنغافورة مثلا على سبيل التجربة السنغافورية اتخذت يعني في الآونة الأخيرة، إلى أنه في حظر، ولكن بنفس الوقت هناك عندهم مفهوم المواطنة الرقمية اللي هو التمكين المسؤول، التمكين الأخلاقي اللي كل مستخدم كبير وصغير يكون يتحمل مسؤولية الاستخدام التقني.
1: قصدك المسؤول ولا نفس الطفل؟
2: المسؤول كلاهما.
1: كلاهما
2: الاثنين.
1: بس يعني هو بغير عقاب يعني، مو يعني الأهلية الحين انه يفهم اذا هذا الشيء، اذا هذا الشيء خطا او صح. والدليل انه حتى لو مارس دكتور معاذ انه هو طريقة الالتفاف في المواضيع احيانا اذا بيساعدون الاهل في هذا الموضوع، سواء باسم مثلا اخته، باسم اخوه، باسم كذا، المهم ان العمر الاكبر، بحيث انه يكون عنده هذا مثلا البرنامج وقاعد يتم بعدها من يفتح مواضيع السوشيال ميديا. وبس وش راح يفهم؟
0: حنان
1: راح يفهم
0: أنا
1: ان
0: والله.
1: إيه بس انا راح يفهم ان انا ان انا ان انا خلاص، المهم ان حصلت على نتيجتي، والهدف ان انا اكون موجود بالسوشيال ميديا اللي هم محرموني منها.
0: حنان انا اختلف معك، يمكن تتفق وياي الدكتور في هذا الجانب. احنا اليوم الطفل مو هذاك الطفل اللي كان قبل.
2: صحيح.
0: يعني الطفل اليوم عمره 6 سنين يدخل ويسوي يعني يسوي اشياء وابلكيشنات، ويقدر يدخل بالسوشيال ميديا يسوي اشياء كبيره. فالطفل لا يعني نهضم حقه المعرفي، لا نستهين فيه، نعطيه حقه بشكل كامل.
1: صحيح.
0: ونعطيه مثل ما تفضلت ان نعطيه ثقه، ولكن ضمن متابعه ووعي كذلك.
2: يعني انا الطفل الان ينظر له ك يعني انا اشوفه من ناحيه، والناس تشوفه بانه يعني ضحيه اهمال وسوء تربيه. هذا الامر ما راح ناخذه بعين الاعتبار الا اذا شفنا الاسره.
0: يا سلام.
2: لكن صحيح. صحيح. اذا وضعنا ان الطفل هذا اذا ما غرس بشكل جيد حتى في تربيته يعني الرقميه في المتابعه، راح يسيء استخدام تلك الأدوات. الإساءة هذه نام يعني تنم عن إهمال الوالدين البيت. والمتابعة يعني اللي نتمنى شنو؟ أن تصير ثقافة عند الابن في أن يسأل أبوه. ويسأل أمه. يعني آخر مرة جايين ولدي أبي أفتح تطبيق سناب شات.
1: أوكي.
2: قلت له لا، مالك أمل. قلت له ليش سناب شات؟ عندك أنا وياك الحين، وياي أنت في الانستغرام، بس موجود، بس قاعد أشوفه، قاعد أتابعه. لكن الفكرة في أنه الطفل لازم نحيي فيه ثقافة البلاغ، أنه يشوف اللي داير مداير ويتكلم. يبقى أنا ترى شفت كذا، يبقى في واحد دخل علي وقال لي كذا، في هذا الشيء ثقافة حوار. فلذلك الطفل الآن يعني تفكيره ليس كما هو مثل ما تفضلت أخوي نواف، ليس كما هو في السابق.
1: صحيح.
2: لا الآن الطفل الآن يفكر عنده بعد آخر، ممكن توصل فيه لغات أخرى. يعني ذاك اليوم في محاضرة ألقيت أن يسأل الطفل يسأل أحد الأجهزة الأمنية يعني في ندوة يعني يقول له أن كم سنة إذا أنا ألقيت عبارات قذف وسب يعني إيش راح يصير كم سنة؟

0: زين ما ما ممكن أنا
1: يعني
0: ممكن
1: عنده
2: المعلومة
1: عنده استهانة
0: عنده معلومة قال أنا ممكن أقعد أنا سنة وأدفع غرامة وامشي
1: استهانة.
0: هذا متطلبها بأن تكون التربية الرقمية مشمولة أيضا حتى بلغة القانون في المدارس.
2: نعم.
0: إذا في مادة قانونية
2: لابد تكون
1: تدرس
0: تعطي اللغة بين الأخلاق والقانون. ترى في فاصل بينهم. نعم. ولكن ممتد يعني المحيط اللي في القانون انه مسجل او منصوص عليه، لكن الاخلاق لا، الاخلاق يستمدها من وين؟
1: من البيئه.
0: لذلك انا اوجه نفسها. حتى بالنسبه حق طلبتي وحق الابناء في لغه يقال عنها التحايل على القانون، هذا ملم بالقانون ولكن عنده قدره على انه يتحايل او يلتف.
2: نعم.
0: في حين ان اذا كان هناك قواعد اخلاق سنجد ان الاخلاق هي التي تقود يعني نحو الطريق الصحيح.
2: نعم. صحيح. بذكر الاخلاق صحيح. دكتور يعني خلينا نكون على يعني على بينه ان ابنائنا هم المراه لنا، يعني صحيح. الان لما تشوف واحد في الشارع مثلا عفوا يتكلم كلام بذيء تقول هذا يا من بيت هم يمكن عندهم
0: صحيح.
2: عادي كذي
0: صحيح.
2: هذا اللي قط عزكم الله الزباله من السياره وكذا صحيح. اكيد شاف ابوه ولا ولا بالبيت اذا كانوا ما يسوون كذي ما راح يسوي كذي، فهم مراه لنا. يعني انا لفت نظري احدى التجارب لاحد الاشخاص في السوشيال ميديا يقول انا لقيت ابنائي ما قد يعني الكلام سهل لكن التطبيق
1: صعب
2: متعب جدا خصوصا في ظروف الحياة والعمل دكتور. فسوى شغلة جدا جميلة يقول، وقلت حق أبنائي اثنينهم كان أعمارهم 14 أو 16 سنة ما بين هالعمر هذا بالتحديد، فقال حق عياله أنا أبيك تمسك هذا البرنامج وتسوي لي أبليكيشن، وإذا قدرت تسوي الأبليكيشن هذا لمنتج معين راح تكون لك مكافأة خاصة وراح امشي وارعالك هذا شو اسمه البرنامج. فصار الحافز في التوجه الى السوشيال ميديا في الجانب الايجابي وليس السلبي. يقول تغيروا ابنائي 360 درجة. يقول ادخل بالليل الاقيه قاعد يكتب، يقول ادخل مثلا وقت كذا الاقيه متصل على رفيجه اسمع انه قاعد يتكلم عن البرنامج ومش كثر هو حاب ومنتظر المكافأة. فهذا الجانب التحفيزي دكتور ايش كثر مهم منه. احنا اليوم بعض الاباء يدخل على سكر السوشيال ميديا زين يمكن قاعد يسوي شيء مهم كذلك
0: صحيح.
2: يعني ليش قاعد نروح الى الجانب السلبي صحيح. يعني انا ودي ناخذ الجانبين ودور الاباء والابناء الاباء والامهات كذلك دكتور دورهم في هذا الجانب ومعرفتهم في هذا الجانب.
0: طبعا احنا الاباء الان من الضروري يعني هم يلجؤون الى كيفية استخدام تلك التطبيقات.
2: نعم
1: أكيد.
0: ولازم هم كذلك لو يحضرون يعني مجالس توعية أو ندوات خاصة مثلا بالـ AI. إحنا قاعد نتكلم الآن على الـ AI.
2: AI نعم.
0: الآن الحقيقة بدأت تتلاشى مع الـ AI.
2: نعم.
0: يعني الصورة
2: الفيديوهات كاملة.
0: الفيديوهات.
2: نعم.
0: هذا الشيء مخيف جدا يعني، فما بالك أمام أجهزة العدالة.
2: نعم.
0: يعني كيفية إثبات الحقيقة.
2: من باب ضحك يسوونها الأطفال
0: من باب الضحك. فهذه أشياء طبعا لا نشوفها إحنا
1: سهلة،
0: إحنا نحتاج الموازنة نحتاج نفهم أبعادها. وهذا يعني ما يميز الفلسفة الاستباقية أو الشيء اللي هو التدبيري، يعني الشيء اللي نحتاج إحنا إن كيف نضع يعني هذا الأسلوب التوعوي للطفل. فالمحاذير تربية الطفل في أنه كيف يعني يبلغ أو كيف يسأل من المحيط اللي داير مدايره، شنو خطواته، لازم تعرض إلى تنمر، تعرض إلى إلى إلى يعني كلام مثلا غير مشروع،
1: يتكلم برياحية،
0: لا لازم يحس
1: يحس بأمان
0: بالضبط
1: عشان يقدر يتواصل مع الطرف الثاني.
0: ففي طريقة، في بلوك، في حجب، في وسائل كثيرة جدا.
2: هل في أشياء دكتور، هل في أشياء ممكن الأب والأم يقراها قراءات تصير
0: نعم
2: اشوف على عيالي هذه اللي يسمونها الريد فلاج مثل ما يقولون او العلم الاحمر
0: نعم.
2: ان هذه مؤشرات لابد اني انتبه لها.
0: في يعني امور كثيره يعني اذا خذيناها بعين الاعتبار العزله
1: صحيح.
0: العصبيه
2: نعم.
0: والانفعال وردة الفعل، الانطواء او عدم الحديث، هذه كلها مؤشرات تجعل من هذا الطفل يعني بعيد كل البعد عن المحيط الأسري. فبالتالي حاجة هذا الأمر إلى أن دخول الأسرة في هذا الجانب مهم جدا حتى تكسر هذه يعني المساوئ أمانة يعني.
1: أكيد أكيد. طبعا احنا ودنا بعد هم نعرف دكتور معاذ عندك في كيفية أن نحمي أبنائنا من التنمر الإلكتروني أحيانا، لأن التنمر الإلكتروني وايد وايد مؤثر.

0: وللأسف إنه فاضح بزيادة عن اللزوم يعني وجريء. فهني شلون نقدر نتصرف مع الطفل وشلون نقدر نتواصل معه ونفهمه إنه لا يتجرأ إنه يتواصل بهالطريقة هذه، أو إنه شلون يعالج موضوع التنمر معه، أو إنه يكون عنده تقبل للموضوع هذا، أو إنه يسوي بلوك معين. فودنا تعطينا شوية فكرة أو آلية من هالموضوع.
1: أنا قبل لا أبدي بالآلية أنا بشوف البعد مالها، يعني يمكن كل من سمع قضية الحوت الأزرق هذه مسائل كلها أودت في بعض الحالات إلى الانتحار، والسبب في أنه دخل في مجال الألعاب الإلكترونية ودخل في عزلة ومن ثم يعني خطوة بخطوة حتى يعني انتحر. لكن لما يكون هذا الطفل على سبيل المثال، أنا صارت معي تجربة، أنا عندي أحد أبنائي قال لي بانا في بداية المرحلة قال لي أبي أفتح أكاونت في اليوتيوب. قلت ليش؟ يعني سألني قلت ليش؟ كان يقول يبا قاعد أشوفك إنك قاعد تفكر بتبني ومدري شنو. كان يقول يبا أنا يمكن كثرة المشاهدات تيب بيزات.
2: سلام.
1: يعني هذا الولد اللي بثمان سنوات يقول هالكلام هذا.
0: معلومة عنده.
1: هو يبي يساعد. وبس بنفس الوقت هو ليش يعني؟ هذا اللي أنا حبيته. فين يعني وقال لي.
2: صحيح.
1: فهني أنا وجهته قلت يبا مالك شغل. أنت عندك الخطوات الثانية العب ومالك شغل، هذه مسؤوليتي أنا. فالإبلاغ ثقافة الحوار، متى ما استشعر الابن بأنه بحاجة فعلا أنه يقعد مع أبوه ويسولف معه في بعض الجوانب التطبيقات الأبو يمكن يفتح باب. متى ما شعر الآن حتى في قانون المخدرات الجديد على سبيل المثال بأنه الأسرة عليها عاتق الإبلاغ عن المدمن.
2: صحيح.
1: ومكافأة القانون للأسرة بأن لا تقام الدعوة الجزائية عليه إذا بقام بالإبلاغ.
0: صحيح.
1: والمدمن الأول ما أقدر أنا
0: يعطيهم
1: يعني
0: الأمان عشان
1: فهذا
0: يتعالج.
1: أمان. فلذلك صحيح. إذا لازم يتحقق من المحيط ولازم يقوم بالإبلاغ إذا شاف شيء طبعا
2: هذا سلبي. أنت لازم تحب عيالك بهذه الطريقة. صحيح.
1: هذا الشيء. وفي أيضا جانب تقني.
2: نعم.
1: يعني حتى إذا مكننا الطفل في السوشيال ميديا نأخذ جانب التحقق في الهوية الرقمية، وهذه أثيرت مؤخرا في الإمارات.
2: نعم.
1: في أن ممكن عن طريق البيومترية والإشعارات البيومترية أن ممكن لما يمسحون الوي عن طريق الفيس آي دي مثلا خلاص أعرف أن هذا طفل. فبالتالي يعني ما راح يفتح إلا التطبيقات هذا أو ما راح يفتح الجهاز هذا إلا بالطفل. فلذلك ممكن الأب يعمل كنترول على هذا الأمر.
0: تمام. يكون عنده الأمان والراحة. أيوة. في الموضوع أنه في ثقة في أحد جاي يباشر مع الأب
1: والبروفايدرز اللي هم مزودين راح يعرفون أن هذا الحساب لطفل
2: تابع لطفل.
1: تابع لطفل.
2: صدق لو عودنا دكتور لو عودنا أبنائنا من بداية دخولهم إلى السوشيال ميديا أن أنت لك مثلا ساعتين تدخل أو ساعة مقسمة أنت قسمها مثلا بالوقت الفلاني راح يصير عنده مثل هذه طبيعة حياته اللايف ستايل ماله
0: آلية
2: آليته راح
0: تعود عليها
2: هذه هو متعود هو مو شيء يفرض عليه لأن أنت لما يكون مفتوح الشيء بشكل كبير وتيجي تقول له تمنعه راح يحاول يدور الطريق الملتوي فإذا بدينا خطوة خطوة أتوقع الموضوع راح يكون أسهل بالنسبة للآباء والأمهات. من وجهة نظر الدكتور شنو العمر المناسب اللي عيالنا نحطهم على السوشيال ميديا؟ يعني هل في عمر واضح بالنسبة للدراسات بالنسبة للأمور القانونية كذلك؟
1: أنا يمكن أتكلم جانب قانوني. إحنا عندنا حتى باللغة القانون اللي هم دون السن السابعة ما أنا أعتبره أنه يعني يعني ضحية، لكن بعد ذلك يبدأ ينضج من سن السابعة إلى سن 12 ومن 12 إلى 14 ومن 14 إلى 18. هذه الفئات العمرية أما أقدر أجزم بأن السوشيال ميديا خطر على الكبير قبل الله يكون.
2: صحيح. صحيح.
1: لكن الغرس من البداية يعني لما أنا أعطيه مثلا مرحلة بعد مرحلة على أسلوب إيش المراحل ساعة ساعتين شنو شفت شنو كذا شنو دخلت وين كذا شنو تابعت يعني أنا أقدر أسوي له كنترول. ما يصير عمره 18 هني راح تصير عنده شنو ثقافة مع أولياء أموره ويقدر يلجأ لهم ويقدر يتكلم معاهم ويقدر فالسن ما أقدر أنا أضمن سن معين، ولكن النضج من بعد سن 14 إلى سن 18 يصير بالتمكين.
0: صحيح.
1: يصير بالتمكين.
0: يعني يكون قصدك دكتور إن طريقة الممارسة أو التعامل بيني وبين الطفل لغاية ما يكبر وهو أساسا يعطي نوع من الأرياحية أنه يتعامل معي ويقول لي أسراره ويأخذ يعطي معي وأنا ما أعطي أسلوب التنمر أو سوري أو أسلوب الحاد أن هذا خطأ وهذا كذا ولا تسوي كذي وهذا طريقتك غلط.
1: صحيح.
0: تمام. فهني بهالنقطة هذه شو اللي يصير؟ يصير إنه هو كل ما يكون عنده شيء يقدر يلجأ حق أمه وأبوه يتكلم معهم ويصير عنده مكاشفة.
1: صحيح.
2: الحوار شيق معك دكتور معاذ، لكن خلنا نأخذ هذا الفاصل بعد نريحك شوي ونريح المستمعين الكرام، ورح نرجع لأن الموضوع مهم جدا يا جماعة. يعني هذه الساعة اللي قاعد تسمعنا فيها ممكن تؤثر بكلمة واحدة تؤثر على حياتك بالإيجاب، وعلى حياة أبنائك وأسرتك، وحتى على حياة محيطك، لأن أنت ممكن تأخذ المعلومة اليوم من شخص متخصص مثل الدكتور معاذ الملة توصلها إلى أحد الأقرباء، تأخذ فيها أجر من الله سبحانه وتعالى، وتقي أبنائنا وبناتنا من مخاطر لا سمح الله يطيحون فيها. بعد الفاصل رجع لكم في البيت الكبير، انتظرونا
0: نأخذ فاصل.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية أيضا معاكم في برنامجكم البيت الكبير، ولازمنا مع الدكتور منورنا طبعا في الاستديو الدكتور معاذ الملا أستاذ القانوني الجزائي في الكلية الكويتية للقانون. ولازمنا أيضا أنا معاك يا نواف قاعدين نتحاور معاه في موضوع الأسرة، وأيضا خصوصا في موضوع التواصل الاجتماعي والأرقام، معنا صح التواصل عفوا نعم. قلت لنا دكتور اللي هو الرقمي نعم. الخاص في هذا الموضوع اللي وايد يهم الدكتور صحيح. إنه وده يطرح بعد همن ويثري في هذا الموضوع بحيث إنه توصل المعلومة بطريقة أوسع وأكبر للمستمع إن شاء الله نعم. طبعا دكتور نحن في سؤال وايد أنت حاب إن أنا أسئله من فترة اللي هو موضوع شنو دور المجتمع على خلاف الأسرة في الثقافة طبعا أو الحماية الرقمية، ودنا نتبحر في هذا السؤال إن شاء الله ناخذ وقته ونفس الوقت يستفيد المستمع إن شاء الله.
1: أنا يعني بالموضوع يعني دور المجتمع في هذه المسألة ما هو يعني دور بسيط جدا، على خلاف الأسرة، الأسرة تؤدي دورها
0: صحيح.
1: تؤدي دورها في الغرس ولكن أيضا هذا الطفل راح يطلع إلى محيط في المدرسة في الإعلام راح يشوف أيضا في كل المحافل الأخرى في النوادي في المراكز هذه الأشياء أو هذه الجهات أيضا معنية في توثيق يعني أصول الحماية. وبنفس الوقت إذا شفنا الجانب الرقمي فهذه الثقافة هل الجمعيات معنية فيها؟ إحنا مقبلين الآن على فكرة التحول الرقمي
2: نعم.
1: والتحول الرقمي معناته أن ثقافة جديدة ليست إلكترونية، لا لا لا النظام الإلكتروني الآن تطور إلى نظام ذكي
2: نعم.
1: إحنا الآن دشينا في جانب رقمي، كل معاملاتنا قاعد تطبق الآن عن طريق سهل، كل عن طريق البرامج
2: صحيح.
1: فهل وزارة التربية الآن عنت بمحاضرات بإدخال الجانب الثقافة الرقمية يعني إذا خذيناها بعين الاعتبار مجالس أولياء الأمور في وزارة التربية لماذا لا تعقد ندوات أو حلقات تدريبية في كيفية التعامل مع هذا الجوانب؟
2: أضيف على هذا دكتور شغلة مهمة جدا، يعني في السابق كانت الجهات الحكومية كلها يعني الإطفاء التربية تتعاون مع تلفزيون دولة الكويت وإذاعة الكويت في تقديم رسائل مرئية أو مسموعة، وكان لها دور كبير جدا سلامتك وغيرها من البرامج اللي كانت توعية مهمة
1: صحيح.
2: جدا
1: صحيح. اللي ربينا عليها
2: فمن
0: افتح يعني يا سمسم
2: افتح يعني
0: معلومات
2: كثيرة. ولكن شيء الغريب ان احنا في ظل التكنولوجيا الان وكأن هناك فجوة كذلك، يعني وزارة الإعلام ما تقصر وموجودة وفاتحة أبوابها، وكذلك أكيد. إذاعة أكيد. الكويت كذلك ومنصة الكويت كويت 51 كذلك موجودة وفاتحة أبوابها للجميع. وأعتقد أن هناك تقصير من الجهات، يعني بعض الجهات، أن لابد يكون لكم دور في الإعلان عن مخاطر في الاستعانة مثلا بمثلا الدكتور معاذ الملا بشأن قانوني يعطي مثل هذه الرسائل البسيطة اللي ممكن تبث على التلفزيون والإذاعة وتبث على المنصات والسوشيال ميديا
0: التوعية.
2: وهل تعتقد أن لها تأثير مثل ما كانت في السابق دكتور؟ يعني إذا مثل ما قلنا سلامتك قبل كان لها تأثير، فهل مثل هذه يمكن البعض الحين يسمعنا يقول يعني هل راح يكون لها تأثير إذا تم تطبيق مثل هذه الرسائل التوعوية؟
1: إحنا بحاجة إلى تلك الرسائل
2: نعم.
1: على مستوى التربية، وزارة التربية في تعاملها مع الطفل أو مجالس أولياء الأمور، كذلك وزارة الإعلام، وزارة الإعلام مقصرة بالتلفزيون بالإذاعة
0: نعم.
1: كذلك السوشيال ميديا
2: نعم.
1: المؤثرين قد يكونون هذول يعني يحظون بحيز كبير جدا يعني في التفاعل
0: صحيح.
1: مع الجمهور
0: صحيح.
1: كذلك جمعيات النفع العام المعني بحماية الطفل وأيضا جمعيات الأخرى، كل هذه الجهات حتى بالثقافة الدينية خلنا نأخذها من منظور آخر
2: نعم.
1: هم معنيين في كيفية تربية الأبناء. النوادي أيضا يعني في الأخبار اللي يلقون الآن الكومنتات أشوف إعلان على طول أطلق العنان للأصابع وأعلق
2: نعم.
1: ما أدري إن هذا يمكن قذف، يمكن هذا سب، راح يدخلني بالمسؤولية القانونية
0: صح.
1: هذا الشيء يحتاج إلى توعية يا جماعة. هذا الأمر قد يصل إلى مسائل إحنا ما نشعر فيها. أنا خلني أنا أنوه على نقطة مهمة جدا
2: تفضل.
1: حتى نعالج المشاكل بشكل صحيح
0: نعم.
1: نبدأ بلغة الأرقام، وهذه أنا دائما أركز عليه
0: تفضل.
1: لغة الأرقام راح تعطيني مؤشر إلى أي مرحلة إحنا وصلنا في الخطورة على المستوى الأمني وعلى المستوى التربوي وعلى مستوى البلاغ، هذا الشيء يعطيني مؤشر في أن لا، أنا دخلت في حالة معينة تحتاج إلى معالجة. أنا في قضايا المخدرات على سبيل المثال، وهذه احنا ناخذها في الألعاب، حتى في بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية، مخدرات، عنف، اذبح، اطلع، بوق. هذا الشيء حتى لو احنا ناخذها بمنظور أمني، تجير أو استدراج الأبناء في العقليات هذه نحو تغيير فكرهم أو عقائدهم. ليش؟ لأن بسبب طبعا عدم الرقابة على المحتوى اللي يثار عبر شبكة الإنترنت. ولذلك أتمنى أن يعني يحظون بلغة الأرقام لمواجهة أي مشاكل في المستقبل.
2: نعم. دكتور انت نورتنا الامانه، والحديث بقيه اكيد. واحنا ترى على فكره ما قلنا كل الاسئله عشان نجيبك مره ثانيه وتنورنا.
0: نواب ما خلصنا للحين.
2: الساعه المباركه
0: شو نسوي؟ البرنامج محترمه طبعا.
1: شكرا لكم.
0: اي نعم، نشكر الضيف اول تالي، يعني صراحه نورتنا دكتور معك.
1: شكرا.
0: واثرتنا صراحه بمعلومات كثيره. يعني صراحه قاعد تنورنا اكثر واكثر، وتعطينا هم من الثقه والدعم اكثر في موضوع طريقه احتواء الابناء مهما كان. يعني يا ريت نظرة الأب تتغير شوية، خاصة في بعض النظر الأفكار إنه في الأب يقول متسلط شوي، يهدى، يقول أنا بدل ما أتسلط مع ولدي لأن أخاوي ولدي أكون حوالي، أكون معه. بنتي نفس الشيء مع الأم. أو بالطرفين أحيانا بين الأب والأم. لكن إن شاء الله إن شاء الله الاحتواء إحنا نقول من أول في البيت الكبير اللي هو في بيت الأسرة،
1: إن شاء الله
0: هو اللي يكون الاحتواء.
1: إن شاء الله تكون رسالة تبث إلى المجتمع والسادة المستمعين.
2: بإذن الله. يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيكم. شكراً.

0: اليوم صراحة يعني أنتم نورتونا الأمان من خلال متابعتكم لنا مستمعينا الكرام في برنامج البيت الكبير، ويعني استمتعنا الأمانة بوجود الدكتور معانا وهذه الرسائل القيمة في الجانب القانوني والجانب التربوي. ويمكن حنان إحنا لابد نعيد ونذكر مرة ثانية أن الدور الأساسي هو دور الأسرة قبل أن نحمل الجهات الحكومية فوق طاقتها ونسوي مشاكل كثيرة ونروح إلى جانب المشاكل. فلو حليناها من البداية ترى الموضوع أسهل جدا، يبدأ الموضوع من البيت.
1: أيوة.
0: في تربية الأبناء بشكل سليم،
1: صحيح،
0: يعني ومحاولة توجيههم بالشكل السليم. احتوي عيالك، لا تخليهم يروحون إلى أشخاص آخرين يدورون غيرك يشكون له. كذلك الأم، احتوي البنات واحتوي الأبناء، لا يروحون لغيرك يشكون، خلي يشكون لكم،
1: صحيح،
0: يقول لكم شنو يعانون منه. حاول كثر ما تقدر تطور نفسك في الجانب هذا، في جانب التكنولوجيا والسوشيال ميديا، عشان تقدر تواكب عيالك، لأن البعض يحس بالضعف فياخذ أسلوب
1: والخوف.
0: القوة،
1: صحيح،
0: واسلوب الضغط واسلوب حتى في بعض الاحيان الضرب، لانه هو مشكله عنده، هو في تقصير من الداخل.
1: اكيد.
0: اتمنى السلامه للجميع ويعطيكم العافيه، وشكرا لكم، وشكرا لك حنان.
1: الله يعطيك العافيه بعد نواف، وشكرا ايضا لدكتورنا الغالي الدكتور نورنا دكتور معانا.
0: يعطيكم العافيه مستمعي الكرام، نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس الوقت في برنامجنا البيت الكبير. في الختام تذكروا دائما وابدا ان الكويت تحبكم فحبوها بافعالكم.
1: اكيد. اذا هذا الوقت نقول مع السلامه.

طبعا يسلمون عليكم فريق البرنامج الرائع أكيد هذا أكيد. الإعداد ليلى العازمي حسين النعمان، التقديم حنان الغريب وأنا أخوكم نواف القطان، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، والهندسة لمشعل القحطان.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج أمير مختار.

في جولتنا لهذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران ستعقد في باكستان في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لكل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوترات في المنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. الوزراء السوداني يقول إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني كبير ضد قوات الدعم السريع. روسيا تعلن سيطرتها على 5 قرى في خاركيف ودونيستك الأوكرانيتين. وفنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ومؤكدا سموه حفظه الله الحرص الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم المصلحة المشتركة، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ضمنها سموه خلص تهانيه بمناسبة الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وراجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ

0: أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ضمنها سموه خلص تهانيه بمناسبة الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ونتحول الآن إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده حطمت عزيمة إيران القتالية. وقال الرئيس ترامب في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية أن بلاده حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية للغاية لإيران، مضيفا أن الولايات المتحدة دمرت إيران بالكامل اقتصاديا وسياسيا، مجددا تأكيده أن طهران تريد التفاوض. من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. في مسار المفاوضات، قالت مصادر إعلامية أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في 11 من يوليو الجاري في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. وأفادت المصادر بأن الجولة المرتقبة ستتناول 3 ملفات رئيسية هي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، أكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. في الوقت ذاته نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات ملاحية أن السفن غيرت مسارها بين يومي الجمعة والسبت أثناء محاولتهما مغادرة الخليج العربي. المزيد وهذا التقرير.
1: في مساعي دولية لتحقيق عبور آمن للسفن عبر مضيق هرمز، أكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح بيان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن مضيق هرمز يعد شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق قضية تحظى باهتمام عالمي. ولفت البيان إلى أن سلطنة عمان وافقت على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. وبحسب البيان، أكد ماكرون وستارمر التزام المملكة المتحدة وفرنسا المشترك بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة جميع الدول واستعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق مع شركائهما من أجل صون الأمن العالمي وحرية الملاحة. بالمقابل، حذرت إيران اليوم بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد إعلان البلدين استعدادهما لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. وجاء التحذير الإيراني على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريم أبادي في تدوينة على منصة إكس، حيث قال إن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوات العسكرية للقوى القادمة من خارج المنطقة، مضيفا أن إيران بصفتها الدولة المسؤولة والضامنة لأمن المضيق تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس. في غضون ذلك، نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات ملاحية أن السفن غيرت مسارها بين يومي الجمعة والسبت أثناء محاولتها مغادرة الخليج العربي، في أحدث مؤشر على استمرار تعقيدات الملاحة في المضيق الذي يعتبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. وأظهرت بيانات ملاحية أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور بعدما عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بشكل مفاجئ قبالة الساحل العماني قبل دخول المضيق. وأشارت الوكالة أن 4 سفن من بين 8 رصدت لاحقا وهي تعبر مضيق هرمز عبر المسار الإيراني.
0: وفي اسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن بلاده تدعم

0: تدعم كل خطوة تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة عدم السماح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغراق المنطقة مجددا في البارود والدم. وأضاف أردوغان إن كل الحلول التي لا تستمد من دول المنطقة لن تدوم طويلا، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق سلام في إسلام أباد بين واشنطن وطهران تنفس العالم الصعداء، مؤكدا أن تركيا ستواصل العمل مع دول المنطقة وخصوصا باكستان من أجل إرساء الأمن والاستقرار. وفي فيينا، شدد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي على وجوب وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أن وصول المفتشين مرهون بسير المفاوضات بين واشنطن وطهران. حول هذه التطورات، ينضم إلينا من لندن الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ريدينغ. أهلا ومرحبا بك دكتور يونس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: يعني ترحيب بما يعني بإسلام أباد دكتور، هل تمثل الجولة المرتقبة بداية تفاوض على تسوية شاملة، أم هو مجرد محاولة لاختبار نيات الطرف الآخر قبيل الدخول في الملفات الأكثر تعقيدا؟
1: هو بالطبع يعني هذه المفاوضات هي مفاوضات مستمرة، طبيعي جانب عدم الثقة وبناء الثقة هذا شيء جزء مهم من العملية الدبلوماسية وعملية الحوار المستمر ما بين الطرفين بالإضافة إلى الوسيطين إسلام أباد والدوحة. ولكن في كل الأحوال نعم، هناك 30 يوم الأولى التي يعني وقع عليها يعني الإطار العام أو الاتفاق العام الذي وقع في جنيف هو يدل على 30 يوم يتم فيها نوع من خفض التصعيد وعدم الرجوع إلى استعمال القوة، بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز بالدرجة الأولى ومناقشة الملفات البسيطة مثل الأموال المجمدة وكيفية التصرف فيها وآلياتها، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وطبيعي بعدها تأتي المرحلة الثانية، يبدو أن هذه بدايات لإعداد للمرحلة الثانية وهي المشروع النووي يعني الأصول المجمدة بالكامل، التعامل معها وكيفية التعامل معها وعملية يعني رفع الحصار الاقتصادي والسانكشنز الذي فرض على إيران منذ سنوات عديدة، بالإضافة طبيعي إلى الدخول في عملية وقف يعني إيقاف الحرب أو يعني اتفاق شامل كامل يتم فيه وقف إطلاق النار والوقوف عن الحرب تماما، وبالتالي نستطيع أن ندخل في قضايا أخرى إقليمية مثل الأمن القومي الإقليمي خاصة في مجال ما بين إيران ودول الخليج. فهناك الكثير من الملفات، يبدو أن هذه بداية الإعداد لهذه الملفات الكبرى.
0: طيب دكتور، يعني لماذا باكستان؟ هل اختيار باكستان لاستضافة الجولة يعكس يعني تنامي دور الوسطاء الإقليميين، أم أن يعني هناك خريطة محددة ولكل وسيط ملف محدد يتولى إدارته؟
1: لا، ليس بالضرورة أن باكستان هي التي أبدت، هي التي يعني بدأت هذا المشروع واستمر فيه واستطاعت أن تنجز إنجاز قوي جدا لم يكن موجود في المفاوضات السابقة التي قادتها مثلا عمان في مرحلة معينة من ما قبل 12 يوما، يعني حرب تبع يعني 12 يوما وكذلك الحرب الأخيرة. إذن موضوع باكستان استطاع أن يقف هذه الحرب، استطاع أن يوصل لوقف إطلاق النار إلى توقيع هذه المذكرة التفاهم التي تحتوي على 14 بندا. فإذن نعم، طبيعي له دور كبير عندما تكون وسيط، بالتأكيد أن دورك الدور الإقليمي سيكون له شان، ولكن طبيعي باكستان بنفسها لا تستطيع أن تلعب دور. نعم، نرى أن هناك نوع من الأحلاف الجديدة بدأت تتشكل خاصة ما بين باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا من جانب، بالإضافة طبعا إلى دول الخليج الأخرى. فإذا نعم، الجانب الوسيط هو جانب مهم تقوم به دورة نتيجة لأنها تطلع بموقع معين في الصراع الإقليمي، وباكستان تعتبر وكذلك إنجازها، يعني لأول مرة تستطيع باكستان أن تجمع الطرفين وجه لوجه في إسلام أباد، بالإضافة إلى يعني الدبلوماسية التي لم تقف نهائيا يعني منذ بداية الحرب إلى عند الآن من قبل الطرف الباكستاني.
0: طيب دكتور، يعني طرح العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة والبرنامج النووي في جولة واحدة، يعني هل هذا يمكن؟

0: يمكن القول هنا أن المفاوضات دخلت مرحلة الصفقة الشاملة؟
1: هو يبدو لي أن هذه طبيعي الملفين المهمين وهو الملف النووي وعملية العقوبات الاقتصادية والأموال المجمدة ويعني تحسين سلوك إيران السياسي في المنطقة وفي العالم، هذا يحتاج بالتأكيد يعني يحتاج إلى وقت كبير جدا، وقد نكون قد تكون هذه بداية لطرح هذه الملفات، ولكن لن تكون هناك هذه الملفات تطوى في خلال جلسة واحدة أو جلستين أو أكثر. يبدو لي أن هذه المسألتين المهمتين هي معقدة جدا، يعني عندما نتكلم على الأصول المجمدة الآلية التصرف في هذه الأموال وكمية هذه الأموال التي ستصرف لإيران، حاليا هناك جدل كبير على عملية التعامل معها. يعني رأينا مسألة يعني مثل ما حصل في العراق ولكن تحت إشراف الأمم المتحدة، النفط مقابل الغذاء. يبدو لي أن هذا الأسلوب وهذه الميكانيزم يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تفرضها على إيران، لأن بعض الأموال المجمدة لا تصرف نقديا ولكن تصرف في هيئة يعني مواد زراعية مهمة تحتاجها إيران بكل تأكيد ولكن تكون من الولايات المتحدة، وهذه طبعا شروط. بالتأكيد الوفد الإيراني لا يريد أن يقع في هذه المصيدة لأنها من الصعوبة جدا التخلص منها، بالإضافة إلى عملية يعني الأموال الأخرى هل تصرف مرة واحدة. بالتأكيد الوفد الأمريكي يرى بأن مع تحسن سلوك إيران السياسي في المنطقة و إيقاف الحرب قد يكون هناك تدريج في عملية صرف هذه الأموال. المجال النووي طبيعي مجال معقد جدا، يعني لأن هناك الكثير من القضايا في المجال النووي، قضية التسلح بالكامل، هل يعني كل يعني المنشآت النووية التي عليها الكثير من التساؤلات أن يتم إزالتها بالكامل، عملية التقصيب هل فعلا تقصيب صفر أو عدم تقصيب نهائي أو 3% كما تطلب إيران للمجال السلمي، عملية اليورانيوم المخصب أو كمية غير يعني حوالي 450 أو أكثر أو 500 جرام، فبالتالي إلى أين وكيفية كيف يتم التخلص منها، هل تكون داخل إيران أو تكون يعني ينقل إلى دولة أخرى أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
1: فهناك الكثير طبيعي، هذا يحتاج وقت كبير طبيعي.
0: طيب دكتور، يعني إذا نجحت هذه الجولة ما الخطوة التالية؟ هل يمكن التوصل إلى اتفاق مرحلي أم يعني يمكن القول انتقال مباشر إلى مفاوضات قد تكون نهائية؟
1: هي طبيعي أن هذه الجولة لها كثير من يعني المحطات. المحطة الأولى هي إيقاف وقف إطلاق النار بالكامل، لأن هناك خروقات يعني فيما يخص مضيق هرمز وعملية يعني السفن وعملية المرور، يعني شابه الكثير من المشاكل، ولازالت إيران تهدد بأن المسارات التي حدثت إيران يجب أن تكون هي المسارات الوحيدة وإيران هي التي مسؤولة على إدارة هذا المضيق. طبيعي يبدو لي أن سيكون هناك نقاش حول هذه النقطة والوقوف عندها، وبالتالي وصول إلى قد يكون إلى مرحلة شبه نهائية نحو هذه النقطة، ولكن هو تعتبر إيدانا أعتقد بالانتقال للمرحلة الثانية وهي يعني الملفات المهمة مثل الملف النووي والعقوبات والوصول المجمدة، لأن هذه المرحلة يبدو لي أن تثبيت وقف إطلاق النار بالإضافة إلى معالجة الموقف في لبنان، لأن الكثير كذلك لازال يشوبه الغموض، هل هناك انسحاب كامل عدم انسحاب كامل، هل الكيان يستطيع أن يعني يقف عند وقف إطلاق النار ولم يخترق وقف إطلاق النار وهكذا. إذن هذه يبدو لي أن هذه المسألة المهمة الآن في هذه المفاوضات.
0: نعم، الدكتور يونس الحويج أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ريدينغ، شكرا جزيلا لك. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات باتجاه عدد من البلدات بجنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش اللبناني لإزالة مخلفات القصف الإسرائيلي. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم السبت استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 16 آخرين. عبد الرحيم أبو كويك معه التفاصيل.
2: تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصعيد ميداني متواصل يشمل قصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل المواطنين، إلى جانب إطلاق النار والتحليق المكثف للطائرات الحربية والمسيرة في أجواء القطاع، ما يبقي حالة التوتر قائمة دون أي استقرار على الأرض. واستمر القصف في المناطق الشرقية لمدينة غزة وشرق خان يونس بالتزامن مع عمليات نسف استهدفت مباني

0: وقصف لمناطق مفتوحة وأحياء سكنية في وقت تتواصل فيه غارات الطيران الحربي وحركة الآليات في عدة محاور. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 16 شهيدا و16 إصابة خلال 48 ساعة الماضية، بينهم شهداء انتشال وآخرون جراء استهدافات متفرقة، مع تأكيد استمرار وجود الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي خروقات وقف إطلاق النار منذ سريانه بلغ 1066 شهيدا وأكثر من 3400 من الإصابات، مع تأكيدها أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. أما إنسانيا فتتفاقم معاناة المواطنين داخل مراكز النزوح مع نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات الأساسية واهتراء الخيام وازدياد الضغوط المعيشية في ظل عدم كفاية المساعدات وتصاعد الاحتياجات اليومية. ويبقى المشهد الميداني والإنساني في قطاع غزة مفتوحا على مزيد من التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وتعذر تثبيت التهدئة وبقاء الأزمة دون أفق واضح حتى الآن. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 12 فلسطينيا في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وسط اعتقال جيش الاحتلال لأربعة فلسطينيين قرب خان الأحمر. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت استخدام الأوامر العسكرية لتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة عبر إصدار 114 أمر عسكري منذ 8 أكتوبر لعام 2023. وفي رام الله حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم من أن سياسة القتل اليومية التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى جانب اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة قد تقود إلى انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليها. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في جنين ونابلس والقدس والخليل بالضفة الغربية المحتلة يجري بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال، معتبرا أن ذلك يمثل تصعيدا إجراميا خطيرا يتطلب تدخلا دوليا فوريا. وفي جمهورية مالي أعلن الجيش في جمهورية مالي اليوم عن تعرض عدد من وحداته في مناطق متفرقة شمالي مالي ووسطها لهجمات مسلحة من دون الكشف عن حصيلة تلك الهجمات. ذكر الجيش في بيان إن الهجمات استهدفت وحداته في شمالي وجنوب مالي، مشيرا إلى أن الهجمات جاءت بعد أكثر من شهرين من هجمات منسقة مشابهة.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام. وفي تطورات الملف السوداني، أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس اليوم أن القوات المسلحة باتت تمسك بزمام المبادرة في الحرب، مشيرا إلى أن أقليمي دارفور وكردفان أصبحا على مرمى حجر من التحرير الكامل من قوات الدعم السريع. ميدانيا، أعلن الجيش السوداني اليوم أن المضادات الأرضية لقوات الجيش تصدت فجرا لمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مواقع شمال وغرب مدينة أم درمان وسط السودان. الطيب آدم معه التفاصيل.
2: واصل الجيش السوداني تقدمه اليوم في مناطق شمال وغرب دارفور، متقدما نحو مدينتي الفاشر بشمال الإقليم والجنينة بغربه. وأوضح مصدر ميداني بالجيش أن الكتائب البرية وصلت منطقة بئر طويلة القريبة من مدينة الجنينة، فيما قضت القوات التابعة للجيش السوداني والقوات المشتركة على عدد من ارتكازات ميليشيا الدعم السريع شرق محلية كرنوي القريبة من مدينة الفاشر حاضرة الإقليم. وعلى ذات الصعيد، نفذ الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غارات جوية دقيقة استهدفت تجمعات ميليشيا الدعم السريع داخل مدينة الكرمك والمناطق المحيطة بها، ما دفع أعدادا من عناصر الدعم السريع للفرار ناحية الحدود الشرقية. وفي الأثناء ذاتها، أعلن رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس في تصريحات له اليوم أن الجيش السوداني ومناصريه يتقدمون بقوة في شمال وغرب دارفور ويحرزون انتصارات وصفها بالباهرة على جيوب ميليشيا الدعم السريع في دارفور، وأشار إلى أن طرد جيوب الميليشيا من كامل الأراضي في دارفور صار على مرمى قريب، داعيا القوى السياسية والمجتمعية في البلاد إلى التوحد ونبذ الخلافات استعدادا لمرحلة البناء وإعادة الإعمار. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تأثير الهجمات الأوكرانية المتزايدة على منشآت النفط الروسية وأزمة الوقود الناجمة عنها، مشددا على أن الحرب ستستمر حتى تحقيق كامل الأهداف، رافضا مقترحات وقف إطلاق النار. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها سيطرت على

0: أربع قرى في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا وقرية أخرى في منطقة دونيستك المجاورة. الزميل أشرف صباغ معه التفاصيل.
1: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه كلما زاد استهداف القوات الأوكرانية البنية التحتية الروسية زادت الحاجة إلى توسيع المنطقة العازلة الأمنية في سومي وخاركوف. وقال بوتين خلال اجتماعه مع قادة عسكريين إن المنطقة العازلة الأمنية التي تعمل روسيا على إنشائها في منطقتي سومي وخاركوف ستتوسع إذا استمرت قوات كييف في استهداف البنية التحتية الروسية. وفي وقت سابق قال بوتين إن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف مسعى لزعزعة استقرار المجتمع، وذلك على خلفية زيادة وتيرة الغارات الأوكرانية على مصاف النفط الروسية بمقدار الضعف منذ بداية عام 2026، مما أدى إلى طوابير طويلة وارتفاع أسعار البنزين في عدد من المناطق. ومن جانبه أكد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن إنشاء حزام أمني يعد جزءا أساسيا من عمل الجيش الروسي في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا تعمل على إنشاء هذه المنطقة في سومي وخاركوف لتفادي هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وأعلن قائد مجموعة القوات الشمالية يفجيني نيكفوروف في تقرير قدمه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه منذ بداية العام استولت القوات الروسية على 24 بلدة في منطقة سومي شمال أوكرانيا. وميدانيا أعلن رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان الروسية سيرجي رودسكويا أن القوات الروسية استولت بشكل كامل على بلدة كونستانتينوفكا في دانيتسك، لافتا إلى أن خسائرها في هذه البلدة بلغت نحو 13,500 عسكري. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على مركز لوجستي تابع للجيش الأوكراني واستهدفت مستودعا نفطيا في زاباروجيا أيضا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي وهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، ورفض تصريحات روسية بأنها سقطت في قبضة قوات روسيا. وأعلن زيلنسكي أن القوات الأوكرانية نفذت هجمات بعيدة المدى استهدفت بنية تحتية نفطية في مدينة سانت بطرسبورغ، إضافة إلى هدف عسكري في مدينة كرونشتاد في واحدة من أعمق الضربات داخل الأراضي الروسية منذ اندلاع الحرب. ونبقى في موسكو، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على أن بلاده والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين في العالم، مبينا أن إقامة تعاون ثنائي قائم على المنفعة المتبادلة يخدم مصالح البلدين والمجتمع الدولي على حد سواء. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الحوار الصادق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كفيل بالمساعدة في إيجاد حلول للقضايا العالمية والإقليمية المعقدة، معربا عن أمله في استمرار التواصل بين البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. في بكين أعلنت الصين أنها أطلقت دورية تابعة لخفر السواحل شرق تايوان لتحل قوة خفر سواحل كان وجودها قبالة سواحل الجزيرة قد أثار غضب تايبي وأثار القلق في بعض العواصم الغربية. وقال خفر السواحل الصيني في بيان إن الأسطول سيقوم بدوريات لإنفاذ القانون في المنطقة، مضيفا أنه سيعزز هذه الدوريات في المياه الخاضعة للولاية القضائية الصينية. في المقابل قال خفر السواحل التايواني أنه نشر زوارق مراقبة وسيستخدم جميع التدابير اللازمة لطرد السفن الصينية التي تمارس المضايقات في مياههم بالقوة. وفي خبرنا الأخير من كاراكاس، أعلنت وزارة الإعلام الفنزويلية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي إلى 2645 قتيلا. وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة الأضرار

0: الماديات المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تقدر بنحو 6 مليارات و700 مليون دولار. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 40 سنتا ليبلغ 69 دولارا وسنتا واحدا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 68 دولارا و61 سنتا للبرميل في تداولات يوم أمس الأول، وفقا لسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. في الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 30 سنتا لتبلغ 72 دولارا و10 سنتات للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا لتبلغ 68 دولارا و7. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة: طقس حار نسبيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، ورياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الأحد: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، ورياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 30 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 28، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 26، ميناء الحمدي وفيلتشة 33، جزرنا الشمالية ورب أبوبيان 31، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر: خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 4 الفجر، أدنى الجزر في الساعة 9:15 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:19. موعد شروق الشمس في الساعة 4:53. كان معاكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية الجولة إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران ستعقد في باكستان في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لكل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوترات في المنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني كبير ضد قوات الدعم السريع. روسيا تعلن سيطرتها على 5 قرى في خاركيف ودونيستك الأوكرانيتين. فنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. كان هذا ختام الجولة المسائية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.

0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية. إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
1: الساعة الآن 8:40 هنا الكويت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج عباس الفهد.

نبدأ جولتنا معكم أعزائي المستمعين بأبرز العناوين. العربي يضم الحارسين عادي وعجاج استعدادا للاستحقاقات المقبلة. بنادي برغان لكرة القدم يعزز صفوفه بعدة صفقات استعدادا لمبارياته القادمة. رسميا نادي النصر السعودي يتعاقد مع المدرب الأسترالي بوستيكوغلو. مصر تواصل مشوارها المونديالي التاريخي وتتأهل لدور 16. الأرجنتين تتخطى الرأس الأخضر بصعوبة في كأس العالم. فرنسا تلتقي الباراغواي في انطلاق مشوارها بدور 16.

أعلن النادي العربي الأول لكرة القدم عن ضم حارس المرمى أحمد عادي الذي سبق له ومثل أندية النصر والسلمية والفحيل وعبد الرحمن عجاج حارس منتخبنا الأولمبي ونادي تضامن. الجدير بالذكر أن إدارة الفريق تعمل في الوقت الراهن على تعزيز صفوف الأخضر الذي تنتظره استحقاقات مهمة في الشهر المقبل. يواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي برغان ترتيب أوراقه قبل استكمال ما تبقى من الموسم الكروي الحالي في 25 من يوليو الجاري، حيث أعلن عن عدة صفقات مهمة أبرزها اللاعب محمد القبندي واللاعب عبد الله السربل وكذلك اللاعبين إبراهيم خالد وبدر جمال، وذلك في إطار حرص الفريق الأول على تقديم مستويات مميزة في الاستحقاقات المقبلة.

حقق نجما منتخب الكويت الأول الوطني للتنس عيسى قبزرد وبدر العبدالله إنجازا تاريخيا جديدا للتنس الكويتي بوصولهما إلى المباراة النهائية لبطولة المغرب الدولية للمحترفين المقامة في مدينة الرباط بعد فوزهما المثير على الثنائي الإيطالي المصنف الأول لورينزو روتيلي وألكسندر بيندا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وسيواجه الثنائي الكويتي في النهائي الفريق الفرنسي المكون من ماثيو شامبونيز وإدواردو فلوراسادا في مواجهة مرتقبة تحمل آمالا كبيرة للجماهير الكويتية.

غادر وفد منتخبنا الوطني لألعاب القوى إلى العاصمة التايلاندية بانكوك استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا تحت 23 سنة لألعاب القوى، والتي تقام في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 9 إلى 12 من يوليو الجاري 2026.

ومن أخبارنا الخليجية، ينظم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرا تدريبيا في مدينة جدة في 17 من سبتمبر المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج خليجي 27، ويلعب الأخضر في المجموعة الأولى من البطولة التي تجرى في جدة من 23 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر المقبلين، وسيفتتح الأخضر مشواره بالبطولة يوم 28 من سبتمبر بمواجهة منتخب الكويت.

يقود الأسترالي أنجي بوستوغوغلو مدرب الجديد لفريق النصر الأول لكرة القدم تدريبات الأصفر غدا الأحد حسب ما أعلن عنه النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي. وكشف النصر عن وصول المدرب إلى العاصمة الرياض تمهيدا لمباشرة مهمته مع الفريق. وكان النادي أعلن في وقت سابق التعاقد مع الأسترالي لمدة موسمين، ويتزامن قدومه مع انطلاق المرحلة الأولى من تحضيرات النصر للموسم الجديد وفق البرنامج الذي أعلن عنه النادي.

حجز المنتخب المصري بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم بتفوقه على حساب نظيره الأسترالي بركلات الترجيح في مواجهة مثيرة، وتغلب منتخب مصر على نظيره منتخب أستراليا بركلات الترجيح في موقعة في غاية الإثارة أقيمت على ملعب دالاس ضمن منافسات دور 32 ليعبر إلى ثمن نهائي كأس العالم. وآلت نتيجة المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي إلى التعادل بهدف لمثله ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب الفراعنة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تبلغ فيها الفراعنة دور الثمن نهائي للمونديال.

نجا المنتخب الأرجنتيني من فخ نظيره منتخب الرأس الأخضر ليحجز بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم، وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب الرأس الأخضر ب3-2 بعد التمديد في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب ميامي ضمن منافسات دور 32 ليعبر إلى ثمن نهائي كأس العالم، وسيلاقي منتخب الأرجنتين في ثمن نهائي نظيره منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أتلانتا.

أكمل المنتخب الكولومبي عقد المنتخبات المتاهلة إلى دور الثمن النهائي عقب فوزه على نظيره الغاني بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم. وسجل اللاعبون جون أرياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، وضرب المنتخب الكولومبي موعدا مع منتخب سويسرا في الثمن النهائي.

يلتقي منتخب فرنسا وباراغواي في دور 16 اليوم في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام على ملعب لينكون فاينانشال فيلد في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا عند منتصف الليل، كما يلعب حاليا منتخبا المغرب وكندا في مباراة ضمن الدور ذاته.

ذكر مصدر مطلع لرويترز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيبقي على موعد انطلاق مباراة المكسيك وانجلترا في دور 16 لكأس العالم يوم الأحد كما هو المقرر، رغم مخاوف سابقة من أن تؤدي الأحوال الجوية إلى تغيير الموعد. وستقام مباراة المكسيك وانجلترا على ملعب إزتيكيا، بينما المتوقع أن تنطلق مباراة البرازيل ونرويج في نيويورك قبلها بنحو 4 ساعات. وكان الفيفا قد درس إمكانية تقديم موعد المباراة المكسيك بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.

أعلن نادي فنربخشة التركي اليوم عن ضم المدافع الدولي الهولندي ناثان أكي إلى صفوفه قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال النادي التركي في بيان له إن ناثان أكي سيرتدي القميص الأصفر والأزرق، وذلك بعد الحصول على الموافقات الدولية اللازمة من فريق مانشستر سيتي ليكون لاعبا رسميا للنادي التركي مع انطلاق الموسم الجديد.

وفي عالم المحركات والسرعة، تفوق الشاب الإيطالي كيمي أنتوليلي متصدر الترتيب العام على البريطاني المخضرم لويس هاملتون بطل العالم 7 مرات، وفاز بالسباق القصير سبرنت لجائزة بريطانيا الكبرى الجولة 9 من بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة سيلفرستون، وعبر سائق مرسيدس خط النهاية متقدما بفارق 2.7 ثانية على سائق فيراري الذي كان أول المنطلقين. وفي سباق فرض خلاله الثنائي هيمنتهما أمام البقية المنافسين، وجاء بطل العالم سائق ماكلارين البريطاني الآخر لاندرو نوريس في المركز الثالث.

وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، تنازلت البولندية إيغا شفونتيك المصنفة الثالثة عالميا عن لقبها في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بخروجها من الدور الثالث بعد الخسارة أمام الفلبينية ألكساندرا إيالا بمجموعتين دون رد. وبعدما أتت بأول لاعبة من بلادها تصل إلى الدور الثالث من بطولة الكبرى خلال حقبة الاحتراف، وصلت أيالا مشوارها الرائع وأطاحت بالمصنفة الأولى عالميا سابقا الفائزة بست ألقاب في البطولات الكبرى.

مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الرياضية. نذكركم بأبرز العناوين. العربي يضم الحارسين عادي وعجاج استعدادا للاستحقاقات المقبلة. نادي بورغان لكرة القدم يعزز صفوفه بعدة صفقات استعدادا لمبارياته القادمة. رسميا نادي النصر السعودي يتعاقد مع المدرب الأسترالي بوستيكوغلو. مصر تواصل مشوارها المونديالي التاريخي وتتأهل لدور 16. الأرجنتين تتخطى الرأس الأخضر بصعوبة في كأس العالم. فرنسا تلتقي الباراغواي في انطلاق مشوارها بدور 16. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج عباس الفهد. نراكم على خير.

دولة الكويت تقدم أطباء غيروا التاريخ. في برنامجنا حيث تتحول المعرفة إلى حياة، وحيث يصنع الأمل طريقه رغم كل التحديات، نفتح لكم نافذة على قصص صنعت الفرق.

لا نروي مجرد حكايات، بل نعيش رحلة أطباء آمنوا برسائلهم فغيروا مجرى التاريخ وأضاءوا دروب الإنسانية بعلمهم وإصرارهم.

0: أطباء غيروا التاريخ. إعداد محمد الشمري. تقديم جابر عزام.
1: أسرى العسكر.
0: تنفيذ سارة الفرج. إخراج إدهام العنزي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي أطباء غيروا التاريخ.
3: نحييكم ونرحب بكم ونتمنى أن تنال هذه الحلقة على رضاكم وأعجابكم.

0: مستمعينا الكرام، التاريخ كما علمتنا تجاربه المتكررة لا يمنح انتصاراته العظمى بسهولة، ففي اللحظة التي بدأ فيها الإنسان عاجزاً أمام هذا العدو المجهري، كانت خيوط الحل تنسج بهدوء في أماكن لم يتوقعها أحد. لم يكن ذلك الحل ثمرة خطة محكمة أو مشروعاً ضخماً تموله الحكومات، بل بدأ من ملاحظة صغيرة تكاد تبدو تافهة على طاولة مختبر متواضع.
1: في تلك السنوات كان العلماء حول العالم يخوضون حرب استنزاف طويلة ضد البكتيريا. كانوا يزرعونها في أطباق زجاجية، يراقبون تكاثرها ويدرسون طبائعها كما يدرس القادة العسكريون تحركات جيوش أعدائهم. ومع كل تجربة جديدة كانت الحقيقة المؤلمة تتكرر: البكتيريا أسرع من أن تلحق بها، وأشد فتكا من أن تهزم بالأدوات المتاحة آنذاك.
0: كان الطبيب يستطيع أن يشخص المرض بدقة وأن يحدد اسم الجرثومة المسببة له، لكنه لم يكن قادرا على فعل شيء أكثر من الانتظار، انتظار أن ينتصر جهاز المناعة أو أن ينتصر المرض، وفي كثير من الأحيان كان المرض هو المنتصر.
1: تخيل مستشفى في عام 1920، أروقة طويلة تملأها رائحة المطهرات، وأسرة متقاربة يرقد عليها المرضى في صمت ثقيل. في إحدى الغرف أم شابة أنهكها التهاب أصابها بعد الولادة، وفي غرفة أخرى عامل بسيط تحولت إصابة صغيرة في يده إلى تسمم دموي يهدد حياته، وفي زاوية بعيدة طفل يصارع التهابا رئويا حادا بينما تقف أسرة حوله عاجزة عن تقديم أي عون.
0: لم يكن الأطباء يفتقرون إلى الشجاعة، ولم يكونوا أقل علما ممن سبقوهم، لكنهم كانوا يقاتلون عدوا لا يملكون ضده السلاح المناسب، وكانت البشرية كلها دون أن تدرك تقف على أعتاب واحدة من أعظم الثورات الطبية في تاريخها.
1: ثورة لن تبدأ بضجيج المدافع ولا بخطب الساسة، بل بعفن أخضر نما مصادفة في طبق مختبر نسي على طاولة، وبعين عالم امتلك فضيلة نادرة أن ينتبه لما يراه الآخرون مجرد خطأ لا يستحق الالتفات إليه.
0: وفي خضم هذه المأساة الإنسانية المتكررة، وفي مزرعة ريفية نائية بعيدة عن ضجيج المدن وصخبها، ولد طفل عام 1881، كان مقدرا له أن يعثر على ذلك السلاح المفقود الذي سيقلب موازين الحياة والموت. إنه ألكسندر فيلمينغ.
2: في صباح يوم هادئ عاد ألكسندر فيلمينغ إلى معمله بعد إجازة طويلة قضاها رفقة ابنه وزوجته. نظر إلى مقعده وهم بالجلوس، لكنه لاحظ شيئا سيغير لاحقا مصير البشرية. بداخل كومة من أطباق المعمل وضع فيلمينغ بكتيريا المكورات العنقودية قبل غيابه، ولكن يبدو أن مساعده ترك النافذة مفتوحة، فنظر فيلمينغ إلى الأطباق ووجد شيئا رائعا قد حدث. ثمة فطر قد نما وقتل مستعمرات البكتيريا المحيطة به، وعلى أمل اكتشاف مضاد حيوي جديد أفضل من الليزوزيم الذي اكتشفه قبل سنوات ولم يكن فعالا ضد أغلب الأمراض، كرس فيلمينغ نفسه لزراعة مزيدا من الفطريات. وفي مارس 1929 نشر أبحاثه موضحا أن البنسلين قادر على قتل عديد من أنواع البكتيريا، بما في ذلك المسؤولة عن الحمى القرمزية والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والدفتيريا، ولكن يبدو أن المجتمع العلمي كان محبطاً آنذاك فلم يهتم باكتشافه. لكن في أوائل أربعينيات القرن الماضي عمل فريق من العلماء بقيادة عالم الأمراض هوارد فلوري وعالم الكيمياء الحيوية أرنست بوريس تشين على تطوير البنسلين وتحويله إلى دواء، وفي 1944 حصل فيلمينغ على لقب سير، ثم تقاسم جائزة نوبل مع فلوري وتشين عام 1945. إسهامات ألكسندر فيلمينغ العملية بدأت إبان الحرب العالمية الأولى، وتحديداً من مقر خدمته في المستشفيات الميدانية في فرنسا. فبينما كانت نيران الحرب مستعرة، اكتشف ألكسندر أن المطهرات المستخدمة تفشل في قتل البكتيريا العميقة في الجروح، والأسوأ من ذلك أنها تضعف من مقاومة الجندي للعالم.

0: العدوى إذ كانت تقتل خلايا الدم البيضاء، وبالتعاون مع صديقه ألمروث رايت اقترحا استخدام محلول الماء الملحي لتطهير الجروح، لكن أطباء الجيش رفضوا تغيير أساليبهم آنذاك. نظراً إلى اكتشافاته العلمية المؤثرة، حظي ألكسندر على مكانة مرموقة في المجتمع العلمي، وفي 1955 توفي فيلمينغ إثر نوبة قلبية، ووضع رفاته في كاتدرائية القديس بولس في لندن.
1: لم يكن طفلاً مدللاً نشأ في قصور النبلاء، بل ترعرع في بيئة اسكتلندية قاسية بين التلال الوعرة والحقول المفتوحة التي علمته الصبر والاعتماد على النفس، وكيف يمكن للحلول العظيمة أن تنبثق أحياناً من أبسط الوسائل. وحين شب ذلك الفتى الهادئ شد الرحال إلى لندن، عاصمة الإمبراطورية التي قيل إن الشمس لا تغيب عنها، ليدرس الطب ويبدأ رحلة ستغير مصير البشرية بأسرها.
2: لم يكن فليمينغ من أولئك الطلاب الذين يلفتون الأنظار ببلاغة الحديث أو صخب الحضور، بل كان يمتلك موهبة أكثر ندرة، موهبة المراقبة، وكان من ذلك الطراز من البشر الذين يرون التفاصيل الصغيرة ما يعجز الآخرون عن رؤيته، ويجدون في الحوادث العابرة إشارات تستحق التأمل.
1: التحق بمستشفى سانت ماري، وهناك تتلمذ على يد عالم الجراثيم الشهير ألمروث رايت، أحد رواد علم المناعة في عصره. وفي أروقة ذلك المستشفى ومختبراته تعلم فليمينغ فن التعامل مع عالم لا يرى بالعين المجردة، عالم البكتيريا والكائنات الدقيقة.
2: كانت أطباق بتر المستديرة المملوءة بالهلام المغذي أشبه بساحات معارك مصغرة بالنسبة إليه. فوق تلك الأقراص الزجاجية كان يراقب مستعمرات البكتيريا وهي تتكاثر وتتمدد ثم تضعف وتموت، متابعاً أدق تفاصيل حياتها بعين لا تعرف الملل وبفضول علمي لا يخبو. ولم يكن يدري آنذاك أن أحد هذه الأطباق نفسها سيصبح بعد سنوات قليلة مسرحاً لاكتشاف سيغير تاريخ الطب إلى الأبد.
1: وهنا عند هذا المنعطف التاريخي الحاسم، وبينما كان العالم يتغنى بانتصاراته الطبية الحديثة، جاءت الحرب العالمية الأولى لتكشف حقيقة أكثر قسوة مما تخيله أحد، ولتترك في عقل ألكسندر فليمينغ جرحا فكريا لم يندمل طوال حياته.
2: انتقل فليمينغ إلى المستشفيات الميدانية في فرنسا، حيث تدفقت أعداد لا تحصى من الجنود المصابين بجروح مروعة أحدثتها القذائف والشظايا والألغام. وهناك وسط الطين والبرد ورائحة الدم والبارود شاهد وجها آخر للعدوى لم يكن ليظهر داخل مختبرات لندن النظيفة. كان الأطباء أنذاك يطبقون أحدث ما توصل إليه العلم الجراحي، فيغمرون الجروح العميقة بمطهرات شديدة القوة مثل حمض الكربوليك، اعتقاداً منهم أن القضاء على البكتيريا هو الطريق الوحيد لإنقاذ المصابين، لكن الواقع كان أكثر تعقيداً وأشد قسوة. فقد لاحظ فليمينغ أن هذه المطهرات كانت تقتل الجراثيم الموجودة على سطح الجرح بالفعل، لكنها في الوقت نفسه كانت تدمر الخلايا المناعية الحية التي يرسلها الجسم إلى ساحة المعركة. أما البكتيريا المختبئة في دفاعات منهارة فتتكاثر بلا مقاومة وتبث سمومها في الدم لتحول إصابات قابلة للعلاج إلى أحكام موت بطيئة ومؤلمة.

0: حاول فليمينغ أن يحذر زملائه من هذا الخطر، جادلهم بأن الإفراط في استخدام المطهرات داخل الجروح العميقة قد يسبب ضرراً يفوق نفعه، وأن خلايا الجسم الدفاعية ليست عدواً ينبغي القضاء عليه بل حليفاً يجب دعمه، غير أن صوته الهادئ ضاع وسط ضجيج الحرب وغرقت ملاحظاته العلمية في هدير المدافع وصخب المعارك. لكن تلك التجربة تركت أثراً عميقاً في نفسه، فعندما انتهت الحرب وعاد إلى لندن عاد معه سؤال ظل يطارده لسنوات: هل يمكن العثور على مادة تقتل البكتيريا وحدها دون أن تؤذي أنسجة الإنسان؟
1: كانت تلك الفكرة تبدو أقرب إلى الخيال منها إلى العلم، فالعقاقير المتاحة أنذاك كانت أشبه بقنابل عمياء تدمر الميكروبات والخلايا البشرية معا. أما فليمينغ فكان يحلم بسلاح مختلف تماما، سلاح يستطيع أن يميز بين العدو والصديق وأن يوجه ضربته إلى الجرثومة وحدها.
0: وخلال أبحاثه لفتت انتباهه ظاهرة غريبة بدت للوهلة الأولى عادية للغاية، فقد اكتشف أن الدموع واللعاب وبعض إفرازات الجسم تحتوي على مادة قادرة على إذابة أنواع معينة من البكتيريا والقضاء عليها. أطلق على هذه المادة اسم الليزوزيم.
1: لم يكن الليزوزيم العلاج المنشود، إذ تبين أنه عاجز عن القضاء على أخطر البكتيريا المسببة للأمراض القاتلة، ومع ذلك كان اكتشافه يحمل دلالة بالغة الأهمية. لقد أثبت أن الطبيعة نفسها تمتلك وسائل دقيقة لمحاربة الميكروبات، وأن الجسم البشري ليس مجرد ضحية عاجزة بل يملك ترسانة كيميائية خفية للدفاع عن نفسه.
0: لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هنا هو: ما الذي كان يمنع بقية الأطباء في ذلك العصر من إيجاد هذا السلاح المفقود؟ الإجابة تكمن في هيمنة الجمود الطبي السائد واليأس العلمي الذي ألم بالأوساط الطبية العالمية.
1: لقد سيطر على عقول الأطباء في ذلك الوقت اعتقاد راسخ لا يتزعزع، وهو استحالة وجود مادة تقتل البكتيريا دون أن تقتل الإنسان. حتى الأدوية المكتشفة أنذاك مثل السلفا والزرنيخ كانت شديدة السمية وذات تأثير محدود.
0: وهكذا استسلم الطب لفكرة أن العدوى إذا وصلت إلى الدم فهي حكم نهائي لا يقاوم، وكان الاعتقاد السائد أن أي مادة قاتلة للبكتيريا لابد أن تكون قاتلة للخلايا البشرية أيضا.
1: وهنا في تلك اللحظة الفاصلة من تاريخ البشرية، وتحديدا في صيف عام 1928، وقع زلزال المفاهيم الطبية، إذ كان المشهد يبدو عاديا في بدايته لكنه تحول إلى نقطة تحول كبرى في تاريخ الطب. كان ألكسندر فليمينغ يعمل على أبحاثه المعتادة في البكتيريا العنقودية، وكعادته ترك أطباق بتري دون تغطية على طاولته قبل مغادرته في إجازة قصيرة.
0: وعند عودته وأثناء تنظيف المختبر رفع أحد الأطباق نحو الضوء، وفي تلك اللحظة تجمدت يده وكأن الزمن توقف داخل المختبر، فقد رأى شيئا غير متوقع على سطح الهلام المغذي: مستعمرات بكتيرية تنتشر لكن وسطها منطقة خالية تماما من البكتيريا، وفي قلبها كان ينمو عفنا أخضر صغير بهدوء، وقد أفرز هذا العفن مادة قتلت البكتيريا القريبة منه دون أن تؤذيه. وهنا أدرك فليمينغ أنه أمام مادة طبيعية قادرة على تغيير مسار الطب.

0: لم يكن هذا الاكتشاف مجرد صدفة عابرة، بل نتيجة ملاحظة دقيقة. فأي شخص آخر كان سيتجاهل الطبق ويعتبره ملوثاً ويتلفه فوراً، لكن فليمينغ توقف أمام الظاهرة وسأل: لماذا ماتت البكتيريا حول هذا العفن؟ ومن هنا بدأ البحث الذي قاده إلى فصيلة البنسلين، وقد أثبتت التجارب لاحقاً قدرتها على قتل بكتيريا خطيرة مثل العنقوديات والدفتيريا والسل. وفي تجارب الحيوانات نجت الفئران دون أي ضرر يذكر، ما أكد فعاليتها وأمانها. وهكذا انتقل الطب من الاستسلام للعدوى إلى إمكانية مواجهتها علمياً.
1: لكن التحدي الحقيقي ظهر بعد ذلك مباشرة، فالمادة كانت شديدة الحساسية وتتلف بسرعة عند أقل تغيير في الحرارة أو الحموضة، وحاول فليمينغ تنقيتها وتحويلها إلى دواء قابل للاستخدام، لكنه فشل تقنيا. ورغم ذلك لم يتراجع، بل نشر اكتشافه عام 1929 في مجلة علمية متخصصة. ثم مرت السنوات دون اهتمام كبير، إذ بدأ الاكتشاف غير عملي في

0: من يكمل الطريق.
1: ولم يتوقف عقله عند هذا الحد أبداً، فطاقة هذا الرجل كانت تشبه النهر الذي لا ينضب. بدأ يحاول بكل جهد ممكن استخراج هذه المادة السائلة من العفن ليعطيها للمرضى في المستشفيات، وهنا واجه الجدار الصلب الذي كاد يعصف بحلمه، إذ اكتشف أن مادة البنسلين شديدة الحساسية والهشاشة بطبيعتها، فهي تتفكك وتفقد فعاليتها بمجرد تغير بسيط في الحموضة أو الحرارة أو بعد أيام قليلة من استخلاصها.
0: حاول بكل ما أوتي من خبرة كيميائية أن ينقي هذه المادة ويحولها إلى شكل ثابت يحقن في المرضى، لكنه فشل فشلا ذريعا، وكانت أدوات مختبره المتواضع غير قادرة على تجاوز هذه العقبة الكيميائية المعقدة، مما جعل الطريق شبه مغلق أمام التطبيق العملي. ومع ذلك لم يتراجع، بل اختار أن ينشر اكتشافه عام 1929 في مجلة علمية متخصصة.
1: مرت السنوات دون اهتمام يذكر من الأوساط العلمية، إذ اعتبر الاكتشاف غير قابل للتطبيق في ذلك الوقت. لكن فليمنغ لم يتخلى عن هذا الحلم، بل احتفظ بسلالة العفن حية في مختبره لأكثر من 10 سنوات، وكان يعتني بها ويغذيها ويراقبها بصبر طويل، وكأنه ينتظر أن يأتي من يكمل هذا الطريق العلمي المعقد.
0: بطبيعة الحال، فإن أي شخصية بهذا الحجم لا يمكن أن تمر دون أن تترك أثراً واضحاً في شهادات معاصرها، وقد وصفه بعض زملائه مثل العالم فارلي بأنه يمتلك بصيرة جرثومية نادرة لا تتكرر. لم يكن منظما تقليديا أو كيميائيا كلاسيكيا، بل كان يملك قدرة على ملاحظة ما يغيب عن الآخرين، إذ كان يقضي ساعات طويلة أمام أطباق بتري يراقب التفاصيل الصغيرة بصبر شديد، ويتعرف على السلالات البكتيرية كما لو كانت كائنات مألوفة أمامه. وهذه الدقة في الملاحظة هي التي جعلته يرى ما تجاهله الآخرون حين بدت لهم الأطباق الفاسدة مجرد نفايات علمية.
1: فاصل، ومن ثم نتواصل وإياكم مستمعينا وبرنامج أطباء غيروا التاريخ.

0: عودة لكم مستمعين الكرام في برنامجكم أطباء غيروا التاريخ.
1: ما زلنا نتحدث عن فليمنغ، ثم نمضي مع تيارات الزمن عابرين القنال الإنجليزي والمحيط الأطلسي في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، لنرى كيف تعامل العالم مع ذلك الاكتشاف الذي بدأ من عفن منسي في مختبر صغير بلندن. وهنا تقفز أمامنا مفارقة تاريخية عظيمة، ففي أروقة جامعة إكسفورد كان فريق من العلماء الموهوبين يبحث عن مطهرات جديدة بقيادة هوارد فلوري وأرنست تشين. قرأ تشين المقال القديم لفليمنغ الذي كان قد نسي لسنوات طويلة، وأدرك فوراً أن البنسلين ليس مجرد ملاحظة عابرة بل بداية ثورة طبية حقيقية. ومن هنا انطلق الفريق في رحلة علمية شاقة لتنقية المادة واستخلاصها بأحدث ما توصلت إليه الكيمياء في ذلك الوقت.
0: بعد سنوات من العمل المضني، وفي عام 1940 نجحوا في إنتاج كمية نقية من البنسلين تكفي بالكاد لعلاج مريض واحد فقط، وكان المريض شرطيا بريطانيا أصيب بتسمم دموي خطير نتيجة جرح بسيط. بدأ العلاج وتحسنت حالته بشكل مدهش، بدا وكأنه معجزة طبية حقيقية، لكن الكمية كانت محدودة جدا فنفدت قبل القضاء الكامل على العدوى، فعادت حالته لتتدهور وانتهت حياته لاحقا في مشهد إنساني مؤلم لكنه حاسم علميا.
1: ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية انتقل المشروع إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تطوير تقنيات الإنتاج الصناعي عبر التخمير العميق،

0: وهناك بدأ البنسلين ينتج بكميات ضخمة ليصبح متاحاً لجنود الحلفاء على نطاق واسع. لقد أنقذ هذا الاكتشاف مئات الآلاف من الأرواح، ومنع بتر الأطراف، وغير مصير الجرحى في ساحات القتال. وهكذا تحولت تلك البقعة الخضراء الصغيرة التي رآها فليمنغ صدفة إلى نقطة انطلاقة لثورة طبية غيرت وجه التاريخ الإنساني بالكامل.
1: وثم نمضي مع تيارات الزمن عابرين القنال الإنجليزي والمحيط الأطلسي في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين لنرى كيف تعامل العالم مع ذلك الاكتشاف الذي بدأ من عفن منسي في مختبر صغير بلندن. هنا تقفز أمامنا مفارقة تاريخية عظيمة، ففي أروقة جامعة أكسفورد كان فريق من العلماء الموهوبين يبحث عن مطهرات جديدة بقيادة هاورد فلوري وإرنست تشين.
0: لقد توقف قلب ألكسندر فليمنغ عن النبض في لندن عام 1955 بعد أن شهد بعينيه كيف أنقذ اكتشافه ملايين الأرواح، وتقاسم جائزة نوبل في الطب عن جدارة واستحقاق مع زميله فلوري واتشين.
1: لكن قبل وفاته كان هذا الرجل قد حذر العالم من خطر لم ينتهي بعد، إذ أشار في خطاباته إلى أن البكتيريا كائنات حية قادرة على التكيف، وأنها إذا تعرضت لكميات غير كافية من المضادات الحيوية فإنها تطور مقاومة وتعود أقوى مما كانت.
0: وتتردد كلماته اليوم بوضوح في المستشفيات والعيادات مع تصاعد ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية التي تهدد بإعادة البشرية إلى عصر ما قبل البنسلين.

0: إن روح فليمنغ لا تزال حاضرة في كل جرعة دواء تنقذ طفلا من التهاب رئوي، أو أما من عدوى خطيرة بعد الولادة، أو جريحا من مضاعفات الجروح.
1: لقد أطفأ نار العدوى التي كانت تفتك بالبشرية لقرون طويلة، وفتح بابا جديدا لعصر أصبح فيه المرض البكتيري قابلا للعلاج لا حكما بالموت.
0: إلى هنا أعزائي المستمعين نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أطباء غيروا التاريخ.
1: حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل، دمتم في حفظ الله ورعايته.

كنتم مع أطباء غيروا التاريخ، حيث الأمل مستمر والعطاء لا يتوقف. قصص مضيئة تعلمنا أن العلم حياة وأن الإنسان

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج: محمد الشمري، أسراء العسكر، جابر عزام، سارة الفرج، والمخرج إدهام العنزي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر إذاعة دولة الكويت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقة سنتحدث عن الجولة الخامسة من مجموعة البطولة، وهي الجولة الختامية لدوري زين للدرجة الممتازة لموسم 2025-2026، واللي حقق فيه الكويت لقب دوري زين للدرجة الممتازة للمرة 21 والخامسة على التوالي. أرقام غير مسبوقة لأي فريق يحقق لقب الدوري الكويتي. أكيد سنتحدث عن مباريات هذه الجولة اللي تابعناها أكيد من خلال الجولة الخامسة من مجموعة البطولة. يسعدني أرحب بضيفي وضيفكم محللنا الفني الكابتن بداح الهاجري، متواجد معنا في هذه الحلقة. حياك الله كابتن بداح، سعيدين بتواجدك معنا في نبض الملاعب.
1: الله يحييكم يا خالد، وتهنئة لنادي الكويت على هذا الإنجاز وعلى هذا الفوز المستحق، وتهنئة أيضا للفرق اللي حازت على يعني شرف المشاركة في المشاركات الخارجية بناء على الترتيب نادي العربي كملحق دوري أبطال آسيا ومتمازل غاسية كأس التحدي الآسيوي والابتعاد عن الخليجية. الغاسية شفناه لثلاث سنوات، والعربي كذلك شفناه لسنوات على التحدي، فأنا أشوفها بطولات جديدة بالنسبة للعربي والغاسية، وايضا القادم القادم من الخلف والقادم الجديد بكل امانه، واللي انا اشوفه على ما قدمه هذا الموسم قياسا على خادم المواسم الماضيه. نشوفه كان في مجموعه الهبوط ثم في الرمق الاخير وفي اللحظات الاخيره يتحصل على مركز الرابع، وهي المشاركه في دوري ابطال الخليج. فتهني نادي كاظمه على هذه الخطوه خالد، اللي نقول عنها اللي اشوف انها يعني مهمه.
0: نعم، راح نتحدث أكيد عن الفرق ونتائج مباريات هذه الجولة، وأيضا عن الترتيب العام ومن تأهل للمشاركة في البطولات الخارجية، لكن في البداية نستمع لهذا التقرير والزميل عبد الرزاق لرشيد.

0: توج نادي الكويت بلقب دوري زين الممتاز لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي والحادية والعشرين في تاريخه في إنجاز غير مسبوق. وشهدت الجولة الأخيرة من دوري زين وتحديدا في مجموعة البطولة لعبة الكراسي المتحركة في المراكز الأربعة الأولى، حيث اختتم كاظم موسمه الكروي بتغلبه على السالمية بثلاثية نظيفة ليحجز البطاقة المؤهلة لبطولة الأندية الخليجية. وكان العربي أكبر المستفيدين في صراع المركز الثاني بعدما تغلب على الفيحيل بثلاثة أهداف دون رد، مستفيدا من تعثر منافسه المباشر على الوصافة القادسية الذي تعادل مع الكويت بدون أهداف. أما نادي الكويت فقد اكتفى بتعادل سلبي أمام القادسية لينهي الموسم في الصدارة برصيد 53 نقطة. وبختام منافسات مجموعة البطولة ضمن الكويت التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا 2، بينما حجز العربي مقعده في ملحق البطولة ذاتها بعد إنهائه الموسم وصيفا، في حين تأهل القادسية إلى دوري التحدي الآسيوي ونال كاظمة بطاقة المشاركة في دوري أبطال الخليج للأندية. وفي ختام الموسم الكروي 2025-2026 أقامت شركة زين للاتصالات حفل توزيع جوائز التميز للدوري بحضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، والتي تشمل جوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل حارس مرمى وأفضل نجم صاعد وهداف الدوري، إضافة إلى تكريم المراحل السنية. وشهد الحفل هيمنة نادي الكويت على أبرز الجوائز، حيث نال يوسف ناصر جائزة أفضل لاعب وهداف المحليين ب13 هدفا، في حين حصل طه ياسين الخنيسي على جائزة هداف المحترفين ب12 هدف، وسعود الحوشان على جائزة أفضل حارس مرمى، والمدرب نيبوشا على جائزة أفضل مدرب، ونال علي حسن من النصر جائزة النجم الصاعد. وحظي بدل المطوع بتكريم خاص لمسيرته بعنوان مسيرة صنعت التاريخ.
1: شكرا لزميلي عبد الرزاق الرشيد. الحديث أكيد عن الجولة الخامسة من مجموعة البطولة، الجولة الختامية من دوري زين للدرجة الممتازة الموسم 2025-2026. شهدت هذه الجولة ثلاث مواجهات: كاظمة وفوزع السالمية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، العربي وفوزع الفيحيل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، والتعادل ما بين فريقي القادسية والكويت أكيد التعادل السلبي. كابتن إبداح، الآن يعني أسدل الستار على موسم كان طويل، موسم يمكن أرهقوا فيه اللاعبين بشكل كبير، رغم يعني فترة توقف تقريبا لمدة شهرين ظروف كانت تمر فيها المنطقة، إلا أن يعني طول الفترة ونهاية في نهاية شهر 6 أكيد يعني حتى الأجواء أثرت بشكل كبير على اللاعبين وعلى الأندية.
2: ما في شك، حتى خارج الظروف الفنية هذا أثرت.
1: نعم،
2: كنا في بعض الأندية افتقدت محترفين.
1: صحيح،
2: بعد اللي هو انتهى الفترة العقود اللي هو بعد 31-5، فأغلب الأندية يعني الخالد الجميل في الأمر يعني نقول صح كان في نوع ما المستوى نوع ما ما هو في المستوى المأمول، اللي ضعف في اللياقة البدنية، ولكن في أنا دائما أحب أرى الأمر في عدة جوانب. جوانب الأخرى شفنا وجوه شاب، شفنا تنافس خالد حتى الجولة الأخيرة. صحيح الدوري كان محسوب بالنسبة، وأنا بالنسبة لي يعني على الأقل نادي الكويت حسم الدوري من المباراة اللي كانت أمام نادي كاظم في القسم الأول قبل نهايته في جولة، اللي كانت أمام كاظم تذكر هدف عموري هني والعربي تعثر وغاسية، فهني صار الفرق خالد وصل 8
1: صحيح
2: أو 10، يعني وضح إنه يعني الفرق الكويت كمنافس وحيد على الدوري. لكن نشوف المنافسة خالد على مراكز حتى الرمق الأخير، خالد شوف قادسية رقبة في إنه يفوز على الكويت ويشارك في دوري أبطال آسيا، شوف نادي السالمية وكاظمة كانها مباراة يعني كانها مباراة كؤوس، لأن كاظمة ما له بديل غير الفوز أمام نادي السالمية وقدر يفوز في هذه المباراة. فالجانب إن خالد شفنا فيه يعني مباريات يعني سجال بين في المباريات ما كانت في نتائج متوقعة في وجوه شابة، ولكن أكيد إنه في جوانب كانت سلبية ونتمنى إن شاء الله يتم تلافي. وأنا أعتقد أن هذه منطقية وفقا إذا قلنا على عامل الظروف اللي مرت عليها العقود، وأيضا على عامل الطقس وفترة التوقف الطويلة اللي تمت.
1: نعم، تتويج الكويت، الكويت حسم الأمور قبل ثلاث جولات حسم لقب دوري زي الدرجة الممتازة لهذا الموسم، هي طبعا المرة 21 والخامسة على التوالي. مباراة في الجولة الخامسة تعادل سلبي ما بين القادسية والكويت، يعني مباراة يعني كانت شرفية أكثر منها مباراة تنافسية،
2: وهي ابتدادا أعتقد مباراة مبادئ كاملة. واضح الكويت يعني أنه هو يعني أعتقد يعني، وهذا الأمر اللي حتى
1: نعم.
2: خالد أن الفريق بعد حسم الدوري يبحث على أن ينهي الموسم كبطولة دوري في عدم خسارة، يعني خلاص أنا اكتفيت حققت. وأعتقد أن الكويت لما نقول إحنا مرات ينافس نفسه بكل أمانة، هو يمكن يصارع الأرقام اللي شو ما حققها العام يحققها السنة هذه. يعني العام يشوف فرق سكور النقاط زاده، يشوف حاليا العام خسر في بعض المباريات، حاليا قال لا أنا ما أخسر، فيعني على مستوى الدوري أتكلم. فإحصائية رهيبة خالد بالنسبة لي. يمكن يعني نادي الكويت كنت اتوقع انه ممكن انه يعطي خالد العناصر الشابه، يعني شفت القادسيه مثلا ادخل عناصر شابه، يعني هذه من مكتسبات الفرق. نادي كارما ادخل وجوه شابه، نادي العربي ادخل وجوه شابه، كذلك نادي السالميه. الفريق الوحيد اللي يعني ما اشوف انه اعطى فرصه كبيره للاعبين اللي هم الجيل القادم اللي هو نادي الكويت، لكن اكيد على مستوى فني خالد ترى شوف على الرغم خالد كان فيه عدم رضا من جماهير نادي الكويت
1: نعم.
2: على بعض المباريات اللي خصوصا كانت في بدايه الموسم، مع ذلك الفريق كان
1: يفوز
2: يحقق الفوز. هذه عقليه الفوز احنا نتكلم عنها والشخصيه اللي يمتلكها هذا الفريق.
1: نعم، القادسيه يعني في هذه المباراه ايضا استمرار لنفس النهج، الزج بلاعبين شباب، لاعبين يعني يفيدون الفريق في المواسم المقبله، والفريق يعني حقق نتائج بعد العوده من فتره الايقاف.
2: ما في شك حقق، يعني تكلمنا في فتره سابقه خالد القادسيه حقق يعني جانبين، جانب النتائج وجانب اشراك اللاعبين الشباب، خصوصا خالد خصوصا بعد اللي هي فتره شهر واحد شفنا زج عناصر شابة حقق كاس سوبر، قدم أداء جيد، دخل عناصر شابة بشكل أكبر، أعطى يعني أعطى مرات نشوف 8 إلى 9 لاعبين على عناصر شابة في مجموعة البطولة، قدم أنا أشوف مباريات يعني جيدة جدا بكل أمانة. ترى في مباراة الأمس صحيح كانت مباراة كنتيجة سلبية، لكن كانوا نجوم المباراة سعود الحشان، وأيضا مكسب الجديد لنادي القادسية اللي هو الحارس المرمى نواف. فنعتقد أنه يعني القادسية مع إدخال الشاب العناصر الشابة أمس خالد كان قادر إنه يحقق الفوز في هذه المباراة، لكن سعود الحشان تصدى أعتقد يعني أكثر من هدفين في هذه المباراة. بالنهاية خالد على إجمالا على المستوى الفني أعتقد إنه كانت التعادل كان متكافئ.
1: نعم، طبعا نواف الشمري اللي هو الحارس المرمى اللي طبعا تواجد امس مع او تواجد في عفوا المباراه السابقه مع واللي هي الاخيره مع فريق قادسيه ضد الكويت، لكن المباراه بشكل عام يعني ما كانت فيها وكانت خاليه من الاهداف، لكن فيها بعض الفرص اللي تالقوا فيها حراس المرمى.
2: صحيح، كان قلنا يعني نجوم المباراه كانوا
1: صحيح.
2: خالد شوف غالبا اذا شفت قادسيه الكويت 0-0 دائما يعني انا بوجهه نظري اشوف بنسبه كبيره في عمل كبير من حراس المرمى، وهذا شفناه بسعود الحشان تصدي الكرة مع الضفير، تصدي كرة العوضي اللي كانت هدف يعني اعتبرها، يعني هو ما تصدى الفرصة تصدى الهدف. فاعتقد أن أيضا نواف الشمري أيضا تصدى أكثر من كرة، فاعتقد أنه يعني القادسية شوف دخل مباراة خالد قبلها كان 38، القادسية في حال خسارة فوز كاظم المواجهات
1: صحيح،
2: القادسية راح يرد يشارك يروح المركز الرابع. يعني ليش أنا أقول لعبة الكراسي؟ أنا أعتقد أعطت خالد منافسة أحلى،
1: وهذا
2: السابق يمكن كانوا فريقين
1: نعم.
2: اللي شاركوا خارجي أو 3
1: نعم.
2: حاليا الأربعة شوف كل ما زاد مشاركة خارجي شفنا التنافس
1: نعم.
2: حتى الخمس فرق
1: نعم. وهذا اللي راح نتحدث عنه في بعد ما نتحدث عن الثلاث مباريات، راح نتحدث عن جدول الترتيب ونتحدث عن الفرص والحظوظ اللي كانت ما بين الفرق اللي طبعا المشاركه في دوري ابطال او المشاركه الخارجيه سواء دوري ابطال اسيا 2 كمشاركه للكويت في المجموعات او مشاركه المركز الثاني في الملحق، ايضا دوري التحدي الاسيوي وكذلك دوري ابطال الخليج. المباراه الثانيه وفوز الفحيح العربي على الفحيح 3-0، واضح العربي كانت عند الرغبه من البدايه،
2: واضح واللي ساعده الاخطاء وانا اقول قله خبره. يعني شفنا الهدف الاول انا اعتبر المدافع قدم يعني صنع الكره للمهاجم تسجيل هدف، لكن يعني التمس للعذر كفريق الفحيح ما قاعد يمر فتره مثالية، يلعب بدون محترفين، نشوف
1: أيضا بدون تواجد المدرب
2: نعم. الكابتن فراس كان توفى، حاليا نعلم أن مساعده هو اللي مجموعة البطولة هو اللي قاعد يؤدي دوره كمدرب. الحين واضح انه يعني ادخل عناصر خالد، يعني ليش انا اقول في بعض الفرق استفادت على الاقل انها اعطت فرصة للعناصر الشابة. العربي قدر انه يستثمر الهدف الاول، هدف الثاني خطأ فادع من الحارس عبد الرحمن المجدلي اللي كان في دقيقة يمكن 38 في الشوط الاول، كرة طولية حاول انه يعني يسكل الكرة بالراس غامض.
1: اخطاء انت ما ترى بان يعني عبد الرحمن المجدلي مر في موسم صعب، اخطاء كثيره من خلال مباريات اللي يلعب فيها مع الفيحيل.
2: ما في شك، بس شوف خالد، وهذه احنا نقول عنها في بعض المراكز الاستغرار على لاعب لابد منه، خصوصا في مركز حراسه المرمى وفي مركز اللي هو راس الحربه. هذا الحارس اذا ما عنده استمراريه، فانا اشوف هذه الفيحيل احيانا اشوف احمد عادي ثم اشوف المجدلي بعدها نشوف، يعني ما في ثبات على حارس واحد. وانا اعتقد هذا من ضمن العوامل، لكن المجدلي لا نعم اتفق معاك على انه يراجع نفسه في كرات وفي اخطاء. وانت استذكرت في مباراه القادسيه اللي كانت ايضا في القسم الاول كان في البناء من الخلف تهور في محاوله فراوغه او في محاوله بناء هجمه في خطوره يعني، وتسبب في هذا
1: مع انه هو يعني في فتره من فترات تواجد مع المنتخب واختيارات.
2: نعم خالد، يمكن في فتره الاولمبي سنه 2018 ترى كان اول سنه المجدلي وتم ضم المنتخب كحارس، بس هو مشكلته في لعب الكره في القدم وفي التوقيت الخروج، يعني اللي هو يكون خصوصا على اطراف منطقه 18 واضح ان في هناك اخطاء. فانا اتمنى ان شاء الله انه يركز ان هذه الاخطاء تزيدها قوه باذن الله. الهدف الثالث كما هو نشوف الكرات الطوليه خلف المدافعين والسرعه اللي دائما يتميز فيها ايواله، وايضا عدم الانانيه وكيف انه سرعه الكره كان يقدر يسجل فيها هدف. فأنا أعتقد العربي حقق المطلوب بأقل مجهود،
1: لكن العربي اعتماده كليا على إيوالة. يعني لما تشوف إيوالة هو مفتاح اللعب الوحيد نشوفه للعربي،
2: يعني يدخل في أحيان عشان ما أضرب يوسف ماجد بعد. يعني يوسف ماجد
1: بس بشكل أكبر الاعتماد كليا على إيوالة، ولو في أي فريق يعني يوقف إيوالة ممكن العربي يعني ما يقدر يصل أو يخلق فرص على المرمى.
2: وهذا اللي خلى العربي يعاني هذا الموسم خالد، وأنه يبتعد بشكل مبكر عن منافس الدوري، لأن بالفعل كان حتى خالد يمكن قبل التوقف نتائج العربي تكلمنا في فترة أنه
1: صحيح
2: ست مباريات ما حقق إلا ثلاث نقطة أو ثلاث نقاط.
1: نعم
2: يعني في فتره من الفترات ايضا في مجموعه البطوله العربي ما هو العربي اكيد اللي راضي عنه الجماهير، ولا احنا حتى كمتابعين او اعلاميين ان نرضى على اداء العربي. نعم العربي يفتقر الى الحلول المتنوعه، نعم بشكل 70 الى 80% دائما خطوره نادي العربي، كما هي نتكلم عن الفيحيل كانت خطوره الفيحيل في فيتور. فالفرق اللي تعتمد بشكل طبعا خالد في فرق ان الفيحيل يمكن العناصر اللي يملكها مو نفس العربي، لكن العربي اعتقد العمل الجهاز الفني عليه العمل، تملك خامات، تملك بندر السلامه، تملك يوسف ماجد، تملك ايضا كنت سلمان العوضي، عندك زيد غنبر، تملك ايواله، تملك علي خلف اللي ايضا في اقل دقائق قادر انه يصنع الفرق في اي لحظه. فانا اعتقد العربي كان بالامكان ان يظهر افضل مكان من خلال هذا الدوري.
1: المباراه الثالثه وهي المباراه اللي كانت المحور هذه الجوله والحديث عن فريقين يسعون للتأهل لمشاركة خارجية، والفريقين كانوا في المركز طبعا الرابع والخامس. السالمية كان هو الرابع ب 37 نقطة، كاظمة الخامس ب 35 نقطة. في حال تعادل السالمية سيتواجد في مشاركة خارجية وخروج كاظمة عن هذه المشاركة. في حال فوز كاظمة سيتأهل إلى مشاركة خارجية، وهو ما تم. لذلك المباراة هذه كانت مباراة حجز بطاقة تأهل للمشاركات الخارجية، لأن كاظمة قدر أنه يحقق نتيجة ويفوز على السالمية بثلاثية نظيفة.
2: بكل أمانة نادي السالمية يمكن هي بالنسبة لهم كأداء قدم مجموعة البطولة ترى هو أفضل فريق. أنا أعتقد اللي يشوف كنتائج فاز العربي 1-0، فاز الفيحيل 2-1، تعادل مع الكويت 3-3، ايضا عفوا خسر من القادسيه اللي هو 3-2. فاعتقد حصل على نقاط اكثر خالد في فتره مجموعه البطوله. المباراه كان عنده اللي هو على عاملين هو التعادل وايضا الفوز في هذه المباراه. كاظمه بدايته في مجموعه البطوله كانت سلبيه، تعادل امام الفيحيل ومن ثم خسر امام نادي العربي في اداء باهت كان بالنسبه له، لكن عاد في اللحظه المناسبه. شوف عندك القادسيه والكويت والسالمي، واعتقد تعادل مع الكويت أعطاه أمل كبير خلاه يدخل هذه المباراة ولا بديل له عن الفوز، واللي يمكن ريح كاظم من جانب آخر أني أنا مصيري بيدي خالد، أني أفوز ممكن أني أتواجد. أنا أعتقد كاظم حتى يمكن في هذا الموسم لعب في الدوري أمام نادي السالمية 3 مباريات، في المباراة الأولى تفوق فيها بهدف، في المباراة الثانية تعادل. دائما هو يعني كاظم يتميز أنه بكل أمانة يعني هو حصل على 38 نقطة. خالد كم حصل كاظمة من العالم؟

0: البيت والقادسية والسالمية. من 38 من اربع فرق هذه خالد حقق 21 نقطة. شلون يتعامل مع
1: بس
0: الفرق اللي على نفس مستوى وهم اللي اعلى منه؟
1: بس هو عنده اشكالية مع الفرق اللي اللي يعني فرق المراكز الأخيرة. دائما نشوف كاظمه يعاني معهم.
0: احصائية خالد كبيرة مع الفرق الأربع التوب فور او اللي هم اللي اعلى منك كنتائجه، انت محقق منهم 21 نقطة. يعني انت من سكورك 38 حققت 21، الأربع الفرق الثانية حققت اللي هو 17 نقطة. فيشوف المؤشر كبير يعني بالنسبة لك أنت كمعدل. أنا أعتقد أن كاظمة، أنا أقصد أن دخوله في هذه المباراة يعرف كيف يتعامل مع هذه الفرق. فأنا أعتقد من البداية الأفضلية الفنية لكاظمة، الحضور كان واضح، التنوع في الأسلوب الهجومي خالد، الهدف اللي أنا أعتقد أنه كان مستحق وأيضا متأخر أثر بشكل كبير اللي شوفه في آخر دقائق الشوط الأول. كرة جميلة من عامر عبد الله إلى عثمان الدوسري، وكرة متقنة عرضية يعني صناعة جميلة كانت من عثمان، ومن ثم هدف تعامل معها عامر عبد الله بشكل جميل. خالد شفنا الشوط الثاني طلقات محمد عنتر وصناعته للهدف الثاني اللي كان في تمركز، لو نشوف المساحة اللي كانت بين محمد الهويد وليمة كانت مساحة بكل أمانة خطأ واضح تكتيك بالنسبة لهم وتمركز سيء من محمد الهويدي. وليما شفنا خالد أكثر من 14 ياردة، يعني مساحة كبيرة، فبالتالي الشبيب قدر يلم الكرة تصدال يمكن عبد الرحمن، لكن أيضا صناعها بشكل جميل حق مشعل الشبري اللي سجل هدف الثاني. محمد عنتر يتألق من الجهة اليسرى، أيضا عن طريق الجهة اليسرى يلعب الكرة البندر، ومن ثم تسجيل هدف ثالث. فأنا أعتقد كاظمة من بداية المباراة حتى النهاية الرغبة واضحة، الأفضلية الفنية كانت واضحة، والفوز اعتقد كان مستحق.
1: نعم. بعد هذه الثلاث مباريات والجوله الخامسه ونهايه دوري زي للدرجه الممتازه، الكويت هو بطل الدوري ب 53 نقطه، العربي في المركز الثاني ب 39 نقطه، القادسيه في المركز الثالث ب 39 نقطه، لكن فارق المواجهات لمصلحه العربي وضعت في المركز الثاني. كاظم الرابع 38 نقطة، السالمية الخامس 37 نقطة، والفحيل السادس 22 نقطة. الكويت يغرد خارج السرب. أنا خلني أخل المنافسة اللي حصلت بين العربي والقادسية وكاظمة والسالمية في مجموعة البطولة لخطف ثلاث بطايق مؤهلة لمشاركات خارجية. يمكن هذه المنافسة هي اللي يمكن يعني ميزت مجموعة البطولة، ولكننا نتمنى يعني أن تكون منافسة على لقب دوري. لكن
0: إيه؟ حسب الكويت الدوري، لكن نعم. الجميل في الأمر اللي هو قلنا منافسة لمشاركات خارجية. خالد أنا أروح على الترتيب. أنا بوجهة نظري أشوفه عادل على ما قدمه كل فريق في هذا الموسم. خالد العربي يمكن حتى نذكر اخواننا المستمعين هو بطل ايضا كاس سمو ولي العهد، يعني العربي العام كان ايضا المنافس قوي دائما، يعني العربي كنوع ما نقول مستقر اكثر من القادسيه ونادي كاظمة. فانا اعتقد المركز الثاني مستحق، القادسيه حقق بطوله هذا الموسم كاس سوبر، القادسيه وجهين خالد، وجه في قبل شهر واحد ووجه بعد شهر واحد، خصوصا دخل عناصر الشابه ايضا تغيير بعض المحترفين، شفنا الشكل الثاني. ما نقول عنه الشكل المثالي، اكيد انه ما في رضا من جمهور القادسيه حتى لو حقق الثاني، واكيد ما في رضا، ولا القادسيه يعود انه يعني يكتفي فقط في بطوله واحده وبطوله سوبر. فانا اعتقد لكن كخطوه للامام انا اشوف انها يعني القادسيه حقق نوعا ما مكسب اللي هو العناصر الشابه وايضا مشاركه خارجيه. كاظمة اذا بقيس على أداء بهذا الموسم، أقيسها مع الفرق الكبيرة، أقيسها أيضا على خالد موسم الماضي واللي قبل الماضي، كنا ننتقد بشدة كاظمة على أنه يعني من كان فريق قبل أربع سنوات وفريق حقق كاس سمو الأمير، ومن ثم انهيار مفاجئ لنادي كاظمة نشوفه دائما في السنتين الأخيرات في مجموعة الهبوط. شفنا تحسن، نعم ما هو طموح نادي كاظمة، لكن تحسن كبير على مستوى النتائج، على مستوى تطور الفريق، وأيضا يعني أنا أشوف المكسب اللي كانوا يبونه يقدروا يحققونه على الاقل انه يضمن مشاركه في دوري ابطال خالد. عفوا السالميه ترى هي خالد تفاصيل فرق.
1: صحيح.
0: نشوف كاظمة سجل 28 على 21، السالميه سجل 29 على 22، فرق سبعه، فرق نقطه. فترى السالميه اجتهد، السالميه كان متذبذب نوعا ما خالد، يمكن في بروز بعض اللاعبين يوسف عنيزان برز بكل امانه في مجموعه البطوله، ولكن بالنهايه لم يوفق.
1: الآن المشاركات، الكويت كونه بطل دوري التحدي سيشارك في دوري أبطال آسيا 2. العربي راح يلعب مباراة ملحق أمام فريق إست بنغال الهندي يوم 12 أغسطس، إذا فاز سيتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2. القادسية دوري التحدي وكاظمة دوري أبطال الخليج.
0: نتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع هذه الفرق. أنا أعتقد أن خالد العمل على هذه المشاركات أعتقد يبدأ من الآن، يبدأ في كيفية التحضير، كيفية التعاقد مع محترفين قادرين على إضافة الكثير، لأنهم حاليا خالد ما يمثلون أنفسهم في هذه البطولات، يمثلون دولة الكويت، ونتمنى إن شاء الله لهم التوفيق.
1: أكيد تمنى لهم التوفيق ويحققون نتائج من خلال هذه المشاركة، وإيجابية صراحة أنك اليوم تشوف يعني أربع فرق تشارك مشاركات خارجية. هذا ممكن كابتن بداح يعود بالنفع على اللاعبين وعلى الأندية وعلى كذلك المنتخب.
0: نعم، ويعود على مستوى التصنيف، على مستوى تصنيف الدوري. احنا قلنا خطوة
1: دوري أبطال آسيا 2 هي المشاركة فيها.
0: نعم، دوري أبطال آسيا 2، ومن ثم خالد إن شاء الله نقول مستقبلا تشارك بشكل مباشر أيضا، يعني حتى تعطي إضافة أكثر ويكون احتكاكنا أكثر. ونشوف إن دوري أبطال آسيا كانت المباريات النهائية اللي ماضية بين فريق نادي النصر السعودي وغامبا أوساكا الياباني، ففرق عريقة على مستوى الكرة الآسيوية. فنتمنى إن شاء الله، وأكيد إن هذه المشاركات تلعب مع هذه الفرق إن شاء الله بإذن الله أنه ينعكس بشكل إيجابي على مستوى اللاعبين ومن ثم على مستوى منتخبنا الوطني.
1: نعم، عموما نبارك مرة أخرى لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الكويت، للجهاز الفني الإداري والطبي وجماهير ومحبين تحقيق لقب دوري زين للدرجة الممتازة لموسم 2025-2026. كذلك نبارك للعربي حصول على المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال آسيا 2 الملحق، والقادسية حصول على المركز الثالث وتأهل إلى دوري التحدي الآسيوي، وكاظمة وحصول على المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال الخليج. إن شاء الله يحققون نتائج إيجابية ويستفيدون من خلال هذه المشاركات في البطولات اللي راح يتواجدون فيها، وإن شاء الله يعني يكون موسم قادم أفضل يعني من
0: أفضل بكثير.
1: نعم، يعني أنا أعتقد أنه لابد أن هذه خطوة البداية.
0: نعم، قلنا نبدأ من الآن خالد، تبدأ الموسم المقبل من الآن، من حيث قلنا اختيار الأجهزة الفنية، من حيث اختيار المحترفين، من حيث تحضير برنامج الإعداد. نشوف الموسم انتهى خالد، يمكن حتى فترة استراحة اللي هو ما بين الموسم اللي أثناء اللي يقول أنا فترة الراحة، ما راح تكون فترة راحة صيفية، ما راح تكون طويلة، يمكن أسبوعين ومن ثم تعود الفرق إن شاء الله للعمل من جديد. نتمنى لهم التوفيق.
1: أكيد نتمنى لهم التوفيق. وصلنا لختام حلقة برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب لهذا الأسبوع، وأكيد كان الحديث عن دوري زين للدرجة الممتازة والجولة الخامسة والختامية لهذا الدوري. أشكر ضيفي وضيفكم محللنا الفني الكابتن بداح الهاجري. شكرا لك كابتن بداح، سعدنا بتواجدك معنا من خلال هذا البرنامج.
0: حياك الله أخوي خالد، تشرف بتواجدي.
1: وصلنا لختام حلقتنا، كل الشكر لكم مستمعين على حسن الاستماع. نلتقيكم في حلقة مقبلة من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأخبار. الاتفاق على جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران تعقد في باكستان في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لكل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوترات في المنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني كبير ضد قوات الدعم السريع. روسيا تعلن سيطرتها على 5 قرى في خاركيف ودونيستك الأوكرانيتين. وفنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. الآن مستمعينا الكرام، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 4 فجرا، وأدنى مستوى للجزر في 9:15 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والنويصيب 29 درجة، جزيرة جارو 31 درجة، أم المرادم 32 درجة، الوفرة 26 درجة. ودرجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة 46 درجة، أم المرادم 41 درجة، جزيرة جارو 34 درجة، نويصيب 43 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 4:53 صباحا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت والبرنامج العام وبرنامج أمسياتنا من الساعة 10 وحتى 11 مساء بصحبة الزميل والأخ الغالي جدا والعراب خالد المحسن، ونقول مساء الأشواق يا خالد.
1: يا مساء الخير ومساء السعادة ومساء الفرح ومساء الفوز كذلك.
0: فرحانين. يعني دخلنا مع الهدف الثالث.
1: نعم،
0: ونبارك للمغرب
1: على كندا، نبارك لهم يعني هذا اللعب وهذا التميز وهذه البطولة، يعني أسعدتنا كأس العالم جدا، قاعد يسعدنا في مباريات وغيره، ويعني أكيد فرحة كل عربي فرحة لنا.
0: تدري اكتشفت البطولة يعني أول مرة أكتشف أنك رياضي خالد. شفتك متابع
1: جدا بالسيارة
0: وتسهر وتابع مباريات
1: أجواء زين.
0: في هذا جانب
1: بالعكس يعني
0: جانب مخفي ما كنت أعرف
1: فيه. والله من أجواء يعني أجواء الرياضة، أجواء الصيف، أجواء
0: خصوصا صار لك فترة قاعد تمشي كل يوم
1: قاعد أسوي رياضة، فحاولت أصير لاعب
0: نفسي
1: من الحماس يهديها. حياكم الله وأسعد الله مساكم أينما كنتم معنا في هذه الحلقة لتجمعنا فيكم في أمسياتنا، ودائما نأخذكم إلى عالم الشعر وعالم الثقافة والأدب والمبدعين أينما كانوا حتى نتحدث عن كل تفاصيل الإبداع والجمال من خلال أمسياتنا.

0: بداية مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل الأمسيات، نحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد.
1: أجمل التحايا ورق الأمسيات، ونحييكم من خلالها من الاستديو فايز الرسمان وخالد المحسن.

0: وأجمل التحايا من الهندسة الإذاعية، يحييكم محمد الحربي.
1: محمد الطيري من التنفيذ
0: على الهواء.
1: إيه لأنك أنت كنت تتكلم الظاهر.
0: لا أنا قلت الهندسة الإذاعية.
1: جميل.
0: محمد بالك عند المباراة. أيه
1: أنا ويا عباس الفهد هندسة جاء محمد الحربي صحيح.
0: محمد الحربي زينا.
1: الله يحييه حياك الله وانضم لنا في هذه الدورة البرامجية، يعني نقول لمحمد حياك الله، سعداء في تواجدك ويانا، ونكرر التحية الجميلة من التنفيذ ومحمد المطيري.
0: وأجمل التحايا من التنسيق والمتابعة، يمسى عليكم فراج لسالي.
1: وهي هذه المساء وهذه كل تفاصيل الحب. يقول إذا كان الحنين، إذا كان الحنين يحركك مع كل عزفة ناي، من اللي كان يعزف لك شعور الجن يوصل لك؟ يظل لك الكلام اللي يقوله كل تايه راي وتتركني، وانا اللي كنت في وجه الزمن ظلك. وهذه اجمل تحية يقدمها لكم قائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري.
2: امسياتنا على ضفاف الشوق، نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.
0: إذن أمسياتنا مستمعينا الكرام، ومثل ما عودناكم وتعودتوا علينا وعلى فقراتنا المتعددة والمتجددة، يعني دائما ما بين موضوع رئيسي نتناول أنا وخالد المحسن وصولا إلى يعني حكاية

0: وتر إلى ماذا قالوا ملامح شاعر إلى ضيف يعني يضيء يعني قناديل أمسيتنا الشعرية يعني على حسب يعني الشيء اللي يكون يعني موجود معنا بإذن الله. خالد نبي نبدأ موضوعنا اليوم عن موضوع حلقتنا.
1: جميل دائما نأتيكم في موضوع مختلف، موضوع يعني يأخذنا إلى يعني يأخذنا إلى بعض الأمور اللي تهم الناس وتهمنا كذلك، ويكون هذا الحديث فايز. يعني أنا ودي أن نتكلم اليوم أو
0: أنا ودي أتكلم وانت ودك.
1: إيه أنا ودي وانت ودك.
0: أنا ودي أنا بد بدي بس بسمع ودك أول شيء.
1: إيه المواقف
0: بدي. الله
1: وماذا يحكمها وماذا لها وماذا عليها.
0: شوف اللي بودك نفس ودي تقريبا، متفقين على شيء. أنا ممكن حاط كنت حاط ببالي خالد كنت بتكلم يعني على الخسائر المربحة في حياتنا مع الناس، وأيضا أنت قلت الحين المواقف وما لها وما عليها وكذا. قول اللي عندك بلش الموضوع.
1: دائما فايز المواقف تغاس، كل واحد يقول يعني مثل ما يقول أجل الله أني كنت يا صاحبي شكرا كثر ما تضايقت، وشكرا على الخذلان ساعة نصيتك
0: صيتك
1: معي على كبار المواقف توحقت، وأنا من كبار المواقف أعطيتك.
0: الله
1: أجل الله أني كنت آخرك للوقت، لكن لقيت الوقت ولا لقيتك. فمن هذا المنطلق فايز ومن هذه الرسالة الشعرية نتحدث عن الموقف. لما تأتي يعني كل اللي نقوله بشربي بالوقفة حاضر تلقاني بالمواقف، تجي المواقف هذه ولا تلقاه، ما تلقى هذا الإنسان حولك ولا يسألك أصلا،
0: يتبخر.
1: أيوة كأنه مو موجود ولا كأن هناك حدث أنت في حالته أو غيره وغيره. فتستغرب بأن كمية هذا الحب وكمية العلاقة وهذا التواصل والارتباط والروحة والجية، لما يكون لك موقف موقف مهم في حياتك ما تجد هذا الإنسان حولك. حتى في السؤال مو لازم، يعني قد تكون أنت مستغني في ذاتك، لكن السؤال فايز له أثر أنك تلقى الناس حوالينك، تعرف بأنك متى ما تضايقت في هذا الموقف بأن الكل يعني حولك ومعاك ويؤدي كل أشياء. يعني ليش عز الله أني كنت داخلك للوقت
0: الوقت هذا،
1: لكن لقيت الوقت
0: ما لقيت
1: ولا لقيتك.
0: شوف خالد موضوع المواقف اليوم بشكل عام هي بالنسبة لي هي الاختبارات اليوم الحقيقية اللي تكشف أخلاق الإنسان وتكشف مبادئ هذا الإنسان. المواقف اليوم ترى ما تقاس بكثرة الكلام، بالعكس تقاس بالشيء اللي يفعله الإنسان اليوم لما يواجه موقف يحتاج فيه إلى قرار أو يحتاج إلى تضحية أو حتى بعض الأحيان قد يحتاج يعني إلى شجاعة. الإنسان اليوم قد يمر يعني بحياته بمواقف مع أسرته أو حتى يعني أصدقائه أو حتى زملائه يعني في عمله، وفي كل موقف يختار بين ما هو يعني صحيح وبين ما هو سهل. من فوائد المواقف خالد مثل ما ذكرت وأعرج عليها أنا أيضا، إن المواقف تعلمنا اليوم المسؤولية وتقوي شخصيتنا أكثر مع الناس.
1: صحيح.
0: وتخلينا أكثر حكمة حتى في اتخاذ يعني قراراتنا. الإنسان اللي يمر بمواقف مختلفة يتعلم شلون يقدر يوازن بين العقل والعاطفة، وأيضا يتعلم شلون يقدر يعني يتحمل نتائج اختياراته. لذلك بعض المواقف مثل ما قلت قد نحتاج بعض الناس في وقت معين ونجد هذا الإنسان يتبخر وكأنه مش موجود أبدا، لذلك يعتبر من الخسائر المربحة اليوم يعني في حياتنا. ولما أقول كلمة خسارة ممكن المستمع الكريم يقول أن الخسارة أنها أمر سيء ولازم نتجنبه وكذا، لا بالعكس، اليوم بعض الخسائر بالنسبة لي ربح وفيها فايدة. اليوم من أعظم الخسائر المربحة أن يخسر الإنسان اليوم شخص جدلي، شخص متعب، شخص ما قاعد يضيف لي، شخص قاعد يتعبني، شخص مثلا يعني يحملني طاقة سلبية أنا في غنى عنها. اليوم أيضا بما أن حتى الصبر اليوم على طباع الناس هو شيء مطلوب، طبيعي اليوم أني أصبر على شخصية خالد ومحمد وسين وكذا، ولكن أيضا في حدود معينة. الصبر اليوم من حق اليوم رفيجك عليك أنك تصبر عليه، هذا طبيعي، ولكن بنفس الوقت مو من الجرم في حق نفسي أني أصبر الصبر اللي يوردني التعب ويقلق راحتي ويقلق كل شيء فيني خالد. لذلك اليوم لازم يعني نسوي على قولتهم توازن في حياتنا، كل شيء له حق، ولكن ايضا يعني انفسنا من داخلها لها حق علينا. يعني
1: اكيد فايز، لكن خلينا نتكلم او نتحدث عن متى احتاجك، متى تبين لي موقفك حتى لو ما كنت في حاجتك. فايز انا اتكلم ان اليوم في ناس تحتاجك، او في ناس اليوم تحتاج الناس، انت مبادرتك بحد ذاتها يقول لك شكرا كثر الله خير،
0: اللي من نفسك
1: تجي من نفسك
0: خاطرك. ايه
1: والله في ناس يا فايز توقف بدون لا تسالها، وهذه الناس يعني بعد يعني تجربه اشوفهم يعني عددهم يعني قليل جدا، مو الناس اللي يعني بكثر نتمناهم في حياتنا. عندنا اصدقاء واجد، وعندنا موقف واجد، وعندنا زملاء، وعندنا يعني اقرباء عندنا، لكن لما يجي الموقف تمسك تليفونك فايز العدد هذا ما ادري وين يروح، والله العظيم تبحث تبحث تقول وين العدد، انا عندي 4000 رقم، عندي 4000 يعني، او عندي ناس او حواليني والعالم وكله وانت اللي احبك وانت الطيب، لكن لما يجي موقفك ما يلقونه. انا اتمنى ان ما تعيش الناس في خذلان ولا توصل لهذه المرحله، لان الدنيا لا زال فيها خير، لذلك هي مبادره.
0: طيب خالد، هذيل ممكن ترى يعني نقدر نطلق عليهم اليوم هذيل اصدقاء المصالح صراحه موجودين يعني اليوم، يعني من غير ممكن احد الاشخاص اليوم اتكلم عن نفسي مثلا، اوكي مو موجود ومتبخر، ولكن اذا عنده شيء معين يتواجد هذا الشخص. طيب هذا شلون اتعامل معه انا؟
1: والله فايز شوف
0: جد والله
1: مو شوف المصلحه موجوده في حياتنا،
0: ما نختلف
1: وللناس لهم مصالح،
0: الناس للناس بالعكس صح،
1: لكن تكلم عن الناس اللي انت مخليهم قريبين، اللي ما تربطك اللي بنظرتك في الحياه انه مو اهل المصالح، هم يعني يصفون بمصاف يعني العزيزين جدا عندك، ولكن تستغرب انه ما حد يسال، ما حد يقول لك ايش فيك؟
0: ايش فيك؟ ايش ماشر؟
1: ايش اللي صاير؟
0: ايش في صوتك؟
1: وين وصلت؟
0: ايش
1: محتاج؟ اي حاجه
0: يعني ليش نزلت الكلام هذا؟ ايش تقصد كذا؟ ايش اللي مزعلك؟
1: مو مزعلني لا
0: لا لا مو انت
1: إيه
0: اقصد يعني أنا الشخص المبادر اليوم
1: أتكلم
0: اللي يهتم فيك اليوم حتى انت ما قلت له، ولكن لأن خايف عليك،
1: لأن يعني ليش انا الموضوع هذا؟ لان في احد اصدقائي شلون قال اموري ابشرك طيبه وحلي واموري تمام وكلها انحلت، يعني كان يمر في ضائقه، فقال لي تدري ان اكثر ناس كانوا يدقون علي ما شفت منهم مبادرات، شفت منهم بس سؤال سويت ايش حطيت ايش جبت وخلصت، هم يقولون انت اللي سويت وليش سويت، يعني يقول كثر ازعجني الكلام بدون لا اجد موقف كنت اتمناه منهم. يا خالد والله كنت اتمنى اي موقف لو مبادره يعني تمثيليه، انا احتاج في هذا الوقت ان احد يمثل علي موقف عشان اؤمن بان فيه يعني هناك. يقول لكن تخيل انه كلام وسلم على داعي، فلذلك إذا ما قدرت توقف في الإنسان أو ما قدرت تكون الصديق الحقيقي أو القريب الحقيقي أو الزميل يعني ابعد عنه، لا تزعجه بسألتك اللي أنت ما راح تسوي شيء، ودك تعرف الموضوع، صار عندنا فضول نحب نعرف المواضيع بدون يا فايز لا نجد حلول لها. فمثل يقول والله من بعض الكلام يضايق الرجل الحيوي، لو يكون أهل الحياة في هالزمن أصغر شريحة ودك الرجال يبخص في الحياة اللي خاوي قبل لا تصبح ثلاث أرباع حقوها تجريحة، كل ما شفت الرفيق يطيح قدام الحقاوي قلت ليت الموقف اللي صار ما بين مطيحة.
0: الله الله الله. ويقول بعض المواقف تجبرك تترك الناس، وبعض المواقف خاصة بتغلي أهلها، أبنصحك تترك عديمين الإحساس، حاشر حكيم الرأي وترك جهلها.

0: حياتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: سلامي على اللي يشوف وجهه يرد الروح، ليقبل بها شين الأوادم على الموت. أحبه ولا لي من ورا محبته مصلوح، وضيع زهر عمري ودور على صوت.
3: أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار، أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي أثر. شوفك مثل شوف السحاب وطيحت الأمطار، بعد ما يبست عروقي عليك وطاحت أوراقي.
4: قسمني الشوق ما به في الهواء مستحيل، خذني من الازدحام الروحك الهادية. ما فيه قبلك غلا، ما فيه بعدك جميل، نفسي ونفسك عال أشواق متقادية. اللحظة اللي معك أحلى من السلسبيل، واللحظة اللي بدونك وينها غادية.
5: احفظ لهم ودنا على مر الأيام، حتى وإذا من محجر العين طاح وليسأل كل قلب، قل له من العام كانوا هنا، كانوا هنا الصراحة.
6: معك واشتاق لك وشلون وأنا بعيد، المشاعر ضوامي غصب تنساق لك، كل ما بطت بي الأيام شوقي يزيد، شف جنون الغلا عقبك وأنا عاقلك.
1: لكل قصيدة قصة وموقف يشرح لنا تفاصيل وأبجديات الشعر.

0: رجعنا معكم مستمعينا الكرام وننتقل إلى فقرتنا الأخرى، وبعد أن يعني تحدثنا عن موضوع حلقتنا وعن المواقف ومتى تجد أصحاب المواقف ومتى تجدهم يتبخرون، ننتقل إلى فقرتنا الأخرى. وأعتقد من الموسيقى عرفتوا الفقرة.
1: خالد، لو سألتك قلت لك يعني
0: ما تسألني خالد، أسألتك مشكلة بالنسبة لي أنا، بس راح أجاوب الكل.
1: من اللي تقدر تقول لك كثر كل شيء وحشني؟ راحتك فكر عادي، ترى نمدد البرنامج يعني مو مشكلة.
0: والله
1: حط له موسيقى
0: خالد الفقد. شوف، كثر كل شيء وحشني
1: أتوقع واجد
0: أنا أتكلم. لا والله هم واجد، يعني شوف الناس الزينة في حياتك والناس الغالين في حياتك واجد أكيد يعني، ولكن أنا عن نفسي شخصيا أفتقد إلى إلى إلى سعد المعطش رحمة الله عليه.
1: الله يغفر،
0: الله يسكن الجنة يا رب العالمين. سعد مو مجرد يعني أخ كبير، سعد بالنسبة لي أنا شخصية استثنائية في حياتي.
1: الله يرحمه سعد المعطش، يعني دام جبت هالاسم الله يغفر يسكن الجنة، يعني أحد اللي كان عنده برنامج اسمه مواهب في إذاعة الكويت، كان يقدم البرنامج عدة، وكنت أنا بداياتي ضيف وياه، فكان كنت مرتب كذا إن سعد معطش، تعرف الناس في الله يغفرنا بس كانوا الشخصية ولا يعني، وما شاء الله عليه يعني فيه فالهيبة الصحة فيه، فكنت أدردش أنا في مواضيع عن الشعر وهذا، فجاني قال لي أنت يعني جاي تهاوش الشعر، اللي قلت لا أنا كنت أعتقد بالانتقاد إنه مهاجمات. فسعد من الناس اللي دعموا الشباب ودعمونا ودعموا
0: رجل ناصح
1: وقدموا للكثير ومن خلال الصحافة وكذلك، الله يغفر يسكن الجنة. كذلك نقول يعني إن الله يسكن الجنة،
0: آمين يا رب العالمين،
1: ويغفر له هذا الإنسان اللي قدم الكثير والكثير سعادنا.
0: أنت يا خالد حق من تقول كثر
1: لكل شيء جميل، كل شيء والله لكل شيء جميل.
0: اجابه دبلوماسيه هذه، انت سالتني وانا جاوبتك، الحين لازم ترد علي. لازم
1: كل شخص مر في حياتي وارتبط معي في صداقه، ان كانت ايام الطفوله، ايام المراهقه، ايام المدارس، ايام الشباب، ايام يعني ايام ما كنا نبالي في هذه الحياه، وراح الدنيا يعني اخذتها بعياله ببيته، توسعت الناس وراحت وسكنت جاء عيال، واليوم ما شاء الله زوجوا. فأصدقائي كلهم هذولا وحشين جدا، ودي يعني كل ما التقي وياهم أو أواجههم ألقى أن هناك شيء، لكن الموضوع موضوعنا، لأن قلنا موضوع الحلقة المواقف، ما نبي نحط موضوع ثاني في يعني كثر كل شيء وحشني، لكن هي أغنية هذا المساء اللي راح نتكلم عنها في حكاية وتر، يعني اللي غناها الفنان راشد الماجد. لذلك احنا وأنتم وكل من يستمع مع قصة أغنية وحكاية وتر، كثر كل شيء وحشني.

إذن حكاية وتر وكثر كل شيء واحشني. هذه الأغنية اللي لامست مشاعر الشوق بأبسط الكلمات وأصدق الكلمات وأحد الأعمال المميزة في مسيرة الفنان راشد الماجد. هذه الأغنية وكلمات كل كثر كل شيء واحشني اللي اختزلت معنى الاحتياج إلى شخص واحد حتى

0: أصبح حضور هذا الشخص يعني الحياة بكل يعني تفاصيلها وغيابه يترك فراغ. ولكن ما هو الفراغ السهل، الفراغ الصعب جدا اللي من الصعب أنك يعني تسد هذا الفراغ في كل شيء. هذه الأغنية خالد ومستمع الكرام صدرت في عام 2014 وطرحت كنظام سينجل من غير ألبوم عبر القناة الفنية الرسمية لراشد الماجد، وهي من كلمات الشاعر السعودي تركي مشيقع اللي عرف بكل تأكيد بأسلوبه البسيط والقريب من الوجدان، بينما اللحن كان للفنان والملحن وليد الشامي اللي قدم هذا النص لحن دافئ منسجم مع روح الكلمات وأعطاها المزيد من الإحساس.
1: فايز يعني شرعان ما أصبحت الأغنية واحدة من الأعمال الرومانسية البارزة، يعني كل من يستمع للأغنية أول ما طلعت فأثرت بشكل أغنية، وكذلك وصلت للكثير لأنها تعامل وياها كاتبها وملحنها وفنانها بأنها تخاطب أو تتحدث عن شيء بشكل عام عن الرومانسية وتتحدث عن الناس. يعني فرصد راشد يعني في رصيد راشد الماجد احملت يعني من الصدق في التعبير والسهولة في الوصول إلى قلب المستمع، هذا ما أشرنا له أنه دائما الأغاني اللي تكون صادقة وسهلة توصل بشكل أو بآخر. قصة وفكرة الأغنية تحكي يعني كثر كل شيء واحشني عن حالة من الاشتياق تتجاوز الحنين المعتاد، فالمحبة هنا لا، فالمحب هنا لا يشتاق إلى شخص، فايز ما يشتاق لشخص فقط، بل يعني يشعر أن كل تفاصيل الحياة أصبحت ناقصة في غياب هذا الشخص. وتعكس الأغنية فكرة أن الإنسان حين يحب صدق قد يرى في من يحب عالمه كله، فيصبح حضوره مصدر للطمأنينة بينما يترك غيابه أثرا في كل مكان وكل لحظة.
0: نعم، وترك المشيقح يعني كاتب هذه الكلمات اختار يعني اسلوب مباشر واسلوب عفوي في التعبير عن هذه المشاعر الجياشة اللي يحملها الى الطرف الاخر اللي محتاجة في كل شيء، ليجعل الكلمات قريبة من القلب وكأنها تصف يعني احساس يعني عاشه كل من مر بتجربة الفقد او حتى تجربة البعد. لذلك مثل ما قلت قبل شوي ان هذه الكلمات هي مليئة بمشاعر الشوق والاحتياج، لكنها في الوقت نفسه تحمل قدر من الامل وكأنها رسالة صامتة الى كل من غاب بان مكانه ما زال محفوظ في القلب، ويقول لك وينك وتعال.
1: فايز يعني دائما نجد بأن مثل هذه الأغاني اللي تلامس الناس وتكون قريبة يعني منهم وتنسجم الكلمات، تجد بأن هناك تعاون أو انسجام حتى في يعني الكلمة أول ما تسمعها تشعر بأن لحنها جاهز، يقول لك هذه ملحنة وجاهزة لأنها يعني واضح منها، ما فيها أي تعقيد، فيها رومانسية، فيها التقاء مع الطرف الآخر، فيها وصول، فيها تعبير، فيها يعني فيها تماسك، فيها كل شيء. و يعني تلقى بعد هذا اللحن والكلام يجد مثل راشد الماجد أن يغني هذه الأغنية بصوته اللي معروف راشد أنه إذا يعني الأغنية العادية وصلها ببارك الأغنية المتكاملة بكل شيء، يعني أكيد أنه راح توصل لشريعة، حتى أصبحت من الأغاني الرائدة في هذا العالم وأصبحت مختلفة بكل شيء. يعني فكانت يعني رغم بساطتها لكنها عميقة في معناها، ولحنها إحساس هادئ ومتدرج يعكس تصاعد مشاعر اشتياق دون مبالغة.

0: يقول كثر كل شي واحشني، وكثر كل شي محتاجك، وكلام اكثر من الثنتين، كثر طيبك وكثر جودك، وكثر ما شلتني بعينك وصرت اشوفك الدنيا.
1: كثر ما شلتني بعينك وصرت اشوفك
0: الدنيا.
1: الدنيا اذا ضاقت بي الدنيا غمض عيني واحلم بك وحاكي نفسي واتذكر كلامك، نظرتك، حتى ابتسامك.
0: من كثر روحي وغلاها، من كثر روحي وغلاها تشبهك حتى بعطاها. عاشقك ذايب حبك ليتني مرتين.
1: وصلي انت وكل الناس، وصلي انت وكل الناس، في غيابك مهم هالناس، وفي وصلك كل الناس، جميع الناس تراهم انت.
0: وانا ما بين هالهاجس وهالهاجس، في لحظة نمت وشفتك جيتني كلك، ومن فرحي بشوفك قمت وقلت اهلا
1: وسهلا،
0: وقلت اهلا وسهلا شوق، وجيتك لين ما سلمت.
1: وفي لحظة عرفت حلم وغمضت الخيال ونمت. كثر كل شيء واحشني، كثر كل شيء، انا احب

سياتنا. بين لحظات الوقت تأخذنا موسوعة الكلام إلى أفكار المبدعين التي جسدتها صفحات النجاح في مسيرة طموح والإنجاز المختلفة، حتى نشرع أبواب المساء ونأخذكم معنا إلى ليالي المبدعين عبر أثير أمسياتنا. أمسياتنا. في أمسياتنا طاقات إبداعية متجددة وصلت إلى أماكن مرموقة في كل زوايا الثقافة والأدب والإبداع، تتعامل مع المفردة بصيغ جمالية متعددة وتترك أثر إبداعها في مكامن النفوس.

0: أحبك وأنت في قلبي وحيد ولا عليك غبار، وحبك مصدر الهامي ويعكس ذوقي الراقي. أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار، أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي.
1: تدري متى أشعر أني ذاك الأناني؟ لا شفتهم عندي يجيبون طاريك، أسكت ولا سولف لهم عن حناني، ما ودي حتى بالحكي نشتركي.
2: أزعل العالم عشانك وراضيك، يلي بقلبي ما تغير محلك. المستحيل أني أخونك وجافيك، والمستحيل أني أعوفك وملك.

أمسياتنا. في كل مساء تجمعنا بكم أمسية وتمنحنا الوقت لكي ننهل من عالم الجمال ما يغذي عقولنا ويجعلنا نحلق في سماء الإبداع والمبدعين من خلال أمسياتنا.

0: رجعنا معاكم مستمعينا الكرام، وبعد أن سمعنا وياكم أغنيتين مغنية واحدة كثر كل شيء واحشني، وسمعنا أيضا طمني بس لي عبد الله رويشد هذه الكلمات الجميلة وهذه الأغنية اللي فيها إحساس دافئ يطمئن القلب دائما، فيها شعور مزيج بين الحنين والطمأنينة، وكأنها رسالة تقول مهما صار ترى كل شيء بيكون بخير. يعني كلمات أعتقد اختصرت كل المشاعر، لذلك نبي نشبكها على قولتهم في فقرة يعني ماذا قالوا اليوم خالد الشعراء وتغنوا في الجمال، لذلك راح ننطلق من أغنية يعني طمني بس ندخل إلى ماذا قالوا في الجمال الشعراء.
1: ليلك جميل يا حبيبي،
0: أنت أجمل والله. شوف ليلي جميل، ليلي جميل لأن وجودك
1: الحلقة من أول وجودك. فايز يعني دائما الجمال ودائما الشعراء. شوف أنا كنت أتكلم عن العذر، عن الخطأ، عن الانكسار، أجد بأن الشعراء عبروا بشكل مختلف جدا، كل شاعر كان في رؤيته لهذا الموضوع، فتخيل أن يكون التعبير عن الجمال هو أساس الغزل، أساس الحديث، أساس يعني الجمال. فأنا أعتقد أن الشعراء ما تكلموا بس عن الجمال الشخصي، تكلم عن جمال الروح، تكلم عن جمال المعاملة، جمال الوصل، كل شيء يعني كان الشعراء فيه جمال. لذلك حنا يعني لما يسمع واحد يتكلم عن الجمال يمكن تكون تكلم عن جمال، ولكن جمال أشياء أخرى، لأن الجمال مو مختصر على الشكل، ولكن هناك أشياء يعني جميلة جدا مثل جمال الصوت اللي طلع، يعني أكيد يكون داعي. يعني أنا عجبني لما يكون الصوت جميل ولكن فايز ما يخلي الناس معي يسكر عضو.
0: أسلم
1: فايز، فالجمال يعني يعني يكتب الشعراء قصائدهم بكل حب عن جمال الأنثى، نجد الشعر في حالة من العشق التي تجسد روح الارتباط، هنا نجد الجمال حكاية أخرى يختلف بتصدير حروفه الشعراء حتى نصل إلى جمال الشعر. فماذا قال الشعراء عن الجمال بكل حب؟

0: قال الشاعر محمد عبد الله السيد عن الجمال وكتب وقال: كنت أشوف إن الجمال خزامته وكليله، وكنتي الأجمل ولا زلتي مثل ما كنتي، وكنت خايف، كنت خايف ياخذك غيري ولا لي حيله، لكن الله حيله أقوى واستجاب وبنتي، وكنت أشيل من الشعور اللي تعب تشيله لين ما زانت بفضل الله مثل ما زنتي، لا جروح ولا هموم ولا سهر هالليلة ما يدور بصدري إلا الأكسجين وانتي.
1: الله الله الله،
0: إلا الأكسجين وانتي.
1: في وصف آخر يعني ياخذنا الشعر لوصف الجمال بشكل مختلف، يقول عبد الله بن ناصر: حبيبي ما جذبني زينك الجذاب، جذبني صافي إحساسك قبل زينك، كرهت غيابك اللي ما بعد غياب، ياشين الليل بغيابك وياشينك، كثير اشتاق لك يا الصادق الكذاب، حزين وكل نبضة تسألك وينك، تمخطر تمخطر في زوايا قلبي التواب، وخذ كل الشعور وعطني يدينك.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. أيضا الجميل ناصر يعني القحطاني خلانا إلى منحنى آخر من جمال الشعر وكتبه، قال: أبي للناس أسولف بك وأقول اللي يصير يصير، وأحسك سالفة لو سولفوها شوه وزينك، حشا حشا لو تطري الفرقة، ما عدك راعي التكسير، عزايني ملكت بوقتها عرش أجمل سنينك، يقولون الزمان أغبر وأنا أقول الزمان بخير، مدام اللي سكن في ناظري ما طاح من عينك.
1: الله الله الله. يقول الشاعر علي الزهراني: ننثر رداد الورد لحظة حضورك، ننثر رداد الورد لحظة حضورك،

0: هيبة جمالك تعطي البيض تخدير، زينك وملحك كشختك مع طورك تلغي حضور الفاترات الغنادير.
1: الله الله الله، ولازلنا معاكم نتحول بين ابداعات الشعر، ودائما نقطف من بساتين الشعر اروع الكلمات في ماذا قالوا، وفي شعور اخر جسد شاعر اخر، شاعر جميل تغنى عن الجمال وكتب عن الجمال وقال وشلون اروق قبل لا ادري عن علومك، يا كثر زينك ويا ملحك ويا ندرك، غالي غالي ومغليك زين الدل من يومك، محبتك في ازدياد وعالي قدرك، شاركني شاركني افراحك وشاركني همومك، وان جيتك اطلبك حاجه دق لي صدرك، واللي دعاك الصباح وقمت من نومك صبه علي، جعل عذال الهوى ندرك.
0: الله يقول يا هاتسي بعد البطاجيته وجاني، هاتسي بعد البطاجيته وجاني، والعلوم طوال والفكره جديده. هاتسي بعد البطاجيته وجاني، والعلوم طوال والفكره جديده، في بحور الشعر والحان الاغاني اسالك سؤال ورده وعيده، يا ملاك الزين زينك شي ثاني، كل يوم يزود زود الله يزيده، ما مدحتك من فراغ ولا حداني، غير زينك يستحق اروع قصيده.
1: يا سلام. ويقول مال السكوت بحضرة الحب ميثاق، مال السكوت بحضرة الحب ميثاق، لا يخدعك من قال زينك سكوتك، سولف سولف ترى مغليك لا صار مشتاق، وده يضم من الغلا روح صوتك.
0: هايز يعني بين التنقلات هنا في جمال الشعر وجمال الحضور وجمال الكلمة اللي يرسمها الشعراء دائم في الكثير والعديد من الغصائد، نشوف ان الشعراء يختلفوا في تعبيرهم عن اللي نادى واللي وصف واللي شكر غياب وما وده غيب هذا الجمال وهذا، فلذلك دائما نجد بأن الشعر يتفق على الجمال ولكن يختلف في صياغته. يقول هني في لحظة ثانية وصورة شعرية يعني من روح الخيال، ولكن الواقع قد يصنع لنا دهشة أخرى تتجاوز حدود التعبير. يقول من جمالك لو دروا أهل الجنوب، من جمالك لو دروا أهل الجنوب، صارت الخطوات لجلك مشملة، اجتمع كل البشر من كل صوب، وكل عاقل بان طيش وجهه له يا مسبب مشكلة، يا مسبب مشكلة بين الشعوب، خش زينك لا تزيد المشكلة، ودك كان زينك عن الناس محجوب، وما يشوفك غير من لهبك صلح.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. والجمال مثل ما قلت خالد يعني ما يعرف مرحلة عمرية واحدة أو وقت محدد، دائما كل لمحة لها واقع يفرض يعني حضورا، لذلك نجد بعض الأحيان الجمال وجمال المشهد يكون على هيئة شعر، مثل ما كتب أحد الشعراء وقال وصف مثل القمر ما تشبهين أربعينك، الله عطاك الحسن والمعطي الله، مثل القمر ما تشبهين أربعينك، الله عطاك الحسن والمعطي الله، إطلالتك شعرك وخدك وعينك وغماستك والجسم دقه وجله، الله جعلني بين ملحك وزينك واصبحت بين الملح والزين كله.
0: كثير فايز يعني هذا الجمال وهذه الرسمة الشعرية، يعني يتأخذنا بالأناقة الجمال، كيف يكون الشعر للشعر حضور صادق في التعبير وتأثيره. يقول كيف أوصفك، كيف أوصفك، كيف أقول إنك بشر، من يصدقني إذا قلت الصحيح، يا جمال الأرض يا نور القمر، كل زين من بعد زينك يطيح.
1: يا سلام. دائما نقرأ من الشعراء، ولكن بعض الأحيان قليل ما نجد يعني ما يشبهنا يعني من. لذلك في كل قصيدة اليوم نشوف شيء يمثلنا وشيء يعجبنا وشيء ناخذ منه أشياء تلامس يعني تفكيرنا. يقول: أنت الشعر، أنت الشعر، وكيف الشعر ينكتب لك، وانت الغزل في باقة الورد ملفوف، وانت القمر كل القمر ينوصف لك يا زين زينك وما بعد زينك أشوف.
0: كل حرف من شفاء من شفاهك عن قصيدة، كل حرف من شفاهك عن قصيدة، وكل نظرة من عيونك سحر طاقي. كل حرف من شفاهك عن قصيدة، وكل نظرة من عيونك سحر طاقي، مترفة روحك ولحناتك فريدة، وجنب زينك كل زين يصير لاقي.
1: يا سلام. ما في حدود في الشعر، وأيضا ليس هناك روح اليوم لا تعشق الشعر. هذا الشعر اليوم اللي يجسد يعني التعبير ويرسم الملامح ويرسم أفكاره بألوان الصدق، حتى يعني نكون أمام لوحة شعرية جميلة وفاخرة. يقول: الحب يصلح وبعض أحيان ما يصلح، الحب بعض أحيان أو الحب يصلح وبعض أحيان ما يصلح، ما هو موزون في زينك ولا شينك، وما في شيء اسمه اللي ينكسر يصلح، مشاعر الناس ما هي من مواعينك.
0: يا سلام. يقول يعني في سلام داخلي، يقول: مسائي وجهك النير ومسائي صوتك المبحوح، مسائي وجهك النير ومسائي صوتك المبحوح، مسائي زينك الطاغي وصبحي نظرة عيونك، هلا في طلتك وأهلا هلا بك يا ملاذ الروح، أبد ما يكتمل وجه المساء انمر من دونك.

سحاب. صحيح ان السحاب انتي. وصلنا معاكم الى ختام امسياتنا مستمعين الكرام على الخير والمحبه باذن الله. نلتقيكم في نفس التوقيت يوم السبت القادم من الساعه 10 وحتى 11، وتقبلوا تحيات فريق عمل امسياتنا وكبرى هذه التحايا من المخرج حمد الهاجري، ويقول لكم مع السلامه.

0: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأخبار. الاتفاق على جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران تعقد في باكستان في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لكل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوترات في المنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني كبير ضد قوات الدعم السريع. روسيا تعلن سيطرتها على 5 قرى في خاركيف ودونيستك الأوكرانيتين. وفنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي الموجز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم ميدان ديوان.

من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى، والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثته الأجيال وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس له.

ميدان ديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.

ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغريب.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أهلا بكم أخواني المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ميدان وديوان. هذا البرنامج الأسبوعي والذي له من اسمه نصيب ودلالة، فنقصد بالميدان هو ميدان الجلطة، والديوان هو شعر النظم. وفي برنامجنا هذا سنتناول الشعر وأغراضه وتعريفاته وأساليبه وعلم العروض أيضا والقوافي والأوزان، فسيكون برنامجا تثقيفيا وأيضا توثيقيا للشعر الذي لم يدون أيضا. وسنفتح أيضا باب المشاركة لمن أراد أن يشاركنا من إخواننا الشعراء عبر رسالة قصيدة صوتية، وبإذن الله سيتم عرضها في هذا البرنامج في فقرة مخصصة لذلك. إخواني، الشعر في دولة الكويت له جذور، وهو من تراث هذه الدولة الحبيبة، فلا أدل من الصرح الكبير المعروف القديم هو ديوانية شعراء النبط. هذا الديوان الذي ما بني إلا وسمي أيضا ديوانية شعراء النبط، دعم للموروث الشعري في هذه الدولة. وأيضا بافتتاحه كان تظاهرة كبيرة بحضور سمو الأمير الراحل جابر الأحمد رحمه الله، وأيضا حضر في هذا الافتتاح الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات رحمه الله. فحضور على مستوى رسمي، وهذا يدل على الدعم الكبير للشعر. وأيضا ديوانية شعراء النبط إلى الآن ما شاء الله من سنة 77 إلى الآن 49 سنة، وهي تدعم الشعر والشعراء، وكذلك تدعم الشباب منهم، وأصبح مثل المعهد، تعطيهم دورات اللي حاب يشارك. وأيضا أعضاءها الكثير من الشعراء من نظم ومحاورة، ولذلك هذا الصرح صرح كبير. ولا أيضا أول رئيس لهذه الديوانية، ديوانية شعراء النبط، كان سمو الأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. فهذا إخواني يدل على أن الشعر من تراث هذه الدولة الحبيبة وتدعمه، وأيضا لا الشعب كذلك يعرف البرامج الشعرية التي ارتبط فيها منذ القدم يعني. ولذلك بإذن الله في هذا البرنامج سنتناول الكثير من الشخصيات الشعرية، تراجم، نعرف إخواننا المستمعين بالشعراء وبأشهر القصائد وأجملها وما اتصف بالحكمة وأغراض الشعر وأمثلة عليه وإلى ما ذلك من الشعر، وكذلك الجلطة وأفضل المحاورات القديمة، وأيضا المحاورات المروية كذلك من شعراء الكويت الكبار، منهم صقر صافي، ومنهم مرشد البذال، ومنهم سالم بن تويم، ومنهم شليويح بن شلاح، ومنهم فرح الضمني، ومنهم محمد الردعان، ومنهم محمود البغيلي، ومنهم فرح الهرشاني، والكثير من الشعراء يعني كانوا شعراء كثر وأيضا مجيدين. وأيضا كان يأتون الكويت من دول الخليج، وصارت أجمل المحاورات في دولة الكويت، وكذلك أمسيات شعرية، فكان كثير من شعراء الخليج حضر، ومنهم مطلق الثبيتي، مستور العصيمي، عوض الله أبو مشعاب، أو شعراء ما بين الشباب واللي نسميهم شعراء الجيلين، مثل حبيب العازمي، مثل فيصل الرياحي رحمه الله، مثل عمر الهذيلي، وكذلك من الشعراء الحاليين. فبإذن الله ستكون فقرة لنوادر المحاورات، وكذلك من أرشيف الإذاعة، وكذلك من أرشيف التلفزيون.
فبإذن الله سننوع الفقرات في هذا البرنامج، ونستمع لاقتراحاتكم أيضا لما تريدون. والشعر ديوان العرب، وكم أنال من أرب، هذا ما قالته العرب. لكن إخواني المستمعين، هل للشعر تعريف؟ نعم، للشعر تعريف. يعرف الشعر بأنه كلام موزون ومقفى ويدل على معنى، وهو كلام بليغ مبني على الاستعارة والأوصاف، وبأجزاء تتفق في الوزن والقافية، وتكون أجزاؤه أحيانا مستقلة في الغرض والهدف عما قبلها وعما بعدها. وهناك من يعرف الشعر على أنه مرآة الحياة والطبيعة والأحوال الاجتماعية للشاعر، وهناك من يعرفه أنه الفيض التلقائي للمشاعر الجياشة. فكما قيل، لا مشاحة بالاصطلاح. وأيضا إخواني، للشعر مقاصد. المقصد اللي هو يعني أنت كتبت الشعر على أي أساس. فمقاصد الشعر، أشهر من المقاصد للشعر اللي يسمى أغراض الشعر، المدح والهجاء والفخر والرثاء والغزل والوصف والحكمة، وأيضا قيل الاعتذار. وأخواني، مو شرط يعني أنك تكتب عن الفخر أو الوصف، وهذا لا، تقدر تجمع غرضين ثلاثة، يعني هو حكمة ومدح وفخر وأيضا مدح، فالأمر فيه متسع. لكن هذا التقسيم المشهور في أغراض الشعر. وأيضا أخواني المستمعين، من أراد أن يكتب قصيدة فللقصيدة عناصر، وعناصرها خمسة: العاطفة والفكرة والخيال والأسلوب والنظم، طبعا بالترتيب هذا. أما العاطفة هو شعور الإنسان تجاه فكرة أو موقف صار له من فرح أو حزن أو غيره من أغراض الشعر. والفكرة، الفكرة يجب أن يكون في فكرة، يعني أنا بكتب الشعر فيفكر فيها ويناقشها بباله، يعني مثل ما تقول تبلور الفكرة، فكرة القصيدة اللي بيكتبها. بعدين الخيال، اللي هو الاستعارات المكنية والصور البلاغية وغيرها من هذا. والأسلوب، طبعا هذا الأسلوب إخواني يختلف من شاعر لشاعر، وهذا اللي يميز الشعر بين الشعراء. يعني يقولك أسلوب هذا فلان أسلوبه مثلا يمتاز بالحكم، هذا أسلوبه خطابي، هذا أسلوبه علمي، هذا أسلوبه أدبي، وغيره من الأساليب. وإذا طبقت هذه الأربع اللي هو العاطفة والفكرة والخيال والأسلوب، يأتي النظم، وهو مقدرة الشاعر على الجمع بين الألفاظ والمعاني، ومقدرته على استخلاص الألفاظ الملائمة للمعاني من أجل إيجاد أفضل صورة ممكنة للشعر. يعني تختار الألفاظ اللي توافق فكرتك وعاطفتك، سواء مثلا فخر في ألفاظ الفخر، حزن ألفاظ الحزن اللي أنت به. فهذه اللي يفرق كذلك من شاعر لشاعر. مرات جودة النظم، يقولك هذا فلان جزل، شاعر قوي، نظمه قوي. لذلك هني نقدر نقول إن اختلاف الشعراء، يعني تلقى واحد كل الناس، يعني الغالب الشعراء جيدين، لكن اللي يفرق بينهم الجزالة والأسلوب و قوته بالنظم. وأيضا أخواني الخبرة لها دور، يعني واحد مثلا كتب قصيدة صار له سنة سنتين ثلاث شاعر، فرق عن واحد صار له 30 سنة وخاض تجارب وغيرها. وهذا طبعا يفرق في الفنين، سواء قلطة أو نظم. وأكثر ما يستخدم أخواني ويجمل الشعر هو البلاغة. والبلاغة كما تعلمون ثلاث علوم: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. طبعا وكل هذه العلوم مستخدمة في النظم وكذلك القلطة.
طبعا علم البيان، التشبيه، أقسام التشبيه، تشبيه التمثيل، تشبيه الضمني وغيرها، وعلم المعاني، الخبر، تقسيم الكلام يقصد إلى خبر وإنشاء وأيضا أمر ونهي واستفهام وغيره من هذه الأمور الكثيرة، النداء والتمني، كل هذا يدخل في علم المعاني، يعني معاني الكلام اللي أنت تقصده. وعلم البديع يسمونه المحسنات البديعية اللفظية، مثل الجناس، وهذا أكثر ما يستخدم، يسمونه بالمحاورة الشجر، وكذلك يستخدمونه شعراء الجنوب، العرضة الجنوبية، وهم ما شاء الله، يعني العرضة الجنوبية علم صعب جدا لأنه تعتمد على الجناس، والجناس كما تعلمون ناقص وكامل. وأيضا علم البديع فيه السجع والمحسنات المعنوية والتورية، وهذا التورية يمكن عند شعراء الجلطة دارج، اللي هو معنى قريب ومعنى بعيد للكلام، فرق عن اللي يسمى يعني الطباق، وكذلك المقابلة. التورية هو اللي فارق شوي، التورية اللي يوري لك بشيء ويقصد شيء آخر، اللي معنى قريب ومعنى بعيد. وبإذن الله هذه الأمثلة راح نتكلم عنها بإذن الله في حلقات قادمة بإذن الله. وأيضا من

البديع حسن التعليل، وهذا كذلك في النظم بالذات يكثر، وكذلك المدح بصيغة الذم والذم بصيغة المدح، وأيضا أسلوب الحكيم لما تسأل سؤال يجيبك بإجابة أعلى منها وهي أنفع وأولى بالإجابة. ومما يحضرني من علم البديع الجناس اللي يسمونه الشجر، وهو معروف بالمحاورة ولكن أكثر استخدامه بشعر الأرض الجنوبية، مثل قول البستي: فهمت كتابك يا سيدي، فهمت ولا عجب أن أهيم. فهمت كتابك، أي فهمت كتابك اللي أرسلته، فهمت من الهيام. فقال: فهمت كتابك يا سيدي، فهمت ولا عجب أن أهيم. وأيضا للبستي قال: يمدح بسيف الدولة اتسقت أمور، رأيناها مبددة النظام، سما وحما بني سام وحام، فليس كمثله سام وحامي. طبعا سما وحما بني سام وحامي، سام وحام من أبناء نوح، فليس كمثله سام من السمو وحامي من الحمى. وأيضا قول أبو نواس: عباس إذا مقبل الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع. فعباس اسم، عباس أي يعصب إذا مقبل الوغى، يعني كناية على الشجاع والحزم. والفضل فضل والربيع ربيع. فهذا من بديع الجناس. وأيضا بالمحاورة أخواني يحضرني كثير من المواويل التي تناولت هذا الجانب من علم البديع والمحسنات اللفظية الجناس، منها مثل موال مستور العصيمي الشاعر الكبير رحمه الله. هذا الشاعر بإذن الله سنأخذ من محاوراته سنعرضها، وأيضا سنأخذ من سيرته. هذا الأسطورة بالمحاورة، أمضى 70 سنة في ميادين المحاورة، وشهد له القاصي والداني رحمه الله الشاعر الكبير العلم مستور عصيمي. من أذكر موال يقول: حنا عواني وفي ظل قايدنا، اللي على سكة الخير قايدنا، شرارة الزند تولع وقايدنا. لاحظ الكلمة: حنا عواني وفي ظل قايدنا، زعيمنا اللي على سكة الخير قايدنا، أي ماشيين على سكة الخير من القيادة، شرارة الزند تولع وقايدنا، اللي هي وقدة النار. فشوف الجمال بالنظم، إن شون وفقهن. وإخواني ترى الجناس نوعين: جناس تام وجناس ناقص. الناقص هو تعريفه، إن الثلاث الكلمات مو كلها لها ثلاث معاني، مرات يصير عسف، يعني تزود حرف، تسوي تحط تقارب كلمتين البعض عشان تعطيك مقاربة الحروف لها. نستأذنكم أخواني المستمعين في فاصل قصير ونعود إليكم.

أهلا بكم أخواني المستمعين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ولا زلنا معكم في برنامج ميدان وديوان. أخواني المستمعين، من جميل ما يذكر ما نظمته إذاعة دولة الكويت، البرنامج الجماهيري الجميل جدا، برنامج جلطة الإذاعة. كان تميز حضور وشعر ودعم للشعراء الشباب، وحضروا في هذا البرنامج أعلام من الخليج العربي، واستمتعنا جدا جماهير وكذلك مستمعين، وكان برنامج مشهود. وأذكر من اللي حضر فيه جل شعراء الكويت، وكذلك الشاعر العلم فلاح القرقاح، وكذلك الشاعر الكبير سلطان المنصوري، وكذلك الشاعر ثامر الشاماني، وكذلك عايض العاطفي، عبد الله العصيمي، زياد المرزمي، سالم الزايدي، وكثير من الشعراء لا نستطيع حصرهم. ولكن كانت ليالي جميلة جدا، تنظيم وإبداع من إخواننا في قطاع الإذاعة. وهذا البرنامج إخواني من أهدافه أن تكون فيه جلطات مؤرشفة للإذاعة، ونجحوا الإخوان في هذا وأبدعوا، وكانت محاورات جميلة جدا مميزة، وكذلك بحضور الشعراء والمسرح والترتيب. وأيضا إخواني المستمعين، نحن نقول لكم من اللي عنده محاورة، بالذات المحاورات القديمة. إخواني، أنا أذكر أن في محاورات مع الأسف أنها ضاعت، خصوصا أيام قبل كان كاسيت، والكاسيت يعني سريع التلف. ولا كانت في محاورات، أنا أذكر أحد كبار السن حدثني وقال لي أنا كان عندي محاورة المرشد البذال ومطلق الثبيتي رحمه الله. فهذه المحاورات كانت جميلة، يعني أنت تتكلم على تاريخ ومحاورات قديمة جدا. وأيضا أنا استمعت إخواني المستمعين لمحاورة كانت حفلة أقيمت بالكويت، فكان الحضور من الشعراء شليويح بن شلاح، مطلق الثبيتي، مستور العصيمي، محمد الردعان. كانت ليلة جميلة جدا، وكان أول لقاء لمحمد الردعان مع مطلق الثبيتي، وصار موقف جميل. يعني حدثني فيه اللي حضر قال ان محمد الردعان جاب طاروق، يعني يعتبر جديد بوقتهم، لان الحفله كانت سنه 82 ميلادي، يعني قبل 44 سنه. فجاب الردعان، الشاعر الكبير شاعر الكويت محمد الردعان، جاب طاروق يسمونه بعرف الشعراء ابو ركبه، اللي يقول ما طوعنا يا صلي ما رشفناها ما صام. المد إخواني هذا، إذا ما مد هذا يسمونه الركبة بالطاروق، لو ما مد أحيانا يمشي لكن مو نفس الوزن. فهذا اللي حصل للشاعر الكبير مطلق الثبيتي، ما جاب اللحن نفسه. طبعا مطلق الثبيتي غني عن التعريف، شاعر كبير وشاعر مشهود من الكل، أستاذ ودكتور شعر. فراح على لحن ثاني، فجاء له مستور العصيمي الله يرحمهم، قال حق مطلق الثبيتي ترى مو هذا اللحن، اللحن مو هذا. فيحدثني هذا الرجل يقول مطلق الثبيتي قاعد بالصف يغني اللحن ما يقارب النص ساعة حتى ضبط اللحن، ومطلق الثبيتي. فجاب بيت جميل جدا يبين انه يعني هذه الحركات اللي هي الطواريق والحركات هذه الصعوبة إنه مو من الشعر. وبعد ما عرف اللحن مطلق الثبيتي

وهني رمز للحن لما قال دفنونا الالغام، يعني تحطون الحركات هذه بالطرق. وكذلك قال لبيت، قال من جميل الابيات، قال منيحتنا ذلول ما لها شف وخطا، نحيي نديسها والصبح نشرب حليبه. وقال ايضا محمد الردعان، قال مطوعنا يصلي ما يرشفناه ما صاع، فرد مطلق الثبيتي وقال مطوعكم يا بيلة صف عسكر وخداع، ويبغى له كحل يكحل عيون الحبيبة. كان طاروق جميل جدا، وكان الكاسيت هذا عندي بس ما أدري أخذ مني أحد أو شيء. فهذا صراحة تاريخي، وكان جميل جدا، ومحاورة كانت راقية. ويا ليت يعني من إخواننا المستمعين اللي زودونا بهذه النوادر، خصوصا أن البعض لا زال، وخصوصا مع الانتقال من الكاسيتات إلى السي دي، إلى صار الآن ممريكرت، إلى أن صار الآن بالسوشيال ميديا انتشاره، وكذلك بالمواقع السحابية. فالكثير والكثير بإذن الله في هذا البرنامج، وبإذن الله سنجتهد بأن نرضي ذائقتكم في هذا البرنامج شعرا وقلطة. ولذلك سمي هذا البرنامج ميدان وديوان.

0: ميدان ديوان، نأخذكم في نوادر من محاورات خلدها التاريخ، حفظتها الأجيال، واللي لازال حتى يومنا هذا صداها شاهد على عراقة هذا الفن وأهله. ومن النوادر الأدبية اللي من خلالها نعرض لكم اللقاءات والتسجيلات النادرة مع كبار الشعراء في نوادر ميدان وديوان.
1: اخترنا لكم في نوادر هذا اللقاء، وهو من نوادر اللقاءات مع شاعر الحكمة الشاعر الكبير مرشد البذال يرحمه الله.
2: صاحب المثل القصيدة،
3: حنا قعدت، أنا قعدت في قهوة،
2: نعم،
3: وعندي صاحب اللي وأنا شعر يسود هاك الحين،
2: نعم،
3: لو والله يوم شاف الشيبة
2: أي.
3: قال فلان هالشيبة أنا عندي محسن حلاك، أخذت المنظرة والله يشوفها.
2: هذا أول تو
3: شيبة أنا جاهل، أنا هدفي غير. قلت له والله إلا بين أن المغاتير يا بينهم في مقدم الوجه بيناه، ما ريت ما تشتهيها الغنادير اللي شافر عالها وتاتر يا يلا عسى المانع من الله لي خير. بس ستر يوم نول الشيب شفناه، الشيب ما عذرب وجيهم مسافير ولاش ما يمدحم، ما يمدحم مجهم ملحاء، الشيب ما عذرب رجال مسافير ولاش ما يمدح مجهم ملحاه، قال له لحيته سودة والكبر دونه ما تفيد المعاذير، ما حد تعذر من مجيه وخلاه، إن كان ما جيناه حنا مسايير، سير علينا لون بحر فرقاه، وإن كان ما جينا تجينا المداوير مزوم يلقانا اليوم لقينا، عصر أصبة سنة نبات المخاضير اللي صار عشب حدر قوع الشجر ماه، ما تحس بأنه يستوي فيه تغيير لأنك تشوفه يقع من حدر ترعى، اصبر وتزفي به هبوب المعاصير من كل دالوب يبي منه مقضاه، دامك تبي تمسي وتصبح على السير جرد السنين توصل العمر منها، ترجع من المضمة تبي جم تلبير مثل الصدير اللي رجع عقم مضماه، وتشوف قدامك على الممظاهير هذا رحل واللي خلافه تقفه، تشوف قدامك على الممظاهير هذا الرحل واللي خلافه تقفاه، ولحدن على الدنيا بنا له مقاصير ألا ويسكن وارثه وسط مبناه، إلا أن يضيعهن خبيث التدابير

0: قبل الممات يضيعه مثل ما جاه، لا شك عندي كان تنوزنها غير. نصيحة من كل عيب منقاه، أقولها للي حمل المخاسير، علم اليمنه نشد عني يلقاه. ترى الذي ذات المراجل مباتير، الطيب وان فات أوله فات كتلاه، ولا ينفعك في ميت القلب تذكير، مما تقلبه ما تفيده وصاياه. وترى الرجال أفعال مهم تصوير، مهيب الأجسام بالطيب والذاه، وانذرك الربعة خطات المعيثير، خطوة العقوب الكبار انحسايا. اللي بداله لازم انجالك مغير، واللي بدا لازمك لقاك علباه، وتسم واحد يوم مرخه ربعته غير، تقول هذا يطرد الناس عماه، وانسان حدنك عليها المزادير يظهرك وتحده عليك المحاماه. وتسم واحد لا منه شر ولا خير، لا نافع الربعه ولا مذن عداه، مثل البهيمه بس ما ياكل شعير، ما منه زود وخاسر من ترجع. سلام
1: يا التفت لي واسمع دعايلك يا
2: ميدان وديوان. من اعذب القصيد نختار لكم من روائع الشعر النبطي ابرز القصايد اللي حملت جزالة المعنى وجمال القافية، قصايد خلدها الزمن، تناقلتها المجالس، فيها حضور الكلمة وروعة التصوير وصدق الإحساس. نعيدها لكم مثل ما قالها شاعرها، من أعذب القصيد.

اخترنا لكم من أعذب القصيد قصيدة الشاعر الكبير العلم شاعر الكويت الشاعر صقر صافي رحمه الله، وهو يوصي ابن علي على مكارم الأخلاق وعلى الحرص من كثرة الكلام والحرص من الذين ينقلون الكلام وأن لا يعطيهم مرادهم، فقال: يا علي خل العيد لمدة ناديش اللي تنظف كل يوم من جسدها تبغي تماري ناقضات العكاريش في كل ملفاحن تنقض جعدها العيد عيد الله ولو فات حتى ايش من حسبة أيام من يمرك عددها نبي نعلمك المساري على الجيش وتمشي ذلولك لين يفتر جهدها خابرك من تبضاري إلا المطاريش نبيك تونس حلوها من نكدها ليلة على مسرى وليلة مغابيش وليلة نخلي نومها المر قدها وليلة على تمرة وليلة على عيش وليلة نوكل كالشحم صيد يدها يا علي وإن جيت العرب لا تجي ديش خبل اللي أجاب السوالف سردها احفظ لسانك لا يجي فيه تبطيش تصبح عيونك كايدات الرمدها يجيك من ينشدك نشدة التفاتيش يبي سنع هرجة يعتمدها خله يقوم من فلة في يده ريش يروح منك وحاجته ما وجدها ترى دعابيل الخبول الفوانيش تبدي بما فيها ولحد نشدها يجيك واحدهم يوارش تواريش سحابته يسبق مطرها رعدها اللي الغرات السوالف مناقيش قراية الكلمة على أول عددها تجي سوالفهم بضحك وتبهيش وقلوبهم محدن يفكك اعقدها.

0: خادمة.
1: من أرشيف جلطة الإذاعة، محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة، أرشفتها الإذاعة وبقصدها في ذاكرة الشعر والشعراء.
2: ميدان وديوان.
3: من أرشيف قلطة الإذاعة اخترنا لكم هذه القلطة بين الشاعرين الكبيرين خالد القحطاني وفارس الهاجر.

قوم يا فارس دار العلم لو

ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغريب.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.
12: منتصف الليل في الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها الاتفاق على جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وتهران تعقد في باكستان في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لكل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوتر في المنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني كبير ضد قوات الدعم السريعة. روسيا تعلن سيطرتها على 5 قرى في خاركييف ودونيتسك الأوكرانيتين. فنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضرباها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. وإلى التفاصيل، ونبدأ نشرتنا مع تطورات في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده حطمت عزيمة إيران القتالية وفق وصفه. وقال الرئيس ترامب في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة، قال إن بلاده حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية للغاية لإيران، مضيفا أن الولايات المتحدة دمرت إيران بالكامل اقتصاديا وسياسيا، مجددا تأكيده أن تهران تريد التفاوض. من جانب، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات شارل دي غول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي مسار المفاوضات، قالت مصادر إعلامية أن باكستان قالت إن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار التفاوضي بين الجانبين. وأفادت المصادر بأن الجولة المرتقبة ستتناول 3 ملفات رئيسية، هي العقوبات الأمريكية المفروضة على تهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، أكدت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. في الوقت نفسه، نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات ملاحية أن السفن غيرت مسارها بين يومي الجمعة والسبت أثناء محاولتها مغادرة الخليج العربي. وفي اسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال إن بلاده تدعم كل خطوة تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة عدم السماح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغراق المنطقة مجددا في البارود والدم. وأضاف أردوغان أن كل الحلول التي لا تستمد من دول المنطقة لن تدوم طويلا، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق إسلام أباد بين واشنطن وتهران جعل العالم يتنفس صعداء، مؤكدا أن تركيا ستواصل العمل مع دول المنطقة وخاصة باكستان من أجل إرساء الأمن والاستقرار. في فيينا، شدد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي على وجوب وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أن وصول المفتشين مرهون بسير المفاوضات بين واشنطن وتهران. وإلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا على تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات تجاه عدد من البلدات بجنوب لبنان،
بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش اللبناني لإزالة مخلفات القصف الإسرائيلي. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع. وأعلنت السلطات الصحية استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 16 آخرين من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أما في رام الله، فقد حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن سياسة القتل اليومية التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى جانب اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة قد تقود إلى انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في جنين ونابلس والقدس والخليل بالضفة الغربية المحتلة يجري بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال، معتبرا أن ذلك يمثل تصعيدا إجراميا خطيرا يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وفي تطورات الحرب في السودان، أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن القوات المسلحة باتت تمسك بزمام المبادرة في الحرب، مشيرا إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبح على مرمى حجر من التحرير الكامل من قوات الدعم السريع. ميدانيا، أعلن الجيش السوداني أن المضادات الأرضية لقوات الجيش تصدت فجرا لمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مواقع في شمال وغرب مدينة أم درمان وسط السودان. وإلى مالي، حيث أعلن الجيش عن تعرض عدد من وحداته في مناطق متفرقة شمالية مالي ووسطها لهجمات مسلحة دون الكشف عن حصيلة تلك الهجمات. وذكر الجيش في بيان أن الهجمات استهدفت وحداته، مشيرا إلى أن الهجمات جاءت بعد أكثر من شهرين من هجمات منسقة مشابهة في إبريل الماضي على عدد من المناطق بما فيها العاصمة باماكو. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تأثير الهجمات الأوكرانية المتزايدة على منشآت النفط الروسية وأزمة الوقود الناجمة عنها، مشددا على أن الحرب ستستمر حتى تحقيق كامل الأهداف، رافضا مقترحات وقف إطلاق النار. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 4 قرى في منطقة خاركييف بشرق أوكرانيا وقرية أخرى في منطقة دونيتسك المجاورة. وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، ورفض تصريحات روسية بأنها سقطت في قبضة قوات روسيا. وأعلن زيلنسكي أن القوات الأوكرانية نفذت هجمات بعيدة المدى استهدفت بنية تحتية نفطية في ميناء سانت بطرسبرغ، إضافة إلى هدف عسكري في مدينة كرونشتاد في واحدة من أعمق الضربات داخل الأراضي الروسية منذ اندلاع الحرب. نبقى في موسكو، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة فيما يتعلق بضمان الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين في العالم، مبينا أن إقامة تعاون ثنائي قائم على المنفعة المتبادلة يخدم مصالح البلدين والمجتمع الدولي على حد سواء. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الحوار الصادق بين روسيا والولايات المتحدة كفيل بالمساعدة في إيجاد حلول للقضايا العالمية والإقليمية المعقدة، معربا عن أمله في استمرار التواصل بين البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
في بكين أعلنت الصين أنها أطلقت دورية تابعة لخفر السواحل شرق تايوان لتحل محل قوة خفر سواحل كان وجودها قبالة سواحل الجزيرة قد أثار غضب تايبي وأثار القلق في بعض العواصم الغربية. وقال خفر السواحل الصيني في بيان إن الأسطول سيقوم بدوريات لإنفاذ القانون في المنطقة، مضيفا أنه سيعزز هذه الدوريات في المياه الخاضعة للولاية القضائية الصينية. بالمقابل قال خفر السواحل التايواني إنه نشر زوارق مراقبة وسيستخدم جميع التدابير اللازمة لطرد السفن الصينية التي تمارس مضايقات في مياههم بالقوة. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، أعلنت وزارة الإعلام الفنزويلية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا

فيلا الأسبوع الماضي إلى 2645 قتيلا. وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج تقدر بنحو 6,700,000,000 دولار. ختاما لهذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. الاتفاق على جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران تعقد في باكستان في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لكل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوتر في المنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني كبير ضد قوات الدعم السريعة. روسيا تعلن سيطرتها على 5 قرى في خاركييف ودونيتسك الأوكرانيتين. فنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضرباها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 13 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطتنا الإخبارية، والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده حطمت عزيمة إيران القتالية. متابعات إخبارية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه في قطاع غزة. قضايا استراتيجية. رئيس الوزراء السوداني يؤكد أن الجيش يمسك بزمام المبادرة في الحرب. تحليلات استراتيجية. تصعيد متبادل في أوكرانيا وتمسك الناتو بدعم كييف. آراء سياسية. ونبدأ بمتابعات إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده حطمت عزيمة إيران القتالية. وقال ترامب في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة، قال إن بلاده حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد، ووجهت ضربات قاسية للغاية لإيران. إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مؤكدين أن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق تمثل مسألة ذات اهتمام عالمي. حول هذا الموضوع معنا من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. دكتور صالح، أهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا بك
0: دكتور. دعنا نتحدث مباشرة في مستجدات

0: ملف المفاوضات تحديدا بين واشنطن وطهران؟
1: يعني في ظني أن استقرت الأمور مبدئيا على فتح مضيق هرمز وعلى موضوع الأرصدة. كل تعرفين ويعرف الجميع أن صياغة الاتفاق جاءت فقط من أجل وصول هدف الطرفين والوسطاء إلى وقف إطلاق النار وتأجيل كل القضايا الخلافية إلى مرحلة لاحقة. بالتالي كان الهدف الرئيسي هو الوصول إلى نقطة وقف إطلاق النار ومن ثم البناء عليها. ولذلك جاءت القضايا التي أثارت الجدل فضفاضة، عبارات غير محددة، بمعنى هناك نقطتين الآن أثارت الجدل وعطلت سريان الاتفاق منذ بدايته منذ ما يقرب 18 يوما، وهي نقطة الأرصدة الإيرانية المجمدة ومسألة مضيق هرمز.
0: يعني هذه النقطة أو هاتان النقطتان تحديدا هما اللتان أوقفتا مباحثات الدوحة،
1: عطلت المفاوضات الدوحة، لأن كل طرف يحاول تفسير البند على حسب رؤيته. الولايات المتحدة اعتبرت أن موضوع الأموال المجمدة الإيرانية يتحدث عن إعادة الأموال إلى إيران، لكن لا يتحدث عن الطريقة أو الكيفية أو الوسيلة أو التوقيت. ولذلك حاولت الولايات المتحدة أن تجعل ذلك نقطة ضغط على إيران، لأن إيران أيضا حاولت المناورة على موضوع مضيق هرمز. البند الذي يتعلق بمضيق هرمز يتحدث عن فتح مضيق هرمز بدون رسوم خلال فترة 60 يوما التي وضعتها مدة المفاوضات، لكن إيران أرادت أن تكون هناك إبلاغ وتنظيم جديد بدون رسوم، لكن تغيير لقواعد السائدة في مضيق هرمز. ولذلك إيران حاولت تضغط من مضيق هرمز، حاولت تفسير من نظرتها لكيفية موضوع المرور في مضيق هرمز. ردت الولايات المتحدة في موضوع التفسير الأمريكي لموضوع الأموال المجمدة وأنها ستكون عبر سلع وبضائع أمريكية، ولذلك نشب الخلاف
0: وجاء الرفض أو النفي الإيراني تماما فيما يتعلق بأن الأموال ستكون عبارة عن بضائع أمريكية.
1: وكل هذه النقطة التي تناور عليها إيران هي مسألة مضيق هرمز، والنقطة التي تضغط فيها الولايات المتحدة هي مسألة الأموال المجمدة، وبالتالي كل طرف يتمسك بهذه البند ليساوم على الطرف الآخر على القضية التي لديه. بمعنى إيران تساوم على مضيق هرمز في موضوع تسيير أو طريقة الأموال المجمدة، والولايات المتحدة تساوم في موضوع الأموال المجمدة مقابل مضيق هرمز وفتح كامل وإلغاء كل الإجراءات الإيرانية المستجدة.
0: نعم، وأكدت إيران أنها يعني عازمة على المضي قدما في اشتراطاتها فيما يتعلق بإبلاغها عن السفن التي تتحرك في مضيق هرمز من خلال ما حدث الأسبوع الماضي من استهداف سفينتين في المضيق.
1: هي تحاول فرض أمر واقع جديد، هي تحاول أن تفرض نمط جديد من المرور لم يكن معروفا سابقا، حيث كان هذا المضيق منذ عرفت طرق التجارة لم يكن هناك إبلاغ لأي طرف، لأنه ببساطة هو مضيق دولي لا يتبع لإيران أو أي دولة أخرى، هو مضيق بين دولتين، وبالتالي هو مضيق لا يخص دولة معينة، هو مثل مضيق باب المندب ومثل مضيق بنما، ليس قناة صناعية مثل مضيق بنما أو قناة السويس أو الدردنيل التي تمر في الأراضي دولة واحدة. وبالتالي إيران تريد أن تبيع موقف في مضيق هرمز تساوم عليه من أجل قضايا أخرى. واضح هذا، أن لاحظي أن التقدم في موضوع الأرصدة الإيرانية يقابله تقدم في موضوع مضيق هرمز، وهذا يتضح أن هناك مساومة لكل طرف، لأن الإدارة الأمريكية لا تجهل طريقة التفاوض الإيرانية، هي تفاوضت معها سنوات طويلة، وبالتالي دائما هناك سياسة إيرانية، تشتيت الخصم، تمسك بقضايا من أجل قضايا أخرى، بيع الطرف الآخر، مواقف لا تملكها إيران. إيران لا تملك شيء مضيق هرمز، هي تريد من التصعيد أن تقوم بتقديم تنازلات في مضيق هرمز، وهي لا تملك أصلا هذه الميزة وهذه الخاصية،
0: وهي من الأساس خلقت مشكلة في أو هدفا لهذه الحرب لم يكن على جدول الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد منذ البداية.
1: صحيح.
0: طيب دكتور، الآن فيما يتعلق بما أعلنته باكستان من استضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الدولتين في 11 تحديدا من يوليو الجاري، هذه الأيام بعد أيام ربما مع نهاية كأس

0: العالم. لماذا هذا التوقيت تحديدا؟
1: أنا أعتقد أن واضح من مجرى المفاوضات أن حتى الآن فجوة عميقة بين فهم كل طرف لما يريده من الطرف الآخر. الوسطاء تدخلوا باستمرار، لكن واضح أن مسير المفاوضات بطيء جدا. هو في قضايا بديهية وواضحة مثل مضيق هرمز والأرصدة الإيرانية المجمدة استغرق كلها

0: للطرفان الى نقطة او تفاهم، لا سيما ان الوضع مختلف. في المفاوضات 2015 كانت هناك 5 دول اعضاء مجلس الامن زائد المانيا، 6 دول تفاوض ايران، وبالتالي كان هناك دفع دولي. الان الولايات المتحدة تفاوض لوحدها ومفاوضات غير مباشرة، تنقل المواقف والاقتراحات عبر وسطاء. هذا الأمر سيعطل وسيجعل المفاوضات بطيئة جدا، وأنا على يقين أن المفاوضات المدة 60 يوما سوف تمدد، ولن يحدث شيء على أي تصعيد، في أي تصعيد سواء سياسي أو عسكري. قد تكون هناك ضغط محدود، لكن لن يكون هناك شيء قبل الانتخابات الأمريكية.
1: نعم. طيب الآن فيما يتعلق بموضوع أيضا مضيق هرمز، كانت هنالك مبادرة من بريطانيا وفرنسا، وكررت الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات كي مع عملية تنظيف المضيق وأيضا دعم حرية الملاحة في هذا المضيق، فيما رفضت إيران قبل أيام وأعلنت رفضها لوجود أي قوات أخرى على اعتبار أنها هي الأعلم بمواقع هذه الألغام وهي الأقدر على تسيير الأمور. جاء الإعلان مرة أخرى الآن من بريطانيا وفرنسا، كيف ستسير الأمور مع وجود أو هذه الرغبة الأوروبية والرفض الإيراني؟
0: يعني أعتقد أن هذا تأكيد على أن موضوع مضيق هرمز لا يخص فقط دول الخليج، هو موضوع يخص كل دول العالم، سواء بكل القارات، سواء في آسيا وأوروبا وأمريكا. وبالتالي موضوع مضيق هرمز موضوع عالمي، يعني السفن التي تدخل مضيق هرمز هي قد تأخذ بضائع من الخليج لكنها لصالح دول من طرف آخر من دولة أخرى، أو تبيع بضائع لدول الخليج وهي من دول أخرى. وبالتالي كل دول العالم، هذا الخزان الطاقة العالمي الموجود والشريان الكبير في مضيق هرمز يهم العالم أجمع، ومن هنا نفهم هذه المواقف البريطانية الفرنسية وأيضا حتى الأوروبية. أعتقد الأوروبيون يحاولون البحث عن دور أو يكون لهم دور في المشهد، لأن رئيس ترامب بطبيعته يحب أو يريد الانفراد في كل المشهد وكل الصورة، وأزاح أوروبا عن المشهد، وبالتالي تحاول فرنسا وبريطانيا أن تدخل في المشهد لأن هناك مصالح أوروبية يتم تجاهلها في هذا المجال.
1: وبالمناسبة أيضا كان هنالك إعلان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن حاملة الطائرات شارل دي غول غادرت المنطقة، هل من إشارة معينة يريد أن يرسلها لإيران؟
0: صحيح، هو في نفس الوقت الذي ذكر فيه أن حاملة الطائرات شارل دي غول عادت إلى قواعدها في فرنسا، ذكر أن هناك فرقاطات فرنسية لنزع الألغام توجهت إلى الخليج، وهذه الفرقاطات ليست فرق هجومية عسكرية، هي فرق فقط فنية أو تجهيزات فنية فقط للتطهير وليست للهجوم، وهي رسالة لأن إيران فرنسا مستمرة في موقفها في عدم الانخراط في أي نشاط عسكري أو حربي في المنطقة.
1: نعم. نعود إلى موضوع النووي الإيراني، وهو واحد من الملفات التي كما ذكرت باكستان من المفترض أن يكون على مائدة الحوار المقبل كما أعلنت إسلام أباد. ماذا بشأن هذا الملف في الوقت الذي شدد فيه رافائيل غروسي المدير العام لوكالة الطاقة الذرية من أن وصول مفتشي الوكالة للمواقع النووية الإيرانية مرتبط ومرهون بسير المفاوضات بين واشنطن وتهران؟
0: صحيح، لأن الرئيس ترامب عندما ألغى الاتفاق النووي حرر إيران من كل الالتزامات التي وقعتها بموجب الاتفاق النووي عام 2015، وبالتالي الآن في وضع إيران لديها الحرية ولا توجد أي مراقبة منذ أكثر من عامين على الأجهزة النووية والمفاعلات النووية، وبالتالي فإن أيضا إيران تمارس سياسة المفاوضات بنفس طويل وطريقة تشتت الخصم وإغراق الخصم أو الطرف الآخر في تفاصيل، وتفاصيل يعني تستغرق وقتا طويلا، وبالتالي لا أعتقد أن هذا الموضوع سيحل ببساطة، موضوع المفاعلات النووية أو اليورانيوم المخصب، أنا أعتقد سيستغرق وقتا طويلا. وإيران دائما كما معروف تمارس سياسة حافة الهاوية، إذا شعرت أن الأمور وصلت إلى حد الانفجار فهي تتراجع قليلا وتعطي في موقف آخر، وبالتالي السياسة الإيرانية التي عرفناها منذ سنوات طويلة.
1: نعم. سؤال أخير دكتور وبشكل سريع، هنالك توقع أو ترقب لقاء قريب مع نتنياهو كما ذكر ترامب بناء على طلب نتنياهو في واشنطن الأسبوع المقبل، هل من تصورات لهذا اللقاء؟

0: الآن في هذا الوقت هناك اختلاف أو تناقض بين مصالح نتنياهو ومصالح ترامب، لأن كل طرف لديه استحقاق انتخابي. الرئيس ترامب من مصلحته انتخابيا ولمصلحة الحزب الذي ينتمي إليه هو حزب الجمهوري أن يكون هناك هدوء وتتوقف الحرب ويكون هناك ارتخاء في أسعار النفط أو تراجع في أسعار النفط وانخفاض التضخم، لأن ذلك سينعكس مباشرة على نتائج الانتخابات. في نفس الوقت بنيامين نتنياهو لديه استحقاق انتخابي في نهاية سبتمبر، وهو إن لم يدخل في حرب ولم يحقق إنجازات عسكرية فيعني ذلك انتحارا سياسيا لرئيس الوزراء نتنياهو. وبالتالي كل طرف يريد أن يضحي الطرف الآخر من أجله. لا يمكن توافق مصلحتين في هذه المرحلة بالذات بين مصلحة الرئيس ترامب ونتنياهو، لأن كل طرف لديه استحقاق وأولويات خاصة به تختلف عن أولويات الطرف الآخر.
1: شكرا لضيفنا من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي، شكرا لك دكتور. قضايا استراتيجية. المصادر الطبية في قطاع غزة أفادت باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي، في حين نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة للمباني جنوبية قطاع غزة. طواقم الإسعاف انتشلت جثماني فلسطينيين استشهد في بلدة بيت لاهية شمالي القطاع، وأفادت وسائل الإعلام أن مناطق عدة في البلدة تعرضت لقصف مدفعي وإطلاق نار من جانب قوات الاحتلال، مع مراسلنا والتقرير التالي.
2: تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصعيد ميداني متواصل يشمل قصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل المواطنين، إلى جانب إطلاق النار والتحليق المكثف للطائرات الحربية والمسيرة في أجواء القطاع، ما يبقي حالة التوتر قائمة دون أي استقرار على الأرض. واستمر القصف في المناطق الشرقية لمدينة غزة وشرق خان يونس بالتزامن مع عمليات نسف استهدفت مباني سكنية وقصف لمناطق مفتوحة وأحياء سكنية، في وقت تتواصل فيه غارات الطيران الحربي وحركة الآليات في عدة محاور. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 16 شهيدا و16 إصابة خلال 48 ساعة الماضية تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي خروقات وقف إطلاق النار منذ سريانه بلغ 1066 شهيدا وأكثر من 3400 من الإصابات، مع تأكيدها أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. أما إنسانيا فتتفاقم معاناة المواطنين داخل مراكز النزوح مع نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات الأساسية واهتراء الخيام وازدياد الضغوط المعيشية في ظل عدم كفاية المساعدات وتصاعد الاحتياجات اليومية. ويبقى المشهد الميداني والإنساني في قطاع غزة مفتوحا على مزيد من التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وتعذر تثبيت التهدئة وبقاء الأزمة دون أفق واضح حتى الآن. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: ومعنا من القاهرة دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا بك.
3: تحياتي، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. لا أفق واضح حتى الآن، هذه العبارة أنهى بها المراسل تقريره، تفضل دكتور.
3: طبعا بعد التحية، نعم طبعا بعد التحية، بالفعل كما أشار المراسل حضراتكم إن لا أفق واضح فيما يرتبط بمستقبل قطاع غزة. طبعا كنا نتخيل إن المستقبل يرتهن بمزيد من الآفاق المستقبلية الجيدة بعد إبرام اتفاق أكتوبر في شرم الشيخ 2025، لكن طبعا وجدنا إن المرحلة الأولى مرت بمخاض عسير للغاية، المرحلة الخاصة بتبادل الأسرى والمخطوفين بين الجانبين وبداية الانتقال للمرحلة الثانية والتي كان من المفترض أن ينسحب بها طبعا أو من خلالها الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة وصولا إلى غلاف قطاع غزة، مع فتح كل المعابر وليس فقط معبر أو معبرين لدخول كافة المساعدات، وكذلك دخول أيضا البنية الأساسية الخاصة بإزالة الركام وما إلى ذلك، وصولا إلى المسار الخاص بإعادة البناء، إعادة بناء قطاع غزة، إعادة ما تهدم من مشافي من

0: ايضا مؤسسات خدميه داخل القطاع، مؤسسات تعليميه، لكن كل هذا للاسف اصطدم بالواقع بان اسرائيل لن تتخلى عن مساله التواجد في قطاع غزه، الاله العسكريه الاسرائيليه ما زالت تعمل، اسرائيل ما زالت تبحث عن اي مشكلات امنيه وعسكريه داخل قطاع غزه لتبقى في القطاع. الولايات المتحده الامريكيه صاحبه المبادره لم تراعي هذا المبدا، لم تراعي مساله
1: او هي منشغله عنه بقضايا اخرى الان في هذا التوقيت، انشغلت عن الوضع في غزه بموضوع ايران، والان ايضا في اوضاعها الداخليه وما يجري على اراضيها من يعني مباريات وفيما بعد الانتخابات المقبله.
0: بالتأكيد، لكن طبعا عندما نتحدث بأن الرعاية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط كان من المفترض أن يكون دونالد ترامب أكثر مصداقية في هذا الجانب، لأن عندما دشن مجلس السلام العالمي وتحدث بأن هذا المجلس سيكون نواة لحل أزمات العالم، أعتقد أنه كان في اختبار حقيقي أو محك حقيقي للاختبار، وبالتالي فشل مجلس السلام العالمي. وأنا أعتقد أن هذا طبعا يمكن نقطة سوداء كبيرة جدا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. حتى لو افترضنا أن دونالد ترامب يخرج إلى العلن ويقول بأنه أنهى ثمن حروب، يعني البعض يتحدث ويقول ما هي الثمن حروب التي أنهاها ترامب؟ إلى الآن كل الحروب ما زالت مشتعلة، على سبيل المثال أزمة قطاع غزة ما زالت موجودة كما هي، الحرب الروسية الأوكرانية كما هي، الحرب الإيرانية الأمريكية ما زالت تروح مكانها، وبالتالي كل الإشكاليات التي يتحدث عنها دونالد ترامب أو السياسة الخارجية الأمريكية لم تتحرك بما في المسألة الإيجابية في قطاع غزة. وهنا نرى طبعا الصورة قاتمة تماما، سواء الوضع الإنساني اللي أشار إليه التقارير أو حتى الوضع الميداني على الأرض في قطاع غزة.
1: طب هل يملك المجتمع الدولي، لديه أدوات، لديه قدرة، لديه شيء ما يستطيع من خلاله يوقف هذا التصعيد ويمنع عودة الحرب، خاصة أننا لا نشاهد أي عمليات أيضا لحماس، الأمور مستتبة من جانب الحركات الفلسطينية، وفقط القوات الإسرائيلية هي التي على الأرض تشعل النيران؟
0: طبعا يعني هنا السؤال هنا ينقسم الى شقين للاجابه، الشق الاول يكمن في هل من الممكن ان يكون هناك تاثير على اسرائيل، والشق الثاني من الذي يملك التاثير. بالنسبه للبعد الاول هو مساله التاثير على اسرائيل، اعتقد ان الايديولوجيه العسكريه لدى اليمين المتطرف هي تتحدث دوما عن استخدام الاله العسكريه وتتحدث عن استخدام العنف ضد طبعا الفلسطينيين، وهذا ده باليمين المتطرف، وبالتالي يكون من الصعب طبعا تغيير الايديولوجيه او العقيده العسكريه الاسرائيليه. هذا جانب. الجانب الاخر من الذي يملك التاثير الحقيقي؟ اعتقد الولايات المتحده الامريكيه ليس الا، وهي تملك يمكن الارغام وليس التاثير، لان طبعا عندما نتحدث عن التاثير من الممكن ان يكون التاثير نفسي، تاثير سياسي، اقتصادي، لكن اتخيل ان ما يصلح مع اسرائيل هي مسألة الإجبار، الإلزام، الإرغام، وأعتقد أن كل هذا يمارس من خلال سياسة أمريكية تكون حازمة مع إسرائيل، تماما مثلما رأينا على سبيل المثال أن عندما قال دونالد ترامب لإسرائيل أوقفي الحرب في ضد جنوب اللبناني أو ضد حزب الله، فعلت إسرائيل، وبالتالي فأعتقد أن المشكلة هنا هو في كيفية إرغام إسرائيل على وقف الصراع في قطاع غزة. البعض يراهن على شيء واحد وهي مسألة أن تتغير الحكومة اليمينية المتطرفة في نوفمبر أكتوبر نوفمبر المقبل، وبالتالي تأتي حكومة أخرى ربما تغير نوعا ما النهج العسكري الإسرائيلي داخل قطاع غزة. هذا هو الرهان الوحيد الآن.
1: نعم، شكرا لضيفنا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا لك دكتور. تحليلات استراتيجية. رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أكد أمس أن القوات المسلحة باتت تمسك بزمام المبادرة في الحرب، مشيرا إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبح على مرمى حجر من التحرير الكامل من قوات الدعم السريعة. ميدانيا، أعلن الجيش السوداني أمس أن المضادات الأرضية لقوات الجيش تصدت فجرا لمسيرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مواقع شمال وغرب مدينة أمدرمان وسط السودان، مع مراسلنا في الخرطوم والتقرير التالي.
2: واصل الجيش السوداني تقدمه اليوم في مناطق شمال وغرب دارفور.

0: متقدما نحو مدينتي الفاشر بشمال الإقليم والجنينة بغربه. وأوضح مصدر ميداني بالجيش أن الكتائب البرية وصلت منطقة بئر طويلة القريبة من مدينة الجنينة، فيما قضت القوات التابعة للجيش السوداني والقوات المشتركة على عدد من ارتكازات ميليشيا الدعم السريع شرق محلية كرنوي القريبة من مدينة الفاشر حاضرة الإقليم. وعلى ذات الصعيد، نفذ الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غارات جوية دقيقة استهدفت تجمعات ميليشيا الدعم السريع داخل مدينة الكرمك والمناطق المحيطة بها، ما دفع أعدادا من عناصر الدعم السريع للفرار ناحية الحدود الشرقية. وفي الأثناء ذاتها، أعلن رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس في تصريحات له اليوم أن الجيش السوداني ومناصريه يتقدمون بقوة في شمال وغرب دارفور ويحرزون انتصارات وصفها بالباهرة على جيوب ميليشيا الدعم السريع في دارفور، وأشار إلى أن طرد جيوب الميليشيا من كامل الأراضي في دارفور صار على مرمى قريب، داعيا القوى السياسية والمجتمعية في البلاد إلى التوحد ونبذ الخلافات استعدادا لمرحلة البناء وإعادة الإعمار. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: ومعنا من القاهرة دكتور سعيد عكاشة، المتخصص في الشؤون الأفريقية. دكتور، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا حضرتك.
1: دكتور، عندما يقول رئيس الوزراء السوداني اقترب التحرير الكامل لدارفور وكردفان، ماذا يعني ذلك؟
2: يعني أعتقد أنه يجب أن تؤخذ مثل هذه التصريحات بحذر إلى حد كبير. أولا، لأنه لا يوجد حتى الآن جهة محايدة تقول ماذا يحدث على أرض الواقع في جبهات القتال. هناك من جانب الحكومة السودانية بيانات، وأيضا بيانات من الدعم السريع تنفي أي تقدم للجيش السوداني، فالحقيقة غائبة. الحقيقة الموضوعية ليست يعني حاضرة في هذا التحليل تماما. وبالتالي حتى لو كانت هناك بعض التقدم للجيش السوداني، فإنه لا يعد تقدم ينبئ بأن هناك تحول كبير في اتجاه المعارك لصالح الجيش السوداني. حتى نقول هذا الامر لابد من انتظار بعض الوقت حتى يعني تسقط بعض المدن الهامه في سواء في دارفور او في كردفان، بعدها يمكن الحديث عن تقدم بالفعل للجيش السوداني.
1: هل يمارس الطرفان الحرب الاعلاميه فعليا للتاثير على مجرى الاحداث؟
2: بطبيعه الحال، لانه كلا الطرفين متمسك بانه الحرب يمكن ان تكون هي الحل وليس الجلوس الى مائدة التفاوض. طالما انه الخيار العسكري حاضر ما بين الطرفين، فان المعركة الاعلامية هي صدى لهذا الموقف بانه هناك تقدم وهناك يعني ارسال رسائل امل لمؤيدي كل طرف بانه المعركة توشك على الانتهاء وانه الحرب توشك ايضا على ان تنتهي وانه الجيش يتقدم او الدعم السريع يتقدم، كلاهما يحاول ان يطمئن الجماعات الموالية له وأيضا القاعدة الاجتماعية الموالية له.
1: نعم، ماذا بشأن أيضا التحركات السياسية غير المعلنة والتي تحاول أن تعيد ترتيب المشهد السوداني؟ مثلا هنالك حديث حول قبول الجيش السوداني مبدأ تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية الأمم المتحدة.
2: يعني دائما ما تكون هذه مجرد خطوة لبناء الثقة ما بين أطراف متحاربة ترفض الجلوس إلى مائدة التفاوض والحديث تفصيليا عن القضايا التي يعني تسببت في المشكلة. الرباعية الدولية وكذلك جميع الوسطاء كانوا يتحدثون عن ثلاثة أمور: لابد من وقف إطلاق النار، لابد من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المدارة، لابد من أن يكون هناك حوار ما بين الفرقاء السياسيين وبين القوى المدنية والسياسية في السودان. لا يوجد أي تقدم في هذه الاتجاهات الثلاثة، وبالتالي عملية تبادل الأسرى هي بناء ثقة وليست حلا على الإطلاق.
1: نعم. طيب وماذا بشأن أيضا التحركات الأوروبية والأمريكية وأيضا مجمل العربية؟ كان هنالك دور للمملكة وكان هنالك دور أيضا لمصر في هذه المسألة الشائكة، كلها تدعو إلى هدنة إنسانية تمهيدا لمسار سياسي. أيضا هنالك مناقشات في الكونغرس الأمريكي حول هذا الموضوع. المجتمع الدولي كله يرغب في إنهاء هذا الصراع. إلى أي مدى يستطيع بالفعل أن يخترق الطرفين ويجلسهما على طاولة المفاوضات وجها لوجه؟
2: مع الأسف الشديد هذه مسألة سابقة لأوانها، حتى الآن كلا الطرفين متمسك بموقفه بعدم الجلوس إلى مائدة التفاوض. هم يعني كلاهما مقتنع بأنه يمكن عن طريق الوسائل العسكرية أن يحسم الموقف لصالحه، لكن المشكلة في المجتمع الدولي أنه دائما ما تكون، حتى لو كانت هناك قرارات دولية بالتدخل تحت علم الأمم المتحدة، من أين يمكن أن نجد دول يمكن أن تغامر بجنودها لكي يوصلوا إلى بلد يعني الحرب فيه متواصلة منذ سنوات طويلة، وهناك أيضا مخاطر كبيرة على هذه القوات من كل الأطراف. إذن يعني التدخل الدولي ليس أمامه سوى التحذير فقط من الكارثة الإنسانية، وهو ما حدث في المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على سبيل المثال، حذر مما يجري الآن في مدينة الأوبايت في كردفان بأنها ستكون فاشر جديد في السودان. ولكن حتى الآن لا يوجد المجتمع الدولي لا يتحرك من ناحية أنه لابد من تدخل قوات تفصل ما بين المتحاربين، وهو أمر متعذر للغاية لعدم توافر لا القدرة على التمويل ولا القدرة أيضا على تجنيد عدد كبير من الجنود من دول مختلفة لكي يقبلوا مثل هذه المهمة.
1: نعم. ومع التصعيد المستمر في مختلف المدن السودانية، من المتوقع بالطبع أن نشهد موجات نزوح جديدة في غرب السودان تحديدا.
2: بطبيعة الحال يعني هناك بالفعل منطقة كردفان على سبيل المثال ومدينة الأوبايد على وجه الخصوص، هناك يعني كارثة إنسانية تحيق ليس فقط بسكان المدينة، ولكن كانت المدينة نفسها ملجأ لأعداد كبيرة من الهاربين من أتون المعركة في عدة مناطق في السودان. إذن هناك كارثة بالفعل يمكن أن تؤدي إلى نزوح أعداد أكبر إلى مناطق أخرى ربما ليست أمينة، ربما لا توجد الإمدادات الكافية لرعاية السكان أو تقديم المعونة الطبية والغذائية إليهم. وليس الأمر يتوقف على كردفان أو النيل الأزرق أو حتى منطقة مثل الأبيض، هناك أيضا في القرب من الحدود السودانية هناك تحركات وقر وفر ما بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وهناك نزوح أيضا من بعض السكان إلى داخل الأراضي الإثيوبية نتيجة هذه الحرب. إذن الحرب مستمرة ومن يدفع الثمن هم المدنيين للأسف الشديد.
1: نعم. طيب الآن هل يمكن القول أنه في ظل هذا الصراع لا منتهي أن السودان قد يصل إلى مرحلة التقسيم فعليا؟
2: يعني لنكون واضحين، ما أن انفصل جنوب السودان عن شماله عام 2011 حتى وضع سابقة يمكن أن تتكرر بالفعل. لا أحد يتمنى أن يحدث تقسيم في السودان، ولكن على أرض الواقع إذا لم يكن هناك أفق لحل سياسي، مع الأسف الشديد التحالف تأسيس الذي تشكل منذ أشهر قليلة شكلته الدعم السريع مع حلفائها، هو بالفعل عملية انفصال حقيقية لم تصل إلى مرحلة الإعلان الرسمي عن الانفصال. ولكن سوابق السودان والوضع المعقد للغاية للقتال والأزمة الإنسانية الموجودة ربما تنذر بالفعل بتكرار انفصال كما حدث بين الجنوب والشمال عام 2011.
1: ما مخاطر أيضا هذا الانقسام السوداني لو حدث لا قدر الله؟
2: يعني في البداية دائما ما كانت فكرة الانفصال انه وتقرير المصير لبعض، نحن نعرف التركيبة العرقية في السودان معقدة للغاية، تبدو حلا يعني لإيقاف نزيف الدماء ما بين الأطراف. ولكن ما أن يتم حتى انفصال وظهور دولة جديدة، حتى نجد مثل هذه الدولة تقع في أتون حرب أهلية، وهو ما حدث في دولة جنوب السودان ومستمر حتى اليوم. إذن رغم أنه الجميع يعلم أنه الانفصال ليس حلا، ولكنه أحيانا ينظر إليه على أنه أفضل من استمرار الدماء والقتال لمدة طويلة، على أمل أن تكون هناك هدنة وأن يكون هناك هدنة طويلة إلى حد ما، ثم ترك الأمور لمحاولة الوصول إلى تسويات سياسية سواء داخل الدولة الجديدة أو داخل الإقليم التي انفصلت عنه.
1: نعم، هل نستطيع القول إن الاستيلاء أو تحرير كامل دارفور وكردفان قد ينهي هذه المخاوف من تقسيم السودان؟
2: بالفعل يعني لو يعني كما يعني حسب تصريحات رئيس الوزراء السوداني هو يقول إنه اقترب الأمر من تحرير كامل للكردفان ولدارفور، لو تم ذلك فإنه إعلان هزيمة لجماعة الدعم السريع. المشكلة إنه حتى الآن بكل التقارير المحايدة إنه هناك شبه تعادل ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وهناك إمدادات تأتي للطرفين من الخارج، وبالتالي طالما هناك تغذية لهذا الصراع يعني لا يمكن القول بشكل مؤكد إنه ما قاله إدريس الرئيس الوزراء السوداني هو صحيح، لأنه يمكن أن تتقدم الجيش السوداني في بعض المناطق، ولكن هذا تمدد ربما يتلوه تراجع. نحن يعني أمام حالة متكررة منذ 3 سنوات، الوضع غير مستقر على جبهات القتال على الإطلاق.
1: نعم، وضمن هذا الوضع غير مستقر هنالك أيضا يعني حديث عن عودة كثير من الذين خرجوا من السودان من مصر ومن الأردن ومن ليبيا إلى السودان مرة أخرى. كيف يمكن انسجام عودة هؤلاء والأوضاع غير مطمئنة على الأرض؟
2: يعني وجه المهاجرون الفارين من الحرب الأهلية في السودان في البلاد التي ذهبوا إليها مشاكل أيضا في الداخل. نحن نعلم أنه في كل العالم عندما تكون هناك أزمات ما بين دول وهناك يعني حالة خروج ضخم للسكان، عادة ما تكون المجتمعات التي استقبلتهم ليست راضية عن هذا الوضع تماما، فبعضهم يفضل الخروج مرة أخرى والعودة إلى دياره. ونلاحظ أنه رئيس الوزراء السوداني قال أنه عودة السودانيين من الخارج لمن يريد، والمسألة طوعية وليست يعني، وهو ما يعني أنه غير واثق تماما من أنه هذه العودة يمكن أن تكون جيدة بالنسبة له.
1: شكرا لضيفنا من القاهرة دكتور سعيد عكاش المتخصص في الشؤون الأفريقية، شكرا لك دكتور. آراء سياسية. الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل بوتيرة متساعدة مع تقدم ميداني تعلن عنه موسكو وهجمات أوكرانية تستهدف العمق الروسي في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية لدعم كييف وسط استعدادات لانعقاد قمة حلف الشمال الأطلسي واستمرار المخاوف من اتساع رقعة المواجهة. بداية مع مراسلنا والتقرير التالي.
3: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه كلما زاد استهداف القوات الأوكرانية البنية التحتية الروسية زادت الحاجة إلى توسيع المنطقة العازلة الأمنية في سومي وخاركوف. وقال بوتين خلال اجتماعه مع قادة عسكريين إن المنطقة العازلة الأمنية التي تعمل روسيا على إنشائها في منطقتي سومي وخاركوف ستتوسع إذا استمرت قوات كييف في استهداف البنية التحتية الروسية. وفي وقت سابق قال بوتين إن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف مدنية في البلاد في مسعى لزعزعة استقرار المجتمع، وذلك على خلفية زيادة وتيرة الغارات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية بمقدار الضعف منذ بداية عام 2026، مما أدى إلى طوابير طويلة وارتفاع أسعار البنزين في عدد من المناطق. ومن جانبه أكد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن إنشاء حزام أمني يعد جزءا أساسيا من عمل الجيش الروسي في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا تعمل على إنشاء هذه المنطقة في سومي وخاركوف لتفادي هجمات القوات المسلحة الأوكرانية. وأعلن قائد مجموعة القوات الشمالية يفجيني نيكفوروف في تقرير قدمه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه منذ بداية العام استولت القوات الروسية على 24 بلدة في منطقة سومي شمال أوكرانيا. وميدانيا أعلن رئيس الإدارة العملياتية العامة لهيئة الأركان الروسية سيرجي رودسكويا أن القوات الروسية استولت بشكل كامل على بلدة كونستانتينوفكا في دانيتسك، لافتا إلى أن خسائرها في هذه البلدة بلغت نحو 13,500 عسكرية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على مركز لوجستي تابع للجيش الأوكراني واستهدفت مستودعا نفطيا في زاباروجيا أيضا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومعنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة. دكتور رامي أهلا بك.
4: أهلا بك، تحية لك والسادة المستمعين.
1: أهلا بك دكتور. كيف يمكن قراءة إعلان روسيا أنها سيطرت على عشرات البلدات الأوكرانية منذ بداية العام، تحديدا الآن على ذكر مدينة كوستيانتينيفكا؟ إلى أي مدى هذه المدينة استراتيجيا مهمة؟
4: حيث يمكن النظر إلى ذلك من عدة زوايا. الزاوية الأولى أن هنالك رغبة برفع الروح المعنوية لدى الجانب الروسي سواء جنودا أو مواطنين، خصوصا بعد الهجمات المتوالية التي شنتها أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع الماضية، وخصوصا الهجوم بالمسيرات والذي استهدف قطاع الطاقة في روسيا وأدى إلى أزمة في هذا القطاع. المسألة الثانية هي تعبير أيضا عن حقيقة كنا تحدثنا عنها في أكثر من مناسبة، وهي أن هنالك تقدم روسي حدث خلال الشهور الماضية، تقدم بطيء ولكنه ثابت وتراجع للقوات الأوكرانية، ولكن هذا لا يعبر عن الصورة كاملة، لأن خلال الأيام أو خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأ أن القوات الأوكرانية تستعيد أنفاسها مرة أخرى، وهي قادرة على إلحاق الضرر بالقوات الروسية، وأوقفت إلى حد ما تقدم القوات الروسية خصوصا في خاركيف في شمال أوكرانيا، وكذلك كان هنالك صمود ما بين ظفرين في خيرسون ومناطق متعددة على خط الجبهة. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، يبدو أن هنالك حالة تكافؤ الآن، ضربات وضربات مقابلة. خلال الشهور الماضية ربما حتى خلال السنة الماضية كان العمل كله على خطوط الجبهة، وبالتالي هذا التقدم الروسي الذي تحدثنا عنه وحرب شرسة على خط الجبهة، ولكن على امتداد الأسابيع الماضية بدأ أن هنالك تغيير ما قد حدث. من الجهة الأوكرانية بدأ استهداف العمق الروسي وخصوصا المنشآت الاستراتيجية، قطاع الطاقة، الوصول إلى العاصمة موسكو وما له من دلالة. بالمقابل القوات الروسية بدأت تستهدف بالصواريخ بعيدة المدى قلب المدن الأوكرانية، مدينة كييف على سبيل المثال وخاركيف وغيرها من المدن الأوكرانية، وبدأت تلحق أضرار جسيمة ببعض منشآت الطاقة. وخلال الشتاء الماضي عانى الأوكرانيين كثيرا من الهجمات الروسية، والذي أدى إلى انقطاع في مرات كثيرة للتيار الكهربائي. إذا دعينا نقول بأن هنالك مراهنة على العمل العسكري، وهذه هي الرسالة الروسية من وراء الإعلان عن سيطرة عن عدد من القرى في أوكراني.
1: مع النفي أيضا الأوكراني لسيطرة روسيا على مدينة كوستيانتينيفكا، نجد أيضا ربما الرهان هناك أيضا على قدرات أوكرانيا على إنتاج أسلحة عالية التقنية محليا. في مثل هذه الظروف كيف يمكن لأوكرانيا أن تتمكن من إنتاج أسلحة محليا؟
4: الإجابة باختصار هو الدعم الغربي. طبعا منذ شهور عديدة وخصوصا مع التغير الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى ما قبل ذلك، كان هنالك رعاية من قبل الدول الغربية للصناعة العسكرية الأوكرانية. بدأ ذلك ببعض المسيرات التي لم تكن عالية الجودة بأسعار رخيصة، ولكنها كانت فعالة في صد القوات الروسية في أكثر مكان وألحقت أضرارا جسيمة بالقوات الروسية. الآن أوكرانيا تصنع المسيرات وهي عنصر أساسي في المعركة الدائرة ما بين الطرفين، بالإضافة إلى ذلك بدأت تدخل تقنيات حديثة إلى المسيرات، إلى الصواريخ بعيدة المدى وكذلك إلى المضادات الدفاعية، والآن يدخل ويحدث هنالك تطوير أوكراني بالتعاون مع بريطانيا لمضادات للمسيرات وكيفية التعاطي مع المسيرات. إذن دعينا نقول أنه دعم غربي من البداية وحتى النهاية، سواء بالخبرات، بالدعم التقني، بالدعم اللوجستي، وكذلك بالتمويل. وكما تعلمين هنالك قرض أوروبي يتجاوز 90 مليار دولار، قسم كبير منه يذهب إلى مسألة التصنيع العسكري ودعم القوات المسلحة الأوكرانية،
1: وهناك أيضا توقعات بدعم أكبر من خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة.
4: بكل تأكيد أعتقد بأن كان هنالك خلال السنة الماضية تباين ما بين الرؤية الأوروبية والرؤية الأمريكية، ولكن يبدو أنه خلال الفترة الماضية بدأت هذه الرؤية أو الرؤيتين تقتربان من بعضهما البعض، وبدأ أن هنالك يأس أمريكي من إمكانية الحصول على أي تنازل من قبل الجانب الروسي، وبالتالي استمر الدعم الأمريكي وإن كان بتمويل من الجانب الأوروبي، لكن الدعم الأمريكي أساسي وجوهري. أولا هنالك دعم لوجستي، هنالك دعم استخباراتي كبير للغاية، وهنالك دعم بالتقنيات الحديثة خصوصا صور الأقمار الصناعية. وبالتالي الآن أعتقد بأن الأرضية مهيئة لكي تحصد أوكرانيا على دعم من حلف الناتو، واجتماع الناتو القادم الذي سوف يعقد في تركيا بالتأكيد له أهمية بالغة في هذا الإطار.
1: طيب على ذكر الدعم، ماذا بشأن الدعم الصيني لروسيا؟ كان هنالك استدعاء من قبل ألمانيا للسفير الصيني على أراضيها على خلفية اتهامات بأنها تدعم موسكو. إلى أي مدى قد يؤثر ذلك على العلاقات الأوروبية الصينية؟
4: أعتقد ربما يكون هنالك بعض الخلافات الدبلوماسية، ولكن لن يصل الأمر إلى قطيع العلاقات الروسية أو الصينية الأوروبية. هي علاقات قوية ومتشابكة ومعقدة، وخصوصا من الناحية الاقتصادية. كما تعلمين في ألمانيا على سبيل المثال، معظم شركات السيارات الكبرى وهي الصناعة الأساسية في ألمانيا أصبح لديها فروع في الصين. الصين تمثل سوقا للمنتجات الأوروبية خصوصا الألمانية منها، وبالتالي يمكن أن نتوقع بعض الخلافات الدبلوماسية، ولكن الأمر لن يتعدى ذلك. أضف إلى ذلك أن هذه حرب بالوكالة، وبالتالي الجميع بات يعلم أن هنالك دعم صيني، ولكن الدعم الصيني للجانب الروسي لا يقارن بالدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية ودول حلف الناتو إلى الجانب الأوكراني. لذلك هذا أمر ليس جديد، واعتقادي أن تلك المناكفات والتحركات الدبلوماسية يمكن أن نشهدها طالما أن هذه الحرب مستمرة، ولكن كما ذكر لن تؤدي إلى قطيعة وإلى مواجهة، سواء مواجهة دبلوماسية حادة أو ما هو أكثر من ذلك ما بين الغرب بشكل عام والجانب الصيني، بسبب اعتماد الغرب إلى حد ما على الصين في كثير من النواحي.
1: طيب دكتور، الآن فيما يتعلق في بوتين، هو أعلن أنه يرفض تماما إجراء محادثات مباشرة مع زيلنسكي، وأنه في سبيله للسيطرة على بقية أراضي أوكرانيا بالقوة مع الرغبة في إنشاء المنطقة العازلة. كيف يمكن إنهاء هذه الحرب؟
4: حتى الآن لا يوجد أفق لإنهاء هذه الحرب. كان هنالك محاولات أمريكية، وأعتقد بأنها كانت محاولات جادة، لكن الجانب الروسي على وجه التحديد لم يلاقي الجانب الأمريكي في منتصف الطريق، وبالتالي كل المحاولات التي قام بها مبعوثي الرئيس الأمريكي ووتكوف وكوشنر إلى روسيا لم تلقى نتائج إيجابية، ولم تصل أمريكا إلى إيجاد وقف لإطلاق النار. كان من المطلوب أن تقدم روسيا بعض التنازل، ولكنها رفضت القيام بذلك. أوكرانيا حاولت أن تضع الكرة دائما في الملعب الروسي وأن تطيل أمد المحادثات، ولكن في نهاية المطاف حملت المسؤولية من الجانب الأمريكي إلى الجانب الروسي.
1: شكرا لك دكتور، عذرا للمقاطعة، أدركنا الوقت دكتور. شكرا لضيفنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة. وتصل محطتنا الإخبارية لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبدالله، وتحيات المخرج وليد المطيري، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.
5: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا. منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة
6: يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

مستمعي الكريم، نبدأ من خلال هذه الحروف مع التفاؤل. مستمعي الكريم، يقولون إن التفاؤل هو نصف الحياة، ويقولون أيضا إن الأمل هو نصفها الآخر. الإنسان الذي يضع ثقته بالله عز وجل ويتوكل عليه يجعل الله النصفين بين يديه، أي ذلك التفاؤل وذلك الأمل. مستمعي الكريم، إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود سوف ترى لا محالة، سوف ترى الجمال شائعا في كل ذراته، فابتسم يا صديقي رغم ذلك الألم حتى يكون قلبك الجميل بخير وعافية. كن لطيفا مع ذاتك قبل أن تكون لطيفا مع الآخرين. انطلق بهذه الابتسامة الجميلة التي تملأ ذلك المحيا مع كل صباح ومع كل مساء ومع كل الوجوه التي تراها أنت. يا صديقي، السعداء أشخاص علموا أن الحزن لا يجدد قديما ولا يعيد ماضيا ولا يرد غائبا، فتركوه جانبا وابتسموا لهذه الحياة. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروفنا الجميلة في حروف الحياة.

مستمعي الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد. الأخلاق شيء رائع في هذا العالم. عامل الناس بأخلاقك ولا تعامل الناس بظروفك. إن كنت إيجابيا أو سلبيا، إن كنت متعكر المزاج أو عندما تكون فرحا، الكل لديهم ظروف كتلك الظروف التي تمر بها أنت، وقد تكون أقسى من ظروفك أنت

ولكن أولئك الناس يتعاملون مع الناس بقمة الأدب. فكن أنت يا صديقي ذلك الإنسان الذي يحمل القمة الجميلة، قمة الجبل في ذلك الأدب. تأكد يا صديقي مع ظروف الحياة التي يمر فيها كل إنسان في هذا العالم، تأكد أن لكل شدة مدة، وأن لكل ضيق له متسع. هكذا هي الحياة، يتعاقب فيها الليل والنهار، يتعاقب نهار مضيء وليل مظلم، تارة يخالجك ذلك الألم، وتارة يصالحك ذلك الأمل. والله سبحانه وتعالى دوما في هذه وفي تلك معك. فالحمد لله على السراء وإن قصرت، والحمد لله على الضراء وإن طالت. كن ذلك الإنسان الذي يغيث أولئك الناس. بعضهم يغيث الناس كالمطر، وبعضهم يظلهم كالشجر، وهناك بشر كتلك الرمال في الصحراء، مهما زرعت بها من مواقف للأسف ليس هناك وفاء وليس هناك ثمر. كن صاحب تلك المواقف الجميلة، كن إنسانا يحمل مواقف رائعة، كن صاحب أثر جميل لكل الناس. حتى وإن كانت تلك الظروف حاجزا بينك وبين الآخرين، كن ذلك الإنسان الذي يحمل أملا وخيرا وسعادة وبشرى للآخرين. مستمعي الكريم، فاصل ومن ثم نعاود هذه الحروف في حروفنا الجميلة، حروف الحياة.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الرحمة واللين والأثر وجبر الخواطر. الرحمة واللين وجبر لتلك الخواطر هي أشياء قد تبدو بسيطة لكثير من الناس، لكنها عظيمة الأثر. هي أشياء تدخل لكل القلوب وهي تمر بسلام، تدخل بلا استثناء وتبقى بصمتها خالدة في النفوس. نعم، الرحمة واللين وجبر للخواطر. مستمعي الكريم، حتى وإن مرت عليك العواصف، تأكد أن تلك العواصف لن تأتي لتدمرك أنت، بل تلك العواصف تأتي لتكشف لك صلابتك أنت. فالقوة ليست غيابا بالسقوط، فالقوة هي القدرة على النهوض من جديد في كل مرة كأول مرة، تنهض من جديد بوعي أعمق وبروح قوية. تلك اللحظات التي يمر بها كل الناس، لحظات من الضعف والفتور، لحظات تزور الإنسان بسبب هم أو مرض أو حزن أو بلا سبب واضح أصلا، تسقط عنه القشرة الرقيقة المصطنعة من أوهام الاعتماد على النفس، وتأخذه ليأخذ فهما آخر أن الحول والطول من الله عز وجل. مستمعي الكريم، أخيرا، لتكن كلمتك سلام، ولتكن معاملتك للناس بلطف، وليكن حضورك في كل مكان هو مصدر للفرح للآخرين، وليكن غيابك أنت شوق للقاء من جديد. يا صديقي ويا صاحبي، وصلنا للختام مع هذا الحرف الأخير. دع المعنى الجميل يعبر عنك أينما كنت. وصلنا للختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية.
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا.
3: إذاعة دولة الكويت.
2: شخصيات من بلادي.
4: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
5: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، ف فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
6: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
2: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.
7: صبيح براك الصبيح، ولد الراحل صبيح بن براك بن عبد المحسن الحمد اليوسف الصبيح في فريج سعود بمنطقة القبلة عام 1901، وقد ذاق مرارة اليتم وهو طفل صغير لم يتجاوز عمره العامين. تعلم مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم في منطقة القبلة، فأجاد وأخذ القرآن الكريم دستورا له طوال حياته، فأكرمه الله سبحانه. كان الراحل صبيح براك الصبيح رجل مطبوع على عمل الخير، يقول كل من اقترب منه وزامله وصادقه إنه كان صاحب قلب كبير وعطوفا على الفقراء والمساكين والمحتاجين. كان ينسى نفسه أمامهم ويمد يده لهم بحب شديد، ونادرا ما كان يرفض طلبا لأحد. تشعر بجانبه وفي معيته بالحنان الأبوي الفياض، متواضعا وزاهدا ومنصفا، ذا عزيمة صادقة وقلب تقي نقي طاهر. كان صبيح براك الصبيح شغوفا بالتجارة محبا لها، فبدأ حياته التجارية ونشاطه بمبلغ زهيد من المال، فبارك الله في تجارته فنمت واتسعت وشملت مجالات عديدة، خاصة في مجالي المقاولات والعقارات، وفتحت أبوابا كثيرة للعيش، فاتسع نشاطه وذاع صيته. ورغم كل ذلك كان متواضعا لدرجة الإبهار. كانت أيادي الصبيح البيضاء زاخرة بالعطاء، فقام ببناء العديد من المساجد، منها مسجد في كيفان عام 1969 يحمل اسمه. كما قام الراحل بتقديم الدعم لمصر بعد العدوان الثلاثي عام 1956، فمنحه الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق تقديرا له على هذا الموقف النبيل.
2: شخصيات من بلادي.
8: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
9: ورسالة تصنع الإنسان.
10: يا مال يا مال يا مال يا مال.
8: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
11: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
8: والحوارات.
12: حي الله أبو ريان.
11: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
8: والموسيقى. والفنون.
13: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
14: شنو؟
13: ابي فنشي. انا
14: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
13: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
15: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
16: والله ما في قلب رحمه.
8: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
2: أصالة الماضي ورؤية المستقبل.
17: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
2: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
18: هنا الكويت،
2: ولا زلنا نواصل المسيرة.
19: عشرون دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
16: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
18: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
16: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
18: 89.5 FM 540 AM
16: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

عندما تسلسل خيوط الظلام الأولى وتلتف السكون أرجاء الكون، يبدأ السحر منتصف الليل بالظهور. تتلألأ النجوم في سماء صافية كعيون عاشقة تراقب، والقمر يلقي بضوئه الفضي على الأرض وكأنه يهمس بأسرار الحب الأزلية. في هذا الوقت مستمعينا، تتبدد همومنا وهموم النهار وتتلاشى ضوضاؤه، حتى تفسح المجال لأحلام وردية وأشواق عميقة لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء. مستمعين، يتجدد اللقاء بكم عبر الأثير عبر الهواء مباشرة في برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين.

حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم لكم تحياتي من أمام

عبد الرحمن المطيري، وحييكم من الهندسة الإذاعية. أما عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. وهذه دعوة إلى متابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى تمام 3 صباحا بحسب التوقيت المحلي لدولة الكويت، ولكم تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بك صديقنا المستمع عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أنت تستمع عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا، الإجازة الصيفية فرصة ينتظرها الأبناء للراحة وحتى للترفيه، لكنها في الوقت نفسه تمثل فرصة ذهبية للأسرة لغرس القيم وتعزيز الجوانب الإيمانية وكذلك التربوية في نفوسهم من خلال استثمار الوقت فيما ينفعهم وبناء عادات تبقى معهم حتى بعد انتهاء الإجازة. فكيف يمكن للأسرة أن تجعل من الصيف موسما للتربية قبل أن يكون موسما للترفيه؟ وما هي الأسباب والأساليب التي تساعد على تحقيق التوازن بين المتعة والفائدة؟ لذلك مستمعينا، للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ عبد المحسن الشمري، مسؤول العلاقات العامة في جمعية المنابر القرآنية. حياك الله أستاذ عبد المحسن، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
1: حياكم الله، الساعة المباركة، الله يحفظنا ويحفظكم يا رب، ويجعلها إجازة إن شاء الله سعيدة على الجميع بإذن الله، وإجازة تتحقق فيها الأهداف والآمال بإذن الله.
0: آمين.
1: شكرا لكم يعني لإثارة هذه المواضيع حقيقة.
0: العفو.
1: توصيل إخواننا فاطمة المسلمين.
0: والله الشكر موصول لك أستاذ عبد المحسن لوجودك ويانا بهذه اللحظات عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء، وجميل استثمار وجودك عبر الأثير حتى نستفيد ونفيد إخواننا المستمعين بهذه اللحظات القادمة. في البداية أستاذ عبد المحسن، كيف تنظرون إلى الإجازة الصيفية من الجانب التربوي وحتى الإيماني؟
1: نعم، يعني مبدئيا إحنا يجب، يعني احنا الحمد لله في مجتمع مسلم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى،
0: الحمد لله،
1: وبلد يعني واضح فيه الايمان، سواء كانت في المناسبات الدينيه او في سلوك المجتمع نفسه، يعني مجتمع ميال للتدين فضل من الله سبحانه وتعالى. انا اشوف ان التربيه هي جزء، يعني مو هي يعني كليتها الايمان، يعني يجب ان يكون منهجنا في التربيه ايماني، يعني في كل سلوكياتنا وفي كل لحظاتنا وفي كل مواقفنا وفي كل فرصنا، سواء كان في عام دراسي أو في عمل أو في تعاملات أو معاملات، في كل التفاصيل يجب أن يكون الدين حاضر وهو اللي له يد العليا في اتخاذ القرارات أو طريقة التعامل. هذا لأن كل شيء نفعله لله سبحانه وتعالى، وحديث النيات إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى، لأن سبب الوجود هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيفية العبادة في حديث النيات، النيات ليست في العبادة فقط مثل الصلاة وأركان الإسلام فقط، هذه لا، أيضا في التعاملات. فكل شيء أو كل شيء قاعد يمر علينا يجب أن نستغل استغلال، يعني إحنا نتكلم الآن عن أولياء أمور ومربين، يجب أن نستغل استغلال تربوي حقيقي حتى نستطيع أن نغرس في أبنائنا هذا الدين وهذا الإيمان، حتى يستطيعوا أن ينجحوا في هذه الحياة وينجحوا ويأخذوا نصيبهم من الدنيا والآخرة
0: بإذن الله. أيضا أستاذ عبد المحسن، كثير من الأشخاص لا يفقهون كيف يتم تعزيز الإيمان من خلال التربية، لكن استثمارك جدا مهم حتى نعزز هذه الإيمانيات من خلال التربية، ويستفيد كل من يستمع لنا بهذه اللحظات.
1: طبعا إحنا لما إحنا يعني إحنا تشهدنا في الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا سبب الوجود. هذا يجب أن يفقه أولياء الأمور، يعني هم يجب قبل أن يبدأ وقبل أن يكون أو يفترض أنهم نشأوا على هذه الآية، أنه سبب وجودي هي عبادة رب العالمين، أو كيف منهجية العبادة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، ومثل ما وصلنا من الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث النبوية والسنة النبوية. ويجب أن نرسخ أن إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث هو يعطينا يعني آلية ويعطينا تصور كامل وشامل على أن كل سلوكيات نقوم فيها، عندما نقول سلوكيات هو قول وفعل، إذا كل سلوكيات نقوم فيها إذا كانت النية نية عبادة لله سبحانه وتعالى. الآن نتكلم عن الوالدين، نية عبادة أن رب أسرة وربة أسرة وأم في هذا البيت، نيتهم في الزواج تقربا إلى الله، نيتهم في الخلفة تقربا إلى الله، تربيتهم لأبنائهم تقربا إلى الله، عبادة إلى الله سبحانه وتعالى. هو يستشعر من ناحية الرعاية، رعاية أبناء من حيث توفير المأكل والمشرب والملبس والمسكن، هذه الرعاية، وأيضا من خلال التربية أن كل هذه السلوكيات التي يقوم فيها هي من أجل الله سبحانه وتعالى. هو يستشعر الآن في الأجر، هذا السلوك استشعاره في هذا العجب راح ينعكس على ابنائه، حتما راح ينعكس على ابنائه. زائد ان هذا الانعكاس او هذا السلوك الذي يقوم فيه الاب او الام هو راح يستشعر ان كل ما يقوم فيه من مجهود من تعب، لان التربيه ما هي سهله وخاصه في هذه الفتره الزمنيه اللي احنا قاعدين نعيش فيها، لان هي محتاجه متابعه انك انت تتابع ابنائك. لأن
0: بالفعل أستاذ عبد المحسن، خصوصا اختيار الوقت المناسب هو جدا مهم في تعزيز هذه القيم في الأبناء، وهذا هو الذي يدور في البال، هذا السؤال الذي يدور بالبال، كيف يتم الاعتماد على الصيف كفرصة مناسبة لغرس القيم في الأبناء؟
1: نعم طبعا فترة الصيف هي فترة إجازة بالنسبة للأبناء، نعم دراسي إن شاء الله أنهم جاءوا توفقوا، الله يحفظهم ويوفقهم. فأنت الآن عندك يفترض أنه لديك الآن مساحة من الوقت أن يكون في حوار وفي نقاش وفي جلسة مع الأبناء، سواء كانوا يعني في جميع في شتى المجالات. هذه مسألة يعني مجرد أن احنا نستغل أن إذا كنا أيام العام الدراسي وأيام كذا ما كان في وقت أن نلتقي إلا ممكن ساعة ساعتين في اليوم، أن الآن لا، لدينا ممكن 4 و5 و6 ساعات. كيف نحن نوفر هذا الوقت؟ في النقطة الأولى والرئيسية هي كيف نستطيع أن نقضي أكبر وقت وأكثر وقت مع الأبناء، هذه رقم واحد أن نستغلها من هذا الجانب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الآن أنت تحاول أنك تستغل اللحظات اليوم هذا أو في لحظات السنة هذه أنك أنت تحاول أن تزرع فيهم هذه القيم. طيب شنو القيمة؟ يعني أول قيمة أنا أشوفها من أهم، يعني القيمة هذه إذا استطعت أني أنا أوصلها للأبناء كولي أمر أنا راح أنجح في كثير منهم، اللي هي قيمة الوقت. يعني مو معناته ان انا ما عندي دراسه معناته ان الوقت ليس له قيمه، مو معناته اني انا بكره ما عندي دوام الصبح وعندي مدرسه معناته اني انا لازم اسهر ولازم كذا وعادي اطوف الصلاه واطوف لا. لا، مساله الانضباط وتحديدا في معرفه قيمه الوقت وتنظيم هذا الوقت، يعني تنظيم الوقت خلال العام الدراسي وتنظيم الوقت خلال الاجازات وتنظيم الوقت خلال العطله الصيفيه، إذا استطعنا أن نوصلها لأبنائنا راح ينجحون في حياتهم، لأن قيمة الوقت هي قيمة الإنسان. أنا أدخل أن قيمتك أنت كيف تستثمر هذا الوقت، كيف تتعامل مع هذا الوقت، كيف تعطي هذا الوقت حقه. مثل مو معقولة أنك أنت تسهر، ممكن تصلي الصبح وتنام وممكن تواصل لغاية 7 ثمان وتطوفك صلاة الظهر وصلاة العصر وما تقوم لي إلا المغرب، ما له قيمة عظيمة.
0: بالفعل
1: يعني أنت ضيعت الكثير. صح انت كنت حريص على صلاه الفجر لكن انت ايضا ضيعت الضوء وضيعت العصر، وما ما اصلا هذا غير صحي.
0: حتى انت كشخص يعني تشعر بانسانيتك عندما تنضبط بالوقت، خصوصا باوقات الصلاه للامانه عندما تحافظ عليها وتقوم في وقتها سوف تشعر بانسانيتك وتشعر بالبركه بالوقت، وكذلك الارزاق تتوزع من خلال تنظيمك لهذا الوقت، والارزاق تتوزع منذ النهار صباحا. ايضا استاذ عبد المحسن، كيف يمكن ايضا للاسر تحقيق هذا التوازن بين الترفيه الذي هو مهم جدا في حياة الأبناء وبناء شخصية الأبناء؟
1: نعم طبعا احنا بداية، وهذه نقطة مهمة يجب ان احنا نوصلها لأولياء الأمور، انهم مطالبين او مطالبون انهم يأخذون بالأسباب في تربية أبنائهم، اما النتائج فهي على الله. يعني لا تحمل نفسك وطاقتها من خلال النتيجة، انت ابذل المجهود اللي تستطيعه وادعي الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية واطمئن للنتيجة بإذن الله، لكن ابذل المجهود، ابذل، احنا نقول ابذل المجهود. طيب كيف نحقق الترفيه مع هذا الانضباط؟ هذه المسألة محتاجة حقيقة، محتاجة معرفة ومحتاجة وعي كامل من أولياء الأمور. نفس ما قلنا احنا النقطة الأولى عندنا إدارة الوقت وضبط الوقت مع الصلاة، مع الصلوات الخمس، لأن الله سبحانه وتعالى وزعها على ساعات الوقت. ثاني شيء معرفة قيمة الترفيه. مسألة الترفيه هو ليس أني أنا بس أقضي وقت ممتع وانتهى الوقت، بضيع لي وقت ساعة ساعتين ثلاث ونقعد نضحك وكذا وانتهى. إحنا يجب أن نفهم أن قيمة الترفيه هذه من حاجات الإنسان الأساسية، أن الإنسان يمرض بحسب عمره، بحسب وضع الصحي، بحسب وضع المادي، أمور كثيرة. لكن هل الفرح والاستمتاع ضروري في حياته؟ نعم ضروري في حياته. طيب كيف أن نفهم قيمة هذا الاستمتاع وانعكاس هذا الاستمتاع على الأبناء؟ إذن هم أيضا مسؤولين عن الاستمتاع هذا. يعني مثلا أول شيء نحاول أن احنا نضع لهم أكثر من خيار أنهم حتى يستطيعون أن يختارون ويستمتعون بهذا الشيء. ثم نأتي بعد ذلك نحاول أن نناقش، نحاول أن نترجس انا ابيك تعبر لي اليوم يوم رحنا، بيك تسولف معي، مو مساله تعبير وكتابه ابدا، انا ابيك نقعد مع بعض واحنا رادين بعد ساعه بعد ساعتين لما ريحنا ثاني يوم ثالث يوم، ايش رايك في المكان اللي رحنا له؟ استمتعنا ولا ما استمتعنا؟ شنو اللي عجبك؟ انا ابي يتكلم، انا ابي يقول عن هالمشاعر هذه، ابي
0: جميل هو الحوار
1: شعوره، ابي اي نعم، ابي يصف شعوره، ابي يصف تاثير المكان عليه، ابي يصف شو اللي شافه، شو اللي عجبه، شو اللي ما عجبه. هل نستطيع ان نجعل ابنائنا يتحدثون باريحيه؟ هل نستطيع ان نعطيهم مساحه من الامان انهم يقولون اللي في خاطرهم؟ هذا لو استثمرناه من خلال الاستمتاع، من خلال هذا، من خلال وقت له اللي احنا قاعدين نحاول نوصله لهم، ترى حتى لو كانت سفره او راحت او رحله الى شاليه او زواره او اي مكان، المهم انك انت تخليه يتحدث يتكلم، اذا خليه يتكلم قبل لا يروح شنو متوقع راح يشوف بعد ما يرجع؟ هل اللي شافه هناك مثل ما كان متوقع؟ هل هذا الشعور، هل هذا الاحساس عنده الان يستشعر عنده؟ ليش انا اخليه يتكلم؟ او شو اللي انا استفيده لما الولد يجي او البنت يجي يكلمني قبل لا يروح ولما يرجع؟ انا بجرى معاه ذكريات، ابي لما يكبر يقول والله رحت مع ابوي واذكر وكذا وكذا، لاني انا هني قاعد احفز ذاكره المشاعر، وكاني انا اخليه لما يتكلم اخليه كانه قاعد يدون هذه المشاعر فتكون موجوده داخله. ما تصور ان قيمه هذه الذكريات كيف تاثر في ترابط الاسره، كيف تاثر بكره لما يكبر تصير العلاقه تتحول من علاقه اب وطفل الى علاقه اب وولد، بس لكن الثوب الصداقه، علاقه ام مع بنتها لكن الثوب الصداقه، لان هذه المشاعر قويه وراح تاثر في نفس هذا الطفل وراح يستشعر ثقته في نفسه. من اجمل الاشياء اللي لازم نعلمها لعيالنا ان لديهم القدره انهم يتحدثون عن مشاعرهم، لان قيمه المشاعر هي قيمه الافكار، هي هذه الافكار اللي موجوده داخله، فانا بيتوصل الى هذه الافكار. لان بس انا طولت بالاجابه لانه والله جدا مهم السؤال هذا، معلش
0: بالفعل للامانه احنا مستمتعين فيه للامانه،
1: الله يحفظك، بس هذه الجزئيه مهمه، لاني انا الان احنا قاعد نتفاجئ في افكار ابنائنا وسلوكياتهم بعد فتره، لان احنا مو متحاولين معاهم، مو واصلين لافكار، فليش ما نوصل لافكارهم من خلال الاستمتاع ومن خلال اللعب؟ وشوف شنو اللي عند، ليش ما اقعد مع ولدي، ولا هذه فرصه الان في كاس العالم، ليش ما اقعد مع ولدي وتعالي شو تعرف عن المنتخب هذا؟ شلون تشجع وليش تشجع؟ وشنو قصدك؟ شنو المعلومات اللي تعرفها عن هالديره هذه؟ هذه ثقافه عامه بشكل عام، لما يخسر الفريق اللي شجع شلون يتعامل؟
0: وتنمي ايضا وتكون داخله شخصيه جميله مثقفه واعيه وتركز على حياته اكثر واكثر. لكن استاذ عبد المحسن، اليوم ما هي ابرز القيم اللي تنصحون بالتركيز عليها خلال هذه الفتره، والمقصود بهذه الفتره فتره الاجازه خصوصا للطلبه؟
1: لا شوف انا يعني الموضوع يعني هذا الموضوع اسمح لي اني
0: مترابط للامانه،
1: الله يحفظك يا رب. يعني احنا محتاجين ان احنا نوصل مفهوم ان هناك قيمه، مثل قيمه الصدق، قيمه الشجاعه، قيمه الوفاء، قيمه الكرم، هذه كلها قيم. عندما نتحدث عنها، اشوف الفكره اللي بتكلم فيها، عندما نتحدث عن هذه القيمه هي تبقى حديثنا عنها حديث نظري، لكن عندما نتمثل في هذه القيمه هنا المصداقيه الحقيقيه لايماننا في هذه القيمه. أنا مو معقولة لما أقول لولدي خلك صاد وخلك لا تكذب وكذا وشكل، وهو يرى سلوكي في كذا. إذا أنا تمثلت، أو إذا أنا عندما تحدثت عن قيمة الصدق تحدثت بنظرية عالية ومثالية عالية، لكن عندما تمثلت في هذه القيمة لا، لم أنجح في هذا التمثيل. لما أقول له خلك كريم وخلك معطاء وكذا، وأنا لما أجي أتمثل في هذا الكرم أمثل الطرف، لما أجي أتكلم عن الكرم أتكلم على أي قيمة، قيمة الوفاء، قيمة احترام الناس، قيمة الطريق، قيمة احترام القانون، قيمة احترام المادة والفلوس، قيمة احترام الوقت والصبر، هذه كلها قيم. جميل جدا أنا عندما يتحدثون فيها أولئك الأمور أو أي شخص يتحدث فيها، بس عندما تتمثل في هذه القيم كيف تطبقها، هذا الأجمل، هذا الأجمل. أنا ما أقول لك تعال طبقها 100%، بس خلي يكون التطبيق يكون قريب من الواقع اللي أنت تكلمت فيه لما جيت تكلمت عن قيمة صدق أو قيمة.
0: كيف أجعله يطبق إذا؟
1: إذا لأن الآن عندما نتحدث، نحن الآن نتكلم عن أولياء الأمور، عندما نتحدث عن القيم نتحدث نظري، لكن الطفل أو الإبن يراها سلوك عملي، التربية والنقل من خلال السلوك العملي أكثر تأثيرا وأعمق تأثيرا في الطفل. الآن أنا قلت حق ولدي يبقى لازم نحترم الناس ولازم نحترم القانون، وشوفني هو راكب جنبي وشوفني إني أنا أسوق السيارة، لاني رابط الحزام، قاعد سياقتي مستهترة، على هذا، أسب هذا، صوتي مرتفع كذا، طيب أنا هني وين؟ السلوك يختلف. اللي راح يرسخ عند السلوك لما أروح أتعامل مع شخص أبي أشتري شيء ولا شيء، شوف ولدي عندي تكبر وعندي تعالي وعندي صوت مرتفع وعندي عدم احترام وعدم تقدير للمهن وعندي
0: سوف يقلد.
1: اللي راح يتعلم أكيد هو راح يقلدني، لأنه يعتقد أن هذا هو الصح. لأن في ناس قاعد يزرعون في أبنائهم، وهذا حقيقة مع الأسف، يزرعون في أبنائهم أنك لازم تعلي صوتك.
0: حتى تصرفاتنا أحيانا أستاذ عبد المحسن لما نكون في عند العامة بمكان عام، عندما نتصرف ويكون هناك أطفال قد يكتسبون هذا السلوك منا من خلال تصرفنا، ويظنون أيضا أنه صحيح لأنك كبير بالعمر، فأنت واعي وأنت قدوة بالنسبة لهم.
1: نعم، أنت الآن لو تسأل أي طفل يقول لك أنت الكبار تعرفون كل شيء،
0: سبحان الله،
1: أنت تشوفون كل شيء. هو يعتقد أنه شايفك أنت ضخم، شايفك أنت لديك قدرة أنك تسوق سيارة، لديك قدرة أنك تشيل، لديك قدرة أنك، هو تصوره وتخيله أنك أنت تستطيع أن تفعل كل شيء، فهو أنت أصبحت لا أنت قدوة. من أجل ذلك يعني دام أننا فتحنا هذا الموضوع لأنه مهم جدا، يجب أن نفرق وما بين القدوة وما بين لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لم يكن قدوة حسنة، لأن الأسوة يجب أن نقلد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء. أما القدوة الآن لما إحنا مثل الآن مثل كأس العالم كرة القدم والرياضيين أو المشاهير هذول، يجب أن إحنا أنا يعجبني لعب هذا اللاعب، أما لا تعجب أنا أخلاقه، ما لي علاقة فيه، أنا مسلم علاقي أخلاقي مختلفة، فما نأخذ الشخص على كله، لا أنا أعجبني لعبه، طريقة اللعب هذه، هذا لعب كرة قدم مثلا
0: في مجال
1: معين، هذا الجانب، نعم هذا الجانب أخذ فقط. أما أنا لا، أنا لي شخصيتي ولي كياني ولي سلوكي ولي إرثي ولي مكانتي عند الله سبحانه وتعالى، لي قيمتي. متى ما استطعنا أن نوصل إلى أبنائنا أن قيمتهم الحقيقية هي مرتبطة بأنك عبد لله، كلما رفعت نسبة العبودية لله أنت رفعت قيمتك الحقيقية، لأنك أنت سوف توزن بهذه الكلمة بهذه السلوك بالعبودية، هذه وزنك عند الله سبحانه وتعالى، لأن وزنك عند الله هو الوزن الحقيقي. أما وزنك عند الناس لا، مختلف، عجبت هذا، ما عجبت فلان، عجبت فلان، عجبت كذا، ما راح تعجب الناس كلهم، إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن إرضاء الله سبحانه وتعالى هذا اللي يجب أنك أنت تسعى له، لأن هذا هو اللي راح يعطيك قيمتك الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة.
0: نعم. أيضا أستاذ عبد المحسن، أنت تكلمت عن نقطة جدا مهمة وهي العبادات، وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اليوم كثير من الآباء يحرصون كل الحرص على التزام أبنائهم في العبادات، لكن أحيانا يصل إلى مرحلة يقول إن أنا خلاص هذا الطفل لا يفهم أن أيضا الولي الأمر أن هذا الطفل له يعني قدرة معينة بالاستيعاب، وأيضا قد يكون استجابته بطيئة جدا أو تأخذ وقت طويل. اليوم كيف نشجع أبنائنا على حب القرآن وأيضا العبادات بعيدا عن أسلوب الالتزام والإلزام؟
1: لا، دائما عندما نتوصل إلى قيمة الشيء راح نحافظ عليه دائما، أي هذا الفطرة عند الإنسان، يعني الإنسان تجد إنسان لديه قيمة شيء مادي، إن كان هذا الشيء هو يستشعر أنه يعني غيره يشوفه أنه ما له قيمة هذا، لكن بالنسبة له له قيمة عالية. نحن كيف نستطيع أن نرفع نقول لعيالنا أو نوصل لهم من خلال السلوك أن قيمتك أنك أنت تكون مسلم طائع لله سبحانه وتعالى، سية الطاعة مثل القرآن مثل كذا، مكانة صاحب القرآن عند الناس وعند المجتمع وعند الله سبحانه وتعالى وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، هل تتساوى مع مكانة الشخص الغير حافظ للقرآن؟ أنت تشوف الآن في الناس في الشارع في مجتمعنا حوالينا، هل من يوجد هذا الشخص اللي الدولة قاعد توزع جوائز وتعطي جوائز، وهذا إمام مسجد وله مكانة لما يحضر في مكان وتجد له تقدير وحكي.

0: احترام لأنه صاحب قرآن ولأنه حافظ قرآن، هذه الأشياء الملموسة اللي قدامنا، فما بالك عند الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء لما نحاول إحنا نوصلها لأبنائنا، نوصل إنه راح يكون لك قيمة في هذا الشيء، إحنا نبذل المجهود، لكن الهداية من الله سبحانه وتعالى. ومثل ما تفضلت، إحنا يجب أن نعرف ونعلم قدرات أبنائنا، هذه نقطة مهمة جدا، هذه نقطة مهمة جدا في كل تفاصيل الحياة. هل نستطيع أن الآن، هل أستطيع أني أنا أوقف أي أب أو أي أم في الشارع وأقول له ممكن تقولي لي طباع عيالك وشنو الفارق بينهم وشنو عادات وشنو الشيء اللي هم قاعد يتعاملون معه ولا تشوفه؟ هل نستطيع فعلا أن نتوصل إلى هذا الشيء؟ حتى في مسألة الزواج، والله يسألوني يقول لي والله مرة أحد من الأخوان سألني قال لي أنا زوج بنتي، مثل قبل أن تسأل هذا السؤال هل أنت تعرف طباع بنتك؟ يجب أن نعرف، يجب أن نقترب من أبنائنا، يجب أن نجعل مساحة للحوار، يجب أن نتداخل معهم، يجب أن نشاركهم ويشاركونا. هذا لا يحصل إلا من خلال الأمان والاحترام. فإذا استطعنا أن نوصل له قيمته كإنسان، هذا قيمته كإنسان، الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، زاد أنك أنت إنسان ومؤمن على من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، زاد أنك أنت محافظ على الصلاة، زاد أنك أنت حافظ لكتاب الله، وأنك أنت تسعى في حفظ هذا الكتاب. هل تستشعر أنت في قيمتك؟ هل تستشعر أنت في مكانتك؟ هذا الأسلوب وبالهداوة وباللين وبالدعاء، لأن الهداية بالتالي من الله سبحانه وتعالى. لا نتصور نحن يعني كأولياء أمور أننا راح نكون أفضل من نوح عليه السلام لما دعا ولده، ولا نتصور أننا راح نكون أفضل من يعقوب وأنه يعني لم يربي أبنائه. هذه الفطرة عند الإنسان، وهذه الهداية من الله، لكن نحن مطالبون أن نأخذ بالأسباب. هذا اللي احنا مطالبين، ناخذ بالاسباب وندعي الله سبحانه وتعالى. لكن من هم الصغار؟ احنا عودناهم ولا غصبناهم؟ اذا احنا غصبناهم راح تجي فتره هو يريد ان يتحرر. عودناه ان شنو معنى انك انت يا بابا تعال معي المسجد، خلينا نستانس، وخليت الطريق الى المسجد ممتع من خلال الحديث، وخليه يكلمني على اللي يحبه، وخليه يكلمني على اللي هو شايفه، كره قدم او اي شيء، او جيم او اي شيء، خليه يتكلم، خليه يحفظ براحته. أجي أشارك أنا، لا يعني كيف نروح نصلي أذن الأذان؟ لازم نوقف. ليش نوقف؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قالت أمنا عائشة كان يشتغل في شغل أهل بيته، فإذا سمع صوت النداء ترك كل شيء عليه الصلاة والسلام ولا كأنه يعرفنا وراح يصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الفكرة لا، هناك في أولويات، هناك في شيء مهم، هناك في شيء أهم، وفي شيء يتعوض وقته وفي شيء ما يتعوض وقته. أنا أقدر أرجع لعب، بس أنا وقت الصلاة ما أقدر أطوفه. أنا أقدر أحفظ الحين لأني أنا صغير وذاكرتي نظيفة، بس إذا كبرت شوي ممكن يصير عندي انشغالات ومهام كثيرة ما راح أقدر. هذا التدرج وبالوعي وبالتلطف وبالمكافآت وبالترغيب، وشيء من الترهيب، شيء بسيط من الترهيب، إني أنا أزعل عليك إنك أنت كذا. هذه الأشياء بحسب حالة الطفل، لا هذا ما نقدر، لها ضابط يعني. هذه
1: يبيلها صبر أستاذ عبد المحسن،
0: يبيلها صبر، لها ضابط. أنا ممكن مع محمد ولدي أقدر أسوي كذي، بس مع عبد الرحمن، مع عبد الله، مع علي،
1: هم أبنائك،
0: هم أبنائي. نجب هني الضابط شنو؟ الضابط إني أنا أعرف قدراتهم وأعرف إمكانياتهم وشلون أبدأ. يمكن هذا يحفظ من أول مرة، ثاني مرة، عشر مرة، يمكن هذا حفظ بطيء، شلون أنا أبدأ طريقة الحب، شلون أساعده. يعني هذا محتاج كله، يعني محتاج اني انا احترم هذه القيمه واقدرها، واحمد الله سبحانه وتعالى انه رزقني هذه الذريه، واقوم في مسؤوليتي. هذا الاحساس وهذا الشعور راح يعطيك هذه المساحه والصبر انك تؤدي هذا الدور.
1: نعم، جميل هذا الحديث للامانه استاذ عبد المحسن، واحنا سعداء واحنا نستمع لك بهذه اللحظات. ايضا بما ان الشيء بالشيء يذكر وخارج موضوعنا، ولكن هو من صلب هذا الموضوع، يعني بما ان الاشياء كلها مترابطه في بعضها، لكن من خلال خبرتك في هذا المجال استاذ عبد المحسن، كثير من الاباء يمشي على وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، يدرب ابنائه من 7 حتى 10، ولكن بعد 10 يكون هناك نوع من الصرامة الخفيفة، وأيضا أن لابد أنك تكون أنت مسؤول يا ابني اتجاه هذه العبادات. لكن إلى أي عمر؟ هذا السؤال الذي يدور بنا، وأيضا قد يتساءل أحد الأخوة المستمعين والمستمعات حول هذه النقطة، إلى متى نقف أنه خلاص هو يعتمد على نفسه أو يكون مسؤول عن جميع تصرفاته؟
0: يعني شوف، أنا والله بقول لك شيء، يعني الله يحفظك يا رب، تخيل الحين انا في العمر هذا، يعني انا خلصت 50، ان الوالده والوالده اللي
1: جميعنا
0: الله يشافيها
1: لا
0: ويعافيها
1: زالوا مستمرين. نعم
0: والله العظيم انها تتصل فيني مثل وقت صلاه الفجر اذا كانت يعني صحتها وتستطيع انها تدق فيني، ترى اذن كذا. شوف تخيل، هذه مسؤوليه، هذه ما لها عمر معين ابدا. انت دائما دائما انت مطالب، انت مطالب كولي امر، كاب كام، انت مطالب انك تحسين ابنائك. لا تقول وصل عمر معين وخلاص راح اوقف عنه، او اني خلاص ما يفيد فيه او كذا او كذا، ابدا ابدا.
1: ما في تقاعد
0: هذه
1: خلاص.
0: مسؤول، ما في، هذه من اول، هذه مسؤوليتك والله لاخر لحظه. لو كان عمره وصل 60 و70 وعنده ام واب ويقدرون ينصحون ينصحون، ويقدرون انهم يكونون حريص انهم يكون
1: وهي
0: تمام.
1: توفيق للأمانة من الله سبحانه
0: هي
1: وتعالى.
0: توفيق
1: أيضا
0: من الله.
1: إذا كانت هذه البيئة هي محافظة على هذه الإيمانيات سوف يجد الأثر في أبنائه، وأيضا أبنائهم يشاركون هذه المسؤولية العظيمة والجميلة وهي الإيمانيات والعبادات أيضا لله سبحانه وتعالى، ويبقى الأثر طيب حتى لأجيال قادمة لأن جميعنا في بيئة حاضنة لهذه العبادات. لكن بما أن الشيء بالشيء يذكر أستاذ عبد المحسن، كيف يمكن أيضا استثمار وقت الفراغ بما يعود بالنفع على الأبناء؟
0: نعم، بس أنا بس عندي إضافة على السؤال.
1: تفضل،
0: اللي
1: قبل الحديث كله لك والهوى لك أستاذ
0: الله
1: عبد المحسن.
0: الله يرحم والديني.
1: الله
0: أنا
1: يسلمك.
0: عندي إضافة للأبناء، لأبنائي، ويمكن الآن الفترة هذه أو الساعة هذه اللي الحين إن شاء الله يمكن يسمعونا أغلبهم يعني شباب اللي الآن.
1: صحيح.
0: أي نعم، بس الله يحفظهم ويبارك فيهم. يا أبنائي، يا عيالي، يا حبايبي، يا إخواني، يا أصدقائي، والله العظيم والله العظيم من لدي أم وأب أو أم أو أب وينصحونه، احمد الله، احمد الله، احمد الله أن لديك هذا الشيء. احمد الله سبحانه وتعالى أن لديك أم وأب حريصين على أنهم يخلونك في أجمل صورة، حريصين على أنهم يعني تخيل أنهم مجرد ما أنهم ينصحونك تأكد أنهم في الداخل يدعونك، تأكد. ودعاء الأم والأب ما تتخيل كيف هو عظيم عند الله وكيف له مكانة عند الله. فهذه دعوة لكل ابن وكل أب يسمع هذا الكلام، وله أم وله أب يدعون له وينصحونه، يعني أرجوك خذ بهذه النصيحة. هذا ترى البر الحقيقي إذا أنت تبحث عن البر، وإن شاء الله عيالنا فيهم
1: بإذن
0: خير، إن
1: الله.
0: شاء الله أنه فيهم
1: بإذن
0: خير.
1: الله. أستاذ عبد المحسن الشمري، كونك أنت مسؤول العلاقات العامة في جمعية المنابر القرآنية، نريد استثمار وجودك، لكن نريد أنك تستريح قليلا ونطلع بهذا الفاصل، ومن ثم نواصل هذا اللقاء القيم، وللأمانة هذه الزاوية القيمة للمشاركة مع أخواننا المستمعين حول هذا الموضوع الذي نريد استثمارك فيه. مستمعينا، لازال الحديث مستمر مع الأستاذ عبد المحسن الشمري، لكن فاصل ومن ثم نواصل.

0: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتفاق على جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران تعقد في باكستان في 11 من الشهر الجاري. بريطانيا وفرنسا تعلنان الاستعداد لنشر مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد دعم بلاده لكل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوتر في المنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. السلطة الفلسطينية تطالب بحماية دولية في مواجهة تصاعد اعتداءات المستوطنين. رئيس الوزراء السوداني يقول إن الجيش السوداني يواصل تحقيق تقدم ميداني كبير ضد قوات الدعم السريع. روسيا تعلن سيطرتها على 5 قرى في خاركيف ودونيتسك الأوكرانيتين. فنزويلا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضرباها الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2640 قتيلا. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: أهلا بكم مجددا مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج إذا على الهواء مباشرة. ونذكر بموضوعنا بهذه الحلقة، وهي الإجازة الصيفية التي تعتبر فرصة ينتظرها الأبناء للراحة وأيضا للترفيه، لكنها في الوقت نفسه تمثل فرصة ذهبية للأسرة لغرس القيم وتعزيز الجوانب التربوية في نفوسهم. لذلك نذكر بضيفنا بهذه الحلقة، وهو الأستاذ عبد المحسن الشمري، مسؤول العلاقات العامة في جمعية المنابر القرآنية. حياك الله مجددا أستاذ عبد المحسن.
1: حياكم الله أستاذ مبارك.
0: نتذكر محور حديثنا قبل قليل، توقفنا عن أثر المشاركة، مشاركة الأب والأم للأبناء في الأعمال التطوعية، كيف يكون أستاذ عبد المحسن؟
1: طبعا يعني احنا قلنا قبل شوي لما تكلمنا، قلنا ان التأثير في الأبناء من خلال السلوك العملي والمباشر حتى يكونون لهم قدوة حسنة. مسألة التطوع هو يعطي قيمة للإنسان، حيث اني انا قادر اني انا اخدم هذا اول شيء انا اخدم ديني واخدم هذا المجتمع اللي انا فيه، واثر هذه الخدمه على نفسيتي، وعلى انني لدي امكانيات، ان الذات اللي انا املكها لديها ادوات انها تستطيع تساعد الاخرين وتساعد المجتمع وتخدم هذا المجتمع. هذا سلوك الاب وسلوك الام لما ينتقل الى الابناء، ويشوفون مشاركه الاب ويشوفون مشاركه الام في خدمه مجتمعهم وخدمه اهلهم ونيتهم لله سبحانه وتعالى وتقرب الى الله، قبل أن يحصلوا على ثناء، قبل أن يحصلوا على شكر، قبل أن يحصلوا على مديع، لا إحنا نيتنا خالصة لله، هذا يحميهم أن الناس شكروا أو ما شكروا، لا أنا أسوي هذا الشيء لله سبحانه وتعالى. أيضا أن حس مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى، نعم هذا تطوع وهذا عمل أنا اخترته وأنا تطوعت فيه، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل منكم عملا عليه أن يحسن أو يتم، كما قال عليه الصلاة والسلام، فأنا مطالب أني أنا أعطي قيمة لهذا العمل، وأن هذا العمل له أثر على النفس، هذا هني راح يعزز ثقته بنفسه، وهذا راح يعزز قدراته وإمكانيات، هذا راح يضيف له في حياته ومحصلته من خلال الوعي ومن خلال الإدراك ومن خلال تعلم المهارات، يعني أجمل مهارة إنك كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل تحت الضغط، كيف تتعامل إنك أنت تعطي، وظاهريا إنه هو من غير مقابل، لكن المقابل عند الله سبحانه وتعالى، وإنك أنت خدمت المجتمع. انعكاس هذا السلوك وهذه القيم وهذه الأشياء إذا قدرنا نوصلها لأبنائنا، أكيد راح يكون له تأثير قوي وتأثير إيجابي في حياته حتى في حياته. وتجد سبحان الله الطفل أو الابن أو البنت اللي في خلال الصيف تطوعوا وحاولوا إنهم يساعدون وكذا، تجد إنه يعني أصبحوا أكثر وعي وشكلهم أكبر وأكثر سعة في الفهم، وهذا راح يأثر معاهم في العام الدراسي القادم، راح يصير عنده سعة صدر، عنده صبر، عنده طولة بال، عنده قدرة إنه يتعامل تحت الضغط، عنده القدرة إنه يكون هين، إنه يكون لين، راح تساعد عليه إنه عنده القدرة على إنه يتعلم معنى قيمة الصبر وشلون يصبر وشلون يستطيع، هذا كله راح ينعكس على الأبناء إذا فعلاً قدرنا نوصل هذا الشيء.
0: نعم. أيضا أستاذ عبد المحسن، كيف يمكن استثمار وقت الفراغ؟ اليوم وقت الفراغ كبير جدا، خاصة في هذه الفترة، هناك أسر تعي ويستثمرون وقت الفراغ بأشياء تفيد، لكن لمن لا يعي؟ نريد أن نوسع مداركه معك أستاذ عبد المحسن، كيف يمكن استثمار هذا الوقت، وقت الفراغ، بما يعود بالنفع على الأبناء؟
1: نعم طبعا هني أنا أقول إعداد الجدول، سواء كان الجدول الأسبوعي أو الجدول الشهري، يعني بحسب كل أسرة وكل عائلة وبحسب ظروفهم وحسب يعني مستطاعهم، مشاركة الأبناء في إعداد هذه الجداول أو وضع خطة لهذه الخطة وأخذ رأيهم والتحاور معاهم، هذا شيء طيب، شيء طيب جدا. في أساسيات هذه يجب أن ما نغفل عنها، لا في إجازة ولا في عطلة ولا في أشياء، مبدأها يعني أولها هي محافظة على وقت الصلاة، يعني احنا نستمر في هذه صلاتنا ونحافظ على الوقت ونديها، هذا الرابط راح يدخلنا الى امر ثاني واخر. انت عندك لديك ورد يومي من القران الكريم، هذا الورد اليومي يختلف عن الحفظ، هذا ورد انك انت تقرا من القران الكريم طبعا بحسب اعمارهم بحسب قدراتهم، هذه الاساسيات. زين عندنا صله رحم، وكيف نتواصل مع الرحم، من نستطيع ان نذهب له، زي ناس لازم نروح لهم يوميا اذا كانوا ام واب، زين إذا كانوا لا بعيدين نقدر نتصل، كيف نحقق هذا الترابط فيما بيننا وبينهم، في عندنا استثمار، وهذا انا هذه دعوه، وهذا ما راح نستطيع احنا نتوصل لها الا من خلال الحوار مع

0: لا ان نعرف الولد شنو ميوله، وين ميوله رايحه، او البنت شنو ميولها، شنو اللي حاب انه يكونه في المستقبل. طيب شنو اللي هو في باله وشاطر فيه، اني انا احاول اني اخليه يعني اذا انا بنسميها شغفه يعني اللي هو حابه، المجال اللي هو حابه، هذا لازم يكون له نصيب له. ليش؟ لان هذا السلوك اللي هو قاعد يسويه او الوقت اللي راح يقضيه في هذا الشيء وهو حابه، وهذا راح يزيد عليه، راح يزيد عليه من خلال يعني راح يزيد ثقافته واطلاعه على هذا الامر اللي هو مستمتع فيه. زائد ان احنا الترويح وش اللي نقدر يعني، ما راح اعتقد اذا احنا اعطينا اهميه للوقت وتنظيم الوقت انه راح يكون لدينا ما يعني ما ندعوه هو وقت فراغ. لان الانسان يجب ان ما يكون عنده وقت فراغ. ما اعتقد ان الانسان يجب انه يمر في شيء انه هو يقول لك انا مو عارف شنو اسوي. هذه هني في مشكله كبيره لما الانسان يصل الى مرحله يقول لك انا مو عارف شنو اسوي. انا اتكلم الان احنا على مجتمع مسلم، انسان واعي ولديه القدره انه يمكن يفتح كتاب الله ويقرا، انه يستطيع يذكر الله سبحانه، انه يتدبر في هذا الكون. يعني هذه الاشياء اللي احنا يعني ممكن نظريا هي ما تحتاج مجهود كبير، لكن فعلا لها قيمه. يعني مساله التدبر، مساله أو في انفسكم افلا تبصرون، هذه لما نشرحها للابناء ونجي نقول لهم انت الانسان لما يبصر طلع ايدك شلون الله سبحانه وتعالى خلقها، شوف هذه الاشياء شلون احنا نتدبر فيها. انا اعتقد انه ما راح يكون عندنا وقت فراغ اذا احنا نحن شعرنا وحسينا ووصلنا هذا الاحساس ان للوقت قيمه، وان الوقت هذا هو حياتك، ان هذه الثانيه هي جزء من هذه الحياه اللي الله كتبها لك، فكيف تستثمرها؟ هل شفنا او راينا في شخص يمسك فلوس ويقعد يحرقها ويقول والله هذه فلوس زايده؟ نحن نتعامل مع الوقت، يجب ان نتعامل مع الوقت بهذه القيمه، حتى لا نقول انه والله عندي انا وقت فراغ.
1: وهو محظوظ الذي لديه وقت فراغ حتى يستثمره لكل ما هو مفيد في حياته.
0: نعمتان مغبون عليه كثير من الناس، الصحة والفراغ. بس انت هذا الفراغ كيف تملي؟ وهو اذا انت ما شغلت نفسك هي راح تشغلك، فانت كيف تشغلها حتى ما يكون عندك هذا الفراغ، ما يكون عندك هذا
1: بالفعل.
0: الفراغ
1: حتى ما تكون هناك سلوكيات خاطئة ايضا.
0: بالضبط. نعم.
1: أيضا أستاذ عبد المحسن، اليوم بما أن الشيء بالشيء يذكر، أريد أن أعود معك إلى الأعمال التطوعية. هل ترون اليوم أن إشراك الأبناء في الأعمال التطوعية خصوصا في فترة الصيف يسهم في بناء شخصياتهم، خاصة نعم. من ناحية المسؤولية؟
0: نعم، هذه الله يحفظك صعب، إن هذا اللي نحن محتاجينه. شفت الكلمة هذه المسؤولية؟ هذه حس المسؤولية، إذا قدرت أنت توصله أنك يا بابا أنت مسؤول، أنت مسؤول على نفسك من خلال هذا العمر، أنت مسؤول على هذه الجزئية وهذه الجزئية وهذه الجزئية، من خلال التعاملات الحقيقية، استشعار الإنسان كبير ولا صغير أنه هو مسؤول، أن لديه مسؤولية وأنه لازم يتحمل هذه المسؤولية، هذه راح تعلم كثير من الإشكاليات. هذه اللي راح تخليه يوم الاختبارات أو قبل الاختبارات أنه يروح يذاكر دروسه، هذه اللي تخليه أنه هو مسؤول، تخليه لما يسمع الأذان وشاف قربت الصلاة يروح يتفضل ويحس أنه وراء الصلاة، هذا اللي تخليه لما يكبر إن شاء الله ويتزوج إنه لا مسؤول عن هذا البيت ومسؤول عن رعاية هذه الأسرة، هذا اللي يخليها إن هي مسؤولة إنها تساعد أمها في البيت وإن تكون واجهة حسنة لأهلها. هل أحس المسؤولية؟ هذا اللي إحنا بنوصله لعيالنا، هذا ترى نربيهم عليه منهم الصغر، من خلال لبسهم، من خلال طريقتهم في الأكل، من خلال تعاملهم، من خلال هذه الأمور. ترى يا جماعة يمكن اللي يسمعنا يقول هذا كلام نظري وهذا كلام مثالي، أبدا والله العظيم هذا كلام واقعي وتطبيقه ممتع. ممتع لما أنت تشعر أنك أنت قاعد تدريجيا تتدرج مع ولدك أو بنتك في حس المسؤولية، قاعد تتدرج معه وتشوف أنه يتحمل مسؤوليته. والله العظيم أكثر شيء وهذا عن تجربة شخصية، أكثر ما يسعد الوالدين بالنسبة لي أنا قاعد أشوفه، أني يسعدني حقيقة أن لما أشوف ولدي ولا بنتي على قدر من المسؤولية. ممكن تترك لأبنائك أموال، ممكن تترك لهم حسب ونسب وأشياء كثيرة، ممكن تترك لهم شهادات، لكن إذا ما تركت وربيته على حس المسؤولية إذن كل هذا راح يضيع، لأن حس المسؤولية هو اللي يخليه يواجه هذه الحياة، يواجه هذه المشاكل اللي راح يتعرض لها. شنو الصلابة النفسية؟ الآن لما نتكلم أن ولدي يكون عنده شخصية قوية، أنا ولدي أبي يكون عنده صلابة نفسية وما ينكسر، ما معنى الصلابة النفسية؟ معناتها أنه يستطيع أن يواجه الضغوطات، والضغوطات هي ترى حس المسؤولية، أنه ما يتهرب، ما ينحاش، لا يواجه الشيء اللي هو فيه. هذا انا اقدر اوصل ابنائي، ويسعدني انا كمربي اني اشوف ابنائي لديهم القدره انهم يتحملون المسؤوليه بحسب اعمارهم، وبحسب ارجع واكرر بحسب اعمارهم، بحسب حالتهم الصحيه، وبحسب امور كثيره انا كولي امر انظر اليها وراعاها، حتى يعني افرق ما بين هذا يستطيع ان يتحمل، هذا ما يستطيع، هذه بنت، هذا ولد، هذا عمره كذا، هذا عمره كذا، هذا عنده ظروف صحيه، هذا عنده ظروف كذا، هذه انا كولي
1: كل
0: امر
1: له قدرته كل له
0: بالضبط. فانا اتعامل هذا ما راح اقدر اتعامل معه الا اذا كانت النيه صادقه، واني انا اتعرف اتعرف اتعرف على أبي.
1: وايضا الصبر الصبر الصبر
0: طبعا.
1: استاذ عبد المحسن، نبي نروح وياك الى الاجهزه الالكترونيه اللي للاسف تغيب احيانا عقول ابنائنا عنها وتفصلهم عن هذه الحياه. كيف نحمي الابناء من قضاء معظم اوقاتهم امام الاجهزه الالكترونيه؟
0: نعم سبحان الله. يعني شوف، هي الاجهزه الان او هذه وسائل التواصل، يعني حقيقه يعني ليس الاطفال فقط، نحن الكبار الراشدين، لا واحد يدش وتاخذ هذه وسائل التواصل.
1: لكن يمكن احنا ككبار استاذ عبد المحسن، يعني عفوا على المقاطعه، نحن ككبار ممكن ان عندنا وعي اكبر منهم، لان عشنا فتره من الزمن في حياتنا ما كانت موجوده هذه الاجهزه بكثف اليوم.
0: نعم صحيح. يعني شوف، الفتره الحاليه اللي يعيش فيها الانسان، يعني كل البشريه اللي قاعد تعيش الفتره هذه ما مرت على البشريه من قبل، اللي هي ان هذه ما مرت على البشريه من قبل. الان عندك جيل هو لا يعرف العالم غير الانترنت، ما يعرف العالم، ما جرب
1: ولا يعرف السكة حتى
0: ولا أبدا نهائيا. هو كل اللي يعرفه أن العالم هذا متقارب، لما ينقطع من النت انقطعت عن العالم كله، فيستشعر
1: ويتذمر الوقت. كذلك
0: طبعا طبعا هني هذا هو الفلت، هذا التحدي اللي احنا في أولياء. أول شيء وسائل التواصل وهذه الأجهزة يجب أن نعلم أن في لها منفعة وفي لها مضار. كيفية استخدامنا لها حالها حال أي شيء، طريقة الاستخدام هي اللي تحدد إذا إحنا نستخدمها في طريقة صحيحة وإيجابية أو نستخدمها في طريقة خاطئة ونتيجة سلبية، فبالتالي راح يجينا شيء سلبي. هذا بشكل عام. كيفية التعامل معها، هذا اللي هو إحنا اللي قاعد نتكلم عنه ترى من بداية الحلقة لحد. تأثيري تولي أمر وتأثير هذه الوسائل على أبنائي، من هو لديه القدرة على أن يؤثر أكثر؟ هذا الآن إحنا قاعدين في مباراة ما بيني وما بين هذه الأجهزة أنا كولي أمر. هل أنا أستسلم لهذه الأجهزة وأخلي ولدي يروح معاه؟ هل أنا أبي أرتاح أنا الأم ولا الأب؟ أبي عشان لا يبكون لا يتهاوشون لا كذا لا كذا، أعطي أيباد أو أعطي لي كذا، أو أنا في السيارة رايح مشوار يبقى ألعب على بعد رايح ما نوصل أو كذا، بس لأني أنا أريد أن أرتاح، ما أبي أنا أتعب كولي أمر ما أدي دوري. هذا هني الصراع الحقيقي، من المؤثر أكثر؟ من يستطيع أن يسحب الطفل إلي؟ هل الأجهزة تستطيع أن تسحب ابني مني، أو أني أنا أخصص لي وقت وألعب معاه وأخليه يشاركني؟ شنو في مصلحتي أنا كولي أمر؟ ولدي يحبني، ولدي يبيني، ولدي يبي يقضي وقت ممتع معه. صدقني أي طفل يستشعر أن الجلوس مع الأب واللعب مع الأب أو الأم والاستمتاع والمشاركة مع الأم والأب، أنا شفت عن تجربة حقيقية، أكثر متعة وأكثر انجذاب الطفل لهذه السلوكيات أكثر من الآيباد وأكثر من أي لعبة إلكترونية ثانية. لماذا؟ لأن هنا في مشاعر حقيقية، هنا في في في في في في في تواصل حقيقي، هنا في شعور، هنا في أخ، في رد، هنا في محبة، هنا في عطف، هنا في ألفة. فإحنا هذه المباراة الحقيقية اللي إحنا قاعدين نخوضها في هذه الفترة الزمنية، الأجهزة تسحب عيالنا منا ولا إحنا نسحب عيالنا منها؟
1: وهذا السؤال الذي يدور، هل هناك خطة استراتيجية حتى نسحب أبنائنا إلى صفوفنا؟
0: هذا اللي تكلمنا فيه من بداية الحلقة لغاية الحين.
1: نذكر إخواننا المستمعين الذين لم يستمعوا لنا.
0: نعم نعطيهم الوقت الكافي، نشاركهم، نعطيهم مساحة للتعبير، نعطيهم مساحة للكلام، نعطيهم مساحة للاستمتاع معنا، نشاركهم هذا اللعب، نسوي سباقات معهم، نلعب كرة قدم معهم، تخليها تشاركني معي في الطب، تخليها تشاركني معي في اختيار الأزياء والألوان واللبس. نعطيهم قيمتهم الحقيقية. متى ما وجد هذا الطفل أو هذا الشاب قيمته الحقيقية في الأسرة، ما راح يتخلى عن هذا الدور. متى ما وجد كيانه، بس أنا هو أحيانا يصير مسألة هروب من الأسرة، سواء هروب من الوالدين يبون عيالهم يهربون منهم عشان هم يقضون وقت، أو يبون إن أبنائهم يهربون من الوالدين عشان يقول لك انا انت باللعبه هذه ولدي مساحه من الاختيار والحريه اني براحتي. فلما حس المسؤوليه وحس الانتاجيه، تدري شنو اكثر شيء يسعد الانسان؟
1: نعم.
0: انسان والله اي انسان اكثر شيء يسعده انه يستشعر انه انسان ناتج عنده انتاجيه. فانا ليش احرم ابنائي من شعور انه قاعد ينتج في هذه الاسره وانه قاعد يسوي شيء واني انا قاعد اثمر؟ الانتاجيه ترى مو مساله دراسه، مو مساله دراسه وجبت لي نتيجه عاليه، لا لا لا، الانتاجيه مشاركه، الانتاجيه مشاعر. انا مثل ما انا محتاج اولادي مثل ما هو محتاج لهذه المشاعر، ايضا انا محتاج مشاعر اولادي. انا ابين له اني انا محتاج هذه المشاعر، محتاج احس ان اولادي يكون معاي، يكون جنبي، يساعدني، يقول لي كذا، اتحاور معاه كلمه. هي مساله وقت. هل لدينا القدره، هل لدينا القدره ولدينا الكرم ولدينا الشجاعه ان نعطي ابنائنا مساحه كبيره من حياتنا من خلال الوقت، من خلال التعامل، من خلال الطريقه، من خلال الاسبوع؟ هل لدينا الصبر ان احنا نصبر لما يكررون السالفه مره ومرتين وثلاثه، او طلباتهم او امورهم هذه؟ اذا استشعر الطفل في مساحه الامان هذه من الوالد والوالده والام، اكيد راح يقضي وقت معه. هذا مو معناته اني انا ما اعطيه، لا بعطيه، بس انا لدي القدره اني انا اثر على ولدي. اذا انا مو قادر اثر على ولدي، شلون باثر على الناس برا؟ ولدي اللي عايش معاي وبنتي اللي عايشه معي.
1: مثل ما يقول المثل، اللي ما في خير لها لا ما في خير للناس.
0: بالضبط بالضبط. احنا محتاجين هذه النيه، يجب ان تكون نيه صادقه من الوالدين، يجب ان يكون في تضحيه وفي حقيقه اعطاء وكرم، وكرم تكرم ابنائك في الوقت، تكرمهم، مو تتفضل عليهم. وهناك فارق كبير ما بين انك انت تاتي وتتفضل على ابنائك وما بين انك انت تكرمهم في هذا الوقت اللي انت قاعد. الفارق وين؟ الفارق في شعور الابناء، شعورهم، احساسهم لما انا اطلع معهم وانا اشاركهم، غير لما اطلع وانا منفس وانا مالي صلب وانا كذا وانا كذا وانا. نعم هناك ضغوطات، نعم هناك نعصب، نعم مضغوطين، نعم صحيح، وهذا مو غلط، مو غلط انه يطلع طبيعي، انا انسان طبيعي. لكن الشعور الولد حقيقه لما الابو يفتح الباب البيت ويدخل البيت، هل الابناء فرحانين؟ هل انت كولي امر كاب تشوف فرحه عيالك بعيونهم؟ تستشعر بهذا؟ هل يبقون عليك يقولوا لك بابا مشتاقين لك تعال تجي؟ يقولوا لك بابا احنا ناطرينك؟ هل يعني هذه المساحه موجوده؟ هذه طريقه التعامل مع الابناء موجوده؟ هذا راح يخليك تاخذهم من وسائل التواصل.
1: بالفعل.
0: هذا راح يخلي لك اثر فيه. نعم.
1: ايضا نريد ان نذكر اخواننا المستمعين بحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. بالفعل. يعني هذا الشيء مهم، ان الانسان يكون خيرا لاهله ويبدا من نفسه ثم ينطلق الى المجتمع. حتى نبني هذا المجتمع لابد ان نبدا من الداخل، داخل الاسره، حتى تتوسع هذه الشعبه والسلوكيات الايجابيه في المجتمع، ويكون مجتمعنا صالح وفعال ومنتج من خلال آثارنا الإيجابية التي تركناها في أنفس أبنائنا وجيل المستقبل. أيضا أستاذ عبد المحسن، نبي نتكلم عن المخيمات والأنشطة الصيفية اليوم. ما هو دور المخيمات والأنشطة الصيفية في تنمية القيم وكذلك السلوك الإيجابي في حياة الأبناء؟
0: طبعا شوف، يعني الآن اللي هي مثل الرحلات، مثل الطلعات، مثل اللي يروحون يعني العمل المشترك، سواء كانوا في مسجد أو في أندية صيفية أو في أمور كذا، يعني مثل هذه الأمور. طيب أنا لما أنا جيت اخترت لولدي هذه المجموعة، هل أنا عرفت هذه المجموعة؟ هل أنا عرفت هم شو اللي راح يقدمونه، شو اللي راح يعطونه، شو اللي يبون يوصلون له، شنو الأفكار اللي كذا؟ هل أنا على ثقة عالية بهذه المجموعة؟ لأن هذه المجموعة ولدي راح يقضي معهم بس، من اللي معاه؟ شنو الجدول اللي راح يقدمونه له؟ شو اللي راح يسوون له؟ هذه مسؤوليتي أنا كولي أمر. إحنا مو مسؤوليتنا، إحنا مشكلة في بعض يعني أولياء الأمور. والله في نادي صيفي، أوكي دقينا على النادي الصيفي، ها شنو إن شاء الله، والله عندنا لعب، عندنا كذا.
1: أحياناً تقليد أعمى، فلان دخل يلا كلنا ندخل معه.
0: بالضبط. وجي وقط الولد، متى تخلصون؟ الساعة 7، أوكي قطيته 5، جيته 7، خذته. لا سألت شنو شفت، لا سألت شنو صار، لا أدري شنو قاعد يقدمون، مو عارف شنو اللي قاعد يعطونه، شنو اللي قاعد يقول له، شنو اللي صار معه، أبداً. ما لي أي علاقة، ولا كأني أنا صرت سايب، وصلته ورحت جبته ورديت، أو قطيته الأم قطيته راحت تسوقت وردت، فخلصته وخلصته يلا. لا لا لا، أنا محتاج أني أنا أول شيء أعرف أنا وين موديه، وشنو المجموعة هذه اللي راح تسير فيها، وشنو الجدول اللي حاطينه له، شنو هالاستثمار، ويوميا أقعد معه شو اللي صار معك هناك؟ شو اللي شفته؟ تعال كلمني، تعال قول لي. انا بحس انا بيعبر، انا بيعبر عن هذه المشاركات، ابي اشوف شو اللي صار معاه، ابي اشوف شو اللي تاثر فيه، ابي اشوف شنو القيم اللي عطوه، ابي اشوف شنو السلوك اللي وصلوا له، لان الصاحب ساحب، ولان انا ولدي انا يعني انا قاعد اربي ولدي انه مو يكون صالح فقط، انا اريد ولدي ان يكون مصلح، انا بيكون مؤثر. اذا انا اذا انا ابي مؤثر يجب ان تكون البيئه قابله لهذا التاثير. انا مو

0: يجب
1: يعني إذا اكتشفت هذا هذا الشيء حاصل في هذه البيئة، كيف أسحب ابني بذكاء ولا أجعله يتأثر بهذه البيئة؟
0: طبعا أول شيء أنا أشوف مقدار هذه السلبية. أحيانا في سلبيات أنا مطالب أني أنا أبلغ جهات مختصة في هذا الأمر لأني أنا مسؤول في هذا المجتمع، وأحيانا تكون أمور عادية لكن لا تناسبني ولا تناسب تربيتي. هنا يجب أني أنا لا أعوض، أسحب الولد مني وأعطيه تعويض ثاني. أنا مو بس أسحبه هني وكأني أنا قاعد أعاقبه، لا، يجب أني أجيب له بديل. وهذا ترى حتى في الألعاب الإلكترونية والأجهزة، أني يجب أني أنا أجد له ابني بديل. هذه مسؤوليتي أنا، لأن هني لما أسحبه هني أو أني أنا أطلع من هذه المجموعة اللي هو كان معها اللي أنا شفت أنها سلبية وأثرت عليه، لا أوديه أنا لمجموعة ثانية أو أشوف له طريقة ثانية. هني أنا وهذا ترى جانب صحي حقيقة، لأن أنا اكتشفت أن ولدي يتأثر في السلبية سريعا، أو أنه مقلد، أو أن شخصيته مو بك القوة اللي أنا كنت متوقعها. إحنا نحن نربي أبنائنا فيكونون أمامنا من أجمل ما يكون، وعندما يخرجون إلى الشارع ويخلطون في الناس فيكونون من أسوأ ما يكون. لماذا؟ لأن ولدي قدامي أنا اعتقدت أنه خلاص مهيئ أنه يخرج إلى الشارع وأنه يخلط بالناس وكذا، لكن لما طلع
1: نكتشف في العكس،
0: نكتشف أن فهو مقدار الاكتشاف للتربية هو المحك. فهذا إذا كان وجدت ولدك في بيئة سلبية وتأثر فيها، إذا أنت راجع نفسك وراجع أسلوبك وراجع طريقتك.
1: ولا بد أن إحنا نفهم كأشخاص أو أولياء أمور ومسؤولين على هؤلاء الأبناء، أن نحن أو هؤلاء الأبناء هم مرآتنا في المجتمع بالأول بالأخير.
0: نعم صحيح. وفي نقطة بعد مهمة أخوي سعد الله يحفظك، أن ترى مو يعني ما هي كارثة أن الولد غلط، ما هي كارثة أن الولد طبيعي،
1: جميعنا أخطأنا بهذه الحياة،
0: بس أنا اللي بوصل له أن تكون لديه مساحة من الأمان أن يتكلم معي بأريحية. أنا محتاج هذا الشيء، محتاج ولدي غلط
1: ويكون بالحوار معه
0: طبعا. ما بي أنا أبيه يخاف مني وأبيه يحبني وأبيه يحترمني وأبيه يقدرني، بس ما أبي مقدار الخوف على من مقدار الأمان. هذه مشكلة. إحنا يعني أنا استغرب من الأمهات والأطفال، يقول لك أنا بس مجرد ما أني أنا طالع الولد يسكت، مجرد ما أني أنا أخذ كذا وخلاص، مجرد ما أني
1: بعض الآباء للأسف يظنون أنهم امتلكهم أبنائهم، أنجبوهم بهذه الحياة وكأنهم ملك لهم.
0: هذه مشكلة كبيرة. يعني هذه شعور الملكية ما بين الأبناء، ما بين الأزواج، ما بين حتى الأصدقاء، ما بين الزملاء. لا هذه مشكلة كبيرة. يجب أن تفهم أن لك كيان ولهذا الإنسان المقابل أيا كان له كيان، فأنت تحترم هذه العلاقة، واحترامك لهذه العلاقة هو احترامك نفسك. ترى عيالنا محتاجين أن نوصل لهم شعور أني أنا أحترمه، حتى يعرف ما قيمة الاحترام وشنو مقدار هذا الاحترام.
1: أيضا أستاذ عبد المحسن، كخلاصة عن دور المخيمات والأنشطة الصيفية في تنمية القيم والسلوك الإيجابية، يعني بمعنى توضيح أكثر للآباء والأمهات حول المخيمات والأنشطة الصيفية، كيف إحنا كأولياء أمور أن نستثمرها بطريقة صحيحة؟
0: طيب أشوف إحنا يعني عشان نلخص الموضوع وتوصل الصورة واضحة لأخوات المستمعين الله يحفظهم، إحنا محتاجين أن نفهم كلمتين. أول كلمة الدافع، ما الدافع اللي خليني أنا أسجل ولدي في هذه المجموعة؟ هذا دافع. جميل. أنا أريد 1 2 3 نفهم ما الدافع. وهذا الدافع ترى يعني فكروا في كلمة الدافع راح تحل لكم كثير من الأمور، لكن الآن نتكلم على هذا الموضوع. ما الدافع اللي خليني ولدي أسجل في هذه الكلمة الثانية، ما الأثر المتوقع، الأثر المتوقع من هذه المجموعة أو الأثر اللي أنا قاعد أشوفه يوميا. أنا الحين أسجل مع هذه المجموعة لمدة شهر، ولدي هذا الأسبوع الأول يروح 3 أيام 4 أيام 2 أيام بحسب. إنزين، أنا من اليوم الأول هل يوجد أثر؟ الأثر هذا سلبي ولا إيجابي؟ اليوم الثاني، اليوم الثالث، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، يجب إني أنا أتابع هذا الأثر. إذا عندنا دافع، عندنا أثر. الدافع اللي يخليني إني أنا أبي أسجل هذا الولد عشان يوصل إلى 1 2 3. الأثر هل هو بدأ يحقق 1 2 3 ولا قاعد يحقق عكسه؟ فإحنا محتاجين أن نفهم ما الدافع اللي خلينا نتعامل مع هذه المجموعات، ثم ننظر إلى الأثر. الأثر اللي هو راح نأخذه مجزأ، مو الأثر أقول الأثر وأنطر لما يخلص. لا، الأثر يبدأ من أول يوم، ثاني يوم. شنو ولدي تأثر؟ شنو أثروا فيه؟ سلبي ولا إيجابي؟ لا والله في بوادر سلبية، لا أني لازم أني أنتبه. لا الحمد لله في بوادر إيجابية. إيدين، بس هل لما شفت بداية الأثر بوادر إيجابية أوقف؟

0: لا لازم أتابع، لازم أكمل مرة ومرتين وثلاثة وعشرة. هل في مفردات دخيلة سلبية قاعد تجي مع الولد؟ هل في سلوك سلبي قاعد ينتقل مع الولد؟ هل في حالات نفسية صارت مع الولد؟ هذه دوري، هذا دوري.
1: هناك نقطة جدا أيضا مهمة أستاذ عبد المحسن، في حال رأيت هذا الطفل منتج لكنه متذمر أو متملل من المجموعة أو لا يريد الاستمرار، لكن مع استمراره وفرض أن أذهب وترغيبه في هذه المجموعة، هناك إنتاجية مثلا كمثال حفظ القرآن، يذهب الطفل ويقرأ مع الشيخ ويعود ويحفظ لكنه متملل من المجموعة، خاصة بالأوقات التي يكون هناك مع الشيخ والمجموعة اللي هو فيه. اليوم كيف أنا كأب أو كولي أمر أو كولية أمر أو أم أني أنا أرغب أكثر وأحبب بهذه المجموعة، سواء حلقة قرآن أو أنشطة صيفية أو مخيمات؟
0: هي النقطة الأولى، أنا أعرف سبب هذا التذمر. لماذا هذا الطفل متذمر؟ هل هو متذمر لأنه والله يبي يلعب ويبي كذا، وهذا الوقت اللي هو قاعد يروح له مو مناسب
1: ممكن
0: للألعاب وأشياء هذه؟ هني لا، هني في لها طريقة في التعامل، مثل إني أنا أحبه وإني أنا أبين له هذه القيمة وإن هذا الشيء من مصلحتك، وهذه الأمور كثيرة. إني أحرص ويكون شوي في شيء من الشدة
1: والحزن،
0: يعني أصلاً وعوضة في أماكن أخرى. أما إذا كان لا والله هو ما يريد أن يذهب إلى هذه المجموعة وعنده استعداد أن يذهب بنفس الوقت لمجموعة ثانية هو ما يعرف عنها شيء، إذا لديه إشكالية مع هذه المجموعة. هني مسألة إيه، وطلع من اثنين، هو أنت تستطيع أن تتوصل إليه من خلال حوارك مع ولدك أو مع بنتك، أنت شلون تتحاور معه حتى تستطيع أن تتوصل؟ هل هناك تنمر عليه؟ هل هناك في إشكالية؟ هل في عدم أريحية؟ أيا كانت يجب أني أنا أحترمها ويجب أني أنا أقدرها، لأن هذا بالتالي هو شعوره وهذه هي الأشياء. لكن أنا كيف أتعامل معها؟ هذا يجب أني أول شيء أنا لازم أعرف الذات اللي يخليه يتدمر. شنو الأشياء اللي تخليه يتدمر؟ هو ليش نتدمر؟ إذا كان نفس ما قلنا النقطة الأولى أن هو الوقت ما يبي أو يبي يلعب ما يبي يروح بشكل عام، هذه لا، هني لازم أني أنا لا أشد عليه وأحرص عليه وأحاول أني أنا أعوضه بأشياء ثانية وأكافئ، يعني أنا أسدد وأقارب بحسب. أيضا إحنا محتاجين ترى الشدة أيضا محتاجينها مع الأبناء
1: وتربي، يعني أيضا محتاج.
0: نعم، هذا لازم أبين لأني أنا ترى أزعل حيلك وأني أنا أتضايق منك وأن هذا الشيء ترى يزعلني وأني أنا يجب أني أفتخر فيه وأن زعلي مهم عنده لازم يكون.
1: وهذا يعتبر كيان أسرة أو كيان أب طبعاً وكيان طبعاً ابن طبعاً بهذه الأسرة. أيضا أستاذ عبد المحسن، أبي أتعرف أكثر حول هذه النقطة، كيف يكتشف الوالدان ميول أبنائهم واستثمارها خلال الإجازة؟
0: طبعا هني هذه هي مرحلة متابعة. من أجل ذلك أن نقول حتى في أيام الدراسة يا جماعة، أنك أنت مو بس تدرسهم، حتى لو حطيت لهم مثلا من يساعدهم في الدراسة أو أنك أنت تقدر، لازم تلاحظ هذه السلوكيات. إحنا لازم هذه من أهم النقاط. أنا لا أستطيع أن أؤثر أو أغير أو أزرع أو كذا إلا إذا عرفت اللي عندي. إذا عرفت ولدي عرفت عدد. أنا ما أستطيع أني أنا أزرع أي بذرة إلا إذا عرفت الأرض وعرفت شنو البذور اللي أنا بزرعها. فأنا محتاج أني أنا أتعرف على أبناء حتى أستطيع أني أنا أساعدهم في الإجازة الصيفية وشلون نروح شنو نسوي. أنا شايفة أنت حاب الأشياء العلمية، نروح النادي العلمي نروح كذا نروح كذا نقرأ كتاب، يعني الأشياء اللي هو حاضر. أنا شايف لا أنت حاب الأشياء الميكانيكية والأشياء اللي مثل هذه، تعال نشوف نشتري سيارة صغيرة مثلا أو يعني أمور بسيطة، شلون نستطيع نفكها شلون نركبها شلون نسوي كذا. وترى كل هذا متوفر في الكويت يا ربي لك الحمد.
1: الحمد لله.
0: فأنت لازم تتعرف عليه حتى تستطيع أنك أنت تساعده. عرف شنو اللي يحبه وشنو اللي يبي. ترى كله نشوف لو نلخص كلامنا هذا كله، لو نبي نلخصه إن ترى إحنا محتاجين إن إحنا نتقرب من أبنائنا ونعطيهم مساحة من الأمان للكلام والحرية في الحديث معانا. هذا راح يوفر لنا كل شيء وراح يعطينا رؤية واضحة لطريقة التعامل معهم.
1: بالفعل، حتى متابعة سلوكهم يجعلنا نكتشف ميول الأبناء وشنو الأشياء اللي يحبونها اللي تكون مفيدة أيضا في حياتهم في المستقبل وحياة المجتمع كذلك.
0: نعم صحيح، وهذه دور الوالدين هني، وهذا اللي لازم يحتسبون الأجر فيه من الله سبحانه وتعالى. انك انت الان اصبحت مسؤول، اب اسره، مسؤول عن بيت، مسؤول عن زوج، مسؤول زوجه، مسؤوله انت عن زوج، مسؤولين عن ابناء، متطلباتهم، امورهم، تربيتهم، سوالفهم، كلامهم، احلامهم، تطلعاتهم. احنا قعدنا مع عيالنا وسالناهم شنو احلامكم؟ شنو معنى انك انت تحلم؟ هل تعرف ان هذه هي احلام يقظه؟ هذه احلام اليقظه محتاجه انك انت تنفذ هذه الاشياء، اليه التنفيذ. شنو احنا قعدنا مع ابنائنا الان، اتكلم على سن 11 و12 و13 سنه.
1: نعم.
0: الان هل احنا قعدنا معهم شلون تحدد هدف؟ هل انت فاهم شنو معنى اني انا احدد هدف؟ طيب اليه تحديد الهدف هل مبنيه على اني شفت فلان ولا فلان نجحوا انا بسوي نفسه، ولا مبنيه على امكانياتي؟ هني راح ياخذني لسؤال ثاني، شنو امكانياتي؟ شنو قدراتي؟ شلون اقدر انميها؟ شلون اقدر اطورها؟ هذه الحوارات ممتعه مع الابناء. هذه الحوارات هي تفتح عقله. انا ليش اخلي ولدي يسيطرون عليه من برا، سواء كانوا اصدقاء، سواء كانت في وسائل التواصل، لانهم يحدثون عقله. طيب ليش ما انا احدث عقله؟ ليش انا ما اتكلم مع، احنا نحب عيالنا، ما في شك ان احد يحب عيالنا. طيب ليش بس نعطيهم مشاعر؟ ليش ما نعطيهم من وقتنا ونحدث عقل لعقل؟ ليش احنا ما عندنا القدره ان احنا نتعب معاهم شوي ونصبر عليهم؟ ليش ما نتحاور معاهم حوار عقل فعلا، ونحترم هذه العقول ونسمعها اكثر ما احنا نوجه؟ احنا مشكلتنا في التوجيه النظري، يعني بس مجرد ما انت تجي تتكلم مع الطفل 1-2-3 وتعيده مره مرتين، هو مجرد ما سمع خلاص هو سكر، لانه هو اعتاد على انك انت تتكلم بالطريقه هذه، خلاص حفظ الكلام. فانا محتاج اني انا اخليه هو يتكلم اكثر من ما اني انا اتكلم.
1: نعم، لكن هذا الحديث للأمانة أستاذ عبد المحسن، وأيضا هذه المحاور جدا جميلة وقيمة في حياتنا، والذكي من يستثمر هذه الكلمات للأمانة التي سيكون لها وقع جميل في حياته في المستقبل. لكن حدثني عن الأخطاء التي يقع فيها بعض أولياء الأمور في التعامل مع أبنائهم، خاصة خلال فترة الصيف أو الإجازة الصيفية.
0: يعني من أهم الأخطاء وأكثرها اللي هو إحنا نخلي لهم الحبل يعني على الآخر، يسهر متى ما سهر، ما بس إنه قاعد في البيت ما يجيب لي مشاكل، ما يسوي كذا، ما يسوي صيحة، قاعد في البيت يقضي وقته بالتلفزيون، يقضي وقته بأيباد، يقضي وقته بأي شيء، بس أهم شيء إنه أشوفه في البيت يأكل ويشرب وينام، يعني بس خلاص أنا مرتاح. وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة حقا، يعني فعلا مشكلة. أو إني أنا أكون صارم وأكون إني أنا مانع عنه كل شيء، وأبي مثل الساعة وأبي كذا، أيضا ما ينفع. محتاجين الوسطية، إحنا محتاجين الوسطية، محتاجين إن نعرف في هذا السن أو في هذا العمر لديه تطلعات. هو قاعد يسمع عيال عمه، أصدقائه، جيرانه، والله أمس سهرنا للساعة 4، والله سهرنا لكذا، شنو أنا أخلي يوم يجرب هذا السهر؟ شنو إني أخلي يوم يجرب هذا السهر وأكون أنا معه، وبالتالي أنا مراقبة، وبالتالي أقول له شوف يوم قعدنا من النوم شلون متكسرين وتعبانين، شوف يا حلودك اليوم لما ننام شوي، حتى لو ننام الساعة 10 الساعة 11، بس الحمد لله مرتاحين. هني أنا خلي يخوض التجربة، خلي يخوض هذا الكلام. هي مسألة المشاركة. إحنا ما عندنا، من أكثر السلبيات إن نحن لا، يعني محبة زيادة، مشاعر زيادة، توفير طلبات دون أي سؤال، مطاعم بأي وقت، أكل أي أكل، أي شيء نبي يبونا نسوي لهم، بس ما في ما نعطيهم من وقت، ما نعطيهم من الحوار. هذه من أكثر الأشياء اللي حقيقة تجعل مسافة ما بين الآباء والأبناء، خاصة في إجازة الصيف، لأن إجازة الصيف هذه فترة استثمار حقيقية، فترة استثمار حقيقية للآباء إنهم يبعدون مع أبنائهم، والأمهات طبعا يبعدون مع أبنائهم أكبر وقت ممكن.
1: نعم، لكن إذا كنا نبي مو بس فترة الصيف، كيف يمكن أن تترك هذه الإجازة الصيفية أثر كبير وتربوي يستمر طوال العام؟
0: هي المشاركة طويلة، أنك أنت كيف تستطيع أن تجعل هناك أعمال مشتركة بينك وبين أبنائك في كل هذه السلسلة، في كل شيء. هل تستطيع أنك أنت توفر بيئة مشاركة مع الأبناء في كل أي شيء؟ يعني شمنا انه يكون بس مثال، هذا مثال انك انت تقول حق ولدك تعال يبا خلني اكتب، انا وانت بنكتب قصه مشتركه بيني وبينك، وشرط كل يوم بالاسبوع مرتين 3 مرات عادي، متى ما جينا كان عندنا وقت قعدنا مع بعض. البطل فيها طفل صغير بعمرك وفيها أب أو صديق أو معلم أو شخص بعمر. أنت تتكلم أبيك تتكلم، أنت تتكلم على الأشياء اللي أنت شايفها أنت كطفل، وأنا راح أتكلم على شيء في عمل مشترك المرحلة.
1: بمعنى هل يؤلف، هل يؤلف قصة؟
0: طبعاً طبعاً فعلي. أنت محتاج إنه يؤلف. أو هذا ترى مو صعب. يعني أنا
1: الخيال يوسع يعني المدارك للأمانة.
0: هذا هو، أنا محتاج إنه يكون عنده سعة من الخيال مبنية على شيء من الواقع، وأنا قاعد أساعده. أنا قاعد أساعده، طبعاً هو قاعد يشوف رسوم متحركة، وقاعد يشوف التلفزيون، ويشوف مسلسلات، أمور كثير. فترى عنده القدرة، عنده القدرة على ذلك. طبعاً أنا ترى أعطيت أكثر من محاضرة على الذكاء اللغوي من ضمنها التعبير عن الكتابة. والله العظيم تفاجأت وأسعدني أن الأطفال لديهم القدرة على كتابة قصص، والله وقصص على مستوى عالي جداً. أنا قاعد أكلمك على أطفال ما زاد عمرهم من 12 سنة، بنين وبنات. هذا رأي العين. يعني أنا معطي ورش بهذه القضيه.
1: يعني هل يعني من عبر الأثير أستاذ عبد المحسن، هل لو أعطيناهم يوم بالأسبوع لخص لنا هذا الأسبوع بقصة من خيالك تفيد؟
0: نعم. أنا أشوف من أهم النقاط، شوف في شيء اسمه الذكاء الاجتماعي، وهذا جميل جدا، وعطوا فيه ورش ودورات وكتب وكلمت ضج العالم فيه.
1: الله.
0: لكن هناك ذكاء أهم من الذكاء الاجتماعي ولا يتحقق
1: العاطفي.
0: الذكاء الاجتماعي إلا إذا أنت أتقنت هذا الذكاء اللي هو الذكاء اللغوي. الذكاء اللغوي اللي هو القدرة على التعبير، أنك تستطيع أن تعبر عن حزنك، عن فرحك، عن قلقك، عن
1: توترك. كيف يأتي؟ كيف يأتي؟
0: هذا يأتي من خلال مساحة الأمان للوالدين في الحديث، كثرة الحوارات، كثرة سرد القصص ما قبل النوم في أي وقت. تعالي واليوم بكلمك عن مصعب بن عمير، هذه المدرسة اسمها مدرسة منه مصعب بن عمير، هذه مدرسة خالد بن، هذه مدرسة عبد الرحمن دعيج، وهذا منه هذا عبد الرحمن. هذه أنت قاعد تعطيه مفردات، وقاعد تعطيه شخصيات، وقاعد تعطيه قصص، وقاعد تعطيه أمور كثيرة. فأنت لما تكثر ما هو قاعد يستمع لهذه المفردات، يعرف هذه الأشياء وهذه الأشياء. تعال عبر في لعبة أنا بعطيها حق إخواني وأخواتي الآن اللي يسمعون، هذه راح تساعدكم يا جماعة في طريقة إن أولادي يستطيع أن يعبر. الآن إحنا أخذت عيالي أنا ورحت مقهى، أو رحت مكان إن نبي مجمع، أو رحنا زوارة، أو سافرنا، أو رحنا شارع، أي مكان. شمنا إنه بعد ما ردينا سواء ساعتين ثلاث وردينا، سواء يومين ثلاث وردينا، شمنا إني أنا أقعد معاهم تعال بابا أبي توصف لي شنو اللي شفته هناك في المقهى أو في المطعم أو في المجمع. والله شفت واحد اثنين ثلاث. تدري مع الأيام تصير عنده ذاكرة قوية للصورة، بده هو يخزن، بده هو يلاحظ، بده هو يروح للمكان وهو واعي، لأن أبوي بيسألني بشوف شو اللي شفته، شو اللي كذا، شو اللي لفت انتباهه، شو اللي كذا. أنت تخيل إنك أنت مكان فلان، شنو راح تصور أو شنو راح تسوي؟ هي أنا قاعد أوسع عنده القدرة إنه هو يستطيع أن يعبر. زين أنا شفته ضايق قلبي، شنو معنى إني أنا ضايق قلبي؟ ليش ضايق قلبي؟ شو اللي مزعلك؟ هل يستحق هذا الشيء اللي أنت تشوفه؟ هل يستحق هذا الزعل وهذا اللي يزعل؟ طيب أنا مستانس، طيب شنو ليش مستانس؟ شنو اللي يخليك والله لأن كذا كذا؟ إذا حققت شيء، شنو الفرق ما بين إنك أنت تكون مسرور وما فرق إنك أنت تكون سعيد؟ شنو الفرق ما بين إنك أنت مستمتع وما بين إنك أنت سعيد؟ مستمتع أنا في هذه اللحظة، لحظة استمتاع، السعادة شعور عام، شعور عام أشمل من هذا. شفت هذه الأشياء البسيطة ترى يستوعبونها، وإذا ما استوعبوها هالحين مع المواقف ومع الأيام ومع تكرارها راح يصير أقرب إليها بسرعة، وراح يستطيع أنه يعدل. فأنا أشوف من أهم الأشياء اللي نعلمها لأبنائنا هو الذكاء اللغوي. وطبعا هذا الذكاء اللغوي يعني ياريت إن شاء الله في يوم من الأيام نقدر نسوي له حلقة
1: بإذن الله.
0: لأنه
1: أيضا أستاذ عبد المحسن الشمري، كونك أنت مسؤول العلاقات العامة في جمعية المنابر القرآنية، ما هو دور اليوم المؤسسات المجتمعية وكمثال أيضا جمعية المنابر القرآنية تعتبر منها في تقديم برامج هادفة للأبناء خلال هذه الفترة خلال الإجازة الصيفية؟
0: يعني إخواننا وزملائنا في جمعية المنابر عسى الله يعطيهم العافية ولا يحرمنا ولا يحرمهم الأجر حقيقة، وخاصة كثير المدير العام دكتور العمران، ومدير الشيخ عبد الرحمن الشيخ عصا، ومدير التعليمية أبو ناصر
1: نعم فيهم جميعا
0: الله يحفظهم وضعوا خطة حقيقة في الصيف.
1: لكن يعني قبل أن تبدأ أستاذ عبد المحسن أريد تقديم برامج هادفة للأبناء، أقصد فيهم البنات والصبية.
0: نعم نعم نعم بنين وبنات وضعوا خطة جميلة جدا، يعني مثلا هي حلقات القرآن اللي كانت موجودة

0: المساجد حولوها الى انديه صيفيه. فمثال مثال يعني مثال من ناحيه التعليم والتربيه، وضعوا فيها مثل للرياضيات مثلا في الاسبوع نص ساعه جدول الضرب او كذا شكل، مثلا في اللغه العربيه الاشياء الاساسيه، في القران هم بادين في تحفيظ المنهج الدراسي للسنه القادمه، يعني اللي في الصف الثالث وناجح من ثالثه يروح رابع ابتدائي ياخذ منهج رابع ابتدائي، حيث ان اولياء الامور ان شاء الله في العام الدراسي القادم الولد حافظ الفصلين القران الكريم والايات والصور المطلوبه منه. في رحلات اسبوعيه، يعني الاسبوع اللي طاف ودوهم، وهذه نشكر شركه كي دي دي، وهذا ما هو غريب على الكويت والمؤسسات الكويتيه ان زياره للمصنع وشلون يتعاملون وكذا، وفي اماكن ترفيهيه وفي سباحه وفي امور كثيره. فهذه الخطه وهذه البيئه، هذه بيئه محفزه، هذه بيئه جاذبه. وطبعا ليست جمعيه المناب فقط، اكيد يعني هناك مؤسسات وجمعيات كثيره تقوم بهذا الشيء، بس انا اتكلم اللي انا شفته. هذه البيئه بيئه محفزه. زين انت تدري لما يروحون في باص ويرجعون في باص في حديث دعاء الركوب وش اللي شفته هناك وش اللي عجبكم وشنو النقاط السلبيه وشنو، فهذا النقاش وكانك انت في حلقه نقاشيه من شيخ من مشرفين، يعني الاجواء بشكل عام اجواء ممتعه واجواء مثمره واجواء تجعل فعلا تجعل هذا الطفل وهذا الطالب مستفيد حقيقه في هذا الامر وهذه الانشطه، وولي الامر مطمئن حقيقه مطمئن على ولده انه في ايدي امينه. ليش؟ لانه قاعد يشوف الاثر ويلمس هذا الاثر، يلمس واقع، يلمس التغيير اللي صار في ابناء واقع حقيقي وليس مجرد ادعاء او كلام.
1: ايضا استاذ عبد المحسن، التكرار يعلم الشطار. اليوم نبي نتكلم على نقطه ذكرناها في بدايه هذا اللقاء، وهي ابرز القيم اللي تنصحون ايضا بالتركيز عليها خلال هذه الاجازه.
0: نعم، هي انا قلت لك من اول وارجع الى ثاني مره، هي مساله قيمه الوقت وتنظيم هذا الوقت حتى تستطيع انك انت تديره. يعني هذه القيمه لو حرصنا عليها في هذا الصيف فقط وطلعنا بهذه القيمه، شنو الاثر اللي راح يطلع حق الولد او الطفل اللي راح يترتب عليها؟ راح يعرف قيمه شنو المدرسه، قيمه الحصه، قيمه الدرس، قيمه ان المدرس الان لما يشرح ما راح يتعوض هذا الوقت، قيمة الاستمتاع لما استمتع مع زملائي ومع اصدقائي، قيمة الاسرة شلون يكون لي عندي قيمة في الاسرة واني اقضي الوقت معهم. يعني انا شفت مدخل للتربية من خلال ادارة وتنظيم الوقت للابناء مدخل واسع وعميق جدا في الاثر في تربيتنا للابناء، لانك انت قاعد تعطيه قيمته الحقيقية، لانك انت قاعد تزرع فيه ان قيمتك في هذه الثواني اللي انت قاعد تعيشها. قيمتك انك انت الان لما يؤذن الاذان انك انت تروح تصلي، قيمتك ان لا ينتهي هذا اليوم انت ما قريت وردك من القران او حفظ، قيمتك انك انت تستثمر جلوسك مع امك وابوك وتستشعر ان هذه الساعات وهذه اللحظات عباده ابوك، يمكن ظروف عمله ظروفه الخاصه ما تخليه يقعد معك الا في هذه الساعه. فقيمه هذا الوقت، فاذا قدرنا ندخل عليهم هذا الصيف نركز على هذه القيمه فقط، قيمه احترام وتقدير الوقت. خلونا نركز على هذه القيمه فقط، قيمة انك انت تنام في وقت مناسب، تستيقظ في وقت مناسب، تاكل في وقت مناسب مع الاسره مع كذا، هذا شوف شو راح ياثر على سلوكه وعلى تربيته وعلى اخلاقه وعلى صحته
1: وعلى حياته في المستقبل كذلك. استاذ عبد المحسن
0: نعم طبعا، وعلى الصفاء الذهن عنده، يكون عنده صفاء ذهن لانه ما عنده ضغوطات نفسيه. اللي ما يحترم الوقت ترى عنده ضغوطات نفسيه لانه مضغوط يبون مني
1: ويبون ما يلحق لا يمين ولا يسار،
0: ما يلحق
1: بالفعل. يعني كفيت ووفيت استاذ عبد المحسن الشمري، لكن في ختام هذا اللقاء ما هي الرساله او الشيء الذي لم اطرحه عليك ولكنك تريد ان تتحدث به؟
0: اسال الله يشكرك اخوي مساعد استاذ الكريم، والله ما قصرت، يعني
1: انت ما قصرت
0: شارده ولا وارده الا انت ذكرتها ان شاء الله. احب اني انا اذكر نفسي واذكر اولياء الامور واذكر ابنائي أن هذه الحياة الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة، ونحمد الله على نعمة الدين ونعمة الإسلام، وأن احنا الحمد لله في مجتمع مسلم، في مجتمع يملك مساحة كبيرة جدا من الحرية في تعاليم دينه وفي كذا. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونستثمر هذه الأشياء ونؤدي، يعني كل شخص سواء ولد سواء أم سواء بنت سواء زوج سواء زوجة يؤدي دوره. يجب أنك أنت تعلم أن هناك عليك واجبات ولك حقوق، أد هذه الواجبات اللي عليك وطالب في هذه الحقوق،

0: بكل رقي وبكل استمتاع. هني انت عرفت اللي لك وعرفت اللي عليك وعرفت كيف تتعامل وعرفت كيف تحصل اللي لك وعرفت كيف تعطي اللي عليك بنفس طيبة، بنفس
1: نعم
0: راضية، بنفس مطمئنة. هذا كله راح ينعكس عليك، الهدوء ثم الهدوء ثم التوكل على الله والطمأنينة في الله
1: جزاك الله
0: سبحانه
1: خير.
0: وتعالى. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله وكثرة الصلاة والسلام على الرسول عليه أفضل الصلاة.
1: عليه الصلاة والسلام. إذن مستمعينا باسمكم كل الشكر للأستاذ عبد المحسن الشمري مسؤول العلاقات العامة في جمعية المنابر القرآنية على هذه المداخلة اليوم معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعلنت وزارة التربية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة عن استئناف العمل في 27 نادياً مدرسياً مسائياً للبنين والبنات اعتباراً من اليوم. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى استثمار أوقات فراغ المتعلمين في أنشطة تربوية متنوعة توفر لهم بيئة آمنة ومحفزة تسهم في تنمية قدراتهم العقلية والبدنية والاجتماعية. تواصل دولة الكويت تنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومتها التشريعية بعد إقرار حزمة واسعة من القوانين الجديدة والتعديلات التي استهدفت تطوير البيئة القانونية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم مؤشرات التنمية والأمن المجتمعي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة. وشملت الإصلاحات تحديث تشريعات في قطاعات متعددة من بينها الاقتصاد والاستثمار والإدارة والعدالة في إطار رؤية تستهدف بناء منظومة قانونية أكثر مرونة وكفاءة تسهم في ترسيخ الاستقرار وتحفيز التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية دولة الكويت. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تسيير رحلاتها التجارية في مدينة نيس الفرنسية بوقع رحلتين أسبوعياً أيام السبت والثلاثاء، وذلك ضمن موسم رحلات صيف 2026. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف عبد الوهاب الشطي إن تسيير الرحلات إلى نيس يأتي في إطار خطة الشركة الهادفة إلى تعزيز شبكة وجهاتها الأوروبية وتلبية الطلب المتزايد على الوجهات السياحية خلال موسم الصيف. وأكد استمرار الخطوط الكويتية في تنفيذ خططها التوسعية الرامية إلى تعزيز شبكة وجهاتها ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية بما يدعم مكانتها كناقل وطني رائد على المستويين الإقليمي والدولي. أكدت الجهات الخيرية الكويتية مواصلة تنفيذ مشاريعها الإغاثية والتنموية في عدد من الدول بدعم من المحسنين بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة والوصول إلى آلاف المستفيدين في المناطق الأكثر احتياجاً. وشهد الأسبوع الجاري تنفيذ وإطلاق عدد من المبادرات الإنسانية شملت مشاريع في مجالات الإسكان والتعليم والمياه والأمن الغذائي والرعاية الصحية إلى جانب دعم اللاجئين والأيتام والأسر المتضررة بما يعكس استمرار الدور الإنساني لدولة الكويت في مد يد العون للمجتمعات المنكوبة حول العالم. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: لقاء اليوم. ليس كل تأخر دراسي دليلا على ضعف القدرات، فقد تكون وراءه صعوبات تعلم تحتاج إلى فهم مبكر ودعم مناسب. فالوعي بهذه الصعوبات يسهم في مساعدة الأطفال على تجاوز التحديات وإبراز قدراتهم وتحقيق نجاحهم الأكاديمي. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذ يوسف السويد العنزي، متدرب خدمات اجتماعية ومتخصص في مجال صعوبات التعلم.
1: السلام عليكم، أخوكم يوسف السويد العنزي، متدرب خدمات اجتماعية أكاديميا ومؤلف موسوعة قيد النشر وفق كتب طبية لتشخيص الاضطرابات، وأسست العديد من الدورات مختصة في صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هو اضطراب نمائي عصبي يظهر في الطفولة، يتمثل في تعلم واستخدام المهارات الدراسية الأساسية، ألا وهي القراءة، الكتابة، الحساب. ممكن تكون مختلطة أنماط.

ممكن يكون نمط مفرد كمثال القراءة فقط أو الكتابة أو الحساب رغم توافر فرص التعلم والتدخلات المناسبة. ومن ضمن السمات السلوكية ممكن تكون لدى الطفل بطء في اكتساب مهارات القراءة أو الكتابة أو الحساب مقارنة بأقرانه بمعنى بالعمر والصف الدراسي، أخطاء متكررة في الإملاء والتهجئة رغم التدريب، صعوبة في تذكر ما تم تعلمه أو استرجاع التعليمات، قد تظهر عند بعض الحالات صعوبة في التعبير الشفهي وعدم الثقة بالنفس. من أبرز السمات تؤثر على شكل النظر مثلا الأحرف غير ثابتة أو الكتابة بشكل غير منظم على الخط في الكراسة أو صعوبة في معالجة الحساب يحتاج إلى تكرار التعليمات وتجزئتها أيضا. ومن أبرز الفروقات بين صعوبات التعلم وبطء التعلم، صعوبات التعلم على مهارة معينة أكاديمية معينة محددة يحتاج تدخل مختصا، أما بطء التعلم بطء عام في اكتساب المهارات جميع المهارات يحتاج وقت أطول وتكرار أكثر. العوامل والأسباب المحتملة في صعوبات التعلم: تاريخ عائلي لصعوبات التعلم أو الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة أو ضعف البيئة التعليمية. الاحتياجات ممكن يكون على استراتيجيات معينة مختصة مثلا تكبير الخط أو الكتابة على وسائل التكنولوجيا وغيرها وخطط تدريبية أكاديمية خاصة. صعوبات التعلم لا تعني أن الطفل غير ذكي ولا تعني أن مستقبله محدود، أحياناً الطفل يتعلم بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية، بمعنى في اختبارات الذكاء ويكسلر يكون طبيعي وفوق الطبيعي أيضاً في الطفل المصاب في صعوبات التعلم، أما بطء التعلم فيكون قصور ذهني بسيط. صعوبات التعلم أصاب مجموعة من العلماء كمثل توماس إديسون لم ينجح داخل المدرسة التقليدية لكنه نجح عندما وجد بيئة تؤمن بفضوله وتجربته. والتزني أيضا، والتزني أصبح أيقونة الخيال والإبداع. رسالتنا ليست أن كل طفل لديه صعوبات تعلم عالم أو مخترع، لكن رسالتنا أن لا نحكم على الطفل من ورقة اختبار فقط وتدخل مبكر. التدخل المبكر يفاقم المشكلة ويوعي الأسرة.

0: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح. سقوط الجواهر على الأرض لا يفقدها قيمتها.
0: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أن ذيل الحصان العربي دائما مرفوع للأعلى، بينما ذيل الحصان الأجنبي ليس كذلك؟ وهل تعلم الطماطم والخيار والفاصوليا من الفواكه وليست من الخضروات، لأن لها بذوراً؟

هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء، ولكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.

جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين في العواصم العربية والعالمية. جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الساعة 3:00 وحتى 3:30 فجراً.

0: أهلا بكم معنا في جولتنا الإخبارية والتي نستهلها بمتابعات إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده حطمت عزيمة إيران القتالية. الرئيس ترامب قال في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، قال إن بلاده حسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية للغاية لإيران. إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، مؤكدين أن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق تمثل مسألة ذات اهتمام عالمي. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. دكتور، دعنا نتحدث مباشرة في مستجدات ملف المفاوضات تحديدا بين واشنطن وطهران.
1: يعني في ظني أن استقرت الأمور مبدئيا على فتح مضيق هرمز وعلى موضوع الأرصدة. كلنا تعرفين ويعرف الجميع أن صياغة الاتفاق جاءت فقط من أجل وصول هدف الطرفين والوسطاء إلى وقف إطلاق النار وتأجيل كل القضايا الخلافية إلى مرحلة لاحقة. بالتالي كان الهدف الرئيسي هو الوصول إلى نقطة وقف إطلاق النار ومن ثم البناء عليها، ولذلك جاءت القضايا التي أثارت الجدل فضفاضة، عبارات غير محددة، بمعنى هناك نقطتين الآن أثارت الجدل وعطلت سريان الاتفاق منذ بدايته منذ ما يقرب 18 يوما، وهي نقطة الأرصدة الإيرانية المجمدة.